0: الجزائر، أثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان، قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما محمد. لأبدأ معك في رد الرئيس الأمريكي حول المقترح الجديد الذي قدمته إيران، وما الذي يقال في الولايات المتحدة أيضا عن هذا المسار؟
1: في الحقيقة محمد، ما يقرأ في واشنطن أننا أمام ملامح لحظة تفاوضية معقدة في ضوء عرض إيراني قيد المراجعة من جانب واشنطن، كما أشار إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته، حين قال إنه اطلع على مفهوم والخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، لكنه ينتظر الصياغة الدقيقة كما قال. تصريحاته في الواقع جاءت من ويست بام بيتش في فلوريدا قبيل توجهه إلى ميامي، وردا على سؤال بشأن المقترح الإيراني الجديد، حيث أشار إلى أنه يتلقى حاليا النص التفصيلي والصياغة الدقيقة للمقترح، فيما يبدو أنه أحدث وآخر العروض من جانب إيران ردا على التعديلات الأمريكية السابقة على الاتفاق الأصلي. لكن بموازاة مع ذلك، ترامب أيضا بعث بإشارة تشكيك واضحة بعد هذه التصريحات في تغريدة له على تروث سوشيال، عندما قال صراحة إنه لا يتصور أن تكون هذه المقترحات مقبولة، معتبرا أن طهران لم تدفع بعد ثمنا باهظا بما يكفي لما فعلته خلال 47 سنة الماضية. طبعا اعتبر في وقت سابق ترامب في الحقيقة أنه غير راضي عن آخر المقترحات الإيرانية، وأشار إلى أن طهران تطلب ما لا يمكن قبوله من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب آخر تقرير ورد قبل قليل لأكسيوس، إيران قدمت يوم الخميس للولايات المتحدة مقترحا محدثا مكونا من 14 نقطة لإبرام اتفاق إطاري، وفقا لمصدرين مطلعين على تفاصيل هذا المقترح لموقع أكسيوس، فإنه يحدد مهلة زمنية مدتها شهر واحد لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وأيضا إنهاء الحرب بشكل دائم في كل من إيران ولبنان. المصدران أشارا إلى أنه بموجب المقترح الإيراني لن يتم الشروع في جولة مفاوضات أخرى تستمر شهرا إضافيا لمعالجة المسألة النووية إلا بعد التوصل أولا إلى الاتفاق بشأن الحصار البحري وأيضا مضيق هرمز. ترامب كان قد قال أمس الجمعة إنه غير راضي عن ذلك المقترح، وذكر مرارا بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا. وهنا يتضح في الواقع محمد جوهر الفجوة بين الجانبين. واشنطن تريد معالجة فورية للملف النووي، وطهران تحاول تأجيله مقابل تخفيف الضغط العسكري والاقتصادي. وبين هذين المسارين لا يستبعد ترامب العودة إلى التصعيد، وقال ذلك بشكل مباشر ردا على سؤال بشأن استئناف واحتمال استئناف الهجمات ضد إيران، وقال بأن ذلك أمر وارد مع تكراره الخط الأحمر بأنه لن يسمح طبعا لإيران بامتلاك السلاح النووي. ترامب كان قد أكد أن الولايات المتحدة، وهو ما أكده أيضا اليوم، أنها

0: لن تنسحب مبكرا من هذه المواجهة، وإنه يريد إنهاءها بالطريقة الصحيحة. في ذات السياق أيضا مسؤول في البيت الأبيض كان قد أشار إلى أن ترامب يقترح تمديد الحصار البحري لأشهر إضافية بهدف خنق صادرات طهران النفطية ودفعها إلى توقيع اتفاق بالشروط الأمريكية. وسائل إعلام أمريكية كانت قد أشارت إلى أن ترامب وجه بالفعل مساعديه بالاستعداد لحصار طويل الأمد بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على إيران عقب طبعا العملية العسكرية التي أدت إلى تقويض القدرات العسكرية الإيرانية، وذلك عمليا بهدف الانتزاع نوع من التنازلات الجوهرية في المفاوضات الجارية. بالتالي ما يتم حاليا بين الجانبين مفاوضات معقدة، رسائل متبادلة بين الجانبين لم تصل بعد إلى خط النهاية كما تقول واشنطن، مع بقاء خيار التصعيد قائما. محمد،
1: أذهب إلى عامر لافي في طهران، والوكالات الإيرانية أيضا تحدثت عن هذا المقترح الإيراني، فما الجديد الذي كشف عنه؟
2: نعم محمد، حقيقة تعلم من هذا المقترح على الرغم من أنه قدم يوم الخميس لو كان هناك تعتيم كبير على تفاصيل هذا المقترح، وبالتالي جاءت هذه الأنباء عن تفاصيل لتوضح الكثير مما كان خافيا خلال اليومين الماضيين. يعني وفقا لكل من وكالة تسنيم وفارس تناولتا الخبر نقلا عن مصادر مطلعة إيرانية، حقيقة ما يمكن أن نفهمه من الورقة الإيرانية هو أن هناك نقطة مهمة، وهو أن إيران ركزت في هذه الورقة التي قدمتها، وتعلم الحديث عن 14 بندا قدم من إيران ردا على ورقة أمريكية مكونة من 9 بنود. في الورقة الإيرانية تقول الوكالتين بأن إيران ركزت على فكرة أن يكون هناك إيقاف دائم للحرب، فكرة إيقاف الحرب، وعلى أن لا تتجاوز مدة التفاوض لإنهاء كل ما يتعلق بهذه النقطة تحديدا الشهر. لكن الورقة الأمريكية التي قدمت الإيرانيين تقول الوكالتان بأنها ركزت على فكرة تمديد وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، وبالتالي هناك خلاف واضح في الرؤى بين الورقة الأمريكية والورقة الإيرانية من هذه الناحية خصوصا. هناك طبعا العديد من النقاط التي تناولتها، كما قلنا 14 بندا، من أهمها كما جاء في وكالة تسنيم هو أن إيران تريد إيقاف الحرب على جميع الجبهات، وهنا خصت بالذكر الجبهة اللبنانية، أي أن الحرب ليس فقط بين الولايات المتحدة وإيران هنا، لكن والإيرانيون عموما يعني محمد دائما ما تطرقوا لهذه النقطة عند الحديث على جميع الجبهات، إيقاف الحرب على جميع الجبهات أي في لبنان واليمن والعراق أيضا، وبالتالي يركز الإيرانيون على هذه النقطة. نقطة أخرى أيضا في الورقة الإيرانية الحديث عن ابتعاد القوات الأمريكية عن إيران أو في عن محيط إيران. تعلم هناك آلاف من القوات الأمريكية والمعدات التي يعني حشدت في المنطقة، إذن إيران تريد من هذه القوات أن تبتعد. إيران أيضا تطالب بتعويضات عن القصف الذي طال منشآتها والبنى التحتية في إيران، وإذن هي تطالب بتعويضات، تطالب أيضا بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار هذه الورقة الإيرانية. وأخيرا النقطة الأهم ربما هي موضوع مضيق هرمز، تريد أن يكون هناك بروتوكول جديد لإدارة مضيق هرمز، هذا أهم ما جاء في الورقة الإيرانية. لكن هناك إضافة إلى هذه النقاط، أضيفت نقطة حقيقة لافتة في الورقة الإيرانية، وهي أنه هذه الورقة أو في خبر الوكالات طبعا أقصد، هذه الورقة يقولون بأنها قدمت بعد أن استوفت كل متطلبات اتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة الإيرانية. وهنا فهمت هذه النقطة تحديدا من وسائل الإعلام والمراقبين على أنها رد على الاتهامات الأمريكية خلال الفترة الماضية محمد بأن هناك أزمة اتخاذ قرار داخل إيران، فهنا هذه الإشارة جاءت لترد على أن القرارات المصيرية في إيران، هذه الأوراق التي تقدم للولايات المتحدة والرؤية للخطط هي تعد داخل مجلس الأمن القومي الذي يحتوي على ممثلين يمثلون معظم أو كل ربما مؤسسات الدولة الإيرانية، وهذا المجلس هو المناط به اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، وشكرا لمحمد الأحمد. وأنتقل إلى ضيوفي معنا من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، من واشنطن باتريك مارا رئيس سابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ بضيفي إذن من واشنطن باتريك مارا في السؤال عن موقف الرئيس الأمريكي، ما الذي تقرأه في التصريحات الأولية حول الورقة الإيرانية؟ كيف يمكن أن يتعامل الرئيس الأمريكي مع بنود جديدة ومقترح إيراني جديد حسب ما ينشر؟
3: إن المقترح السابق كما قال ترامب وأقتبس، إنه لم يكن راضيا عن المقترح السابق، لأن المقترح السابق قام بفصل مضيق فتح مضيق هرمز عن إنهاء البرنامج النووي الإيراني. لذلك أعتقد أنه في هذه الحالة نأمل أن المقترح الذي قدمته إيران سوف يشمل موضوع الأسلحة النووية، لأن هذه هي النقطة الشائكة بالنسبة للرئيس ترامب. كما تعلمون، في الأيام القليلة الماضية الرئيس ترامب قام بزيادة خياراته في الشرق الأوسط، ولقد أرسل المزيد من قوة المارينز والمظليين دخلوا إلى المنطقة، بالإضافة إلى قدرات عسكرية أخرى. إذن فالرئيس ترامب بالتالي يبقي كل خياراته متاحة، وهو يبقي الضغوط الاقتصادية على إيران أيضا، سواء كان ذلك من خلال العقوبات أو فرض حصار على المضيق أو خيار أخرى تقوم بها وزارة الخزانة الأمريكية عن طريق دول أخرى. وبالطبع في هذه المرحلة هو يرى أن هناك حاجة ليكون هناك خيار بتحرك عسكري ثاني ضد إيران، ولهذا السبب رأينا زيادة في النشاطات العسكرية والمعدات العسكرية الأمريكية التي زاد عددها مؤخرا.
1: مختار حداد، السؤال هنا عن الجديد في الورقة الإيرانية. يعني حتى اللحظة كل ما ينشر هو مشابه لما نشر سابقا من ورقة رفضها رئيس ترامب. ما الذي تقرأه حسب البنود 14 المنشورة جديدا في طرح إيران؟
4: أيوة، يعني هذه الورقة هي نشرت على أساس يعني مشروع قدمته باكستان لإيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني أساس هذا المقترح وحتى المقترح السابق هو كان على أساس مقترح يعني تقدمت به باكستان يعني كالوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، ويبدو يعني هي الوسيط الرئيسي ولا يوجد هناك وسطاء. هناك يعني دول تدفع بهذه المفاوضات ولكن هي ليست الوسيط الرئيسي أو الوسيط الذي يعني يلعب الآن دور إيصال الرسائل. أما بالنسبة لهذه الورقة، باعتقادي يعني هذه الورقة الإيرانية هي ورقة منطقية. لماذا؟ لأن إيران تقول أن هناك لدينا تجربة مفاوضات إسلام آباد عندما يتم إدخال عدة ملفات وهي مفهوم ملفات ثقيلة وكبيرة، هناك لن يتم التوصل إلى نتيجة. إيران لن ترفض مبدأ التفاوض حول برنامجنا، ولكن تقول في البداية نتفاوض حول إنهاء الحرب، يعني ننهي الحرب، يتم إعلان نهاية الحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار على الموانئ، ومن ثم يعني يتم الدخول في موضوع الملف النووي، وهذا الملف يتم بحثه، وهذا كذلك يعني لن يتم بحثه لأجل غير مسمى، بل يعني خلال أعتقد فترة قصيرة يتم التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، خاصة أن هذا الموضوع يعني هو تم طرح الكثير من المقترحات حوله من أجل يعني إغلاقه والتوصل إلى اتفاق حوله. كما أن باعتقادي يعني هذه الرؤية الإيرانية تدل على نقطة، بأنه إذا الولايات المتحدة حقا يعني تريد التفاوض من خلال يعني الاتفاق في المرحلة الأولى هي تثبت حسن نيتها، خاصة هناك يعني إيران لا تثق بالولايات المتحدة لأنه مرتين استخدمت يعني هذه المفاوضات للخديعة والحرب. طيب، ضد إيران، فلذلك
1: سيد مختار حداد،
4: هذا الاتفاق
1: قبل ذلك الرئيس الأمريكي رفض التجزئة، أي أنه رفض وقف الحرب قبل دخول الملف النووي فعلا في المفاوضات المباشرة أو الأولية. مرة أخرى أسأل، إن كانت هذه البنود أو هذه الورقة سواء كانت بناء على ما قدم من باكستان، أو إنها كما تقول الوكالات الإيرانية مرت بكل مراحل صنع القرار الإيرانية، هل تقدم النقاش حول الملف النووي أم تعيد التجزئة مرة أخرى لملف التفاوض؟
4: هي تقول بأنه هذا الملف لن يتم تفاوضه أصلا. إيران تقول أولا ننهي الحرب ومن ثم ندخل في المفاوضات حول الملف النووي. يعني هذا ليس تجزئة، يكون التفاوض على مرحلتين، اتفاق مبدئي لنهاية الحرب، والاتفاق الثاني يكون لنهاية موضوع الملف النووي الإيراني. ولكن يعني الرئيس الأمريكي قبل أن يقرأ تفاصيل الاتفاق ويقول أنا اطلعت على خطوط عريضة ولم أطلع على التفاصيل، ويتخذ القرار مسبقا ويقوم بالحكم مسبقا على هذا الاقتراح، خاصة هذا الاقتراح يعني هو يأتي على أساس مقترح باكستاني، يعني أساسا هو حتى لا يقبل يعني بالوسيط الباكستاني، فلذلك هذه يعني ستكون كذلك مشكلة. يعني هو ما زال يفكر بفكرة التسليم ويعني فرض الإملاءات والشروط.
1: سيد سلمان بشارات، إلى أي مدى التطورات في المنطقة، التطورات مع إسرائيل في الجبهة اللبنانية وتقييم الوضع خلال فترة ما يعرف وقف إطلاق النار في إيران وتشديد الحصار على موانئها، إلى أي مدى يدفع نحو اتفاق هذه المرة، أو العكس هذه مهلة استغلتها إسرائيل وكما تقول هي جاهزة لاستئناف ضرباتها؟
5: تحية أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. ما نشرته القناة الإسرائيلية 12 اليوم من أن هناك تكثيف للاتصالات ما بين رئيس هيئة الأركان إيال زمير وما بين قائد القيادة المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، هذا يدلل على أن هناك خططا باتت أكثر نضوجا يبدو في إمكانية العودة إلى الضربات العسكرية، وهذا هو ربما ما تشجع عليه إسرائيل وما تدفع باتجاه إسرائيل. إذا ما ربطنا هذه الكثافة في الاتصالات وما بين الرد الأول السريع من قبل دونالد ترامب على الرد الذي قدمته إيران المكون من 14 نقطة، والقول أن الثمن الذي دفعته إيران حتى هذه اللحظة لم يكن كافيا، هذا يعني أن هناك نية حقيقية إسرائيلية أمريكية من أن الخيار العسكري والعودة إلى الضربات العسكرية هي الخيار المقدم على أي خيار آخر. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا ما ربطنا كل هذه التطورات على الجبهة الإيرانية والرؤية الإسرائيلية الأمريكية مع باقي الملفات في المنطقة بما فيها الملف اللبناني، واضح جدا على أن المعادلة الأمنية هي التي تسيطر حتى هذه اللحظة على العقلية الإسرائيلية، وأن إسرائيل لا تبحث عن يعني إنجازات فقط، وإنما تبحث عن أثمان سياسية بالدرجة الأولى، ومن ثم تبني على هذه الأثمان السياسية إنجازات ميدانية وعسكرية تتمثل في فرض واقع، وإسرائيل هي معنية في تحويل هذا الواقع إلى جزء من الإنجازات. ودعنا هنا نعود مرة أخرى إلى طبيعة الأهداف التي انطلقت منها إسرائيل منذ بداية المواجهة في 28 من فبراير على الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، بمعنى أن هذه الأهداف ما زالت هي ذاتها التي تحاول إسرائيل أن تقنع الإدارة الأمريكية أنها لم تتحقق ويجب المضي في كل الخطط العسكرية لتحقيقها. صحيح أن إسرائيل ربما مقيدة نوعا ما في بعض الخيارات الأمريكية بالذهاب إلى الحصار البحري وبالحصار الاقتصادي، ولكن هذه الأدوات لا تسقط الخيار الإسرائيلي المتمثل بالعمل العسكري، بل بالعكس يبدو أن إسرائيل في لحظة معينة قد ترى في العمل العسكري هو جزء رافع لهذه الخيارات التي تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا إذا ما كان الهدف الأساسي منها تخليص أوراق القوة من يد إيران، وبالتحديد فيما يتعلق بمضيق هرمز باعتباره الورقة التي باتت أكثر قوة وباتت أكثر تأثيرا ولها ارتداداتها ليس فقط على هذه المواجهة وإنما في بعدها الإقليمي والدولي. لهذا السبب واضح أن إسرائيل الآن يبدو أنها تحاول أن تقصر من أمد مفهوم الهدنة وتذهب مرة أخرى للعودة إلى المواجهة، خصوصا أن دونالد ترامب الآن هو أيضا تحلل من السقف الزمني الذي كان مرتبطا بالستين يوما عندما أعلن بالأمس أن أن المرحلة الأولى من الحرب قد انتهت، بمعنى أن دونالد ترامب الآن بات في فسحة أخرى من الوقت ويمكن العودة مرة أخرى إلى العمل العسكري وإلى الضربات العسكرية.
1: سيباتك مارا إذن في واشنطن حينما يقول رئيس ترامب أن طهران لم تدفع الثمن الكافي حتى الآن عما جرى خلال السنوات الماضية، هذا التصريح رغم إقراره أنه لم يطلع بعد على تفصيل المقترح الإيراني وقبل إجراء المناقشات مع إدارته، ما الذي يعكسه من رؤية الرئيس الأمريكي للعلاقة مع طهران في هذه المرحلة؟
3: إيران في نظر الولايات المتحدة وفي نظر الرئيس ترامب هي أنها دولة تقود نظاما إرهابيا على مدى 47 عاما أدى إلى قتل الكثير من الأمريكان وتسببت لنا بمشاكل كثيرة على مدى الأعوام. بالنسبة للمفاوضات حديثة العهد مع إيران، الرئيس ترامب هو الآن قوي بشأن هذه المسألة ومصمم على أن الأمر يجب أن يشمل الملف النووي وعدم قدرة إيران على الحصول على سلاح نووي، وإلا فلا اتفاقية. وما رأيناه مؤخرا إن هذه التفاوضات المتجزئة إذا ما سمح لها بأن تسير بهذا المسار فإن هذا الأمر سوف يستغرق أعواما حتى قبل أن يتوصلوا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. إذن الملفات كلها يجب أن يتم التعامل معها معا، مضيق هرمز وعدم قدرة إيران على أن تحصل على سلاح نووي. إذن فالملف النووي يجب أن يكون جزءا من أي اتفاقية مع إيران، وإلا فيبدو أن الرئيس ترامب مستعد الآن لاستخدام القوة العسكرية مرة أخرى لكي يزيد النفوذ والأفضلية الأمريكية على النظام الإيراني، رغم أن هناك حصارا تقوم به الولايات المتحدة وحصار تقوم به أيضا إيران على مضيق هرمز.
1: ضيفي من طهران مختار حداد، حينما تؤكد يعني الوكالات الإيرانية أن هذا المقترح يعني نوقش داخل مؤسسات اتخاذ القرار، هل معنى ذلك أن هذا العرض النهائي من طهران قد أجمعت عليه كل الجهات داخل إيران وبالتالي هذا أقصى ما ممكن أن تقدمه طهران؟
4: الحقيقة يعني هناك إيران دولة مؤسسات ويتم اتخاذ القرار يعني في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني دائما في مثل هذه المفاوضات. إيران ليست مثل الولايات المتحدة بأنه رئيس قبل أن يطلع على نص اقتراح يأتي ويحكم على كل شيء وهو يكون يعني صاحب القرار في كل شيء. فلذلك يعني هناك إيران عندما تأتي وتدرس مثل هذا القرار يعني هي درست جميع الجوانب وتم اتخاذ القرار حول هذا الاتفاق. والمقترح الإيراني يعني على فكرة يعني هو مقترح جيد وأساس لاتفاق جيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وينهي يعني هذه الأزمة التي هي ممكن أن يعني جذورها تعود إلى عدة سنوات أو إلى أكثر من عقدين وما يقارب 3 عقود بسبب يعني هذه الفزاعة الإسرائيلية التي تلقتها حول برنامج إيران النووي. فلذلك باعتقادي يعني هذا المقترح الإيراني جاء بعد دراسة دقيقة وليس على اساس يعني السلوك الشخصي ويعني الاحساسات مثل الرئيس الامريكي الذي يعني معروف ويتخذ قراراته على اساس سلوكه الشخصي والشخصانيه، وهذا واضح. يعني هذه الليله من تصريحاته هو يعترف يقول انا اطلعت على الخطوط العريضه، وحتى انا اقول لكم وحتى لم يطلع على الخطوط العريضه بشكل كامل وسادرس التفاصيل ولكن ساقوم بهذا او بذلك. لذلك يعني هناك هذا الفرق بين الإيرانيين والولايات المتحدة الأمريكية، وقلت لكم يعني أساس هذا الاقتراح ويأتي على أساس مقترح باكستاني يعني، وهذا لم يكن شيئا جديدا، هذا على أساس يعني تبادل الرسائل والمقترحات. إيران يعني قدمت في النهاية ردها النهاية أو مقترحها النهاية على أساس المقترحات التي قدمت خلال هذه الفترة وتم تبادلها بين إيران والجانب الأمريكي.
1: يعني داخل هذه البنود هل هنالك نقاط تفاوض ومثلا خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها؟ يعني هل لك أن يعني أن توضح لنا، وقد اطلعت طبعا على هذه البنود، إن كانت إيران تناور في بنود ما ويعني تضع خطوطا حمراء لا يمكن النقاش حولها؟
4: أساسا في بنود المرحلة الأولى لا باعتقادي يعني هي تكون بنود سهلة للتوصل إلى اتفاق حولها، يعني بالنسبة لموضوع إنهاء الحرب بشكل نهائي. يعني هناك إيران تقول بأنه الجانبين يعني واضح يتعهدان بأن يتم إنهاء كل هذه المواجهات، وهناك يعني تبتعد القوات الأمريكية يعني من المنطقة المحيطة بإيران، وهذا لم يكن أمرا صعبا. عندما أمريكا لا تريد أن تحارب إيران تبعد سفنها وتبعد هذا الوجود العسكري الذي يعني هدفه كان تهديد إيران أو المشاركة في الحرب في مواجهة إيران، أو حتى في البنود الأخرى يعني في بند مثلا مضيق هرمز. مضيق هرمز نعم إذا تم التوصل إلى اتفاق وفق هذا الاتفاق سيعود إلى وضعه الطبيعي، ولكن هناك ستكون ترتيبات أمنية جديدة وإدارة لشؤون المضيق في المرحلة القادمة، ولكن هناك السفن تمر وتعود إلى حالتها الطبيعية، وهناك في المقابل أمريكا تقوم برفع الحصار يعني على الموانئ الإيرانية، أو حتى موضوع وقف الحرب في جميع الجبهات. يعني هذا أمر لم يكن يعني أعتقد أساس للمشكلة، وإيران استطاعت يعني في الأسبوعين الماضيين يعني هناك الحصول على وقف إطلاق نار بدور يعني أو الوساطة الباكستانية. المشكلة ليس يعني باعتقادي هي ستحدث يعني في المرحلة الأولى من المفاوضات، هذه المرحلة الأولى هي ستكون تمهيد ويعني خلق حالة من الحسن النية وخلق حالة من الإيجابية بين الجانبين، ثم يدخل في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي تكون أكثر صعوبة في هذه المفاوضات عندما يتم بحث الملف النووي الإيراني.
1: يعني هل هذا معناها أبقى معك أنها ممكن أن تقدم تنازلات في المرحلة الثانية من المفاوضات جوهرية في الملف النووي في مقابل يعني ما ستعطيه الولايات المتحدة؟ يعني هي لماذا تسحب حصارها عن موانئ إيران وتعطي لإيران الحق في التحكم في المضيق كما قلت وفق آلية جديدة لم تكن أصلا موجودة قبل الحرب، لم تكن إيران تتحكم في المضيق، تترك الولايات المتحدة لإيران التحكم في المضيق وتسحب تلغي حصارها مقابل ماذا؟
4: هو ليس موضوع تحكم إيران في المضيق، أولا من على ضفتي المضيق إيران وسلطنة عمان، وحتى سابقا يعني هناك كان إيران تقدم خدمات أو يعني هناك كان يوجد تنسيق أحيانا في مرور السفن. موضوع التحكم في المضيق هو يخص يعني موضوع عبور السفن الحربية والسفن الإسرائيلية أكثر أنا باعتقادي، وليس يعني في موضوع بقية السفن التي تريد أن تمر. وكذلك يعني إيران لم تقل يعني بأنه مثلا هناك أنا أتحكم بالمضيق وأسمح أو لا أسمح بأن السفن يعني تدفع إلي الأموال ومن ثم تقوم بالمرور من هذا المضيق. إيران هي مسؤولة عن إدارة المضيق بشكل أن تقدم الخدمات، هناك يوجد يعني حتى سابقا يعني هناك إيران كانت تقدم مثل هذه الخدمات للسفن، يعني أو إيران أو سلطنة عمان، وباعتقادهم لديهم وجهة نظر مشتركة إيران وسلطنة عمان في هذا المجال، وحتى رأيتم في المرحلة الأخيرة عقدوا مفاوضات واجتماعات بشأن يعني المرحلة الجديدة لإدارة مضيق هرمز.
1: لم توافق سلطنة عمان على مرحلة جديدة، لم توافق، أكدت على
4: لا ليس لم توافق ما زالت هناك.
1: ماذا يعني تأكيد سلطنة عمان ماذا يعني تأكيد سلطنة عمان على الدور السابق؟
4: أنا قلت لكم إيران هناك عندما يتم فتح مضيق هرمز يعود إلى الوضع السابق، ولكن الوضع سيختلف بالنسبه لبعض السفن وبعض الدول، ووضحت يعني خاصه بالنسبه للكيان الصهيوني وعبور السفن العسكريه من مضيق هرمز. يعني واضح هذا هذا الراي الايراني واضح
1: التغيير في يعني الموضوع. في الشق العسكري تقصد؟
4: نعم نعم نعم وهناك في موضوع يعني البرنامج النووي الإيراني، إيران يعني كانت واضحة في هذا المجال. يعني حتى نتذكر يوم سبع قبل يوم 28 فبراير وزير الخارجية العماني وضح بأنه إيران إلى أي مرحلة أبدت مرونة، وهذه المرونة موجودة، ولكن هناك الولايات المتحدة يعني هي التي أوصلت الأمور إلى هذا الوضع. ولكن أنا أعتقد في هذه المرحلة يعني ممكن إيران تغير من بعض مواقفها تجاه الجانب الأمريكي، لأنه هناك هذه المرونة كانت قبل الحرب وليس الآن، عندما يعني أمريكا هناك شنت حرب 40 يوما على إيران وقامت بكل هذه العمليات الإرهابية والإجرامية، وتظن بأنه إيران ستعطي لها أو سيكون لها نفس المرونة مثل ما شاهدناه قبل يوم 28
1: سيد سليمان بشارات، كنت تتحدث عن الاستعداد الجانب الإسرائيلي أو حتى الدفع الإسرائيلي ناحية استئناف الهجمات على إيران. إيران في المقابل هي تهدد بنوعية جديدة وبنك أهداف جديد وربما أسلحة جديدة، هل يعني إسرائيل أيضا تتحدث عن هذا الجانب؟ هل هي مستعدة لاستقبال الهجمات في خضم المعركة التي تخوضها جنوب لبنان وكل التوترات الداخلية؟ هل تتحدث عن أي مفاجآت قد تحصل من إيران؟
5: لا شك إسرائيل هي تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الاحتمالات، بما فيها أن إيران ما زالت تمتلك ربما قدرات عسكرية ربما غير تلك التي كانت هي موجودة في المرحلة السابقة من المواجهة، بمعنى أنه قد يكون هناك مفاجآت تتحضر لها إسرائيل في هذا الإطار. ولكن إسرائيل هي تراهن على عاملين اثنين. العامل الأول، عندما تعود المواجهة، إذا ما عادت المواجهة ستكون إسرائيل أو ستحاول إسرائيل أن تمتلك دفة المسارات، بمعنى أن لديها بنك أهداف تم تحديثه، وهذا ربما يعطي إسرائيل وفقا للمنظور الإسرائيلي قدرة على تدمير الكثير من القدرات العسكرية الإيرانية التي ربما تحول دون استخدامها، وبالتالي تبقي على حالة الضعف من الناحية العسكرية ومن ناحية القدرات العسكرية الإيرانية، هذا من جانب. والجانب الآخر أن يكون هناك حالة من الانهيار أو الإرباك، دعنا نقول، في طبيعة وشكل إدارة القدرات العسكرية الإيرانية، وهذه ربما ما تعول عليه إسرائيل. إسرائيل استخدمت هذه الهدنة على مدار الأسابيع القليلة الماضية ليس فقط لانتظار ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات، وإنما لتحديث بنك الأهداف، لإعادة قراءة التقديرات الاستخباراتية وما يتعلق بالقدرات الإيرانية وكيفية إعادة تذخير قدراتها العسكرية. قبل يومين أو ثلاثة أيام تم الإعلان في إسرائيل عن استقبال ما يزيد عن 6500 طن من القنابل والذخائر الصاروخية من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا في طور الاستعدادات الإسرائيلية بشكل كبير جدا. ولكن دعني أشير إلى نقطة جوهرية باعتقادي هي في الرد الإيراني. عندما تتحدث إيران من أن سقف المفاوضات سيكون هو في إطار 30 يوما أو لمدة شهر، هذا يعني أن في المنظور الإسرائيلي إيران هي من سيرسم ملامح وشكل وطبيعة المسار المستقبلي، وهذا هو مغاير كليا للرغبة وللأهداف الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، وأشكر أيضا ضيفي باتريك مارا وضيفي أيضا من طهران. شكرا جزيلا لكم جميعا إلى هذا التقرير، حيث يعقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في تقرير عيسى ضيبي.
6: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعيد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك، في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
7: تاريخيا تأسست منظمة أوبك أساسا لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطا داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات، وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
6: منذ تأسيسها عام 1960، برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها، واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس، في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة. تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها ب2.5 مليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يوميا، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
8: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء. لا مشكلة لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
6: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة، كخروج الإكوادور والغابون وإندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجا رئيسيا للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيراً وهي منتج مهم للنفط، فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلاً.
8: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار مرتفعة، لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
6: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل، تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافية سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: في الشأن اللبناني، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
9: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 100

0: 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون، وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: أعود لضيفي من نابلس سليمان بشارات، الخبير العسكري، الخبير بالشأن الإسرائيلي عفوا. والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل الآن في جنوب لبنان، وحتى تحركات حزب الله التي توصف حتى إسرائيليا بالجديدة، إلى ما تؤشر في المرحلة المقبلة هذا التصاعد؟ هل هو مرتبط فعليا بما كنا نتحدث فيه عن مفاوضات في إيران، أم أن لإسرائيل ولحزب الله استراتيجية خاصة للمنطقة بعيدا عما يجري في إيران؟
2: أستاذ محمد، يعني أنا باعتقادي نحن أمام معادلة جديدة ومختلفة عما كان عليه بالسابق في كل الجولات المواجهة السابقة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل. هذه المعادلة تنطلق من رؤية جديدة، وهو كيفية استخدام المقدرات وبالتحديد من قبل حزب الله في تحقيق أكبر قدر ممكن من الخسارة في الجانب الإسرائيلي، وكذلك الأمر منع تحقيق ما يمكن أن يسمى بفرض الواقع الجديد إسرائيليا لتنطلق منه القوات الإسرائيلية في استخدامه واستثماره في البعد السياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن إسرائيل ستحاول أن تذهب إلى إعادة تقييم الحسابات في شكل وطبيعة الأدوات التي تستخدمها، خصوصا إذا ما كان هناك حالة من استنزاف المقدرات في الميدان. ولهذا السبب التصريحات التي أدلى بها قيادات في الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين من أن هناك حالة تقييد لليد في الميدان بناء على الطلب الأمريكي، وأنهم يطالبون بأن يكون هناك إما استثمارا للإنجازات الميدانية في الناحية السياسية أو إطلاق اليد للجيش الإسرائيلي. هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع حتى هذه اللحظة القدرة على الذهاب إلى تحقيق الأهداف التي وضعت لهذه المواجهة. هذا من جانب. من جانب آخر، ارتباط الجبهة اللبنانية مع طبيعة وشكل ومجريات الجبهة الإيرانية، هذا أيضا يقيد الحسابات الإسرائيلية بشكل كبير جدا. إن كان هناك قدرة إسرائيلية على فرض واقع سياسي من خلال البعد الأمني والعسكري في أي لحظة من اللحظات يكون فيها نضوج في المسار السياسي على الجبهة الإيرانية، يمكن أن تفقد إسرائيل كل هذه الإنجازات على الأرض، وبالتالي هذا يعني خسارة استراتيجية. وإن لم تستطع إسرائيل الذهاب إلى حسم الجبهة مع إيران، هذا يعني أن الجبهة اللبنانية أيضا ستبقى واحدة من الجبهات المعلقة بمصير ما ستؤول إليه المفاوضات ونتائج الجبهة الإيرانية. لهذا السبب واضح جدا أن الدفع الآن في المستوى السياسي الإسرائيلي وفي المستوى السياسي للإدارة الأمريكية من قبل دونالد ترامب البحث عن إنجاز سياسي وإن كان شكليا في هذه المرحلة وبشكل سريع، والحديث عن إمكانية أن يكون هناك لقاء ما بين بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه واحدة من الأشكال التي يحاول وتحاول خلالها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الدفع باتجاه القول أن هناك إنجازا تحقق في هذه المرحلة.
1: لكن لماذا هنالك دفع و يعني تركيز على أن الرئيس ترامب أو هذا الاتفاق هو فعلا ما حال دون تحقيق أهداف إسرائيل؟
2: هذا لأن إسرائيل فعليا هي لا تستطيع أن تحقق الإنجازات الفعلية، وهناك ربما فشلا إسرائيليا ليس فقط في تقدير القدرات لحزب الله، وإنما أيضا في تحويل الإنجازات على الأرض، إنجاز التعبير، إلى إنجازات دائمة. بمعنى آخر، إسرائيل تتحدث عن عملية تدمير ممنهجة، الوصول إلى عمق 8 إلى 10 كيلومترات في العمق اللبناني، لكنها لا تستطيع أن تحتفظ بكل هذه الإنجازات على أنها إنجازات استراتيجية وأنها تستطيع الحفاظ عليها، لأن قدرات حزب الله وما تقوم ما يقوم به حزب الله من عملية استنزاف للقدرات العسكرية الإسرائيلية ومن استهدافات واستخدام الطائرات المسيرة وعمليات يعني القتل

0: الإصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي. كل ذلك يقول أن الجيش الإسرائيلي فعليا وإن ذهب للسيطرة الجغرافية لكنه لا يستطيع أن يحافظ على هذه السيطرة الجغرافية دون أن يكون هناك ثمنا ميدانيا. ولهذا السبب هناك محاولة إلقاء اللوم على أن التقصير وأن الإخفاق الإسرائيلي في الميدان هو نتاج الإرباك في الحسابات السياسية وبالتحديد في الحسابات الأمريكية. لهذا السبب بنيامين نتنياهو ومستوى الجيش الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي يحاول كل منهما أن يلقي اللوم على الطرف الآخر. الجيش يحاول أن يلقي اللوم على المستوى السياسي وبنيامين نتنياهو والجيش يلقيان اللوم على الطرف الأمريكي. وبالتالي هذه المعادلة ما بين إلقاء اللوم وما بين الفجوة في الأهداف وما بين عدم القدرة على حسم هذا الملف، كل ذلك يخلق إرباكا حقيقيا على الأرض لا يمكن أن يترجم على أنه إنجاز حقيقي، وإنما هو ربما إنجاز تكتيكي أو ربما تحقيق أهداف تكتيكية، لكنها في نهاية المطاف لا يمكن أن تخدم الهدف الاستراتيجي الذي وضع لهذه الجبهة ولهذه المواجهة.
1: لكن تكتيكيا وسريعا، تكتيكيا ما الذي يحاول الحفاظ عليه الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة بعد كل التطورات طبعا المتعلقة بالمسيرات أو حتى الصواريخ التي يستخدمها حزب الله؟
0: على الأقل إسرائيل والجيش الإسرائيلي يحاول أن يخلق المنطقة العازلة، ولهذا السبب تم الإعلان عن شريط أصفر أو منطقة صفراء في في في في منطقة الجنوب اللبناني، للقول أن هذه المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي يمكن أن تكون واحدة من الأوراق الحقيقية الضاغطة أو التي يمكن أن تستثمر في المسار السياسي المستقبلي. لهذا السبب كل أو جل الجهد الإسرائيلي الآن في الحفاظ على منطقة عازلة، حتى وإن كانت هذه المنطقة العازلة هي ربما ليست طويلة الأمد وإنما مرحلية أو بشكل آخر.
1: شكرا جزيلا لك. إذن بين جسر إمداد السلاح الأمريكي إلى إسرائيل لتعويض استهلاك الذخائر من جهة، وسعي إيران لترميم وإعادة بناء قدراتها الصاروخية بكل الوسائل الممكنة من جهة أخرى، كيف يبدو المشهد اللوجستي العسكري في المنطقة في وقت لا حرب ولا اتفاق؟ نتابع هذا العرض.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على دلالات وأبعاد الحديث عن خيارات عسكرية أمريكية قصيرة ومتوسطة بشأن إيران، والتي تتزامن مع تجدد الجسر الجوي والبحري الأمريكيين من أوروبا إلى المنطقة وتحديدا إلى إسرائيل التي تلقت أكثر من 6,000 طن من الذخائر في 24 ساعة فقط. في المقابل كشف تقارير غربية أن إيران تكثف جهودها لاستخراج الأسلحة المدفونة خصوصا الصواريخ الباليستية والمسيرات خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك لإعادة بناء قدراتها العسكرية. هذه التطورات العسكرية سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا كذلك الزميل عبد القادر عرادة على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك عبد القادر لرصد جديد المشهد وهذه الاستعدادات للطرفين.
3: نعم وسيلة، ومن خلال مجموعة من المؤشرات سنحاول رسم الصورة. أن نبدأ ربما من خريطة إيران وما نقلته محافظة أصفهان حينما أشارت إلى ضرورة الانتباه إلى أصوات انفجارات في محافظة أصفهان، وقالت بأن السبب يعود إلى عملية تفكيك أو إتلاف لذخائر غير متفجرة. البارحة كان الحرس الثوري قد أعلن عن مقتل 12 شخصا وإصابة 2 خلال عملية تفكيك وأيضا عملية إتلاف لعدد من الذخائر غير المتفجرة. والحديث عن الذخائر غير المتفجرة يقودنا إلى هذا الحديث الأمريكي. عبر وسائل الإعلام NBC الأمريكية تنقل عن مسؤولين أمريكيين اتهامات لإيران بأنها تقوم بإعادة استخراج مخزونات للصواريخ الباليستية وأيضا للذخائر، يا إما أنها مخبأة تحت الأرض أو أنها مدفونة. CNN نقلا عن موقع عن صور أقمار صناعية نقلتها عن موقع أربس تتحدث تحديدا، أشارت إلى موقعين، نتحدث عن منطقة خمين في محافظة مركزي ولكن أيضا في تبريز تم رصد آليات على مستوى هاتين المحافظتين. وحينما نتحدث عن المدن الصاروخية فهي اللغز الكبير الذي ظل يحوم حول قدرات إيران الصاروخية، مع حديث الرئيس الأمريكي على أنه تم تدمير نحو 82% في آخر تصريح له من هذه القدرات الصاروخية. الجانب الآخر يتعلق بموضوع الذخائر التي تصل إلى المنطقة. كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن وصول نحو 6500 طن من الذخائر إلى إسرائيل. وحينما نتحدث عن الذخائر كانت إشارة إلى وصول هذه الذخائر، هذا نموذج من هذه الذخائر الأمريكية إلى إسرائيل عبر مينائي أسدود وحيفا، والذخائر إضافة إلى عربات تكتيكية. لكن اللافت الآخر هو ما

0: تقريبا 30 رحلة من ألمانيا باتجاه المنطقة، وهي رحلات للطائرات شحن عسكري على مستوى المنطقة. يمكن أن نربط بين الأمرين، ولكن ربطه أيضا بعملية الاستعداد الإيراني وأيضا الأمريكي تأتي بينما وفي أحدث الإحصاءات يتحدث الجانب الأمريكي على منع عبور نحو 40 سفينة تنقل النفط الإيراني في إطار الحصار البحري، وأيضا حرمان إيران من نحو 5 مليارات من الدولارات، وحديث أيضا أمريكي على أن عملية الحصار الإنصاح القول لبوانئ إيران تؤتي أكلها، ولكن لا يمكن إغفال هذه الحشود التحشيدات العسكرية وهذه والحديث عن هذه الذخائر سواء في الجانب الإيراني أو في الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك عبد القادر. عميد حسن، هذه المعطيات التي استعرضها زميل عبد القادر عراضة سواء من الجانب الإيراني والحديث عن البحث واستخراج أسلحة وذخائر مدفونة، أو عن الجانب الآخر إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة إلى إسرائيل على وجه التحديد، إلى ماذا تؤشر؟
2: هذه تؤشر بالدرجة الأولى إلى نتائج المواجهة التي حصلت في 40 يوما في سياق الحرب، نتائج الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طبعا دمرت ما دمرته من المنصات، من منصات الإطلاق وأهداف أخرى عسكرية وبنى تحتية واغتيالات، ولكن هناك ما يسمى المدن الصاروخية، وهذه العقيدة الإيرانية التي اعتمدتها في مسألة تخزين الصواريخ، ويعني إذا ما نظرنا إلى الخريطة في هذه المنطقة نجد طبعا أن هناك الجغرافيا الإيرانية الواسعة، وبالتالي استفاد الإيرانيون من كل هذه الجغرافيا وفقا لما أعطتهم إياه، يعني هذه الجغرافيا، واستفادوا من هذه الأعماق ونشروا مدنا صاروخية. الآن المدن الصاروخية تقوم على مبدأين، المبدأ الأول هو التخزين داخل يعني بواطن الجبال إذا صح التعبير، وطبعا لديهم هذه الميزات الجغرافية وهي عصية عن القذائف الخارقة الأمريكية والإسرائيلية. والنقطة الثانية هو إمكانية الاحتفاظ بمداخل ومخارج لهذه المدن الصاروخية من أجل التحرك والاستفادة من هذه المخزونات. هذه المداخل والمخارج تم استهدافها في هذه المدن الصاروخية،
1: نشاهد هذه الصور،
2: نشاهد الصواريخ، نعم، المدمير لم يؤثر على المخزون. من هنا أتت الحاجة الآن في هذه الهدنة إلى استعادة أو إعادة ترميم هذه المداخل والتهوئة والفتوحات واستعادة هذا المخزون من باطن المدن الصاروخية.
1: وهنا نتحدث عن صواريخ باليستية، عن مسيرات كذلك.
2: طبعا نتحدث عن المدن الصاروخية التي تحتوي على مخازن من الصواريخ المتنوعة الباليستية، بالإضافة إلى المسيرات المتطورة التي تم تصنيعها ووضعها في هذه المخازن. أريد أن أقول أمرا هنا سيدة وسيلة، الإيرانيون أمام خيارين في هذه الهدنة من أجل استثمار هذا الوقت، وقت الهدنة، استعدادا لجولة ثانية من الحرب إذا ما وقعت. هذا لا يعني بالضرورة أن تقع الجولة الثانية، ولكن بطبيعة الحال الطرفان أو الأطراف الثلاثة يستعدون،
1: وهذا ما نشاهده قبل قليل، كنا نشاهده الآن، سنتابع الصور، حيث تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الولايات المتحدة أرسلت ذخائر ومعدات عسكرية بلغ حجمها 6500 طن، وهذه هي الصور من حيفا.
2: هذه الصور تدل على الجسر البحري الذي والجوي طبعا، ولكن هنا نتحدث عن الجسر البحري الذي تم إنشاؤه بين الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل تعويض الذخائر التي استهلكت واستنفدت في هذه الحرب، وتخزين وتكديس الذخائر المطلوبة من أجل تجديد الحرب إذا ما وقعت مجددا. ولكن كنت أقول هنا عن إيران، يعني بالنسبة لإيران لتعويض ذخائرها أو قدراتها، هي تركيزها الأساسي على القدرة الصاروخية، وهي أمام خيارين، إما إعادة تصنيع أو يعني العمل على تصنيع كميات من الصواريخ أو أعداد من الصواريخ، وهذا أمر غير متوفر الآن نظرا لتضرر المنشآت الصناعية بنسبة كبيرة وللحاجة لوقت طويل من أجل ذلك، ولذلك هي تبحث بمسألة إعادة تفعيل المدن الصاروخية التي تم ردمها أو تم تدمير فتوحاتها ومداخلها ومخارجها لإعادتها إلى العمل.
1: وهذه عملية صعبة ليس كذلك؟
2: يعني هي عملية صعبة طبعا، ولكن يعني متاحة، لأنهم هم الذين أسسوا ويعني بنوا هذه المدن.

0: الأنصار
1: فيها فيعرفون مفاتيحها
0: ويعرفون كل ذلك. نعم، والأهم من هذا أنهم يعيدون توزيع المنصات الصاروخية بخريطة مختلفة كما ذكرت انتشارا، يعني استفادة من هذا العمق الجغرافي في إيران. ومن أجل ذلك يقول الأمريكيون أنهم يعرفون، كما صرح وزير الدفاع، نحن نعرف كيف يحرك الإيرانيون أصولهم العسكرية. لذلك طلب الأمريكيون والقيادة العسكرية طلبت تزويد القدرات الأمريكية، دعمها بصاروخ دارك إيجل للمدى البعيد الذي يعني من المفترض أن يستهدف هذه الأعماق الإيرانية حيث توجد هذه المنصات الجديدة التي تحدثوا عنها. فإذا هناك عملية استعداد متواصلة من جميع الأفرقاء. كما ذكرت إسرائيل تستعد من خلال تكديس هذه الأسلحة والذخائر،
1: ربما لما هو متاح في هذه الصور. نتحدث عن أسلحة برية وبحرية كذلك.
0: صحيح.
1: قد يكون الأمر يتعلق كذلك بجبهة لبنان وليس فقط جبهة إيران.
0: نعم، بالنسبة لإسرائيل، نعم، هذا الجسر الجوي والبحري يعيد ترميم المخزون الإسرائيلي المستنفذ الذي استنفذ منذ حرب غزة أساسا. يعني هناك استهلاك كبير في حرب غزة، في حرب لبنان، والآن في حرب مع إيران بالفترة السابقة. هناك طبعا أنواع من الذخائر، يعني أحد التقارير تحدثت عن ذخائر الطائرات المسيرة التي تستعملها إسرائيل بكثافة في حربها مع لبنان وفي اعتداءاتها على اللبنانيين.
1: طيب، ما تقوله الآن المصادر الأمريكية بأن هناك اعتقاد أمريكي بأن إيران تقوم حاليا بإعادة بناء قدراتها الصاروخية وفيما يتعلق بالأسلحة، والطرف الآخر كذلك يقوم بهذه التعزيزات، وبالتالي ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ وفي حال ما إذا استؤنفت العملية العسكرية، هل ستكون بنفس ملامح الحرب التي انطلقت يوم 28 من فبراير؟
0: يعني بالمنطق العسكري، طالما لا يوجد إدخال أسلحة جديدة في هذه المواجهة ولا هناك نية لتطوير العمليات العسكرية باتجاه جهود جديدة، بمعنى إذا لم يقرر الأمريكيون استخدام القوات البرية وتنفيذ عمليات برية أو استخدام أسلحة غير تقليدية، فهذا يعني أن إعادة الحرب ستحكمها نفس النتائج التي حكمتها في المرحلة الأولى، لأن المرحلة الأولى استمرت 40 يوما واستعملت الطاقة القصوى من الأسلحة التقليدية الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية بطبيعة الحال، يعني بقدراتها الصاروخية، واستقر الميدان على هذه المعادلة التي هي أمامنا اليوم. لا حسم في العمل العسكري حتى الآن،
1: وكل السيناريوهات
0: نعم
1: ما تزال مطروحة. نشكرك جزيل الشكر العميد حسن نجوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار،
2: وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة مشاهدينا من قناة الجزيرة. الوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العامة والعريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. أضاف ترامب أنه لا يتصور أن ذلك المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا على 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم، وذلك من أجل وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبية لبنان دون وقوع إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما محمد الأحمد. إذن نقرأ في ردود الأفعال الأمريكية حول ما يتم الحديث عنه من مقترح إيراني جديد، على ضوء أيضا رد الرئيس الأمريكي المبدئي دون الخوض أو دون الاطلاع على مزيد من التفاصيل.
3: في الحقيقة رد الفعل الأبرز والأوحد جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات عكست أن الملامح اللحظة هي بالأساس حول مفاوضات معقدة في ضوء أحدث عرض إيراني تتم مراجعته حاليا من جانب واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه أبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق مع إيران، لكنه لا يزال ينتظر الصياغة الدقيقة. حذر في الوقت نفسه من أن استئناف الهجمات على إيران يبقى احتمالا قائما إذا أساءت طهران التصرف وفق تعبيره. ترامب كان يتحدث في ويست بام بيتش للصحفيين عن مقترحات إيران، وذلك قبيل توجهه إلى ميامي حيث يقضي هناك عطلة نهاية الأسبوع. أشار إلى أنه اطلع على مفهوم الاتفاق في إشارة إلى أحدث مقترح إيراني بشأن إنهاء هذه الحرب. لاحقا عبر حسابه على تروث سوشيال أكد أنه سيراجع الخطة قريبا، لكنه استبعد أن تكون مقبولة معتبرا أن إيران لم تدفع ثمنا كافيا خلال لما فعلته خلال السنوات والعقود الماضية، وهو موقف ينسجم كذلك مع تصريحاته السابقة بأن طهران تطلب ما لا يمكن قبوله من جانب واشنطن. في المقابل كشفت معطيات موقع أكسيوس أن إيران قدمت مقترحا محدثا من 14 نقطة يوم الخميس الماضي يتضمن مهلة شهر لمفاوضات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار وصولا إلى إنهاء الحرب. وبحسب المصادر فإن أي بحث في الملف النووي من جانب طهران سيأتي لاحقا بعد الاتفاق أولا على رفع الحصار وحل مسألة المضيق. لكن هنا تبرز فجوة واضحة محمد. أكسيوس كانت قد أشارت من قبل أن التعديلات الأمريكية الأخيرة التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تشترط التركيز على المسألة النووية أولا، في مقدمتها عدم نقل اليورانيوم المخصب وعدم استئناف أي أنشطة نووية خلال مرحلة التفاوض. تقارير أمريكية كانت قد نقلت عن طهران بالمقابل أنها لا تزال تربط بين فتح مضيق هرمز بتعهد أمريكي لوقف الهجمات ورفع الحصار. هذا التباين يفسر أيضا لهجة ترامب الحذرة اليوم، بل وتصريحه بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا على الطاولة. التقارير تشير إلى أنه بحث بالفعل مع فريقه للأمن القومي خيارات ضربات محدودة وعمليات خاطفة لكسر الجمود بالتوازي مع استمرار تبادل المسودات بين الجانبين. في الخلفية أيضا يتمسك ترامب بعدم الانسحاب المبكر من المواجهة، معتبرا في رسالته أمس للكونغرس أن وقف إطلاق النار أنهى الأعمال القتالية، وهو توصيف يمنحه هامشا زمنيا لإعادة التصعيد إذا قرر ذلك. أداة الضغط الأبرز حاليا هي الحصار البحري الذي وصفه ترامب بأنه حصار لطيف، لكن بحسب رويترز ترامب يقترح تمديد هذا الحصار لأشهر إضافية لخنق صادرات النفط الإيرانية ودفع طهران إلى اتفاق، وهو ما ينسجم مع تقارير عن استعدادات لحصار طويل الأمد على إيران. محمد
2: ابقى معنا. محمد الأحمد شكرا حتى اللحظة. لنعود لعامر لافي من طهران، وبالإضافة إلى ما ذكرته الوكالات الإيرانية قبل يعني قليل، نيويورك تايمز تقول عن مسؤولين إيرانيين لن نناقش مستقبل البرنامج النووي إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وهذا يدفعنا للسؤال يعني عن الجديد الذي تقدمه طهران هذه المرة في هذه البنود، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب إذن.
4: نعم محمد، يعني تذكر نحن خلال

0: يومين الماضيين يعني كنا ننقل عن مصادر لنا تؤكد أو أكدت ما اتضح اليوم. أقصد هنا أننا كنا نقول بأن الورقة الثانية حافظت على نفس الإطار الذي جاءت به الورقة الأولى، وهي والمقصود هنا طبعا نقصد أن إيران تريد فصل الملفات، هي تريد أن يكون الحل مكون من جزئين وعلى مرحلتين. المرحلة الأولى يكون هناك وقف تام لإطلاق النار، وقف للحرب بضمانات دولية، ومن ثم في المرحلة الثانية يتم إرجاء مناقشة القضية الحساسة والمعقدة بقية القضايا الحساسة والمعقدة وعلى رأسها طبعا الملف النووي إلى المرحلة الثانية بعد أن تتأكد طهران من أن الحرب قد توقفت. الورقة الثانية كما ذكرنا هي تأتي في نفس الإطار في نفس المضمون، لكن هناك تعديلات على الورقة، ليس هناك تغيير جذري، هناك تعديل كما فهمنا، وهذا ما كنا ننقله خلال اليومين الماضيين نقلا عن مصادرنا والأخبار التي نقلتها اليوم كل من وكالة تسنيم ووكالة فارس، جاءت تقريبا تتحدث عن هذا المضمون. إذن إيران متمسكة بتأخير نقاش الملف النووي، وهناك أيضا نقاط مبدئية بخصوص هذا الملف محمد. يعني إيران حتى يعني في موضوع مناقشته هي لا تقول، ليس على لسان مسؤول أو مسؤول، كل المسؤولين الإيرانيين تقريبا كل من تحدث إلى وسائل الإعلام وعلى رأسهم المرشد مجتبى خامنئي يؤكدون بأن الملف النووي أمر غير مطروح للنقاش من ناحية أن تتوقف إيران عن هذا البرنامج وأن تترك هذا البرنامج. المطروح للنقاش من وجهة النظر الإيرانية ومختلف التصريحات التي كنا نستمع إليها منذ بداية الأزمة تتحدث عن إمكانية التفاوض بخصوص نسبة تخصيب اليورانيوم. تعلم هناك 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب هنا في إيران، مخصب بنسبة 60%. إيران تقول نعم يمكن أن أتناقش ويمكن أن أتفاوض مع الولايات المتحدة على خفض نسبة هذا التخصيب، يمكن أن نتناقش أيضا ونتفاوض مع الولايات المتحدة على تعليق مؤقت لمدة معينة في عمليات التخصيب بمجملها، لكن أن تقوم إيران بوقف عملية التخصيب بالتخلي عن مشروعها النووي واضح من كل التصريحات بأنه أمر مرفوض. آخر تصريح لمجتبى خامنئي المرشد الإيراني قال بأن الملف الصاروخي والملف النووي هو إرث ورأس مال للشعب الإيراني، والتخلي عنه يشابه التخلي عن الأرض، صونه هو من صون أرض إيران، وبالتالي واضح هنا محمد كيف أن الإيرانيين يربطون العلاقة أو يوضحون مدى العلاقة ومدى اهتمامهم بالحفاظ على هذا المشروع. ولا ننسى طبعا أن إيران يعني دفعت الكثير من أجل هذا المشروع، سنوات من الحصار وحربين متتاليتين، وبالتالي التخلي عن المشروع بسهولة سيصعب عليهم حتى أن يفسروا ذلك للشعب الإيراني الذي من المؤكد، وكما يعني تناول هذه الفكرة العديد من المراقبين هنا والمحللين، ما يمكن أن تقوله الدولة الإيرانية لشعبها إذا ما تخلت عن المشروع النووي الذي ضحت من أجله الكثير. عموما الورقة الإيرانية التي قدمت اليوم أو التي أعلن اليوم عنها هي تتكون من 14 بندا ردا على الورقة الأمريكية التي كما قيل مكونة من 9 بنود. واضح طبعا أن الإيرانيين ركزوا على نقطة مهمة وهي إنهاء الحرب وعلى جميع الجبهات، وأن يكون ذلك في إطار مفاوضات لا تتجاوز الشهر. بينما تقول الوكالة وكالة التسنيم بأن الورقة الأمريكية ركزت على نقطة أخرى وهي أن يكون هناك تمديد لوقف إطلاق النار لمدة 2 شهر. واضح أن هناك خلاف حتى في مبدأ أو الهدف بين الطرفين، لكن أيضا هناك إضافة للعديد من النقاط التي تريدها طهران من الولايات المتحدة، والتي بالمناسبة وهذه النقطة المهمة جدا لا يوجد فيها إشارة إلى الملف النووي، وهذا يؤكد طبعا أن إيران تريد إرجاء هذا الملف وإرجاء مناقشة هذا الملف إلى مرحلة ثانية. النقاط التي ذكرت ذكرت في الورقة كما فهمنا في إطار المرحلة الأولى، إيقاف الحرب كما قلنا على جميع الجبهات، وهنا إشارة مهمة إلى الجبهة اللبنانية. إيران لا تريد أن توقف الحرب فقط هنا بين إيران والولايات المتحدة، ولكن أيضا على جميع الجبهات بما فيها لبنان والعراق واليمن. أيضا هي تريد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وهذه نقطة مهمة. يعني كانت كما تعلم محمد هي العائق أمام عقد جولة جديدة وجولة ثانية من المباحثات في إسلام أباد، لأن إيران أو وجهة نظر الإيرانية، الفلسفة الإيرانية في هذه النقطة تحديدا تقول بأن هذا خرق لوقف إطلاق النار، وإذا نحن لا نعيش أجواء وقف إطلاق النار، نحن نعيش استمرار للحرب التي بدأتها الولايات المتحدة في 28 من مارس، وبالتالي لا يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات والحرب مستمرة، وهذا سيضعف الإيرانيين على الطاولة في إسلام أباد، وبالتالي كانت هذه نقطة مهمة، ويريدون رفع الحصار على الموانئ قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. النقاط الأخرى أيضا تتحدث عن رفع التجميد عن الأموال المجمدة أو الإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، يريدون أيضا من القوات الأمريكية أن تبتعد عن محيط إيران، آلاف القوات الأمريكية حشدت خلال الحرب وحتى الآن ما زالت تحشد، وبالتالي إيران تريد من هذه القوات أن تبتعد عن أراضيها. أيضا الإيرانيون يريدون تعويضات عن ما طالهم من ضرر العديد من المواقع، من المنشآت، البنى التحتية في إيران قصفت ودمرت خلال الحرب، وإيران تطالب بتعويضات عن هذا القصف الذي طالها. النقطة الأخيرة والمهمة مضيق هرمز، إيران تريد أن يكون هناك بروتوكول جديد لإدارة مضيق هرمز، وهذا تقريبا مجمل كل ما جاء في الورقة الإيرانية التي قدمت والمكونة من 14 بندا. التصريحات الرسمية بخصوص هذه الورقة هي فقط تلك التي جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية الذي التقى بعديد السفراء هنا في طهران اليوم. طبعا أهم ما قاله هو أننا قدمنا ورقة للجانب الأمريكي، الآن يقول الكرة في الملعب الأمريكي وبانتظار ردهم. قال نحن ما زلنا نحتفظ بعدم ثقتنا بالولايات المتحدة وبتشاؤمنا من تعاملها معنا، وبالتالي نحن مستعدون لكل التطورات، لكل السيناريوهات، جاهزون للدبلوماسية وجاهزون للمواجهة العسكرية، كما قال مساعد وزير الخارجية الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي، مراسل الجزيرة من طهران. ينضم إلينا الآن من تكساس دكتور فرانك مسمار، الباحث المتخصص في الشؤون الأمريكية من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكما. لنبدأ معك مختار حداد، في السؤال حول هذا المقترح، يعني التأكيد حتى عبر مسؤولين إيرانيين حسب ما تقول الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز، أن إيران لن تناقش مستقبل البرنامج النووي إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. يعني هنا يعني السؤال، كيف توقف الولايات المتحدة هذه الحرب دون نقاش الملف النووي كما تريد إيران، وهو يعني الملف الذي بدأت الولايات المتحدة هذه الحرب من أجله أصلا؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام، هذا يعني ليس معناه بأنه إيران لن تناقش هذا الملف. إيران تقول في البداية ننهي الحرب ويتم خلق حالة من يعني الثقة بين الجانبين، ومن ثم ندخل في مناقشة الملف النووي، وكل هذه العملية لن تستمر إلا شهرين، يعني ليس إلى أجل غير مسمى. يعني الشهر الأول مفاوضات إنهاء الحرب، وفي المرحلة الثانية موضوع المفاوضات من أجل يعني إنهاء موضوع الملف النووي الإيراني، خاصة أن هذا الموضوع هو تم بحثه خلال هذه الفترة عدة مرات، وهناك توجد أرضيات يعني عديدة من أجل التوصل إلى اتفاق. ولكن باعتقادي يعني إذا تمت المرحلة الأولى، وأنا لا أعتقد يعني في المرحلة الأولى هناك ستكون تعقيدات كبيرة جدا إلا في بعض الأجزاء الذي يمكن للجانبين بأن يتوصل إلى اتفاق فيها، يعني يتم خلق حالة من عدم الثقة، لأنه يعني جدار عدم الثقة عالي جدا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبهذه الحالة يعني هناك يمكن التوصل إلى نقاط مشتركة عندما يعني يتم يعني إعلان عن إنهاء هذه الحرب بشكل نهائي، ومن ثم يعني الدخول في المفاوضات بشكل إيجابي بين الجانبين حول الملف النووي، خاصة أن مفاوضات إسلام أباد أثبتت عندما هناك تكون عدة ملفات مطروحة، يعني ملف إنهاء الحرب وهو ملف كبير، وكذلك إلى جانب ملف كبير آخر كالملف النووي، يعني الأمور ستطول وهناك صعب التوصل إلى نتائج.
1: ابقى معي لأعود لضيفي من تكساس دكتور فرانك مسمار.

0: والسؤال هنا عن موقف الرئيس الأمريكي، ما الذي تقرأه في التصريحات المبدئية التي علق فيها على هذا العرض الإيراني قبل الدخول في تفاصيله ومناقشته؟ ما الذي تقرأه وتتصوره لرؤية الرئيس الأمريكي لعرض إيراني جديد؟
1: شكرا على الاستضافه، واهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام.
0: أهلا وسهلا.
1: شوف استاذي، يعني الرئيس ترامب هو اعلن يعني انه الاقتراح مرفوض، يعني هو يعني في منظور الدبلوماسيه قال قرأه سوف يقرأ التفاصيل وهكذا، ولكن قال انه مرفوض. طبعا ليش مرفوض؟ يعني انا قراءتي كالتالي، انه يعني ايران ما زالت تنظر من عين ايران ولا تنظر من عين ايران وامريكا. لماذا؟ يعني ايران تلعب على امن الوقت، لانه تعلم تماما انه الولايات المتحده لن تقبل هذه الشروط. طبعا الشرط الاولاني انهاء الحرب، مثلا انهاء الحرب على جميع الجبهات، جميع الجبهات يعني لبنان. طيب من يعني ايران تعلم انه هذا ملف منفصل، يعني الولايات المتحده قالت بالحرف الواحد الملف اللبناني منفصل عن الملف الايراني. فيعني لا اعلم لماذا ايران تريد وتصمم على اعاده الملف هذا مره اخرى، لا يمكن جمع الملفين. هاي اول واحده. النقطه الثانيه، عمليه سحب القوات الامريكيه، يعني ايران تعلم انه امريكا لن تسحب القوات الامريكيه، تعلم تماما يعني عملية خلينا نقول إنهاء الحرب والتعهد. يعني ما هو نوعية التعهد الذي تريده إيران مثلا من الولايات المتحدة، وكيف تنهي الحرب ولا يوجد هناك أي تفاوض على الملف النووي الذي أصلا بدأت الحرب بناء عليه. طيب الملف النووي إرجاؤه لمدة شهرين، يعني الولايات المتحدة سوف تخرج من المنطقة وسوف توقف الحرب وسوف تتعهد بعدم استكمال الحرب وسوف تفرج عن الأموال الإيرانية وتنتظر رحمة إيران شهرين للتفاوض على الملف الإيراني. يعني هذا الكلام ضمنا غير مقبول ضمنا. فأنا ما أقرأه أنه يعني إيران تحاول أن تكسب الوقت فقط، لا يوجد أي تفسير آخر.
0: ما هي المصلحة الإيرانية، أبقى معك في الوقت، يعني أليست إيران محاصرة وتخسر كما يقول الرئيس الأمريكي مئات الملايين من الدولارات يوميا؟
1: نعم وهو صحيح، وهي يعني على وشك الانهيار الاقتصادي اذا لم تكن انهارت اقتصاديا. ولكن المشكله انه هناك اصبح حاليا في عزل ما بين من يحكم ايران وما بين الشعب الايراني. هذه الفئه التي تحكم ايران حاليا تحاول ان تسيطر على ايران بقبضه من حديد، وافضل الطرق هي بالنسبه لها ان تخرج منتصره بطريقه او باخرى لايهام الشارع الايراني والداخل الايراني انها ما زالت موجوده وقادره، وإبقاء اليد القبضة من حديد على الشعب الإيراني المضغوط حتى لا يخرج للشارع، حتى لا يخرج للمظاهرات. فهدفها الرئيسي هو إبقاء السلطة بأي ثمن، بأي ثمن، لأنها هي تعلم تماما إذا بدأ انهيار السلطة سوف ينهار بسرعة وسوف يتم محاسبتها أمام الشعب الإيراني نفسه.
0: طيب أبقى معك سيد فرانك، والسؤال حول البنود، أليست البنود المقدمة هذه خاضعة للتفاوض؟ أن الولايات المتحدة تعرف أن هناك من البنود يعني بسقف مرتفع مثل دفع التعويضات، من الممكن أن يجري النقاش حولها مع إيران، ولكن لإيران أيضا خطوط حمراء. يعني هل من المتوقع أن ينظر الرئيس الأمريكي لهذه الورقة كمجال للتفاوض ولا يرفضها كلها؟
1: هلا يعني اذا بدنا ناخذها ملف ملف، يعني ممكن نقاشها بهذه الطريقه، ولكن جوابي على الملف اللي انت ذكرته حاليا ملف التعويضات، الولايات المتحده لن تعوض ايران. اذا ارادت الولايات المتحده ان تدفع لايران جزء معين من اموالها المحجوزه ممكن، ولن تكون من الاموال الموجوده في الولايات المتحده في مناطق اخرى، لان
0: نعم،
1: هناك
0: وأنا
1: تركيب
0: ذكرت
1: معين في
0: مثالا
1: الولايات المتحده
0: أن
1: في عمليه
0: نعم
1: التداول.
0: ممكن أن ترفض الولايات المتحدة هذا البند، لكن في مقابل أن تقبل بنودا أخرى، أي أن الرئيس الأمريكي ممكن أن يتعامل مع هذه البنود، يرفض بعضا منها، أي يفاوض، يفتح باب التفاوض ولا يرفض العرض كله. هذا ما سألت عنه.
1: نعم، لما هو ولكن جميع الشروط الإيرانية هي مرفوضة من قبل الولايات المتحدة جميعها. يعني أول شيء عندما نتكلم عن المضيق، المضيق عارض سايد افكتس، يعني هو حدث بسبب الحرب، هو ليس هدف الحرب. يعني بعد ما بدأت الحرب ظهرت مشكلة المضيق، فالمضيق هو ليس من أسباب الحرب. فعملية مثلا إيران تظن أنها تساوم عليه وتساوم الولايات المتحدة، أصلا لا هي ولا الولايات المتحدة صاحب قرار في ملف المضيق. المضيق مضيق

0: دولي، يعني لا يجوز لأي دولة أن تسيطر عليه. نأخذ في عين الاعتبار في العالم 200 مضيق رئيسي، إذا تم إعطاء إيران اليد العليا على هذا المضيق أو أي أو مضيق باب المندب أو أي مضيق آخر، سوف نخلق فوضى في العالم، فوضى في سلاسل التوريد والإنتاج. هذا الكلام لن يقبله أي أحد، لن يقبله أي أحد، ليست الولايات المتحدة وليست إيران، الملف دولي غير قابل للتفاوض. هي أول نقطة. النقطة الثانية ملف الطاقة الذرية، يعني هو الملف الرئيسي يجب أن يكون على طاولة المفاوضات. أما أنا مثلا أعطيك كل ما تريد ومن ثم أتناقش معك على ملف النووي بعد شهرين وأصبح أنا تحت رهنتك، مستحيل، يعني هذا الكلام لا يمكن. طيب عملية ربط الملفات، إيران لا تستوعب أنه موضوعها وموضوع أذرعها في منطقة الشرق الأوسط انتهى، انتهى، لن يكون هناك إلها وجود في الشرق الأوسط. إذا لاحظنا يعني هي ما زالت تريد أن تبقي اليد العليا على لبنان. يا سيدي لبنان دولة مستقلة صاحبة قرار وصاحبة سيادة، وقد ذهب الرئيس اللبناني في تصريح رسمي أنه يريد مفاوضات مع إسرائيل. هذا شأن لبنان، هذا ليس شأن إيران، ليس من شأن إيران أن تقول أنا لدي اليد العليا على القواعد العسكرية الموجودة في الخليج، هذا ليس شأنك، هذا شأن الدول المستقلة صاحبة السيادة، تقرر مع من تريد ومع من لا تريد، هذا ليس شأن مطروح للتفاوض. ليس هناك ذراع في في في أو مفوض من قبل الولايات المتحدة لإيران على العراق أو على اليمن. يعني ماذا تطلب إيران؟ إيران تطلب أمور يعني غير قابلة للتطبيق يا أستاذ.
1: طيب والأمور التي تطلبها الولايات المتحدة، ما السبيل لتحقيقها؟ كيف تستطيع الولايات المتحدة فرض شروطها إذا كانت العملية العسكرية لم تحقق أهدافها حتى الآن؟
0: لا أستاذ، العملية العسكرية لغاية الآن هي عملية عسكرية نوعية. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تذهب بطرق أخرى تستطيع، ولكن حسابات الولايات المتحدة مختلفة عن حسابات إيران. حسابات إيران هي تريد أن تخرج بطريقة أو بأخرى، حتى لو تبقى جندي قادر على ضرب صاروخ، هذا ما تريده إيران. تريد أن تظهر للعيان للعلن للإماراتيين للمنطقة أنها ما زالت موجودة، ما زال المشروع الإيراني موجود. حسابات الولايات المتحدة تعتمد على المنظومة الدولية. يعني إذا لاحظنا الملك تشارلز ملك بريطانيا أتى إلى الولايات المتحدة وأعطى الرئيس ترامب هدية جرس وقالوا إذا تريد just ring the bell، يعني إحنا في خدمتك في طاعتك. هذا مفهوم في
1: هذا
0: الحياة
1: هذا هذا ما لم يحصل
0: الأمريكية والحياة
1: هذا ما لم
0: البريطانية.
1: يحصل فعليا هذا ما لم يحصل
0: هذا
1: فعليا
0: ما حصل.
1: هذا ما لم يحصل، وعلق الرئيس الأمريكي على ذلك عن خيبة أمله من الدول الأوروبية، من حلف الناتو، حتى من القواعد البريطانية في المنطقة.
0: أستاذي
1: وإذا أردت الحديث
0: أنا
1: عن
0: أستاذي أنا أعلق عن على
1: نعم
0: أستاذي
1: نعم
0: أستاذي.
1: أنا أقصد ما جرى أن الرئيس الأمريكي تحرك بمفرده في هذه الحرب، لذلك سألتك ما السبيل لتحقيق أهداف الولايات المتحدة أو إملاء شروطها.
0: أنت سألتني وأنا أحاول أن أجاوبك.
1: نعم.
0: أنا قلت لك أنه محور الولايات المتحدة ليس المحور الإيراني، مختلف. الولايات المتحدة محورها عالمي، لا ننسى الولايات المتحدة منظورها استراتيجي على مستوى العالم. بدأت علاقاتها بطريقة معينة في بداية الحرب وبدأ هناك تمحور آخر. يعني يجب أن نقرأ الأحداث، ماذا يحدث عندما يأتي الملك البريطاني زيارة للولايات المتحدة ويهدي الرئيس ترامب الجرس ويقول له إذا أردتني اقرأ الجرس. هذا كفاية أستاذي، أنت تعلم تماما أن بريطانيا دولة ليس فيها دستور، الدستور هو الملك. خلصنا النقطة الثانية، نذهب إلى الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا مع بريطانيا مع 30 دولة الآن تحضر إلى أسطول دفاعي عسكري دفاعي، ولكن الدفاع يتحول إلى هجومي في حالة الاعتداء. هذا ما قالوا، ليس كلامي. النقطة الثالثة، الرئيس ترامب تفاوض مع الرئيس بوتين على الملفين، على الملف الإيراني وعلى الملف الأوكراني في ساعة ونص، وتمت التسريبات أصلا من الطرف الروسي ليس الطرف الأمريكي، وقالوا سوف نعمل هدنة وصارت الهدنة. ونعلم تماما أنه أصلا روسيا هي مستفيدة من إغلاق المضيق ب 600 مليون دولار يوميا، كون عليها عقوبات ب 25 دولار مفروض عليها أقل من سعر برنت في سعر البيع.
1: طيب.
0: الرئيس ترامب سوف يذهب إلى الصين الأسبوع القادم، يعني إحنا نتكلم عن ملفات عالمية، هذا ما يعني الولايات المتحدة. ومن ثم
1: طيب.
0: ملف إيران هو ملف
1: قبعد.
0: صغير بالنسبة لهذه الملفات.
1: أنقل هذه الفكرة للسيد مختار حداد من طهران. السؤال هنا عما تعول عليه إيران، الولايات المتحدة كما استمعت لديها حلفاؤها وحتى خصومها أيضا مثل روسيا هي مصر.

0: تستفيد مما يجري، والتحالفات الدولية ربما لا تصب في صالح طهران، في حين طهران لا تملك تحالفات. ما الذي تعول عليه حينما تقدم هذه الشروط أو البنود أو الورقة، سميها ما شئت، من 14 بندًا؟ استمعت إلى حديث ضيفنا.
1: أولا هو تعلق على نقطة، تحدث عن شعب إيراني مظلوم وقبضة من حديد. يعني في الحقيقة هناك يوجد إعلام دولي في إيران، هناك الشعب الإيراني 62 لا يخرج ضد هذه السياسات الأمريكية والصهيونية. وعلى الضيف، في أمريكا لا ينسى بأن الولايات المتحدة بدأت هذه الحرب من خلال عمليات إرهابية، اغتيالات واستهداف مدرسة فيها أكثر من 180 طفل استشهدوا خلال هذه الهجوم أو هذه العملية الأمريكية بأربعة أو خمسة صواريخ أمريكية. فلذلك يعني هناك أمريكا معروفة نزعتها الإجرامية والإرهابية، وفي نفس اليوم استهدفت يعني مناطق أخرى، مدرسة أبيك في قزوين وملعب الأطفال في مدينة لار. وطوال الحرب هناك العديد من الشهداء، معظمهم يعني من النساء والأطفال. هذا تبينه للضيف من الولايات المتحدة. وكذلك يعني أنا أتحدث عن معلومات وليس عن تحليل وعن الجرس للملك تشارلز ومثل هذه الأمور. هناك حتى حلفاء أمريكا غير مستعدين للدخول إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الحرب، هذا واضح. لماذا كل هذه العصبية من جانب ترامب؟ لأنه ترامب أصبح لوحده، هناك لا توجد دولة في العالم الآن مستعدة من أجل الدخول في تحالف وفي هذه الحرب العبثية التي بدأها ترامب من أجل طموحات إسرائيل ونتنياهو. يعني هناك حتى هذه الدول الأوروبية، وهذه معلومات مؤكدة ونحن نطلع على هذه المعلومات وليس على أساس القصص التي يختلقها ترامب في وسائل الإعلام. هنا المسؤولين في إيران يطلعوا الإعلاميين والجميع يعني بما يجب أن يعلموه من هذه الأمور. هناك الدول الأوروبية الآن تتفاوض وتتواصل مع إيران من أجل يعني حل مثلا مشاكلها فيما يخص سفنها أو الوقود وما شابه ذلك. وواضح هذه الاتصالات الفرنسية هي الاتصالات العلنية، وهناك توجد اتصالات غير علنية من الكثير من جانب هذه الدول الأوروبية. واضح يعني اللحن الأوروبي والتصريحات الأوروبية إزاء الولايات المتحدة بأنه ملك شارلز يقول رن الجرس ونحن سنأتي، يعني هذا كلام باعتقادي بعيد عن الحقيقة وواضح يعني سياسة بريطانيا تجاه كذلك هذا الموضوع. من ناحية أخرى بالنسبة للصين وروسيا، يعني حتى هناك يعني روسيا أرادت أن تدخل في موضوع الملف النووي وموقفها واضح، هي حليف الاستراتيجي لإيران. ولكن هناك أمريكا قالت لا، الآن نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة روسيا، وهناك يعني روسيا مثلا تتابع موضوع حل ملف أوكرانيا. وحسب المعلومات، إحدى الأمور الواردة وإحدى الأوراق التي الآن تطرح، هناك الصين مستاءة من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هذا السلوك، خاصة يعني هذا الحصار على الموانئ هو بشكل ما يستهدف روسيا كذا، عفوا الصين كذلك، التي تستورد يعني الكثير من نفطها من إيران. وهناك إحدى الأوراق المطروحة بأنه الصين ترسل سفنها بالعلم الصيني، هل في هذه الحالة أمريكا مستعدة أن تستهدف السفن الصينية وتهاجم السفن الصينية؟ وماذا سيحدث إذا قامت الولايات المتحدة بمثل هذا الإجراء؟ فلذلك يعني هناك توجد نقطة أخرى بأنه هناك يجب أن نرى الأمور من الناحية العقلانية، هل هذا يسمى تفاوض بأنه أمريكا والرئيس الأمريكي يقول يجب أن تستسلموا لي ويجب أن تقبلوا بما أنا أقوله لكم وهناك فقط شروطي؟ هذا ليس مفاوضات، هذا يسموه فرض إملاءات وشروط، وإيران لن تستسلم. وهناك لا يوجد أي عاقل أن يقبل بمثل هذه التصريحات والإجراءات. ولكن نفس هؤلاء الأمريكان عندما يدخلوا في مفاوضات يتراجعوا، رسائلهم موجودة، رسائلهم عبر الوسيط الباكستاني موجودة التي نقلت. وإيران الآن ما طرحته وجاء عبر الوسيط الباكستاني، يعني إذا حتى لا يريد هذا المقترح، وهذا المقترح هو مقترح معدل، يعني الوسيط الباكستاني قدم مقترح للجانب الإيراني والأمريكي، وهذا نتيجة تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة. إذا حتى لا يريد أن يقبل بذلك، يعني هو حتى لا يحترم الوسيط الباكستاني. ويعني وهذا ما نشاهده الآن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

0: الملكية، فلذلك هذا النوع من الرؤى.
1: ابقى معي
0: نعم
1: ابقى معي دكتور فرانك. السؤال الآن عما بعد هذه الورقة، وأنت ترجح أن يرفض الرئيس ترامب هذه الورقة. الخيارات أمام الرئيس: العودة لتصعيد عسكري أم البقاء على حصار، وفي هذا التعويل على الوقت. إلى أي مدى الرئيس الأمريكي مرتاح بالنسبة للوقت أن تستمر الأسعار والأسواق والضرر يطال دولا وحلفاء للولايات المتحدة؟ إلى أي مدى يستطيع الرئيس الأمريكي المضي في هذه السياسة؟
0: أنا أفكر يعني سوف أبقى ملتزم بالحقائق أستاذ،
1: نعم
0: يعني لتكلم الضيف هو كلام إعلامي، يعني أنا كل ما ذكرته هو حقائق، بدي أعطيك الحقائق. الحقائق كالتالي: الرئيس ترامب مرتاح جدا جدا، يعني لا يوجد أي ضغوطات. لماذا؟ أول شيء طبعا الحصار يؤتي أكله موجود وحيبقى. إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا، قدرات الاستيعابية للتخزين لديها للنفط والغاز انتهت، يعني تعبأت، وسوف يخلق لديها مشكلة في الآبار. هذا كلام نعلمه وليس كلامي، هذا الكلام الدولي. طيب بالنسبة للرئيس ترامب، القانون الأمريكي يتيح له 60 يوم من عمليات عسكرية، وما بعد ذلك يستطيع أن يمدد 30 يوم بدون الكونغرس. طيب في القانون الأمريكي هناك مفهومان: مفهوم عملية عسكرية، مفهوم إعلان حرب. إعلان حرب يعني War Declaration. في الولايات المتحدة لم تعلن الWar Declaration من أيام الحرب العالمية الثانية. الولايات المتحدة قادت 300 عملية عسكرية بمفهوم عملية عسكرية، حتى حرب كوريا عملية عسكرية للمفهوم العام. هذا كلام أكاديمي أستاذي. النقطة الثالثة: الرئيس ترامب أصلا عندما أوقف الحرب وقف العداد الزمني، فهو لديه أيضا في المرحلة اللي هو في مرحلة العملية العسكرية لديه 30 زائد 27 يوم. خلصنا النقطة الثالثة أو الرابعة: الكونغرس الأمريكي. الكونغرس الأمريكي عندما يصوت على إعلان الحرب يصوت بالمجلس الصغير اللي هو الهاوس اوف ريبريزنتيفز اللي هو زي مجلس النواب، والمجلس الكبير اللي هو مجلس الأعيان أو السينيتورز يصوت بالأغلبية 50 زائد 1، وهي الأغلبية الموجودة حاليا لعند شهر 11 للحزب الجمهوري. طيب حتى لو الأغلبية ما صوتت للرئيس ترامب، الرئيس ترامب الرئيس بالولايات المتحدة هو القائد العام للقوات المسلحة. هذه صفة وظيفية، بالإضافة أنه لديه حق النقد الفيتو، يعني ممكن أن ينقض ويعيد. وخلال هذه المرحلة لأخذ شهرين ثلاث أربعة عشرة، وطبعا هي تأخذ وقت، يستطيع أن يستمر في العمليات العسكرية. إذا كان الإيرانيين يراهنوا على خسارة الانتخابات النصفية من الحزب الجمهوري، أصلا الحزب الجمهوري عمل ما يسمى إعادة تقسيم للولايات من حيث المراكز الانتخابية فعليا فيما يقال في الصحيفة الرسمية، يعني في الأمور الرسمية ليس كلامي. هناك زيادة عدد مقاعد، 8 مقاعد للجمهوريين بالإضافة للتعداد الموجود لديهم حاليا، فبناء عليه سوف تبقى الأغلبية للجمهوريين إلا إذا حصلت كارثة كارثة يعني تغير هذا المنهج. النقطة الثالثة أو العاشرة، ما بعرفش وين وصلنا، السيناترز. السيناترز في الولايات المتحدة هم 100، لأنه عندنا إحنا أصلاً 50 ولاية، 50 في 2 100، كل ولاية عندها 2. الولايات الجمهورية موجود أعدادها، الولايات الديمقراطية موجود أعدادها، ما يعمل الفرق عادة هو الولايات المتأرجحة اللي هي لا تتعدى أكثر من 7، وفعلياً بتاريخ الولايات المتحدة لن يكون الفرق 75 ل 25.
1: طيب
0: لماذا؟ لأنه هذه
1: الخلاصة
0: البلاد كبيرة
1: برأيك
0: عظمى،
1: أن الرئيس
0: وهذه
1: ترامب
0: التي
1: لا
0: تحدد
1: يشعر
0: قدرات الرئيس
1: بضغط ولن يشعر في الشهور المقبلة بضغط؟
0: إطلاقا إطلاقا.
1: طيب
0: أنا قلت لك الصورة كاملة
1: طيب
0: إذا لا يفهمها الإيرانيين. هذا الوضع
1: شكرا
0: بالنسبة للرئيس
1: شكرا
0: ترامب.
1: شكرا لك ورديف أيضا من طهران حتى اللحظة لنتابع هذا التقرير، حيث تواجه الدول الناشئة والنامية تحديات اقتصادية واسعة نتيجة تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، حيث يتوقع أن يتباطأ نموها مع مخاطر تضخم وضغوط مالية. تأتي الدول المستوردة للنفط في مقدمة الدول الأكثر تضررا.
2: صدمة إضافية، هكذا وصف البنك الدولي ما تتعرض له الدول الناشئة والنامية من تداعيات جراء الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. فهذه الدول التي كانت تسعى للحفاظ على وتيرة تعافيها من الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا باتت أمام أزمة أخرى لا تقل خطورة لما تحمله من مخاطر معدلات التضخم المرتفعة والضغوط المالية والاضطرابات التجارية. صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات هذه الدول من 24% إلى 3.9% لهذا العام. جغرافياً من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 4% العام الماضي إلى 1.8% خلال العام الجاري. خليجياً يرجح صندوق النقد أن يتراجع النمو من 4.4% العام الماضي إلى 1.3% هذا العام. الدول الأكثر عرضة لهذه الأزمة هي الاقتصادات الناشئة المستوردة للسلع الأولية لا سيما النفط. فببساطة فواتير الاستيراد المرتفع والعملات الضعيفة وانخفاض تدفقات رأس المال نتيجته تفاقم التضخم مع ضغوط مالية هائلة. من باب الطاقة تتسع التداعيات، فالدول المرتبطة بنفط المنطقة تبدو أكثر تضرراً. فالأسواق الآسيوية الناشئة معرضة لخطر أكبر، فأكثر من نصف واردات النفط الخام ونحو ثلث واردات الغاز تمر إليها عبر مضيق هرمز. تحد آخر أمام هذه الدول يتمثل في فاتورة الدعم المخصصة لقطاعات اجتماعية واسعة، فموجة الغلاء تعني نفقات حكومية أثقل، ما سيضغط على موازنات ليس أمامها طرف البدائل. أمام هذه التحديات تقف الدول الناشئة والنامية في مفترق طرق للاختيار بين مكافحة التضخم أو الحفاظ على النمو، اختيار يزداد صعوبة كلما طالت مدة غلق مضيق هرمز أو لاحت بوادر تجدد الحرب.
1: في لبنان تسود حالة من الترقب والحذر مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجددا نحو وتيرة أشد من التصعيد. مراسل الجزيرة تامر الصمادي رصد مشهدا يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
3: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد. لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
4: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لا تحكي. إشي مؤسف، إشي مؤلم.
3: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة. فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية. الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
5: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت، لبنان ما بدل بدل نابت.
3: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخبا. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
6: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها. دمروه ونسفوه، وطبعا هلأ عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته إسرائيل.
3: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت صنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس

0: الحوثي لا كما يريدون بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد. وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها تضيق الخيارات ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: معنا من القدس دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور، عدة متغيرات سواء في الملف الإيراني أو في الداخل الإسرائيلي أو في ردود حزب الله، يعني كيف تقرأ هذه الخلطة في هذه الأيام الدقيقة؟
2: التحية لك يا أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. أولا دعني أشير إلى منطلقات السلوك الإسرائيلي حتى نفهم كيف تتموضع إسرائيل في سياق ما يجري. صحيح بأن إسرائيل تضيق ذرعا بهذا الواقع الذي يجري في لبنان وحتى في المسار الدبلوماسي الإيراني. صحيح بأنها تبدي انزعاجا من الوقائع التي يحاول حزب الله أن يفرضها في ساحة لبنان. صحيح أن هذا يرتب أيضا استنزافا لجيشها وانتقادات داخلية إسرائيلية، لكن إسرائيل تحاول أن تخلق الانطباع بأنها دولة معتدى عليها فيما يتعلق بلبنان. هذا الضجيج وهذا الصراخ يحاول أن يضع إسرائيل في مربع الحق القانوني والأخلاقي. هي ليست لا في مربع الحق الأخلاقي ولا في مربع الحق القانوني من حيث القانون الدولي، حيث أنها ما زالت تعتدي على الأرض، تحتل الأرض. وصحيح أن هنالك وقف إطلاق النار، لكن عملية إسرائيل استمرت في الهدم والتدمير واستمرت في الاعتداءات والخروقات العسكرية. ولذلك هذا الضجيج الإسرائيلي وإن كان فيه بعض الإيذاء لكنه يحاول أن يشرعن السلوك الإسرائيلي في سياق ما يجري في المسار الدبلوماسي اللبناني الإسرائيلي، بحيث تفرض على الدولة أن تناقش هذه القضايا لا أن تشترطها سلف لتذهب إلى مسار المفاوضات، وكأنها تنشد الشرعية الداخلية من الدولة اللبنانية للبحث في هذه القضايا التي تريد تثبيتها إسرائيل كحق، وكأنها أيضا تنشد من المجتمع الدولي والولايات المتحدة أيضا أن تشرعن التصعيد الذي تذهب إليه في سياق محاولة يعني عدم نسف الاتفاق وفق ما يريد رئيس الولايات المتحدة، بمعنى أنها تريد أن تبقى تحت سقف القيود الأمريكية، لكن هذا السقف يتحرك، إسرائيل تدفعه وترفعه. ويعني هذا التصعيد الذي تأتي به إسرائيل ينسجم مع ما تريده ومع أطماعها في أن تفرض واقعا جديدا. قال عنه كاتس في الحرب الماضية أنه سقطت المعادلات، بمعنى أنه لن يسمح لحزب الله بأن يفرض معادلة النار بالنار وأن يثبتها كواقع جديد على إسرائيل، بما يؤذي أكثر صورة نتنياهو وحكومته أمام الداخل الإسرائيلي بعد أن تأذت من قضية وقف إطلاق النار. وقيل في المجتمع الإسرائيلي أنها تأتي ارتهان أو يأتي هذا وقف إطلاق النار ارتهان للإدارة الأمريكية.
1: لكن في المقابل دكتور، في المقابل إسرائيل يعني لم توقف إطلاق النار، هل هي أمام يعني مجتمعها على الأقل في حالة وقف إطلاق النار هي تستطيع أن تقول وتفعل أنها استطاعت عزل جزء كبير من جنوب لبنان ومتواجدة فيه ولا توقف إطلاق النار فيه وفي مديات أبعد؟
2: هو المجتمع يجري مقاربة بين وقف إطلاق النار الذي حدث بعد يعني نوفمبر 24 ووقف إطلاق النار الذي حدث اليوم أو يحدث اليوم، ويجد بأن وقف إطلاق النار السابق وإن لم تكن مثلا المديات التي احتلتها إسرائيل في الأرض أكثر والتدمير الذي أحدثته أكثر، لكنه كان من الناحية الاستراتيجية أفضل اتفاق وقف إطلاق النار حصلت عليه إسرائيل، حيث استطاعت على مدى عام وثلاثة أشهر أن تستمر في انتهاكاتها واعتداءاتها وثبتت جملة من النقاط في داخل الأراضي اللبنانية العسكرية. لكن الذي يحدث اليوم مختلف. أنا لماذا أقول بأن إسرائيل تدفع باتجاه العودة إلى القتال؟ لأنه هذا سيجنب نتنياهو صورة الحرج الذي يقع من حيث أن حزب الله استطاع أن يكسر المعادلة السابقة. في حالة العودة إلى القتال سينظر إليها أنه قتال أمام قتال وأن ما يفعله حزب الله هو في سياق حرب مفتوحة. لكن اليوم الحرج الذي يقع فيه نتنياهو حتى مع السيطرة أكثر، حتى مع التدمير أكثر، هذا مؤذي لصورة نتنياهو سياسيا، لأنه لم يستطع أن يثبت أن حزب الله انتهى كقوة عسكرية ولم يعد قادر على الإيذاء. هو حتى مع وقف إطلاق النار يستمر في الإيذاء وتستمر إسرائيل في الانضباط تحت سقف القيود الأمريكية، وهذا يعني إيذاء من طرفين، إيذاء لصورة الإرادة الإسرائيلية التي يجري قد تقييدها بالقيود الأمريكية، وإيذاء لصورة القدرة العسكرية الإسرائيلية أيضا التي لم تستطع أن تحسم المواجهة مع الحزب في سياق الحرب المفتوحة. ولذلك نتنياهو يتفلت للعودة إلى القتال لأن هذا سيجنب الحرج في الصعيد النفسي المعنوي مع مجتمعه، وسيجنب أيضا

0: حرج في مقدرته على توسيع الإيذاء بما يعني يعتقد اليوم أنه ربما يأتي على قوة الحزب وسلاح الحزب، ويأتي على أيضا مقدرة الدولة على استمرار الوقوف في مربع المراقبة والنقد الكلامي للحزب ولسلاح الحزب. ويريد أن ينقل الدولة خطوة أيضا إلى الأمام في
1: نعم
0: سياق محاولة الذهاب إلى مقاربة نزع سلاح الحزب بالقوة، إدخال لبنان في تناقضات داخلية قلب أو عكس الدور الوظيفي لسلاح الجيش وسلاح المقاومة، من حماية لبنان
1: طب
0: والدفاع عنها وحماية وحدتها إلى الاقتتال الداخلي اللبناني اللبناني بما يعود
1: دكتور
0: بالمنفعة على
1: محمد
0: إسرائيل.
1: هلسان من القدس، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى فقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على السياق التفاوضي بين واشنطن وطهران وسيناريوهات التصعيد أو التوصل إلى تفاهمات، وهذه الفقرة مع الزميلة زهر شوشع.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي نمضي فيها أبعد من الخبر لنفككه بالمعطيات ونشرح أبعاده وسياقه، ونناقش الليلة حقيقة الوضع الحالي للأفق التفاوضي بين واشنطن وطهران في ضوء الرفض الأمريكي لما يعرض من ورقات إيرانية، وما يستمر الحديث عنه من تعديلات تلو التعديلات من جانب إيران، خصوصا أن ذلك يتزامن مع إشارات متلاحقة بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة بتصعيد عسكري، مع مواصلة إيران رفع سقف التهديد من جانبها بالرد. ونبحث كذلك كيفية تغيير المقترحات والتصورات التي يتم تمريرها عبر الوسيط الباكستاني، وإلى أي مسار يفترض أن تقود. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه، بالإضافة إلى تصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء الفاعلين، ونبدأ بالرئيس الأمريكي الذي قال إنه رفض آخر ما تلقاه من تعديلات إيرانية على الوثيقة التي قال إنه رفضها في وقت سابق. وقد أضاف الرئيس ترامب إلى محدداته لهذا الاتفاق المرتقب معيارا جديدا، وهو أن يكون هذا الاتفاق سيئا لإيران، أي أن لا يحقق شيئا من مصالحها. وفي إشارة إلى الداخل الإيراني، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تتلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات، وأنه بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه. كما أكد ترامب أن بلاده لن تنسحب أو تغادر مبكرا، وأن هدفها هو إنجاز المهمة في إيران بشكل صحيح ونهائي. من الجانب الإيراني، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إن بلاده قدمت إلى باكستان ردا وصفه بأنه مقترح لإنهاء الحرب بشكل نهائي، دون أن يحدد مغزى ذلك ولا ما إذا كان الأمر يتعلق بصفقة شاملة. وأضاف أن الاختيار الآن أمام الولايات المتحدة إما بالمضي نحو نهج الدبلوماسية أو الاستمرار في المواجهة، وأشار إلى أن طهران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي هجوم. هذا المسار التفاوضي مر ويمر بتعثر وخلافات كبيرة بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بمطالب كل منهما. الزميل محمد رمال سيعرفنا أكثر على هذه المطالب وأبرز النقاط الخلافية نستعرضها معك طبعا محمد.
3: ازدهار مضيق هرمز الذي تحول إلى ورقة جيوسياسية عالية المخاطر في مفاوضات معقدة، أعقد ما فيها هو الجانب النووي بطبيعة الحال، كيف يمكن اختصاره ببساطة؟ البنود الأكثر تقلبا في هذه المفاوضات تتلخص في النقاط التالية: مستوى التخصيب بين خفض كامل أو تجميد مرحلي أو قبول مؤقت، في حين أن أجهزة الطرد المركزي تتراوح بين تفكيك كامل وتقييد الاستخدام أو للبحوث فقط، في حين أن مخزون اليورانيوم الذي تطالب به الولايات المتحدة يتراوح بين إخراج من إيران بشكل كامل أو تقليص أو تجميد تحت رقابة مشددة. ما هو الموقف الأمريكي في هذا الإطار؟ يمكن تلخيصه على الشكل التالي: هذه الشروط الأمريكية الأساسية، وقف أو تعليق التخصيب لفترة طويلة ليس على غرار ما جاء في اتفاقية عام 2015، تقليص أو تسليم المخزون النووي، وقيود صارمة على أجهزة الطرد المركزي، والأهم رقابة مشددة على المواقع النووية. لكن في مقابل كل ذلك، ماذا تقول طهران في هذا السياق؟ الموقف الإيراني لا يزال متشددا، حق التقصي بالسلمي غير قابل للتنازل

0: رفض نقل اليورانيوم إلى الخارج وخصوصا إلى الولايات المتحدة، والحفاظ على البنية التحتية النووية من أجهزة ومواقع، وانتهاء بحصر التفاوض بالملف النووي فقط ودون التطرق إلى النفوذ الإقليمي أو الملف الباليستي.
1: شكرا لك محمد على هذه النقاط.

0: كي نحافظ على 76 ألف أمريكي في الدول الأوروبية في قواعدنا. لست أكيدة أن هذا سوف يقلل العدد عن هذا السقف، وبالتالي سيكون هناك نقاش بين الحزبين في الكونغرس، لأن السؤال التالي: هل هذه الخطوة هي باتجاه طلاق من الناتو؟ أم أنها خطوة مرة واحدة يمكن تراجع عنها؟ دعونا لا ننسى أن الناتو كان مظلة لأمن أوروبا، ولكن أساس الناتو ليس أوروبا بل الولايات المتحدة، لأن القيادة الأمريكية هي التي سمحت باستمرار الحلف لسنوات. المشكلة هي أن الرئيس يبعث بمؤشرات، وكان واضحا وصريحا حين قال إنه ليس راضيا عن أداء الحلف وعن تفاعله مع الحرب في إيران. إذن هناك مسألة: ما إذا كان يفكر في شرذمة الناتو؟ إذا فعل ذلك كما قال زميلي، هذه مشكلة، لأن قوة الولايات المتحدة ليست فقط عسكرية واقتصادية، ولكن أيضا قدرتها على صياغة الشراكات، والحلف كان الأنجح منذ الحرب الثانية.
1: دكتور حسني عبيد، ماذا عن الرسالة التي تصل من وجهة نظرك إلى أطراف مثل روسيا مثلا؟ أي أبعاد يمكن أن تتخذها هذه الخطوة فيما يتعلق بسحب الجنود 5000، فيما يتعلق بالالتزام الأمريكي بالدفاع في أوروبا، وانعكاساتها على الحرب الروسية على أوكرانيا؟
2: يعني من المؤكد أن يعني هذا خبر جيد بالنسبة لروسيا، وروسيا هي مرتبطة تماما بسؤالك، لأن في النهاية ضعف الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها سواء الأوروبيين أو حتى الأطلسيين هو ناتج عن هذه القضية. بالنسبة لأوروبا كما تعلمين، قضية أوكرانيا هي قضية وجودية، قضية أمن بالنسبة لأوروبا. عندما رأوا أن هناك تقاعس من قبل الولايات المتحدة في العهد الثانية، كم من مرة ترامب وعد بأنه سيتخذ عقوبات صارمة ضد الرئيس بوتين ولم يتخذها، بالعكس هناك حتى توقف جزء من الدعم العسكري، وأصبحت الآن الدول الأوروبية هي أكبر داعم عسكري وكذلك مالي بالنسبة لأوكرانيا. وبالتالي الدول الأوروبية تقول بأن أولا هذا في النهاية دعم لروسيا وليس لأوروبا، وأن روسيا ستكون هي أول مستفيد في حالة في النهاية أنه نزلت هذه الثقة إلى مستوى يعني فعلا تاريخي بين الولايات المتحدة والدول الأطلسية.
1: هي من عواس، هل هناك تغيير نلمسه الآن على الأرض فيما يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بالأمن في أوروبا؟ وماذا عن الرسالة إلى روسيا كما تقرأينها؟
0: من المبكر برأيي أن نحسم الموضوع. الخبر السعيد هو أننا لم نسمع أن الرئيس طالب بمراجعة سياسية بشأن عضوية الولايات المتحدة في الناتو. عادة حين يكون جدياً بشأن ما، يكون هناك مراجعة للسياسات، يطلب من البنتاغون والقيادة المركزية وفريق الأمن القومي والحكومة أن يعطوه توصية محترفة. لم نسمع بهذا الموضوع، وهذا إيجابي، ولكن الرئيس كان واضحاً في اعتبار الناتو نمراً من ورق، وهذه مشكلة فعلاً. هل هذا يعني أنه خبر جيد لروسيا؟ ليس بالضرورة، لأن روسيا أيضاً كانت تتلقى تبعات كل ما له علاقة بالنفط، مثلا مع فنزويلا خنق روسيا من خلال هذه النافذة، ولكن أيضا من خلال إيران. إذن لا يمكن القول أن هذا سيء لأوروبا والناتو وجيد لروسيا. المسألة أكثر تعقيدا من هذا الموضوع.
1: دكتور حسني عبيدي، باعتقادك ما الذي ستقوم به الأطراف الأوروبية والناتو أمام هذه الخطوة الأمريكية؟
2: مستمرون في الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقة الأطلسية هي استراتيجية، ولأن أولا البديل غير متاح الآن. هناك صحيح بعض المقاربات، لكن لا تصل إلى مستوى هذا التحالف. لكن عندما تأتي الولايات المتحدة يعني أهم حليف في داخل الحلف الأطلسي وتقول بأنها تريد الاستيلاء على جرونلاند تابعة لدولة أطلسية، عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن في النهاية أن تخرج إسبانيا من الحلف الأطلسي، في حين أنه لا يوجد هناك أي قانون يتيح ذلك. ففي النهاية فعلا هناك تصدع، هناك حالة من العطب أصابت الحلف الأطلسي، ونعتقد الدول الأوروبية والأطلسية كلها تنتظر في النهاية.

0: لسه ترامب يعني يذهب أبعد من ذلك، أو أن القضية فقط مرتبطة بعهدة هذا الرئيس.
1: هي من عواس، باختصار شديد ماذا عن الرسالة إلى الصين من وجهة نظرك؟
2: لقد توجهت الولايات المتحدة نحو آسيا منذ العام 2008 وذلك منذ عهدة أوباما. إذن التموضع العسكري الأمريكي في المحيط الهندي والهادئ واضح. لا أعتقد أن الصين سوف تقرأ في ذلك أن الولايات المتحدة قل التزامها تجاه أوروبا.
1: شكرا جزيلا لك هيام نعواس، وشكرا أيضا للدكتور حسني عبيدي الذي كان معنا من جنيف. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار. شكرا للمتابعة.
3: مشاهدينا مرحبا بكم من جديد، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وكذلك لعمليات حزب الله. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العامة والعريضة لاتفاق محتمل مع إيران. أضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. أضاف ترامب أنه لا يتصور أن ذلك المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله أن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها أن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها نقلت وكالة تسنيم عن مصادر أن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني أن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش ورئيس لجنة الميكانيزم، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبي لبنان دون وقوع إصابات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. محمد، أبدأ معك بالمواقف الأمريكية وتحديدا موقف الرئيس الأمريكي. نجمل إذن ما جاء في تصريحه الأخير من العرض الإيراني والتسريبات التي ذكرت أيضا في وسائل الإعلام الأمريكية حوله.
4: في الحقيقة واشنطن تعكف على مراجعة أحدث مقترح من طرف إيران، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، لكن ترامب أيضا سارع إلى التشكيك به وقابليته للقبول أمريكيا رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل حول هذا المقترح. البيت الأبيض أشار مرارا إلى أن هذه المفاوضات حساسة ولن تتم مناقشتها عبر وسائل الإعلام، في مؤشر واضح على حساسية هذه المرحلة. الرئيس دونالد ترامب قال السبت إنه يراجع أحدث مقترح إيراني لكنه لا يتصور أن يكون مقبولا، في إشارة واضحة إلى أن الفجوة لا تزال قائمة بين الطرفين. وهذه التصريحات جاءت بعد يوم واحد فقط من تأكيد ترامب أنه غير راضي عن العرض الإيراني الأخير، والذي تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن أن إيران أرسلته عبر باكستان للولايات المتحدة مساء الخميس. ترامب أوضح أيضا للصحفيين أنه لن يطلع سوى على مفهوم الاتفاق دون تقديم أي تفاصيل. أشار إلى أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة للنص قريبا، في إشارة إلى أن حكمه النهائي على ما يبدو لم يحسم بعد. بعدها عاد الرئيس ترامب عبر منصة تروث سوشيال ليعبر عن تشككه بشأن هذا المقترح، اعتبر أن إيران لم تدفع ثمنا باهظا بعد

0: بما يكفي نظير ما وصفه بسلوكها على مدار العقود الماضية. وهذا التباين بين انتظار التفاصيل ورفض المبدأ يعكس نهجا تفاوضيا قائما على رفع سقوف الشروط الأمريكية قبل الدخول في الصياغات النهائية على ما يبدو، لا سيما أن ترامب حذر أيضا في الوقت نفسه من احتمال استئناف الهجمات العسكرية، وبأنه احتمال وارد إذا أساءت طهران التصرف كما قال. معطيات لموقع الأكسيوس كشفت أن إيران قدمت الخميس الماضي مقترحا محدثا من 14 نقطة يتضمن مهلة شهر لمفاوضات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بداية وإنهاء الحصار البحري وصولا إلى إنهاء الحرب. بحسب المصادر فإن أي بحث في الملف النووي سيأتي لاحقا بعد الاتفاق أولا على الحصار والمضيق في غضون شهر. نيويورك تايمز أيضا قبل قليل نقلت عن مسؤولين إيرانيين بأن الجانب الإيراني أيضا لا يناقش مستقبل البرنامج النووي الإيراني إلا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وأيضا الاتفاق على مسألة مضيق هرمز. طبعا كل هذه المؤشرات تدلل وتشير بشكل واضح إلى أن الفجوة قائمة. التعديلات الأمريكية التي قدمت مؤخرا من طرف ستيف ويتكوف للجانب الإيراني تشترط بالمقابل التركيز على المسألة النووية أولا، فيما أيضا نقل عن تقارير أمريكية أن طهران لا تزال تربط المفاوضات بفتح أو عفوا بفك الحصار مع تعهد أمريكي بوقف الهجمات ورفع الحصار أولا. ترامب كان قد قال بالأمس أنه غير راضي عن هذا الاتفاق، وهذا التباين يفسر أيضا لهجة ترامب الحذرة اليوم. ترامب كان قد بحث مع فريقه للأمن القومي الخميس الماضي أي يوم استلام العرض الإيراني خيارات ضربات محدودة محتملة أو عمليات خاصة داخل إيران لكسر الجمود التفاوضي بالتوازي مع استمرار تبادل المسودات بين طهران وواشنطن. وواضح أن الحصار البحري سيكون هو عنوان هذا التصعيد حاليا على الأقل. رويترز كانت قد أشارت إلى أن ترامب اقترح تمديده أشهر إضافية بهدف خنق صادرات النفط الإيرانية ودفع طهران إلى اتفاق بشروط أمريكية، خصوصا أن ترامب يعتبر أن هذا الخيار الحصار البحري أكثر فاعلية وبأنه حصار عبقري كما قال محمد.
1: شكرا جزيلا لك محمد الأحمد من واشنطن. ننتقل إلى طهران مع مراسل الجزيرة عامر لافي. وعامر، إذن وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن مسؤولين فحوى هذه الورقة الجديدة والبنود 14، ما الذي يقال في إيران عن الجديد فيها؟
2: نعم محمد، وكالات الأنباء الرسمية وشبه الرسمية الإيرانية كانت قد نقلت قبل المواقع الأمريكية عن تفاصيل هذه الورقة التي قدمت يوم الخميس الماضي إلى الوسيط الباكستاني لإيصاله إلى الولايات المتحدة. طبعا ما أظهرته هذه التفاصيل تؤكد ما كنا قد تحدثنا عنه خلال يومين الماضيين عندما نقلنا عن مصادرنا بأن هذه الورقة محمد هي ليست ورقة جديدة، ولا يوجد تغيير جذري على الورقة الأولى التي قدمها الإيرانيون إلى الوسيط الباكستاني، بمعنى أن إيران ما زالت متمسكة بوضع أن يكون هناك ورقة تفصل بين الملفات، بمعنى أن إيران تريد إنهاء الحرب ومن ثم الخوض في التفاصيل المعقدة، وأعني هنا طبعا الملف النووي. أهم ما جاء في تفاصيل هذه الورقة التي قدمت إلى الوسيط الباكستاني، هناك نقطة خلافية أساسية يعني حتى قبل الدخول في التفاصيل، وهي أن الإشارة إلى أن إيران طلبت من الولايات المتحدة أن يكون هناك وقف تام للحرب من خلال مفاوضات تستمر في أقصاها إلى مدة شهر، لكن في المقابل الورقة الأمريكية التي قدمت مكونة من 9 نقاط هي تركز على إعطاء أو تمديد وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر. إذن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق النار، إيران تريد وقف تام لهذه الحرب. بقية النقاط الأساسية التي ذكرت في الورقة، التركيز الإيراني بداية على رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وتعلم محمد هذه نقطة أساسية، وكانت هي التي حالت دون عقد جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد، لأن الإيرانيون يعتقدون

0: أو هكذا يقولون بأنه هذا الحصار هو خرق صارخ لوقف إطلاق النار، وإذا كان هناك حصار فإذن لا يوجد وقف إطلاق النار ونحن في حالة حرب يقولون، وبالتالي كيف يمكن الجلوس إلى طاولة المفاوضات والحرب مستمرة؟ كما أن وفقا للخبراء والمراقبين يقولون بأن هذه ستكون ورقة ضغط بيد الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات وتعطيها الأولوية وتكون يدها هي العليا خلال هذه المفاوضات، وهو ما يرفضه الإيرانيون. النقاط الأخرى التي ذكرت في الورقة الإيرانية المكونة من 14 بندا تتركز كما قلنا على وقف الحرب على جميع الجبهات وليس فقط هنا بين إيران والولايات المتحدة، وخصت بالذكر الجبهة اللبنانية. إذن لابد من إيقاف الحرب أيضا في لبنان، ولابد أن يكون هناك ضمانات، وهذه هي النقطة التي يركز عليها الإيرانيون، لأننا منذ بداية حديثنا عن وقف إطلاق النار ونحن ننقل تصريحات المسؤولين الإيرانيين في معظمها تركز على نقطة انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وأمريكا، خصوصا أن هذه الحرب بدأت أثناء مفاوضات الحرب التي سبقتها، أي حرب حزيران الماضي، حرب 12 يوما بدأت خلال المفاوضات، وبالتالي هم يريدون ضمانات دولية لإيقاف هذه الحرب قبل البدء في التفاصيل المعقدة كما ذكرنا بخصوص الملف النووي. أيضا بقية النقاط التي طرحت في هذه الورقة هو أن إيران تريد رفع أو الإفراج عن أموالها المجمدة في العالم، أيضا تريد تعويضات عن ما طالها من قصف، تعلم منشآت كثيرة، بنى تحتية، مصانع قصفت خلال الحرب، وبالتالي خسائر كبيرة لحقت بالاقتصاد الإيراني. إذن إيران تطالب في هذه الورقة بتعويضات عن الخسائر التي طالتها جراء القصف الأمريكي والإسرائيلي خلال فترة 40 يوما من هذه الحرب. النقطة المهمة والأساسية أيضا هي مضيق هرمز، تطالب هذه الورقة بأن يكون هناك بروتوكول جديد لإدارة مضيق هرمز، وهنا إيران تركز على أن يكون هي لديها السيطرة على المضيق ربما بالتعاون مع دول المنطقة، ولكن بدون وجود أمريكي على هذه على المضيق. طبعا هناك نقطة لافتة حقيقة ذكرتها وكالات الأنباء في هذه النقاط أو في هذا الخبر تحديدا، وهي أنه هذه الورقة سلمت بعد أن استوفت كل الشروط اللازمة إيرانيا لصنع القرار وفقا لإيران أو وفقا للمنظومة الإيرانية، وهذه النقطة تحديدا محمد فهمت هنا لأنها رد على الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن أن هناك مشكلة لدى إيران في اتخاذ القرار وأن هناك نزاع داخل السلطة، وبالتالي فهمت هذه النقطة تحديدا على أنها رد على هذه الاتهامات، خصوصا أنه الحديث هنا ونعلم هنا جميعا أن مثل هذه القرارات أو مثل هذه الأوراق تعد داخل مجلس الأمن القومي، وهو الجهة المنوط بها إعداد هذه الأوراق واتخاذ القرارات المصيرية داخل الدولة الإيرانية. وهنا للعلم طبعا محمد، مجلس الأمن القومي الإيراني هو عبارة عن مجلس ممثل في داخله معظم السلطات التي تحكم في إيران، على سبيل المثال 4 أهم وزراء في الحكومة، الداخلية، الخارجية، الاستخبارات والدفاع، قائد الجيش، قائد الحرس الثوري، قائدة الأركان، وممثلين عن المرشد، رئيس السلطة القضائية، ويرأس هذا المجلس رئيس الدولة، وبالتالي القرارات تتخذ من هناك. وهنا كما ذكرت إشارة واضحة فهمت هنا من خلال المراقبين على أنها رسالة ورد على الاتهامات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران. معنا من واشنطن الآن ماركو مصعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. مرحبا بكما ماركو مصعد. أبدأ معك بالسؤال، هل هذه الورقة التي تقدم من إيران وبعد رد الرئيس الأمريكي مبدئيا عليها تكسر الجمود الحاصل في ملف المفاوضات، والذي على إثره، على إثر هذا الجمود كانت تقدم أمام الرئيس خيارات عسكرية؟
2: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة.
1: أهلا
2: في
1: وسهلا.
2: اعتقادي هذه الورقة أو هذا المقترح المعدل من النظام الإيراني بالعكس من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على المفاوضات. لماذا؟ لأنه لم يقدم أي شيء جديد عن الورقة الماضية، ونتحدث بأن إيران تطالب برفع الحصار ويعني رفع أو إبعاد القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة ورفع العقوبات ويعني وجود ضمانات لإنهاء هذه الحرب. مقابل ماذا؟ مقابل فقط العودة إلى ما قبل الحرب. أصلا في هذه الفترة كان دونالد ترامب يتفاوض حتى من غير ضغوط عسكرية ومن غير ضغوط اقتصادية بسبب هذا الحصار، ولم يصل إلى نتيجة من النظام الإيراني في جولات مسقط وجنيف. ففي اعتقادي هذه المقترح المعدل من النظام الإيراني من الممكن أن يستفز الإدارة الأمريكية ويرسل رسائل عكسية تماما بأن النظام الإيراني يفعل كما يفعل خلال الفترة الماضية، هو التماطل واللعب على مسألة الوقت، في حين أن الرئيس دونالد ترامب يريد إنجاز سياسي واستراتيجي الآن وليس خلال فترة شهر أو الشهرين الذي تم الحديث عنهم. ولكن هذه الورقة لا تخدم المفاوضات ولا تخدم ما يريده دونالد ترامب، وبكل تأكيد تقول للرئيس دونالد ترامب نحن لن نصل إلى أي نتيجة إيجابية في المفاوضات، وليس أمامك إلا فقط الحل العسكري أو أي حل آخر سوى إلا المفاوضات، لأن هذه المفاوضات وهذه الورقة التي يأتي تباعا من النظام الإيراني لا يقدم أي شيء بالنسبة لدونالد ترامب وبكل تأكيد إسرائيل.
1: دكتور حسين، إذا ما الجديد الذي تقدمه طهران في هذه الورقة؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران في الورقة الجديدة هي تطرح يعني الأمور بشكل متوازي. يعني إيران تقول حل موضوع مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي وموضوع رفع تجميد الأموال الإيرانية وغرامة الحرب، وبالتوازي يعني حل الموضوع النووي أيضا. في المرة السابقة كانت إيران تطرح تراتبية في هذا الموضوع على أن يبقى الموضوع النووي في مرحلة أخرى، الآن تطرح الموضوع النووي ضمن إطار كل هذه الصفقة المطلوبة، وهذا ما طالبت به أمريكا أن يكون ضمن إطار صفقة واحدة. من هنا الموضوع الآن هو ضمن إطار هذه الصفقة، خاصة أن هناك تجاوز للعقبات بشكل أو بآخر في الموضوع النووي. يعني أمريكا تقول أنها تقبل الاعتراف بحق إيران في التخصيب، وإيران تجمد التخصيب لفترة زمنية يجب أن يتفق عليها طبيعي في التفاوض، وموضوع إرسال اليورانيوم المخصب إلى روسيا كحل لموضوع التخلص من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. من هنا يعني إيران تظهر حسن نية في هذا الإطار، فيما إذا كانت أمريكا حقيقة راغبة في الوصول إلى اتفاق ما وحل الإشكال
1: طيب
0: القائم.
1: دكتور، هذا تفسيرك الشخصي للورقة، موضوع التزامن، أنه كان الحديث حتى في الورقة الأولى عن تجزئة وبعد وقف الحرب وبعد ضمانات وقف الحرب يجري مناقشة الملف النووي، أم أن هنالك ما في الورقة والبنود الـ14 ما ينص على هذا التزامن الذي ذكرت؟
0: لا، هو هذا تقديري الشخصي. نعم، يعني أنا ما فهمته من قراءة يعني ما تسرب عن المقترح الإيراني هو أن هناك تزامن في هذه الأمور.
1: طيب، أبقى معك دكتور حسين، ويعني أمام هذا يعني المشهد الأمريكي، هل يبدو أن الوقت يلعب في صالح إيران حينما يعني تضع مدة شهر للتفاوض؟ هل معنى ذلك أنها بدأت تتأثر وتريد حلا سريعا، خاصة بعد حصار موانئها وتعليق إنتاج النفط أيضا؟
0: يعني أقول أن إيران ليست تحت ضغط كبير، يعني لا زالت إيران تصدر النفط، كيف تصدر هذا هو يعني ديدن إيران في الالتفاف على العقوبات.
3: موضوع يعني الاستيعاب أو مخازن استيعاب النفط في إيران. إيران وزير النفط قال أن آبار النفط الإيرانية 70% منها أنه في حال تعطيلها لن تتأثر وتعود بسرعة إلى العمل، و30 منها تتأثر. من هنا، وبما أن أكثر من نصف الإنتاج النفط الإيراني يستهلك داخلياً، إيران تريد تعطيل بعض الآبار التي لا تتأثر يعني بتوقيفها عن العمل. من هنا هذا التهويل الغربي بأن إيران ستنفجر إنه وأن المخازن ستمتلئ، هذا غير صحيح من وجهة نظر وزارة النفط الإيرانية. الموضوع الآخر، يعني هذا التصور أن يعني كما تصوره أمريكا أن 90% من الإنتاج والاستيراد هو يتم من خلال مضيق هرمز هو غير صحيح. يعني إيران أولا تصدير يعني المنتجات غير النفطية، وهي التي تزيد عن 60% من حجم المدخول الوطني، هو يأتي ضمن إطار دول الجوار أساسا. والآن هناك طرق وهناك سكك حديد مرتبطة بالصين بشكل مباشر من خلال مبادرة الحزام والطريق، وإيران تستطيع الحصول على الكثير من
1: إذا دكتور، هذا كله في سياق الحديث عن قدرة إيران على إدارة الوقت
3: المناورة.
1: نعم، أعود
3: نعم.
1: لضيفي من
3: نعم
1: ابقى معي لنستمع في المقابل لضيفي من واشنطن ماركو مسعد. بالنسبة للولايات المتحدة، هذا الرئيس الأمريكي حينما أيضا توضع أمامه هذه الخيارات ومنها العسكرية، وكما أشرت أنت قبل قليل ربما يكون هذا المقترح إذا ما رفضه الرئيس الأمريكي أيضا عنصرا مسرعا وعاملا مساعدا لاستئناف الأعمال العسكرية، هل يعني ذلك أن الرئيس الأمريكي أيضا يشعر بضغط الوقت ولديه متطلبات داخلية وعلاقات مع الحلفاء خارجية متأثرة بإغلاق المضيق؟
2: يعني المناورة الإيرانية، يعني النظام الإيراني يعتمد على المناورة ومحاولة إدارة الصراع في أطول فترة ممكنة، ومحاولة الضغط على الإدارة الأمريكية للضغط الداخلي والضغط الخارجي. ولكن إذا كان النظام الإيراني على سبيل المثال يعول على أن هناك أزمة بسبب الـ60 يوما، في هذا امر تم حله بالنسبه لدونالد ترامب وتم حله على لسان بيت هيكسس بانه من الممكن الالتفاف عليه، ومن الممكن ايضا اضافه ايام بجانب او بالاضافه الى 30 يوما التي لدى الرئيس دونالد ترامب. اذا كان التعويل على الازمه الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه، دعني اقول بان الازمه الداخليه ازمه لديها اسباب مختلفه، ليست الازمه الايرانيه او الحرب في ايران من تشكل الخبر الاساسي او القاسم الاساسي للذين سوف ينتخبون دونالد ترامب او لا ينتخبون دونالد ترامب. دعنا نقول أسعار البنزين مرتفعة، نعم هناك اعتراض على أسعار الحرب من الديمقراطيين ومن دعنا نقول بعض الفئات في المجتمع الأمريكي، ولكن هذا لا يعول عليه بشكل كبير في الانتخابات النصفية، لأننا نتحدث بأن نحن لدينا أمامنا شهور كثيرة من الممكن أن يكون دونالد ترامب يعني هو ينجح في قلب هذه الأوضاع السلبية إلى إيجابية في صالحه، وأكبر مثال على ذلك الانتخابات في عام 2024 والمؤشرات التي كانت تتحدث بأن كامالا هاريس سوف تفوز وسوف تفوز في كل الولايات المتأرجحة، أثبتت يعني عدم صحتها على الإطلاق، ودونالد ترامب فاز في كل الولايات وحتى على المستوى الشعبي وحتى على مستوى المجمع الانتخابي. السبب الثالث الذي تعول عليه إيران وهو عامل الوقت، بأن العلاقات الأمريكية مع الدول الحلفاء أو حتى الدول الموجودة في الشرق الأوسط من الممكن أن تتأثر. دونالد ترامب يقول لهم نحن نقوم بالعمل الشاق لوحدنا كالولايات المتحدة الأمريكية من دون عوامل مساعدة حتى نقوم باستئصال هذا الخطر والخطر الذي يأتي من إيران والخطر الذي يدعم الإرهاب في المنطقة. في اعتقادي يعني إن كانت إيران تعول على عمل الوقت فهذا أمر خطأ. لماذا؟ لأن يعني الطرف الأقوى عسكريا في هذه الحالة هو الطرف الذي يمسك الذي يعني يفعل الحصار البحري. الحصار البحري ليس في صالح إيران، نحن نتحدث عن امتصاص النظام الإيراني الضربات الاقتصادية، ولكن إلى متى يمتص النظام الإيراني كل هذه الضربات الاقتصادية؟ إلى متى يمتص النظام الإيراني الضربات الاقتصادية بجانب العقوبات الاقتصادية القاتلة التي يكون يقوم بها سكوت باسنت خلال الايام الماضيه لافراد ومنشات في الصين وفي ايران. فاذا يعني عندما نعول على ان الوقت او النظام الايراني من الممكن ان يمتص هذه الضربات، فمن الممكن يعني ان نقول ايضا هو يمتصها لفتره معينه ثم يقوم بالانهيار. الهدف او السبب الوحيد في اعتقادي ان يعني دونالد ترامب لن يعود لعمليه عسكريه هو عامل الوقت، هو نفسه الذي يستخدمه النظام الإيراني، عامل الوقت الذي يؤثر بشكل سلبي اقتصاديا على النظام الإيراني ويقول نحن نستخدم هذه الأدوات الرخيصة، ونتحدث هنا عن الحصار والعقوبات الاقتصادية. طيب، هذه الأدوات الرخيصة الثمن
1: والتي يعني ما لم يقدم فيه حلولا الرئيس ترامب، يعني أشرت إلى يعني حلول كل تداعيات الوقت قبل قليل، ولكن ما لم يقدم فيه الرئيس الأمريكي حلولا هي ارتفاع الأسعار سواء في الولايات المتحدة أو حتى في مختلف دول العالم بفعل ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد في كل الدول، وهذا ربما لا يكون معنيا به الرئيس ترامب بشكل مباشر، لكنه في النهاية من تداعيات الحرب، بالإضافة إلى الورقة التي ما زالت إيران تلوح بها الحديث عن مضيق آخر، مضيق باب المندب.
2: سؤال مهم، يعني أتوقع بأن الرئيس دونالد ترامب معنيا بارتفاع الأسعار بما أنه رجل أعمال ويحسبها وأنه رجل أعمال ويفهم في الاقتصاد جيدا، ولكن دعنا أقول دونالد ترامب يحسبها مكسب وخسارة، ما هو المكاسب وما هي الخسائر التي تكبدها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأجمع؟ هو يقول بأن ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات في الداخل الأمريكي، ارتفاع أسعار سلاسل الإمداد والتوريد ثمن يكون رخيصا مقابل استئصال هذا الورم الخبيث القادم من النظام الإيراني، استئصال هذا الإرث التي يدعم الإرهاب وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لمدة 47 عاما. فإذا كان إذا كان هو هذا هو فقط الثمن الذي يتكبده العالم والولايات المتحدة الأمريكية فلا بأس، فإذا من الممكن أن نتحمل هذه التكاليف مقابل يعني زيادة الخناق على النظام الإيراني حتى يا إما يسقط أو يغير في تصرفاته.
1: من يشارك الرئيس ترامب وجهة النظر هذه؟ من مستعد من الحلفاء أو من دول العالم يتحمل كل هذه التكلفة لسقوط نظام آخر؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية تدخل الحرب وحيدة الآن مع إسرائيل، وليس من الحلفاء ما يدخل في هذه الحرب، ورأينا كل هذا التشرذم في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لأنه لا يريد الدخول في هذه الحرب. فالولايات المتحدة الأمريكية هي من تدخل هذه الحرب، وطبقا لتصريحات دونالد ترامب المتكررة يقول نحن الأمريكيين نحاول أن نحل هذه الحرب ونحن جاهزين بهذا الحل. هذا ما يعول عليه دونالد ترامب، لا يعول على أي دولة أخرى لكي تسانده، هو لديه الإمكانيات والعسكرية والإمكانيات التكنولوجية في ذلك والإمكانيات الاقتصادية. الولايات المتحدة من الممكن أن تمتص هذه الخسائر، ولكن في اعتقادي أن النظام الإيراني حتى بعد كل هذا الالتفاف، كل هذا الضغط الاقتصادي مع كل هذا الوقت بالتحديد الضغط المكثف، فاعتقادي لا يكون في صالح النظام الايراني. ودعنا اقول بان ما يتصرف به النظام الايراني الان من ورقات متتاليه ليس لها معنى، كل ورقه لا يعني تكون اقل اهميه من الورقه الاخرى، يعني يعطي رسائل للاداره الامريكيه بان النظام الايراني غير جاد في المفاوضات، ويؤكد بصحه كلام ان الرئيس دونالد ترامب يقول اذا تفاوضنا مع النظام الايراني لمده سنوات لا يعني بالضروره الوصول لحل.
1: وهل يعني بالضرورة العمل العسكري الوصول إلى حل؟ كيف يستطيع الرئيس الأمريكي تحويل هذه القوة العسكرية التي أشرت إليها أيضا والتي قد تكون مؤثرة مع الوقت شيئا فشيئا إلى إنجاز سياسي؟ ما الضامن أن تستجيب إيران للإملاءات أو الشروط الأمريكية والوصول إلى اتفاق بعد ذلك؟
2: الفكرة الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الآن لإدارة الصراع الاعتماد على أدوات الغير عسكرية الرخيصة الثمن حتى لا تكلف الولايات المتحدة في شيء، ثم يعني جعل أو يعني دعم هذه الأدوات الغير عسكرية بهذه الضربات العسكرية. إذا السؤال إلى أي مدى من الممكن أن تبقى الولايات المتحدة كل هذه القوات في الشرق الأوسط؟ فاعتقادي الفترة قصيرة حتى يصل الاقتناع لدونالد ترامب بأن هذه الأدوات الغير عسكرية المدعومة بكل هذا التموضع العسكري في الولايات في الشرق الأوسط يأثر بشكل سلبي، ثم الحديث عن التحالف الدولي الذي يتم الحديث عنه منذ بداية هذه الحرب ولكن لم نسمع عنه أي شيء. ولكن في عند الوصول لهذه النقطة، عند الوصول لاقتناع من أن دونالد ترامب استخدم هذه الأدوات الغير عسكرية، أتحدث هنا عن الحصار البحري، أتحدث عن العقوبات الاقتصادية، أتحدث عن الضغط الأمريكي على الصين وعلى روسيا لكي يضغطوا على النظام الإيراني، إن وصل لهذه النقطة فاعتقادي من الممكن الحديث عن هذا التحالف الذي يشارك الولايات المتحده التكاليف، ثم تنسحب تدريجيا الولايات المتحده مع الابقاء على كل هذه الادوات الغير عسكريه. هذه هي الفكره الرئيسيه، يعني الفكره بدء العمل العسكري ليس لفتره غير محدوده، ولكن تكون لدعم الادوات الغير عسكريه لنقطه معينه، ثم الحديث عن التحالف او الدول الاخرى التي تشارك الولايات المتحده المسؤوليه والتكلفه الاقتصاديه كل ده.
1: دكتور حسين، في مقابل ذلك، هل في وارد ان تقوم ايران، يعني عوضا عن هذه الاوراق التي تقدمها ويرفضها الرئيس الامريكي، بخطوه استباقيه تكسر هذا الجمود؟ لانها لوحت في حال استمرار الحصار قد تقدم على خطوات لفكه.
3: نعم، يعني هناك بعض القيادات في إيران صرحت في هذا الاتجاه، ولكن أستبعد أن تكون إيران السباقة في الحرب على القوات الأمريكية، رغم أن إيران تمتلك الأدوات لضرب القطع البحرية الأمريكية، وهي ذات مصداقية في هذا الإطار، سبق وأن قامت بذلك. ولكن دعني أشير إلى مسألة، يعني هناك تبسيط للأمر تحليليا وهذا غير صحيح. أولا، الآن يعني 20% 21% من حجم الطاقة هو محجوب عن الأسواق العالمية. الدول كيف واجهت هذه الأزمة؟ هي حاولت أن تستفيد من احتياطياتها. أمريكا في هذه الفترة يعني عرضت نصف مخزونها أو احتياطياتها من النفط إلى الأسواق، وكذلك الدول الأوروبية واليابان وحتى الصين. ولكن هذا الموضوع هو له حدود، والآن توقفت الدول عن استعمال هذه الاحتياطيات، والسوق لا تمتلك سيولة نفطية، ومن هنا الضغوط على أمريكا سترتفع وبسرعة. ارتفاع وتيرة أسعار النفط أيضا يشير إلى ذلك. تقارير المنظمة الدولية للطاقة تشير إلى كل هذا الموضوع، والتقارير تطرح أن الدول يعني الأوروبية على سبيل الافتراض هي عادة ما تبدأ بتخزين النفط من بداية الربيع إلى نهاية الخريف لمواجهة فصل الشتاء، والآن ليس فقط هناك ليس إمكانية للتخزين، بل حتى توفير ما تحتاجه من الطاقة هو غير موجود. من هنا نحن أمام يعني مشكلة كبيرة لا تستطيع أمريكا أن تتجاهلها. نعم، أمريكا تقول أنها هي تنتج النفط، يعني صحيح هذا الكلام، ولكن ارتفاع الأسعار عالميا هو يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أيضا في أمريكا، ويزيد الطين بلة في أمريكا. لحد الآن هناك ارتفاع في أسعار الطاقة في أمريكا يصل إلى ما يقارب 50 أو 60%، وهذا يمكن أن يصل خلال الأسابيع القريبة القادمة إلى 100% حتى، بسبب يعني تفاقم وضع الطاقة العالمي. من هنا تجاهل هذا الواقع الأساسي، يعني في التحليل أتصور أنه ليس صحيحا.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين، وضيفنا ماركوم أسعد أيضا شكرا جزيلا لكما. إذا تواجه الدول الناشئة والنامية تحديات اقتصادية واسعة نتيجة تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، حيث يتوقع أن يتباطأ نموها مع مخاطر تضخم وضغوط مالية. وتأتي الدول المستوردة للنفط في مقدمة الدول الأكثر تضررا.
4: صدمة إضافية، هكذا وصف البنك الدولي ما تتعرض له الدول الناشئة والنامية من تداعيات جراء الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز. فهذه الدول التي كانت تسعى للحفاظ على وتيرة تعافيها من الصدمة الاقتصادية لجائحة كورونا باتت أمام أزمة أخرى لا تقل خطورة لما تحمله من مخاطر معدلات التضخم المرتفعة والضغوط المالية والاضطرابات التجارية. صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو اقتصادات هذه الدول من 24% إلى 3.9% لهذا العام، جغرافيا من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 4% العام الماضي إلى 1.8% خلال العام الجاري. خليجيا يرجح صندوق النقد أن يتراجع النمو من 4.4% العام الماضي إلى 1.3% هذا العام. الدول الأكثر عرضة لهذه الأزمة هي الاقتصادات الناشئة المستوردة للسلع الأولية لا سيما النفط، فببساطة فواتير الاستيراد المرتفع والعملات الضعيفة وانخفاض تدفقات رأس المال نتيجته تفاقم التضخم مع ضغوط مالية هائلة. من باب الطاقة تتسع التداعيات، فالدول المرتبطة بنفط المنطقة تبدو أكثر تضرراً. فالأسواق الآسيوية الناشئة معرضة لخطر أكبر، فأكثر من نصف واردات النفط الخام ونحو ثلث واردات الغاز تمر إليها عبر مضيق هرمز. تحد آخر أمام هذه الدول يتمثل في فاتورة الدعم المخصصة لقطاعات اجتماعية واسعة، فموجة الغلاء تعني نفقات حكومية أثقل، ما سيضغط على موازنات ليس أمامها طرف البدائل. أمام هذه التحديات تقف الدول الناشئة والنامية في مفترق طرق للاختيار بين مكافحة التضخم أو الحفاظ على النمو، اختيار يزداد صعوبة كلما طالت مدة غلق مضيق هرمز أو لاحت بوادر تجدد الحرب.
1: إلى لبنان، حيث تسود حالة من الترقب والحذر مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار، في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة واحتمال الانزلاق مجدداً نحو وتيرة أشد من التصعيد. مراسل الجزيرة تابن الصمادي رصد مشهداً يختلط فيه التوجس بالقلق والهدوء الحذر باحتمالات الانفجار في أي لحظة.
5: عندما يضيق البحر تضيق الاحتمالات، ثمة من يعلق أمله على خيط الرفيح، يقايض الصبر بما قد يأتي. يرمي الصياد غاز التورك سنارته كما لو أنه يختبر فكرة النجاة لا فكرة الصيد، لا ينتظر سمكة بقدر ما ينتظر إشارة لمنع الأسوأ. يعمل في الصيد منذ 30 عاما، لا يراقب البحر وحده بل يرقب انتهاكات إسرائيل، ويرى أن الحرب الحالية أعقد من سابقتها.
6: بتحس البحر في غصة. شو بدك تحكي لا تحكي، إشي مؤسف، إشي مؤلم.
5: يقف الناس في حالة انتظار ثقيل، يفتقد الطمأنينة، فقد خبروا لمرات استهداف قلب بيروت وضاحيتها الجنوبية، الكل إذن في حالة تأهب. متعبة بيروت بكل تفاصيلها، آخر بائعي الصحف في شارع الحمرة، وهو ابن قرية تبنين التي جرفتها إسرائيل في جنوب لبنان. مع كل نهار يعلق احتمالات جديدة للخوف، وهو لا يثق بأي تفاوض مع إسرائيل.
7: في مشروع كبير من المنطقة بدنا ننفذوه، ولبنان ما بموت. لبنان ما بدل نابض.
5: يستوطن الخراب في ضواحي المدينة، يعيد ترتيب نفسه ليبدو أقل صخباً. يجلس مختار بلدة الخيام الجنوبية مع أحفاده، يتابع قريته من بعيد وهي تقصف على الهواء مباشرة. نزح إلى بيروت بعد أن اشتد القصف ومكث في مركز إيواء وفقد كل شيء.
8: صراحة أنا أخذت صورة لبيتي ذكرى حتى لي قبل ما يهدموه تقريبا، واحتفظت فيها، دمروه ونسفوه. وطبعا هلا عم نسمع بالتدمير الهمجي اللي اعتمدته اسرائيل.
5: يبدو لبنان معلقا بين استحقاقات الخارج وتباينات الداخل، لا يسقط ولا يستقر، يبدو وكأنه يدور في حلقة مفرغة من الاحتمالات. على البحر يتكرر المشهد، صيادون كثر، خيوط أكثر، وكأن المدينة كلها ألقت صنارتها. في بيروت تمضي مصائر الناس لا كما يريدون بل كما تفرضه حرب لم تنتهي بعد، وبين هدنة هشة وغياب أفق واضح لما بعدها تضيق الخيارات، ويبقى كل شيء معلقا على مهلة عابرة لالتقاط الأنفاس لكنها لا تغير الكثير. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: معنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك معنا. ولنبدأ من الجنوب والتغيرات التي حدثت في اليومين الأخيرين من حيث الأساليب القتالية لحزب الله وتقديرات الجيش لطبيعة عمله، هل في وارد أن يقوم الجيش بالتخلي عن المعادلة الحاصلة حاليا، العمل العسكري في المناطق العازلة، إلى توسعة رقعة العمل العسكري والعودة إلى استهدافات خارج الجنوب؟
9: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني صحيح أنه هذا الاحتمال هو الذي تضغط بعض القيادات العسكرية باتجاه تنفيذه، وإن كانت غير مقتنعة بإمكانية تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة أنه لو كان هنالك حلا يعني ممكنا إسرائيليا لظاهرة المفخخات المسيرات المفخخة لم انتظروا تعليمات من القيادة، ولا حتى أصلا انتظروا موافقة من الرئيس ترامب، وإن كان الرئيس ترامب هو الذي يقرر، ولكن بالنهاية المأزق الذي تمر به القيادتين السياسية والعسكرية في لبنان أنهم ذهبوا بناء على فرضية واضحة أنه مسألة حسم المعركة مسألة واردة وممكن جدا، وإمكانية القضاء على حزب الله باتت قريبة جدا، ليفاجئهم الواقع بشكل مختلف تماما. وبالتالي قدرة حزب الله على مفاجأة الإسرائيليين وفرض معادلات وإحراج الإسرائيليين خلقت حالة من الدينامية التي تجد بها القيادة العسكرية نفسها في ورطة كما تحدثتم. من جهة وقف الحرب يفهم هزيمة، والذهاب باتجاه ما لا نهاية أيضا يعمق الورطة، حتى بدون أن يقال أن الرئيس ترامب يكبل ويقيد القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل. جوهر الموضوع أنه لا توجد حلول لدى القيادة الإسرائيلية، وهذا الرهان على مزيد من القوة ومزيد من التوغل خارج منطقة الليطاني، أعتقد أن الكثيرين في إسرائيل يرون أنه هذا يعني تسريع إسرائيلي بالتورط أكثر وأكثر في الوحل اللبناني. وقاصة أنه قبل شهرين يعني حين دخل حزب الله على خط المواجهة فرحت الكثير من القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، واعتبروا أنه حزب الله وقع بالفخ وشكلت يعني شكل دخول حزب الله. طيب
1: والآن ألا يكفي الجيش الإسرائيلي أو القيادة السياسية في إسرائيل أمام الجيش وأمام المجتمع الإسرائيلي أن تقوم إسرائيل بكل هذه العمليات في المنطقة العازلة وتقدم كل هذه المساحة من الإراضي وتحافظ رغم اتفاق وقف إطلاق النار تحافظ على العمليات العسكرية، ثم يأتي رد من حزب الله بغض النظر عما يستخدمه الحزب جديدا كان أم قديما من وسائل، أليست هذه معادلة مقبولة في الداخل الإسرائيلي؟
9: يعني الذي يحدد إن كانت مقبولة أستاذ محمد أم لا هو الميدان، هل اقتطاع الأراضي وعملية الهدم والتجريف ونسف عشرات البلدات والقرى استطاع أن يوفر الأمن للجنود نفس الجنود المتوغلين بالأراضي اللبنانية ولمستوطني مستوطنات شمال إسرائيل؟ الإجابة بالتأكيد لا. يعني الذي يتابع الإعلام العبري مع نهاية عطلة السبت الليلة الماضية يتحدث عن أن يوم السبت يوم أمس كان يوما يعني الأكثر عمليات من قبل حزب الله، عمليات يعني خلايا وصلت إلى مواقع عسكرية، صواريخ، مسيرات مفخخة وما شابه. حتى من يقرأ ما بين سطور الإعلام العبري كان هنالك بالأمس الكثير من الجنود الذين أصيبوا ومن الدبابات والآليات التي دمرت. هذا الواقع هو المؤشر إن كان هذا يكفي أم لا. إسرائيل أخذت قرار باقتطاع هاي المنطقة الممتدة من الليطاني شمالا وحتى الرأس من أقورة جنوبا كجزء من العبر التي أخذت ما بعد 7 أكتوبر على قاعدتين: الأولى نقل المواجهة إلى أرض بين قوسين الآخر، ثم تعتقد إسرائيل أن اقتطاع أرض يشكل يعني بمثابة هزيمة الطرف الفلسطيني أو اللبناني أو السوري أو ما شابه؟ اليوم النتيجة مختلفة، أنه لا الجيش الإسرائيلي قادر أن يحمي ذاته بالمناطق التي يحتلها الآن ويتوغل بها، وإن كان غير قادر على الثبات بشكل ثابت في منطقة جغرافية.
1: لكن أليست هذه نتيجة آنية؟ يعني استباق للنتائج، أليس عنصر الوقت مع القوة العسكرية يلعب في صالح إسرائيل؟ أليست من متغيرات قد تحصل كما جرى شرق غزة حينما أتمت إسرائيل السيطرة على الشريط؟
9: يعني حتى غزة اليوم الكثيرين في إسرائيل يقولون أنه لا يمكن اعتبار أنه ما حدث في غزة هو نهاية المطاف وأن إسرائيل حققت أهدافها، لا بل أنه الحديث عن عودة الحرب على غزة يؤكد أنه إسرائيل لم تحقق أهدافها. ولكن بتقديري بالمقارنة ما بين الحالة اللبنانية والحالة الغزائية، أعتقد أن هناك فرقا شاسعا، وتحديدا تجربة إسرائيل في لبنان. إسرائيل دخلت لبنان بال78 وغادرت وهربت، لا بل هربت بالعام 2000 بعد ضربات حزب الله الذي لم تكن قدرات وإمكانيات وقواته تشكل 1/100 مما هي عليه الآن. بالتالي الطبوغرافيا والجغرافيا والعقيدة التي يمتلكها مقاتلي حزب الله تجعل من إمكانية الثبات والبقاء هناك مسألة مستحيلة. إسرائيل راهنت على مسألتين، المسألة الأولى وهي إنه حزب الله لن يتمكن من من إعادة ترميم قوى، وخاصة بعد أن فقد الشريان السوري للحفاظ على هذا المسار. والأهم من ذلك على إنه الوضع الداخلي في لبنان سيشكل ضاغط على حزب الله لمنعه من العودة إلى مواجهة إسرائيل.
1: هل هذه العوامل هذه انتهت؟ يعني أعود لفكرة الوقت، أليس من الممكن أن تتحقق مستقبلا؟
9: وفق كل التقديرات في إسرائيل لا، إنه كلما تقدمت إسرائيل بالأراضي اللبنانية كلما حققت مسألتين تصبان في مصلحة حزب الله. الأولى إعطاء شرعية لحزب الله لمقاومة الاحتلال، وهي الشرعية مسألة مهمة جدا في ظل النقاش الحالي والأزمة اللبنانية الداخلية. ثم أنه أي موضوع إسرائيلي من شأنه أن يعطي حزب الله هامش إضافي جديد لإعادة ترتيب قواه العسكرية والمادية وما شابه، بمعنى أنه لن يكون موضوع الزمن لصالح إسرائيل نهائيا. إسرائيل راهنت على موضوع الزمن على قاعدة أنه بالتوازي مع ما يحدث من لبنان ستكون قد وجهت ضربة قاضية هناك في إيران. القراءة كانت أنه ضربة قاضية في إيران من شأنها أن تنهي المواجهة بكل الساحات والمسارات الأخرى. اليوم الحالي مختلف تماما، وبات واضحا لدى صانع القرار في إسرائيل أنه بعد ما حدث بالعامين الماضيين إيران لن تتخلى عن إعادة بناء ودعم كل هاي الجيوش الموزعة بالمنطقة في اليمن، في العراق، في لبنان وفي مناطق أخرى. بالتالي هذا الواقع يجعل من إمكانية تحقيق الأهداف الإسرائيلية باللغة العسكرية فقط مسألة مستحيلة، وهذا الذي يدفع باتجاه الذهاب باتجاه مسار سياسي حتى وإن لم يؤدي إلى النتيجة التي تريدها إسرائيل، طالما أن إسرائيل نفسها غير قادرة على مواجهة حزب الله وتجريده من سلاح. بالتالي لكي تراهن على قوى داخلية في لبنان، وخاصة أنه أصلا إسرائيل لا تثق بالجيش اللبناني. يعني إسرائيل رؤيتها للمستوى السياسي اللبناني، الحكومة رئاستي الجمهورية والحكومة شيء، ورؤيتها للجيش اللبناني شيء آخر. إسرائيل تشكك بنية وإرادة الجيش اللبناني، لا بل تطالب إحداث المزيد من التغيير بهيكلية الجيش اللبناني لكي تمنح الثقة بين قوسين، وإسرائيل تنصب ذاتها وكان هي التي تعطي علامات النجاح والفشل حتى لجيوش نظامية موجودة بالمنطقة. بكل الأحوال واضح تماما أنه هذا المسار الذي تريد إسرائيل الآن وبالتنسيق التام مع الولايات المتحدة هو خلق حالي من الدمج، مسار سياسي مسار سياسي يؤدي إلى مزيد من الفجوات في الداخل اللبناني وتعميق التناقضات.
1: شكرا.
9: وبالمقابل استمرار المسار التصعيد العسكري.
1: عادل شديد من الخليل، شكرا جزيلا لك. دلالات التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان، تحديدا في قضاء النبطية على الضفة الشمالية من نهر الليطاني، نتابعه في هذا العرض.
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية والتي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الحربية في جنوب لبنان مع اتساع نطاق الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي خصوصا في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني وتكثيف الجيش الإسرائيلي لعمليات التفجير والنسف في المناطق التي احتلها بالجنوب اللبناني. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا. لكن قبل ذلك نتحدث مع الزميل محمد رمال الذي يقرب لنا الصورة على الشاشة التفاعلية.
11: عبد السلام، يمكن القول أن الحرب ما تزال مستمرة، لكن النطاق الجغرافي يختلف عما كان عليه قبل الوصول إلى وقف إطلاق النار.

0: وعندما نتحدث عن الجغرافيا نشير إلى المنطقة التي باتت محتلة، ويعمد الاحتلال في هذه الأيام على نسف المنازل والبنى التحتية المدنية في كل هذه المنطقة الملونة بالخط الأصفر، وهي باتت تسمى من الجانب الاحتلال بأنها الخط الدفاع الأمامي في منطقة الخط الأصفر جنوب الليطاني، في حين أن المنطقة التالية التي تجاور هذه المنطقة الصفراء هي التي تتعرض بقصف مستمر، أكان قصفا مدفعيا أم غارات جوية من الطيران الحربي أو بالغارات التي تنفذها المسيرات ضد الأشخاص. وهذه المنطقة تمتد من جنوب سور هنا في هذه المنطقة بالتوازي مع خط أو خطين من هذه القرى، لا سيما في منطقة القطاع الأوسط ووصولا إلى القطاع الشرقي. هذه المنطقة التي تقع خارج الليطاني على تخوم مدينة النبطية، هذه المنطقة الملونة بالخط الأحمر تتعرض بشكل يومي لغارات كثيفة ومدمرة. هذه المنطقة ولا سيما في منطقة يحمر شقيف ميفدون زوتر الشرقية تتعرض لقصف متواصل يؤدي إلى في أغلب الأحيان إلى سقوط شهداء وكذلك إلى تدمير المنازل. هذه المنطقة بدت تشبه المنطقة المحتلة بحسب الأنباء الواردة. هذه المنطقة أهميتها الجغرافية أنها تشرف على منطقة مرج عيون وكذلك على المنطقة المحتلة في منطقة الطيبي دير سريان ووادي الحجير. هذه المنطقة هي شمال الليطاني، في حين أن التواجد الإسرائيلي يقع في هذه المنطقة وأحيانا يصبح أهدافا سهلة للمحلقات المفخخة. وهذه المحلقات لا زالت تؤرق جيش الاحتلال، وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية دائما عن إجراءات جديدة وسياسات جديدة عسكرية في تلك المنطقة. آخر ما نشر في هذا الإطار هو نشر رادارات داخل الأراضي اللبنانية للإنذار المبكر لتجنب ضربات سريعة من قبل هذه المحلقات التي وصل عددها إلى 27 محلقة انقضاضية استطاع جيش الاحتلال إسقاطها، لكن الباقي طبعا ضرب أهداف إسرائيلية، وحصيلة الجرحى والقتلى تتحدث عن هذه الإصابات. نظام ليزر جديد غير فعال ضد هذا النوع من المسيرات، يعني أن المنظومة الليزر التي أدخلتها أو أدخلها الاحتلال في الآونة الأخيرة لم تنفع مع هذه المحلقات، ويعتمد الآن الجيش الإسرائيلي على الجهود الاستخباراتية التي تركز على موردي المعدات وضرب مراكز التخزين، علما أن التدابير هذه كانت سبقتها تدابير للجنود على الأرض، ومنها تزويدهم بأسلحة لإسقاط المسيرات من قبل الذخيرة المتصدية والمناظير الخاصة، بالإضافة إلى شبكات دفاعية لإسقاط المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها، وإضافة إلى تقليص مدة هبوط المروحيات أثناء إخلاء الجرحى لتقليل استهدافها، وهو ما شاهدناه في بلدة الطيبي مؤخرا، علما أن سياسات التدمير في إشارة أخيرة إلى أنها تجري على قدم وساق. ووسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عما وصفته بالتلذذ بتدمير المنازل في المنطقة المحتلة، وهذه صورة عينة من عملية التدمير التي جرت في بنت جبيل في هذه الصورة قبل الحرب. وهذا المبنى والسوق الرئيسي في المدينة، هذا المبنى هو تابع للجامعة اللبنانية كلية العلوم، هذه الصورة باتت عليها في أبريل من هذا العام. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك محمد رمال على كل ما تفضلت به. ونعود للسيد حسن جوني. سيادة العميد، بداية نحن نتحدث عن 60 يوما من العمليات العسكرية تقريبا أو أكثر من ذلك، ما تقييمك لهذه المرحلة التي نحن فيها؟
2: يعني فعلا هناك 60 يوما تشكل عنوان

0: إسرائيلية عدائية تمكن من خلالها تنفيذ أكبر مساحة وأكبر قدر من الدمار. وهذه الصورة التي عرضها يعني الزميل محمد عن بنت جبيل هي عينة ومشهد عن المساحات الواسعة من التدمير التي أحدثها وتسبب بها جيش الاحتلال من خلال غاراته الجوية 60 يوما، ولا تزال قوات حزب الله وقواه العسكرية موجودة تقاوم وجود الجيش الاحتلال الإسرائيلي، تهاجمه، تتسبب بخسائر بشرية. بالأمس وقبل الأمس هناك آليات أصيبت، هناك جرحى، وهناك قبل ذلك قتلى. فإذا 60 يوما حتى الآن هذه المنطقة التي كشف عنها جيش الاحتلال بأنها ستكون منطقة عازلة من أجل حماية مستوطنات الشمال، لم تستطع حتى الآن قوات جيش الاحتلال التثبت في هذه المناطق التي لا تزال تتعرض لهجمات، ليس فقط بالطائرات المسيرة وهي التي لطالما استخدمت بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، إنما أيضا بقذائف المدفعية. اليوم استهدف حزب الله أحد المراكز بقذائف المدفعية، رغم أننا في سياق وقف إطلاق نار نسبيا بين مزدوجين، وهو ضبط لإطلاق النار في نطاق جغرافي أكثر منه وقفا لإطلاق النار. فإذا 60 يوما يبحث اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن آليات سلوك جديدة من أجل مواجهة هذه المسيرات وهذه التحديات، سلوك في أداء الجنود، وهو كان خفض عدد جنود المشاة في هذه أو حضور المشاة في هذه المنطقة كما تحدثت يعني مصادره، ويبحث في عدة وسائل من أجل مواجهة هذا التحدي، ويعاب على الحكومة في إسرائيل والمستوى العسكري أنهم حتى الآن لم يزيلوا خطر حزب الله عن مناطق الشمال الإسرائيلي.
1: وهذا يدفعنا للسؤال عن الآلية التي تستخدمها المقاومة وحزب الله في هذه المرحلة، على ماذا تركز؟ أنت ذكرت المسيرات، هل فقط المسيرات هي العامل الأساسي في التعامل مع الجيش الإسرائيلي؟
0: نحن الآن كما ذكرت لك في وقت يعني بين مزدوجين، وقف إطلاق نار إنما هو ضبط لإطلاق النار، ولكن يعني يتعامل حزب الله على الأغلب مع هذه الفترة بالحد الأدنى من استخدام القوة لديه من أجل منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار وتثبيت مواقعه في هذه المنطقة. إنما لا يطلق صواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي أو أعمق من ذلك كما كان واقع الحال قبل الدخول في فترة إطلاق النار. ربما أراد أن يحدد سقف استعمال القوة بما يكفي، وركز جهوده الآن حزب الله وقضيته الأساس هي وجود جيش الاحتلال في هذه المناطق التي أعلن أنه يريد أن يثبتها كمناطق عازلة والخط الأصفر. وبالتالي نلاحظ الآن أن حزب الله يركز على استهداف جنود جيش الاحتلال في هذه المناطق، تحديدا في منطقة الطيب القنطرة، في محيط بنت جبيل، وفي منطقة البياضة، وبالتالي طبعا في كل المنطقة. وبالتالي الهدف الأساسي لحزب الله هو يعني منع جيش الاحتلال الإسرائيلي من الاستقرار في هذه المنطقة. والآن تقوم المسيرات بهذا العمل وقد نجحت ولها مفعولها وتأثيرها، ولكن هذا لا يعني أن سقف قدراته هي المسيرات. هم مجموعات مسلحة مقاتلة موجودة في هذه المناطق وتستفيد من الجغرافيا، إنما تبني موقفها القتالي وفقا للظروف والمعطيات والعنوان الأساسي للمرحلة.
1: المنطقة التي باللون الأحمر التي تحدث عنها زميل محمد وصولا إلى النبطية تتعرض لاستهدافات بشكل مباشر، لماذا؟
0: هذه المنطقة الحقيقة بالفعل يركز عليها الآن، وتحديدا في هذه المنطقة هنا في القطاع الشرقي، يعني جيش الاحتلال كان يركز على هذه المنطقة، وكانت هذه المنطقة هي منطقة اشتباك نشطة مع حزب الله، بين حزب الله وجيش الاحتلال، خاصة أنها تقع قريبة من إصبع الجليل ومن المناطق الإسرائيلية، جغرافيتها معقدة. الخط الأصفر يمر كما هو واضح هنا، يمر شمال نهر الليطاني، وهذا استثناء بالنسبة لكل الخط الأصفر. وبالتالي يعني هنا منطقة استراتيجية، قلعة أرنون الشقيف وهذه القرى. هذه القرى استهدفت بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال وبغارات جوية كثيفة جدا، ولذلك يعني وهذه استراتيجيته، هو دائما يتقدم إلى الأمام في المعاقبة أو في الملاحقة أو في المطاردة، وهذا ما يقوم به. لاحظ أن

0: هو وسع استهدافات هذه المنطقة، حبوش، جبشيت، ميفدون، كلها منطقة ملاصقة لهذه المنطقة التي هي فعلا نقطة الاشتباك الأساسية، منطقة قلعة الشقيف وزوطر. فإذا أما في هذه بالنسبة لهذه المناطق التي تجاور الخط الأصفر، فهو يعتبر أن حزب الله النشط في هذه المنطقة هو الذي يستهدف قوات جيش الاحتلال في الخط الأصفر وفي المنطقة العازلة ويمنعه من الاستقرار، وبالتالي هو يحاول أن يطارد إذا صح التعبير ويمنع عمليات حزب الله من إطلاق المسيرات أو القيام بأنشطة عسكرية. طبعا هذا التوسع الإسرائيلي بالاستهدافات هو توسع بالاستهدافات النارية، ليس إلا تدمير وقتل، ولكن لا يعني أنه تمكن من السيطرة على هذه المنطقة، لأنها منطقة جغرافيا معقدة وتستوعب هذه الجغرافيا وتتيح لمقاتلي حزب الله بالتخفي والتحرك والمناورة بداخلها وانطلاقا منها باتجاه المناطق الموجود فيها.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، على كل ما تفضلت به. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: إذن مشاهدينا، من هذا المشهد اللبناني وهذه الاستهدافات الإسرائيلية وتعميق العمليات هناك وكذلك التعقيد السياسي والعسكري، تستمر التغطية معكم من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. وأضاف ترامب أنه لا يتصور أن ذلك المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا، ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك. وكانت رويترز قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب اقترح تمديد حصار إيران أشهرا لخنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل نقلت وكالة فارس عن مصدر أو عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها نقلت وكالة تسنيم عن مصادر بأن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. ونقلت بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن إيران بدأت خفض إنتاج النفط في خطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية للبلاد. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران أكد ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد، كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بالجنوب. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبي لبنان دون وقوع إصابات. من هذه التفاصيل والمستجدات والتطورات ننتقل إلى مراسلنا، والبداية من واشنطن مع مراد هاشم. أهلا بك مراد، ماذا في جديد التفاصيل على صعيد الحلول الدبلوماسية التي ينتهجها الأطراف لتخفيف التصعيد وحل الأزمة؟
3: مرحبا محمد. آخر مواقف الرئيس ترامب هو منشور على تروث سوشيال، قال فيه إنه سيدرس المقترح الإيراني الجديد، لكنه قال إنه لا يتصور إنه سيكون مقترحا مقبولا، وأعقب ذلك بالقول إن إيران لم تدفع ثمن ما فعلته بالعالم والبشرية، كما قال في رسالة تهديد واضحة لا يعلم سببها تحديدا، ولكنه كان وعد الصحفيين قبل ذلك من أنه سيعلن موقفه بشأن المقترح الإيراني، ومن الواضح أنه لم يصل بعد إلى هذا الموقف النهائي. هو قال للصحفيين إنه اطلع على الخطوط العريضة على هذا المقترح، لكن لم يطلع على تفاصيله، وأنه في المجمل يرى أن إيران في حالة أزمة في القيادة، وأنها دمرت أو سحقت. حينما سئل عما إذا كان سيلجأ إلى الخيار العسكري، قال لن أخبركم بأمر كهذا، ولكن هو قال إن هذا الخيار حينما إذا مرتبط فيما إذا أساءت إيران التصرف. سأله صحفي عن أنه قال إن 85% من قدرات إيران الصاروخية دمرت، فماذا عن الباقي؟ قال أود أيضا تدمير الباقي. لكن اللافت أيضا محمد، حينما سأله صحفي آخر إنك قلت يوم أمس إننا قد نكون أي الولايات المتحدة أفضل من دون صفقة مع إيران، قال لم أقصد ذلك تماما، وما قصدته هو أنه إذا تركنا إيران الآن فإنها ستحتاج إلى 20 عاما لإعادة البناء، لكننا لن نغادر الآن وسنكمل المهمة حتى لا تتكرر المشكلة كل بضع سنوات.
2: مراد، يعني أيضا هنالك استعدادات عسكرية أمريكية كما كنت تتحدث وكما ذكر الرئيس ترامب مرارا في المنطقة أبقاها على أهبة الاستعداد. يعني أي الخيارات يبدو أو تبدو الإدارة الأمريكية أميل إليها وفقا للمتابعة؟
3: على مستوى الخطاب الاتجاه واضح، أكثر ميلا باتجاه المفاوضات وإعطاء المفاوضات فرصة، مع الاستمرار بالضغط عن طريق الحصار. وكما قال الرئيس ترامب، الحصار يؤتي فعالية أكثر من العمل العسكري. ولكن هناك تحركات أيضا بالتزامن تشير إلى أن هذا الخيار الذي يلوح به الرئيس ترامب كخيار أخير وبهدف كسر المفاوضات وليس كهدف بحد ذاته، أيضا هناك تحركات في هذا الإطار. هناك حديث عن نقل كميات من الأسلحة خلال اليومين الماضيين من الذخائر إلى إسرائيل. الآن الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى في المنطقة وزار السفينة البرمائية الهجومية USS تريبولي في بحر العرب، وهذه أيضا رسالة مهمة. ولنتذكر أنه أي كوبر كان في اجتماع يوم الخميس مع الرئيس ترامب وقائد ورئيس هيئة الأركان ووزير الحرب ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، يدرسون الخيارات المتعلقة بالعمل العسكري المحتمل في حال قرر الرئيس ترامب المضي قدما في هذا الأمر. ومن ضمن ما سرب، الخيار الأول يتعلق بضربة عسكرية سريعة قصيرة زمنيا لكنها واسعة ومؤثرة تستهدف البنية التحتية، إلى جانب خيارات أخرى تأتي تاليا فيما يتعلق بعملية جزئية للسيطرة جزئيا على مضيق هرمز، أو عملية للسيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب في إيران. محمد
2: مراد، يعني نقلنا قبل دقائق خبرا عن مسؤول دفاعي قال لوكالة أسوشيتد بريس بأن الجيش الأمريكي لم يتلقى إخطارا مسبقا بقرار ترامب سحب 5000 جندي من ألمانيا. هل هناك أي تفاصيل حيال هذا الخبر؟
3: لا تتوفر تفاصيل حول هذا الأمر، ولكن الإدارة تدافع عن هذه الخطوة. الرئيس ترامب مستاء من الناتو بشكل عام، ومستاء من المستشار الألماني تحديدا عقب تصريحات قال فيها إن الولايات المتحدة تفتقر إلى استراتيجية الخروج من هذه الحرب، وأن الولايات المتحدة أذلت كما قال في كلمة أي المستشار الألماني، وعقبه بعد ذلك مواقف متكررة غاضبة من الرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التحرك في سياق هذا الغضب، وإن كانت ألمانيا تقول إنها خطوة مرتقبة منذ زمن. سحب 5000 جندي من ألمانيا في المجمل هي خطوة ستنفذ أو ستترجم عمليا العام المقبل، ولكن الرئيس ترامب لا يزال يتوعد بمزيد من الخطوات. وهناك الآن مطالب من الناتو، الأعضاء في الناتو، أن يتحملون أكثر الأعباء الدفاعية. وزير الحرب سمعناه أمام الكونغرس يقول إن الولايات المتحدة تدعم من يعتمد على نفسه، وهذه كانت إشارة بطبيعة الحال في المقدمة إلى الأعضاء في الناتو.
2: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عامر لافي. أهلا بك عامر، ماذا في جديد التفاصيل حيال ذلك المقترح ذو 14 بندا؟
4: نعم محمد، يعني هذه التفاصيل التي وردت في وكالات الأنباء الإيرانية جاءت لتؤكد ما كنا قد تحدثنا عنه ونقلناه عن مصادرنا خلال اليومين الماضيين. المقصود طبعا هو أن إيران كما قلنا لم تغير جذريا في الورقة التي قدمتها إلى إسلام أباد، في الورقة الأولى أقصد، لأن الإطار العام لهذه الورقة هو متشابه مع بعض التعديلات. أقصد أيضا أن إيران تريد فصل الملفات، هي تريد إيقاف الحرب بضمانات ومن ثم إرجاء المواضيع المعقدة وعلى رأسها الملف النووي إلى مرحلة ثانية. التفاصيل التي جاءت في وكالات الأنباء الإيرانية اليوم تتضمن النقاط 14 التي تحدث عنها الإيرانيين في إطار ردهم على الورقة الأمريكية المكونة من 9 نقاط. على رأس هذه النقاط نلاحظ الخلاف منذ البداية بين الطرفين الأمريكي والإيراني. فوفقا للأخبار التي نقلت عبر وكالات الأنباء، إيران تريد وقفا كاملا للحرب في فترة مفاوضات لا تتجاوز الشهر، بينما الولايات المتحدة تريد وقفا لإطلاق النار يمتد لشهرين، أي تريد أن تمدد وقف إطلاق النار. إذن نلاحظ الهوة بين الأهداف الإيرانية والأمريكية منذ البداية، أي قبل الدخول في تفاصيل هذه الورقة. في بقية المطالب الإيرانية في هذه الورقة محمد، نلاحظ أن الإيرانيون كما قلنا يركزون على وقف تام لهذه الحرب بضمانات دولية وعلى جميع الجبهات، ويركزون هنا على الجبهة اللبنانية. هم دائما المسؤولين يتحدث.
2: نعم، يبدو أيضا أن الإيرانيين يستشعرون وفقا لما تقول بأن ما تحدث به ترامب عن إنهائه العمليات العسكرية أمام الكونغرس لا يعني بالنسبة لهم انتهاء الحرب، بالتالي ما زالوا يستشعرون الخطر.
4: نعم محمد، العنوان الكبير لهذا الطلب ولما قلته أنت الآن هو انعدام الثقة أو أزمة ثقة بين الطرفين، وهو ما يؤكده كل المسؤولين الإيرانيين على المستويين السياسي والعسكري في كل تصريحاتهم تقريبا. لابد من إضافة هذه النقطة، هو أنه لا ثقة لنا بالولايات المتحدة، لقد خدعنا مرتين من قبلها على اعتبار أن حرب حزيران الماضي، أي حرب 12 يوما، وقعت أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهذه الحرب أيضا وقعت أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وبالتالي هم يريدون إيقافا للحرب بضمانات دولية حتى لا يتجدد هذا السيناريو، وحتى لا ندخل كما يقولون بالحلقة المفرغة. يريدون كما يقولون ويستخدمون مصطلح كسر هذه السلسلة وعدم تكرار هذا السيناريو، وبالتالي معظم التصريحات الإيرانية يتأتي في هذا الإطار. يقولون بأننا مستعدون للدبلوماسية لكن أيضا مستعدون للمواجهة. وهنا أنقل أنا عن آخر تصريح لنائب أو لمساعد وزير الخارجية الإيراني الذي قال نعم نحن في اتجاه الدبلوماسية، نحن الآن ألقينا الكرة في الملعب الأمريكي على اعتبار قدمنا الورقة، هذه الورقة وبانتظار الرد الأمريكي، لكن في نفس الوقت جيشنا كما يقول جاهز للمواجهة وللدفاع عن مصالحنا الوطنية وأمننا القومي. وأيضا هذه التصريحات تتقاطع مع تصريحات أخرى من المستوى العسكري، على سبيل المثال مساعد مركز خاتم الأنبياء المركزي، مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، وهو طبعا تعلم خاتم الأنبياء هو المركز المعني بعملية التنسيق بين قوات الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، قال في تصريحات مشابهة نحن نتوقع وهناك مؤشرات على أنه احتمال أن يكون هناك ضربة أمريكية أو تصعيد عسكري أمريكي، لأنه لا ثقة لنا بالجانب الأمريكي وجربناهم سابقا، وبالتالي المؤشرات بالنسبة لدينا تتحدث عن احتمال أن يكون هناك ضربة جديدة أو مواجهة جديدة، لكن يعود ويقول نحن جاهزون لكل الاحتمالات، جيشنا جاهز، لا نخشى أي عمل عسكري من الجانب الأمريكي لأن لدينا الرد وجاهزون للرد على الولايات المتحدة. هذا ما قاله مقر خاتم الأنبياء. المتحدث باسم الجيش الإيراني أيضا له تصريح مشابه يقول إذا ما استهدفت إيران

0: فإننا سنوجه ردا سريعا ومفاجئا، ولدينا جديد الأسلحة التي لم تستخدم من قبل للرد على أي استهداف عسكري لإيران.
1: شكرا لك عامر لافي مراسلنا من طهران. الآن نرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور حسن منيمنة المحلل السياسي والباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ومعنا من طهران الدكتور حسين روي بران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. سيد حسن، يعني ما زلنا نترقب ويترقب العالم الخطوة القادمة من أحد الطرفين، إيران تريد فك الحصار بالقوة أو هذا ما لوحت به إذا لم يحصل هناك تقدم على الصعيد الدبلوماسي، وكذلك أمريكا الرئيس ترامب في كل محفل يلوح بالخيار العسكري يبقيه قائما. إلى أي الخيارين يتجه هذه الأزمة تتجه؟
2: الواقع في واشنطن هو كالتالي. واشنطن، أقصد بذلك الإدارة ومن هو محاذ للإدارة، أستثني من هذا المجموع رئيس ترامب، وطبعا هو صاحب القرار، ولكن الإدارة وما هو محاذ للإدارة يعتقد بأنه للولايات المتحدة منهجية صائبة في خوض هذه الحرب. نحن لا نزال في الحرب وإن كنا قد دخلنا مرحلة الحرب الاقتصادية. هذه المنهجية تعتمد على تضييق الحصار على إيران، والتي هي منهكة نتيجة المرحلة الميدانية من الحرب، وبالتالي دفع إيران إلى الاهتراء داخليا ومن ثم الإجهاز على النظام من خلال ضربة عسكرية في مرحلة لاحقة. ومن الآن وإلى ذلك الحين زعم التفاوض من أجل تأمين استمرار هذا الاهتراء. هذه هي المنهجية. ولكن الرئيس ترامب الذي طبعا هو كان مضطرا فعليا إلى القبول بهذه المنهجية بدلا من اللجوء إلى ما كان يتمناه، وهو ضربة قاضية سريعة تتماهى مع مطلب الصقور هنا في واشنطن ومطلب الصقور طبعا في تل أبيب، الرئيس ترامب لا يزال ضيق الصبر في بعض الأحيان، ويبدو وكأنه يريد خوض المعركة العسكرية الآن وليس بانتظار أن تنضج الأوضاع من وجهة نظر الولايات المتحدة. طبعا من يؤيد دونالد ترامب هنا من الصقور يشير بأن هذه المنهجية التي يزعم الواقعيون بأنها صائبة قد لا تكون كذلك، لأنها قد تؤدي إلى أضعاف الاقتصاد ليس فقط الإيراني ولكن العالمي وكذلك الأمريكي.
1: أريد أن ننتقل لمسألة التداعيات دكتور حسن، ولكن اسمح لي في نفس النقطة الأولى أن أشرك ضيفنا من طهران الدكتور حسين. إلى أي درجة تبدو إيران قادرة على إيجاد مخارج أو أن تتحمل أو أن تواجه هذه الاستراتيجية الأمريكية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا إيران يعني هي في موقع الدفاع، يعني أمريكا هاجمت إيران عسكريا، وليس أمام إيران إلا استراتيجية الدفاع عن النفس. يعني لا زالت أمريكا تخطئ في تقييم الوضع في إيران. يعني هذا التصور الذي عكسه الدكتور حسن أن الإدارة الأمريكية تتصور أن الضغوط ستؤدي إلى اهتراء يعني وضعف النظام في إيران، هو هذا التصور لا يتطابق مع الواقع. لا أريد أن أقلل من حجم الضغوط التي تمارس أمريكيا ضد إيران خاصة في المجال الاقتصادي، لا، الاقتصاد الإيراني في الأساس هو اقتصاد اكتفاء ذاتي بسبب واقع العقوبات الذي مورس من عدة عقود ضد إيران. من هنا الاقتصاد في إيران هو يرتبط بنسبة محدودة بالخارج، حتى موضوع المداخيل. يعني المداخيل صحيح إيران من تسمى من ضمن الدول النفطية، ولكن نسبة مداخيل النفط في الميزانية العامة لا تتجاوز 30%. يعني 70% هي تعتمد على الاقتصاد غير النفطي. من هنا تصورات ترامب عن إيران وعن احتمالية تسليم إيران أمام الشروط الأمريكية هي غير صحيحة أبداً. نعم هناك ضغوط، الشعب الإيراني تعود على تحمل هذه الضغوط، هناك صبر استراتيجي في إيران، وفي نفس الوقت هناك جهوزية عالية جدا لمواجهة أي عدوان عسكري أمريكي.
1: طيب.
3: إضافة إلى كل ذلك يعني موضوع هناك تبسيط لموضوع نفط المنطقة، يعني غلق مضيق هرمز حرم العالم من 21% من النفط والغاز، وهذا الموضوع صحيح أنه خلال هذه الفترة شهرين يعني استطاعت الدول أن تستعمل جزء من احتياطياتها، على سبيل المثال أمريكا نصف احتياطياتها من النفط استعملتها لإيجاد حالة تعادل في السوق.
1: طيب.
3: ولكن
1: في
3: إلى متى؟
1: في المقابل هم يتحدثون عن أنهم رفعوا نعم أو يزيدون الإنتاج. دكتور حسين، إذا ما عدنا إلى السيد منيمنا معنا من واشنطن وحديثه عن التداعيات، التداعيات فيما يبدو أنها على أوروبا، على أمريكا نفسها، على المنطقة هنا في حيث الحرب، وهي ليست تداعيات اقتصادية فقط وإنما تتجاوز ذلك إلى الصعيد العلاقات والسياسة. صف لنا المشهد، مشهد التداعيات
2: فيما يتعلق بالسياسة والعلاقات. علينا هنا أن نلاحظ بأن بالفعل دونالد ترامب ليس هو من ابتدأ بالموضوع، ولكنه يدفع باتجاه الانتقال من المنظومة الدولية القائمة على الأمم المتحدة وعلى القانون الدولي وعلى المؤسسات وعلى القواعد إلى منظومة قائمة على القوى الكبيرة، القوى العظمى الوحيدة في العالم أي الولايات المتحدة، ومن ثم الصين وروسيا. وبالتالي تآكل العلاقة الأطلسية، هذا الانحدار في العلاقة الأطلسية ليس فقط من وجهة نظر ترامب ومن يحيط بدونالد ترامب من الذين يدفعون بهذا الاتجاه، ليس فقط أمرا متوقعا بل هو مرحب به. أي كلما بدا وكأن في الأمر تراجع هم لا يعبؤون، بل هو تخفيف أعباء يعتبرون فيما يتعلق بأوروبا. فيما يتعلق بالخليج هنا مفارقة غريبة جدا، إلى أنه اندفاع دونالد ترامب مع الصقور في واشنطن وفي تل أبيب إلى هذه الحرب الاختيارية مع إيران أدى إلى التفريط بمنظومة كانت الولايات المتحدة تعتمد عليها فعليا وتريد تعزيز هذه المنظومة، لكن بل كانت تسعى إلى المحافظة عليها أمام مسعى دول الخليج إلى قدر من التنويع. من خلال خذلان دول الخليج من جهة عدم الإصغاء إلى اعتراضهم على هذه الحرب لأنها سوف تكون مدمرة لهم، ثم من عدم توفير الدفاعات الكافية لمنع الاعتداءات عليهم، كل هذا يؤدي فعليا، وطبعا الأضرار التي تسببت بها الضربات الإيرانية على دول الخليج، كل هذا يؤدي إلى التفريط باستثمار أمريكي ضخم. يبدو بأن دونالد ترامب لا يريد الإقرار بذلك، وهو بالتالي يعول على الاستحصال على المزيد. هذه علاقة، هذه مسألة مطروحة أمام دول الخليج إزاء الولايات المتحدة، ولكن بالتأكيد كذلك إزاء إيران. ولكن هنا أقول فيما يتعلق بالتداعيات، طبعا هذه الخطوة الارتجالية إلى درجة كبيرة تؤدي إلى تبديل على مستوى عالمي، ولكن فيما يتعلق بالاقتصاد تحديدا من وجهة نظر أمريكية قد تكون خاطئة، هم أخطأوا وفشلوا في الحرب الميدانية مثلا، ولكن من وجهة نظر أمريكية قدرة الولايات المتحدة على التحمل هي أعلى بكثير من قدرة إيران على التحمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتالي فالرهان هنا هو على أنه نعم
1: على من يصرخ أولا.
2: نعم، اقتصاد الاكتفاء الذاتي الإيراني تدركه الولايات المتحدة، ولكنها تعول على أنها قد أضرت به نتيجة الحرب الميدانية، وهي على استعداد للمزيد من الإضرار به من أجل دفع النظام في إيران بالفعل إلى الاهتراء وربما السقوط نتيجة الضربة المقبلة.
1: دكتور حسين، ما المختلف بين فنزويلا وإيران في المقاربة الأمريكية بطريقة يعني الضغط الضغط الضغط والحصار، ثم في النهاية ربما تستسلم الدولة أو يعني تجبر على أن توقع على اتفاق تريده الولايات المتحدة؟
3: يعني الفارق بين إيران وفنزويلا هو البنية الاجتماعية والرسمية أو الحكومية دعنا نقول في إيران، أولا كان هناك ثورة شعبية كبيرة استولدت نظاما سياسيا سمي بالجمهورية الإسلامية، والشعب الذي أوجد هذا النظام بقي وفيا له لحد الآن. يعني هناك ظاهرة غير مسبوقة، وهي أنه منذ بداية الحرب ولهذا اليوم بالتحديد، أنه يوميا في المساء هناك تجمعات بالآلاف أو عشرات الآلاف في الميادين العامة دعما للنظام، وهذا عمل غير مسبوق يعني في أي دولة أخرى في العالم. وهذا يعكس أن النظام يستند إلى قاعدة جماهيرية كبيرة. النظام أيضا يعني تصور أنه في بداية الثورة عندما انتصرت الثورة الكل طلب من الإمام الخميني أن يعلن الجمهورية الإسلامية. الإمام الخميني رفض ذلك، قال هذا يجب أن يكون ضمن اقتراع يشارك فيه الشعب، نحن نريد أن نبني دولة مؤسسات. هذه كلمة دولة مؤسسات واقعا بنيت على هذا الأساس.
1: طيب دكتور
3: ومن
1: حسين،
3: هنا عملية الاغتيال التي جرت في بداية الحرب كيف تم تجاوزها؟ من خلال دولة المؤسسات. من هنا نحن أمام نظام مختلف وشعب مختلف.
1: وصلت الفكرة. دكتور حسين، سؤالي لك وبعجالة من فضلك، هذه القاعدة التي استند عليها النظام الإيراني منذ الثورة كما تحدثت، إذا تعرضت لضغوط كبيرة يمكن أن تغير من مواقفها. بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هنا، إلى متى ستصبر تلك القاعدة، وخصوصا أن هناك أيضا تباينا في المواقف الشعبية الإيرانية حيال طريقة تعاطي إيران مع القضايا في الإقليم، طريقة تعاطيها مع أمريكا، طريقة تفاوضها، طريقة إدارتها للحرب؟
3: هذا الكلام صحيح، يعني ليس هناك شيء مطلق. يعني هل يمكن أن تؤثر الأمور على الشارع؟ نعم، هذا يعني المجتمع بالنهاية كأي مجتمع آخر، ولكن موضوع يعني الناس ينظرون إلى المواقف السياسية للنظام من موقع هل هو مبرر أو غير مبرر، هذا موضوع مهم جدا. يعني إيران أرادت حل الموضوع من خلال الذهاب ولعقدين التفاوض مع أمريكا، وصلت إلى اتفاق، انقلبت أمريكا على الاتفاق وليس إيران. خلال السنة الماضية إيران دخلت في حوار ولمرتين، وفي كلا المرتين أمريكا انقلبت على التفاوض بإعلان الحرب ضد إيران. من هنا هل الشعب يرى أن ما يقوم به النظام هو مبرر أو غير مبرر؟ في تصوري النظام، الناس يرون أن النظام بذل كل جهده لأن لا تكون حرب، ولكن الحرب فرضت عليها. من هنا هناك تأييد لقرارات الحكومة، وهناك في نفس الوقت تحمل أكبر لتبعات هذا القرار. يعني الآن على سبيل الافتراض هناك هاشتاك أنه فداء لإيران، يعني لحد الآن هناك 30 مليون شخص سجل اسمه في هذا الهاشتاك دفاعا عن إيران، وهذا يعكس أن هناك تماهي لا زال قائما بين الشعب وبين
1: الفكرة.
3: النظام.
1: شكرا لك دكتور حسين ريوران ضيفنا من طهران، والشكر كذلك لضيفنا من واشنطن الدكتور حسن نيمة. يعقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الأحد اجتماع تحالف أوبك بلس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة نتيجة الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة ترقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف. المزيد في التقرير التالي.
4: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك، في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية واقتصادية متسارعة.
5: تاريخياً تأسست منظمة أوبك أساساً لتحقيق استقرار سوق النفط، لكن المنظمة تواجه اليوم ضغوطاً داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات وضغوطاً خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
4: منذ تأسيسها عام 1960 برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة، تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها ب2.5 مليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يومياً، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
6: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لدي. لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
4: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة، كخروج الإكوادور والغابون واندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجا رئيسيا للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيراً وهي منتج مهم للنفط، فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلاً.
6: تاريخياً كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلاً إذا بقيت الأسعار مرتفعة، لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
4: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل، تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافية سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ إن أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: في الشأن اللبناني، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات البلدات قرب المنطقة الحدودية جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلتنا كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
7: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة

0: إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: الآن من جديد نرحب بضيفنا من الخليل عادل شديد، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عادل شديد. إذا ما ذهبنا ابتداء إلى الجبهة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في النقاش، هل تبدو لك الظروف الحالية والمعطيات الراهنة أقرب إلى ضربة خاطفة أمريكية إسرائيلية على إيران أم إلى مزيد من التهدئة وتبريد نار الحرب؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أغلبية النقاش في إسرائيل، إن لم يكن كل النقاش الحالي بإسرائيل، يذهب باتجاه أن هنالك قرارا بتوجيه ضربة جديدة لإيران، وقد تكون ضربة قوية، حتى أن بعض المصادر العبرية تصفها باللغة العبرية بما معناه ستكون أكثر تدميرا مما كانت عليه الضربات الأولى، رغم أن الحديث يدور حول أن تكون الفترة الزمنية أقل. حتى أنه القارئ ما بين سطور يعني ذلك النقاش، واضح أن هنالك قناعة بعدم يعني ثقة بأن هاي الضربة قد تحقق الأهداف التي فشلوا بتحقيقها بالحرب الأربعين يوم ثم الاثناشر يوم التي سبقتها قبل عام. ولكن على الأقل أنه شعور ترامب تحديدا، هذا الشعور العنجهي و إدراك الولايات المتحدة تمتلك فائض من القوة وبنفس الوقت غير قادرة على إخضاع إيران، يدفع الأمريكي إلى إعادة سيناريو الهجمات العسكرية، حتى وإن لم يكن مقتنعا أن هذا السيناريو من الممكن أن يحقق الأهداف أو أن يحسن الشروط الأمريكية. قد يكون الأمريكي له مصلحة بتحسين شروطه التفاوضية على قاعدة أنه لا قيمة ولا جدوى للمفاوضات على الطاولة إن لم يتم دعمها بالميدان وبالقوة العسكرية. إسرائيل ترى الأمور غير ذلك. إسرائيل ترى أنه مصلحتها أنه العلاقة الطبيعية ما بين إيران والولايات المتحدة يجب أن تبقى بالميدان وبالتصعيد العسكري وليس بالمفاوضات.
1: طيب
2: وبالتالي هنالك التقاء.
1: نعم سيد عادل شديد، السؤال الذي يطرح نفسه هنا وفيما ذكرته، ذكرت عدة عناصر، مثلا يريدون هذه الضربة أن تكون في فترة زمنية قليلة، بالتالي إذا ما سلمنا بهذه الفرضية، هل يقولون بذلك لأن الأهداف المتبقية قليلة، أم أنهم سيوجهونها بكثافة عالية، أم أنهم يريدون تقليل الكلف؟ ما الذي يعول عليه الإسرائيليون وكيف يفكرون حيال تلك الضربة؟
2: يعني ما هو واضح أنه أغلبية الأهداف العسكرية وما يسمى ببنك الأهداف قد استنفذ، وبالتالي الآن يراد مزيد من الضغط على الأهداف المدنية التي من الممكن أن توجع وأن تؤلم النظام والدولة أكثر وأن تكون انعكاسات على المواطنين الإيرانيين أكثر. وبنفس الوقت أن هنالك قناعة أنه كلما طال أمد هذه المواجهة كلما زادت الكلفة الأمريكية الإسرائيلية، وبالتالي لا يراد ذلك، يراد تحقيق الحد الأقصى من الأهداف المرجوة أمريكيا وإسرائيليا مقابل الحد الأدنى من الخسائر والكلفة لتلك العملية. ولكن يعني بنفس الوقت لا أحد مطمئن أنه أن الأمور ستسير كما يخطط لها امريكيا واسرائيليا، وخاصه انه لو كان يعني القرار والنتيجه مرتبطه بالاراده الامريكيه والاسرائيليه لما استمرت الحرب حتى يومنا هذا. ولكن بالنهايه هنالك قناعه اسرائيليه تحاول فرضها على الاداره الامريكيه، بموجب هذه القناعه انه لا يمكن فصل المسارين، يجب ان يبقى المسار الاقتصادي، هذا الحصار وهذا الضغط المائي والحصار على الموانئ والسفن الايرانيه جنبا الى جنب مع الخيار والورقه
1: طيب
2: العسكريه.
1: سيد
2: اسرائيل
1: عادل شد،
2: تفضل.
1: ألمس في كلامك تشككا من إمكانية أن يحقق الإسرائيليون والأمريكيون تلك الأهداف في هذه الضربة. إذا كان فهمي لذلك صحيحا فلما بتقديرك؟
2: واضح أن هنالك قناعة اليوم تترسخ لدى الإسرائيليين والأمريكان أنه الرهان كان حول أن العامل الداخلي في إيران أن يؤدي إلى إسقاط النظام، وبدون العامل الداخلي لا يمكن للضغط الخارجي والاكتفاء بالغارات العسكرية ومن سلاح الجو والصواريخ أن يحقق الأهداف. بالتالي حتى اللحظة لا يوجد مؤشرات على أن الشارع أو ما تسمى المعارضة في إيران قادر على إسقاط، يعني قد تشوش، قد تزعج، قد تحدث خلل هنا وهناك اضطرابات، لكن لن يكن بمقدورها أن تسقط النظام. وبالتالي هذا الموضوع يعني القراءة الإسرائيلية ذاهبة باتجاه واضح أنه حل المشكلة مع إيران لا يتمثل بأي اتفاقية، وإن لبت الشروط الأمريكية في جزئية اليورانيوم أو في موضوع الصواريخ، ولكن بالنهاية جذر الموضوع في طبيعة النظام. طبيعة النظام يجب إسقاطها، يجب تحطيم هذا النظام، تحطيمه بحاجه الى جهد وشغل وتعاون داخلي ايراني، وهذا الموضوع الذي يتبدد كلما استمرت الحرب وكلما طالت اهداف مدنيه، كلما عمقت الاحساس لدى شريحه واسعه من الايرانيين ان الدوله المستهدفه وليس فقط النظام الايراني. بالتالي هذه القناعه اخر ابن زياد في اسرائيل انه امكانيه شراكه داخليه تبدو ضعيفه، لا بل انها تتراجع يوم عن يوم.
1: طيب هذه المقاربة الإسرائيلية في التعاطي مع إيران إذا ما أسقطوها أيضا على حليف إيران في لبنان على حزب الله، ألن ينسف ذلك كل مشروع الهدنة؟
2: هذا صحيح يعني، ولكن بالنهاية المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة مع إيران تواجهها إسرائيل هنا مع حزب الله، وإن كانت بشكل أكثر. يعني المعادلة يعني إيران أفشلت المشروع الأمريكي بتحقيق الأهداف وإسقاط النظام وإسقاط الدولة، بينما هنا بالمقاربة ما بين إسرائيل والساحة اللبنانية حزب الله لم يكتفي بإفشال المخطط، لا بل أنه فرض معادلة باتت تشكل تهديد جوي جدي لما يسمى بمنظومة الردع الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل ذهبت إلى التصعيد مع لبنان على فرضية واضحة أن هذا التصعيد سينتهي بسحق حزب الله وإعادة هندسة المعادلة اللبنانية داخليا من قبل الإسرائيلي. اليوم بعد مرور شهرين ودخول المواجهة شهر الثالث تبدو هذه المقاربة مستحيلة. حزب الله فاجأ الجميع، فاجأ إسرائيل، استطاع طيلة 15 شهر الماضية أن يعيد ترميم حرمه القيادي كما قدراته العسكرية، وبالتالي باتت إسرائيل في موقف حرج. من جهة كما يقال أنه وقف الحرب الآن يعتبر هزيمة وانهيار لما تبقى من منظومة ردع، وبنفس الوقت الاستمرار والتوغل كثيرا يعني التورط أكثر بالوحل اللبناني، وهذا من شأنه أن تجد إسرائيل نفسها مستقبلا في واقع أكثر تعقيدا مما هو عليه الآن، بعيدا عن الموقف الأمريكي الذاهب باتجاه عزل بيروت العاصمة عن الاستهداف الإسرائيلي لتشجيع وتبرير المسار السياسي ما بين رئاستي الجمهورية والحكومة من جهة مقابل إسرائيل.
1: الكلف العسكرية الاقتصادية السياسية التي يمكن أن تقع على كاهل إسرائيل إذا ما ذهبت باتجاه تصعيد كبير في لبنان أكبر مما هو الآن، وإذا ما ذهبت كذلك باتجاه ذلك التصعيد في إيران.
2: يعني واضح أنه كل هذه السيناريوهات صعبة، يعني لا توجد يعني المقاربات اليوم أيهما أكثر سوءا وأقل سوءا، وخاصة أنه اليوم سواء الأمريكي أو الإسرائيلي، وإن كان الأمريكي الذي يعني يمتلك يعني القرار والذي يقرر ولكن بالنهاية ما يحدث هناك ينعكس هنا، ولكن بكل الأحوال الواقع

0: الجيوسياسي الذي وصلت إليه الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المواجهات جعل يعني كما هي الحال في لبنان إمكانية وقف إطلاق النار مسألة يعني تفهم هزيمة للطرفين وأيضا الاستمرار. لذلك اليوم بدت المقاربة الإسرائيلية هي الأكثر ترجيحا من قبل الإدارة الأمريكية، وأنه لا صفقة أو لا اتفاق مع إيران أفضل بكثير من أي اتفاق، لطالما أنه أيضا الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة أنه قد تكون كلفة أي اتفاق مع إيران أكبر من كلفة عدم الاتفاق، شريطة أن تتحمل الولايات المتحدة تبعات فرض هذا الحصار. حتى اللحظة يبدو أن الإيراني تكيف مع هذا الحصار، ولكنه مستقبلا قد يضطر إلى اللجوء إلى وسائل وخيارات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى رفع الكلفة على الأمريكي نفسه. لذلك كل ما يحدث الآن هو قرارات جزء منها ردات فعل غير مدروسة، لطالما أنه كل التقديرات كانت أنه هاي المواجهة مداها 10 أيام بالحد الأقصى، كما حدث بفنزويلا، وإن كانت حسمت بفنزويلا ساعات كانت التقديرات من 3 أيام إلى أسبوع بالحد الأقصى. اليوم كل ما يحدث قرارات نابعة من شعور أمريكي إسرائيلي بالإحباط نتيجة أنه رغم ما يمتلكه الطرفين من قوى عسكرية إلى أنهم غير قادرين على إخضاع إيران.
1: ضيفنا من الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. من عملية الغضب الملحمي العسكري إلى الغضب الاقتصادي الأمريكي، كيف أثرت استراتيجية الحصار البحري على صادرات النفط الإيرانية عبر مضيق هرمز؟ نتابع ذلك في العرض التالي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية، والتي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وإعلان القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها غيرت مسار 48 سفينة خلال 20 يوما الماضية. في المقابل نقلت بلومبرج عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن المسألة بالنسبة لهم على هي القدرة على تحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. كل هذه التطورات بمختلف أبعادها وتداعياتها العسكرية نحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل عبد القادر عراضة على شاشة تفاعلية ونظرة أقرب.
3: نعم عبد السلام، لعل ما نقلته بلومبرغ من تصريحات متعلقة بتخفيض الإنتاج النفط الإيراني كان لافتا، يأتي ذلك طبعا في ظل وضع يرتبط بتحشيد عسكري على مستوى المنطقة، ولكن أيضا في ظل حصار عسكري أمريكي على مستوى هذه المنطقة، وتحديدا منع السفن الإيرانية من الإبحار في الاتجاهين وناقلة النفط الإيرانية من التحرك. وحينما نتحدث عن التحشيد نحن نتحدث عن عدد من حاملات الطائرات، ولكن نتحدث أيضا عن مجموعة من المدمرات والطائرات أيضا ومروحية تقوم أيضا بمراقبة الوضع على مستوى هذا المضيق. آخر التطورات تتعلق بما أعلنته بلومبرغ، تقول بأن إيران قررت خفض إنتاجها من النفط. هذا الأمر له دلالات وربما قد يقرأه البعض على أنه إحدى ثمرات هذا الحصار البحري. بلغة الأرقام حينما نذهب إلى ما نقلته أكسيوس عن مصادر نفط إيراني عالق في يبلغ نحو 31 ناقلة بسعة تقرب 53 مليون برميل. هذا الرقم الذي نقلته أكسيوس يعكس الوضع الحالي بالنسبة بسبب هذا الحصار البحري المفروض. نتحدث كمثال أيضا بالنسبة لعبور مضيق هرمز البارحة، فقط كان عبور لنحو فقط 8 سفن بينها ناقلتي نفط وغاز وسفينة حاويات وسفينة بضائع عجبة. هذا يعكس لنا الوضع. لكن بالنسبة للتبعات نتحدث عن أكسيوس، ما نقلته أكسيوس عن مسؤولين بالبنتاغون، تقول بأنه تم منع عبور 40 سفينة تنقل النفط الإيراني، أي أن التحشيد العسكري الموجود على مستوى المضيق يقوم بمهمة منع هذه السفن. ولكن أيضا بلغة الاقتصاد حرمان إيران من إيرادات نفطية تبلغ نحو 5 مليارات دولار. لو ذهبنا أيضا إلى التبعات نتحدث عن أن 45 سفينة، طبعا إلى أمس ارتفع العدد إلى 48، تم تغيير مسارها وفق القيادة المركزية الأمريكية، وهناك أيضا تأثيرات على مستوى الداخل الإيراني والمتعلق بشحنات المحاصيل إلى إيران. هذا الوضع

0: بالنسبة للمضيق، بالنسبة لمضيق هرمز، دفع أيضا الرئيس الأمريكي للحديث عن نحو 400 ناقلة نفط لا زالت داخل المضيق وهي محتجزة في هرمز، ودلالات ما يعني ذلك في حال ما إذا تم فتح المضيق. هذا الوضع على مستوى الأرقام والعبور يأتي بينما لدينا هذه الخريطة أو هذه الأرقام المتعلقة بالعبور على مستوى مضيق هرمز، وكما نشاهد لم تتعدى 10 سفن. حديثنا عن المضيق يقودنا أيضا إلى الحديث عن التحشيد العسكري على مستوى المنطقة، وحينما نتحدث عن المنطقة سنشير إلى أننا نتحدث على تحشيدات على مستوى هذا المضيق، ولكن أيضا ملاحقة أمريكية للسفن الإيرانية على مستوى أكثر من موقع، وما نقلته أكسيوس على أنه تم رصد على أن السفن الإيرانية أصبحت أو أضحت تقوم بالتحايل إن صح القول واتخاذ مسارات أبعد في إطار حركتها في محاولة لتجنب الاصطدام بالسفن العسكرية الأمريكية وتعبر تحديدا عبر مضيق ملقا. هذه التطورات أيضا تأتي في ظل تحشيدات عسكرية وقدرات أمريكية في المنطقة حاملة طائرات كما قلت وألاف الجنود، وتساؤلات إن كان هذا التضييق الاقتصادي ولجوء إيران إلى خفض إنتاجها النفطي هو نتيجة لهذه التحشيدات أم أن له قراءة أخرى. عبد السلام، يلتقي الاقتصادي بالعسكري ويحتاج إلى تحليل.
1: نعم، اشتبكت يعني بشكل واضح. شكرا جزيلا لك عبد القادر عرادة على كل ما تفضلت به. سيادة العميد، إذا أردنا أن ننتقل في النقاش إلى الأرقام، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن عدد السفن التي تم إجبارها على تحويل مسارها، هل يدل على نجاح الحصار بالطريقة بالآلية المستخدمة؟
2: طبعا هذا مؤشر إلى فعالية الحصار عندما يتم منع هذه السفن من التوجه إلى أهدافها أو إلى مقاصدها، ولكن يبقى السؤال لقياس فعالية الحصار بشكل دقيق، هل جميع السفن تم منعها من متابعة مسيرها أم أن هناك سفن تفلتت من الحصار؟ هنا السؤال الأساسي. طبعا بطبيعة الحال عودة هذه السفن ومنعها من التحرك من مواصلة مسيرها هو جهد لهذا الحصار ونتائج لهذا الحصار وله انعكاسه على الاقتصاد الإيراني حكما، ولكن لكي نقيس نجاح الحصار بشكل كامل وقدرة إيران على التحمل نتائج هذا الحصار يجب أن نعرف هل هناك فعلا تسرب للناقلات الإيرانية بشكل أو بآخر، ما يعطي إيران قدرة على الاستمرار في ظل هذا الحصار. وهنا نعود إلى الأرقام التي تحدث عنها موقع بلومبرغ عن عدد من كبير من سفن الظل أو من سفن ما يسمى أسطول الظل الإيراني الذي استطاع أن ينفذ من خلال هذا الحصار. فإذا الأمر يحتاج إلى تدقيق أكثر وقراءة في المستقبل أكثر لنرى مدى تأثير الحصار وفعالية الحصار على إخضاع إيران وإرغام إيران على الموافقة على الشروط الأمريكية.
1: نبقى في ذات النقطة إذا سمحت لي، لأنه الجهد المبذول من الجانب الأمريكي مع وجود القدرات العسكرية، هل يمكن تطبيق الفكرة الأمريكية بتمديد فترة الحصار؟ الرئيس الأمريكي يتحدث عن أشهر، ألا يوجد ضغط على من يعمل على هذه السفن في هذه الظروف؟
2: أستاذ عبد السلام، نحن الآن نتحدث في ظل هذا الواقع الميداني عن معركة مختلفة طبعا انتقلت من الكتلة النارية إذا صح التعبير إلى نطاق البحر، وعنوانها اقتصادي، هدفها اقتصادي، أدواتها عسكرية. فإذا هناك القدرة البحرية الأمريكية الموجودة في كل هذه المنطقة بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح، ولكن التركيز هنا في هذه المنطقة، ونتحدث عن مضيق هرمز تماما والسيطرة الإيرانية على هذا المضيق. فإذا القدرات العسكرية الإيرانية والأمريكية مع الفارق طبعا بالمقارنة، لأننا نتحدث عن قدرة بحرية غير متماثلة وغير تقليدية الإيرانية، ونتحدث عن قدرة بحرية أمريكية طبعا تقليدية وواسعة وضخمة جدا وهائلة، ولكن الوسائل العسكرية إنما الأهداف اقتصادية. من ناحية إغلاق مضيق هرمز، النتائج والتداعيات اقتصادية تتعلق بتصدير الطاقة، بخنق هذا المرفق، هذا يعني إذا نظرنا إلى الخريطة هذا المضيق الذي يقفل تماما، يقفل مسألة التصدير النفط من كل هذه منطقة الخليج باتجاه العالم كله، باتجاه الصين. نتحدث عن البعد الاقتصادي لهذه العملية العسكرية، وبنفس المنطق بالنسبة للحصار أيضا، الحصار الأمريكي الذي يحاول أن يخنق السواحل الإيرانية والموانئ الإيرانية، وبالتالي نتحدث عن ضغط اقتصادي.

0: نحن أمام عض أصابع متبادل إذا صح التعبير، ولكن طبعا الحديث يعني يركز أكثر على مدى تحمل إيران وآبار النفط في إيران والقدرة على الضخ وعدم يعني على استمرارية الضخ المطلوبة لكي تبقى الآبار صالحة، وهذه نقطة حرجة يجب أخذها في الحسبان، وخاصة أن الإيرانيين اعترفوا أنهم ليس لديهم الوقت الطويل في هذا الأمر. هناك عض أصابع أيضا نتيجة إغلاق مضيق هرمز، هناك ضغط على دول المنطقة التي تسعى جاهدة مع الولايات المتحدة من أجل إنهاء هذه الحرب لكي تعود القدرة إلى وضعها الطبيعي. فإذا وطبعا هناك تأثير لأسعار الطاقة في العالم وفي الولايات المتحدة وفي غير مجال، وغير أسعار الطاقة أيضا تداعيات اقتصادية أخرى. فإذا نحن أمام عض أصابع في حصار اقتصادي بآليات عسكرية بطبيعة الحال.
1: الاستمرارية في هذا النهج، هل قد يكون هناك سيناريو أن تذهب الأمور إلى حرب بحرية والجانب الإيراني يملك زوارق ذات حركة سريعة تسمى الآن في الإعلام بالناموس، فهل يمكن أن نشهد شيء من هذا، مواجهة عسكرية؟
0: يعني أنا لا أعتقد أن المسألة لن تخرج عن نطاق الاشتباك البحري في إذا صح التعبير، باعتبار أن هناك ورقتين متصارعتين، ورقة مضيق هرمز بما تمثل من ضغط على العالم كله، وورقة الحصار البحري التي تستخدمها الولايات المتحدة، وهي ورقة ضاغطة وخانقة. فإذا الصراع لا يزال ضمن هذا النطاق، إنما أعتقد أن والمرشح أكثر هنا إيران، إذا ما وصلت بعد فترة من الحصار إلى نقطة اختناق حقيقية لابد من أنها ستستعمل أوراق أخرى من أجل كسر هذا الحصار أو المزيد من الضغط. وهنا يمكن أن نتحدث عن تطوير للصراع، ولكن لدينا أوراق أو لدى إيران بالأحرى يعني في هذا الصراع في النقاش أوراق أخرى، لابد من الحديث عن مضيق باب المندب الذي يشكل ورقة ضغط في نفس النطاق في نفس المجال، في مجال الحصار البحري ومجال تعطيل سلاسل الإمداد البحرية. وبالتالي هذه الورقة لا تزال بيد إيران ولا تزال حتى الآن غير مستعملة، قد تكون هي الورقة الجديدة التي يمكن استخدامها في حال يعني تم خنق إيران وباتت غير قادرة على تحمل هذا الحصار، وهناك احتمالات أخرى قد نذهب فيها إلى تصعيد عسكري، ولكن يبقى التصعيد العسكري مستبعدا بكل الأحوال.
1: نعم، شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ومنذ 13 من نيسان أبريل تحاول الولايات المتحدة خنق إيران اقتصاديا ردا على إغلاقها مضيق هرمز، ورغم أن الإيرانيين ما زالوا يعلنون أن أوضاعهم جيدة، إلا أن المؤشرات الاقتصادية تشي بصعوبات تعيشها البلاد. قد يكون ذلك واقعا أكثر ما يكون في القطاع النفطي عماد الاقتصاد الإيراني، فمع منعها من تصدير كميات هائلة من النفط تواجه إيران معضلات عدة في الأوضاع الطبيعية. تنتج إيران يوميا نحو 3,500,000 برميل من النفط، يصدر منها 2,000,000 إلى آسيا تحديدا الصين يوميا. قدرات التخزين الإيرانية لا تزيد عن 120,000,000 برميل، في أقصى حد 200,000,000 برميل. إذن كل برميل لا يصدر يجب أن ينقل إلى مكان ما، لا سيما منذ بدء الحصار على إيران. يقدر خبراء أن المدة التي ستستغرقها إيران للوصول إلى ملء خزاناتها أي استنفاد مساحة تخزين النفط الخام لديها قد تكون أقل من أسبوعين. منذ بدء الحصار وصلت مخزونات النفط الإيرانية إلى 49,000,000 برميل بحسب منصة كيبلر، أو ما بين 90 إلى 95,000,000 عند إضافة خزانات عدد من مصافي التكرير الشمالية. جزيرة خارق تحتل النصيب الأكبر من الطاقة التخزينية بنحو 30,000,000 برميل وفق تقديرات، ومع توقف التصدير وامتلاء مواقع التخزين تسعى إيران لإيجاد مواقع جديدة، لعل ذلك ينقذها من خيار يعتبر كارثيا بالنسبة لها، ألا وهو توقف الإنتاج، وهي تحاول تنويع الحلول، فهي تعيد إحياء مواقع مهجورة تعرف باسم مخازن الخردة، إذ تخزن هذا النفط في ناقلات فارغة في عرض البحر، قد تصل سعة هذه السفن إلى حوالي 15,000,000 برميل

0: وفق كابلر، كما أنها بدأت تخزين النفط في حاويات وخزانات مهجورة بمراكز النفط الجنوبية مثل الأهواز وعسلوية رغم تردي حالتها. كما تحاول أيضا بيع النفط للصين عبر نقله بالسكك الحديدية الأعلى كلفة والأطول زمنا. وفقا لمنصة كبلر أيضا، بدأت إيران بخفض الإنتاج نظرا لمحدودية قدرتها على تحميل النفط الخام على السفن، ويبدأ تخفيض الإنتاج قبل امتلاء المخازن تقنيا، لأن الشركات المشغلة تحتاج إلى الحفاظ على مساحة في النظام وتجنب الاختناقات الخطيرة. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأضاف أنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق، وأكد أنه لا يتصور أن المقترح الذي قدمته إيران سيكون مقبولا ولم يستبعد استئناف الهجمات، وقال إن هناك احتمالا لحدوث ذلك إذا أساءت إيران التصرف. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين بأن المقترح الإيراني المحدث يتضمن مهلة شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. أضاف المصدران كذلك بأن مقترح طهران المحدث يربط الملف النووي بنجاح المرحلة الأولى، بحيث لا تبدأ مفاوضاته إلا بعد الاتفاق على تلك البنود، مع مهلة شهر إضافي للتفاوض. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. بدورها، نقلت وكالة تسنيم عن مصادر بأن الرد الإيراني أكد ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. في هذه الأثناء، قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد خلال اتصال تلقاه من وزير خارجية إيران، أكد ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة للحد من تجدد التصعيد. كما شدد على أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. في لبنان، قال الجيش اللبناني إن اجتماعا استثنائيا عقد بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، وبينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق قذائف ومسيرة مفخخة سقطت قرب منطقة عمل قواته جنوبي لبنان دون وقوع إصابات. إذن من هذه التطورات ننتقل إلى مراسلينا، ونرحب ب من واشنطن مراد هاشم، كذلك من طهران سيكون معنا عامر لافي، ومن بيروت مراسلنا تامر أصمادي، وهنا معنا في الاستوديو كذلك نجوان سمري مراسلتنا في فلسطين. أهلا بكم جميعا. البداية من واشنطن معك مراد، ماذا في تفاصيل تلك الورقة التي وصلت إلى واشنطن؟
2: نعم محمد، حتى الآن رسميا لا تكشف هذه التفاصيل في الورقة التي تسلمتها واشنطن من الوسيط الباكستاني. الرئيس ترامب في آخر موقف له عبر منشور في تروث سوشيال قال إنه يراجع هذه الخطة كما أسماها، لكنه قال إنه لا يتصور أنها ستكون مقبولة، لأن إيران كما قال لم تدفع ثمنا كافيا جراء ما فعلته بالعالم، وهي إشارة ربما إلى أنه يطالب بمزيد من التنازلات. كان قال قبل ذلك للصحفيين قبل هذا المنشور من أنه سوف يراجع هذه الخطة، وإنه أطلع على الإطار العام أو الفكرة العامة لهذه الخطة ولكن ليس تفاصيلها. هذه التفاصيل شحيحة جدا، بعضها ورد في صحيفة وول ستريت جورنال والأخرى وردت في موقع إكسيوس، وتحديدا تقترب هذه الخطة المعدلة أكثر من الموقف الأمريكي، ولكن على

0: يبدو ليس بالشكل المرضي حتى الآن بشكل كامل للأمريكيين تحديدا. هي تحدد إطارا زمنيا أولا، وهذه مسألة حاسمة بالنسبة للأمريكيين. ثانيا، لا تضع الآن الخطة في إطار شروط مسبقة، ولكن في إطار تفاوض بالتزامن. الشهر الأول كما تقترح الخطة يقول أكسيوس محدد للتفاوض حول إنهاء الحصار في مقابل فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب. الشهر التالي بعد انتهاء هذه المهمة ونجاحها يخصص للتفاوض حول الملف النووي. بطبيعة الحال سيفهم لماذا الولايات المتحدة قد لا ترضى عن خطة كهذه، لأنها ترفع ورقتين مهمتين من يد الرئيس دونالد ترامب، أولها الحصار والثاني هو الحرب. وكلا الأداتين يعتبر الرئيس دونالد ترامب أنهما الوسيلتان الوحيدتان لانتزاع تنازلات من إيران على طاولة المفاوضات. هو يقول إنه إذا لم يكن هناك حصار لانتزاع تنازلات من إيران على طاولة المفاوضات فالخيار الآخر هو الحرب.
1: الخطوط الحمراء بالنسبة لواشنطن، الاتفاق الذي لن تقبل واشنطن إلا به، ما هي تلك الخطوط مراد؟
0: لا يزال مسألة الملف النووي وتحديدا كميات اليورانيوم عالية التخصيب. هذه المسألة لم يتزحزح فيها الموقف الأمريكي قيد أنملة. في المجمل ما يتسرب، ونحن لا نتحدث عن تصريحات رسمية، ولكن ما يتسرب الولايات المتحدة تطرح أن فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم تعليقا لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية لمدة 20 عاما، على أن يسمح لإيران بعدها بتخصيب اليورانيوم بنسبة ضئيلة وأقل من تلك التي اعتمدت في اتفاق 2015. لكن فيما يتعلق بكميات اليورانيوم عالية التخصيب وتقدر ب 11 طنا، منها قرابة نصف طن مخصبة بنسبة 60%، الولايات المتحدة تصر على خروج هذه الكميات بشكل كامل من إيران. هناك كانت مقترحات لتسليمها للطرف الثالث، باكستان، تركيا، فرنسا، وهناك الحديث كما هو معروف أيضا عروض روسية بهذا الشأن، والرئيس الروسي اتصل بالرئيس الأمريكي مؤخرا بهذا الشأن. لا يعلم الموقف الأمريكي بهذا، ولكن الخط الأحمر تظل هذه الكميات التي ترى فيها واشنطن سبيل إيران للوصول إلى سلاح نووي في غضون أشهر إذا أرادت، إضافة بطبيعة الحال إلى اشتراطات أخرى تتعلق بأجهزة الطرد المركزي وأمور تفصيلية أخرى.
1: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عامر لافي. أهلا بك عامر، كيف يصف الإيرانيون المشهد اليوم؟
2: نعم محمد، يعني ربما يمكننا القول بأن المشهد معقد وفقا للإيرانيين وفقا لما نراه. يعني قبل قليل تحدث مراد عن أن الخط الأحمر بالنسبة للأمريكيين هو الملف النووي، والصعب في الموضوع الذي يعقد المشهد هو أن نفس الملف هو أيضا الخط الأحمر بالنسبة للإيرانيين. قبل أول أمس المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال بأن الملف الصاروخي والملف النووي هو إرث ورأس مال للشعب الإيراني، والتنازل عنه هو بمثابة التنازل عن الأرض، وصونه هو كصون الأرض. وبالتالي الإيرانيون يرفضون رفضا قاطعا أن يكون هناك تنازل من قبلهم عن هذا الملف أو عن حقهم كما يصفونه في الحصول على طاقة نووية سلمية، خصوصا أنه تعلم محمد الإيرانيون يعني بسبب هذا الملف وبسبب هذا المشروع هم عانوا كثيرا من الحصار، عانوا كثيرا من الحروب المتعددة التي شنت ضدهم بسبب هذا المشروع، وبالتالي يصعب أن يتنازلوا عنه، ويصعب حتى إذا تنازلوا عنه أن يبرروا ذلك أمام شعبهم، وهذا يصعب ويعقد الأمور. وتلاحظ ربما في الورقة التي قدمت إيرانيا إلى الوسيط الباكستاني سواء الورقة الأولى أو الورقة الثانية، فضل الإيرانيون أن تحتفظ بنفس الإطار وهو فصل الملفات، بمعنى هي تريد وقف لإطلاق النار ووقف للحرب بشكل كامل، وبعد ذلك يتم إرجاء نقاش هذا الملف المعقد إلى مرحلة ثانية. طبعا وسائل الإعلام الإيرانية وكالات الأنباء الإيرانية نشرت تفاصيل هذه الورقة الجديدة والتي جاءت لتؤكد ما كنا قد تحدثنا عنه محمد في ربما في اليومين الماضيين نقلا عن مصادرنا، وهو أنه ليس هناك

0: يعني اختلاف كبير في جوهر هذه الورقتين. نعم. على اعتبار أن الإطار العام للورقة الإيرانية هو إيقاف الحرب بشكل تام على جميع الجبهات وبضمانات دولية تقوم الولايات المتحدة بعده برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وتقوم بالتالي إيران بفتح مضيق هرمز ويتم تأجيل موضوع الملف النووي إلى مرحلة ثانية.
1: عامر، يبدو أن التباين في المواقف كبير جدا، ولكن ماذا عن الاستعدادات الميدانية؟
0: نعم، يعني في معظم التصريحات الإيرانية محمد سواء على المستوى السياسي أو العسكري تتناول وتتحدث عن نقطة أنه هناك استعداد إيراني لكل السيناريوهات. بمعنى سياسيا آخر تصريح كان لمساعد وزير الخارجية الذي قال نحن مصممون على المضي قدما في المسار الدبلوماسي، لكن جيشنا جاهز لأي احتمال آخر ولأي سيناريو آخر ولأي اعتداء على حد وصفه على الأراضي الإيرانية. قال أيضا مساعد رئيس مقر خاتم الأنبياء قال بأن المؤشرات وعدم ثقتنا وتجاربنا السابقة مع الولايات المتحدة تؤكد بأنه لا التزام بما يمكن أن يتفق عليه، وبالتالي المؤشرات تشير إلى احتمال أن يكون هناك موجة تصعيد أمريكية جديدة، لكن قال نحن لا نخشى ذلك لأننا جاهزون لأي تصعيد أمريكي، لدينا من الاستعدادات ما يمكن أن نرد بها على الجانب الأمريكي. وقال حتى أن الجيش الأمريكي في وضع حرج سواء شن علينا هجوما أو لم يفعل شيئا أو استمر الحصار، لأننا جاهزين لكل السيناريوهات. أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني في آخر تصريح له ليلة الأمس قال أيضا تصريح مشابه عندما قال بأن إيران جاهزة للرد وسيكون ردها سريعا إذا ما استهدفت الأراضي الإيرانية، وقال بأن لدينا مفاجآت ولدينا أسلحة لم تستخدم بعد.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عامر لافي. الآن إلى بيروت مع تامر الصمادي. نرصد معك تامر الواقع الميداني وكذلك السياسي.
2: بالفعل محمد، نستطيع القول بأن يوم أمس كان هو الأعنف من ناحية الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ومن ناحية العدد كنا نتحدث عن 30 غارة، صرنا نتحدث عن 40، وفي المساء تحدثنا عن أكثر من 50 غارة. لن يقترب العدد من 100 غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عديد القرى، عديد البلدات الواقعة على خط النار، خط الجبهة. وهذه الغارات جرت بالمسيرات وأيضا بالطيران الحربي الإسرائيلي، واستهدفت مناطق مأهولة ومناطق سكنية. على وقع هذه الغارات أيضا تواصل القصف المدفعي المكثف على عديد المناطق، لا سيما في زوطر الشرقية، في زوطر الغربية، بالإضافة إلى ميفدون والغندورية. وفيما يتعلق بالغارات، الغارات طالت مواقع مختلفة، قرى مختلفة كما أشرنا، لا سيما شقرة وتولين وتول وخربة سلم ومجد اللزون في قضاء صور. والحديث أيضا عن قضاء النبطية الذي طاله حتى هذه اللحظة الكثير من الغارات. آخر الغارات قبل قليل على زوطر الشرقية التي كانت تتعرض يوم أمس إلى قصف مدفعي مكثف كما أشرنا، وقوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا تواصل تفجير المربعات السكنية، القرى التي تتواجد فيها لا سيما في بنت جبيل وفي قضاء النبطية وأيضا في الخيام، لا سيما في كل المناطق التي باتت تتواجد فيها بشكل مباشر. نحن محمد نتحدث عن مواقع تتواجد فيها أو مواقع سيطرة للقوات الإسرائيلية بشكل مباشر، وهنالك أيضا مواقع تسيطر عليها بشكل غير مباشر من خلال القوة النارية. نتحدث عما تسميه السلطات الإسرائيلية، سلطات الاحتلال، بالشريط الأصفر، هذا الشريط الذي بات يتوسع ليصل إلى أكثر من 600 كيلومتر. نتحدث أيضا عن عشرات القرى، أكثر من 55 قرية تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. كل هذه الخروقات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي دفعت حزب الله خلال الساعات الماضية محمد إلى تبني سلسلة من العمليات التي استهدفت بشكل أساسي مواقع تواجد القوات الإسرائيلية، لا سيما في البياضة، في حولة، في القنطرة، في الطيبة، كل هذه المواقع التي

0: تتواجد فيها القوات الإسرائيلية باتت عرضة للاستهداف بالمسيرات التي باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى المفخخات وتشريكات العبوات الناسفة. إذن حزب الله يقول بأنه لا يخرق الهدنة وإنما يرد على هذه الانتهاكات المتواصلة. محمد،
1: المشهد السياسي كذلك الذي يوصف بأنه معقد في لبنان، إن كان لديك تفاصيل حيال آخر التصريحات والبيانات الرسمية ومن حزب الله وكذلك.
0: معقد جدا محمد، هنالك حالة من البون الشاسع و الاحتدام في الآراء فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بشكل المفاوضات. قائد الجيش اللبناني التقى أمس برئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي وقال بأن هذا الاجتماع كان استثنائيا وبحث الوضع الأمني المعقد. الرئيس اللبناني حتى هذه اللحظة يطالب كل من يجتمع بهم بضرورة وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، ومثله رئيس الوزراء نواف سلام. لكن حتى هذه اللحظة الرئاسة اللبنانية، رئاسة الحكومة، ما زالتا تتمسكان بذات المواقف وهي المفاوضات المباشرة، وهو ما يكشف عن البون الشاسع في اختلاف وجهات النظر. هنالك رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يمثل حركة أمل والذي يعني يتمسك حتى هذه اللحظة بالمفاوضات غير المباشرة ويقول بأن لبنان لن يتنازل عن مبادئه. أيضا حزب الله يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يحمل السلطة اللبنانية كما يقول مسؤولية التخاذل، مسؤولية التنازل، مسؤولية الذهاب إلى يعني لقاءات مجانية كما يسميها، وهو يرفض اللقاءات المباشرة ويقول بأن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تدفع السلطة إلى التراجع عن مواقفها. حتى هذه اللحظة الرئيس اللبناني يقول بأنه ما زال ينتظر تحديد موعد من الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات، لكن الخشية وكل الخشية هنا من الأطراف المناوئة للرئيس اللبناني بأن يذهب للقاء نتنياهو خالي الوفاض من دون أي أوراق تفاوضية حقيقية، وهو المرفوض من حزب الله والمرفوض من حركة أمل. حتى هذه اللحظة الرئيس اللبناني لم يقل بأنه سوف يلتقي نتنياهو، هو ما زال يتحدث عن المفاوضات التي تواصلت الفترة الأخيرة بمشاركة السفيرة اللبنانية في واشنطن والسفير الإسرائيلي هناك، لكن حتى هذا الشكل من المفاوضات مرفوض بالنسبة لحزب الله ولحركة أمل.
1: شكرا لك مراسلنا من بيروت تامر الصمادي. الآن إلى الاستوديو هنا، وأهلا بك من جديد نجوان. إذا ما بدأنا بالتوصيف الإسرائيلي والمشهد من الزاوية الإسرائيلية على صعيد الاستعدادات للتحشيد والجولة العسكرية التي يتحدث عنها الإسرائيليين أو يتعطشون لها ضد إيران،
2: الجانب الإسرائيلي يستعد وكأن هناك ضربة وشيكة على إيران واستئناف الحرب. يوم أمس نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين بأن التوقعات لدى الأجهزة الأمنية وكذلك القيادة السياسية في إسرائيل هي أن الرئيس ترامب سيتخذ قرارا بالوقت القريب بشأن استئناف الحرب على إيران، وهذه المرة ستكون من أجل استهداف بنى تحتية لها علاقة بمنشآت توصف بالوطنية، منشآت
1: تكهنات أم ترجيحات؟
2: ترجيحات وتمنيات كذلك في الجانب الإسرائيلي بأن تستأنف هذه الحرب. لكن قناة التلفزة الإسرائيلية 12 قالت أيضا إن إسرائيل تفتقد لتقديرات عينية بشأن طبيعة هذه الهجمات، موعد هذه الهجمات، حتى متى سيمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لاستئناف هذه من جهة لفرصة للمفاوضات واستئناف هذه الحرب في حال فشل هذا المفاوضات.
1: لديهم بنك أهداف اليوم.
2: تماما، عسكريا تستعد إسرائيل على أعلى المستويات من جهة العديد من شحنات الأسلحة والذخائر التي وصلتها خلال الأيام الأخيرة الماضية من دول عدة، كذلك منظومات الدفاعات الجوية، يتم تسريع خط إنتاج عدة منظومات دفاعية تحديداً.

0: من نواحيت أو السهم لاعتراض الصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى استعدادات على المستوى أيضا السياسي في حال تأخر موضوع استئناف الحرب على إيران، لأن قضية أيضا لبنان بالنسبة للجانب الإسرائيلي مرتبطة إلى حد كبير بإيران. كل الجدل الداخلي في إسرائيل بشأن هجمات محدودة في لبنان، هناك انتقادات بأن القرار حاليا هو قرار أمريكي. الجيش الإسرائيلي والقيادة العسكرية توجه انتقادات للقيادة السياسية، وإن كان ليس بشكل مباشر، لكن هناك تلميحات، هناك تصريحات تسمع من قادة وضباط ومن رئيس أركان الجيش أيضا، بأن العمليات المحدودة كما توصف في لبنان حاليا، والتي تقتصر على الجنوب اللبناني إعلاميا على الأقل، لأنه هناك ضربات أيضا وهجمات تجاوزت هذه المنطقة، هي بسبب الإملاءات والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية على حكومة نتنياهو. بخصوص إيران، إسرائيل أيضا تتوقع كما ذكرنا قرارا قريبا، لكنها تعتبر بأنها أو تأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الضغط من الرئيس الأمريكي، سواء كان بالحصار البحري أو بمواصلة العقوبات الاقتصادية، القيود الاقتصادية على إيران، هذا المسار قد يستخدم حاليا من قبل الرئيس ترامب فقط من أجل الضغط على النظام الإيراني وتقديم تنازلات خلال المفاوضات. وبالتالي إسرائيل تضع كل الاحتمالات،
1: وكذلك خشية أو استعداد كذلك
0: من أن يفشل هذا المسار تماما. هناك خشية.
1: نعم، إذا ما ذهبنا إلى الجبهة اللبنانية، إسرائيل إلى ما تستعد وإلى ما تطمح؟ احتلال الجنوب اللبناني أم مجرد غطاء جوي وسيطرة جوية، مجرد عمليات جراحية؟ كيف يتفاعل الإسرائيليون كذلك مع الهدنة الممددة حتى اللحظة؟
0: هناك جدل في داخل إسرائيل بشأن جدوى بقاء القوات والموعد الأقصى الذي سيبقى فيه الجيش الإسرائيلي في داخل لبنان. سمعنا تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل أيام قليلة يقول فيها إنه لا انسحاب من جنوب لبنان حتى يتم ضمان أمن سكان البلدات الحدودية الشمالية. كيف سيتحقق ذلك؟ بحسب المعلن في الجانب الإسرائيلي، هو بعد تجريد حزب الله من سلاحه وإبعاد الحزب عناصر الحزب حتى شمال نهر الليطاني. لكن أيضا هناك العديد من التلميحات في الجانب الإسرائيلي بأن البقاء لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة هو سيستخدم كورقة ضغط على الحكومة اللبنانية ضمن مفاوضات. إسرائيل تقول على لسان رئيس الحكومة بأنها تريد التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام مع لبنان، لكن من منطلق قوة، من موقع قوة، ومع ضمان أمن البلدات الحدودية وسكان الشمال، بأن تتأكد إسرائيل بأن الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية، تعمل على محاربة حزب الله. سمعنا الكثير من التصريحات في هذا السياق بأن المصلحة مشتركة ضمن الخطاب الإعلامي فيما يتعلق باللقاءات التي عقدت بين السفيرين الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية في واشنطن. لكن من جهة أخرى أيضا هناك تأكيد في إسرائيل على أن هذه المفاوضات لها سقف زمني. وسائل إعلام إسرائيلية قالت في الأيام الأخيرة الماضية بأن إسرائيل وجهت رسائل للإدارة الأمريكية بأن هذه المهلة لفرصة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لها سقف زمني تريده إسرائيل حتى حد أقصى منتصف مايو، هي عمليا المهلة التي حددها الرئيس ترامب. وإن مواصلة ما يوصف الخروقات من قبل حزب الله، يعني رد حزب الله على الخروقات الإسرائيلية، إسرائيل ترى بأنه هو الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. هذه الخروقات وفقا للرسائل التي أرسلتها إسرائيل للإدارة الأمريكية هي ما تقود إمكانية التوصل إلى حل أو حتى إحراز أي تقدم في هذه المفاوضات، وقد تؤدي إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية. وبالتالي هذا الاحتلال إسرائيل تريده حاليا كورقة ضغط، ولكن أيضا تتواصل العمليات العسكرية، علما أن قناة التلفزة الإسرائيلية يوم أمس 12 قالت إن الجيش حاليا يسيطر على 8

0: وستين قرية في جنوب لبنان، بمعنى أن عمليات السيطرة والتقدم مستمرة وفقا على الأقل لما تنقله وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية، هذا بالإضافة إلى ما نشره صباح اليوم مجددا الناطق العسكري الإسرائيلي عن تحذير لإحدى عشرة قرية في جنوب لبنان، جزء منها يقع إلى الشمال من نهر الليطاني في منطقة النبطية، والبعض منها أيضا إنذارات متكررة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلتنا من فلسطين، وسنبقى بطبيعة الحال في المتابعة لهذا الملف. منذ الثاني من مارس الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح نبقى مع التقرير التالي.
2: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات، يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة، على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط. ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومترا. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونه وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
1: الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد ريتشارد، هل يبدو لك بأن الإدارة الأمريكية متوجهة إلى اتفاق مع إيران أم إلى ضربة عسكرية خاطفة؟
3: ربما لا هذه أو تلك. أعتقد من المحتمل في الوقت الحالي أن تتواصل الأمور فيما هي عليه في حالة المراوحة، لأن الإدارة الأمريكية عندما رفضت المقترح الثاني فعلت ذلك بسبب تسلسل العناصر المختلفة في هذا العرض، لأنها هذه المقترحات تحاول إعطاء أولوية لوقف الحصار وإرجاء عملية التفاوض بشأن الملف النووي، وبالتالي فإن بالنسبة للإدارة الأمريكية لابد للأمور أن تتم بطريقة مختلفة، لكن لست متأكدا إذا كان هناك أي عملية تصعيد مباشرة حتى لو تم رفض المقترح الثاني، لأن هناك ربما ارتياح تجاه عملية الحصار المضاد لأنها ذات كلفة متدنية لكن تعطي أفضلية بالنسبة لهم.
1: ولكن في الوقت نفسه سيد ريتشارد، إلى متى ستصبر إيران على ذلك الحصار ولا تصعد هي من جهتها تجاه تلك القطع البحرية الأمريكية التي تحاصرها؟ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يمكن أن تتكيف إيران مع هذا النوع من الحصار وتصبر طويلاً.
3: نعم صحيح، كلا الخيارين ممكنان، وبالتالي من المحتمل أكثر أن يجري الاحتمال الثاني. الأمر لا يشبه العقوبات السابقة، هناك مشاركة مباشرة للجيش الأمريكي وهناك حصار واضح للمعاملات التي تجريها إيران من خلال سفنها وناقلاتها وكذلك من خلال المعاملات السرية المرتبطة بقضايا نووية أو صاروخية. إيران ربما قد تقوم بعملية التصعيد، لكن ربما الهدف الأساسي ربما قد يكون دول الخليج، والقيادة الإيرانية لابد أن تقدر وكذلك تقوم بأن تقرر كذلك إذا كانت جاهزة لإجراء هجوم على دول الجوار.
1: سيد عباس أصلاني، هل تتفق مع هذه النظرية بأن هناك توجها نحو المراوحة لا إلى الخيار العسكري ولا إلى اتفاق عاجل قد يحصل؟
3: أعتقد في الوقت الحالي فرصة أي قرار يتمخض عن عملية تفاوض يحتاج إلى زخم، وهذا الزخم ربما يقتضي أن تحدث الولايات المتحدة تقدما في عملية الاستجابة. المقترح الذي تم تقديمه من قبل إيران للولايات المتحدة من خلال باكستان قد يكون إطارا مقبولا. لم أتوقع من الرئيس أن يقول إن ما قدمته إيران جيد وأنه ربما قد يكون منفتح على عملية التفاوض، لكن لمرحلة من الزمن ربما قد نشهد تبادلا للرسائل ما بين الجانبين قبل جولة محتملة قد تتم استضافتها مجددا. لا أقول إن الأمر سيجري وأنه سيكون هناك قرار يتمخض عن عملية التفاوض، لكن إذا كانت هناك نية ترمي إلى الوصول إلى هذه النتيجة فإن الوقت هو وقت مناسب وحتى يتم تحقيق هذه النتائج. لكن في هذه الأثناء أعتقد أننا نرى تصعيدا ممكنا في المنطقة، فكلا الخيارين ممكنان وهناك احتمالات بالنسبة لكلا الاحتمالين. هناك زيادة عددية من حيث القوات التي تأتي للمنطقة وكذلك بالنسبة للترسانة التي تتجمع ويتم حشدها بالمنطقة، وهذا ربما قد يؤدي إلى تصعيد، لكن الوضع الراهن كذلك ربما قد يستمر لفترة قصيرة، لكن على المدى البعيد ليس بإمكان هذا الوضع أن يستمر، لأنه في مرحلة ما ربما قد يكون هناك حالة توتر، وإما أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد تواصل سياستها لأشهر، لست أدري إذا كان الأمر سيكون كذلك بسبب التنسيق

0: التبعات على الأسواق الدولية وأسواق الطاقة، وإيران كذلك لن تتحمل هذه السياسة لفترة طويلة وستقوم ربما بالرد، وهذا قد يؤدي إلى تصعيد. وأعتقد أنه لابد أن يكون هناك أحد خيارين، إما أن يتفق الطرفان للوصول إلى اتفاق سياسي، وربما الاختيار الثاني قد يكون استئناف الحرب، وربما حدة هذه الحرب هي التي ربما قد تكون مثار أسئلة، وربما قد يتم التفكير بمدى حدتها فيما بعد.
1: وصلت
0: لنا
1: الفكرة
0: لنرى
1: سيد أصلاني،
0: يعتذر
1: على المقاطعة. ننقل أو نشرك ضيفنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش بهذا المحور تحديدا. الإسرائيليون سيد نهاد يصفون الوضع مع لبنان بأنه فخ استراتيجي، ربما نذهب إلى تحليل هذه الزاوية، ولكن الآن كيف يوصفون المشهد مع إيران؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. هناك فرضية في إسرائيل أن حل المشكلة مع إيران سيؤدي تلقائيا إلى إضعاف حزب الله، وبالتالي حل المشكلة في لبنان. لا يعني ليس واضحا كيفية هذا الربط، لكن هم يعني بالأساس يحاولون التركيز على أن مشكلة إيران لم تحل بعد، أهداف الحرب لم تتحقق، ومن ضمن أهداف الحرب كما هو معلوم قطع أذرع إيران كما يسمونها، أو فك تحالف إيران مع حلفائها الإقليميين ومنعها من تمويل ودعم ما يسمى أذرع إيران، ومن بينها الخطر الأكثر تحديدا لإسرائيل وهو حزب الله. وبالتالي الرهان هنا أن حل القضية مع إيران بإخضاع الدولة الإيرانية والنظام الإيراني هو الذي سيكفل تلقائيا إضعاف حزب الله، ثم بعد ذلك يعني لإسرائيل خياراتها المباشرة والملموسة تجاه حزب الله، بما لا يؤثر على فرص التفاوض مع الحكومة اللبنانية، لكن بما يمكنها من استفراد حزب الله ومواصلة القتال ضد حزب الله سواء في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني أو حتى في باقي أرجاء لبنان وتحديدا في البقاع.
1: وما السيناريو الأمثل الإسرائيلي لإخضاع إيران؟
2: إسرائيل يعني لا تحب يعني ولا ترغب أن تظهر بمن يحرض على الحرب، ولكنها بالنسبة للخيارات في إيران تبرز يعني رغباتها وأهدافها على شكل تحليلات وعلى شكل معلومات استخبارية وعلى شكل توقعات تصدر أحيانا عن محللين وعن مسؤولين وعن شخصيات صديقة لإسرائيل في الولايات المتحدة وفي قلب الإدارة أحيانا. ولذلك إسرائيل يعني تتهم إيران بأنها لا تظهر أي مرونة حتى الآن في العرض الذي قدمته بالأمس. ثانيا إيران يعني إسرائيل تتهم إيران بأنها تتلاعب بالإدارة الأمريكية في محاولة لكسب الوقت، وأن كل ما تقوم به هي عمليات خداع في رهان على أن الوقت لا يعمل لصالح الإدارة الأمريكية المضغوطة بجداول زمنية وببدء الحملة التمهيدية لانتخابات التجديد النصفي وزيارة الصين والأولمبياد ومهلة الكونغرس وغير ذلك من عوامل داخلية أمريكية، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة. هذه العوامل يعني إسرائيل تدعي أن إيران تراهن على أن عامل الوقت يعمل في صالحها، ولذلك حين تسعى لتجزئة الملفات والتركيز على حصار مضيق هرمز في البداية ثم تأجيل الملف الأكثر إشكالية وهو الملف النووي إلى فترة لاحقة، فهي إنما تحاول كسب الوقت لكي تحقق إنجازات على مستوى الملف النووي. إسرائيل تدعي أن يعني الآن أعادت صياغة أهدافها بالتركيز على الملف النووي، كانت تظهر كل الأهداف دفعة واحدة، الصواريخ البالستية وحلفاء إيران وما إلى ذلك، لكنها الآن تقول أن عدم معالجة الملف النووي بشكل جذري يمنع إيران من التخصيب ويدفعها إلى تسليم ما بحوزتها من يورانيوم عالي التخصيب للولايات المتحدة تحديدا، أنه عدم تحقيق هذا الهدف هو فشل مؤكد لكل هذه الحرب، فشل الولايات المتحدة وفشل إسرائيل. أحيانا هذه التقديرات تصدر عن شخصيات أمريكية مؤيدة لإسرائيل، وأحيانا تصدر في التحليلات والصحف العبرية وتصريحات بعض المحللين السياسيين الإسرائيليين.
1: سيد ريتشارد، هل هناك مقاربة أمريكية إسرائيلية واحدة للتعاطي مع هذه الملفات؟
0: لا. هناك الكثير من القضايا المطروحة على الطاولة، وربما بإمكاننا

0: أن نولي أولوية لبعض هذه الملفات، وأعتقد أن الإيرانيين محقون أنه لابد من التعامل مع مضيق هرمز أولا، ولكن الأمريكيين كذلك محقون أنه لابد أن يكون هناك إطار من خلاله يتم إدارة الملف النووي. ربما قضايا أخرى مثل قضية لبنان ربما قد يتم إرجاؤها لمرحلة لاحقة، بعض القضايا الأخرى ربما قد يفضل تناولها من خلال نطاق متعدد الأطراف. ربما قد يكون هناك إنهاء للحصار أولا في مضيق هرمز، وكذلك أن يتم اتخاذ قرارات من أجل مراجعة قواعد المرور من خلال المضيق، وهذا قد يتطلب أكثر من اتفاق يبرم ما بين إيران والولايات المتحدة، ويقتضي مشاركة المزيد من أصحاب المصلحة والمعنيين. ربما لابد من التركيز على بعض القضايا الأساسية أولا، والتعامل مع بعضها فيما بعد، والبعض الآخر بصيغة متعددة الأطراف.
1: لما ركزت على مضيق هرمز ورأيت بأنه أو أنك اتفقت ربما مع الجانب الإيراني في أنه يجب أن يحل أولا؟
0: لأن هذا له أثر سلبي على الجميع. الولايات المتحدة تفرض أعباء على نفسها حتى تفرض أعباء على إيران، وهناك كذلك أطراف أخرى ثالثة. نحن نعرف بأن أسعار الأسمدة هي في تزايد، وهذا سيؤثر كذلك على أسعار الغذاء، وأسعار الهيليوم كذلك هي في تزايد بسبب عرقلة الملاحة في المضيق. أعتقد أن الولايات المتحدة قد تود إزالة الحصار في نهاية المطاف، لكن فقط إذا ما تم إحراز تقدم في الملف النووي كذلك.
1: سيد عباس أصلاني، يوصف الوضع اليوم بأنه عض للأصابع. بتقديرك من الذي سيصرخ أولا؟
0: نعم تماما، هذا هو الوضع الموجود. الأمر لا يقتصر فقط على ساحة المعركة والنزاعات الجارية، لا لا، الأمر يتعلق بالجهة التي تظهر المزيد والمزيد من الصمود، الجهة التي ستصرخ أولا، وبالتالي الطرف الآخر هو الذي سينتصر. هذه تماما هي القصة التي نراها. قد يكون هناك مخرج للقضية كما قال الدكتور وايتس، ربما فتح المضيق قد يكون واحدة من القضايا الملحة مقارنة بالملف النووي. إعادة فتح المضيق ورفع الحصار بإمكان هذين الأمرين أن يحدثا، وكذلك إعلان الحرب، إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار، وهذا الأمر هو مهم بالنسبة لطهران. كان هناك عدد من الأفكار المرتبطة بكيفية التعاطي مع الملف النووي. الولايات المتحدة تحدثت عن مرحلة الشهرين وإنهاء الأعمال العدائية ومن ثم التعاطي مع الملف النووي. إيران اقترحت مسارا زمنيا في إطار شهر واحد، ومن ثم بإمكان اتفاق يكون ممكنا. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تتناول الملف النووي، اقترحوا شهرين، اقترحنا الشهر، وكلما كان ذلك مبكرا وكلما بدأنا بمناقشة القضايا فهذا يؤدي إلى إرساء الأردية لوقف الطريق المسدود الذي وجدنا أنفسنا به، وبالتالي فإن هذا الحصار لابد أن يرفع بطريقة ملحة حتى يتم التركيز على القضايا الملحة والأساسية، حتى نتمكن من الوصول إلى أجواء تمكننا من إحداث بعض الاختراقات ووصول إلى قرارات واتفاق. في هذه الأثناء هناك بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على الوضع، مثلا لدينا عدد من الفاعلين مثل إسرائيل التي لا تود هذه الإنجازات لأنها تريد إطالة أمد الحرب. إسرائيل تريد استئناف الأعمال العدائية لإضعاف إيران وفتح جبهة ضد حزب الله ولبنان. لذلك يريدون عرقلة هذه العملية. لذلك من المهم بالنسبة لإدارة ترامب أن تتحرك بطريقة مستقلة من أجل إدارة التأثير الإسرائيلي والمضي قدما من أجل إحراز تقدم في مسار التفاوض. في كل يوم نحن نشهد شعورا بالوضع، في يوم نرى بأن هناك زخم على مستوى التحرك العسكري، وفي يوم آخر نشهد أن هناك زخم أكثر على مستوى التفاوض. العنصر الأكثر أساسية هو البناء على زخم على المستوى الدبلوماسي، وأن نحقق بعض الاستقرار للوصول إلى قرارات بهذا الشأن. إذن بالنسبة لحالة المد والجبل، إذا لم يتم التحرك بطريقة إيجابية فإنها ستؤدي إلى حالة غياب الثقة وحالة غياب اليقين، وبالتالي هذا سيقف عائقا أمام الوصول إلى اتفاق. لذلك أعتقد أن الأمر ممكن، هناك إمكانية للوصول إلى حل من خلال عملية تتضمن مسارين اثنين ومرحلتين اثنتين. إذن أولا إنهاء الحرب، فتح المضيق ورفع الحصار، والقضايا الأخرى قد تتم مناقشتها بعد الشهر بمرحلة ثانية للوصول إلى اتفاق بشأن القضايا، وهذا قد يكون لفائدة المنطقة وكلا الطرفين.
1: سيد أصلاني، إلى ضيفنا من رام الله سيد نهاد أبو غوش، هل تبدو إسرائيل متأثرة بأي من التداعيات التي نتحدث عنها، تلك الاقتصادية والسياسية على أمريكا وعلى إيران؟
2: بكل تأكيد، يعني أولا إسرائيل ليست خارج هذا العالم، يعني في نهاية المطاف يعني كل أوروبا وكل دول العالم تأثرت بأزمة أسعار الوقود وارتفعت أسعار الوقود في إسرائيل. لكن المشكلة الجوهرية هي في المنظومة السياسية، حيث الآن تشتد الحملة ضد نتنياهو وباتهامه بأنه كذب على الإسرائيليين وضللهم وباعهم أوهاما، ولكنهم يعودون لمواجهة واقعهم. هو لم يحققوا أي إنجاز لا في إيران ولا في لبنان ولا حتى في غزة التي يستعدون اليوم، يعني اليوم الأحد هناك جلسة خاصة للحكومة الإسرائيلية لمناقشة احتمالات استئناف الحرب على غزة. وبالتالي يقولون، يعني بالأمس خرجت مظاهرات جدية في تل أبيب وحيفا والقدس، وأحد شعارات المظاهرات هي إلى متى سنبقى في حرب أبدية ليس لها نهاية على الإطلاق، خصوصا أن قناعة الحكومة الإسرائيلية أن كل مشاكل إسرائيل تحل بالقوة والقوة وحدها بدون أي مسارات سياسية. وهذا الأمر لم يعد يقنع أحدا، خصوصا يعني مع الأزمة المحتدمة في لبنان وعدم حل مشكلة سكان الشمال الذين باتوا يهجرون مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى شكوى أهالي الجنود من تعريض حياة أبنائهم الذين يخدمون في الجيش للخطر في الوقت الذي لم تحل فيه مشكلة التجنيد، ولا زال بعض فئات المجتمع الإسرائيلي ولأسباب سياسية وانتخابية وانتهازية يتمتعون بالإعفاء من التجنيد، بينما أبناء هؤلاء يتعرضون لهذا الخطر اليومي الدائم. ولذلك كل مشكلات الحرب الآن تتكثف عشية الانتخابات، خصوصا مع استطلاعات الرأي التي تظهر يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع تراجع شعبية نتنياهو والفرص الجدية الكبيرة للتحالف الذي نشأ مؤخرا بين نفتالي بنت ويائير لبيد للفوز في الانتخابات. فإذا هي جملة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من ضمنها يعني أيضا عدم دفع التعويضات لسكان شمال فلسطين المحتلة، من ضمنها أيضا تراكم عشرات آلاف طلبات التعويض لأسر وأشخاص، يعني سواء مركباتهم أو تعطلهم عن العمل أو الإصابات المباشرة التي لحقت ببيوتهم من جولتي الحرب السابقتين في شهر حزيران العام الماضي، وأيضا منذ 28 فبراير الحالي من هذا العام. كل هذه المشاكل تتراكم ولا يبدو في الأفق أن ثمة حلول جاهزة لدى هذه الحكومة التي يتوق معظم الإسرائيليين إلى تغييرها.
1: وكيف نفهم يعني حديث الحكومة الإسرائيلية وتوجهها بالمطلق تجاه الحرب، تجاه التصعيد، سلوكها كذلك على صعيد الجبهة اللبنانية، فيما لا يتحدث كثيرا عن هذه التداعيات من قبلها، فيما مثلا الأوروبيون

0: هنا يشكون.
1: نعم، يعني بالنسبة للبنان لا يبدو أن في الأفق حل قريب لمشكلة المحلقات التي تهدد الجيش الإسرائيلي. يلجأ الجيش حاليا لحلول بدائية، هناك تعويل على صفقات الأسلحة الحديثة التي أقرت الإدارة الأمريكية بإمكانية توفير أسلحة دقيقة تمكن من التعامل مع هذا السلاح النوعي الجديد، مع أنه بدائي وبسيط جدا. لكن في إسرائيل يحاولون إقناع الجمهور الإسرائيلي، الحكومة تحاول إقناعه بأن هذه التهديدات الوجودية هي تهديدات مفروضة، فإما نكون أو لا نكون. إذا لم تبادر إسرائيل إلى مواجهتها بأقصى قدر من القوة وبالاستعداد للتضحيات والتحمل، فإن مصير إسرائيل يكون على المحك، وهذا تهديد وجودي. ويدعون أن إيران تعد العدة وتستعد أيضا لإبادة إسرائيل، وبالتالي كما صوروا خطر حماس أنه خطر وجودي، أيضا خطر حزب الله خطر وجودي. وبالتالي نظرية نتنياهو تقوم أن قدر اليهود وقدر الإسرائيليين أن يعيشوا على حد السيف طوال عمرهم، هذا قدرهم، وبالتالي هم يستطيعون التعايش مع هذه التهديدات، وفي نفس الوقت يطورون اقتصادا متطورا، ولكن أيضا في نفس الوقت يبنون علاقات دبلوماسية ويفرضون السلام القائم على القوة كما يقول نتنياهو دائما. وهم يعني يروجوا بعض يعني النظريات التي تدعم وجهة نظره، بما فيها
0: وصلت
1: الوعد
0: الفكرة.
1: بسلام مع لبنان مع الحكومة اللبنانية.
0: سيد ريتشارد وايز، تحديدا في ملف التفاوض هناك ما يطرح من الجانبين. الإيراني يريد إنهاء الحرب كليا خلال شهر أو شهرين، والأمريكي يريد تمديدا لوقف إطلاق النار. هذا التباين في الموقفين حيال هدنة أو وقف إطلاق النار، وكذلك المدد المطروحة، هل ترى بأن هذا يمكن أن يؤدي بالفعل إلى توافق قريب، أم أنه أيضا رغم أنه عامل زمني إلا أنه يمكن أن يشكل أو يزيد الفجوة بين الطرفين؟
2: أعتقد أن هذا الأمر بإمكان تجاوزه. الولايات المتحدة الأمريكية قالت رسميا نحن لسنا في حالة حرب، والإيرانيون بإمكانهم أن يسموا هذا الوضع سلام. الولايات المتحدة بإمكانها أن تسمي الأمر وقف لإطلاق النار مؤقت. أعلم أن الإيرانيين يودون نهاية دائمة للحرب، وكذلك تعهد أو اتفاق بوقف الأعمال العدائية أو الاعتداء، وبالتالي لابد كذلك أن يكون هناك بعض القرارات التي قد يتم اتخاذها على مستوى الكونغرس بالنسبة لهذا الأمر. وما يبعث على القلق هو الخلافات المرتبطة بشكل خاص بالملف النووي، وهذا الأمر سيحتاج إلى تداول حذر جدا ما بين الطرفين.
0: طيب، إذا ما عدت لك سيد نهاد أبو غوش في مسألة المقاربة الإسرائيلية للتعامل مع إيران، سياسة الأرض المحروقة التي مارسوها في غزة، هل ترى بأنهم يطمحون بالفعل لتطبيقها سواء في لبنان أو في إيران؟
1: يعني هناك عناصر شبه تفرض نفسها في تفاصيل دقيقة، من بينها مثلا أنه أي اتفاق مع لبنان أو مع حماس هو التزامات من الطرف الآخر وليس من إسرائيل، وبالتالي الاتفاقات التي تبرمها إسرائيل تضمن لها، وطبعا ليس هذا لا يرد في الاتفاق، إنما هذا يرد من خلال الضمانات الأمريكية حقها في الدفاع عن النفس الذي يتيح لها التعامل مع التهديدات الواقعية والتهديدات المحتملة حتى، بمعنى إحباط التهديدات قبل نشوئها. ثانيا يريد يعني نفس المعادلة في إيران وفي لبنان وفي غزة أيضا وفي الضفة كذلك. هناك ما يمكن أن نسميه فاتورة الدم أو الثمن أو الكلفة التي يتحملها من يقوم بأي عمل عسكري ضد إسرائيل. إسرائيل تصر دائما على أن تضاعف الثمن الذي يدفعه الطرف المقابل عشرات الأضعاف، فهي تدعي مثلا أنه في لبنان المعادلة تصل إلى 100 مقابل 1، بمعنى 100 قتيل لبناني مقابل كل قتيل فلسطيني. ولو دققنا في هؤلاء 100 قتيل لبناني لوجدنا أن معظمهم مدنيون وأطفال ونساء.

وصحفيون وعناصر إسعاف وجنود من الجيش اللبناني. نفس الشيء في قطاع غزة، حيث أن من بين 72 ألف يعني شهيد فلسطيني حوالي 25 ألف طفل، وحوالي عدد مثلهم من النساء. فبالتالي هي سياسة الأرض المحروقة فعلا بالضبط كما يجري في غزة يجري في لبنان، أو تحاول أن يكون في لبنان، تجريف المدن والبلدات والقرى لمنع الناس من العودة إليها.

0: في قرى الجنوب اللبناني يمكن اللبنانيين من العودة. إلى ماذا يعودون؟ إلى الأنقاض أو إلى الخراب أو إلى احتمالات القتل والاستهداف الإسرائيلي؟ وبالتالي كثير من العناصر هي مشتركة متشابهة، ونظرية الأمن الإسرائيلي باتت تتعامل مع يعني فكرة الأمن طويل المدى والدفاع المتقدم من أرض العدو. وحتى استخدام تعبير الخط الأصفر الذي وجد في غزة كجزء من خطة الرئيس ترامب كإجراء انتقالي مؤقت وليس كإجراء دائم، يسعى نتنياهو لجعله حدا دائما في غزة وفي لبنان، مع أنه في لبنان ليس هناك في الاتفاق شيء اسمه خط أصفر،
1: طيب
0: لكن نتنياهو في خطابه الموجه للجمهور
1: شكرا.
0: تحدث عن خط أصفر في لبنان وفي سوريا أيضا.
1: في دقيقة سيد عباس أصلاني، الحديث من الجانب الإيراني كان عن أنهم يريدون حل كل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب. إذا ما نظرنا إلى الفترة الماضية وما يطمح له الإيرانيون لتحقيقه، هل يمكن فعل ذلك بالفعل خلال 30 يوما؟
2: كما تعلمون فإن الوصول إلى اتفاق على أساس إطار أو مبادئ قد يكون أسهل طالما أنه كان هناك محادثات، وجرت محادثات في إسلام أباد وتبادل للرسائل وربما لمناقشة التفاصيل. هذا يستغرق وقتا خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضية النووية. المسألة هي أنه ربما قد يكون هناك إطار زمني يتم تمديده بناء على اتفاق متبادل ومشترك، وإيران تقول إذا كنتم تودون حل هذه الإشكالية نحن جاهزون للقيام بذلك حتى في فترة قصيرة، وحسب عملية التفاوض التي ستجري والجولات والأطر الزمنية التي سيتم وضعها، إذا ما كان سيكون هناك فجوة زمنية ما بين كل جولة على حدة أم أنها ستتم واحدة تلو الأخرى دون ما فجوة تذكر ويكون هناك تبادل للرسائل، فهذا سيكون ممكنا.
1: شكرا لك ضيفنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ولضيفينا من واشنطن ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية، وكذلك السيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط، وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. مراسلنا أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
3: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما. بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوماً تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعاً بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
4: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يومية، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
3: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
5: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً، وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
3: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعاً لزيادة الطلب

0: بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصادياً وأمنية. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان صباح اليوم. وفي غضون ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذار لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. كما أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بجنوب لبنان. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن المقترح الإيراني المحدث يتضمن مهلة مدتها شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. وأضاف المصدران أن مقترح طهران المحدث يربط الملف النووي بنجاح المرحلة الأولى، بحيث لا تبدأ مفاوضاته إلا بعد الاتفاق على تلك البنود مع مهلة شهر إضافي للتفاوض. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. والبداية مع مراسلين ستكون من بيروت، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، أهلا ومرحبا بك. إذن الغارات التي ينفذها سلاح الطيران الإسرائيلي والمدفعية أيضا تطال مناطق عدة في جنوب لبنان، نرصد معك خارطة هذه الاستهدافات وطبيعتها.
2: بالفعل منى، نتحدث عن عشرات الغارات الجوية التي استهدفت بشكل مكثف ومتواصل عديد القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. هذه الغارات تواصلت بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي وطالت عديد القرى والبلدات. نتحدث عن صفد البطيخ وعن أيضا شقرة وتول وتولين وخربة سلم ومجدل زون، بالإضافة إلى تلك البلدات الواقعة في القطاع الأوسط، لا سيما بنت جبيل. وعلى وقع هذه الغارات المتواصلة يكثف أو تكثف المدفعية الإسرائيلية قصفها من القرى والبلدات، لا سيما في قضاء النبطية. قبل قليل الحديث عن زوطر الشرقية، وخلال الساعات الماضية كان الحديث أيضا عن زوطر الغربية وميفدون، بالإضافة إلى الغندورية. كل هذه القرى والبلدات كانت عرضة للقصف المدفعي المكثف من قبل الجانب الإسرائيلي. وفي مقابل الغارات الجوية والقصف المدفعي، يتكثف أيضا تجريف المنازل، العمل على تجريف المربعات السكنية، لا سيما في القطاع الأوسط في بنت جبيل. هنالك إدخال مكثف للآليات وللمجنزرات وأيضا للجرافات التي تعمد على تجريف الأراضي الزراعية والمناطق السكنية. إسرائيل تعمد على أو تعمد إلى سياسة الأرض المحروقة في هذه الأثناء، وتعمل على تجريف مربعات واسعة لا سيما في الخيام في المناطق التي تتواجد فيها. نتحدث عن 600 كيلومتر باتت في قبضة القوات الإسرائيلية. نتحدث عن سيطرة مباشرة للقوات الإسرائيلية وأخرى غير مباشرة من خلال الكثافة والقوة النارية. عشرات القرى التي باتت واقعة في أماكن تواجد القوات الإسرائيلية. إسرائيل أيضا تواصل مطالبتها للسكان بإخلاء مزيد من القرى في الجنوب اللبناني، كما جرى يوم أمس كان الحديث عن 9 من البلدات. صباح هذا اليوم تكرر ذات المشهد، وكأن إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الاستهداف ودائرة السيطرة على الأراضي. كل هذه الخروقات والانتهاكات

0: الاشتباكات المتواصلة منى للهدنة يقابلها رد واضح من حزب الله. خلال الساعات الماضية حزب الله يتحدث عن 9 عمليات استهدفت بشكل أساسي مواقع تواجد القوات الإسرائيلية وتموضعها في القرى المحتلة، لا سيما في البياضة وفي القنطرة وفي الطيبة وفي حولة وفي بنت جبيل. كل هذه القرى والبلدات كانت عرضة للاستهداف من قبل حزب الله، وتحدثت البيانات الخاصة بالحزب عن إصابات محققة في صفوف القوات الإسرائيلية. الحزب يستخدم في هذه الهجمات المسيرات الذكية التي تعمل بالألياف الضوئية، وهذه المسيرات باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية، وأيضا يستند إلى التفخيخات وإلى تشريكات العبوات الناسفة. يريد أن يذكر بما كان يحدث في فترة الثمانينيات والتسعينيات من خلال الأفخاخ المهمة التي كانت تعرقل تواصل أو وصول القوات الإسرائيلية.
1: وهو نهاية هنا يقول تتحدث عن غارات إسرائيلية أيضا في بلدة صريفة جنوبية لبنان، وقبل قليل كما ذكرت كان هنالك عاجل آخر تحدث عن غارات في زوتر الشرقية وزوتر الغربية في ذات الإطار وعلى الشق السياسي أيضا. تامر، مدى شاسع في اختلاف وجهات النظر داخل لبنان حول المفاوضات، وتحديدا في ظل وقف إطلاق نار لا تقف. نرصد معك تامر أيضا هذه المواقف السياسية داخل لبنان.
0: بالفعل منى، حزب الله الذي يقول بأنه لا يخرق الهدنة من خلال عملياته، هو يقول بأنه يرد على هذه الانتهاكات والخروقات، وهو يرفض كما أشرت المفاوضات المباشرة التي تسعى إليها الرئاسة اللبنانية ورئاسة الحكومة اللبنانية. هنالك بون شاسع في المواقف، هنالك احتدام في المواقف، هنالك لغة تشكيكية بين مختلف الأطراف. القائد الجيش اللبناني التقى يوم أمس برئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الأمريكي، ووصف اللقاء بأنه استثنائي، وقال بأنه بحث تطورات الوضع الميداني الأمني. وعلى وقع ذلك الرئاسة اللبنانية ما زالت تقول بأنها تسعى إلى تلك المفاوضات المباشرة، لكنها تطالب بوقف الاعتداءات، تربط استئناف المفاوضات المباشرة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية. الرئيس اللبناني يقول بأن مواصلة إسرائيل لهدمها وتدميرها وقصفها لن يخلق أو يجلب لها الأمان، لكنه على ذات السياق يطالب بأن يذهب لبنان إلى تلك المفاوضات المباشرة، ومثله رئيس الوزراء. لكن هذا الموقف يقابل برفض من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الذي يمثل الواجهة الرئيسية لحركة أمل، والذي يطالب بأن تكون المفاوضات غير مباشرة، ومثله حزب الله الذي يذهب إلى كثيرا إلى أبعد من ذلك عندما يتهم السلطة بالتنازل والتخاذل والذهاب إلى خيارات مجانية من شأنها أن تودي بلبنان إلى مزيد من التنازلات.
1: جزيل الشكر لك تامر سماضي مراسل الجزيرة، كنت معنا من بيروت. ومعنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا ومرحبا بك نجوان. البيان الأخير للجيش الإسرائيلي يتحدث عن إنذارات جديدة 11 قرية في جنوب لبنان، لكن نجوان بتنا نلحظ في الآونة الأخيرة أن القصف والإنذارات تطال أيضا شمال الليطاني وليس فقط جنوبه. ما الذي ترمي له إسرائيل في إطار ذلك؟ وعلى الأقل نحن في إطار تعريف الأمريكي للمشهد في ظل وقف إطلاق نار.
2: تماماً منى، صباح هذا اليوم عملياً أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الإنذار لإحدى عشرة قرية في منطقة النبطي. جزء من هذه القرى تم إصدار عدة إنذارات في الأيام الأخيرة الماضية لسكانها بالإخلاء. هناك قرى جديدة، وجزء من هذه القرى كما ذكرتي تقع إلى الشمال من نهر الليطاني. إعلامياً أو من يتابع الإعلام الإسرائيلي والخطاب الإسرائيلي يشعر بأن الحرب متوقفة تماما في لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي مكبل اليدين ولا ينفذ أي عمليات عسكرية. لذلك هناك غضب وهناك انتقادات حيال ذلك سأتطرق إليها. لكن طيلة الوقت هناك هجمات وغارات نسمع عنها من الزملاء في لبنان، ونرى ذلك أيضا من خلال بيانات الجيش سواء كان في منطقة جنوب لبنان إلى الجنوب من الخط الأصفر الذي تقريبا سواه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرض، سوى منازل هذه القرى التي تقع في هذه المنطقة بالأرض، والآن انتقل إلى الخط الثاني للقرى اللبنانية بل والخط الثالث. وفي كثير من الأحيان أيضا يتم إنذار سكان قرى تقع إلى الشمال من هذا الخط الأصفر حيث تتموضع قوات الاحتلال، وإلى الشمال من نهر الليطاني تحديدا في القطاع الشرقي للحدود حيث المسافة أقل بين الحدود وبين خط نهر الليطاني عنها في القطاع الغربي. لكن عمليات الجيش مستمرة، مع ذلك هناك تصوير في الجانب الإسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية فرضت على هذه الحكومة تحديدا على نتنياهو حصر القتال في منطقة الجنوب تحديدا جنوب الخط الأصفر وعدم تنفيذ أي هجمات إلى الشمال من نهر الليطاني. قبل يومين فقط ذكرت صحيفة آرتس أن هناك حالة من الإحباط في صفوف ضباط وقادة في الجيش يشاركون في هذه الحرب، يشاركون في هذه العمليات العسكرية في لبنان، ويقولون إن القيود كبيرة جدا على تنفيذ الهجمات، وإنه لا يمكن استهداف أي منشأة أو أي بنى تحتية تابعة لحزب الله شمال نهر الليطاني إذا ما لم يتم رصد عناصر للحزب في الموقع. لكن نحن نرى أن بيانات الجيش تتطرق إلى استهداف في مواقع مختلفة، شنغرات في مواقع مختلفة وغارات
3: وعن هذا تطال مواقع مختلفة. التباين نجوان، دعيني أسأل على ما الذي يتفق عليه وما الذي يختلف عليه المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل في ظل هذا التواجد في لبنان، القصف الذي يطال شمال الليطاني، في ظل ما يصفه الجيش الإسرائيلي بعقدة المسيرات المشغلة بالألياف الضوئية الجديدة، وأيضا في ظل الانتخابات تقترب.
2: تماما، إذن الكثير من الإجابة يتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، لكن دعينا نفصل الجزء الأول من السؤال بشأن الخلافات بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية. اختلفت مع مضي الوقت بشأن هذه العمليات العسكرية، لا سيما بعد إعلان الرئيس ترامب عن تمديد الهدنة. في البداية كان هناك خلاف بين القيادتين بشأن كيف سيتم نزع سلاح حزب الله. القيادة العسكرية كانت تقول إن العمليات العسكرية وحدها لا تستطيع بتحقيق هذا الهدف، بينما كنا نسمع من وزير الدفاع من رئيس الحكومة بشأن احتلال هذه المنطقة في جنوب لبنان دون تحديد أي سقف زمني. حاليا هناك اتهامات وإن كانت غير مباشرة، انتقادات من القيادة العسكرية للقيادة السياسية بأنها تكبل أيدي الجيش، وبالتالي لا يستطيع الجيش مواصلة هذه الحرب في حالة يصفها بأنها لا حرب ولا حالة سلم، وأنه لا يستطيع تقويض قدرات حزب الله تحديدا فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ والمسيرات طالما أن القيادة السياسية تفرض قيودا على المنطقة الجغرافية التي يستطيع التحرك بها الجيش. لكن من جهة أخرى نسمع بين السطور انتقادات من خلال تصريحات القيادة السياسية ضد الجيش وضد المؤسسة الأمنية بشأن أولا عدم قدرتها حتى الآن على تقويض قدرات حزب الله، وما زال الحزب قادر على إطلاق صواريخ ومسيرات. ومن جهة أخرى توصف أيضا المرحلة التي سبقت هذه الحرب بأن الأجهزة الأمنية ضللت القيادة السياسية بشأن قدرات حزب الله. قضية المسيرات تظل الشاغل حاليا للقيادة السياسية، ولكن بالأساس للقيادة الأمنية والعسكرية، لأنها تعد تحدي كبير للجيش الإسرائيلي حيث لا يتم رصد هذا النوع من المسيرات من قبل الرادارات، وبالتالي لا يتم اعتراض هذه المسيرات من قبل الدفاعات الجوية. هناك إجراءات كثيرة تحاول إسرائيل اتخاذها من أجل مواجهة هذه المسيرات، لكن حتى الآن ما زالت هناك مشكلة وعقدة للجيش الإسرائيلي كما توصف في الإعلام.
3: لا قبل الحدود ولا بعدها. نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا جزيلا لك.
1: منذ 2 مارس الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار

0: قلق المؤسسات العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح نبقى مع التقرير التالي.
1: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات. يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV، أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومتراً. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونه وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. إذن ينضم إلينا الآن من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. لكن قبل البدء بالنقاش سيد وليد، انتقل إلى هذا العاجل. مراسل الجزيرة يتحدث عن غارة من مسيرات إسرائيلية على بلدة صديقين جنوبية لبنان. إذن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوبية لبنان، والغارات تتوالى في الساعة الأخيرة ومنذ ساعات الصباح أيضا. والآن عودة إلى النقاش. دكتور وليد أهلا ومرحبا بك. ما الذي يريد الجيش الإسرائيلي الدفع به عندما يردد ويعيد في بياناته بأن حزب الله يخترق الهدنة وقف إطلاق النار، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة، ويأتي هذا في ظل الإنذارات وفي ظل الاستهدافات المتواصلة سواء من قبل سلاح الجو الإسرائيلي أو سلاح المدفعية؟
2: نعم، يعني دعينا يعني نرتب الأمور. واضح أنه منذ بدء وقف إطلاق

0: النار الذي لم يكن وقفا تاما، انحصرت العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في منطقة محددة في جنوب لبنان، مع تقييد شديد جدا على العمليات العسكرية شمال نهر الليطاني. ويعني تظهر انتقادات كبيرة داخل إسرائيل، ويعني خلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري إلى آخره، هذا كله بات واضحا. ولكن أنا أريد هنا أن أشير إلى أن هناك أيضا نقاط قوة لدى الجيش الإسرائيلي في وقف إطلاق النار الذي يبدو من خلالها على أنه مقيد اليدين. أولا، الجيش الإسرائيلي هو جيش يتعلم من الميدان، فهو أراد هذه أو شبه الهدنة أو شبه وقف إطلاق النار حتى يتعلم ما هو حزب الله بعد خلال عام 2026، بعد اغتيال جزء كبير من قادته وتوجيه له ضربات كبيرة، كيف يعني تتطور تكتيكاته القتالية، فهو يريد أن يتعلم. ثانيا، أيضا الجيش الإسرائيلي خرج من عامين ونصف من حرب يعني جند خلالها أكبر عدد من الاحتياط، وبالتالي هو يريد أن يأخذ استراحة أو بحبوحة حتى يعيد ترتيب صفوفه ويعيد شحذ الهمم داخل جنوده. يعني هذه الأمور تبقى محصورة داخل الجيش الإسرائيلي الذي يصور لنا على أنه فعلا مقيد اليدين ويوجد لديه انتقادات كبيرة تجاهه، ولكن من ناحية أخرى هو يتعلم ويستخلص العبر. ومن الواضح أو من المرجح جدا أنه سوف يعني يعود الجيش الإسرائيلي لتفعيل عمليات عسكرية على أكثر من جبهة، واحدة منها هي طبعا لبنان وتجاه حزب الله، وقد تمتد العمليات بعد النصف الثاني من أيار الذي أعلنه نتنياهو على أنه المهلة النهائية للوصول لاتفاق، قد تمتد عمليات عسكرية واسعة. وأيضا نحن ننتظر أيضا ما سوف يحصل على جبهة قطاع غزة، أيضا الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف أعمال قتالية. طبعا كل هذا مرهون يعني ليس خفيا على الموقف الأمريكي، وهذا مرتبط طبعا بمآلات الأمور مع إيران كيف سوف تتدحرج. يعني بات شبه واضح، يعني نحن لا نستطيع الجزم، لكن بات شبه واضح أن اتفاق مرضي لإسرائيل في على الجبهة الإيرانية بات بعيد المنال، غير يعني ليس بمتناول اليد، وبالتالي الأرجح هو العودة إلى العمليات القتالية. يعني نحن بالتحديد أن نتحدث على لبنان، إسرائيل تنظر أن لبنان الآن موجود على عتبة، الرجوع إلى الخلف قد يعيد التذكير بما حصل عام 82 وبعد 2006، عندما يعني فعل الجيش الإسرائيلي أقصى قوة ولم يستطع أن ينجز يعني إنجازات سياسية. وبين هذه العتبة وبين أن يستمر الجيش الإسرائيلي ويمضي قدما في حرب مفتوحة مع لبنان، إلى أن يصل إما إلى حرب أهلية داخلية أو يتهاوى حزب الله على الأقل في الجانب المدني والاجتماعي أكثر من الجانب العسكري، لأن هناك تكمن قوته.
1: طيب، فيما يتعلق في الخيارات العسكرية الآن أمام إسرائيل، إلى أين من الممكن أن تذهب في إطار الوضع الحالي، خاصة وأن الضربات الإسرائيلية باتت تطال مناطق شمال النهر الليطاني كالنبطية كما شهدنا في الأيام الأخيرة، والإنذارات أيضا في ظل هذا الحديث على أن الجيش الإسرائيلي مكبل اليدين، وهذا الشيء يكرر في الإعلام الإسرائيلي، لكننا نرى أن رقعة العمليات العسكرية تتسع، ما الذي يعنيه ذلك؟
0: نعم، الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته تدريجيا طالما لم يكن هناك تحذير أو إنذار أو يعني إملاء أمريكي يقول توقفوا عن هذا الأمر، يعني ضمن اتفاقيات وقف إطلاق النار. طالما لم يكن هناك اعتراض أمريكي أو اعتراض إقليمي، فالجيش الإسرائيلي نعم سوف يوسع عملياته أكثر وأكثر. يعني ولنتذكر عندما بدأ وقف إطلاق النار وحصلت أول جولة مفاوضات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، عرضت إسرائيل على أنه لديها خط أحمر واحد، وهو أنها يعني سوف تمضي في هذه المفاوضات طالما لا يمس الأمر الأمن الإسرائيليين في مستوطنات شمال فلسطين أو شمال إسرائيل. هذا كان يعني أنه على الجيش الإسرائيلي أن يستمر في توغله واجتياحه داخل جنوب لبنان، وأيضا أن يضرب أهداف عسكري لحزب الله، أي متى يعني قرر الجيش أنه هذه تهدد، يوجد تهديد مباشر على أمن الإسرائيليين. الآن عندما ظهرت هذه الطائرات المسيرة الجديدة التي يستخدمها حزب الله والتي التي يعني اعترف الجيش أنه يواجه صعوبة في تصديها، أمر رئيس هيئة الأركان بتوجيه ضربات عسكرية حتى إن كانت في شمال نهر الليطاني، طالما تتعلق في سلسلة التوريد والصناعة المتعلقة في هذه الطائرات. نتذكر أنه حزب الله ليس فقط يطلق هذه المسيرات، وإنما هناك منصات رصد ومنصات رقابة لتفعيل هذه الطائرات، وهناك سلاسل توريد، وهناك مصانع أيضا تركب هذه الطائرات. كل هذه تقع ضمن أهداف المتخيلة للجيش الإسرائيلي، وهذا ما قصده رئيس هيئة الأركان، أنه هذا يعني تهديد وشيك جدا، فبالتالي مبرر له أن يضرب أهداف تقع شمال نهر الليطاني وقد تطال أيضا العاصمة بيروت، في حال أثبت الجيش الإسرائيلي أمام القيادة المركزية للجيش الأمريكي أنه هذه تشكل جزء من سلاسل توريد هذه الطائرات، وهي تشكل خطر يعني محدق، لأنها أيضا نتذكر أنه هناك خلفت تقريبا 5 قتلى في صفوف الجيش منذ وقف إطلاق النار.
1: في ظل هذه الطائرات المسيرة المشغلة بالألياف الضوئية دكتور وليد التي تحدثت عنها، وفي ظل اعتراف بأن يعني هنالك عدم قدرة على تقويض سلاح حزب الله فعليا، وأيضا مسار تفاوضي متردد بين إسرائيل ولبنان وانتخابات إسرائيلية تقترب، أين يكمن بالضبط النقاش ما بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل؟
0: نعم، يعني بداية يجب أن نلاحظ أنه طريقة اتخاذ القرار وقت الحرب في إسرائيل تغير تغيرا واضحا بعد 29 شباط بهذا العام عندما بدأت جولة الحرب مع إيران، وكأنه كل القرارات الآن تتحوصل بيد شخص نتنياهو وحده، ويتم تحييد العديد من الهيئات الرقابية وهيئات اتخاذ القرارات الاستراتيجية من ضمنها الكابينيت المصغر ولجنة الخارجية والأمن وأيضا مستشارين عسكريين في الجيش الإسرائيلي. طبعا هذا كله مفهوم جدا، لأنه هذه الحرب هي ليست شأنا إسرائيليا خالصا، وإنما تأتي بالمشاركة مع الولايات المتحدة ويتداخل فيها مصالح لاعبين إقليميين ودول أخرى في المنطقة، وبالتالي بات الأمر سياسيا بحتا. وإن كان يخيل بالنسبة للجمهور الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي إنه الجيش الإسرائيلي مكبلة يداه وأنه يعني يستطيع أن يفعل أفضل مما هو عليه الأمر حتى الآن، ولكن الأمر الآن بات بيد فقط شخص واحد وهو بنيامين نتنياهو. وعلينا أن نتذكر إنه نحن الآن عشية انتخابات قد تكون من الأهم في تاريخ إسرائيل على الأقل خلال العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يفعل نتنياهو يعني جنون هذا المنصب الذي يتولاه، وبالتالي ينقض في حرب مفتوحة أخرى على لبنان حتى يزيد من حظوظه في هذه الانتخابات.
1: دكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك. إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط، وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. مراسل الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
2: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما. بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
3: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
2: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
4: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مسارا آمنا ومحايدا. وقد زرت مؤخرا مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
2: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصادياً وأمنياً. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
1: والآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك مراد هاشم. إذن إيران لم تدفع ثمن ما فعلته بعد، يقول الرئيس ترامب. نرصد معك التصريحات، وهذا التصريح يأتي ضمن تصريحات كثيرة للرئيس ترامب في الساعات الأخيرة، وما إذا كان اتضح الموقف الأمريكي من المقترح الإيراني الأخير.
5: مرحبا منى. بالفعل هذه كلمات الرئيس ترامب في منشور، ختم فيها منشور بدأه ب القول إنه يراجع ما سماها الخطة الإيرانية التي تسلمتها الولايات المتحدة أخيرا، ومن أنه لا يتصور أن تكون هذه الخطة مقبولة، لأن إيران لم تدفع ثمنا كافيا لما فعلته في العالم كما قال. مؤشر يعطي أو يعكس عدم رضا كامل بطبيعة الحال، كان عبر عنه الرئيس ترامب صراحة للصحفيين يوم الجمعة بشأن هذه الخطة، ولكن هو موقف يتعلق بالإطار العام أو الفكرة العامة لهذا المقترح، لأن الرئيس ترامب حينما عبر عن هذا الموقف لم يكن قد اطلع على تفاصيل هذه الخطة، وهو حينما نشر هذا المنشور كان أيضا يقول للصحفيين إنه اطلع على الخطوط العامة ولكن لم يطلع على التفاصيل. في المجمل هو قال إن إيران تسعى لإبرام اتفاق، وحينما سئل عن ما إذا كان سوف يعاود العملية العسكرية في حال لم ينجح المسار التفاوضي، قال إن هذا الخيار قائم إذا أساءت إيران التصرف. وحينما سأله صحفي عما إذا كان سوف يستكمل تدمير قدرات إيران الصاروخية، لأنه قال سابقا إنه دمر 85%، قال قد نفعل ذلك. كان اللافت حينما سئل سأله صحفي، قلت إن الولايات المتحدة قد لا تكون بحاجة من الأساس إلى صفقة مع إيران، عاد وقال أنه قد لا نضطر إلى ذلك، أو لم أكن أقصد الأمر بهذا المعنى، وكان يقصد أن إيران تحتاج إلى 20 عاما كي تعيد بناء ما دمرته هذه العملية العسكرية، وأن الولايات المتحدة ستمضي قدما في هذه المسألة إلى حين تحقيق أهدافها. منى
1: مراد، قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر كان قد زار مشاة البحرية على متن السفينة تريبولي في بحر العرب. ما الذي تعكسه هذه الزيارة في إطار السياق العسكري؟
5: هي تعني الكثير. هي تأتي في سياق زيارة الأدميرال كوبر إلى المنطقة، هو قائد القيادة المركزية الوسطى وهذه منطقته، وهناك العديد من الزيارات قام بها خلال هذه العملية العسكرية وقبلها، ولكن في هذا التوقيت وتحديدا إلى السفينة تريبولي، هي أيضا رسالة. تريبولي تساهم في الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية إلى جانب نحو 100 من الطائرات و14 قطعة بحرية وحاملتي طائرات، وبالتالي هو يرسل رسالة من أن هذا

0: الحصار يتم تعزيزه، ولكن أيضا قد تكون هناك إشارة إلى أن تتعلق بالجاهزية القتالية. ولنتذكر أن كوبر كان في اجتماع مع الرئيس ترامب الخميس الماضي بحضور رئيس هيئة الأركان ووزير الحرب ورئيس مدير السي اي اي ومسؤولين آخرين في إدارة ترامب، ليضعوا أمامه أي أمام ترامب خيارات عسكرية في حال قرر المضي قدما بضربة من أجل كسر الجمود، حالة الجمود في المسار التفاوضي، وكان بينها توجيه ضربة أو موجات من القصف الجوي لفترة قصيرة تستهدف البنية التحتية. بطبيعة الحال قد يفهم هذا أيضا في هذا السياق. في المجمل لا يزال الحصار هو الخيار الأفضل للرئيس ترامب للضغط على إيران من أجل تقديم تنازلات، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي على طاولة المفاوضات. ولعل هذا ومن هنا تأتي أهمية الآن ما تراجعه الولايات المتحدة بشأن المقترح الإيراني المعدل. يقترب هذا المقترح من الموقف الأمريكي، ولكن لا يصل إلى النقطة التي تريدها الولايات المتحدة بتعبير الرئيس ترامب ذاته.
1: جزيل الشكر لك مراد هاشم، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى طهران ينضم إلينا من هناك مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. نور الدين، أهلا ومرحبا بك. هل من جديد يرشح حول تفاصيل المقترح الإيراني الجديد؟ أين يختلف وأين يتفق مع ما سبقه من مقترحات إيرانية؟
2: منى، بكل تأكيد يمكن القول ووصف المقترح الإيراني بأنه خطوة نوعا ما متقدمة في تطبيع المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وإمكانية الوصول إلى اتفاق. على الأقل هذا ما حصلنا عليه من خلال مصادرنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران. إمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن القول بأنها بدأت تقترب نوعا ما، باعتبار أن مجموعة من الإشكالات التي وقعت خلال الاجتماع الأول أو اللقاء الأول في إسلام أباد وخلال المقترح الثاني للإيرانيين، يبدو أن ما يطرح الآن وتبادل وجهات النظر يبدو أنه بدأ يقلص الفوارق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. منى، دعينا نضع النقاط حول ما يحدث الآن، لأن الكثير يعتقد أن المقترح هو مقترح تفاوضي، لكن ما يمكن قوله وبحسب ما علمنا من مصادرنا هنا أن ما يتم الحديث عنه هو إطار الاتفاق النهائي وليس فقط مقترحات، يعني ما تتوقعه طهران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن العنوان الذي يتم تبادله ما بين الإيرانيين والأمريكيين هو إطار اتفاق النهائي ما بين البلدين، وبالتالي يحتاج إلى الكثير من النقاط والملاحظات والانتقادات سواء ما بين الإيرانيين والأمريكيين. النقطة الأساسية والمهمة التي يمكن قولها كذلك أن ما يبحث عنه الإيرانيون والأمريكيون الآن هو إيجاد إطار توافقي يحقق مطالب طهران ويحقق مطالب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يعمل عليه الوسيط الباكستاني من خلال نقل وجهات النظر وإعادة بناء صياغة كاملة ونهائية لإطار الاتفاق الإيراني الأمريكي. النقطة الأساسية، ما هي الاختلافات التي حدثت خلال اللقاء الاجتماع الذي كان في إسلام أباد والمقترح الإيراني والمقترح الأمريكي؟ ما تم حله الآن في المقترح الإيراني؟ هناك نقطة أساسية وهي التوقيتات. ماذا نقصد بالتوقيتات؟ بحسب مصادرنا هنا كان الخلاف الأول أن المقترح الإيراني الأول لم يكن يتحدث عن كيفية وزمان الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات. كان الحديث في المرحلة الأولى عن إنهاء الحرب، كيفية إنهاء الحرب، كيفية التعاطي مع مضيق هرمز والحصار، لكن ماذا بعد ذلك؟ الأمر لم يكن واضحا. يبدو أن هذه المسألة كذلك أقلقت الأمريكيين وأعطت انتقاد واضح للمقترح الإيراني. ما تم تعديله الآن هو تحديد توقيتات التفاوض ما بين الإيرانيين والأمريكيين. إذا كانت المرحلة الأولى مرحلة وقف الحرب، متى تدخل المرحلة الثانية؟ يبدو أن الإيرانيين في مقترحهم الجديد بحسب مصادرنا هنا حددت توقيت أساسي ومهم وتمت الإشارة إليه، وهو توقيت شهر لموقف إطلاق النار والدخول مباشرة في المستجد الأهم الذي تم طرحه وتعويضه وإصلاحه في المقترح الإيراني. إذا نعود إلى المقترح الأول، كان المقترح الأول يتحدث بنوع من التحفظ عن مناقشة الملف النووي، حتى قيل للأمريكيين بحسب مصادرنا هنا بأن القيادة العليا هنا في إيران رفضت بشكل كبير وكامل الدخول في المفاوضات النووية باعتبار أنها ليست جزء من الحوار، الحوار الأساسي هو وقف الحرب. ما تم تعديله الآن في المقترح الإيراني بحسب مصادرنا هنا أن الإيرانيين وصلوا إلى نقطة

0: وهي الدخول في المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي، وذلك بعد نهاية التوقيت المحدد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مسألة وقف إطلاق النار. إذن منى، نحن أمام ثلاث محددات. المحدد الأول، على ماذا يتفاوض إيرانيون والأمريكيون؟ يتفاوضون على إطار اتفاق وليس على مقترحات، إطار اتفاق يتم توقيعه بعد التوافق على جميع بنوده. النقطة الثانية هي تحديد توقيتات التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الجانبين قد يصلان عاجلا أو آجلا إلى توقيت محدد الذي حدده الإيرانيون، ربما 30 يوما، أو ربما هناك حديث عن تمديده إلى 45 يوما بحسب مصادرنا هنا. والنقطة الأهم كذلك هي الدخول في المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران في المسألة النووية. الأهم من ذلك منى، وهو ما سمعناه كذلك من مصادرنا هنا وهي مصادر موثوقة، تقول بأن طهران تنتظر أنه خلال الأسبوع المقبل أن يأتيها الرد من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن نقول بأن المفاوضات يبدو أنها على مسارها الصحيح، وأن هناك تبادل لوجهات النظر وتقليص في هوة الخلاف ما بين الإيرانيين والأمريكيين. ما علمناه هنا والأجواء العامة هنا أن كلا الطرفين الأمريكي والإيراني يرغبون في الذهاب والتوصل إلى اتفاق.
1: نور الدين، حتى نفصل في كل موضوع 30 يوما الذي تحدثت عنها، القصد بأنه في غضون مدة الشهر هذه التي حددتها طهران يكون هنالك وقف لإطلاق النار، رفع للحصار، وبالتالي فتح المضيق؟
0: نعم، الفصل الأول، الفصل 30 يوما، اصطلح عليه بوقف الحرب وليس وقف إطلاق النار، بمعنى الوقف الكامل للحرب. الوقف، ماذا تقصد طهران بالوقف الكامل للحرب؟ هناك نقطة أساسية، وقف الحرب بالمعنى القانوني. النقطة الثانية والتي تدفع إيران بشكل كبير جدا إلى تحقيقها، وهي عدم عودة الحرب مرة أخرى على طهران. وهنا تفصيل أساسي ومهم منى، إيران هنا تحتاج إلى ضمانات. هنا لابد من الإشارة، وبحسب المعلومات التي توفرت لدينا من مصادرنا، بأن إيران تريد كذلك إدخال مجموعة من الفاعلين الإقليميين والدوليين لتأمين هذه الضمانة، ضمانة وقف الحرب وضمانة عدم عودة الحرب. هنا مجموعة من الجهات قد تكون حاضرة إذا ما تم التوصل إلى اتفاق. هناك الشركاء التقليديين لطهران، الصين وروسيا، وهناك الشركاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وهناك الفاعلين واللاعبين الأقليميين سيكونون حاضرين. ويبدو أن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية عباس عراقشي خلال اليومين الماضيين هناك مع دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، يبدو أن هؤلاء قد يكونون الضامنين الأقليميين، الضامنين الأوروبيين، والضامنين الفاعلين الشركاء التقليديين للولايات لروسيا لإيران. كذلك هناك ضمانات تبحث عنها طهران، وهي ضمانات دولية بالمعنى الحقيقي للكلمة، التوجه إلى مجلس الأمن وإصدار قرار دولي ينص على ماذا؟ ينص على وقف الحرب وعدم عودة الحرب. إذن هذه هي الضمانات التي تبحث عنها طهران. ماذا بعد ذلك؟ هناك قضية مضيق هرمز. هل سيتم الاحتفاظ بالرؤية الإيرانية التي تقول بأن مضيق هرمز ستتغير طبيعته القانونية؟ ماذا يعني ذلك؟ بأن تكون هناك دفع رسوم وهناك سيطرة مطلقة. يبدو أن الطرفين يتجهان إلى توافق أساسي وأولي ومهم، وهو عودة المضيق إلى حالته الطبيعية وفق ما تنص عليه قوانين البحار، بمعنى الحركة الحرة في المضيق. بكل تأكيد هناك عراقيل عسكرية ترتبط بقضية الألغام، بقضية البعد العسكري والتواجد العسكري، هذا سيتم حله في المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس السياق هناك مسألة الحصار، بكل تأكيد الإيرانيون يتحدثون عن ضرورة رفع الحصار، وهذه النقاط الآن يتم البحث فيها وتبادل وجهة النظر ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكما أشرت سابقا على أن طهران يبدو أنها تنتظر المقترح أو التعديلات الأمريكية التي يمكن بحسب معلوماتنا ومصادرنا تقول أنها قد تصل الأسبوع المقبل.
1: جزيل شكر لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن إلى مساحة النقاش ينضم إلينا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد عباس أصلاني. هل نحن أمام مرحلة نستطيع القول فيها أن المشهد نضج لأن يكون بين الطرفين إطار اتفاق نهائي؟

0: إذا بقدر ما نرى أن هناك فرصة للتصعيد العسكري، نرى كذلك أن هناك فرصة للمسار الدبلوماسي. كان هناك عمليات تبادل ما بين إيران والولايات المتحدة من خلال باكستان مؤخرا. إيران بشكل مبكر قامت باقتراح عرض، وذلك من أجل كسر الجمود، وعادت الولايات المتحدة بردها، والولايات المتحدة كذلك قامت بالرد. إيران قدمت مقترحا يوم الخميس يتضمن 15 فقرة، ورأينا بعض ردود الفعل من الجانب الأمريكي، لكن إيران لا تزال تنتظر الرد النهائي من قبل الولايات المتحدة. أعتقد أن المقترح الحالي على الطاولة ربما قد يكون إطارا ممكنا للوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين، ربما لفترة من الزمن، لعدد من الأيام، ربما قد نشهد تبادلا للرسائل، لكن هنا كان نية حقيقية للوصول إلى اتفاق مع إيران. لقد حان الوقت للمضي قدما، لقد حان الوقت للوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين، لكن في هذه الأثناء لابد أن نتوخى الحذر. عادة عندما يكون هناك تقدم يتم إحرازه، كما كان الشأن في تفاوض سابق، وجدنا أن الولايات المتحدة تقوم بالهجوم عسكريا على إيران، لذلك لابد من الحذر ومتابعة الاستعدادات التي ربما قد تؤدي إلى تحرك عسكري. ولا تزال هناك فرصة، وهذه الفرصة هي زادت للوصول إلى إحراز تقدم على المسار الدبلوماسي. الإدارة الأمريكية تريد أن تعلن انتصارا، شيء يكون أحادي الجانب، ربما قد تسعى كذلك إلى استسلام من قبل إيران. حاولوا ذلك، هذا الأمر فاقم الوضع في السابق، وإذا ما تم تغيير مسار هذا التحرك ربما قد يوسر أفق أي اتفاق قد يعقد ما بين الطرفين. لكن إذا ما بقيت المقاربة نفسها، فإن هذا الأمر سيكون صعبا. لابد أن لا ننسى كذلك أن زيادة فرص التفاوض والاتفاق فيما بعد لا يعني بأن النقاشات ستكون سهلة ما بين الطرفين. نحن نتوقع من النقاش بأن يكون صعبا، لكن النقطة الأساسية وفي الوقت الحالي، فإن إيجاد أرضية مشتركة ما بين الطرفين هي مسألة ممكن الوصول إليها أكثر من ذي قبل، ولا بد من اغتنام هذه الفرصة للدخول في تفاوض مهم.
1: إذن إيجاد أرضية مشتركة ممكن الوصول إليها أكثر من ذي قبل، لكن قبل أن نكمل هذا النقاش نتوقف عند هذا العاجل. وزارة الدفاع الإسرائيلية صدقنا على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. إذن وزارة الدفاع الإسرائيلية تتحدث عن شرائها سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. الآن أنتقل إليك سيد بولديفس. كان يعني الضيف من طهران سيد عباس أصلاني يتحدث ويقول أن إيجاد أرضية مشتركة ممكن في هذه المرحلة، لكن في ظل ما يحدث الآن إيران تتجه للالتفاف على الحصار، تقدم مقترح، وأيضا من باليد الأخرى تلوح بعمل عسكري. الرئيس ترامب يكيل المديح للحصار ويراه ناجعا فعليا، ولكنه غير متحمس للمقترحات الأمريكية ويلوح أيضا بعمل عسكري. برأيك أي المسارات حظوظه أوفر؟
0: في الوقت الحالي لابد أن نقول كذلك قبل أن نبدأ أن الدبلوماسية دائما أمر مطروح على الطاولة. المسألة الأساسية هي أن الكرة كانت دائما بملعب إيران، لأن الأمر يرتبط بالملف النووي. إذا كانت إيران جاهزة للحديث عن طموحاتها فكل شيء سيكون ممكنا، لكن إذا ما حاولت إرجاء النقاشات فإن الأمر لن يكون متمشيا مع ما يصبو إليه الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال إنه قام بمراجعة المقترح من 14 نقطة، ولكنه حتى الآن لا يفي بكل المعايير. الخيار العسكري لا يزال مطروحا، والوضع بالنسبة للحصار لا يزال موجودا، والطريقة التي ننظر إلى الأمر من جانبنا هي أن الوقت هو ليس لصالح إيران من الناحية الاقتصادية. اقتصاد إيران هو يندحر بشكل متزايد، والوضع هو كالتالي: ليس بإمكانهم نقل نفطهم إلى الخارج، وبالتالي فإن المخازن ستصبح ممتلئة، وهذا سيتطلب منهم غلق الآبار، وهذا سيشكل إشكالية كبيرة بالنسبة لإيران. نعم، الدبلوماسية كمسار لا تزال مطروحة، وإيران في هذه الحالة لابد أن تقوم ببعض التنازلات. فيما يخص الخيارات العسكرية، هناك دائما خيارات عسكرية مطروحة على الطاولة. في هذه المرحلة الرئيس سينظر ويركز على الضغط الاقتصادي على إيران قبل أن يحدث أو يختار حلا عسكريا.
1: سيد بول، قبل قليل مدير مكتب الجزيرة في طهران كان قد تحدث على أن أحد النقاط الجديدة في المقترح الإيراني الأخير الذي قدم لواشنطن هو مسألة التوقيتات، توقيتات التفاوض، وكانت إيران قد طرحت مسألة 30 يوما لتكون إطار لوقف الحرب ورفع الحصار وفتح المضيق. إلى أي مدى برأيك من الممكن أن يلقى ذلك يعني قبولا في واشنطن؟
0: واشنطن ستنظر إلى كل جوانب العرض المطروح، وستنظر إلى المسار الأفضل الذي قد يؤدي إلى سلام. في الوقت الحالي نحن في مفترق الطرق. إيران تنظر بشكل أساسي لمضيق هرمون على أنه العائق الأساسي، والولايات المتحدة تعتقد أن العائق الأساسي أمام السلام هو الملف النووي. لا أعتقد أن إيران أنها ابتعدت عن المضي قدما بالنسبة للملف النووي، لكن يريدون أن يتم رفع الحصار. هذا الأمر سيكون مبعث القلق الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة. هنا أتحدث عن الملف النووي، وهو الذي سيكون الأساس بالنسبة لعملية التفاوض. إذن كما ترون أن هناك سياقين اثنين، هناك كذلك مسارين اثنين وعنصرين اثنين. نتحدث عن مضيق هرمز والملف النووي، لابد أن ننظر كذلك إلى ما تود إيران تفعله فيما يخص الملف المرتبط بمضيق هرمز.
1: سيد عباس أصلاني، فيما يرشح من معلومات عما قدمته إيران في مقترحها الأخير، هل ترى أن هنالك تقدما بالنسبة لطهران لتحريك هذا الملف، أم أنه يدور في ذات الإطار؟
0: أعتقد ما يقوله الرئيس الأمريكي، قال إن الرد الإيراني لم يكن متوقعا، وهذا الأمر هو اعتيادي. لماذا؟ لأن ترك بعض المساحات لعملية التفاوض هي أمور قد تحدث، وربما قبل بدء بالتفاوض ربما قد يكون هناك نص آخر يصلنا من الولايات المتحدة، ربما لتبادل الأفكار ما بين الطرفين لتحديد متى سيتم التفاوض أو تبدأ عملية التفاوض. هذه طبيعة التفاوض، كل طرف على حدة يقترح ويتحدث عن موقفه، لكن هناك إمكانية للمضي قدما، لأن هناك قضيتان أساسيتان. إذا لدينا قضية المضيق، وإيران تقول الولايات المتحدة تقول إن إيران لابد أن تفتح المضيق، وإيران تقول إن أمريكا لابد أن ترفع الحصار، هذان أمران يتم الاتفاق بشأنهما، لكن الأمر يتعلق بالتسلسل فيما يخص النقاط المطروحة، ولا بد كذلك من إنهاء الحرب. الولايات المتحدة تتحدث عن وقف لإطلاق النار، لكن إيران تقول إنها تريد نهاية للحرب، ولا بد أن يكون هناك ضمانات بأن أمريكا لن تقوم بمهاجمة إيران. بالنسبة لإيران، إنهاء الأعمال العدائية في الوقت الحالي طالما على الرغم من أنها مهمة، لكن لابد أن يتم وقف الحرب تماما حتى لا تعود مجددا. هذه القضايا الفورية والمهمة ربما ممكن الاتفاق بشأنها، وإذا ما تم الاتفاق بشأن هذه القضايا وتم التوصل إلى إطار، ربما إيران ربما قد تقول شهر، وقالت فعلا إيران شهر، والولايات المتحدة قالت فيما قبل شهرين من الزمن. هنا تصبح الإمكانية مطروحة وممكنة، لابد للأجواء أن تكون إيجابية حتى يتم تأكيد.

0: يعمل على الاتفاق. أصلاني ودعني أسألك فيما إذا كانت هذه الفترة فترة الشهر هي كافية وسط الظروف الموجودة وكل الأطراف تلوح بعمل عسكري من جهة وهنالك مطالبات بأن يكون أيضا دول ضامنة، لكن هل الظروف مواتية لأن يتم التوصل لإطار اتفاق بالفعل في غضون هذا الشهر برأيك، أم أنه الموضوع يعني بعيد ويحتاج إلى لربما فترة أطول؟
1: أعتقد أنه بناء على جودة المسار، الفجوات التي تفصل ما بين كل مرحلة ومرحلة أخرى، فإن الأمر سيكون ممكنا، لكن الوصول إلى اتفاق بشأن تفاصيل دقيقة تتعلق برفع العقوبات أو القضية النووية، هذه القضايا تكون طويلة الأمد، بمعنى أنها تحتاج إلى وقت أطول، تحتاج إلى خبراء يتناقشون وبشكل دقيق بشأن التفاصيل المرتبطة بالنقاش وتسلسل عملية التنفيذ على الأرض. النية هنا هي الانتهاء من هذا الوضع بسرعة كبيرة. طهران لا تريد أن تطيل أمد هذه العملية، لكن بإمكان يكون لدينا مسألة مهمة. إذا ما تحركت المحادثات بالاتجاه الصحيح وبشكل جيد، بإمكان كلا الطرفين أن يقررا أن يطيل أمد الإطار لمحادثات إضافية.
0: سيد بول، ما الذي يقصده الرئيس ترامب عندما يقول الإيرانيون لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوا؟ هل هذا تجديد للحصار أم ضربة قادمة؟
1: إذن نحن ننظر إلى المنطقة، الوضع في المنطقة وبالعالم ككل. نتحدث عن إيران أنها لا تريد أن يكون هناك أي هجوم على إيران. العالم ككل يتطلع إلى ضمانات. هذا يعني أنه لابد أن يتم نزع سلاح حزب الله وكذلك وقف دعم الحوثيين من قبل إيران. هذا ما يتحدث عنه الرئيس. إيران كانت الدافع بالنسبة لكل أعمال العنف في المنطقة، وهذا ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي. عندما نتحدث إلى وصول إلى نهاية لكل هذه الجولات، لابد أن يتضمن الأمر كل التفاصيل. إسرائيل لا تريد أن يتم مهاجمتها مجددا وتريد ضمانات، وهذه كلها أمور تستغرق وقتا. وعندما ننظر إلى كل ممارسات إيران في الأيام الماضية والسنوات الماضية، فهذا سيكون في مثار شك كبير.
0: جزيل الشكر لكما ضيوفنا الكرام. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الحدودية التي تضم عشرات البلدات جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جخدار رصدت واقع هذه البلدات.
2: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا. رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون

0: وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم. مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات زوتر الشرقية وصريفة والشرقية، واستهدف بمسيرة بلدة صديقين، كما قصف بالمدفعية أطراف بلدتي زوتر الشرقية وميفدون في جنوب لبنان. في غضون ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. من جهته، أعلن حزب الله استهداف تجمعات لجنود الاحتلال في مناطق بجنوب لبنان. وفي تطور آخر، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها صدقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وأنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين أن المقترح الإيراني المحدث يتضمن مهلة مدتها شهر للتفاوض على ملفات تشمل إعادة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي ووقف العمليات في إيران ولبنان. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. والبداية مع مراسلين ستكون من إبليستقي في جنوب لبنان. ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، أهلا بك. نرصد معك آخر التطورات والضربات والاستهدافات الإسرائيلية لمناطق متفرقة في جنوب لبنان.
2: منى، اليوم أيضا ومنذ ساعات الصباح الباكر شرعت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بشن سلسلة من الغارات على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، من بينها كفردونين والشهابية وبريقع وزوتر الشرقية وصريفة، بالإضافة إلى الغارة من مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية أيضا حصلت في بلدة صديقين الواقعة لناحية القطاع الغربي. هذه الغارات تأتي بعد إنذار أصدره الجيش الإسرائيلي قبل أكثر من ساعة لإحدى عشرة قرية في جنوب لبنان بضرورة إخلائها لأنه سيستهدفها. وهنا يمكن أن نتحدث عن ملاحظتين أساسيتين. الملاحظة الأولى أن هذا الإنذار الذي صدر صباحا هو السابع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفي الإطار العام هناك نحو 50 قرية تقريبا أنذرها الجيش الإسرائيلي بموجب هذه الإنذارات المتتالية، وهي تقع خارج ما يسميها منطقة الخط الأصفر التي تضم نحو 60 قرية. عمليا هذا يعني أن هناك نحو 110 قرى طالب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.
1: لهذا الخبر العاجل، حيث تنقل الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن سفارات الإنذار تدوي في أفيفيم في الجليل الأعلى. إذن في ظل هذه التطورات في الجبهة الشمالية، الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن سفارات إنذار في أفيفيم بالجليل الأعلى. عودة إليك جوني.
2: إذن منى، كنا نتحدث عن ملاحظتين أساسيتين بشأن الواقع الميداني. الإنذار الذي صدر صباح هذا اليوم هو السابع من نوعه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. هناك قرابة 50 قرية جنوبية طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها بموجب هذه الإنذارات المتتالية، تضاف إليها نحو 60 قرية ضمن ما يسميها الجيش الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر، ما يعني عمليا أن هناك نحو 110 قرى طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها وهو يعمل على قصفها وتدميرها. الملاحظة الثانية هي المتعلقة بالمدى الجغرافي لإنذارات الجيش الإسرائيلي الأخيرة. واضح تماما أن هذه الإنذارات من حيث الرقعة الجغرافية هي تنتقل من ناحية الشرق إلى ناحية الغرب، تضم بشكل رئيسي قرى تقع في قضاء النبطية وقرى أخرى تقع في قضاء بنت جبيل وصولا إلى قضاء سور. والملاحظ أيضا أن غالبية هذه القرى التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية هي تشرف على مجرى نهر الليطاني، طبعا إلى شمال مجرى نهر الليطاني، ويبدو أن هناك اعتقادا إسرائيليا بأن هذه المناطق باتت مناطق عمل لحزب الله، لأن بعض هذه القرى على سبيل المثال هي تقابل مناطق كالقنطرة ودير سريان والطيبة، وهناك تتعرض القوات الإسرائيلية لاستهدافات من جانب حزب الله أكان بالقذائف المدفعية وأيضا بالمسيرات والمحلقات الانقضاضية. بالنسبة لعمليات حزب الله حتى هذه اللحظة لا إعلانات عن أي عمليات جديدة. يوم أمس كان حزب الله تحدث في بياناته المتتالية عن 5 استهدافات نفذها باتجاه القوات الإسرائيلية، تحديدا في بلدة البياضة الواقعة لناحية القطاع الغربي وأيضا بلدات أخرى. واللافت أيضا في عمليات يوم أمس كما في عمليات الأيام القليلة الماضية أن حزب الله لا يتحدث عن أي استهدافات تحصل باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكنه يكتفي بالحديث عن الاستهدافات التي تقع داخل الأراضي اللبنانية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. هناك اعتقاد واضح منا أيضا هنا في الداخل اللبناني أن هذا التصعيد الميداني من جانب الجيش الإسرائيلي هو بشكل أو بآخر يشكل أيضا ضغطا سياسيا على السلطات اللبنانية بشأن مطالب الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله ومعالجة الأوضاع في الجنوب اللبناني، تضاف إليها طبعا الضغوط السياسية والتهديدات الإسرائيلية المتتالية وأيضا الضغوط السياسية الأمريكية والدعوات إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وما تزال هذه القضية موضع أخذ ورد في الداخل اللبناني. خلال ساعات يوم أمس كانت هناك مواقف سياسية، هذه المواقف عكست حجم الانقسام الداخلي بين حزب الله الذي يرفض التفاوض المباشر وأيضا الدولة اللبنانية ممثلة بالرئيس اللبناني ورئيس الحكومة التي تقول أن التفاوض المباشر هو الخيار الأساسي. يبقى نقطة أساسية طبعا من الضروري أن نذكر بها بأن هناك اجتماعا استثنائيا كما وصفه الجيش اللبناني عقد أمس بين قائد الجيش ورئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لجنة الميكانيزم، في القاعدة الجوية في بيروت.
1: جزيل الشكر لك جوني تونيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من إبليسقي. والآن مشاهدينا الكرام نرحب هنا في الاستوديو بمراسلة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. نجوان أهلا ومرحبا بك، ربما نبدأ معك بالتطور الأخير. صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم شمالية إسرائيل.
3: بالفعل، وأتابع معك هذا العاجل من قناة التلفزة الإسرائيلية 12، وتقول إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت 5 صواريخ أطلقت قبل قليل من لبنان أطلقها حزب الله باتجاه منطقة الجليل الأعلى، وسقوط صاروخ في منطقة غير مأهولة أو منطقة مفتوحة كما توصف إسرائيليا. إذن بعد أن دوت صفارات الإنذار في بلدة أفيفيم بالجليل الأعلى، تقول وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه هذه المنطقة، وقذيفة صاروخية أو صاروخ سقط في منطقة مفتوحة. ومن المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي بعد قليل بيان رسمي بهذا الخصوص. يعني هذه ربما المرة الأولى منذ ساعات طويلة التي ساد بها الهدوء في منطقة الشمال، الحدود الشمالية، والآن يدور الحديث عن صواريخ وليس مسيرات كما كان في الأيام الأخيرة الماضية. إذن عدد من الصواريخ أطلقها حزب الله باتجاه هذه المنطقة، منطقة أفيفيم في الجليل الأعلى، و حتى الآن بانتظار بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي.
1: ودعينا ننوه نجوان أيضا إلى أن لربما هذا التطور يأتي بعد أن تحدثنا لربما في النشرة السابقة على استهدافات ينفذها الجيش الإسرائيلي شمال الليطاني تطال أيضا منطقة النبطية ومحيطها.
3: تماما، بعد إنذار لإخلاء 11 قرية في منطقة النبطية، جزء منها يقع إلى الشمال من نهر الليطاني وجزء آخر من هذه القرى، عمليا يجدد الجيش الإسرائيلي إنذاراته بشأن هذه الإخلاءات منذ عدة أيام. ورغم أن هناك حالة من تصوير الجانب الإسرائيلي

0: بأن القتال محدود جدا ويقتصر فقط على منطقة الجنوب في المنطقة التي يتموضع بها الجيش الإسرائيلي، إلا أن عملياته تشمل هذه المناطق في كثير من الأحيان.
1: اسمحي لنا نجوى ننوه لهذه الصورة التي تظهر على الشاشة، وهي على ما يبدو صورة لاعتراضات في سماء الجليل الأعلى قبل قليل. لما ذكرته من اعتراض لخمسة صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى، وهذا لربما تطور على المشهد في الأيام الأخيرة، خاصة وأننا نتحدث كما ذكرت نجوان على صواريخ وليس على مسيرات فقط. وأريد أن أنتقل معك لربما إلى خبر آخر كانت قد أوردته قبل قليل أو تحدثت عنه وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهي المصادقة على شراء طائرات مقاتلة جديدة من الولايات المتحدة.
0: بالفعل، منذ فترة طالبت وزارة الدفاع الإسرائيلية وكذلك الجيش الإسرائيلي من لجنة خاصة تسمى لجنة وزارية للتجهيزات العسكرية الموافقة على اقتناء هذه الأسراب الجديدة، سربين عمليا من F-35 و F-15 AI الحديثة من الولايات المتحدة. والجيش الإسرائيلي في بيان له يقول إن هذه الصفقة تقدر بملايين الشواقل، بل بمليارات الشواقل عفوا. وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن هذه الصفقة تأتي بعد استخلاص عبر من الحرب على إيران وفي جبهات أخرى احتاج فيها الجيش الإسرائيلي لهذا النوع من المقاتلات، واعتمد خلال الحرب على إيران إلى حد كبير على هذه المقاتلات، على هذا النوع تحديدا من الاف 35 والاف 15 اي اي. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول انه مع اقتناء سرب الاف 35 يصبح لدى الجيش الإسرائيلي أربعة أسراب من هذا الطراز تحديدا، ثلاثة أسراب موجودة في نيفاتيم في قاعدة جوية في إسرائيل في نيفاتيم، وسيكون هذا هو السرب الثاني للاف 15 AI الحديث أيضا. وتقول إن الضربات أو الهجمات التي نفذها الجيش الإسرائيلي وتطلبت الكثير من أو كمية كبيرة من القنابل من الذخائر، كما حدث عندما تم اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك هجمات كانت في قلب إيران، احتاج الجيش الإسرائيلي سلاح الجو على وجه الخصوص إلى هذا النوع من المقاتلات لتنفيذ هذه الضربات. إلى جانب ميزة في هذه المقاتلات بأنها تستطيع التحليق بشكل سري تجنبا للدفاعات الجوية والرادارات، وبالتالي هذا هو الأساس من وراء اقتناء هذه المقاتلات، بالإضافة أيضا إلى جسر جوي متواصل من الذخائر والأسلحة التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة أنها وصلت إلى إسرائيل استعدادا لاستئناف القتال على إيران في حال قررت ذلك الإدارة الأمريكية. ولكن أيضا هناك ضخ إعلامي كبير منذ يوم أمس يتعلق بإمكانية استئناف القتال وكأنه توقف في غزة أيضا منى، بالإضافة إلى جبهة لبنان المستمرة كذلك،
1: والتلويح طبعا في العودة إلى إيران. جزيل الشكر لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، كنت معنا هنا في الاستوديو. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنطقة الحدودية التي تضم عشرات البلدات جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
2: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون، وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: والآن نرحب في الاستوديو بالسيد نيكولا نصيف، الكاتب والمحلل السياسي، ومن القدس ينضم إلينا دكتور محمد هلسة، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بكما سيد نصيف. عندما كان القصف الإسرائيلي يتركز في منطقة بنت جبيل، كان حزب الله يرد في إطار الصف الأول من البلدات اللبنانية في مناطق تموضع الجيش الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي يقصف النبطية ومحيطها شمال الليطاني، كيف تراقب هذا الاتساع في رقعة المواجهة؟
3: طبعا إسرائيل يمكن القول أنها أحكمت السيطرة على المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء، أي الحزام الأمني، وبالتالي هذه المنطقة تسيطر عليها من خلال قواتها، إلا أنها يبدو أنها بدأت تتوسع في اتجاه الحدود جنوب نهر الليطاني، أي كل القرى وليس فقط النبطية. ربما اليوم التركيز على النبطية بسبب أنها مدينة كبرى وأساسية، وعمليا الذي تريده إسرائيل بعد سيطرتها على المنطقة الصفراء إيجاد منطقة أخرى من دون أن تنتشر فيها بالضرورة، لكنها منطقة جرداء، يعني بمعنى مهجورة مدمرة ليس فيها سكان. يعني الأمر لا يقتصر فقط على إبعاد حزب الله عن هذه المنطقة، وإنما أيضا جعلها من منطقة مكشوفة تقريبا، بحيث لا يكون فيها أي تواجد مسلح أو أي وجود لحزب الله، وبالتالي بذلك نستطيع القول أنها أطبقت تماما على منطقة جنوب نهر الليطاني، سواء بالاحتلال المباشر في المنطقة الصفراء أو بالاحتلال غير المباشر، لكن بالنار وتحت سيطرتها في المنطقة التي بدأنا نسميها المنطقة الحمراء، أي من حدود الخط الأصفر إلى أول جنوب نهر الليطاني.
1: ولكن أيضا قبل قليل نقلت القناة 12 الإسرائيلية خبرا مفاده بأن هنالك اعتراض لخمسة صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى، وسقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة، وصفارات الإنذار تدوي في تلك المنطقة. مرة أخرى هذا اتساع لرقعة المواجهة من جهة، ولربما الأسلحة المستخدمة، لا نتحدث فقط عن طائرات مسيرة وإنما عودة إلى صواريخ.
3: طبعا هذا يؤكد أن حزب الله لا يزال يملك أو لا تزال ترسانته حرزانه إذا صح التعبير، بمعنى أنه قادر أن يطاول الإسرائيليين سواء في جنوب نهر الليطاني أو في المنطقة الصفراء، لكن أيضا في شمال إسرائيل، وبالتالي هو يعتبر المعركة مفتوحة في كل المدى الذي يمكن أن تصل إليه صواريخه. أولا حزب الصواريخ هي جزء من سلاحه المعتاد المعروف، لكنه في الفترة الأخيرة أدخل سلاح أرض جو، صواريخ أرض جو، وأدخل أيضا ما يسمى المسيرات الانقضاضية، فبالتالي يعني هناك أصبحت لديه قدرات متقدمة هي أصبحت مصدر قلق للإسرائيليين، لأنهم لا يستطيعون استيعابها ولا يستطيعون مواجهتها، وبالتالي هذا الأمر هو الذي يحملهم على الإمعان في التدمير وعلى الإمعان في الوحشية في تدمير القرى.
1: دكتور محمد هلسة، من يقرأ الإعلام الإسرائيلي يرى عناوين تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي مكبل اليدين نظرا للتضييق الأمريكي، دعنا نسميه، لكن على الأرض وفي الميدان هنالك استهداف أو لربما عشرات ووصلت المئات في الساعات الأخيرة كما تحدث مراسلنا من هناك لبلدات في جنوب لبنان تطال حتى شمال الليطاني. كيف نقرأ هذه المعادلة؟
4: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. فعلا هذا سؤال مهم ويبدو

0: في ظاهره بأن إسرائيل تتململ وتشكو، لكن هذا مقصود. يعني الحديث الإسرائيلي عن أن إسرائيل منضبطة وبأن إسرائيل في مأزق استراتيجي في جزء من حقيقي واقعي بسبب يعني الاستنزاف الذي يحدث في ساحة المواجهة، والذي ينعكس أيضا انتقادا على صورة نتنياهو وأدائه في جبهة لبنان في الداخل الإسرائيلي، لكنه أيضا يراد منه شرعنة السلوك الإسرائيلي، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها تخلق انطباعا بأنها معتدى عليها وبأنها تنضبط بالضوابط الأمريكية. لكن حقيقة الموقف هو أن إسرائيل تتعاطى مع هذا المشهد وفق 3 اعتبارات. أولا، أن سقف القيد الأمريكي شكلي، وهو لم يأتي من الطرف الأمريكي على كل حيثيات وقف إطلاق النار وألزم إسرائيل بالتزاماتها فيها. وتفهم إسرائيل بأن رئيس الولايات المتحدة طلب هذا الإعلان لإيراني في محاولة لإرضائه وإقناعه بأن يعني الولايات المتحدة فرضت على إسرائيل وقف إطلاق النار. ثانيا، هو مؤقت، لأن إسرائيل تراهن على أن جبهة المواجهة مع إيران قد تعود، أو أن حدثا أمنيا ما قد يحدث في ساحة المواجهة، وبالتالي تنفض يد إسرائيل كاملة من هذا الاتفاق وتعود إلى المواجهة بالصورة التي تشاؤها. وثالثا، هو متحرك، وقف أو سقف القيد الأمريكي سقف متحرك. لاحظي بأننا اليوم نتحدث عن مدايات نار جديدة، عن يعني توسيع في دائرة المواجهة، وعن فعل على الأرض يستمر بوتيرة أشد. ولذلك إسرائيل مطمئنة إلى أن يعني ما طلبته الولايات المتحدة شكلا، إسرائيل ترسم حدوده الجغرافية وحدوده العسكرية وحدوده السياسية بما تشتهي وما تريد مصلحتها. ولاحظي مسألة أخرى أهم، نحن صحيح نتحدث عن صراخ إسرائيلي، عن ضجيج إسرائيلي من القيد الذي تفرضه الاشتراطات الأمريكية، لكن هل فعلا يعني إن ما ذهبت الولايات المتحدة إلى رفع هذا القيد، إسرائيل تريد الصورة أو لديها تصور عن طبيعة الخطة التي تؤدي إلى إسقاط الحزب وسلاحه في هذه المرحلة؟ هل لدى إسرائيل تصور كامل؟ هذا أصلا جزء من المأزق الإسرائيلي، وكأن إسرائيل مرتاحة في هذا المربع وليست في عجلة من أمرها في الذهاب إلى المواجهة المفتوحة، لأنه ليس لديها خطة وبرنامج وتصور حاد حاسم يؤدي في نهاية المطاف إن تحررت من هذا القيد إلى الوصول إلى الهدف. حتى أن بعض يعني السياسيين والعسكريين الإسرائيليين ومنهم زمير قال بأن نزع سلاح الحزب بمقاربة جيش الاحتلال وحده وبالتعمق أكثر في الحدود اللبنانية، هذا أمر ربما يحتاج إلى احتلال كل اللبناني ودخوله بيتا بيتا ل يعني تنفيذ هذه المهمة. ولذلك أعتقد بأن واحدة من المحاذير التي يعني ما زالت في الذهن الإسرائيلي، أنه في حال ذهبت إسرائيل إلى توسيع المواجهة بالصورة التي تتحدث عنها وحاجتها إليها، ربما تشتعل النار على ساحة إيران، فإذا ستكون إسرائيل في مأزقية. فتحت جبهة مفتوحة واسعة في لبنان تحتاج إلى موارد عسكرية، وإن ما قرر رئيس الولايات المتحدة العودة إلى القتال في إيران، فبالتالي ستصرف جزء من الجهد الحربي العسكري الذي ذهب إلى ساحة لبنان إلى ساحة إيران، ومرة أخرى ستعيش المعضلة ذاتها. ولذلك أنا أعتقد وإن كانت إسرائيل تصرخ وإن كانت إسرائيل تتململ، لكنها مرتاحة في هذا المربع الذي بالمناسبة يعني وإن كان يكلفها بعض الاستنزاف، لكنه عمليا يمنحها حرية الحركة، تثبيت جزء من الوقائع التي فرضتها على الأرض كحقائق، حتى أنها تأمن أن الدولة اللبنانية ستتفاوض معها على هذه الحقائق على طاولة المفاوضات، ولن تشترطها أو لن تقبل إسرائيل باشتراطها كشرط للذهاب إلى طاولة المفاوضات.
1: ولربما أيضا يقنع سمعتها فيه، أو ينقذ السمعة فيما يتعلق بكل موضوع عدم القدرة على نزع سلاح حزب الله على الأقل عسكريا. سيد نصيف، كيف ينعكس كل هذا على مسار المفاوضات التي ترعاها أمريكا، وأي لقاء محتمل يريده ترامب ما بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟
2: طبعا تستعجل الولايات المتحدة ذهاب الرئيس اللبناني إلى واشنطن للقاء بنيامين نتنياهو، وهذا أمر طبيعي، وهو ما أيضا ربما تستعجله كذلك إسرائيل. لكن لبنان أظن أنه لا يستعجل، طبعا لبنان يريد وهو خيار ورهان الرئيس اللبناني الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، لأن الرئيس جوزيف عون قال مرارا أننا جربنا الحرب الآن وحصدنا نتائجها من التدمير والتخريب والتهجير، الآن يجب أن نعطي الدبلوماسية فرصة.
1: لكن اسمح لنا لربما لنائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله رأي آخر، يقول المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها ولن نسمح بأن تمرر.
2: طبعا هذا ليس اولا ليس كلاما جديدا، لانه سبق الامين العام الشيخ العام قاسم من قال هذا الكلام، انه غير معني او ان حزب الله غير معني اطلاقا باي نتائج يمكن ان تترتب على اي مفاوضات. اولا من المبكر التحدث عن نتائج مفاوضات، اولا لان الرئيس اللبناني لم يذهب ولا

0: وقد لا يذهب من غير الضروري أن يذهب إلى واشنطن، لكن أيضا لم يحدد أي موعد للمفاوضات. فبالتالي الشرط الأساسي للبنان هو أنه لن يذهب إلى المفاوضات تحت وطأة النار، لئلا يكون على طاولة المفاوضات تحت ضغط الإسرائيلي يعني بالنار، فيما الاعتداءات لتظل تتواصل والهجمات الإسرائيلية.
1: هذه نقطة هامة سنتطرق لها، لكن دعنا أيضا ننوه لهذا العاجل الذي كان يظهر على الشاشة فيما يتعلق ب إذن نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله يقول سنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة، إلى جانب ما قاله قبل قليل. إذن يعني الخلاف بين وواضح ما بين اللبنانيين.
0: هناك أكثر من خلاف، هناك قطيعة وخياران متباعدان متناقضان تماما، يعني ما تسلكه الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وشرائح كبيرة من المجتمع السياسي اللبناني أكدوا أو وقفوا إلى جانب الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية بالمضي في المفاوضات. الطرف المعاكس لكل هذا الفريق العريض هو الثنائي الشيعي، أي حزب الله وحركة أمل، اللذان مع تمييز بسيط بين حزب الله وحركة أمل، يعني حزب الله بالمطلق لا يريد أي مفاوضات مع إسرائيل، في حين أن حركة أمل تريد مفاوضات لكن غير مباشرة وليست مباشرة. لكن هناك نقطة أساسية يتقاطع عليها الكل أو الجميع، وهي ضرورة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وبرمجة الانسحابات الإسرائيلية.
1: بعد هذه التقاطعات في الداخل اللبناني والتحديات الكبيرة أمام المفاوض، هل يملك لبنان أصلا رفض دعوة واشنطن، خاصة إذا لم تضمن الأخيرة وقفا لإطلاق النار؟
0: طبعا يستطيع الرئيس اللبناني، يعني الرئيس اللبناني أمام يعني أحد خيارين كلاهما مر، الذهاب إلى واشنطن واجتماع بنيامين نتنياهو في ظل تناقض ليس تناقض فقط، انقسام لبناني عمودي حاد جدا بين هذا الخيار وبين خيار آخر، يعني خيار الذهاب إلى هناك وخيار عدم الذهاب، وبالتالي فقدان لبنان ما يمكن أن يقال أنه رهان على دور أمريكي قادر على لجم إسرائيل أو التأثير على إسرائيل. فبالتالي هو واقع لبنان الرسمي واقع بين فكي، يعني فك المفاوضات وفك الاعتداءات، فك ترامب وفك نتنياهو، بمعنى لا يستطيع أن يقول لا بسهولة للذهاب إلى المفاوضات وهو يريد هذه المفاوضات لكن بشروط مختلفة، ولا يستطيع أن يقول لا للمفاوضات، يعني في هذا الأمر يعني استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار يعني التدمير والهجمات القائمة، وبالتالي يعني يكون هنا ثمن الوحدة الوطنية أو التراقي اللبناني إلى حد ما ثمنه باهظا مع إسرائيل، والانقسام ثمنه باهظ مع ترامب تقريبا.
1: دكتور هلسة، كنت تحدثت بأن لا يوجد هنالك خطة إسرائيلية على الأقل على الصعيد العسكري لحسم موضوع سلاح حزب الله، فنسأل هل تلمس أن هنالك أصلا رغبة إسرائيلية لأن يتم حسم هذا الموضوع عن طريق المسار التفاوضي، أم أن القصة برمتها هي عبارة عن كسب وقت بالنسبة لإسرائيل والعين الأخرى على تطورات الجبهة في إيران؟
2: هي ليست فكرة كسب الوقت بقدر ما هي كسب مسارات أخرى رديفة موازية للعمل العسكري، ربما تعتقد إسرائيل بأنها قد تفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف إذا ما اجتمعت مع الضغط العسكري ومع الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض. نتنياهو شخصيا يريد من هذا المسار الدبلوماسي ثلاثة مسائل مهمة. أولا، رمزية اللقاء وإسقاط حرمة التفاوض التي كانت قائمة ما بين لبنان وإسرائيل والترويج لمنطق السلام من خلال القوة. لبنان نموذجا، الدولة تأتي إلى طاولة المفاوضات مجردة من كل أدوات القوة وتأتي لتثبت أنها أهل لاستمرار التفاوض والسلام مع إسرائيل. ثانيا، هذه نقاط قوة لنتنياهو في الداخل الإسرائيلي حينما يصطف مثلا إلى جانب عون في البيت الأبيض أو حتى في إطار المسار الدبلوماسي، هو يؤكد بأن إسرائيل لديها القوة وتذهب أيضا إلى طاولة المفاوضات من موقع قوة وبيديها أوراق القوة.
1: نعم.
2: والثالث وهو الأهم في تقديري فيما يتعلق بالداخل اللبناني، أن هذا مسار وفق الفهم الإسرائيلي قد لا يفضي إلى السلام، لكنه قد لا يفضي إلى تعزيز السلام، لكن انه قد يفضي الى تعزيز الانقسام الداخلي اللبناني في اتجاهين: زياده الشروخ والهوه الداخليه، الجدل المتصاعد حول المفاوضات وحتى حول العمل العسكري. وهذا هو يعني ما يعني يزيد يعني الامل الاسرائيلي في ان تاجيجه قد يفضي في نهايه المطاف الى عكس وظيفه سلاح الجيش وسلاح المقاومه من دفاع لبنان وحمايه وحدته الى الاقتتال الداخلي، بما يعفي اسرائيل من مقاربه يعني الذهاب الى ايجاد حلول عسكريه لنزع سلاح الحزب. ولذلك هذا المسار هو مسار ستبقي عليه اسرائيل، ستحافظ عليه اسرائيل حتى لو يعني انتهى وقف اطلاق النار، لانه يخدم الاجنده الاسرائيليه في نهايه المطاف.
1: سيد نصيف، تابعنا خلال الساعات الماضيه ما تبادله انصار الحكومه وانصار حزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي افضى بان يكون هنالك تصريحات لقاده سياسيين وايضا يعني قيادات سياسيه ودينيه في لبنان الى محاولات تهدئه. ما هي المخاوف التي تحيط بوضع كهذا؟
0: طبعا اي حركه أو أي استفزاز متبادل من شأنه أن يشكل الشرارة لاندلاع فتنة أو أي اشتباك داخلي. نحن نعرف تماما يعني هناك نوع من الاصطفاف، هذا الاصطفاف انتقل من فوق إلى تحت. يعني اليوم الشارع هو الذي الملتهب، أولا بسبب النزوح الكثيف الذي أعاد خلط الديموغرافيا اللبنانية في بعض المناطق وبعض الأعمال الاستفزازية التي نشأت عنه. ثانيا الانقسام الحاد في الخيارات السياسية، يعني وجود الثنائي الشيعي في مقلب وكل الأفرقاء اللبنانيين بما فيهم الدولة اللبنانية في مقلب آخر. أحد المؤشرات سوى التي تتحدثين عنها هي ما حصل قبل أيام في ساقية الجنزير بسبب مسألة بسيطة جدا، إجراء أمني بسيط تسبب بنوع من الحساسية السنية الشيعية. البارحة بسبب كليب أو شريط تلفزيوني يعني أدى إلى نوع من تبادل الكراهية بين المسيحيين والمسلمين، بين ولأكن صريحا بين الطائفة الشيعية، جمهور الطائفة الشيعية والجمهور المسيحي. لكن يعني سارعت كل القيادات السياسية والقيادات الدينية إلى محاولة استيعاب هذا الأمر، لكن لا يعني الاستيعاب بالبيانات والتصريحات والدعوة إلى وأد الفتنة غير كافية ما لم يخرج الخطاب السياسي من مضمون الكراهية والتناحر في الخطاب السياسي من فوق. يجب أن يخرج من فوق كي يتأثر به تحت، لأنه تحت في النتيجة الجمهور هو انعكاس لسلوكيات ما يحدث على المستوى السلطوي أو الأعلى.
1: شكرا جزيلا لك سيد نقولة نصيف، والشكر أيضا موصول لدكتور محمد هلسة. منذ الثاني من مارس الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح نبقى مع التقرير التالي.
3: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات. يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومتراً. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونة وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
1: والآن ينضم إلينا من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري. سيد بهاء، أهلا ومرحبا بك. إذا رقعة المواجهة تتسع إلى ما بعد الليطاني وإلى ما بعد الحدود الإسرائيلية، أيضا هنالك تنوع في استخدام الأسلحة، الطيران الإسرائيلي عاد إلى سماء جنوب لبنان، وأيضا المدفعية الإسرائيلية تشارك في قصف قرى في الجنوب اللبناني، حزب الله يستخدم ليس فقط المسيرات المشغلة بالألياف الضوئية وإنما أيضا تعود الصواريخ إلى الواجهة، كيف تقرأ هذا الاتساع عسكريا؟
4: تحياتي سيدتي الكريمة لكم ولقناتكم الكريمة وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في الحقيقة المشهد في الجنوب اللبناني هو مشهد عسكري معقد، عملياتي معقد، كونه ما زال يعني يراوح بين في إطلاق يراوح في خرق إطلاق النار، إن كان من جهة العدو الإسرائيلي أو إن كان من جهة حزب الله الذي يرد على هذه الاستهدافات وعلى هذه الارتكابات والاعتداءات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي. فالإسرائيلي يستغل هذه الفترة تحت سقف اشتباك معين، وهو يعلم أن السقف الذي حدد له في وقف إطلاق النار هو سقف شكلي، حيث أنه ومؤقت، لكن هو يستغله من أجل أن يذهب باتجاه تثبيت النقاط التي استطاع أن يحققها في السابق، أي في وقت الحرب، شنه إلى الحرب قبل إعلان وقف إطلاق النار، وحيث أنه مثلا لم يستطع أن يدخل إلى بنت جبيل في أثناء الحرب، لكنه بعد وقف إطلاق النار استطاع أن يثبت واستطاع أن ينطلق إلى الأمام عبر القصف المعمق لما يسمى الزنار الناري في المنطقة التي أسماها المنطقة الحمراء، وهي المنطقة شمال نهر الليطاني، والتي تضم مناطق مدينة النبطي وكل القرى المحيطة بوصفها حسب تعبير الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن هي البقعة الأساسية والقاعدة الأساسية التي تستطيع أن يعني تمد باللوجستية، وهي خط الإمداد الرئيسي لكل المقاتلين الموجودين في إطار داخل الخط الأصفر الذي حدده أيضا، وهذا ما يجعل اليوم المواجهة الموجودة في جنوب لبنان مستعرة وكأنه لا يوجد وقف إطلاق النار. لذلك ما يفعله الإسرائيلي اليوم مع تخفيف عديد قواته، يعني مع تخفيف التحشد العسكري من سحبه لبعض الفرق وسحبه للواء وإعادتهم إلى أماكنهم الأساسية، هو يقوم بالقتال من خلال التفوق الناري واستخدام سلاح التكنولوجيا. فهو اليوم يضغط على كافة المحاور في الجنوب اللبناني، يريد إنهاء ما يسمى قرى 55 في
1: فيما يتعلق يعني بالأسلحة المستخدمة. إلى أي مدى هذه الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله والذي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها تسبب قلق له حتى اللحظة يعني لا سبيل للتصدي لها، إلى أي مدى هي قادرة على تغيير شيء من المعادلة في الجنوب؟
4: يعني يمكن أن نقول هذا النموذج الذي يستخدمه حزب الله اليوم من الحرب اللاتماثلية هو نموذج يجمع ما بين الاستنزاف والردع. يعني هناك عمليات استنزافية يدمج الردع والاستنزاف فيها من خلال المرونة العملياتية، وهو لا يسعى هنا لحسم سريع، بل هو يستعمل هذا الموضوع من أجل معرفته أن هناك صراع طويل الأمد، فهو يستخدم الجغرافيا والتكنولوجيا التي يعني يقاتل التكنولوجيا بهذه المسيرات الانقضاضية التي ترتبط بسلك أو بالكابل الذي ضمن هذه البيئة وهو صالح لهذه البيئة الجغرافية المعقدة، وأيضا يستخدم الزمن كعناصر قوة.
1: جزيل الشكر لك ضيفنا من بيروت العميد المتقاعد بهاء حلال الخبير العسكري. نتحول إلى الملف الإيراني، وينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. أهلا ومرحبا بكما مراد هاشم. أبدأ معك في ما يتعلق بالتصريحات الأخيرة للرئيس ترامب والرد الأمريكي المرتقب على المقترح الإيراني.
5: نعم منى، الرئيس ترامب يدرس هذا المقترح حاليا ولم يصدر عنه أي موقف نهائي، ولكن ما تسرب من وسائل الإعلام حول هذا المقترح تحديدا في ثلاث صحف، موقع أكسيوس ثم صحيفة نيويورك تايمز وأيضا الول ستريت جورنال، نشير إلى هذه النقاط تحديدا تتعلق كما يقول أكسيوس من أن هذا المقترح يشير إلى فترة زمنية لمناقشة رفع الحصار وكذلك إنهاء الإغلاق، أي إغلاق مضيق هرمز وكذلك إنهاء الحرب بمجملها. ثم بعد الانتهاء من هذا الملف نهائيا والاتفاق عليه، يتم بعد ذلك التفاوض حول الملف النووي لمدة شهر آخر. بطبيعة الحال هذا يوفر الجانب الأمريكي شرطا وهو المسألة الزمنية، أي أن هذا جدول مزمن، وبالتالي واشنطن كانت تحذر من مسألة لعب إيران على العامل الزمني، وهي بهذا توفر ما ينظر إليه على أنه ربما حسن نية فيما يتعلق من أن المسألة لا تتعلق باللعب على عامل الزمن. لكن أيضا هناك خطوة في اتجاه الموقف الأمريكي كما تشير الول ستريت جورنال تحديدا من أن هذا المقترح الآن على خلاف المقترح السابق، الآن لم يعد يشترط أولا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ثم بعد ذلك لقاء وفود التفاوض من أجل إنهاء الإغلاق مضيق هرمز وإنهاء الحرب، ثم تاليا بعد ذلك مناقشة الملف النووي، ولكن هو يعرض المسألة بالتزامن، أي أن هذه الملفات ستناقش وجها لوجه في مفاوضات بالتزامن، وبالتالي هذه خطوة أخرى إلى للجانب الأمريكي. بل إن نيويورك تايمز تكشف أيضا عن مصدرين إيرانيين من أن الجانب الإيراني مستعد لفتح مضيق هرمز حتى قبل إعلان الرئيس دونالد ترامب الإعلان عن إنهاء الحصار. هذا بطبيعة الحال نقلا عن الجانب الإيراني. في المجمل الرئيس ترامب لم يعلن موقفا نهائيا من هذا، هو قال أنه يدرسه، وإن كانت هناك إشارات أو تلويح من أنه قد لا يكون مقبولا، وبالتالي هي لغة حذرة حتى الآن، علما أنه قال أنه لم يطلع على التفاصيل بعد. هذا المقترح يحرم الرئيس ترامب من ورقتين مهمتين للضغط على المفاوض الإيراني، وهما الحرب وكذلك الحصار، وهذا قد يفسر هذا التردد الأمريكي. منى
1: مراد هاشم كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين أدغير. نور الدين، إذن فصل للملفات وتحديد توقيتات للتفاوض وفترة للتأكيد على ضرورة حل القضايا، نرصد معك أبرز ما يرشح عن المقترح الإيراني الأخير.

0: مرة بكل تأكيد هناك نقطة أساسية لابد من الإشارة إليها، وهي دائما يقولها الإيرانيون وبحسب المصادر أن ما قدمته طهران لا يعني أن أمريكا ستوافق عليه. بكل تأكيد الإيرانيون لا يتوقعون أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية على التعديلات أو على الصيغة التي قدمتها طهران لما يعرف بالاتفاق الإطار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هم ينتظرون ملاحظات من الجانب الأمريكي، تعديلات من الجانب الأمريكي، وهذه طريقة التفاوض. هنا لابد من الإشارة منى على أن الجانبين الإيراني والأمريكي كما يقال لبعد المسافات ربما تفاديا أن يجري المفاوضات بشكل مباشر أو بشكل حضوري في منطقة ما، فقرر أن يكون هذا التفاوض بهذه الطريقة، وبالتالي هي مرحلة تبادل وجهات النظر والملاحظات وكذلك النقاط التي يمكن أن يتم الإجماع عليها. إذن نحن الآن في عملية إيجاد صيغة نهائية لاتفاق الإطار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرت سابقا منى على أن طهران تنتظر أنه خلال الأسبوع المقبل أن يصل التعديل الأمريكي على ما طرحته طهران أو الرؤية الأمريكية إن صح التعبير لما يمكن التوصل إليه باتفاق إطار ما بين الجانبين. لكن هنا لابد من الإشارة إلى نقاط أساسية ومهمة، وهي مكامن الخلاف ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية والتي ربما قد تأخذ نوعا ما وقتا في الوصول إلى حل لها. هناك اختلاف في نقطتين أساسيتين. النقطة الأساسية الأولى منى، وهي الحديث السابق كان الملف النووي مقابل العقوبات. يبدو أن الجانب الأمريكي غير هذه المعادلة وأصبح حصار الموانئ مقابل الملف النووي. ما يحدث الآن هو إعادة الحوار إلى المربع الأول، النووي مقابل العقوبات، الحصار مقابل مضيق هرمز. وهذا ما يسعى الوسطاء الوسيط الباكستاني إلى إيجاد صيغة توافقية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الأساسية الأخرى التي يبدو أنها كذلك محل خلاف وربما محل تأكيد من الجانب الإيراني هي مسألة العقوبات. كيف سترفع العقوبة ومتى ترفع؟ هل سيرفع جزء منها خلال المرحلة الأولى وهي مرحلة التفاوض من أجل وقف الحرب؟ إيران تصر على أن جزء من الأموال المجمدة، بعض الأموال المجمدة التي يبلغ حجمها حوالي 8 مليارات دولار، يجب أن ترفع في هذه المرحلة أي المرحلة الأولى. وهناك حديث عن كيفية رفع العقوبات في المرحلة الثانية، لأن العقوبات الأمريكية هي عقوبات معقدة بشكل كبير جدا.
1: جزيل الشكر لك نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن مشاهدينا إلى مساحة الحوار، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا في الاستوديو بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا ومرحبا بكما ضيوفنا الكرام. فعليا نحن أمام مقترح إيراني سيد صدقيان يتحدث عن إطار اتفاق ويقدم مهلة زمنية 30 يوم للتوصل إلى هذا الإطار. حتى هذه اللحظة لا يوجد هنالك رد أمريكي، ما يرشح عن الرئيس ترامب لربما أنه يعني يريد أن ينظر أكثر للتفاصيل ومن ثم يتخذ القرار. لكن في ظل كل هذا الاتساع ما بين الرؤى الأمريكية والإيرانية، هل تبدو لك مدة 30 يوم كافية للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تفاهم بشأن قضايا مثل النووي الإيراني، رفع الحصار، مضيق هرمز، العقوبات، ملف لبنان؟
2: صباح الخير أولا، وصباح الخير إلى زميلي والمشاهدين. أنا أعتقد بأن الصيغة المعدلة من 14 نقطة التي دفعتها إيران للولايات المتحدة ردا على المقترح الأمريكي ذات التسع نقاط، أعتقد بأن هذه الصيغة صيغة عملية. الرئيس ترامب يريد أن يجمع، يعني أن تكون المفاوضات سريعة. إيران تقدمت بهذا السقف الزمني لمدة شهر، وهذا الشهر حسب الرؤية الإيرانية تستطيع أن تعمل لجان معينة، مفاوضات مباشرة، مفاوضات غير مباشرة، في مكان معين، بالهاتف، بأي شكل من الأشكال. لكن إيران تقدمت بهذا المقترح من أجل إنهاء كل هذه المفاوضات خلال هذه المدة الزمنية وهذا السقف الزمني لمدة 30 يوما. أنا أعلم بأن القضايا المطروحة على الطاولة بين طهران وبين واشنطن قضايا معقدة وقديمة وتاريخية ونفسية وسياسية وأمنية، وبالتالي يعني لا أعتقد أنا بأن هذه الخلافات بين طهران وواشنطن بسيطة، لكن إذا ما كانت هناك إرادة سياسية عند الرئيس ترامب وهي موجودة عند الإيرانيين كما أفهم، هذه الإرادة السياسية يمكن أن توصل الجانبين إلى اتفاق وإلى صفقة إيران تريدها. الولايات المتحدة إذا قررت بأنها ورغبت في التوصل إلى صفقة مثل هذا النوع خلال هذا السقف الزمني، أنا أعتقد بأن الأجواء تكون مناسبة، خصوصا إذا ما تقدم الرئيس ترامب في تعزيز الثقة. مثلا قضية هرمز تنحل، قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة، هذه خطوات تستطيع أن تبني أرضية مناسبة من أجل أن تستند عليها مفاوضات 30 يوما للخروج بصيغة ترضي الجانب الإيراني خصوصا فيما يخص العقوبات، وتزيل القلق من الجانب الأمريكي فيما يخص النووي وهرمز وبقية القضايا الشائكة والعالقة بين البلدين.
1: سيد بيتر، يقول سيد صدقيان أن ما قدم إيرانيا هو صيغة عملية ويحتاج الأمر إلى إرادة سياسية عند الرئيس ترامب. هل برأيك سترفض الولايات المتحدة المقترح المقدم أم تعدل عليه للخروج من مشهد الجمود هذا؟
3: صباحكم، شكرا جزيلا لاستضافتي. أعتقد أن المقترح سيتم تعديله. إيران لا تزال تحاول أن تملي الشروط، لا أعتقد أنهم في موقف يسمح لهم بذلك. بالنسبة للعملة فهي في تدهور مستمر، وكذلك الاقتصاد هو في تدهور كبير، ولقد أعلنوا تراجع مستوى إنتاج النفط، وهذا قد يؤدي إلى أضرار دائمة بالنسبة لقطاع النفط. الإيران هي في عزلة متزايدة، والعالم يفهم أن إيران هي التي سيطرت على المضيق وجعلته رهينة، وهو الذي إيران هي التي تقف وراء كل ما حدث. الإمارات العربية انسحبت من أوبك، وبالتالي هي ليست معنية بنظام الكوتا الخاص بتدابير أوبك، وبالتالي بإمكانها أن تزيد من مستوى الإنتاج، وبالتالي لن يتمكن النفط من العبور عبر المضيق للوصول إلى الأسواق. هم في حالة ضعف.
1: لكن سيد بيتر، مشكلة الوقت ومشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار هي ليست فقط مشكلة إيرانية. أمريكا بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الطاقة والسلع أيضا لديها مشكلة نقص مستمر في مخزونها الاستراتيجي للنفط. الخزانات لا تملأ بطبيعة الحال، والوقت يتحرك. بعد شهر تقريبا تستضيفون كأس العالم، والانتخابات النصفية أيضا تقترب. إذن ما الخيارات حتى الاقتصادية أمام الولايات المتحدة؟
3: بالنسبة للانتخابات، انتخابات النصفية ليست قريبة، نحن نتحدث عن أشهر تبعدنا عن الانتخابات، وبالتالي نحن نتحدث عن فترة طويلة. وبالنسبة للأرقام والإحصائيات هي ليست لصالح حزب الرئيس، لأن الديمقراطيين لم يختاروا مرشحهم. لكن بالنسبة للاستطلاعات توضح أن على الرغم من عدم شعبية حزب الرئيس، لكن الديمقراطيون لا يحظون بشعبية. ربما قد يكون صحيحا أن القضايا العامة لدى الديمقراطيين أكثر شعبية، لكن عندما يكون هناك سباق ما بين مرشحين فإن هناك عودة لبعض الأمور، وبالتالي هذه لن تكون مشكلة. لكن بالنسبة لما تبقى من الوقت، لابد أن ننتظر إلى أن يتم ضخ المزيد من النفط إلى الأسواق. ربما هناك حالة من الذعر حاليا، لكنها ليست أزمة. أسعار النفط بيعت بأسعار أكبر عندما كان بايدن رئيسا مقارنة بما يجري حاليا. الناس يتخوفون من حالة عدم اليقين، وهذا ما يدفعهم إلى هذا التفكير. في الوقت الحالي الضغط الاقتصادي على إيران هو خلق أفضلية، وهذا سيفرض على إيران بأن يقدم أو تقدم إيران أكثر مما يطلبه الرئيس، وسيكون من عدم العقلانية عدم قبول هذه الأفضلية.
1: صدقيان، بالحديث تحديدا عن المشهد الاقتصادي وما تحدث

0: عنه ضيفنا سيد بيتر. وإن كانت إيران تقول أنها تعتمد على الإنتاج المحلي وتصف اقتصادها باقتصاد الاكتفاء الذاتي، إلا أنها اليوم أمام مشكلة في التصدير، مشكلة في التخزين، وحتى خفض في الإنتاج. إلى أي مدى وضع كهذا ممكن أن يستمر؟
1: أنا لا أريد أن أقلل من أهمية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، ولا أريد أن أقلل من أهمية

0: ويخص معاناة المواطنين كالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وما إلى ذلك. وبالتالي الولايات المتحدة حتى في هذا الحظر على الموانئ الإيرانية هي تريد أن تعاقب الإيرانيين، تريد أن تجوع الإيرانيين كمواطنين. وبذلك هذه نقطة في غاية الأهمية ومهمة. الولايات المتحدة كانت ولا زالت تريد معاقبة الإنسانية بشكل عام، وفي كل قراراتها هي تعاقب المواطن كمواطن والإنسان كإنسان. أما فيما يخص العقوبات المفروضة على إيران وإمكانية تجاوزها من قبل السلطات الإيرانية، نحن نعلم بأن أول عقوبات فرضت على إيران فرضت في العام 1980، ولحد الآن هناك سلة عقوبات على إيران. وفي ظل هذه العقوبات، يعني أنا أريد أن أوضح خيار العقوبات، خيار العقوبات لم يستطع من تحقيق أهدافه. شكرا. في كل المراحل.
1: جزيل الشكر لك سيد محمد صدقيان وأيضا لسيد بيتر روف. إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط، وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات ألاف الدولارات. مراسل الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
2: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما. بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
3: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
2: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنويا حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
4: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مسارا آمنا ومحايدا. وقد زرت مؤخرا مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
2: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحا بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
5: أهلا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة، ونواصل إذن تغطيتنا لمختلف التطورات المتعلقة بالوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. في غضون ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. من جانبه، قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل

0: نتائجها لا تعنيهم ولن يطبقوها ولن يسمحوا بتمريرها، مشيرا إلى أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اعترض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل الأعلى، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة. في تطور آخر، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها صدقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. أرحب بمراسلنا من إبل الساقي جنوب لبنان جوني تانيوس. جوني، قربنا إذن من التطورات الميدانية بداية وأيضا آخر المواقف السياسية في لبنان، بما في ذلك هذه التصريحات لحزب الله.
1: سهام في المعطيات الميدانية وخلال الساعات الثلاث الماضية تقريبا شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية ما يزيد عن 20 غارة متتالية على مناطق مختلفة هنا في الجنوب اللبناني. الطيران الحربي الإسرائيلي كاد لا يفارق أجواء هذه المنطقة الحدودية التي نحن فيها، وهو يحلق على مستويات منخفضة جدا. أصوات الانفجارات الناجمة عن الغارات تسمع إلى مديات بعيدة في الجنوب اللبناني وإلى هذه المنطقة التي نحن فيها. الغارات على سبيل المثال استهدفت 4 مرات بلدة صريفة و5 مرات بلدة زوطر الشرقية، بالإضافة إلى غارة من مسيرة خلال الساعات الماضية استهدفت دراجة نارية في بلدة صديقين الواقعة في قضاء سور. الغارات الصباحية هذه تأتي بعد إنذار للجيش الإسرائيلي شمل 11 بلدة بضرورة إخلائها والابتعاد عنها لأنها ستستهدف. هذا الإنذار الصباحي هو تتم لسلسلة الإنذارات السابقة منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، هو الإنذار 7 من نوعه. وفي العام هناك نحو 50 قرية تقريبا أنذرها الجيش الإسرائيلي في هذه الإنذارات المتتالية منذ الهدنة وحتى اليوم، تضاف إليها نحو 60 قرية تقع ضمن المنطقة التي يسميها الجيش الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر، ما يعني عمليا أن هناك نحو 110 قرى في الجنوب اللبناني طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، يمنع العودة إليها، وهو يقوم باستهدافها وتدمير المباني والمنازل فيها. هذا يعكس طبعا التكتيك العسكري والنهج التصعيدي العسكري الإسرائيلي باتجاه الجنوب اللبناني، جنوب نهر الليطاني وأيضا شمال نهر الليطاني. والملاحظة المهمة أن هذه القرى التي تذكر في الإنذارات هي تقع إلى شمال نهر الليطاني، ويتوسع الجيش الإسرائيلي في هذه الإنذارات من الشرق إلى الغرب، من قضاء النبطية إلى قضاء بنت جبيل وصولا إلى قضاء سور وغالبية البلدات التي طالب بإخلائها، وتحديدا خلال الأيام الثلاثة الماضية هي تشرف على مجرى نهر الليطاني وبالتالي لها خصوصية لناحية موقعها الجغرافي. كأن هناك اعتقادا إسرائيليا بأن هذه المنطقة في شمال نهر الليطاني باتت منطقة عمل لحزب الله، بعضها يشرف على مناطق كدير سريان والقنطرة والطيبة، وهناك تستهدف القوات الإسرائيلية من جانب حزب الله بالقذائف المدفعية وأيضا بالمحلقات والمسيرات الانقضاضية. بالنسبة لعمليات حزب الله لم يعلن حتى هذه اللحظة عن أي هجمات، علما أن الجانب الإسرائيلي تحدث عن صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية. كان حزب الله تحدث يوم أمس عن نحو 5 استهدافات حصلت هذه الاستهدافات بمحلقات ومسيرات وأيضا بقذائف مدفعية. على المستوى السياسي، تصريحات النائب حسن فضل الله وهو نائب في كتلة حزب الله عكست مرة جديدة الموقف المعروف والثابت على ما يبدو لحزب الله من بمسألة العمل المقاوم في الجنوب اللبناني، وهو يؤكد أن المقاومة بخير وستواجه أي عمليات تشن ضدها. وأيضا تحدث عن المعطيات السياسية وأكد مرة جديدة رفض حزب الله للمفاوضات، يقول إن المفاوضات لا تعنينا ولن نتعامل مع نتائجها. وهنا يتظاهر مرة جديدة هذا الانقسام العمودي الحاد في البلاد بين حزب الله وحركة أمل، وهو موقف رافض للمفاوضات بشكل مطلق، وبين الدولة اللبنانية وباقي الأطراف السياسية التي تقول إن خيار المفاوضات هو خيار أساسي ووحيد على ما يبدو لحل المشاكل القائمة هنا في الجنوب اللبناني. وبات معلوما أن لبنان الرسمي يطالب بشكل أساسي بوقف حقيقي لإطلاق النار، بانسحاب إسرائيلي من الأراضي التي باتت تحتلها إسرائيل، أكان من خلال السيطرة المباشرة أو من خلال السيطرة النارية. يطالب كذلك لبنان بمعالجة الملفات الأخرى العالقة كالأسرى وعودة النازحين وملف إعادة الأعمار. وبالنسبة للجانب اللبناني هذه الملفات أساسية، قبل التطرق إلى أي أمور تتعلق بلقاءات على مستوى رفيع بين لبنان وإسرائيل كاللقاء الذي دعت إليه الولايات المتحدة أو تحديدا السفارة الأمريكية في بيروت بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. هناك فهم هنا في لبنان أن هذا المشهد الميداني الملتهب هو جزء أيضا من الضغوط السياسية التي تمارس على لبنان، وطبعا لا يمكن أن نفصل الواقع اللبناني عن المشهد الإقليمي، عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، خصوصا أن حزب الله في كل مواقفه السابقة يقول أن الضغوط الإيرانية هي التي فرضت الهدنة في لبنان وليس أي ضغوط أخرى لبنانية أو أمريكية.
0: شكرا لك جوني تانيوس مراسل الجزيرة، كنت معنا من إبل الساقي في جنوب لبنان. وأرحب بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين هنا معنا في الاستوديو. نجوان، في الوقت الذي يطلق فيه الجيش الإسرائيلي إنذارا بالإخلاء لسكان 11 قرية وبلدة في الجنوب، يستمر في اتهام حزب الله بأنه هو من يخرق الاتفاق. قربينا أكثر من هذه البيانات الجيش الإسرائيلي وتقييمه للوضع ميدانيا.
2: بالفعل، وفي هذه الأثناء أيضا صدر بيان عن الجيش الإسرائيلي يتحدث فيه عن استهداف لمن يصفهم بالمسلحين خلال الأيام الأخيرة الماضية، عمليا ينشر توثيقا لاستهداف من يقول إنهم عناصر في حزب الله. والقوة أو الفرقة 36 هي من قامت باستهداف هؤلاء المسلحين بعد رصدهم من خلال مسيرة، إذن مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تستهدف مسلحين اثنين تحديدا، بالإضافة إلى عملية أخرى تم فيها رصد مسلحين آخرين داخل مباني يقول الجيش الإسرائيلي، ومن خلال هجمات لسلاح الجو الإسرائيلي تم استهدافهم أيضا. الجيش يضيف بأن قواته تواصل العمل في جنوب لبنان من أجل إزالة التهديدات التي تهدد الجنود في الميدان في جنوب لبنان وأيضا البلدات الحدودية. قبل وقت قصير أيضا كانت صفارات الإنذار قد دوت في أفيفيم بمنطقة الجليل الأعلى، وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم رصد عدة صواريخ. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 تتحدث عن 6 صواريخ اعترض منها 5، وصاروخ آخر سقط في منطقة غير مأهولة أو مفتوحة وفقا للتسمية الإسرائيلية، بمعنى أنها مناطق لا يوجد بها منازل. أما الجيش الإسرائيلي فيقول في بيانه إنه اعترض صاروخا واحدا ونفذ عمليات اعتراض أخرى ويتحقق من نتائجها. وكانت هذه هي المرة الأولى بعد أكثر من 24 ساعة تقريبا لم تدوي فيها صفارات الإنذار، لم تطلق صواريخ باتجاه أو مسيرات أيضا باتجاه البلدات الحدودية. اعتبر يوم أمس بأنه اليوم الأهدأ على مدار الأيام الأخيرة الماضية التي شهدت الكثير من إطلاق المسيرات، سواء كان باتجاه الجنود في داخل الأراضي اللبنانية المحتلة أو حتى الحشود العسكرية على الحدود ومرابض المدفعية كما حدث قبل أيام قليلة. بخصوص اعتبار الجيش الإسرائيلي لأي إطلاق من قبل حزب الله سواء كان للصواريخ أو المسيرات بأنه خرق لوقف إطلاق النار، من البداية منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار كانت التوقعات في الجانب الإسرائيلي بأن ينتهج حزب الله نفس الأسلوب الالتزام بوقف إطلاق النار بالمطلق كما فعل في المرة السابقة عند وقف إطلاق النار في نهاية عام 2024، وربما

0: هذه الإطلاقات سواء كان باستهداف القوات داخل جنوب لبنان وأيضا بمواصلة إطلاق الصواريخ في بعض الأحيان على البلدات الإسرائيلية شكلت مفاجأة للأجهزة الأمنية، للقيادة السياسية وأيضا للجبهة الداخلية الإسرائيلية. لذلك في كل بيان يصدره الجيش الإسرائيلي بشأن أي إطلاق للصواريخ أو أي استهداف للقوات في الجنوب اللبناني فإنه يصف ذلك بأنه الاختراق وليس الرد على خروقات إسرائيل المتواصلة، بل منذ اللحظة الأولى لإعلان وقف إطلاق النار باشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات القصف والتدمير التي لم تتوقف للحظة عمليا سهام.
1: نجوى السمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الحدودية التي تضم عشرات البلدات جنوبية لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار رصدت واقع هذه البلدات.
2: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخادار، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: للتحليل معنا هنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا في الاستوديو أيضا الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد نصيف، يعني في الوقت الذي ما زال فيه لبنان يمد يده للتفاوض رغم كل الصعوبات والمخاطر المرتبطة بذلك، إسرائيل تواصل الانتهاكات. اليوم فقط انذار لسكان 11 قرية وبلدة بالإخلاء. أين يضع كل هذا المفاوض اللبناني الرئيس جوزيف عون تحديدا؟ كيف يمكن أن يمضي في هذا المسار مع استمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟
3: طبعا الإنذارات الإسرائيلية هي يومية تقريبا يوميا. هناك عدد من القرى ينذر أهلها بضرورة المغادرة. هذا الأمر يعني أصبح جزءا من
1: والقصف يتكثف أيضا.
3: طبعا والقصف والاعتداءات وتفريغ القرى والتدمير القرى وتفريغها. لكن خيار رئيس الجمهورية هو مسألة يعني موازية بأهميتها لما يحصل. يعني الواضح أن لبنان لا يستطيع أن يمارس أي ضغط مباشر على إسرائيل كي توقف اعتداءاتها، وعلى حزب الله أيضا كي يوقف الاشتباك الدائر بينه وبين إسرائيل. طبعا حجة حزب الله منطقية وطبيعية هي أنه يدافع عن أراضيه. بالنسبة للرئيس جوزيف عون، هو سلم أخيرا بأن الذهاب إلى الحرب مكلف، وبالتالي جرب لبنان تداعياته أي بالتدمير والتخريب والتهجير، لكن عمليا هناك فرصة بالعمل الدبلوماسي. بالتالي هو لا يراهن على إسرائيل طبعا، لأن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار. هو يراهن على الأمريكيين. أمريكا هي وحدها المرجعية القادرة على التأثير على إسرائيل. طبعا إذا أخذنا في الاعتبار أن الولايات المتحدة تريد فعلا أن تمارس هذا الدور، يعني هل تريد الولايات المتحدة

0: جديا أن يذهب لبنان كمفاوض طبيعي، يعني ليس مفاوض ضعيفا هزيلا مغلوبا على أمره، إذا كانت تريده كذلك فمن الطبيعي أن تدعم كل الوقت الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
1: إذن التعويل الآن على الضغط الأمريكي.
0: طبعا هو التعويل، لأن الجهة الوحيدة القادرة على إلزام إسرائيل وقف النار، وقف النار، يعني مثلا الولايات المتحدة ألزمت إسرائيل عدم قصف الضاحية الجنوبية وبيروت، وهذا الأمر التزمته إسرائيل حتى الآن، لكن في الجنوب الأمر مختلف
1: تماما. سأعود إليك في هذه النقطة سيد يزبك، يعني نريد أن نفهم ما الذي يريده نتنياهو.
2: أستاذ سهام، يعني عمليا هذا سؤال مهم جدا، لأنه نتنياهو لا يعرف ماذا يريد بالضبط. هو يعرف أنه يريد أن مثل ما قال الإسرائيليين أن أنتصر، إنما ما معنى هذه الكلمة أن أنتصر؟ لا أحد يستطيع فهمها، خاصة أن الدمار الذي نراه ورأيناه الآن على الشاشة في جنوب لبنان هو كبير جدا، وهذه طبعا سياسة إسرائيلية واضحة ومعروفة أنه يقوم بالتدمير منذ عام النكبة وحتى اليوم. ولكن في نهاية الأمر يعرف نتنياهو أن يعني في عام 2000 حينما خرج الإسرائيلي من لبنان خرج تحت الضغط العسكري ومهزوما، ولذلك هو يخشى أكثر ما يخشاه أنه هذا الضغط الذي يعني يمارسه على الأهالي في لبنان على الناس وإخراجهم من بيوتهم وتدمير بيوتهم لن ينفع في نهاية الأمر، ولذلك الضغط العسكري حتى الآن لم يأتوا كله أبدا.
1: وفي المقابل هناك فرصة تاريخية يعرضها الرئيس اللبناني لم تحدث من قبل، مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مع ذلك تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد. ألا يرى نتنياهو أنه بذلك يضع عبئاً إضافياً على عون المثقل أصلاً بأعباء أخرى، وبالتالي قد ينسف ذلك مسار التفاوض برمته؟
2: هو لا، هو يعني ما يهم نتنياهو ليس مشكلة عون أو يعني التي يعاني منها من ناحية السياسية، ما يهمه هو أن يصل إلى يعني إلى نتيجة، أن يخرج أمام الإسرائيليين ليقولوا بها حققت الهدف الذي وعدتكم بها، والهدف هو أنه يعني يكون أمن وأمان حسب فهمه للمستوطنات الإسرائيلية.
1: ألا يمكن لهذا النصر أن يأتي عبر اتفاق سلام تاريخي لم يقم به أي رئيس وزراء إسرائيلي من قبل؟
2: هو ممكن، ولكن لا يريده بهذه الطريقة. يعني نتنياهو لا يريد أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، من جنوب لبنان، طالما حزب الله موجود وطالما لم ينزع سلاح حزب الله. حتى لو وقع أي اتفاقية الإسرائيل، المجتمع الإسرائيلي سيقول له وأين الوعد الذي وعدتنا به؟ بعد سنة سنتين ستعود من جديد قوات حزب الله إلى المنطقة. ولذلك نتنياهو موجود في ورطة حقيقية، يعني أنه لا يستطيع تحقيق الهدف الذي وضعه أمام المجتمع الإسرائيلي، وهو قضية أنه يريد القضاء على حزب الله. يعني هنالك خطة إسرائيلية أو حلم إسرائيلي عن طريق أنه يعني تقوم حرب أهلية في لبنان، وهو يشترك في الإسرائيلي يشترك في هذه الحرب يعني من أجل نزع سلاح حزب الله، لكن هذه أحلام ليس أكثر من ذلك. المجتمع اللبناني بعد الحرب الأهلية الأخيرة لن يعود باعتقادي لحرب أهلية من جديد.
1: سيد نصيف، يعني قلت أن لبنان الرسمي الآن لا يملك سوى التعويل على الولايات المتحدة باعتبارها الوحيدة القادرة على ممارسة ضغط على إسرائيل. الشرطان اللذين وضعهما لبنان الرسمي للدخول في مفاوضات مباشرة هما الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار.
0: صحيح.
1: لا شيء من ذلك يحدث، لا تضغط واشنطن سوى على ما يسمى عدم تعميق الهجمات الإسرائيلية في لبنان.
0: صحيح.
1: يسعى ترامب للقطة تاريخية بأن يجمع نتنياهو وعون، هل سيمنحه لبنان الرسمي هذه الفرصة رغم عدم تحقيق الشروط التي طلبها لمواصلة هذه المفاوضات المباشرة؟
0: حتى اللحظة يعني على الأقل ثمة دعوة سابقة للرئيس جوزيف عون هاتفيا، عندما أعلنها الرئيس ترامب بأنه سيجري نوع من الاتصال الهاتفي بين الثلاثة، يعني أو عبر الرئيس الأمريكي بين نتنياهو والرئيس عون. طبعا هذا الأمر لم يحصل، وأعلن على الملأ الرئيس عون أنه لن يفعل ذلك، وبالتأكيد لن يذهب خالي الوفاض، يعني أن يذهب سلفا إلى واشنطن كي يلتقي بنتنياهو قبل الوصول إلى اتفاق. وطبعا الرئيس اللبناني لا يتحدث عن اتفاق سلام، يتحدث عن ترتيبات أمنية. المقصود بترتيبات أمنية طبعا يعني لسلامة أمن، سلامة الأمن عند جانبي الحدود، يعني الحدود اللبنانية والإسرائيلية، لكن تحت عنوان ترتيبات أمنية من خلال إما العودة أو تعويم اتفاق الهدنة أو تطوير هذا الاتفاق. بطبيعة الحال سواء بالعودة أو تعويم اتفاق الهدنة أو تطويره يحتاجان إلى الجلوس إلى الطاولة، طاولة الحوار المفاوضات المباشرة. فبالتالي الرئيس عون عن اقتناع يريد أن يذهب إلى المفاوضات المباشرة، وهو قرار الحكومة اللبنانية أيضا. لكن عمليا لا يريد أن يذهب ضعيفا أو يذهب تحت النار الإسرائيلية حتى لا يكون موقفه كمفاوض ضعيف. يعني
1: واضح. شكرا جزيلا لك نقول نصيف الكاتب والمحلل السياسي، والشكر موصول لضيفنا هنا في الاستوديو أيضا الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. منذ 2 مارس الماضي بدأ حزب الله باستخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح نبقى مع التقرير التالي.
3: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات، يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV، أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومتراً. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونة وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
1: الآن نتحول إلى مزيد من النقاش بشأن التطورات الميدانية في جنوب لبنان ضمن هذه النافذة العسكرية مع منى العمري. لك منى.
4: شكرا سهام، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية والتي نسلط الضوء فيها على آخر المستجدات الحربية في جنوب لبنان مع اتساع الهجمات الإسرائيلية.

0: الآلية الجوية والمدفعية في مختلف مناطق الجنوب، خصوصا في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، والزميل عبد القادر عرضة على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك عبد القادر.
1: نعم منى، وسأنطلق من تصريحين نقلتهم إسرائيل اليوم. تقول هناك فشل تكتيكي وفشل استراتيجي، وحينما نتحدث عن الفشل التكتيكي نقلا عن مصادر كما تقول إسرائيل اليوم، تقول بأن الفشل التكتيكي في مواجهة إسرائيل للمسيرات الانقضاضية أو المحلقات كما يصطلح عليها، والتي تعمل بالألياف الضوئية لحد الآن، ولكن الفشل الاستراتيجي هو في التعامل مع حزب الله ومحاولة نزع سلاحه بالقوة. الجانب الآخر ربما في سياق الحديث عن إسرائيل، نحن نتحدث عن هجمات لا زالت مستمرة على مناطق عديدة في لبنان، ولكن لابد أن أفتح قوس للإشارة إلى مصادقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على الصفقة لشراء سربين من طائرات F-35 و F-15، وذلك كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي لضمان التفوق الإسرائيلي الجوي لعقود. ميدانيا نتحدث عن هجمات واستهدافات في مناطق عديدة، كنا تابعنا أمس بالأساس هجمات بالخصوص على مستوى النبطية في المناطق أي شمال الليطاني. اليوم هذه الخريطة تشير لنا إلى المناطق فقط التي استهدفت خلال الساعات الماضية، من الشمال كمثال في الريحان، دير الزهراني، في زبدين، زوطر الشرقية 5 هجمات خلال الساعات، أيضا في صريفة 4 هجمات، في الغندورية، صديقين، وأيضا المنصوري كما نلاحظ. الملاحظ على أن الهجمات الإسرائيلية على مختلف هذه المناطق شملت مختلف المناطق، سواء ما تعلق من هي أو القرى والبلدات من هي فوق نهر الليطاني إلى الشمال من نهر الليطاني، أو المتواجدة إلى جنوب من نهر الليطاني. مبررات جيش الاحتلال الإسرائيلي دوما هي استهداف مواقع لحزب الله، لكن اللافت هو ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، تتحدث عن سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق المصطلح مصطلحها على نحو 68 قرية. حينما نتحدث عن 68 قرية، نشير إلى آخر الإنذارات إن صح القول التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي ل 11 قرية جديدة ضمن سلسلة من الإنذارات التي تلاحقت خلال منذ 17 من أبريل الماضي. نتحدث بلغة الإنذارات عن نحو 58 بداية، نحو 60 قرية في البداية، ثم 7 قرى في 26 من أبريل، 16 قرية في 28 من أبريل، وآخر عدد هذه القرى هو 11 قرية استهدفت على مستوى أو طلب من سكانها إخلاء هذه القرى في تحذيرات متلاحقة. والتحذيرات عادة ما ترتبط بعملية قصف ونصف تابعناها خصوصا في الأيام الماضية. نتحدث أيضا عن هجمات لحزب الله، تم رصد نحو 5 استهدافات لحزب الله خلال ال 24 ساعة الماضية أعلنها، ولكن آخرها كان استهداف إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط عدد من الصواريخ في أفيفيم، 5 صواريخ، وتم اعتراضها، ولكن كان هناك سقوط لأحد الصواريخ في منطقة مفتوحة. واللافت هو ما أعلنه بشكل متكرر حزب الله عن استهداف كما قال بالمدفعية لعدد من لتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي على مستوى البياضة، تكرر الأمر في البياضة، لكن تابعنا أيضا استهدافاته في القنطرة، في الطيبة، في حولة، في مسقاف عام، وأيضا في أرشاف خلال تطورات المشهد في ال 24 ساعة الماضية. إذن هذه صورة المشهد منى يتعلق باستهدافات إسرائيلية لمناطق جديدة، وأيضا دعوات لتهجير قسري في هذه المناطق، ولكن أيضا حديث عن هذه المسيرات الانقضاضية وتعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لازال مستمرا في وسائل الإعلام الإسرائيلية،
0: وحديث عن توسيع رقعة المعارك. جزيل الشكر لك عبد القادر عميد الياس حنا، أهلا ومرحبا بك. بداية، إسرائيل تتواجد في المنطقة الصفراء لكنها تحاول من خلال خط النار أن تسيطر على عشرات الكيلومترات باتجاه الليطاني للحد من تهديدات الطائرات المسيرة. هل هذا يمكنها فعليا من تحقيق هذا الهدف، أم أن عليها التقدم عسكريا كي تقضي على تهديد هذه المسيرات؟
2: منى، دعينا نتحدث عن السيطرة المباشرة. على سبيل المثال، المنطقة الصفراء هي منطقة داخل الأراضي اللبنانية، البر تقريبا 500 كيلومتر مربع، ولكن لا أحد يتحدث عن السيطرة البحرية. هذه المنطقة من ضمن حقل قانا وحتى كريش تقدر ب 800 كيلومتر مربع، يعني نتحدث عن 1300 كيلومتر مربع تسيطر عليها إسرائيل. في هذه المنطقة إسرائيل تسيطر على هذه المنطقة بعد أن دمرت كل القرى المتواجدة فيها، ولكنها تحاول السيطرة على من هذه المنطقة إلى جنوب الليطاني عبر ماذا منى؟ عبر التغيير الجغرافي التوبوغرافي وحتى الديموغرافي. ما المقصود بذلك؟ حتى الحضري، يعني هي تدمر الأبنية، تهجر الناس، وبالتالي تقوم بعمليات خاصة كلما توفر لها معلومات خاصة. اليوم المرحلة الثانية هي مرحلة أن تصل هذه المنطقة إلى نهر الزهراني، من هنا هذا الاستهداف. الاستهداف اليوم ما أتى به حزب الله هو شيء جديد، هو تكتيكي المسيرات أو الFPV أو من منظور أول، وبالتالي هذا هو الأساس. هي تسيطر فعلا على هذه المنطقة، ولكنها تسيطر بالنار على كل هذه المنطقة بعد حتى شمال الليطاني والدول. عندما نتحدث عن زوتر الغربية أو زوتر الشرقية، هي فعلا مهمة لحزب الله. لماذا؟ لأن هذه المنطقة كانت منطقة بدر قديما، والمنطقة جنوب الليطاني كانت بين عزيز وبين نصر. هذه المناطق هي الأساسية، هي تستهدف
0: طبعاً بحسب
2: مركز صقر
0: حزب الله للمناطق.
2: نعم، تقسيم العسكري لحزب الله كان بدر عزيز ونصر. هذه المناطق تبدلت لأن حزب الله أصبح يقاتل بطريقة مختلفة. أتت حاليا المسيرة FPV وهي البسيطة القليلة الثمن لتغير الموضوع التكتيكي فقط حتى الآن منى.
0: رئيس هيئة الأركان زمير يتحدث ويقول بأنه أوعز باستهداف المنشآت التي تقوم بتصنيع هذه المسيرة. لما نعرفه عن هذه المسيرة، هل هذا ممكن أن يكون هنالك استهداف لهذه المنشآت وبالتالي الحد منها؟
2: حزب الله يقاتل بثلاثية مهمة، الصاروخ أو الكاتشوشا يصاب بالمسيرة، وهذه مسيرة جديدة استعمالها جديد، هي ليست جديدة، وبالتالي المضاد للدروع. هذه المنطقة منى هي القصد منها هو حرمان حزب الله من استعمال المضاد للدروع، وبالتالي من هذه المنطقة جنوب شمال الليطاني هي استعمال الصواريخ الكاتشوشا. أتى المسيرة، هذه المسيرة هي صغيرة، حمولتها صغيرة، وحتى المفعول الخاص فيها منى يعني ليس بكبير لأن الحمولة قصيرة، ولكن هذه المسيرات حتى ولو قال زمير بتدمير الصناعات هي كما يسمى مودولر، يعني هي شقف أو قطع معينة متواصلة منفصلة عن بعضها يتم تصنيعها في أي مكان، إن كان في الغابة إن كان في المنزل أو أي مكان. هي قليلة الثمن، هي فعلا ليس لدى جيش الاحتلال الثمن، يعني ليس لديه الوسيلة، لم يتعود عليها ولم يشاهدها من قبل. هي فعلا تستهدف الآليات وتستهدف الأشخاص، وهذا الأمر بالمعنى العام بأوكرانيا أصبحت المعركة أو حقل المعركة منى شفاف، ليس هناك من القدرة. هي تمنع الحشد، من هنا نلاحظ أن حزب الله عندما يبث فيديو معين يبث فيديو لاستهداف دبابات، وهذا الأمر تقاتل في إسرائيل. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ يقول زمير بتدمير البنى، وهذا صعب جدا، ولكن أيضا بدأ يستعمل الأمور البدائية منها الشبك كما تستعمل أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
0: طيب، فيما يتعلق باتساع رقعة المواجهة، نرى بأن الإنذارات الإسرائيلية والاستهدافات أيضا باتت تطال شمال الليطاني، وفي المقابل أيضا الاستهدافات التي ينفذها حزب الله صباح هذا اليوم كانت أيضا إلى ما بعد الحدود الإسرائيلية، سواء في المسيرات أو في استخدام أيضا صواريخ. ما الذي تقرأه من هذا الاتساع؟
2: منى، اليوم عندما نتحدث عن هذه المنطقة، تحدثنا عن المنطقة العازلة، يطلق عليها جيش الاحتلال الدفاع المتقدم لمنع استعمال المضاد للدروع باتجاه المستوطنات. حزب الله يريد من هذه المنطقة أن لا يستقر جيش الاحتلال في هذه المنطقة ويعتبره على أنها مسلمة به. اليوم عندما يتواجد حزب الله على سبيل المثال، هو يستهدف أكثر ما يستهدف القنطرة. لماذا القنطرة؟ لأنه اليوم نتحدث عن الخيام في المنطقة، هذا جيش الاحتلال أتى من هذا المحور أو من هذه المحاور ككل، وبالتالي يريد فعلا الوصول إلى القنطرة للتلاقي مع بنت جبيل، هذا المحور الأساسي. هنا وادي الصلوقي وهنا وادي الحجير. هذه المنطقة بينها بين الطيبة على سبيل المثال، بين الطيبة والقنطرة تقريبا 6 أو 7 كيلومتر، وهذا الأمر من ضمن مجال هذه المسيرة. وبالتالي ماذا تفعل هذه المسيرة؟ هي ليست استراتيجية منى، يعني التراكمات التكتيكية والنجاحات قد تؤدي إلى تراكمات استراتيجية وتغيير العقل العسكري والسياسي، كما حصل بالعام 85 وحتى العام 2000 عندما استنزف جيش الاحتلال داخل لبنان.
0: العميد إياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: ونواصل مع التطورات في الملف الإيراني. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما نور الدين. إذن إيران قدمت ردا من 14 بندا إلى الوسيط الباكستاني، ما المعلومات المتوفرة حتى الآن بداية عن هذه البنود والخطوط الحمراء بالنسبة لطهران؟
4: سيان، بكل تأكيد يبدو أن الأمر الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنه تجاوز مسألة الخطوط الحمراء. الآن ما يسعى إليه الجانبان الإيراني والأمريكي الوصول إلى خط تفاهم للتوصل إلى اتفاق ما، خاصة أنه حينما نضع ما يحدث الآن في سياقه الحقيقي، الآن ليست المسألة هي تبادل مقترحات أو تبادل نقاط أو تبادل مجموعة من الملاحظات، ولكن هي تبادل مسودة اتفاق إطار ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كل طرف يقدم هذه المسودة بما يريده من مصالح وما يقدمه من تنازلات للطرف الآخر، وكذلك الطرف الأمريكي يعمل نفس السياق وبنفس الإطار. لذلك إيران قدمت الآن صيغة اتفاق الإطار إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيط الباكستاني، وصلت إلى واشنطن. يبدو أن واشنطن تدرس هذه الصيغة. بحسب المعلومات المتوفرة لدينا من مصادرنا هنا، تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية من المرجح أن تقدم أو أن ترد على ما طرحته إيران والصيغة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى طهران الأسبوع المقبل، بمعنى أن الطرفين الآن في مرحلة تبادل الآراء للوصول إلى الصيغة النهائية. الخلاصة العامة التي حاولنا أن نفهمها هنا في الأجواء العامة في إطار تبادل هذه المسودات، يبدو أن إمكانية التوصل إلى اتفاق أصبحت مطروحة بشكل كبير جدا، خاصة أن هوة الاختلاف بدأت تتراجع نوعا ما. إذا ما بدأنا من أول نقطة، خاصة المقترح الإيراني الذي نقله عباس عراقتي، أو الرد الإيراني الذي نقله عباس عراقتي إلى إسلام أباد، كانت إيران واضحة وقتها حينما قالت بأن التفاوض يجب أن يكون على مسألة وقف الحرب. ما تبقى من الملفات ترحل إلى وقت غير معلوم، فكان الإشكال هنا سهام هو مسألة التوقيت، متى يبدأ التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، وهل إيران يمكن أن تتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. كانت كل هذه الأسئلة مطروحة من قبل الجانب الأمريكي. يبدو أن المقترح الإيراني الجديد أجاب عن هذين الإشكالين. بالنسبة لإيران التوقيت أصبح واضحا، مرحلة وقف الحرب والتواصل إلى تفاهمات كاملة بشأن هذا الموضوع. تقول طهران 30 يوما، الجانب الأمريكي يبدو أنه يقترح 60 يوما، لكن النقاش الآن حول صيغة وسط. يبدو أن صيغة 45 يوما قد تكون هي المرجحة ما بين الجانبين كاتفاق إطار، وتقريبا هذا ما أجمع عليه الطرفين في الاجتماع الأول في إسلام أباد. بالنسبة للحديث والتفاوض حول البرنامج النووي، يبدو أن طهران غادرت دائرة الرفض واللاءات بشأن هذا الموضوع، مستعدة لبحث هذا الموضوع مع الجانب الأمريكي. ونعلم هنا على أن وسطات دولية وإقليمية تدخلت في الموضوع، ويبدو أن الجانب الإيراني قدم هذا المقترح وأنه مستعد، لكن بعد نهاية الحرب، وسيكون ذلك مباشرة، بمعنى أنه لن يكون هناك أي تأخير أو انتظار من الطرف الأمريكي لما سيقره الجانب الإيراني. إذن هذه النقطة تقريبا يمكن القول بأنه تم الفصل فيها، وينتظر الإيرانيون الجواب الأمريكي بشأن هذا الموضوع. هناك نقاط يبدو أنها قد تكون عالقة نوعا ما ويجري بحثها الآن، هي مسألة العقوبات. إيران تصر بشكل كبير على العقوبات، مسألة التعويضات، إيران تصر على مسألة التعويض، كيف سيتم حل؟ هناك رؤية إيرانية بهذا الجانب، لكن يبدو أن الجانب الأمريكي سيقدم مقترحاته بهذا الموضوع.
3: شكرا لك نور الدين تغير مدير مكتب الجزيرة من طهران. مراد، إذن إيران تنتظر الرد الأمريكي على هذا المقترح، هل يفهم من ترامب أين يبدو الاتجاه فيما يخص ما تقترحه إيران؟
5: كلا، الأمور ليست واضحة. المقترح الإيراني المعدل هو قيد الدراسة من قبل الرئيس ترامب. إجمالا هو حينما اطلع على الإطار العام والفكرة العامة لهذا المقترح قال إنه غير مرضي. قال إن الإيرانيين قطعوا شوطا ولكنهم لم يصلوا بعد إلى النقطة المطلوبة. الرئيس ترامب أيضا في إشارة لافتة حينما قال إنه في منشور إنه يدرس هذا المقترح وإنه يتصور وإنه لا يتصور أنه قد يكون مقبولا، وأن إيران لم تدفع بعد بشكل كاف ثمن ما قامت به في العالم. في إشارة بطبيعة الحال فهمت في أكثر من سياق، مما في ذلك أنه يشير إلى أن تنازلات ما تزال مطلوبة من طهران. بطبيعة الحال ما يتسرب من هذا المقترح المقدم للجانب الأمريكي حتى الآن أي المعدل، وهو أن هناك الآن اقتراح بجدول زمني في المرحلة الأولى لمدة شهر يتم التفاوض مباشرة حول فتح إنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية وكذلك فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، أو ما تقول الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة. في مرحلة تالية وبعد انتهاء هذا الملف أو هذا المحور يتم الانتقال إلى المحور الآخر أو المرحلة التالية، وهي مناقشة البرنامج النووي لفترة شهر آخر. بطبيعة الحال الولايات المتحدة الرئيس ترامب وهو يراهن على مسألتي الحصار وكذلك الخيار العسكري كخيار أخير كورقتي ضغط على المفاوض الإيراني من أجل تقديم تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي، قد تبدو هذه هي العقدة. هل سيتخلى عن هاتين الورقتين؟ لا أحد يعلم، ولكن الإشارات التي تشير إلى عدم الرضا ربما تتعلق بهذا الأمر. لا يزال البرنامج النووي أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما يتعلق بالتخصيب على الأراضي الإيرانية، ما يتعلق بكميات اليورانيوم المخصب وتحديدا عالية التخصيب. ولنتذكر أيضا أن هناك قائمة مطالب أخرى أيضا قدمتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني وكذلك عدم دعم من تسميهم واشنطن وكلاء إيران، إضافة إلى قضايا تفصيلية أخرى تتعلق بالبرنامج النووي أيضا فيما يتعلق بالرقابة الدولية المشددة، أيضا فيما يتعلق بما ستقدمه واشنطن أو ستوافق عليه في سياق العقوبات وكذلك الإفراج عن الأرصدة المجمدة التي تطالب بها إيران. هناك أمور تفصيلية كثيرة غير واضحة، ولكن بانتظار الآن الخطوة القادمة من الجانب الأمريكي ما هي تحديدا. بطبيعة الحال الولايات المتحدة تبدي حرصا على استمرار هذه المفاوضات غير المباشرة وعبر المراسلات والاتصالات، وبالتالي قد يتوقع أن تكون الخطوة القادمة هي أن تسلم الولايات المتحدة ردا بمطالبها على المقترح الإيراني المعدل، علما أنها أيضا تقع تحت ضغوط هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بفعل إغلاق مضيق هرمز، والذي أيضا يساهم فيه هذا الحصار فيما يتعلق بتفاقم الأزمة الاقتصادية، أزمة الطاقة، الأسعار هنا في الولايات المتحدة. الإدارة تكاد تكون استنفذت الإجراءات التي تهدف للتخفيف من وطأة هذه التبعات سهام.
3: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وأرحب بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما أرحب أيضا ببيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكما. أبدأ معك سيد صدقيان، ونحاول أن نفكك ونفهم ما تسعى إليه إيران من خلال هذا المقترح، وفي الجوهر نفس الصيغة السابقة، نتفق على إنهاء الحرب بعدم العودة إليها مع ترحيل القضايا العالقة إلى وقت لاحق، فقط مع تحديد توقيت هو 30 يوما. على ماذا تراهن إيران من خلال وضع هذه المهلة؟ ما الذي سيتحقق بعد 30 يوما؟
6: أن يعتقد بأن هذا السقف الزمني 30 يوما هو ينسجم مع ما يريده ترامب من صفقة سريعة وتصب المصالح الأمريكية، والإيرانيون أيضا يعني بنوا هذه المقترحات

0: الـ14 على المصالح المشتركة. هذه مهم كانت بالنسبة إلى إيران، أولا المصالح المشتركة، ثانيا الثقة التي يجب أن تعزز قبل المفاوضات. هذه الثقة مهم جدا، الثقة، لأنه لحد الآن المفاوض الإيراني يدخل لقاعة المفاوضات وهو معدوم الثقة، لأن الرئيس ترامب وسياسات الولايات المتحدة السابقة لم تعطي شيئا للمفاوض الإيراني حتى يتقدم بخطوات إيجابية وخطوات ثابتة لتحقيق المصالح المشتركة. إيران لا تريد فقط مصالحها، تريد مصالح مشتركة ورابح رابح.
1: طيب تقول ترامب يريد صفقة سريعة، وهذا يتناسب مع هذا التوقيت الذي منحته إيران، ولكنه يريد صفقة بشروطه. ما الذي سيتغير خلال هذه المهلة يعني ليقرب وجهات النظر المتباعدة جدا فيما يخص ملف كالبرنامج النووي مثلا؟
0: ولذلك أنا قلت إذا كانت القاعدة التي يستند عليها رئيس ترامب كما يستند عليه الإيرانيون مصالح مشتركة ورابح رابح، هذا مهم جدا، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أن نخطو خطوات بين يعني العملية التفاوضية بين طهران وواشنطن تخطو خطوات إيجابية من أجل تعزيز الثقة. هذه الثقة ثقة معدومة، وبالتالي لا يمكن لطرفين يريدان حل مشكلة معقدة وهي تطول أكثر من 70 عاما حل هذه المشكلة في 30 يوما ما لم تتوفر عناصر الثقة. أنا لا أقول بأن هذه المقدمات سوف تنهي هذا حاجز عدم الثقة، لكنه يعطي إشارة إيجابية من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات بخطوات إيجابية تعيد الثقة. هذه الخطوات الإيجابية كما قال المقترح الإيراني هو فتح مضيق هرمز، إزالة الحظر عن بعض الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة بقرار من الولايات المتحدة، يرفع هذا الحظر. هذه خطوات إيجابية. طيب، ربما يطلب من الجانب الإيراني أيضا تقديم خطوات إيجابية، أنا أعتقد بأن الإيرانيون مستعدون بذلك، لكن المشكلة الأساسية هل أن الرئيس ترامب فعلا يملك الرغبة الكاملة في إيجاد تسوية مع إيران أم لا؟ هذا سؤال في غاية الأهمية. روف،
1: إذن صيغة جديدة من إيران كما يقول دكتور صدقيان بمبدأ رابح رابح، تعيد بناء الثقة المنهارة إلى حد ما، ونحل الخلافات المعقدة لاحقا في غضون 30 يوما، بات التوقيت محددا من إيران. هل نرى بادرة أيضا من الرئيس ترامب والكرة في ملعبه الآن من أجل كسر هذا الجمود؟
2: Well, we only have a rumored understanding of what's in this plan.
3: نحن لدينا معلومات قائمة على شائعات حول هذه الخطة، ولكن ما نعرفه هو أن القيادة والمفاوضين الإيرانيين ينكرون ويكذبون باستمرار. هم لم يتعاطوا بصراحة خلال هذه الآلية برمتها، وبحسب الشائعات فإن ما تقدموا به على طاولة المفاوضات يخدم مصالحهم ويمنحهم الأفضلية، ولا يقطع شوطا طويلا لمنح الولايات المتحدة ما تريده. الإيرانيون يريدون كل شيء في البداية، وكل ما يريده الرئيس ترامب مؤجل لمرحلة لاحقة في المفاوضات. أنا شخصيا لا أعتقد أن دونالد ترامب أحمق بما فيه الكفاية للقبول بصفقة من هذا النوع، إنه مفاوض أفضل بكثير. كما قلت في أكثر من مناسبة، هو الشخص الذي ألف الكتاب عن المفاوضات حرفيا.
1: استمرار الحصار البحري هذا إلى متى؟
2: I think the alternative
3: أعتقد أن البديل هو أنه يتعين على إيران أن تقدم مقترحا أفضل لصفقة. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن ننظر إلى كل هذه الأمور في سياق البيان الذي صدر يوم الأربعاء على ما أعتقد باسم المرشد الأعلى. المرشد الأعلى طلب من الدولة الإيرانية الإيرانية والمواطنين الإيرانيين أن يستعدوا للجهاد الاقتصادي، وطلب منهم أيضا أن يتوقعوا خروج القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية من المنطقة. وهذا يشير إلى أن إيران لديها خطة طويلة الأمد للهيمنة على المنطقة، للهيمنة على دول الخليج، للعب دور المتنمر الكبير.

0: الذي يتعين على الجميع السير خلفه. أنا لا أرى كيف يتلائم ذلك أو يتماشى ذلك الموقف مع النقاط التي تشير الشائعات إلى أنها مضمنة في خطة 14 بندا التي تقدم بها الإيرانيون. أنا على المستوى الشخصي أريد أن أسمع من المرشد الأعلى أن هذه العناصر في الخطة مقبولة، وإلى حين سماع ذلك فأنا لا أصدقه.
1: دكتور صدقيان، إذا ما تم رفض هذه الورقة كما سابقاتها واستمر الحصار البحري وبكل ما يلقيه من أعباء كبيرة على الاقتصاد الإيراني، ما الخيارات أمام طهران في التعامل مع هذا الوضع لو استمر؟
2: إيران ليست يعني الآن عندما تقدم مقترحات وتريد تحريك هذا الجمود الذي يسود المفاوضات بين طهران وواشنطن، هي تريد التوصل إلى حل. أما إذا كان الجانب الأمريكي يريد أن يبقى هكذا على الشجرة وينظر إلى الآخرين من الأعلى، أنا لا أعتقد بأن الإيرانيين سوف ينبطحون لما يريده الرئيس ترامب. على العكس من ذلك، كل الآن منذ 47 عاما لحد الآن إيران لديها سلة من العقوبات، وفي ظل هذه العقوبات إيران عملت على تأسيس البرنامج النووي الإيراني، وهي كلها
1: بأيدي
2: وخبرات إيرانية.
1: الآن يجري استهداف مصدر رزقها الأساسي، هناك تضخم، هناك غلاء، هناك تضييق على
2: مصدر الرزق. مصدر الرزق الأساسي للمواطنين هذا مستهدف من 48 عام، وإيران تبني وتعمل وتصنع الصاروخ والتكنولوجيا والجامعات. بذلك المشكلة أن الأمريكي لا يريد أن يفهم بأن الخيار الاقتصادي لم يحقق الأهداف التي أرادها.
1: لكن إيران كانت تنجح في تصدير نفطها بطرقها خلال العقوبات، وهذا ما كان يشكل لها مورد مالي مهم. اليوم هذا مفقود.
2: الآن تستطيع أيضا أن تصدر هذا النفط، وحتى الصين يعني مليون وكذا برميل يوميا تصدره لحد الآن، والإيرانيون هذه أرقام إيرانية تقول لحد الآن، وهناك حشود عسكرية موجودة والإيرانيين يصدرون. لكن المشكلة، هل إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية هذا الحشد العسكري الكبير جدا في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز من أجل معاقبة المجتمع الدولي؟ هذه المعاقبة ليست لإيران وإنما للمجتمع الدولي بأجمعه.
1: في دقيقة سيد روف، الضغوط في الكونغرس، الضغوط المرتبطة باقتراب الانتخابات، إلى أي حد تؤثر في اعتقادك على قرارات ترامب في هذه المرحلة؟
0: بالنسبة للانتخابات فهي ليست وشيكة، ما زال وقت طويل يفصلنا عنها. الأحزاب الكبرى لا تعرف من سترشح لهذه الانتخابات، وبالنسبة للسياسة الأمريكية فهي سياسة ذات طابع فردي وذات طابع شخصي إذا جاز القول. وحتى نعرف من هم المرشحون الرئيسيون لدى الأحزاب لمنصب الحاكم والسيناتور وأعضاء الكونغرس وما إلى ذلك، لا يمكن أن نصدر أي تنبؤات دقيقة بشأن النتائج والحصيلة النهائية للانتخابات، ودونالد ترامب لا يقلق بشأن ذلك. دونالد ترامب لديه قدرة أكبر على تحمل المخاطر مقارنة بالسياسيين العاديين، لأنه ليس سياسيا عاديا. إذا كانت إيران تريد فعلا أن تسرع وتيرة هذه العملية، يتعين على الإيرانيين أن يتخذوا خطوات ملموسة تؤكد حسن النوايا: بيان من المرشد الأعلى، إطلاق المساجين السياسيين المحكومين بالإعدام، ونزع الألغام من مضيق هرمز. هذا سوف يقنع الولايات المتحدة.
1: بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، أشكره، كما أشكر أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. يعقد في العاصمة النمساوية فيينا اليوم اجتماع التحالف أوبك بلاس، وتقف منظمة أوبك وأسواق النفط العالمية أمام لحظة فارقة جراء الاضطرابات غير المسبوقة بعد إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما لا تزال تداعيات انسحاب الإمارات من المنظمة تلقي بظلالها الثقيلة على تماسك التحالف.
3: قبل ساعات من انعقاد اجتماع تحالف أوبك بلس، تستعد المنظمة لواحد من أكثر اجتماعاتها حساسية في السنوات الأخيرة وسط تحولات عميقة تعصف بسوق الطاقة العالمي. الاجتماع يوصف بالاستثنائي ليس فقط بسبب إغلاق مضيق هرمز وما أحدث

حدثه من اضطراب في تدفقات النفط، بل أيضا بعد انسحاب الإمارات من عضوية أوبك، في خطوة أثارت تساؤلات حول تماسك المنظمة وقدرتها على إدارة نظام الحصص في مرحلة تتسم بتقلبات جيوسياسية.

0: داخلية بسبب الخلافات حول الإنتاج وخروج الإمارات وضغوطا خارجية من الرئيس الأمريكي. هذه التوترات قد تزيد احتمالات الانقسام، رغم أن تحالف أوبك بلس لا يزال يمثل عنصر قوة، إلا أنني أرى أن بعض الخلافات البينية داخل المجموعة سيكون لها تأثير جيوسياسي واقتصادي على العالم.
1: منذ تأسيسها عام 1960، برزت منظمة أوبك أحد أهم التكتلات المؤثرة في سوق الطاقة العالمي، بعدما جاءت ولادتها كرد فعل على هيمنة شركات النفط الكبرى آنذاك. وعلى امتداد تاريخها، واجهت المنظمة لحظات فاصلة هزت أسس عملها، من بينها احتجاز وزراء النفط خلال اجتماع فيينا عام 1975 على يد مجموعة الناشط الفنزويلي اليساري المعروف باسم كارلوس في واحدة من أخطر الحوادث الأمنية التي عرفتها المنظمة. وقد سبق ذلك الموقف التاريخي لأوبك بحظر النفط عام 1973 و1000، والذي عزز مكانة المنظمة في أسواق الطاقة الدولية. يمثل المنتجون العرب العمود الفقري للمنظمة. تستحوذ السعودية على الحصة الكبرى بإنتاج مستقر بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً، تليها العراق بأكثر من 4 ملايين، بينما سجلت الإمارات قبل انسحابها أكثر من 3 ملايين، وتحافظ الكويت على مستوياتها ب2.5 مليون. أما في شمال أفريقيا فجاء إنتاج الجزائر بنحو 1 مليون برميل يوميا، فيما تبقى ليبيا خارج نظام الحصص.
2: هذا أمر جيد في نهاية المطاف لخفض أسعار البنزين والنفط وخفض أسعار كل شيء، فهم يمتلكون كل ذلك، كل شيء، لا مشكلة لديهم بعض المشاكل داخل أوبك.
1: شهدت أوبك عبر تاريخها سلسلة انسحابات متعاقبة كخروج الإكوادور والغابون وإندونيسيا في دورات متكررة، ثم خروج قطر عام 2019 لكونها منتجاً رئيسياً للغاز لا للنفط. أما انسحاب الإمارات أخيراً وهي منتج مهم للنفط، فقد جاء في ظل ما وصف بأنه أسوأ أزمة طاقة في التاريخ، وهو ما أثار مخاوف من أن يفتح ذلك الباب لزيادة إنتاج غير منضبطة قد تقوض الأسعار مستقبلاً.
2: تاريخيا كانت منظمة أوبك فعالة للغاية في التأثير على الأسواق وأسعار النفط العالمية، لكن صعود إنتاج النفط الأمريكي بفعل ثورة النفط الصخري قلص نفوذ المنظمة، وتأثير أوبك سيتراجع مستقبلا إذا بقيت الأسعار مرتفعة، لأنها تشجع إنتاج الدول غير الأعضاء.
1: في انتظار اجتماع تحالف أوبك بلس المقبل، تطرح أسئلة جوهرية عن إعادة تموضع المجموعة النفطية بعد خروج أحد أعضائها الوازنين في سوق الإمدادات العالمية، ومدى قدرة تحالف أوبك بلس على الحفاظ على تماسكه في ظل الضغوط الحالية. منظمة أوبك اليوم ليست في مواجهة أزمة حصص، بل في مواجهة جغرافية سياسية تتمرد عليها بين ممر مائي يحبس أنفاس الإمدادات وانسحاب إماراتي يضعضع تماسك المجموعة. يبقى السؤال معلقا، هل ستخرج أوبك من هذه المحنة كتكتل يعيد ترتيب خرائط الطاقة، أم هي بداية لتحديات جديدة تهدد مستقبل المنظمة؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدين إلى هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. في غضون ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. من جانبه، قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنيهم ولن يطبقوها ولن يسمحوا بتمريرها، مشيرا إلى أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. هذا وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اعترض 5 صواريخ أطلقها حزب الله على الجليد الأعلى، بينما سقط صاروخ آخر في منطقة مفتوحة. في تطور آخر، قالت وزارة

0: الدفاع الإسرائيلية إنها صدقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-15 و F-35 من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان رداً من 14 بنداً يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها. الآن نتحول إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع الزميلة ليلى الشيخلي. ليكي ليلى.
1: شكرا جزيلا لك سهام، أهلا بكم مشاهدينا. إذن الجنوب يشتعل وبيروت تنتظر فتح باب التفاوض، لكن النائب حسن فضل الله يثبت مجددا الخطوط الحمراء لحزبه ويقول المفاوضات لا تعنينا، ولن نقبل بنتائجها ولن نمررها، وسنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. إذن جملة النائب هذه تؤكد أن ثمة عقبات في مسار التفاوض الذي تبنيه الحكومة في واشنطن، وتضع بيروت أمام سؤال لا مفر منه: كيف سيفاوض لبنان ولمن يسلم النتيجة؟ في الأثناء طبعا الغارات الإسرائيلية في ارتفاع، فمن إبل السقي يرصد مراسلنا جوني تانيوس أكثر من 30 غارة حتى الآن على بلدات عدة في الجنوب، وكذلك هناك إنذارات بالإخلاء تتزايد وحصيلة ضحايا متصاعدة فيما يواصل حزب الله استهداف التمركزات الإسرائيلية. فالسؤال: هل هناك استراتيجية جديدة للقوات الإسرائيلية في رفع منسوب الضغط في هذه الفترة مع اقتراب المهلة، وإلى أين تؤدي هذه الاستراتيجية؟ طبعا أرحب بضيفي هنا في استوديو التغطية، دكتور أحمد الزعبي الأكاديمي والبحث السياسي، والدكتور علي شكر الأكاديمي والمحلل السياسي، أهلا بكما. ولكن قبل أن نبدأ دعونا نقف عند المستجدات الميدانية والسياسية. معك جوني تانيوس في إبل السقي، ماذا رصدت؟
2: كما ذكرت ليلى، عشرات الغارات شنت في الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. غالبية هذه الغارات شنتها مقاتلات حربية وكانت مكثفة ومتتالية، على سبيل المثال 5 غارات على بلدة زوتر الشرقية و4 غارات أخرى على بلدة صريفة، ومن بين هذه الغارات أيضا تلك التي نفذتها مسيرات إسرائيلية على بلدة صديقين وأيضا بلدة جوية. وبالتالي كما خلال اليومين الماضيين التصعيد الإسرائيلي واضح ولافت. هذه الغارات جاءت بعد أنذار صباحي من جانب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ل11 قرية بضرورة إخلائها. الملاحظ والمهم أن هذه القرى تقع إلى شمال نهر الليطاني، يبدو أن هناك توسعا جغرافيا لناحية الإنذارات التي ينفذها أو يصدرها الجيش الإسرائيلي من الشرق من قضاء النبطية باتجاه الغرب باتجاه قضاء بنت جبيل وأيضا باتجاه قضاء صور. واللافت أن عدد كبير من هذه البلدات التي حذرها وأنذرها الجيش الإسرائيلي وقام باستهدافها خلال الساعات الماضية هي تشرف على مجرى نهر الليطاني إلى شمال النهر طبعا، ويبدو أن هناك فهما إسرائيليا أو اعتقادا إسرائيليا بأن هذه المنطقة باتت منطقة عمليات لحزب الله. بعضها يشرف على بلدات يستهدف فيها حزب الله القوات الإسرائيلية من بينها القنطرة والطيبة ودير سريان، وهذا يحدث بشكل أو بآخر عن التكتيك العسكري الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية هنا في منطقة الجنوب اللبناني. هناك ملاحظة أخرى أيضا مهمة في سياق هذه الإنذارات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي، أن الإنذار اليوم هو 7 تقريبا منذ بدء الهدنة، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وعمليا هناك نحو 50 قرية أنذرها الجيش الإسرائيلي بموجب هذه الإنذارات المتتالية، بالإضافة طبعا إلى تلك القرى التي يقول الجيش الإسرائيلي أنها تقع ضمن ما يسميه منطقة الخط الأصفر. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن نحو 110 بلدات طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها ومنع اللبنانيين من العودة إليها. يقوم أيضا الجيش الإسرائيلي

0: باستهدافها، بقصفها، بتدمير المنازل فيها، في إطار سعيه لمحو أثار الحياة في هذه المناطق وتوسيع سيطرته النارية في هذه المناطق في الجنوب اللبناني. بالنسبة لعمليات حزب الله، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيانات رسمية. يوم أمس كان أيضا حزب الله استخدم المسيرات والمحلقات الانقضاضية، استهدف جنودا إسرائيليين وآليات داخل الأراضي اللبنانية. وهناك أيضا فهم ليلى هنا في الداخل اللبناني بأن هذا المشهد التصعيدي وتحديدا من جانب الجيش الإسرائيلي هو شكل من أشكال الضغوط السياسية التي تمارس على السلطة اللبنانية من أجل تقديم ما يمكن اعتباره مزيد من التنازلات في إطار المفاوضات المباشرة التي ترعاها وتقول الولايات المتحدة أنها ترعاها بين لبنان وإسرائيل. كان لافتا كما ذكرت تصريح النائب حسن فضل الله هو نائب عن حزب الله، أكد المؤكد يمكن القول من خلال إشارته إلى أن حزب الله لا يتعامل مع هذه المفاوضات ولن يتعامل مع نتائجها، وبالتالي حزب الله يقول أنه ماض في الرد على الخروقات الإسرائيلية. وأكد أيضا أن الحزب سيواجه أي مؤامرة أو ما سماها مؤامرة تتعرض لها المقاومة، وبالتالي التعقيدات ما تزال حاضرة وقائمة وتزداد.
1: أشكرك جوني على هذه التفاصيل، وسننطلق في الواقع من تصريحات النائب فضل الله. وأبدأ معك دكتور علي شكر. أولا، عندما يتحدث النائب فضل الله عن أننا سنسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة، هل يقصد بهذا المفاوضات أولا؟
2: أعتقد بأنه ليس المفاوضات بحد ذاتها بمعنى المفاوضات، ولكن طبيعة التفاوض والأمور التي قد تنجم عن هذه المفاوضات. بمعنى أننا نعلم بأن الإسرائيلي عندما تحدث فيما يتعلق بالمفاوضات قال بأن المفاوضات ستكون باتجاهين أو بنقطتين أساسيتين، سحب سلاح الحزب من ناحية واتفاق سلام من ناحية ثانية. وأعتقد بأن الاعتراض الأساسي من قبل المقاومة على هذا الطرح من قبل العدو الإسرائيلي يرتبط بأن المفاوضات بالأصل هي ترتبط بوقف إطلاق النار.
1: ولكنه يقول سنسقط أي محاولة، سواء كان يعتبر أن المؤامرة هي فعلا في المفاوضات أم لا، ولكن هل يملك الحزب أدوات تعطيل حقيقية؟
2: يملك الحزب عدة أدوات تعطيل حقيقية. أولا، هو جزء من التركيبة السياسية اللبنانية على مستوى الحكومة على مستوى مجلس النواب. ثانيا، هو جزء من التركيبة المرتبطة بالقوى السياسية اللبنانية. ورابعا أو ثالثا عمليا، هو جزء من المكونات المرتبطة بالواقع الميثاقي في التجربة اللبنانية. لذلك أعتقد بأن الحزب بالتعاون مع قيادات أخرى وطنية إضافة إلى حركة أمل برئاسة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، من هذا المنظار يمكن، ولكن الحزب بشكل منفرد لا أعتقد بأنه
1: يعني يستند بصدد مواجهة. إلى تعطيل سياسي أكثر مما هو ميداني، هل هذا ما نفهمه؟ يعني
2: بالتأكيد الميداني. طيب، المقاومة على الأرض ميدانيا.
1: دكتور أحمد الزعبي، كيف تفاوض الحكومة اللبنانية في واشنطن أو تنتظر أن يتحدد جدول زمني بهذا الصدد، وشريكها الداخلي في الواقع يرفض النتائج مسبقا؟
3: الواقع هذه الصورة بحاجة إلى شيء من التوضيح، لأنه دائما عم يجري تقديم موضوع التفاوض على أنها أمر بسيط وسهل، في حين أنه حقيقة الأمر هي مختلفة. دعيني بداية بس أركب ما الذي حصل حتى الآن.
1: نقطة واحدة، لا أعتقد أن أي شخص في الدنيا يتابع الشأن اللبناني يعتقد أن المفاوضات في هذه المرحلة بسيطة، ولكن تفضل.
3: لا، عانيت بكلامي يعني الاستسهال برمي الآخرين بالاتهامات وتوزيع شهادات الوطنية، وهذا جزء يعني يبسط يعني يطفو على المشهد السياسي اللبناني بما يحمله من آثار سلبية جدا. الرئيس ترامب يبدو أنه اندفع على طريقة ترامبية بدعوة لبنان إلى مفاوضات مباشرة، استجاب لبنان، ولكن لبنان ربط هذا التفاوض بمجموعة من الطلبات المحقة والوطنية من أجل لملمة آثار الورطة الكبيرة والكارثة التي جر لبنان إليها من خلال حروب الإسناد. ترامب عنده أهداف، هو يريد أن يحقق نوع من انتصار سياسي. إسرائيل لها أهداف وهي مقبلة على انتخابات، ولكن بالمقابل لبنان قدم الكثير بمجرد قبول التفاوض المباشر. رئيس الجمهورية ربط هذا الأمر بعدد من المطالب المتصلة بتحرير الأرض، عودة الأسرى إلى آخره كذا. الآن الذهاب أكثر من ذلك فيه يحتاج إلى هدوء وإلى تفصيل. اللقاءات المباشرة على المستوى العالي تكون تتويج للتفاوض، تتويج للاتفاقات، ولا تكون في بداية المسار. هنا تدخل الطرف العربي لتقديم بعض النصائح للبنان بأن هذه الاندفاعة يجب أن تكون مدروسة ومبنية على توافق داخلي قدر الإمكان. بالتالي ما حكي قبل أيام عن لقاء رئاسي ثلاثي في لبنان من أجل يعني تعزيز الموقف الوطني إزاء خطوة مهمة جدا وكبيرة جدا بمستوى التفاوض المباشر كانت محقة، ولكن حتى الآن يجري إعداد وإنضاج الظروف،
1: ولكن بسببها حصل سجال كبير وفهم منه يعني مواقف متناقضة بالفعل. ما زلنا نتابع تداعياتها، ولكن أريد أن أسألك دكتور علي شكر، وهذا السؤال في ضمن يعني ما يجري حاليا، رفض التفاوض هذا الموقف المعلن من جانب حزب الله بكل قوة وبكل شدة، ولكن ضمنيا أيضا أليس هناك قبول للتفاوض عبر طهران في إسلام أباد؟ أليس فيه شيء من التناقض؟ علنيا نرفض التفاوض من الرئاسة ولكن ضمنيا نقبل التفاوض؟
2: نعم، الأمر ليس بهذه الصورة، بمعنى أن المقاومة في لبنان لا ترفض التفاوض اللبناني من قبل السلطة الرسمية مع العدو الإسرائيلي وتقبل أن تفاوض عنها طهران مع الأمريكي. فعليا المشهد هو مرتبط بأن المقاومة ترفض مبدأ التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وهي في السابق كان هناك العديد من المفاوضات غير المباشرة وكانت موافقة عليها، فهذه نقطة أساسية. النقطة الثانية، المقاومة في لبنان وحزب الله بالتحديد لم يربط مسألة التفاوض بلبنان مع التفاوض بين طهران وواشنطن، هو ربط وتمسك بمسألة وقف إطلاق النار في لبنان وربطه بالتفاوض هناك. لذلك المسار المرتبط بالتفاوض لدى قيادة المقاومة أو المواقف السياسية المرتبطة من العديد أو التي تنبثق عن العديد من الشخصيات التي تعبر عن وجهة نظر المقاومة هي لا تربط أولا المفاوضات، هي ربطت وقف إطلاق النار وهذا لمصلحة لبنان.
1: ولكن النائب فضل الله يتحدث عن مفاوضات لا تعنينا ولا جدوى منها، لم يحدد يعني هو يتحدث عن مفاوضات بالمطلق.
2: بالتأكيد، لأنها مباشرة وهو يرفض بالمطلق. طيب، هذه المفاوضات
1: إذا توصلت الحكومة إلى اتفاق وقرر الحزب عدم تمريره، السؤال هو من يملك القرار الفعلي في لبنان إذن؟ يعني ألا يرسل هذا رسالة إلى واشنطن وإلى كل الأطراف أن الدولة في الواقع الدولة اللبنانية ليست هي الطرف الحقيقي في المعادلة؟
3: أظن الأطراف العربية والدولية متفهمة أن لبنان كان يعاني لعقود طويلة من حالة شاذة وغير طبيعية من خلال استيلاء هيمنة ميليشيا أو حزب أو طرف بإدعاءات كلامية على القرار الوطني، وتدرك أن معالجة هذا الأمر ليست بالأمر السهل. لعل الإجماع الحقيقي هو على أن القوى الدولية والقوى العربية وغالبية القوى اللبنانية على أن مسألة السلاح التي تحتاج إلى أنات وحكمة في المعالجة هي قد تكون القاسم المشترك في أنها المسألة ضرورية ويجب أن تحسم. بناء على هذه القاعدة كل القصف الكلامي وتكبير هو للقول بأنه لعدم ذهاب لبنان إلى محاسبة من أوصلوه إلى هذه الحالة. كما سمعنا من المراسل، نحن نستيقظ يوميا على مزيد من الجرف، دعينا نتحدث عن الوقائع، مزيد من الجرف، مزيد من الدمار، مزيد من عداد الضحايا. وكنا نتحدث قبل أيام معكم هنا عن تهديدات لجنوب الليطاني، الآن صارت تهديدات بشكل طبيعي لشمال الليطاني والأمور مستمرة. المسعى اللبناني الوطني القائم على وقف العدوان، تحرير الأرض، استعادة الأسرى، إعادة الإعمار، هو الموقف الذي يتوجب دعمه على كل المستويات، بعيد عن الضجيج الكلامي والسياسي، وفي هذا هو الخير للبنان كما نرى.
1: بما أنك تحدثت عن المعاناة التي يعانيها أهالي الجنوب، ونحن الآن نتحدث عن استراتيجية على ما يبدو إسرائيلية في التصعيد، يعني الآن إحنا في طريقنا لانتهاء المهلة ولكن إسرائيل تصعد بدليل هذا العدد الكبير من الغارات، الحزب لا يظهر على أنه يتنازل بأي شيء، يعني دعك من موضوع السلاح، الآن نتحدث عن القبول بالتفاوض. كيف سيبرر للجنوبيين أن رفض المفاوضات في الواقع يحميهم ولا يزيد معاناتهم؟
2: يعني في البداية الحزب أولا ليس ميليشيا، هو حركة مقاومة شرعت بالقانون الدولي وشرعت من خلال اتفاق الطائف وصولا إلى هذه المرحلة، وبالتالي علينا أن نكون دقيقين بالتوصيف. النقطة الثانية، تصور المقاومة في لبنان وكأنها هي التي ذهبت باتجاه أراضي فلسطين المحتلة واحتلت أراضي هناك وخلقت مشكل مع الإسرائيلي، في حين أن الإسرائيلي هو المعتدي على لبنان ويحتل الأراضي اللبنانية، والمقاومة تقوم بدورها الطبيعي في أي دولة بالعالم. لذلك أعتقد بأن هذا الأمر مفهوم لدى الجمهور، مفهوم لدى المواطنين، بأن حزب الله هو يقوم

0: بواجبه من خلال دوره كحركة مقاومة ضد العدوان الإسرائيلي. هنا ننتقل إلى الحالة المرتبطة بعمليات التوازنات ومدى القدرة على السياق المتعلق بمسألة المقاومة والمواجهة. فعلياً انتقلت الدولة.
1: سألتك سؤال محدد، المعاناة تزيد، ما الذي سيقدمه الحزب لهؤلاء الذين
0: سأجيب عليه.
1: تفضل.
0: انتقلت المقاومة في المرحلة الماضية إلى أعطاء الدولة الهامش الذي تفضل به الزميل فيما يتعلق بالدور المرتبط بالعمل الدبلوماسي والدور الدولي وغير ذلك. خلال هذه المرحلة التي جمدت فيها المقاومة أعمالها، إسرائيل احتلت المزيد من الأراضي وقامت بعمليات عدوانية مستمرة يوميا على كل الأراضي اللبنانية. لذلك المعادلة الموجودة اليوم ما قامت به المقاومة اليوم في ظل هذا المشهد الراهن خلق نوع من إعادة التوازن نسبيا مقارنة مع إعطاء الهامش للمفاوضات وللدولة اللبنانية للقيام بواجبها التي تقاعست بأجزاء كثيرة منه بالمناسبة. لذلك أعتقد بأن ما يقوم به الحزب اليوم فعليا هو أقصى ما يمكن وأقصى ما هو متاح، كما يمكن أن نقول بأن الدولة قامت بأقصى ما هو متاح ولم تستطع أن تقدم شيء للبنانيين.
1: دكتور أحمد الزعبي، ما تعليقك على هذا الكلام؟
2: سؤالك مغري وجميل. التبرير يكون عند هؤلاء بالهروب إلى الأمام من خلال رمي الاتهامات والتشكيك والهروب إلى الأمام. وللأسف الشديد بين حين وآخر سمعنا قبل أن يتم ضبط هذا الخطاب تلويح باستعادة مشهد الحرب الأهلية التي لا يريدها أحد في لبنان. المشهد دقيق، أكرر أن نحن أمام مسار طويل هدفه تحرير لبنان، إعادة الأهل الجنوب الكرام إلى منازلهم إلى أرضهم التي جرفت، وإعادة الانتظام لموقع لبنان في محيطه. ما عدا ذلك هو كلام سياسي يمكن فهمه بإطار الانفصال عن الواقع أو بإطار حالة الغضب التي أكرر يجب استيعابه إلى قدر الإمكان، ولكن المصلحة الوطنية تعلو على أي أمر آخر.
1: شكرا جزيلا دكتور أحمد الزعبي، شكرا جزيلا دكتور علي شكر، ونعود بكم إلى استوديو الأخبار في الدوحة معك سهام، تفضلي.
3: شكرا لك ليلى، وأرحب معنا في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، أيضا على الضفة الأخرى العديد من التطورات، منها تكثيف الغارات في جنوب لبنان، أيضا سحب قوات من جنوب لبنان، وهذا تطور أيضا لافت في هذا المشهد، وأيضا اعتراض صواريخ ومسيرات من لبنان. كيف نفهم كل هذا؟
4: بالفعل منذ مساء يوم أمس بدأت تشير وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية بدأ الجيش الإسرائيلي بتقليل القوات الموجودة في جنوب لبنان. كان في البداية هناك ألوية وقوات عسكرية منضوية تحت 5 فرق عسكرية، أعداد كبيرة من الجنود في جنوب لبنان، وفي الأيام الأخيرة الماضية بدأ الجيش بتقليص هذا العدد كجزء من إعادة انتشار للقوات، وقام بنقل عدد من الجنود من هذه القوات إلى الضفة وأيضا إلى غزة، مع البدء أيضا بضخ إعلامي إسرائيلي بشأن إمكانية استئناف القتال المكثف في غزة، رغم أن العمليات العسكرية في غزة متواصلة عمليا سهام. لكن قضية تقليص القوات تعود لسببين. الأول أن الجيش الإسرائيلي يرى أنه بعد القرار من قبل القيادة السياسية الالتزام بتعليمات الإدارة الأمريكية بشأن تقليص الهجمات خارج نطاق الجنوب اللبناني، لم يعد هناك حاجة إلى كل هذا العدد من القوات التي انتشرت في بداية هذه الحرب في بداية الأسابيع الأولى. وأيضا قضية أخرى بأن بقاء القوات في منطقة واحدة ثابتة تمكن حزب الله من رصد هذه القوات، متابعة هذه القوات، تعلم تحرك قوات جيش الاحتلال في منطقة الجنوب اللبناني، وهذا عمليا يحولها إلى هدف سهل بالنسبة لعناصر حزب الله. ونرى قضية المسيرات والكثير من شهادات الجنود التي تنقل من الميدان عن العنصر المفاجئ التي تشكله هذه المسيرات بالنسبة إليهم، لعدم رصدها أيضا بمنظومات الرادار، وعدم تمكن بالتالي الدفاعات الجوية من اعتراض هذه المسيرات. كان هناك خبر قبل أيام قليلة بأن كل وحدة قليلة للجنوب.

0: يوجد بها جندي يتابع الأجواء، يتابع السماء في محاولة لرصد هذه المسيرات لعدم القدرة على رصدها بالطرق التكنولوجية، وبالتالي تقليص القوات في الجنوب اللبناني له علاقة بقضية محدودية الهجمات وفقا للرؤية الإسرائيلية بناء على تعليمات أمريكية، تعليمات الإدارة الأمريكية في هذه المرحلة لإعطاء فرصة للمفاوضات ولإطالة فترة الهدنة التي تسمى هدنة لكن لا يوجد هدنة عمليا سهام، وأيضا بسبب لعدم إبقاء قوات الاحتلال الجنود في مواقع ثابتة يسهل رصدها من قبل الحزب. هذا اليوم الجيش الإسرائيلي تحدث عن اعتراض لعدد من الصواريخ، يقول إنه اعترض بنجاح صاروخا أطلق باتجاه الجليل الأعلى بعد أن ضوت صفارات الإنذار في أفيفيم بعد ساعات طويلة من الهدوء، عمليا لم تدوي فيها صفارات الإنذار لأكثر من 24 ساعة، ويتحقق من عمليات اعتراض لصواريخ أخرى. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن عدد أكبر من الصواريخ التي تم اعتراضها. من جهة أخرى تواصل إسرائيل شراء ذخائر عسكرية وأسلحة، جسر جوي متواصل من دول عدة في الأيام الأخيرة الماضية تتحدث عنها وسائل إعلام إسرائيلية، تستعد لتوسيع القتال في كل الجبهات. كان يفترض هذا اليوم أن يعقد المجلس الوزاري المصغر مساء هذا اليوم، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت يوم أمس بأنه سيبحث في الجبهات الثلاث إمكانية استئناف القتال في إيران وفي لبنان وأيضا في غزة. ومن
1: ذلك تدقيق من ذلك شراء طائرات F-15 و F-35 من الولايات المتحدة الذي يعكسه كل هذا التحشيد العسكري،
0: أن إسرائيل تستعد عسكريا لإمكانية تجدد الحرب أو القتال سواء كان في إيران، وأيضا توسيع نطاق العمليات والغارات والحرب في لبنان في حال استطاعت إقناع الإدارة الأمريكية بفعل ذلك، لأنه حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية تمنع إسرائيل من توسيع الهجمات على الأقل مرة أخرى. هذا وفقا لما يروج له في الجانب الإسرائيلي، لأنه فعليا إسرائيل هذا اليوم فقط أصدرت إنذارا لإحدى عشرة قرية جزء منها يقع شمال الليطاني وليس فقط شمال الخط الأصفر حيث تتموضع قوات الاحتلال. وأيضا هناك ضخ إعلامي كبير بشأن إمكانية استئناف الحرب، توسيع نطاق القتال في غزة. اليوم يتم الإعلان عن موافقة لجنة وزارية خاصة لشراء الأسلحة والوسائل القتالية عمليا، بأنها وافقت للجيش ولوزارة الدفاع بشراء سربين جديدين من المقاتلات الحربية من طراز F-15I الحديثة و F-35. ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن ذلك نتيجة لاستخلاص العبر من الحرب على إيران تحديدا، لأن F-35 تتميز بأنها تستطيع التحليق والطيران بشكل سري وتتهرب من منظومات الدفاع الجوية، وبالتالي يستند إليها الجيش في عمليات بعيدة المدى مثل إيران. أما الطراز الآخر F-15I استخدمته إسرائيل في عمليات اغتيال، إذ تستطيع هذه المقاتلة حمل كميات كبيرة من الذخائر والقنابل، وتقول إذاعة الجيش الإسرائيلي هي الطائرة التي قادت الهجمات عمليا عندما تم اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، وعمليات اغتيال أخرى كانت تحتاج إسرائيل إلى ضرب أو استخدام عدد كبير من القنابل وكميات من الذخائر لتنفيذ هذه العمليات.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين على كل هذه الإيضاحات. ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين التغير، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، أهلا بكما من جديد. نور الدين، نريد أن نعرف أي معلومات متوفرة حول هذا المقترح الإيراني الجديد الذي قدم للوسيط الباكستاني، وكيف يجري التفاعل معه حتى الآن؟
2: سام، بكل تأكيد يمكن وصف ما طرحته إيران وأوصلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه خطوة متقدمة في دفع المفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أجابت على النقاط التي ربما كانت تعرقل مسار المفاوضات. ربما قد توجد هناك نقاط مختلف عليها بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما وصل إلى واشنطن يقرأه

طهران في طهران على أنه خطوة متقدمة. نبدأ بالنقطة الأساسية والأولى، أن إيران أعادت إلى طاولة المفاوضات الحوار حول برنامجها النووي، وهذا أمر مهم. النقطة الثانية التي أعادتها طهران وهي تحديد مهلة زمنية للدخول مباشرة في هذا الحوار، وهذا عنصر أساسي ومهم. إذا ما أردنا أن نضع المقترح الإيراني في تفاصيله، وخاصة التفصيل الأساسي والمهم، وهو تفصيل نهاية الحرب، لأن هذا بالنسبة لإيران قد يكون مهما على صعيد الاستقرار وعلى صعيد الهدوء هنا في طهران. هناك مجموعة من المحددات. المحدد الأول الذي يتحدث عنه الإيرانيون هو تغيير العنوان من وقف إطلاق النار إلى وقف الحرب، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات يتحدث عنها الإيرانيون. هناك إجراءات قانونية على مستوى الضمانات، وهذا عنصر أساسي تنص عليه طهران. هنا طهران بدأت تفكر على مستوى واسع في مسألة الضمانات، لم تعد تكتفي فقط بضمانات تصدر عن مجلس الأمن، وهذا عنصر أساسي ومهم تنص عليه طهران، بأن أي وقف للحرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يصدر عليه قرار صادر من مجلس الأمن ليوثق دوليا ويتم الالتزام بها. النقطة الثانية والأساسية وتبدو أكثر أهمية، وهي وجود ضامنين إقليميين ودوليين لمسألة وقف الحرب وعدم عودتها. هنا طهران حاولت أن توسع من مظلة الضامنين، الشركاء التقليديين روسيا والصين يبدو أنهما موجودان ضمن الرؤية الإيرانية كضامنين لوقف الحرب. النقطة الثانية على الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لذلك الحديث الهاتفي الذي أجراه عباس عراقشي مع منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كان جزء منه هو إحضار العنصر الأوروبي ضمن أي حالة اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبكل تأكيد الضامنين الإقليميين، هناك اتصالات متواصلة ما بين طهران ومجموعة من العواصم الإقليمية، نتحدث عن دولة قطر، عن المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، مصر، تركيا، كل هذه الدول يبدو أن لها دور أساسي ومهم في أي صيغة للتوافق الإيراني الأمريكي. ماذا يحمل هذا المقترح الذي طرحته طهران فيما يخص ما تبقى من وقف إطلاق النار؟ هناك عنصر أساسي ومهم، وهي قضية مضيق هرمز، مصير مضيق هرمز، وهو عنصر مهم على الأقل لدى الجانب الأمريكي ولدى الجانب الدولي. يبدو أن التفاوض والمقترح قد يذهب إلى إعادة المضيق إلى حالته الطبيعية قبل الحرب، وهذا يحتاج إلى إجراءات أمنية عسكرية وقانونية، يبدو أن التفصيل فيها سيكون خلال المفاوضات. مسألة رفع الحصار يبدو أنها نوعا ما عنصر الخلاف القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. نعلم على أن الجانب الأمريكي يحاول أن يربط مسألة الحصار بقضية المفاوضات النووية والحصول على امتيازات في المجال النووي. الجانب الإيراني لا يريد ذلك، ويريد أن يكون الحصار مرتبط بعنصر أساسي وهو مضيق هرمز، باعتبارهما أنهما نتاج الحرب القائمة ما بين البلدين، وبالتالي يتم حل مسألة الحصار عبر حل مضيق هرمز. وهذا الموضوع كذلك فيه مسألة تفاوض أساسية ومهمة. هناك عنصر مهم وأساسي، وهو مسألة الحرب في الإقليم. إيران تحاول أن تتحدث على أن أي عملية لوقف الحرب يجب أن تكون على مستوى الإقليم. ماذا يعني ذلك؟ وقف الحرب في طهران، كذلك التصعيد في اليمن، وكذلك في لبنان وبالعراق، يجب أن تكون هذه المساحة مساحة شاملة. هنا التفكير إلى أين يذهب سهام؟ التفكير يذهب إلى إيجاد نوع من صيغة توافقية ضمن اتفاق الإطار يمكن أن يصطلح عليه بعدم الاعتداء، أو كذلك عدم الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكون إسرائيل ضمن هذا الإخراج الذي يمكن أن يحدث إن وصل الطرفين إلى توافق. إذن بهذا الملف يكون قد تم إغلاق عنصر أساسي ومهم، وهي وقف الحرب، والذي يتم الحديث عليه إيرانيا بثلاثين يوما، أمريكيا 60 يوما. يبدو أن الطرفين الآن في حوار ربما للوصول إلى صيغة توافقية، والحديث يدور تقريبا حول 45 يوما كخط وسط ما بين الإيرانيين الرؤية الأمريكية والرؤية الإيرانية. لكن عنصر أساسي ومهم ربما خلال المفاوضات قد يكون حساس ومهم، لأن إيران تريد أن يتم الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة خلال ضمن عمليات وقف الحرب، وهذا ربما قد يدخل في إطار تفاوض ربما قد يكون معقد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تربط كل ما له بالعقوبات بمسألة التفاوض حول البرنامج النووي. هناك كذلك عنصر إشكالي ومهم، وهي مسألة من يدفع لمن الخسارة أو خسارة الحرب. هذا عنصر أساسي ومهم. إيران تصر بشكل كبير على أن تحصل على خسائر الحرب. هذا في المنطق العسكري والمنطق القانوني ربما قد يكون هناك إشكال ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. عمليا قاعدة
الحرب تقول الخاسر هو

0: من يدفع الخسائر؟ إذا من الخاسر في هذه الحرب؟ هل تقبل واشنطن بدفع تعويضات لإيران؟ ستعتبر خاسرة بالمنطق العسكري أم ستدفعها طهران؟ وهنا إشكال ربما الآن البحث عن صيغة توافقية، وهو ما يجري فيه تبادل الرسائل ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك نور الدين دغير، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من طهران. وأنتقل إلى مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، حتى الآن كيف هي الأصداء في واشنطن حول هذا الرد؟ وهل نتوقع اليوم ردا رسميا من ترامب بعدما قال إنه جرى إطلاعه على الخطوط العريضة لهذا المقترح؟
2: سهام، الرئيس ترامب قال إنه يدرس هذا المقترح وإنه يتصور أنه قد لا يكون مقبولا. هذا موقف بالاستناد إلى اطلاعه على الفكرة العامة والخطوط العامة لهذا المقترح. في المجمل متى سيرد لا يعلم تحديدا، كم سيأخذ الوقت حتى تنتهي الولايات المتحدة من مراجعة هذا النص أو الرد، وبالتالي الرد عليه في المقابل. الرئيس ترامب يرى أن إيران تريد صفقة وأنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، لكنها لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة. قال إن الخيار العسكري حينما سئل حول هذه المسألة فقط إذا أساءت إيران التصرف، قال إنه حينما قال أن الولايات المتحدة قد لا تحتاج من الأساس إلى إبرام صفقة مع إيران لم يكن يعني ذلك حرفيا أو يقصده حرفيا. في المجمل وهو يفاوض ويراجع هذا الرد يعزز في الوقت ذاته أدوات التفاوض. الرئيس ترامب ينقل عنه أنه يفكر في أن يستمر هذا الحصار الضاغط على الاقتصاد الإيراني لمدة أشهر، وهو أيضا نقل عنه أنه طلب من مساعديه ومستشاريه الاستعداد لحصار أطول، وفي ذات الوقت أيضا يدرس خيارات عسكرية كما لمسنا من الاجتماع قبل 3 أيام بوزير الحرب ورئيس هيئة الأركان وأيضا الرئيس أو قائد القيادة الوسطى. هذه الخيارات، الخيار العسكري وكذلك الحصار، كلاهما أوراق تفاوضية بالنسبة للرئيس دونالد ترامب كما يعلن، والهدف هو أن يحصل منهما على تنازلات من قبل إيران. أولا الأولوية لهذا الحصار، وتاليا تأتي المسألة العسكرية. ولهذا اللافت في المقترح الإيراني أنه يريد أن ينتهي من هاتين المسألتين في المرحلة الأولى. كما يسرب فإن المقترح الإيراني المعدل يقترح تفاوضا بين الولايات المتحدة وإيران من أجل إنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار كما تطالب الولايات المتحدة على الأقل، وفور الانتهاء من هذه القضايا تماما والاتفاق حولها يتم الانتقال تاليا إلى المفاوضات في شهر آخر لمدة شهر حول الملف النووي. إذن الملف النووي في الصيغة الجديدة للمقترح الإيراني ما يزال يأتي متأخرا، ولعل هذا قد يفسر أي موقف أمريكي رافض أو معترض أو متحفظ على هذا الرد، إذ أن الولايات المتحدة ما تزال تصر وتتمسك بأن يكون للملف النووي أولوية في أي اتفاق أو حتى إطار التفاهم مع الجانب الإيراني. ولذلك يمضي الرئيس قدما في تعزيز أدواته من أجل الضغط على المفاوض الإيراني فيما يتعلق بالحصار أو فيما يتعلق بالأدوات العسكرية. هو الآن يرسل قائد القيادة الأمريكية الوسطى إلى المنطقة، الذي أيضا زار في زيارة لافتة أيضا السفينة البرمائية الهجومية في بحر العرب، السفينة USS تريبولي والتي تشارك في الحصار، وكانت أيضا كما هو معروف أوقفت سفينة توسكا التجارية الإيرانية وأوقفتها. في المجمل إذن هي رسائل واضحة بالتحرك أو التحركات، ورسائل أيضا واضحة فيما يتعلق بالخطاب، مع التأكيد أيضا على أولوية المضي قدما في المفاوضات. سهام،
1: شكرا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. منذ 2 مارس الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد

0: جيد في مواجهة الجيش الإسرائيلي. سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته، فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. تعرف أكثر على هذا السلاح، نبقى مع التقرير التالي.
1: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات، يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV، أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومتراً. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونه وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
0: للمتابعة والتحليل معنا في الاستوديو قولة نصيف، الكاتب والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا أيضا الدكتور محمود يزبك، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كما ينضم إلينا أيضا بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكم جميعا، وأبدأ معك دكتور صدقيان لنفهم ما الجديد أو ما المختلف في هذه الورقة الإيرانية الجديدة التي يمكن أن تقنع الأمريكيين بالتفاعل إيجابيا والمضي قدما نحو المفاوضات.
2: هدف المقترح الإيراني الجديد هو تحريك هذا الجمود الذي يخيم على المفاوضات بعد اجتماع إسلام آباد، يخيم على المفاوضات بين طهران وواشنطن. النقطة الثانية، المقترح يهدف إلى اختراق سياسي دبلوماسي من أجل تحريك هذه المفاوضات و استيعاب ما يمكن استيعابه من تطورات ربما تنعكس على الدول الإقليمية، على الأمن الإقليمي وعلى المجتمع الدولي أيضا، بما يخص يعني أزمة الطاقة، أزمة الأمن الغذائي، أمن الطاقة. هناك الكثير من الأمور، المجتمع الدولي يتضرر من الأحداث الموجودة هنا. النقطة الثالثة المهمة هو إيجاد نوع من الثقة، التحرك خطوة إلى الأمام، لأنه بعد اجتماع إسلام آباد لم تتحرك الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام أو أقل من خطوة. يعني كل الاقتراحات، يعني هذا الاقتراح الإيراني الآن هذا خامس اقتراح تقدمه إيران يعني قبل اجتماع إسلام آباد وبعده، هذا خامس اقتراح، لكن الولايات المتحدة دائما تقول هذا غير كافي، غير راضي، كذا من هذا الأمور، وبالتالي إيران تريد أن تصل إلى اتفاق أو صفقة تنهي هذه المسألة، وإلا تعود الأمور إلى المربع الأول، والإيرانيون يقولون إذا عادت فنحن لها.
0: طيب سيد جوف، إذن ترامب اطلع فقط على الخطوط العريضة، لا رد رسمي منه حتى الآن على هذا المقترح الإيراني، ولكن يعني تصريحاته تثير نوع من التشاؤم عندما يقول لم يدفعوا بعد ثمن ما فعلوه ولم يصلوا بعد إلى المطلوب. ما هو هذا المطلوب من الإيرانيين في هذه المرحلة؟
3: شكرا لك. أعتقد أن الأمر المطلوب الأول من الإيرانيين هو اعتذار، أما الأمر الثاني المطلوب من الإيرانيين هو أن يعترفوا أو يقروا برغبتهم واستعدادهم لمناقشة، على الأقل مناقشة تطلعاتهم لأن يكونوا قوة اقتصادية عالمية، ولكي يعترفوا أن هذه هي نيتهم أو ينكروا هذا الأمر بشكل نهائي ورسمي إلى الأبد. هذه النقطة الأساسية العالقة إذا جاز القول، وهذه القضية رقم واحد بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. حاليا لا يمكن التحدث عن جمود برأيي. حاليا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر الجانب المنتصر، إذا كان هناك من منتصر، وذلك لأن الحصار البحري تسبب بغلق القطاع النفطي الإيراني، ومن دون القدرة على تصدير النفط فلا حاجة لإنتاج النفط للاستهلاك المحلي، وذلك لأن المواطنين غير قادرين على دفع ثمنه، الاقتصاد يتشقق، هناك تصدعات واضحة. طيب. حتى في المجتمع الإيراني المغلق هناك تصدعات.
0: هناك شيء غير واضح بين في تصريحات الأمريكية. من جانب يعني نحن قضينا على 80% من قدرات إيران النووية منذ الحرب الماضية، قبل أيام تحدث وزير الدفاع عن أنه جرى دفن معظم الغبار النووي. هناك يعني ترويج لأنه الولايات المتحدة حققت نصرا كبيرا، وإيران تحتاج لعقدين على الأقل لكي تبني هذه القدرات. في نفس الوقت يجب عليها أن توضح أنه ليس هناك لديها طموحات نووية، يفترض أصلا أن الولايات المتحدة دمرتها.
3: يمكن تدمير البرنامج من دون تدمير الطموحات. أي شخص لديه أحفاد يعرف كم يمكن أن تمر 20 عاما بسرعة، وبالتالي يمكن أن يبدأ الإيرانيين بإعادة البناء بشكل سري في الوقت الذي يختارونه من دون وجود أي قيود يمكن التحقق منها على قدرتهم لتخصيب اليورانيوم. إذا كانوا يريدون برنامجا نوويا مدنيا فهناك الكثير من الوسائل للحصول عليه. يمكنهم مثلا أن يستأجروا الوقود من الأمريكيين أو الروس تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من عدم وجود أي تسربات أو وجود مواد يمكن استخدامها كسلاح. يمكن إقامة شراكات مع الأمريكيين أو دول أخرى من أجل تطوير مفاعلات لا يمكن استخدامها للأسلحة، وهم لم يعرضوا ذلك، حتى الإيرانيون لم يقدموا عرضا بذلك. وإذا نظرنا إلى البيان الذي صدر باسم المرشد الأعلى الإيراني في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان المرشد يتحدث عن الجهاد الاقتصادي وإجبار الأمريكيين على إخراج قواعدهم العسكرية من المنطقة والعودة إلى الديار. وبرأيي وبرأي الرئيس فهذا يمثل تهديدا في المقام الأول، وفي المقام الثاني أعتقد أن ذلك يؤشر إلى رغبة بالهيمنة على دول الخليج. لهذا السبب فأن دولة قطر اشترت منظومات للدفاع الصاروخي للتو بقيمة 4 مليارات دولار من الولايات المتحدة. هم يرون ما سيحصل.
0: إلى السيد صدقيان قبل أن أنتقل إليك سيد نصيف، يعني هل إيران في وضع يسمح لها باشتراط أمور كالانسحاب الأمريكي من محيط إيران، رفع العقوبات، الإفراج عن الأصول المجمدة، وفرض رؤيتها أيضا فيما يخص مضيق هرمز، بينما هي ترزح الآن تحت وطأة حصار بحري يخنق اقتصادها؟
2: يعني أنا أستغرب لماذا لا تتمكن إيران وهي دولة كبيرة في هذه المنطقة الاستفادة من القانون الدولي، من قانون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قانون الأمن في هذه المنطقة. نحن نعيش أكثر من 70 سنة في هذه المنطقة، حروب وأزمات وانقلابات عسكرية تقودها الولايات المتحدة وأجهزة المخابرات الدولية في هذه المنطقة. الآن عندما تقول وتطالب إيران بأن تكون هذه المنطقة آمنة، هل هذا كبير على أي دولة في
0: هذه القوة؟
2: هذه دولة كبيرة، إيران دولة كبيرة في هذه المنطقة، وتقول بأن الأمن في هذه المنطقة تؤمنه الدول وشعوب هذه المنطقة، إيران، السعودية، الإمارات، قطر، العراق، سوريا، مصر، هذه دول المنطقة. أن يأتي شخص من خارج الحدود ومن وراء البحار يقول هذه الفاتورة يجب أن تلتزموا بها، هذه عقوبات، هذا إبادة بشرية، هذه غزة نتنياهو يعمل ما يريد في غزة، يعني إحنا إسرائيل أولاً، إسرائيل قبل، أنا لا أريد أن أقول بأنه يجب أن تثبت وجودها في هذه المنطقة، لكن هذه دول المنطقة تريد أن تؤمن أمنها واستقرارها لتبدأ التنمية في هذه المنطقة. لماذا تأتي الولايات المتحدة وتقول بأن النووي يمكن لإيران أن تستخدم النووي لكن بشكل آخر؟ كيف الشكل الآخر؟ نحن نعطيكم الوقود النووي، نحن نعطيكم أي شيء ونحن نديره وليس أنتم. هناك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طيب، مواثيقها وضماناتها وكل القوانين المتعلقة بهذه المنظمة وبهذه الوكالة، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تجيز للأعضاء.
0: أريد فقط أن أسمع رأي السيد نصيف، يعني بغض النظر عن التشاؤم الذي تحدثت عنه بناء على تصريحات ترامب، هو يبدو أنه سيرفض هذا المقترح أيضا إذا ما تأكد موقفه من أن الإيرانيين لم يحققوا بعد المطلوب. هذا التبادل للمقترحات والمحادثات غير المباشرة، هل يعني أننا نقترب رغم ذلك، رغم كل هذا التشاؤم، من صيغة ما لاتفاق على أساس أن يجري البت في الخلافات الكبرى كالبرنامج النووي لاحقا فعلا؟ هل ترى هذه الإمكانية الآن؟
4: يعني القاعدة الأساسية المرتبطة بتبادل الاقتراحات من أي طرف أو بين طرفين عدوين يفترض أنهما يقتربان من الجلوس إلى الطاولة. الواقع أن المواقف أو المقترحات أو الاقتراحات التي يصير إلى تداولها وهي تصدر دائما من جهة واحدة، إيران تقترح والولايات المتحدة ترفض، يعني هناك من يقوم بالفعل وهناك من يقوم برد الفعل. لكن عمليا الاقتراحات الأخيرة الإيرانية، يعني البنود 14 التي سرب أجزاء منها، هي ليست مقترحات بمقدار ما هي شروط. يعني عندما تصر على رفع العقوبات، على دفع التعويضات، على سحب القوات الأمريكية من المنطقة، على وقف النار على كل الجبهات وخصوصا بالنسبة إلى لبنان، عندما وتستثني مسألة الموضوع الملف النووي، يعني ليس جزءا من هذه البنود، فبالتالي هذا يعني أنها تريد أن تأخذ ولا تريد أن تعطي. في أي مفاوضات عندما يريد الأفرقاء أن الجلوس إليها، هذه المفاوضات يعني ينبغي أن تصل إلى تسويات، هذه التسويات.
0: ولكن ما الذي يعطيه أيضا الجانب الأمريكي؟ ما هي مفاوضات؟
4: طبعا ما أولا الأمريكي لا يقدم مقترحات، يعني قدم في المرة الأولى شروط وإيران ردت عليها بشروط، يعني اليوم الطرفين لا يتبادلان سوى الشروط وليس مقترحات قابلة للحياة أو قابلة للتنازلات الرضائية إذا صح التعبير، يعني للوصول إلى تسوية من دون أن يكون هناك خاسر كبير ورابح كبير، تسوية معينة لابد من تنازلات متبادلة. لكن الواضح الآن أنهم يريدون تحريك المفاوضات، تحريك من دون الجلوس إلى الطاولة، يعني فقط إدارة اللعبة أو إدارة هذا الصراع من دون الاحتكام إلى السلاح. يعني اليوم هي مرحلة استنزاف سياسي أو استنزاف دبلوماسي من دون الذهاب إلى الحرب، لأن كليهما ربما لا يريدان الحرب.
0: عفوا سيد صدقيان، ولكن أتوجه إليك سيد دكتور يزبك، لا يمكن فصل ما يجري بين إيران والولايات المتحدة وهذا المشهد في لبنان من التصعيد المتزايد يوما بعد يوم. نريد أن نفهم كيف ترى الترابط بداية بين مخرجات المشهد بين إيران وأمريكا وما يجري في لبنان من منظور إسرائيلي.
5: نعم عمليا أستاذ يعني ما حدث هو الربط المتكامل ما بين الملف الإيراني والملف اللبناني كما يعني اشترطت إيران ذلك. يجب أن نعود إلى البداية. في أول اجتماع يعني ما بين في إسلام أباد الاجتماع الأول، وهذا كان مفاجئ للجميع على الرغم أنه هناك كان في محاولة للإنكار، أنه البند الأول الذي تم مناقشته على الطاولة هو لبنان. والكثير لم يتوقع أن يحدث هذا الشيء، أنه هنا مربط الفرس بالنسبة لإيران، لعدم ترك الحليف حزب الله، وتم الاتفاق على أن يحصل وقف إطلاق نار، لكن تم تأجيل ذلك يومين أو ثلاثة أيام، وتم الإعلان لاحقا عن وقف إطلاق النار، والذي أعلن هو الرئيس الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي كنائبا عن إسرائيل وحتى بدون علم إسرائيل ولا القيادة السياسية الإسرائيلية، لا الحكومة ولا رئيس الحكومة الإسرائيلية، وبالنسبة لإسرائيل كان هذا مهينا يعني، ولكن هذا هو الرئيس الأمريكي هكذا يتصرف. والآن الرئيس اللبناني، رئيس الدولة اللبنانية يحاول أن يعني يفصل ما بين الملفين، وكأن لبنان يستطيع أن يفاوض لوحده، وأثبتت التجارب عمليا أن لبنان كدولة لوحدها أمام إسرائيل والتعنت الإسرائيلي في هذه القضية لا يستطيع، يعني لبنان بحاجة إلى ظهير، إلى من يعني يقف معه ليضغط على الإدارة الأمريكية. فلذلك اعتقدوا في لبنان أنه ممكن يعني التوجه للسعودية ودول عربية أخرى لتضغط، ولكن هذا لوحده ولا يعني إذا تم حقيقة فك الارتباط بين الملفين أنا أعتقد هذا سيضعف لبنان وليس سيضعف.
0: وليس فقط جوزيف عون، بل هناك أصوات لبنانية كثيرة تسعى لفصل الجبهتين والإصرار على أن لبنان يفاوض من أجل نفسه. ولكن تحدثنا في الساعة الماضية عن التعويل عن الجانب الأمريكي الذي حتى الآن لم يؤتي ثمارة على الأقل فيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. ألا يمكن فعلا لإيران أن تكون هي البديل، هي الجهة التي يمكنها الضغط من أجل وقف إطلاق النار في لبنان من خلال توافق ما تفاهمات ما مع الإدارة الأمريكية؟
4: في فترة إعلان وقف إطلاق النار في المرة الأولى اللبنانيون أو الرئيس اللبناني أو الحكومة اللبنانية عزت الفضل لإعلان وقف إطلاق النار إلى الرئيس ترامب، في المقابل حزب الله عزاه إلى إيران، وكلنا جميعنا سمعنا أن إيران اشترطت للذهاب إلى المفاوضات أو القبول بالمفاوضات أن يحصل هناك وقف لإطلاق النار. وحتى في المقترح الاقتراح الأخير التي تطرحه إيران أيضا تصر على وقف الحرب على كل الجبهات. يعني هناك نوع من التجاذب الفعلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطبعا وإيران حول الملف اللبناني، هل يربط بالملف بالمحادثات إسلام أباد أم يربط بمحادثات واشنطن؟ طبعا استمرار الاشتباكات بالنسبة إلى حزب الله هي عامل إضافي من أجل إحداث هذا الربط، لكن إصرار إسرائيل وإصرار الرئيس الأمريكي بالذات على ذهاب الرئيس اللبناني إلى واشنطن يراد منه فصل الملف اللبناني، يعني أن لا يكون لبنان بندا في أجندة إيران كي تطرحه هي، لأن إيران لا تبحث عن الدولة اللبنانية وليست معنية بالدولة اللبنانية، هي معنية بحزب الله بحليفها أو الذين نسميه وكلاء وكيلها الأساسي، وهو نعرف منزلة حزب الله في إيران في منزلة
0: الحرس الثوري. وعن هذا أريد أن أسأل دكتور صدقيان، يعني هذا الإصرار الإيراني في كل ورقة على ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان، مع العلم يعني أن إيران بنفسها تعيش الآن وضعا صعبا مع هذه الحرب، مع تبعات هذه الحرب ومع هذا الحصار، كيف نفهم ذلك؟
2: أنا أعتقد بأن إيران تدخل نفسها في بعض الأحيان في ملفات لو ابتعدت عنها قليلا كان أفضل لها. يعني منذ 47 عاما عندما أدخلت إيران ولم يقل لها أحد، أدخلت لبنان في قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقالت نحن نقف مع الجانب العربي والإسلامي لإنهاء الاحتلال، قدمت ضريبة كبيرة من جراء ذلك خلال 47 عاما، وربما كان وضع إيران أفضل بكثير إذا ما تخلت عن هذه الورقة، لكنها اعتبرت في ثوابتها بأن هذا ثابت وطني إسلامي.
0: ألم يكن سدا أمام إسرائيل هو وحلفاء آخرون في المنطقة؟ يعني هذا خيار استراتيجي، ليس هناك تدخل بدون مصلحة. أنا

0: عالم السياسة.
1: أنا أعتقد بأن هذه يعني هذا عندما تدخلت في قضية فلسطين هذه كانت بناء على ثوابت التي رسمها مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني. الآن عندما هي تضع النقطة الأولى بأن وقف إطلاق النار يجب أو إنهاء الحرب في

0: قبل يعني قبل القضايا الإيرانية الذاتية، وبالتالي إيران تريد أن توقف الحرب في كل المنطقة.
1: للأسف انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا لك دكتور محمد صالح صدقيان، والشكر موصول أيضا للسيد نقولة نصيف والسيد بيتر روف والدكتور محمود يزبك. شكرا لكم جميعا. إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد السفن الشحن العابرة للقناة.

0: القارات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
1: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوماً تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعاً بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
2: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
1: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
3: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً. وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
1: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعاً لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار.
0: وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله وفي أحدث التطورات. أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. في غضون ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. من جانبه، قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، قال إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنيهم ولن يطبقوها ولن يسمحوا بتمريرها، وأشار إلى أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته العاملة جنوب لبنان، وأشار إلى رصد أهداف جوية خلال الليل. في تطور آخر، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها صدقت على شراء سربي مقاتلات من طراز F-35 وF-15 من الولايات المتحدة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران، وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل، قالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن على ترامب الاختيار بين ما وصفته بعملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران، وأشارت إلى أن مساحة اتخاذ القرار للولايات المتحدة باتت محدودة. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، نجمل معك جديد المشهد الميداني في الجنوب اللبناني وانعكاساته على المواقف السياسية في العاصمة بيروت.
5: نعم وسيلة، المشهد آخذ في التصاعد ميدانيا وسياسيا. الغارات الإسرائيلية تتواصل منذ الصباح، وحتى هذه اللحظة نتحدث عن عشرات الغارات. هو مشهد يشبه مشهد يوم أمس الذي سجلت فيه ما يقرب من 100 غارة. الغارات الجوية الإسرائيلية جرت بالمسيرات وبأيضا الطيران الحربي الإسرائيلي، وشمل أقضية صور والنبطية وبنت جبيل. أشد الغارات كانت على بلدة زوتر الشرقية، حيث سجل فيها 5 غارات منذ الصباح وحتى هذه اللحظة في قضاء النبطية، والحديث عن 4 غارات في بلدة صريفة في قضاء صور، وشملت أيضا تلك الغارات بلدات

0: صديقين وجبشيت، وبالإضافة إلى العديد من القرى الواقعة في القطاع الأوسط والقطاع الغربي من جنوب لبنان. أيضا القصف المدفعي تواصل على عديد القرى في النبطية، لا سيما في زوطر الغربية وفي ميفدون وأيضا في الغندورية، وأيضا تواصل تجريف المربعات السكنية من قبل قوات الاحتلال. هنالك سياسة واضحة بات ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، تقوم على سياسة الأرض المحروقة لا سيما في الخيام وفي بنت جبيل. هذه الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية دفعت حزب الله خلال الساعات الماضية وتحديدا يوم أمس لتبني سلسلة من العمليات. هذا اليوم حتى هذه اللحظة لا إعلانات جديدة من قبل حزب الله عن عمليات جديدة، ولكن يوم أمس كانت هنالك سلسلة من العمليات التي استهدفت بشكل مباشر مواقع تجمع القوات الإسرائيلية في البلدات المحتلة، لا سيما في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، والحديث عن الطيبة وأيضا عن قرى عديدة تتواجد فيها تلك القوات. حزب الله قال بأنه استهدف تلك القوات وحقق فيها إصابات واضحة من خلال المحلقات التي بات يستخدمها بشكل واضح ضد قوات الاحتلال، بالإضافة إلى استهدافه للآليات وللدبابات من نوع مركافة. وهو يقول بأنه لا يخرق هذه الهدنة وإنما يرد على تلك الخروقات والانتهاكات المتواصلة. ليس ذلك فقط فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية، وإنما فيما يخص الدعوات لمزيد من إخلاء القرى والبلدات. وكان لافتا وسيلة أنه خلال الساعات الماضية طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء ما يزيد عن 10 قرى جديدة. اللافت في هذه الدعوات بأن هذه القرى تتواجد عند الجهة الشمالية من نهر الليطاني. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الجانب الإسرائيلي يوسع جغرافيا من استهدافاته للقرى والبلدات منذ الهدنة الهشة. هنالك دعوات وصلت إلى 7 إنذارات من قبل الجانب الإسرائيلي لإخلاء القرى منذ الحرب، طالب ما يزيد عن 100 قرية بضرورة الإخلاء. وكل هذا يدفع حزب الله للقول بأنه ماضي في المقاومة أو ماض في المقاومة. المتحدث أو النائب عن كتلة حزب الله البرلمانية قال اليوم
1: نعم هذا عن حزب الله، هو الذي كرر نفس الموقف، لكن ماذا عن باقي القوى السياسية؟ هذا التوسع في العمليات العسكرية الإسرائيلية لمناطق في شمال نهر الليطاني، كيف ينظر إليه في بيروت وكيف يتفاعل لدى باقي القوى السياسية مع الاقتراب من نهاية المهلة في منتصف هذا الشهر؟
0: بالفعل وسيلة، حالة من القلق، حالة من الريبة، حالة من التشكك يعبر عنها الكثير أو تعبر عنها الكثير من القوى السياسية. الرئاسة اللبنانية تحدثت خلال الساعات الماضية يوم أمس وأكدت بأن على إسرائيل أن توقف هذه الانتهاكات والاعتداءات لتستأنف المفاوضات. كذلك عبر عن ذات في ذات السياق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، لكن هنالك حالة من البون الشائع أو الشاسع عفوا بين تلك المكونات. حزب الله ينظر بعين السخط من هذه المفاوضات المباشرة، وهو يقول بأن المقاومة سوف تستمر وبأن المفاوضات المباشرة لا تعني أو لا تعني الحزب، لكن الرئاسة اللبنانية كما أشرت والحكومة كلاهما يؤكدان على ضرورة هذه المفاوضات المباشرة. رئيس مجلس النواب البرلماني يمسك بذات العصا من المنتصف ويقول نريد هذه المفاوضات لكن نريدها بشكل غير مباشر، ولن نتخلى عن القيم والمبادئ في هذه البلاد. لكن هذا كله يعكس حالة من الاستقطاب وحالة من التوتر الشديد. وكما قلت حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة، لا بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك عندما يتهم السلطة اللبنانية بالتخاذل، بالتنازل، بالذهاب إلى هذه المفاوضات من دون أوراق. ولذلك هنالك خشية بات يعبر عنها حزب الله بشكل متواصل، ورفض أيضا لأن يتحرك رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة وفقا للرأي الرغبة الأمريكية من أجل أن يلتقي بنيامين نتنياهو. هنالك خوف كبير، قلق كبير من أن يذهب من دون أوراق، ولذلك هنالك تمسك من حزب الله، من حركة أمل، الثنائي الشيعي بضرورة المضي في المقاومة وبالضرورة أن لا تقدم السلطة اللبنانية مزيد من التنازلات. السلطة اللبنانية حتى هذه اللحظة تقول بأن العودة إلى المفاوضات من خلال مبدئيا من خلال السفيرة اللبنانية في واشنطن ونظيرها الإسرائيلي يجب أن تتم بعد وقف الانتهاكات وبعد وقف الخروقات لهذه الهدنة. هذه الهدنة التي بالكاد تقف على قدميها هي هدنة هشة وهشة جدا في ظل القصف المدفعي، في ظل الغارات الجوية المتواصلة، في ظل التجريف الواسع للمربعات السكنية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل أيضا الدعوات لإخلاء مزيد من القرى والبلدات لا سيما تلك البعيدة عن مواقع الجنوب نهر الليطاني، ما يعني عفوا بأن إسرائيل تواصل من سياسة توسيع هذه العملية.
1: شكرا جزيلا لك تامر أسماضي مراسلنا من بيروت. معنا الآن هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. إذن الجيش الإسرائيلي يوسع من الرقعة الجغرافية لعملياته في الجنوب اللبناني، المزيد من الإنذارات بإخلاء القرى والمزيد كذلك من الغارات، ما آخر ما يقوله الجانب الإسرائيلي بهذا الخصوص؟
2: من يسمع ما يحدث في لبنان فعليا ويسمع الإعلام الإسرائيلي بشأن أنه لا يوجد قتال في لبنان يتعجب عمليا وسيلة. نسمع الزملاء في لبنان، نرى هذه الغارات المتواصلة، إنذارات بإخلاء 11 قرية منذ صباح هذا اليوم في محافظة النبطي، وكل يوم تقريبا يكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي من هذه الإنذارات بالإخلاء، حتى قرى تقع إلى الشمال من نهر الليطاني مشمولة ضمن هذه الإنذارات. ومع ذلك الأيام الأخيرة الماضية تشهد ضخا إعلاميا يتعلق بأن الإدارة الأمريكية تقيد عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان وكأنه لا يوجد قتال، لا توجد عمليات عسكرية. وهناك انتقادات تطال نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بأنها حولت إسرائيل إلى ما يوصف بالمحمية الأمريكية، وأن القرار خاضع للإدارة الأمريكية والإملاءات من الرئيس ترامب وليس قرارا إسرائيليا فيما يتعلق بأمن إسرائيل وأمن سكان المناطق الشمالية. مع ذلك نرى استمرار هذه العمليات. قبل قليل أصدر الناطق العسكري الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه خلال الساعات 24 الماضية استهدف مسلحين كما يصفهم لحزب الله في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وأيضا عثرت قواته على مخازن أسلحة ووسائل قتالية ومنصات جاهزة لإطلاق الصواريخ وتم قصفها وتدميرها. بالإضافة إلى أنه يضيف في هذا البيان بأن عددا من الصواريخ والمسيرات أطلقها حزب الله يوم أمس على قواته المتموضعة في جنوب لبنان. قبل قليل أيضا كانت قد دوت صفارات الإنذار في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي قال إنه رصد عددا من هذه الصواريخ التي أطلقت واعترض صاروخا، بينما تمت محاولات لاعتراض الصواريخ الأخرى دون أن تقع إصابات. هذا يأتي وسط أيضا تأكيد من الجانب الإسرائيلي بأن هذه الفترة التي ينظر إليها بأنها هدنة في إسرائيل أو وقف لإطلاق النار أو عمليات محدودة جدا بسبب القيود الأمريكية لن تطول. هناك أيضا مسؤولون عسكريون يتحدثون لوسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك ضغط على القيادة السياسية وعلى الإدارة الأمريكية بتوسيع هذه العمليات. قبل أيام قليلة نشرت صحيفة يدعوت أحرونوت بأن قائد أركان الجيش إيال زمير أوعز للقيادة الشمالية بتوسيع الهجمات إذا ما كان هناك تهديد مباشر، تحديداً ما يتعلق بالمسيرات، يعني هم يسمونها مصانع لإنتاج المسيرات، وقد تكون مجرد يعني أماكن لإنتاج هذه المسيرات.
1: ما الفرق إذا ما طالت هذه الفترة أو لم تطل، إذا كانت إسرائيل بالفعل تقوم بعملياتها وتوسع هذه العمليات في جنوب نهر الليطاني والآن في شماله كذلك؟

0: لا توجد رؤية استراتيجية واضحة في إسرائيل بخصوص لبنان، بخصوص جبهة لبنان. من جهة التصريحات هي باتجاه التصعيد، تصريحات من القيادة السياسية والعسكرية كذلك وسيلة باتجاه التصعيد، ويعني هناك نوع من الاقتراب من تفجير الموقف وفقا للجانب الإسرائيلي في لبنان. لكن من جهة أخرى يقولون إنهم سيمنحون هذه المفاوضات التي يريدها الرئيس ترامب فرصة، لكن مع تحديد سقف زمني أن تكون هذه المهلة أو هذه المدة للهدنة التي مددها ترامب أن تكون محدودة بسقف زمني لا يطول أو لا يتجاوز منتصف هذا الشهر الجاري، بمعنى مع انتهاء هذه المهلة أن تنتهي هذه الفرصة للمفاوضات. فإما أن تتجه إسرائيل إلى تفجير الموقف وتكثيف القتال وتوسيع النطاق الجغرافي للهجمات والغارات، أو أن يتم التوصل إلى تفاهمات معينة بشأن الخطوة القادمة.
1: وفي ضوء هذا التصعيد نجوان، ما الذي نفهمه من إلغاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر المقرر مساء اليوم وتحديد مشاورات أمنية بدل منه؟
0: ولا أحد يفهم. بالمناسبة هيئة البث الإسرائيلية ذكرت بأنه عندما تم إبلاغ وزراء الكابينت عن إلغاء هذه الجلسة، وهي المرة الثانية التي تلغى فيها في غضون أسبوع، يوم الخميس أيضا الماضي كان مقرر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر وتم تأجيله لهذا اليوم، واليوم صباحا تبلغ الوزراء بإلغاء هذه الجلسة دون إعطاء أي معلومات عن سبب هذا الإلغاء. المشاورات الأمنية تنعقد طيلة الوقت وبشكل مستمر وسيلة، لكن الكابينت وفقا لما نشر أيضا مساء يوم أمس كان يفترض أن يبحث بجبهات عدة، جبهة إيران وما وصف بالتوتر بين طهران وواشنطن على خلفية عدم التقدم بالمفاوضات واستعدادات إسرائيلية من أجل الانتقال إلى حالة حرب واستئناف القتال في إيران من جهة، أيضا قضية لبنان وعدم رضا من قبل عدد من الوزراء في هذا الكابينت عن هذه العمليات المحدودة كما توصف، يريدون توسيع نطاق القتال في لبنان، ولذلك كان يفترض أن يبحث الكابينت في هذا الجانب أيضا. ونقطة أخرى وملف آخر عاد ليطفو على السطح مجددا في إسرائيل غزة، الحديث عن أن هناك مسؤولين كبار في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي يدفعون نحو تكثيف القتال في غزة، وكأنه لا يوجد قتال في غزة. العمليات مستمرة بالمناسبة في غزة، وإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه خلال الأسابيع الأخيرة الجيش وسع من منطقة الخط الأصفر ووصلت إلى قرابة 60% من مساحة غزة، تمهيدا ربما لتكثيف القتال مجددا.
1: شكرا
0: وسيلة
1: جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، معنا هنا في الاستوديو. معنا الآن من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. نور الدين، في انتظار الرد الأمريكي على المقترح الإيراني الجديد، ما الجدل والنقاش الذي يدور الآن في إيران بخصوص هذا الطرح الإيراني الجديد والسيناريوهات المحتملة كذلك؟
2: وصينا بكل تأكيد السيناريو السياسي وصيانة السيناريو محتمل بشكل كبير جدا، وبدأ يتقوى من خلال المقترحات المتبادلة أو ما يمكنه أو ما يعرف بإطار الاتفاق النهائي ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، بنوده بدأت تتضح. لكن هنا وسيلة دعينا نذهب إلى تغريدة صدرت قبل لحظات أو قبل قليل عن صفحة تتبع لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، يتحدث في مضمونها أن هناك مجموعة من الشروط دفعت إيران إلى القبول بالاتفاق أن تقبل بالاتفاق وسماه بالاتفاق السيء مع طهران. تحدث عن قضية دخول الصين وروسيا على هذا الخط، خط الضغط أو ربما خط الوساطة الأمريكية الإيرانية الباكستانية. تحدث عن قضية احتمالية نشوب حرب ببحر العرب ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اعتراض السفن الإيرانية، بالإضافة إلى الوضع القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص مسألة إعلان الحرب أو استمرار الحرب. لكن بعيدا عن كل ما ذكر في التغريدة هذه أو في التدوينة هذه، يمكن القول بأن هناك خيطا مشتركا فيما نقوله منذ صباح هذا اليوم وما تم يتم الحديث عنه، هو قضية الاتفاق. حديث هذا الموقع وهذا الحساب عن قضية الاتفاق بمعنى أن بوادر هذه الاتفاق بدأت تتشكل لدى الجميع هنا في إيران، لدى الجهاز العسكري، لدى الجهاز الأمني، ولدى الجهاز السياسي، وبأن هناك خطوات

0: أخذت في هذا المجال. الآن هذا الحساب يريد أن يقرأ ما يحدث على مستوى المفاوضات، هو انتصار لإيران، ربما هذه رؤيته الخاصة، لكن بحسب ما نعلم نحن على أن هناك البحث عن توافقات إيرانية أمريكية أكثر من البحث عن تحقيق انتصار على مستوى المفاوضات. هناك تنازلات على إيران أن تقدمها، وهناك تنازلات أخرى على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدمها، وهذا الذي يؤدي إلى تكرار هذا التبادل للرسائل عبر الوسيط الباكستاني. هنا نقف عند الإشارة التي يتم الحديث عنها، عن الدور الصيني والدور الروسي. هو دور مهم خلال هذه المرحلة وخلال المرحلة المقبلة. إذا توقفنا عند الدور الروسي، ربما يدخل في الشق الثاني من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والتي عنوانها التباحث والمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. روسيا قدمت مقترح، يبدو أن إيران تستجيب نوعا ما وتنعطف مع المقترح الروسي، خاصة في النقطة الحساسة وهي مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخسيب. يبدو أن إيران تنعطف نوعا ما مع الرؤية الروسية، وقد أوصلت روسيا هذا المطلب وهذه الرؤية إلى الجانب الأمريكي. كذلك تم إيصالها عن طريق الوسيط الباكستاني أن إيران ربما قد تعمل على إخراج جزء من مخزونها كأمانة لدى الجانب الروسي، وتحويل الآخر إلى وقود نووي. هذا المشروع مقترح. إذن نحن الآن أمام دور روسي متعاظم على هذا المستوى في قضية تقريب وجهة نظر. أكثر من ذلك، حينما يتم الحديث عن روسيا والصين، هنا نتحدث عن الدور الموكول لهذين البلدين بعد التوقيع على اتفاق إنتم، وبعد التوصل إلى توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهي مفهوم الضمانة. من يضمن هذا الاتفاق، وخاصة الشرط الأساسي والبند الأساسي المتعلق بوقف الحرب؟ هنا روسيا والصين لها دور أساسي ومهم بهذا المجال، وستلعب دور الضامن باعتبارها الشريك الاستراتيجي لطهران. وربما لدى إيران ثقة بهذين البلدين بأن يكون ضامنين لها في أي عملية وقف الحرب مع طهران. هنا لابد من الإشارة إلى الزيارة التي أقدم عليها عباس عراقتي إلى إلى إلى إلى روسيا، وقد لا نستبعد كذلك أنه خلال الأيام القليلة المقبلة أن نرى عباس عراقتي كذلك في الصين، باعتبار أنها إحدى اللاعبين الفاعلين والأساسيين ضمن صياغة الاتفاق الإيراني الأمريكي. قضية المسألة المرتبطة بالعمل العسكري والخيار العسكري الذي تحدثت عنه التدوينة، وتقول بأن واشنطن وصلها تحذير من الجانب الإيراني بأن المهلة القانونية لاعتراض السفن الإيرانية قد تنتهي قريبا، لذلك اضطرت إلى القبول بأي تفاوض والوصول إلى اتفاق. هنا لابد من النظر وسيلة إلى نقطة أساسية ومهمة لا تغيب كذلك عن أعين الإيرانيين. إذا كان الإيرانيون يتحدثون عن مسألة التفاوض والدخول في معاملة تفاوضية والوصول إلى اتفاق، لكن الخيار العسكري لا يزال مطروح، ويترقبون في أي لحظة هنا في طهران أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عملية عسكرية. يبدو أن العنصر الأساسي بحسب ما لدينا على الأقل من معلومات وما يروج من أجواء هنا في إيران، أن الجانب الإيراني ربما قد ينتظر من الجانب الأمريكي على مستوى العمل العسكري أن يقوم بعملية ما بمضيق هرمز بالتحديد، وبإحدى الجزر المطلة على المضيق، ربما قد تكون قشم كإحدى هذه الجزر، ربما لتسجيل انتصار رمزي ضد إيران. هكذا يتوقع الإيرانيون ربما، وكذلك لمحاولة الضغط على طهران لفك ضغطها عن مضيق هرمز. هذا السيناريو العسكري مطروح ويتم تداوله، لكن بكل تأكيد الجانب العسكري هنا يتحدث عن جاهزيته الكاملة، وخاصة أن القيام بمثل هذه العملية العسكرية على مقربة من الحدود الإيرانية يقرأها الإيرانيون هنا عسكريا بأنها مغامرة، وأكثر من ذلك ربما قد تؤدي إلى توسيع رقعة الحرب. هنا قد ندخل الوسيلة إلى الحديث عن السيناريوهات العسكرية التي يتحدث عنها الإيرانيون، المبنية على كثافة نيران، على تعداد الأهداف، وعلى فتح جبهات أخرى.
1: أشكرك جزيل الشكر نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران، على كل هذه المستجدات والمعطيات. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الحدودية التي تضم عشرات البلدات جنوبي لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخادار رصدت واقع هذه البلدات.
2: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطيري وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في بلدة حنين، في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جخدر، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: نرحب الآن بضيوفنا للنقاش. معنا في الاستوديو نقولة نصيف، الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا كذلك الدكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. ومعنا دكتور محمود يزبك، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. ومعنا بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكم ضيوفنا. نبدأ معك دكتور صدقيان، ننطلق من آخر ما عبر عنه الحرس الثوري من خلال استخبارات الحرس الثوري، يقول على ترامب الاختيار بين العملية العسكرية المستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران. ما الذي نفهمه من هذا الكلام؟
3: حقيقة الحرس الثوري الإيراني محشور، وبالتالي هو يدافع عن إيران، لأن العدوان الإيراني الأمريكي، العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، هو اغتال الرجل الأول في إيران، وهذا الرجل هو شخصية رمزية لا تخص إيران فحسب، وإنما تخص كل العالم الإسلامي، العالم يعني إسلاميا دينيا مذهبيا. وبالتالي هو يرى بأن الاتفاق الجيد هو الذي يرسي على أساس أو على قاعدة رابح رابح، احترام متبادل ومصالح مشتركة. غير هذا الأمر لا يمكن له أن يكون اتفاقا مستداما، والحرس الثوري من ضمن مراكز القرار التي لا تقبل بأن يكون لكن أي حل أو أي صفقة لصالح الولايات المتحدة.
1: انطلاقا من الواقع الذي فرضته الحرب والحصار كذلك البحري على الموانئ الإيرانية، هل إيران في موقف يسمح لها بالمطالبة باتفاق جيد لها؟
3: أنا أعتقد بأن كل المواقف الإيرانية والاقتراحات التي قدمتها هي اقتراحات تدل على أن إيران لا زالت لديها قوة وتستطيع مواجهة أي عدوان أمريكي، وهي تمسك بمضيق هرمز ولا تسمح للقطع البحرية الأمريكية أو الإسرائيلية المرور منها. وبالتالي تعتقد بأن مثل هذه الأوراق، أوراق يعني مهمة، وجغرافية إيران والجيوسياسي الإيراني يسمح لإيران بأن يتخذ مثل هذه المواقف القوية. وإيران تقول أيضا بأنها تملك أوراق وخيارات أخرى إذا ما استأنفت الحرب على إيران، وقالت بهذا الصدد الكثير من الأمور. ويبدو لي بأن إذا ما استأنفت الحرب مع إيران، كما يقول الإيرانيون بالتأكيد، سوف لن تكون منطقية.
1: سيد بيتر، إيران قالت ذلك بالفعل، إن لديها خيارات وأوراق أخرى، وبالتالي برأيك كيف سيتعامل ترامب مع هذا المقترح الجديد من الجانب الإيراني؟
4: طاب عصركم جميعا، شكرا جزيلا، من دواعي سروري أن أكون معكم هنا اليوم. أعتقد أن الرئيس الأمريكي كما يفعل حيال أي مقترح يأتي من إيران، هو يدقق وبشكل كبير جدا ليرى إلى أي مدى هناك إيفاء بالأولويات؟ وإذا كان المقترح الجديد يشبه المقترحات السابقة فإنه سيجد أن أولوياته لم يتم التعاطي معها وسيرفض المقترح، أو ربما قد يقدم بعض التعديلات كما فعل السفير ويتكوف في المقترح السابق.

0: العراق، وقال إن إيران لابد ألا تقوم باستخراج مثلا اليورانيوم عالي التخصيب أو تبدأ بعملية تخصيب أخرى، حتى ذلك تم رفضه. طبعا لديه كل الحق بأن يكون لديه شكوك كبيرة، وبالتالي هناك عدد من الانتهاكات التي قامت بها إيران بشأن معاهدة عدم الانتشار، وهناك كذلك قرارات مجلس الأمن، وهناك أحاديث تقول إنهم يريدون ولديهم رغبة بالحصول على أسلحة نووية، وكذلك لدينا بيان المرشد الأعلى الذي كان يتحدث عن الجهاد الاقتصادي ويتحدث عن إجبار الأمريكيين من الخروج من القواعد الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج. الشركاء بالخليج يعرفون أن هذه القواعد هي موجودة لحماية دول الخليج وكذلك حماية المصالح الأمريكية، لأن دول الخليج هي شركة لنا في عملية الازدهار التي نجري أو نمضي باتجاهها.
1: لنبقى في هذا المقترح دكتور محجوب، وانطلاقا من ما هو متوفر من معطيات ترامب، يرى أن الإيرانيين قطعوا شوطا لكنهم لم يصلوا بعد إلى النقطة المطلوبة. الحرس الثوري قبل قليل يقول مساحة اتخاذ القرار للولايات المتحدة باتت محدودة بين هذين الموقفين. برأيك ما مصير هذا المقترح الإيراني الجديد؟
2: اولا دعيني وسيلة اعلق اولا على مساله تصريحات استخبارات الحرس الثوري. هذه المؤسسه كان جزء منها المرشد الحالي مجتبى خامنئي، وبالتالي تصريحاتها لها وزن كبير، فالرجل كان منخرطا في تنظيمها على الاقل في اخر 20 عاما، وبالتالي لها وزن وقد تكون قريبه من الرجل اكثر من اي مؤسسه اخرى داخل الحرس الثوري. النقطه الثانيه بالنسبه الى موضوع المفاوضات، نحن الان امام مشهد تفاوضي حقيقي 100%. ولماذا اقول ذلك؟ نحن لدينا تبادل بالنسخ المكتوبة. المفاوضات عادة كانت تمرر من خلال وجود الطرف العماني مثلا، وبالتالي ينقل وأشخاص تعدل. الآن المقترح يذهب مكتوبا إلى الطرف الإيراني يعدل عليه، يذهب إلى الطرف الأمريكي. أهمية ذلك ماذا؟ لدينا نسخ من التفاوض ستظهر بيوم من الأيام كم تنازل كل طرف بين النسخ الأولى والثانية والأخيرة. التي الآن واضح تماما ويتكوف عندما أرسل الإيرانيون مقترحهم الذي كان يشمل موضوع فتح المضيق بالتزامن مع رفع الحصار، قال ويتكوف شيء أساسي، نريد شيئا متعلقا بالبرنامج النووي. إذن نحن نعرف الآن أن المقترح الذي قدمه الإيرانيون جاء متمثلا في بعض التفاصيل حول البرنامج النووي، وبالتالي هذه التفاصيل التي أرسلوها ضمن البنود 14 فيما يتعلق بالبرنامج النووي يتوقع أن يرد عليها الأمريكي. ليس بالضرورة لن يعجبه، قال الرئيس لم يعجبه، لكن على الأقل الأمريكي الآن أمامه خيار أن يقول هذا لم يعجبني، أنا أريد هذا، أريد هذا التنازل فيه. وبالتالي نحن أمام عملية تفاوضية نشطة ولديها إطار زمني هو شهر وسيلة.
1: لكن أنت وصفت دكتور زويري بأنها أو مشهد تفاوضي حقيقي، التفاوض يتطلب تنازلات من الطرفين
2: بالتأكيد.
1: ماذا عن الجانب الأمريكي؟ هو فقط يطالب بتنازلات من الجانب الإيراني.
2: الطرف الأمريكي تنازله سيكون في شيء أساسي، أنه سيقول أنا رفعت الحصار عن الموانئ وسيعتبر هذا. موضوع العقوبات سيكون له علاقة بفتح المضيق. بعبارة أخرى عندما يقول الإيراني أننا سنطالب السفن بدفع نوع من سميها رسوم أمنية إلى غير ذلك، عندها سيقال الأمريكي إذا أردت أن لا نجبر السفن على تدفع لنا ارفع العقوبات عنه، وبالتالي يصبح موضوع العقوبات جزءا من الشروط التي توضع الأمريكي لأن يتنازل عنها. وبالمناسبة الأمريكيون كانوا قد قبلوا أن ترفع العقوبات تدريجيا إذا تم فتح المضيق، وبالتالي نحن أمام تنازل تدريجي وبطيء، لكن واضح تماما أن الأطراف في حد ذاتها تعيش لحظة حاسمة ومحرجة في التفاوض بشكل أساسي.
1: دكتور يزبك، مشهد تفاوضي نشط بين طهران وواشنطن، هناك من يرى أن إسرائيل تتواجد في غرفة التحكم، ما الذي تريده إسرائيل في هذه المرحلة بين واشنطن وطهران؟
3: ما تريده إسرائيل يعني أصبح واضحا جدا، هي لا تريد أن يصل المتفاوضين إلى اتفاق. وأي اتفاق يعني لا يتعلق بالقضية النووية والقضاء التام كما وعد نتنياهو مجتمعه بأن يكون قضاء تاما على المقدرة النووية الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني، وليس فقط البرنامج النووي إنما القضية الأخرى التي تقريبا غير مطروحة على الساحة، وهي قضية الصواريخ الباليستية وكذلك التحالفات الإيرانية مع الحلفاء في المنطقة. هذان البندان يعني البند الصواريخ

0: التواريخ والتحالفات تقريبا نزلت عن الطاولة، لا أحد يسمع عنهم. بقي الآن يعني من ناحية إسرائيل قضية نووية، وعلى ما يبدو إذا الأمور تسير بالاتجاه الذي يعني قد يفهم منه أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق ما مع الولايات المتحدة بقضية النووي، وهذا يكون ضربة قاصمة لكل النوايا الإسرائيلية ولكل السياسات التي وضعها نتنياهو ووضع كل يعني ثقله السياسي ومستقبله السياسي فيها. ولذلك واضح جدا بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، اتفاق مع إيران يؤدي بالضرورة لإزاحته عن كرسي الحكم في إسرائيل.
1: وربما في هذه المرحلة، مرحلة تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، هو يتعامل بأريحية كبيرة في الجنوب اللبناني بدليل هذا التصعيد وتوسع رقعة العمليات. كيف نفهم هذه المقاربة الإسرائيلية رغم أنه يدعي بأنه غير طليق اليدين في التعامل بلبنان؟
0: حتى هذه اللحظة على ما يبدو نعم هو غير طليق اليدين، لأن رئيس الأركان الجيش يعني قبل يومين صرح تصريحا ملفتا، وهل هذا كان التصريح يعني بالتنسيق مع نتنياهو أو لا لا أعرف، ولكن التصريح هو أنه الجيش الإسرائيلي حتى يتعامل مع قضية المسيرات يجب أن يعطى تصريحا بضرب كل الأماكن، كل السلسلة في لبنان، بمعنى حتى بيروت نفسها وليس فقط الضاحية، لأنه يعتقد بالجيش الإسرائيلي أنه يعني معامل تركيب هذه المسيرات موجود كذلك في بيروت. وهذا يعني كأنه نوايا، بنك نوايا إسرائيلي لضرب مقرات في بيروت نفسها. ولكن حتى الآن نتنياهو لا يعطي الضوء الأخضر للجيش أن يفعل ذلك، لأن على ما يبدو أن الطرف الأمريكي حتى هذه اللحظة يعني ما زال يقبض على المقود في هذه القضية. وطبعا يعني يتوقع الأمريكا أن تكون مفاوضات في البيت الأبيض مع الرئيس عون، وهكذا لا يمكن أن يقبل في هذه الحالة أن يعطي ضوءا أخضر للإسرائيلي أن يقوم بضرب يعني أماكن واسعة في لبنان.
1: سيد نيكولا، الحديث عن المفاوضات وسط هذا التصعيد وتوسيع رقعة العمليات العسكرية في لبنان، هل هو أمر مطروح ومنطقي في هذه المرحلة؟
2: هو جزء من لعبة الصراع طبعا ولعبة الضغط على المفاوضات. يعني يريد الإسرائيلي من خلال الهجمات، إضافة إلى الاعتبارات الأمنية التي تجعله ينشئ منطقة حزام أمني، وأيضا من أجل مواجهة حزب الله وطرد حزب الله من شمال إسرائيل. فبطبيعة الحال يعني هناك هدف عسكري في هذا الأمر، لكن هناك أيضا هدف سياسي يمكن أن يفسر أو ينشأ من هذه العمليات العسكرية، هو دفع لبنان أكثر إلى المفاوضات طبعا، وإلى الذهاب إلى فصل الملف اللبناني أولا عن الملف الإيراني، لكن أيضا إلى دفع لبنان إلى توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. لكن السؤال الأساسي، سيذهب لبنان إلى هذا التفاوض من دون الذهاب إلى اتفاق سلام، سيذهب إلى ترتيبات أمنية، لكن هل سيكون في وسع الدولة اللبنانية بعد أن تفاوض، يعني بعد أن تبرم اتفاقا أو اتفاق ترتيبات أمنية، سيكون في وسعها أن تطبق هذا الالتزام حيال الأمريكيين وحيال الإسرائيليين، خصوصا بعد المواقف في اليومين الأخيرين؟ نواب حزب الله أكثر من مرة قالوا أنهم إما غير معنيين بأي
1: وليس
2: نتائج،
1: وليس فقط حزب الله، وحتى رئيس البرلمان نبيه بري كذلك يرفض هذه المفاوضات المباشرة.
2: الرئيس بري يرفض المفاوضات المباشرة، لكنه لا يرفض المفاوضات غير المباشرة، وهو ما أعلنه علنا، لكنه يضع شرطا قبل هذه المفاوضات، وهو أيضا يتقاطع به مع الرئيس جوزيف عون بضرورة وقف إطلاق النار وبرمجة الانسحابات كي يذهب لبنان وهو يفاوض سياسيا وليس تحت وقع الضربات أو الهجمات أو على النار، يعني أن لا يكون المسدس الإسرائيلي على الطاولة في لحظة التفاوض. لذلك وهذا الأمر ربما يقرب حزب الله، الرئيس الجمهورية، من حزب الله. حزب الله في المطلق هو يرفض أي مسألة تفاوض، لكنه يقدم له على الأقل وقف الإطلاق النار وتسهيل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى الجنوب.
1: لكن ما الأوراق التي يملكها الرئيس اللبناني ليذهب بها إلى واشنطن في هذه المفاوضات؟
2: يملك يعني هي مسألة معنوية أكثر منها مسألة حسية. المسألة الحسية عند حزب الله، هو الذي يقاتل في الجنوب وهو الذي يسمح أو يمنع، هو الذي يطبق أي ترتيبات أو لا يطبقها. لكن يذهب بمسألة معنوية الرئيس عون، هي الإرادة، إرادة الذهاب إلى المفاوضات وإرادة الإصرار على الوصول إلى حل دبلوماسي

0: لكن أيضا من خلال التعويل على الأمريكيين. يعني على الأمريكيين أن يلعبوا دور إيجابي في هذا الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال إلى حد بعيد كان الأمريكيون في مفاوضات 17 أيار اطلعوا بدور الوسيط النزيه. اليوم حتى الآن لا يظهر هذا الدور بدليل إطلاق يد إسرائيل في العمليات العسكرية واستمرار في انتهاك وقف إطلاق النار دون أن يتدخلوا مخلى منع الاعتداءات أو الغارات على بيروت والضاحية الجنوبية. سوى ذلك إسرائيل تفعل كل شيء في الجنوب كما لو أن لا وقف لإطلاق النار وكما أن المعركة مفتوحة. طبعا إسرائيل تعتقد أنها هي تستطيع أن تضعف حزب الله لكنها لا تستطيع تجريده من سلاحه. الدولة اللبنانية أيضا يعني هنا تكمن المعضلة هي حزب الله. ما بعد وقف إطلاق النار أي مصير سيكون عليه؟ أي حجم؟ وليس فقط أي مصير، أي حجم سيكون عليه حزب الله؟ هل سيظل تهديدا لإسرائيل أم سيصبح تهديدا للدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة؟
1: دكتور صدقيان، ورقة لبنان حزب الله على وجه التحديد، كيف تنظر إليها إيران في هذه المرحلة التفاوضية، مرحلة تبادل الرسائل بين مع واشنطن؟
2: من خلال الأجواء الموجودة في طهران، إيران تنظر الآن للملف اللبناني هو تنظر إليه بملف لبنان ككل وليس ملف حزب الله في لبنان. وبالتالي هذه الاعتداءات المتكررة، هذه القرى البلدات اللبنانية التي يطالها هذا القصف الهمجي والإبادة الإنسانية، هي الآن بصدد وضع إنهاء الحرب ليس من بين إيران وواشنطن وإسرائيل، وإنما إنهاء الحرب على كل المناطق في المنطقة من أجل سيادة أمن واستقرار هذه المنطقة. وبالتالي أن يعتقد بأن إذا كان هذا شك وتشك إيران، والجميع يشكون أن إسرائيل لن تنسحب، لن توقف حربها ضد المدنيين اللبنانيين إلا من خلال قوة من إرادة أمريكية تستطيع أن تفرض على إسرائيل. أما أن تكون هناك مفاوضات ولقاء وتبويس بين أو مصافحات بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وبين نتنياهو، يعني الكل يشكك في مقدرة مثل هذا الاجتماع لانسحاب إسرائيل من لبنان.
1: هذا عن لبنان. حتى بالنسبة للحرب على إيران، يعني الجميع يطرح فكرة عودة العمليات العسكرية إن كان بالنسبة للجانب الإيراني أو حتى الجانب الأمريكي، لكن إيرانيا كيف ينظر للموقف والتأثير الذي يمكن أن تمارسه إسرائيل لعودة هذه الحرب؟
2: إيران تعتقد بأن إسرائيل أس المشكلة، وأس هذه المشكلة هي تقع بالوسط بين طهران وواشنطن. الغريب بالأمر بأن كل المقترحات التي يوصلها الجانب الإيراني إلى باكستان تذهب نسخة منه إلى إسرائيل. وبالتالي الرئيس ترامب ينظر كيف تتعاطى إسرائيل مع المقترح الجديد، حتى بعد ذلك هو يعطي موقفا آخر يكتبه فجر كل يوم عندما يكتب تغريدة. وبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي إذا كانت لديه رغبة، وهذه الرغبة حقيقية وصادقة ولا يكذب على إيران ولا يكذب على المجتمع الدولي، أن يحيد نتنياهو، لأنه نتنياهو لا يريد المفاوضات.
1: طيب دعنا ننقل هذه النقطة،
2: لا من قريب ولا من بعيد، ولا يريد التوصل لأي اتفاق بأي مستوى من المستويات.
1: ننقلها مباشرة لسيد بيتر روف. برأيك هل ترامب سيأخذ قراره منفردا بخصوص المقترح الإيراني، أم أن للدور الإسرائيلي سيكون له مكان بالنسبة لترامب؟
3: أعتقد أن الرئيس يتشاور مع كل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون هؤلاء الحلفاء يشاركون في نزاع ما، وهذا هو الطريق الصائب. وأنا طبعا لا أقبل بهذه الأقوال التي تقول إن الرئيس الأمريكي هو الدمية بيد أي شخص، وأي شخص يعرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرف بأن هذا الرئيس هو يأخذ أوامر فقط من دونالد ترامب نفسه. الإشكالية الموجودة لدينا وهي بين إسرائيل ولبنان حاليا هي أنه لدينا شخصين اثنين يحاولان التفاوض لإيجاد مخرج للوضع. هناك طرفان يتفاوضان بشأن وضع يتضمن ثلاثة من الأطراف. إذا نتحدث عن الطرف المتمرد الذي ليس هو جزء من النقاشات والذي يأخذ أوامره كما نفهم من زملائنا من طهران، وهؤلاء وكلاء لإيران هم موجودون من أجل إزعاج الدول كلها. بالنسبة للبنانيين ليس لديهم القوة الكافية ليقفوا ضد حزب الله دونما مخاطرة بحرب أهلية أخرى، وهذا آخر شيء نوده أن يحدث في لبنان. ربما قد يكون المفيد، وهكذا أعتقد، وأعتقد أن هناك أشخاص آخرين قد يعتقدون أنه قد يكون الجيد، أن تهاجم إسرائيل لبنان من الجنوب وتستهدف وتضرب حزب الله، والجيش اللبناني ربما بإمكانه أن يهاجم من الشمال وكذلك يستهدف ويضرب حزب الله. الإشكالية أن هذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية. ما آمله هو أنه الآن، وطالما أن هذه الجولة الأولية من القتال من خلال العمليات ونهايتها في دول الخليج، وأن الرئيس الأمريكي لديه الوقت ليوسع نطاق تركيزه، ربما قد يحاول أن يركز على حل ما بين إسرائيل ولبنان، والذي سيتضمن حسب اعتقادي إيجاد السبل من أجل تحديد لبنان على أنه من الأولويات الخاصة بالولايات المتحدة من حيث الأمن القومي، وكذلك بذل الجهود من أجل إزالة سلاح حزب الله حتى يكون هناك سلام. لابد من تجريد حزب الله حتى يكون هناك سلام. دونالد ترامب هو صانع سلام.
1: نعم، أنوه الآن فقط إلى هذه الأخبار العاجلة عن أوبك. تقول السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان تعدل إنتاجها وتؤكد التزامها باستقرار السوق، وتقول الدول السبع قررت تعديل الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في إطار التزامها بدعم استقرار سوق النفط. وأوبك تقول إن التعديل على الإنتاج يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026. هذه المواضيع وغيرها سنناقشها في الفقرة الاقتصادية لاحقا هذا اليوم. والآن فيما يبدو نناقشها في نافذة مع الزميلة سهام. إليك سهام.
4: شكرا لك وسيلة، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تطورات في قطاع النفط العالمي مع استمرار غلق مضيق هرمز والحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. كما نسلط الضوء على اجتماع تحالف أوبك بلاس اليوم. معنا في الاستوديو بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة، ومن فيينا مراسلنا عيسى الطيبي. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع عبد القادر عرادة أحدث التطورات على الخريطة. عبد القادر.
5: نعم سهام، نجمل الصورة وسأنطلق بتصريح نقلته رويترز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما قال بأن حصار الموانئ الأمريكية ودود جدا، هذا تعبير للرئيس الأمريكي، لكنه يأتي في ظل أيضا إعلانات تتعلق بمحاصرة السفن الإيرانية ومنعها من العبور. كان هناك تصريحات للقيادة المركزية تتعلق بأعداد هذه السفن سنتابعها، لكن بنظر إلى وجود هذه الخريطة كنا قد تابعنا قرار إيران وفق بلومبرغ نقلا عن مسؤولين إيرانيين بخفض إنتاج النفط الإيراني، لكن مسؤولين في اتحاد الإنتاج النفطي والغازي كانوا قد تحدثوا، إيرانيين تحدثوا عن بدائل إن صح القول لإيران في حال تطبيق ذلك، ويتعلق الأمر ببدائل برية إن صح القول. تحدثوا عن بدائل كأفغانستان، تحدثوا عن باكستان، تحدثوا أيضا عن بديل لنحو تركيا، وإمكانية تصدير بين 250 ألف إلى 300 ألف برميل من النفط. هذا في ظل هذا الحديث عن هذا الحصار البحري وأيضا اللجوء إلى خفض إنتاج النفط. اللافت الآخر أن في ظل حديث أيضا الإدارة الأمريكية عن منع العبور، هناك من السفن من تمكنت من العبور وذلك عبر مسارات كما قالت أكسيوس طويلة وبعيدة. نتحدث تحديدا عن هذه السفينة وهي سفينة هيوج، وهذه السفينة هي سفينة إيرانية تم رصدها هنا في بالقرب من مضيق لومبوك في قبالة إندونيسيا، ويبدو أنها اتخذت مسارا طويلا واستطاعت أن تتخطى المراقبة البحرية الأمريكية. هي محملة بنحو مليوني برميل من النفط بنحو 220 مليون دولار، ووفق موقع تانكر تراكرز، فإن هذه السفينة تمكنت من العبور. ربما سنتعرض أيضا إلى السفن، هذه السفينة الثانية وهي سفينة هندية كما نتابع مسارها، استطاعت

0: أمس السبت أن تعبر هذا المضيق وهي محملة بنحو 45 ألف طن من الغاز البترولي، وتعد من أولى السفن، سفينة سارف شاكتي، السفن الهندية التي تعبر المضيق منذ فرض الحصار الأمريكي. هناك سفينة ثالثة نتحدث عنها وهي سفينة هيلغا العراقية، وهذه السفينة تم رصد عبورها وظهورها هنا قبالة سواحل عمان، وتحديدا قبالة الدقم في سلطنة عمان. وبالتالي نحن نتحدث حتى في ظل هذا الحصار عن وجود سفن تعبر هذا المضيق. لكن لو ذهبنا إلى بعض التبعات، مسؤول إيراني لبلومبرغ نقل بأن عملية خفض إنتاج النفط الإيراني ستؤثر على نحو 30% من الاحتياطيات النفطية، بينما حصار الموانئ الإيرانية لحد الآن وفق القيادة المركزية الأمريكية تسبب في تغيير مسار 48 سفينة، وذلك خلال 20 يوما. هذه التطورات تأتي بينما التداعيات على مستوى المنطقة لا زالت أيضا متواصلة. الصين أيضا رفضت العقوبات التي فرضت على عدد من الشركات الصينية التي تتعامل مع النفط الإيراني. هذا هو المشهد بشكل عام. نتحدث عن حصار بحري للموانئ الإيرانية، ولكن هناك أخبار عن عبور سفن إيرانية رغم ذلك.
1: شكرا لك عبد القادر. إذن أقرت 7 دول أعضاء في تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو المقبل. يبلغ عدد أعضاء التحالف بعد انسحاب الإمارات 21 دولة، منها 11 دولة تمثل أعضاء منظمة أوبك و10 بلدان من خارج المنظمة. ويبلغ إجمالي إنتاج جميع الدول 35 مليون برميل نفط يومياً. يلبي هذا الإنتاج نحو ثلث الطلب العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، في حين تقدر الصادرات المعطلة جراء غلق مضيق هرمز ب 8 ملايين برميل يومياً. وبموجب نظام الحصص فإن السعودية تتصدر قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط بأكثر من 10 ملايين برميل يوميا، تليها روسيا ب9 ملايين برميل و600 ألف برميل يوميا، وفي المركز الثالث العراق بما يزيد عن 4 ملايين برميل يوميا، ثم الكويت ب1,600,000 برميل يوميا. معنا من فيينا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. عيسى، إذن اتخذ القرار بناء على ماذا جرى اتخاذ هذا القرار؟
2: هو سؤال جوهري. توزيع الحصص لم يتم وفق آلية معينة، لكن ما تم هو التأكيد بأن الحصة الثامنة التي كانت بحوزة الإمارات تم تقسيمها بين الحصص الأخرى. لكن المفارقة هنا بأن الحصة السابقة الشهر الماضي كانت في نحو 206 ألاف، أما الآن فهي 188 ألف، يعني الرقم متقارب. وبالتالي هذا السؤال مطروح، على أي أساس تم تقسيم هذه الحصص؟ النقطة الثانية بأن الحصص في مجموعها تنقسم بين الدول على حسب إنتاجها. مثلا روسيا أخذت بنحو 62 ألف، مثل الرقم مثل السعودية أيضا 62 ألفا، مع العراق 26 ألفا. وبالتالي جعل هذه الإحصائية النهائية هي بناء على قرار أوبك بلس. النقطة الثانية، هل هذه الزيادة ستؤثر على سوق الأمداد؟ مصدر رفيع داخل أوبك بلس قال بأن هذه الزيادة تنظيمية سياسية، على الورق لن يكون أي تأثير على الأسواق. تحدث على أن ما نحو تقريبا 20% من مضيق هرمز تمر عبره الطاقة العالمية، وبالتالي إن كانت دول الخليج لغاية هذه اللحظة لا تستطيع أن تلبي الطلب لسببين. هو أولا تضرر المنشآت في دول الخليج وفي إيران وفي روسيا، وحتى روسيا التي تتشبث بهذا الاجتماع وبديمومة هذا التحالف غير قادرة على الزيادة بسبب تضرر منشآتها. الأسعار أيضا، هذا القرار لن يطمن الأسواق بالتأكيد، حسب ما قالت الكثير من الدراسات والمؤسسات المالية، قالت بأن هذا الأمر سيدفع، متوقع أن يدفع في منتصف الشهر الجاري إلى ارتفاع الأسعار إلى نحو 150 دولار للبرميل. الآن هذا السؤال الذي يطلب من أوبك بلس أن تجيب عليه، كيف يمكن طمأنة الأسواق في ظل هذه الزيادة التنظيمية الرمزية غير المؤثرة؟ النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها إلى غاية هذه اللحظة، الإمارات لا تزال وفقا للاتفاق السابق

0: ضمن نظام الحصص الذي انطلق منذ 3 أيام، بمعنى آخر أن الإمارات لا تزال ملتزمة بالحصص المقررة في الشهر الماضي، وهي موجودة إلى نهاية الشهر الجاري، وبعدها ستخرج من ذلك. أوبك لغاية هذه اللحظة لم تعلن رسميا انسحاب الإمارات وفق اللائحة التنظيمية والقانون الأساسي، وخصوصا المادة 8 المنظمة لعملية الانسحاب لم يصدر بيان كما كان متوقعاً اليوم، وبالتالي هذا الأمر يزيد غموضا في الأسواق، وخصوصا مع إعلان الإمارات اليوم بأن شركة أدنوك ستضخ 55 مليار دولار لتسريع إنتاجها من الطاقة وتلبية الطلب العالمي على الطاقة. الإمارات العضو كانت في عام 2021 اشتكت من نظام الحصص، وهي تقول الآن بأنها قادرة على تلبية السوق بنحو 5 ملايين برميل إلى غاية 2027.
1: شكرا لك عيسى الطيب مراسل الجزيرة، كنت معنا من فيينا، وسنناقش كل هذه المعطيات معك. أرحب بك من جديد سيد بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة. يعني القرار عمليا هو الإبقاء على الزيادة بمقدار 188 ألف برميل يوميا، كيف تقيم أسواق الطاقة هذه الزيادة خصوصا في ظل استمرار الوضع الذي نعرفه في مضيق هرمز؟
2: نعم، بداية أهمية اجتماع اليوم أنه يأتي بعد أيام من انسحاب أو خروج عمليا دولة الإمارات من تحالف أوبك وأوبك بلس. البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع اليوم ركز على نقاط محددة، ولكن أهمية الاجتماع أولا أنه يعني أظهر نوعا من الوحدة داخل المجموعة السبع الموجودة داخل التحالف الأكبر. هذه الدول السبع هي الأكثر تأثيرا داخل مجموعة أوبك بلس بسبب قدرتها الإنتاجية وبسبب قدرتها على رفع الإنتاج وخفض الإنتاج بسرعة، فأرادت ربما المملكة العربية السعودية من خلال هذا البيان أن تظهر نوعا من الوحدة داخل المجموعة. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية أيضا البيان تكلم عن flexibility أو مرونة بمقاربة الوضع بالأسواق، وهذا أهميته من وجهة نظر الأسواق، أن أوبك بلس تقول أنها حال فتح مضيق هرمز وحال انتهاء الحرب بالعموم ستعمل أوبك على رفع هذا الإنتاج وقدرتها الإنتاجية بالعموم لتعويض النقص الحاصل في الأسواق اليوم بعدما مر قرابة 8 أسابيع على إقفال مضيق هرمز. هذه أيضا إشارة مهمة. طبعا لم تقل ذلك أوبك مباشرة بالبيان، ولكن عندما تكلمت عن المرونة وعن سرعة التعويض كانت تقصد ذلك. أما من وجهة نظر الأسواق، هذه الزيادة بقدر 188 ألف برميل من النفط يوميا هي زيادة ورقية عمليا بسبب تعثر الصادرات من خلال مضيق هرمز، وأيضا بسبب خفض الإنتاج في دول الخليجية التي تستعمل مضيق هرمز والتي هي أيضا دول أعضاء في منظمة أوبك بلس.
1: إذا أردنا إجراء مقارنة مع تحرك وكالة الطاقة الدولية منذ بداية الحرب بسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية، أين تبدو فعالية تحالف أوبك بلس عمليا؟
2: لدى مجموعة من دول أوبك بلس احتياطات أيضا لتخزين النفط خارج هذه الدول، يعني مثلا دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات سابقا يعني لديهم مخازن في اليابان، في كوريا الجنوبية، في الهند، واستطاعوا استعمالها حالما تم إقفال مضيق هرمز. أيضا النفط الروسي الموجود العائم على البحار، وبسبب تخفيض أو عمليا الويفر الأمريكية لرفع السانكشنز أو العقوبات على هذا النفط سمح أيضا بمد الأسواق بكميات معينة. الفارق أن دول

0: استطاعت استخدام أو سحب قررت سحب 400 مليون برميل منها. وهذه البراميل ستعود يعني بشكل تدريجي إلى الأسواق بمعدل 3 مليون برميل من النفط يوميا. هذا ما يميز المجموعتين. ولكن لدى أوبك القدرة على رفع الإنتاج حالما يفتح مضيق هرمز، هذا الموضوع ليس موجودا، أو هذه القدرة ليست موجودة أمام الدول الغربية والتي تنضوي تحت مؤسسة أو الانترناشنال انرجي ايجنسي بالعموم.
1: طيب كيف يؤثر مستوى الأسعار الراهن على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا مع حديث دونالد ترامب عن أن هناك طوابير من السفن قادمة إلى الولايات المتحدة من أجل النفط؟
0: نعم، أمريكا بدأت برفع صادراتها من النفط بالعموم كبديل مؤقت لحال الانقطاع في الأسواق بسبب إقفال مضيق هرمز. طبعا لن تعوض كل هذه الكميات، ولكن قبل بدء الحرب كان CEOs مدراء التنفيذيين لشركات النفط الصخري يعانون بسبب الأسعار. كلفة استخراج النفط الصخري ترتفع أكثر بكثير عن كلفة استخراج النفط من منطقة الشرق الأوسط، وعندما تكون الأسعار بين $50 و $60 هذا يعني يضيق الخناق على العائدات المالية لهذه الشركات بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج بالعموم. لذلك اليوم الأسعار على هذا المعدل تنفع كثيرا منتجي النفط الصخري، وهو ما يريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مجموعة هذه المجموعة أو الكتلة المالية والسياسية أيضا من منتجي النفط في أمريكا.
1: طيب ملاحظ أن رغم استمرار أزمة مضيق هرمز، أسعار النفط لا تتجاوز يعني $100 بقليل. ما الذي يكبح الأسعار في اعتقادك؟
0: ما يؤثر بالأسعار هي عدة مسارات. أولا المسار التفاوضي الذي لاحظنا أن في الساعات الماضية والأيام الماضية القليلة عاد إلى الواجهة، هناك رسائل متبادلة بين الطرفين، هذا يؤثر من جهة ويعطي إشارات على إمكانية ربما التوصل لحل وفتح مضيق هرمز. ولكن أيضا هناك مجموعة من العوامل، منها النفط الروسي، رفع العقوبات عنه، منها الاحتياطات الاستراتيجية في الصين، اليابان، ومنظمة الطاقة الدولية أي جزء منها الولايات المتحدة. كل هذه يعني ترسل إشارات ليست إيجابية بقدر ما هي تطمينية إلى حد ما إلى الأسواق، مما يمنع حتى اللحظة ارتفاع الأسعار بشكل يعني يصل إلى $150. ولكن مع استمرار إقفال مضيق هرمز قد تشهد الأسعار ارتفاعا متزايدا في الأيام القادمة.
1: شكرا لك بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة، على كل هذه الإيضاحات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: هذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله وفي أحدث التطورات. أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. هذا وقال الحزب إنه استهدف بمسيرة تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة وحقق إصابة. في غضون ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عنصرين من حزب الله أمس اقتربا من قواته في جنوب لبنان. في تطور آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل اقتنت سربين من الطائرات الحديثة من طراز F-35 و F-15 لتعزز ما وصفه بتفوقها الجوي الساحق، وأكد قدرة طياري إيران أو إسرائيل على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران. من جانبه قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، قال إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعنيهم ولن يطبقوها ولن يسمحوا بتمريرها، وأشار إلى أن الحزب سيسقط أي مؤامرة تستهدف المقاومة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق. في المقابل، قالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن على ترامب الاختيار بين ما وصفته بعملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران، وأشارت إلى أن مساحة اتخاذ القرار للولايات المتحدة باتت محدودة. معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. جوني، نرصد معك جديد المشهد الميداني وآخر الغارات من جنوب لبنان، تحدث عن بلدتي كفرة وياطر.

0: هذا صحيح. وسيلة اليوم كما يوم أمس واليوم الذي سبقه التصعيد الإسرائيلي لافت، الغارات الإسرائيلية من المقاتلات الحربية مستمرة منذ ساعات الصباح وأخيرها كما ذكرتم على بلدتي كفرة وياطر، وكانت سبقتها عشرات الغارات تركزت على عدد من البلدات، من بينها على سبيل المثال 5 غارات على بلدة زوتر الشرقية و4 غارات على بلدة صريفة، بالإضافة إلى غارات شنتها المسيرات الإسرائيلية كما حصل في بلدة صديقين وأيضا في بلدة جوية. وبالتالي يواصل الجيش الإسرائيلي هذا النهج التصعيدي من خلال الاستهدافات المختلفة، والتي جاءت اليوم بعد إنذار صباحي أصدره الجيش الإسرائيلي ل11 بلدة. هذه البلدات تقع في قضاء النبطية وبعضها أيضا يقع في قضاء بنت جبيل. هذا الإنذار اليوم هو السابع من نوعه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. الملاحظ والمهم أيضا في هذا الإنذار أنه يبدو أن هناك توسعا جغرافيا في إنذارات الجيش الإسرائيلي من ناحية الشرق باتجاه ناحية الغرب. هذه البلدات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي هي تقع إلى شمال نهر الليطاني، تشرف على مجرى نهر الليطاني، وبالتالي واضح أن هناك سعيا إسرائيليا لتوسيع المجالات الجغرافية التي تتعرض للقصف والتي بات يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ناريا، بالإضافة طبعا إلى تلك البلدات التي دخل إليها وتوغل إليها، وطبعا ما يسميه الجيش الإسرائيلي بمنطقة الخط الأصفر والبلدات التي يمنع العودة إليها يفوق عددها 55 بلدة، تضاف إليها البلدات التي أنذرها خلال الأيام الماضية. وبالتالي هذا يعكس التكتيك العسكري ويحدثنا عن النهج العسكري الإسرائيلي الميداني الحاصل هنا في الجنوب اللبناني، والذي يعكس بشكل واضح هشاشة الهدنة القائمة. الأمر لم يقتصر على الغارات من المقاتلات الحربية ومن المسيرات، ولكن أيضا سجل قصف مدفعي خلال الساعات الماضية، كما أن عمليات نسف المنازل وعمليات التجريف ما تزال مستمرة من جانب القوات الإسرائيلية. قبل بعض الوقت حزب الله وفي بيانه الأول لهذا اليوم تحدث عن استهداف جنود إسرائيليين وآليات إسرائيلية في بلدة البياضة الواقعة لناحية القطاع الغربي. حصلت استهدافات خلال الأيام الماضية في بلدة البياضة، أكثر من استهداف. يبدو أن حزب الله خلال هذه المرحلة القليلة يركز عمله العسكري في تلك البلدة، وما يزال الحزب كما هو واضح يستخدم المحلقات والمسيرات الانقضاضية التي خرجت تحليلات إسرائيلية تتحدث عن ضررها بالنسبة للقوات الإسرائيلية. سياسيا المواقف التي صدرت خلال أيضا الساعات الماضية أكدت المؤكد، وتحديدا لناحية موقف حزب الله مع كلام النائب حسن فضل الله الذي قال إن المفاوضات لا تعني الحزب، المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي. قال أيضا النائب حسن فضل الله إن الحزب لن يتعامل مع نتائج هذه المفاوضات، كما أكد أن المقاومة جاهزة وستواجه أي مؤامرة فيما يتعلق بالمعطيات الميدانية وأيضا معطيات الواقع السياسي بشكل عام، والواقع السياسي كما هو بات معلوما شديد التعقيد نظرا إلى الخلافات السياسية، نظرا إلى الضغوطات السياسية التي تمارس على لبنان لتقديم ما يعتبر مزيد من التنازلات، وطبعا الضغوطات الميدانية.
1: أشكرك جزيل الشكر جوني تانيوس مراسلنا من إبل السقي في جنوب لبنان. معنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان. نقف عند آخر تصريحات لنتنياهو التي يقول فيها إن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، وتحدث عن اقتناء سربين من الطائرات الحديثة. في أي سياق جاء هذا الكلام؟
2: نتنياهو يخرج في مقطع فيديو يتحدث فيه من أجل التباهي عمليا باقتناء سربي طائرات حديثة التي أعلن عنها، وسبقه إلى ذلك عمليا الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في بيانات صباح هذا اليوم. نتنياهو يقول إنه يعتمد على مبدأين: زيادة قوة إسرائيل من جهة، والاستقلالية من جهة أخرى في إنتاج الأسلحة، يقصد بذلك عن اقتناء سربي الطائرات F-35 و F-15 IA. يقول نتنياهو إن ذلك سيعزز ما وصفه بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وقال إن العملية السابقة في إيران حرب حزيران حرب 12 يوما

0: أثبت فيها سلاح الجو تفوقه على المنطقة وفي المنطقة، وأضاف إن الطيارين الإسرائيليين قادرين للوصول إلى كل مكان في سماء إيران، وهم على أهبة الاستعداد من أجل القيام بذلك، في إشارة واضحة إلى الاستعدادات التي تجريها إسرائيل والتمنيات عمليا بعودة الحرب، فيما لو فشل مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. المسألة الأخرى التي تطرق إليها نتنياهو ووصفها ضمن المبدأ الآخر، وهو استقلالية إنتاج الأسلحة، بأنه أوعز بتعزيز الإنتاج المحلي الإسرائيلي للأسلحة والذخائر، ومن أجل عدم الاعتماد على ما قال إنها مصادر خارجية لتزويد إسرائيل بالأسلحة، وتطرق تحديدا لقضية المسيرات، هذا التحدي الكبير للجيش الإسرائيلي، يوصف أيضا بأنه مشكلة كبيرة يواجهها الجيش الإسرائيلي في لبنان هذه المرة، وقال إنه أوعز قبل أسابيع بإنشاء منظومة جديدة عبر التكنولوجيا من أجل التعامل مع هذا التهديد الجديد، وأنه سيتلقى اليوم تقريرا مرحليا عن التقدم في هذا المشروع، أو أو يشير إلى ما وصل إليه البحث عن ربما آلية أو حلا لقضية المسيرات. وبالتالي نتنياهو من جهة يحاول التباهي بالصفقة لشراء سربي طائرات جديدة من الولايات المتحدة من جهة، ويشدد على أنه يواصل مراقبة ومتابعة قضية التعامل مع المسيرات التي تشكل تهديدا، وهناك الكثير من الشكاوي ربما من الضباط ومن الجنود في الميدان الذين تفاجأوا بهذا النوع من المسيرات الذي طوره حزب الله خلال هذه المعركة تحديدا، ويضلل ربما أو يعمل على تمويه الرادارات ولا يتم رصده بالرادارات الإسرائيلية، وبالتالي لا يتم اعتراضه أيضا وسيلة. لذلك هناك الكثير من البحث والإجراءات التي يحاول الجيش الإسرائيلي اتخاذها من أجل تجنب والتعامل مع هذه المسيرات.
1: وعندما يقول نتنياهو طيارون قادرون على الوصول إلى أي مكان في سماء إيران وهم على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة، كلام كهذا في هذا التوقيت التفاوضي، يعني كيف تبدو دلالاته؟
0: إسرائيل رسميا منذ إعلان وقف الحرب على إيران لم تتوقف عن التمني وعن التعبير عن أنها غير راضية عن هذا القرار الذي صدر عن الرئيس ترامب. في بعض الأحيان كانوا يتذرعون بأن الوقت لم يكن كافيا لتحقيق أهداف الحرب، وهذا يتفاقم مع مضي الوقت واتساع رقعة الانتقادات ضد نتنياهو في الداخل الإسرائيلي بشأن عدم تحقيق أي هدف من أهداف الحرب التي حددها مع بداية المعركة على إيران. لا قضية إسقاط النظام الإيراني، وإن كان قد تبدل استخدام هذه العبارة إلى إضعاف النظام الإيراني، ولكن بالأساس كل ما يتعلق بمفاوضات النووي والمفاوضات حول الصواريخ، هناك شعور في إسرائيل بأن كل هذه الحرب لم تساهم في تغيير واقع هذه المفاوضات التي سبقت حتى بدء الحرب. يعني يعودون على بدء بالحديث عن إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، يتحدثون عن قضية المشروع النووي الإيراني، ولا ذكر حتى لقضية الصواريخ الباليستية التي أرادت إسرائيل منذ بداية هذه الحرب أن تشملها المفاوضات بين واشنطن وبين طهران. وبالتالي مع زيادة هذه الانتقادات وهذه الأسئلة التي تطرح بإسرائيل بشأن جدوى هذه الحرب وما الذي حققته، نرى بأن هناك ضغط إسرائيلي على الإدارة الأمريكية من أجل العودة إلى الحرب والقتال في إيران وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين، معنا هنا في الاستوديو. نتحول الآن إلى بيروت، ومعنا من هناك مراسل الجزيرة تامر صمادي المتواجد في إحدى مناطق تجمع النازحين في بيروت. تامر، كيف تبدو أوضاع النازحين حيث تتواجد حاليا في إحدى مناطق تجمع النازحين في بيروت؟
2: مؤلمة للغاية وموجعة كثيرا، الصورة قاتمة جدا. وسيلة تواجد في أحد شوارع العاصمة بيروت.

0: ومن خلفي كما تشاهدون تنتشر مشاهد الخيام لعديد النازحين. هذه صورة مصغرة عن عديد الشوارع العامة والفرعية في العاصمة التي باتت تحتضن هؤلاء الذين فروا من الحرب وفروا من عديد المناطق هنا في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى جنوب لبنان. أقرب لكم الصورة بشكل أكبر بكاميرا الزميل عصام مواسي. هؤلاء كما قلت جاءوا من مناطق متفرقة، لا سيما من المنطقة التي باتت تسميها إسرائيل بمنطقة الشريط الأصفر في جنوب لبنان. ماذا يعني ذلك وسيلة؟ يعني بأن هؤلاء فقدوا كل شيء، منازلهم الآن تدمر تقصف، ومستقبلهم غير واضح. هذا الشارع من بيروت وهذا الرصيف من بيروت بات للإقامة، خيام عشوائية كما تشاهدون تمتد على طول الطرقات، قطع قماش بلاستيك، تحتها عائلات جاءت من الجنوب من الضاحية من مناطق طالتها الحرب. لا أحد هنا يقول إنه يستقر، الجميع يقول هنا بأنه ينتظر، لكن هذا الانتظار قد يطول كثيرا في ظل هشاشة الهدنة المتواصلة بين إسرائيل وحزب الله نتيجة الخروقات المتواصلة كما يقال هنا من قبل الجانب الإسرائيلي داخل هذه الخيام، ونحن تجولنا فيها قبل هذا المباشر وسيلة تفاصيل صغيرة لكنها قاسية. الناس ينامون أو يبيتون على الأرض، المياه غير كافية، الطعام غير منتظم، أطفال وكبار يسألون ذات السؤال، لماذا تركنا بيوتنا ومتى من الممكن أن نعود إليها؟ هذه الخيام في الحقيقة وسيلة ليست خيارا بل نتيجة مباشرة لامتلاء الخيارات الأخرى. نتحدث عن مراكز الإيواء الرسمية هنا في العاصمة بيروت والتي افتتحتها الدولة وافتتحتها أيضا جمعيات أهلية، باتت مكتظة إلى حد كبير. التقرير اليومي الذي يصدر عن إدارة مخاطر الكوارث في السراي الحكومي يتحدث عن افتتاح ما يزيد عن 600 مركز إيواء تستضيف أكثر من 117 ألف نازح، أي ما يزيد عن 30 ألف عائلة. القدرة الاستيعابية لهذه المراكز وصلت إلى حدودها القصوى، ولذلك هذه المراكز أو تلك المراكز باتت مغلقة في وجه عدد أكبر من النازحين الذين باتوا كما تشاهدون يفترشون الطرقات في العاصمة، يسكنون في هذه الخيام وفي المناطق المهجورة في فراغات بيروت الكثيرة، ويعكس حالهم حال البلد ووضعه السيء. نتحدث عن اتساع للنزوح، اتساع لقائمة الاحتياجات من مأوى لائق إلى مياه نظيفة إلى خدمات صحية إلى دعم نفسي، كل ذلك يشير إلى الأعباء الكبيرة. لكن يظل التحدي الأكبر هو تأمين الغذاء. الأمم المتحدة في آخر تقاريرها وسيلة تحذر من أن الحرب أعادت لبنان خطوات إلى الوراء، وتتوقع أن يواجه أكثر من 1,200,000 لبناني مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، أي أن نحو 1 من كل 4 أشخاص في بلد يعاني أصلا من أزمة اقتصادية خانقة. هذا هو الوضع في العاصمة، وهؤلاء في الحقيقة وسيلة يشعرون بإحباط كبير. هذا الإحباط مرده إلى الهدنة الهشة التي بالكاد تقف على قدميها، والتي فشلت حتى هذه اللحظة في أن يعودوا ولو مؤقتا إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية وأيضا في الجنوب اللبناني، خوفا من أن تسقط الهدنة وتتكرر الحرب مرة أخرى بشكل أكثر ضراوة.
1: أوضاع صعبة بالفعل، نقلت جزءا منها. نشكرك جزيل الشكر تامر صمادي مراسلنا من بيروت. نتابع مشاهدينا الآن هذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي وتظهر تدمير نفقا لحزب الله. كان الجيش الإسرائيلي قال إنه دمر نفقا بطول 80 مترا لحزب الله جنوب لبنان، وهذه الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي لعملية تدمير هذا النفق التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه لحزب الله وهو بطول 80 مترا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت المنطقة الحدودية التي تضم عشرات البلدات جنوب لبنان منطقة دفاع متقدم، وحولتها الغارات الإسرائيلية والتفجيرات إلى مناطق مدمرة وأراض محروقة. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت واقع هذه البلدات.
2: وصلنا إلى بلدة صديقين، عبرنا خطا طويلا من البلدات من رميش عند الحدود الجنوبية للبنان بالطير وحنين، وكل هذه البلدات التي تعتبرها قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضمن منطقة الدفاع المتقدم. ما رصدناه هو دمار هائل في هذه البلدات جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف عليها، بالإضافة إلى التفجيرات الهائلة التي كانت تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة في بلدة حنين. في الطير أيضا عشرات بل مئات المباني السكنية مدمرة بفعل الغارات، المساجد أيضا، رأينا سيارات الدفاع المدني التي كانت سيارات الإسعاف التي كانت قد استهدفت، بالإضافة إلى الجبانات في البلدات في جنوب لبنان. هذه المشهدية معقدة مركبة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتواجد في بعض وفي شريط حدودي يمتد على طول 130 كيلومترا، ولكنها أيضا تسيطر بالنار على جزء آخر من هذه البلدات. بعض الغارات أيضا كانت قد حصلت أثناء مرورنا على الطريق واتجاهنا إلى الساحل البحري. بالإضافة إلى هذه المشهدية، هناك تعقيد مرتبط بالتعامل معها. السلطات الرسمية اللبنانية تؤكد أن التفاوض المباشر مع إسرائيل هو الذي سيخرج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، كما أنها ستعيد الإعمار بعد خروجها. سيعود النازحون وهي مستمرة في هذا السياق. حزب الله له كلام آخر، يرفض التفاوض المباشر ويقول من خلال عملياته ومواقفه السياسية إنه ماض حتى تحرير أرض الجنوب. كارمن جوخدار، الجزيرة، جنوب لبنان.
1: الآن إلى تطورات في الملف الإيراني. معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. أهلا بكما. نبدأ معك نور الدين، هل هناك أي جديد يجري الحديث عنه في طهران عن المقترح الإيراني الجديد وأبرز ما قالته استخبارات الحرس الثورية الإيراني؟
3: نعم وسيلة، هنا الإشارة بشكل كبير جدا إلى الاتصال الهاتفي الذي أزرعه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي ظهر هذا اليوم مع ناظره العماني بدر البوسعيدي. هذا الاتصال كما نعلم وسيلة على أنه ليس بالاتصال العادي، باعتبار أن سلطنة عمان تلعب دور الوسيط بشكل كبير جدا، والإيرانيون بدأ ما أردنا أن نقول بأنهم متفاعلين كثيرا مع أي تحرك عماني من أجل خفض التوتر. بكل تأكيد الحديث الإيراني العماني في شق منه بحسب ما هو متوفر من معلومات في مسألة مضيق هرمز، كيف يتم التعامل مع المضيق والرؤية الإيرانية على أن تكون مشتركة مع الرؤية العمانية، وهي جزء من الحوار القائم الآن ما بين طهران وواشنطن، وكيف الوصول إلى صيغة مشتركة. إذا نحن الآن أمام حراك دبلوماسي، إذا أردنا أن نجرد وأن نرسم وسيلة مشهدا ما لهذا الحراك الدبلوماسي الذي يؤسس للمفاوضات الإيرانية الأمريكية. إذا نظرنا اليوم إلى هذا الحوار الاتصال الهاتفي لعباس عراقتشي مع نظيره العماني، قبل ذلك هناك مجموعة من الاتصالات في اتجاهات متعددة، اتصال مع نظرائه في كوريا الجنوبية، في اليابان، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فرنسا، روسيا. السؤال الجوهري، لماذا كل هذه الاتصالات؟ بشكل كبير جدا يمكن القول بأنها جزء كذلك من عملية التفاوض. طهران حينما تريد أن تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية ضمن سياق ما قدمته من مشروع ومن إطار تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي الآن بيد واشنطن لدراسته، قضية الضمانات التي تريدها طهران لعدم عودة الحرب. إذا كانت طهران تصر على وقف الحرب بشكل كامل، تريد كذلك الحصول على ضمانات. هذه الضمانات هناك شقين منها، هناك الضمانة الدولية وهو مجلس الأمن. يبدو أن طهران تفكر بالعودة عند وصول أي اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية، نقله إلى مجلس الأمن واستصدار قرار دولي على شكلة القرار الدولي الصادر بعد الاتفاق النووي 22-31، واستصدار قرار يؤسس لقاعدة قانونية لوقف الحرب بين طهران وواشنطن. لكن بكل تأكيد إيران لا تكتفي بهذا السياق، باعتبار تقول أنها لها تجربة مع هذا القرار بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، إذن تحتاج إلى شركاء يؤيدون هذا الاتفاق. هناك شراكة إقليمية ورؤية للدول الإقليمية، بكل تأكيد تحاول أن يكون للدول الإقليمية دور في الضمانة لهذا الاتفاق.

0: كذلك ضمانة أوروبية لما تم الحديث مع منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بحث عن دور أوروبي ضمن هذه الضمانات، بحث عن ضمانات مع شركاء تقليديين لإيران، روسيا والصين، وكذلك شركاء آخرين معنيين بما يحدث في مضيق هرمز، بالتحديد نتحدث كذلك عن كوريا الجنوبية وعن اليابان. إذن كل هذا الحراك يمكن القول أنه إحدى مؤسسات الحوار القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرت وسيلة إلى ما نقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ما نأخذه منه كنقطة أساسية وهي الحديث عن الاتفاق أكثر من الحديث عن دواعي هذا الاتفاق كما رسمه استخبارات الحرس الثوري. تبقى هذه المسائل هي رؤية استخبارات الحرس الثوري لما يجري، لكن ما يهمنا هي نقطة التقاطع التي يتم الحديث عنها وهي الاتفاق. طهران تريد اتفاق، الولايات المتحدة تريد اتفاق، المنطقة تريد اتفاق. إذن الجميع الآن يبدو أنه وصل إلى قناعة على أن هناك اتفاقا ما في الأفق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يجري الآن هو تدليل هذه العقبات ما بين البلدين. إذا ما كنا تحدثنا في وقت سابق عن تدليل العقبات المرتبطة بمسألة وقف الحرب والإشكالات المطروحة والتي أشرنا إليها، سواء بالإشكالات المالية المرتبطة بالتعويض، إشكالات الأموال المجمدة، إشكالات وقف الحرب بشكل كامل خاصة في جبهات أخرى، ننتقل إلى نقطة أساسية وهي المرحلة الثانية، مرحلة المفاوضات النووية، والتي تشكل عنصر أساسي في ضمانة واستمرارية الاتفاق الإيراني الأمريكي. بكل تأكيد هناك خلاف جوهري ما بين طهران وواشنطن، خلاف حول نقطتين أساسيتين تم الحديث فيهما بشكل كبير جدا، مسألة اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60% ومسألة ما يعرف بالغروب النووي أو المدة التي لا يجب على إيران تخصيب اليورانيوم. هنا في هذه النقطة هي نقطة مطالب أمريكية بالدرجة الأولى، لكن في المقابل هناك مطالب إيرانية. هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات التي تطالب بها طهران؟ هذا سؤال جوهري، وهذا ما طرحته إيران في مقترحها على الولايات المتحدة الأمريكية. سمعنا هنا وسيلة من مصادر تقول بأن الجانب الأمريكي وخاصة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ الإيرانيين بأن الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، قادرة على رفع العقوبات وتتحمل مسؤولية رفع العقوبات. لكن دائما السؤال لدى الجانب الإيراني، كيف سيتم ذلك وما هي الضوابط القانونية لرفع هذه العقوبات؟ وبالتالي الآن البحث هو بحث قانوني بالمعنى الحقيقي للكلمة. كيف سترفع الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات معقدة، عقوبات رئاسية، عقوبات في الكونغرس، عقوبات أحادية، عقوبات دولية، كيف يتم رفعها؟ والنقطة الثانية هو القلق الأمريكي، كيف سيتم التعامل مع اليورانيوم العالي التخصيب؟ هل سيخرج من إيران؟ هل يبقى في إيران؟ يبدو أن الجانب الروسي له دور مهم. وفي قضية الاتفاق على مرحلة الغروب النووي، هل هي 20 سنة؟ هل 10 سنوات؟ هل 15 سنة؟
1: وهذه يبدو أن الجميع يبحث عن نقطة عديدة.
0: تقارب ما بين الأطراف،
1: نقاط عديدة ستتضح ربما مع تقديم إجابات من واشنطن، وهذا ما سنرصده. أشكرك طبعا نور الدين أدغير مدير مكتبنا في طهران، نرصد ذلك مع مراد هاشم. الأنظار تتجه إلى واشنطن وبالتحديد إلى ما سيتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرار بخصوص المقترح الإيراني. ما الجديد بهذا الخصوص؟
2: مرحبا وسيلة. الرئيس ترامب قال إنه يدرس المقترح أو الخطة الإيرانية كما سماها، مشيرا إلى أنه يتصور أنها قد لا تكون مقبولة. في المجمل هو كان يعلق على الإطار أو الفكرة العامة لهذا المقترح أو الخطة، إذ أنه لم يطلع على تفاصيلها بعد، حينما أدلى بتصريحات للصحفيين بهذا الشأن، مشيرا إلى أن إيران ترغب في صفقة وأنها قطعت شوطا كبيرا ولكن لم تصل بعد إلى النقطة المطلوبة. أيضا فيما يتعلق بالخيار العسكري، قال إنه الخيار في حال أساءت إيران التصرف، مفسحا المجال لأولوية للمفاوضات. أيضا قال إنه حينما قال إن الولايات المتحدة قد لا تكون من الأساس بحاجة إلى مفاوضات، لم يكن يعني ذلك أو يقصد ذلك حرفيا. هذه الخطة الآن التي يدرسها الرئيس دونالد ترامب والأنظار تترقب أيضا إلى ما سيقوله بعد دراستها. ما تسرب بشأنها في وسائل الإعلام محدود جدا ولا يجيب في الواقع على كل التساؤلات المثارة، لكن في المجمل ينظر إليها على أنها تقطع خطوة إلى الأمام باتجاه الموقف الأمريكي مقارنة بصيغتها الأولى. فهي أولا تحدد جدولا زمنيا للمرحلة

0: الأولى من المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحصار وفتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار، فترة شهر كامل لهذا المحور على أن يتم الانتهاء منه تماما للانتقال إلى المحور التالي أو المرحلة التالية المتعلقة بالتفاوض حول الملف النووي والقضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي وكذلك العقوبات التي أيضا سيكرس لها شهر كامل. نيويورك تايمز تنقل أيضا عن مصادر إيرانية من أن إيران مستعدة للمبادرة بفتح مضيق هرمز حتى قبل إعلان الرئيس ترامب إنهاء الحصار على موانئها. لا يعلم إلى أي مدى أجابت إيران على المطلب الأمريكي الذي ذكر أن ستيف ويتكوف أرسله سابقا تعليقا على الصيغة الأولى من هذه الخطة، وهي أن تتوقف إيران عن أي نشاطات في المواقع النووية وألا تقوم بتحريك اليورانيوم، كميات اليورانيوم المخزنة عالية التخصيب تحديدا. في المجمل شروط واشنطن واضحة في هذا المجال، ولا تزال هي كما هي على الأقل وفقا للمعلن، لا تخصيب لليورانيوم على الأراضي الإيرانية، كميات اليورانيوم المخصبة وتحديدا عالية التخصيب لابد من نقلها خارج إيران، رقابة دولية مشددة، إضافة بطبيعة الحال إلى بقية البنود المتعلقة بالقيود على البرنامج الصاروخي، وقف الدعم لمن تسميهم واشنطن الوكلاء. اللافت أيضا أن واشنطن تعمل على عكس مسار الخطة المقدمة من إيران فيما يتعلق بتعزيز الحصار وأيضا تكثيف التحركات فيما يتعلق بالخيارات العسكرية وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. معنا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكم. ما نبدأ معك سيد روف، ترامب يرى أن الإيرانيين قطعوا شوطا لكنهم لم يصلوا بعد إلى النقطة المطلوبة، هل هذا مؤشر باعتقادك على رفض جديد من قبل ترامب ومطالبته بتنازلات أكثر؟
2: لا أعتقد أن الرئيس قال ذلك، إنه شعر بخيبة أمل إزاء العروض التي تلقاها من الإيرانيين، وهذه العروض برأيي تتمثل الغاية منها في إعطاء الطرف الإيراني أمورا كثيرة في البداية مقابل لا شيء للولايات المتحدة، وبالتالي فأنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب شاهد أي حركة من الجانب الإيراني.
1: هو قال إن الإيرانيين قطعوا شوطا لكنهم لم يصلوا إلى النقطة المطلوبة، برأيك ما هو المطلوب الآن من الجانب الإيراني حتى ترضى إدارة ترامب؟
2: في الواقع أنا لم أسمع هذا التصريح من الرئيس ترامب، ولكن الرئيس ترامب لطالما نجح في إبقاء التركيز منصبا على الأولوية القصوى، ألا وهي موضوع البرنامج النووي الإيراني. هو يحتاج إلى شيء ملموس وآني في هذا الاتجاه. هناك أمور أخرى يمكن للإيرانيين القيام بها، مثل الإفراج عن السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام، و مثل نزع الألغام التي قاموا بزرعها في مضيق هرمز على سبيل المثال. هذه من شأنها أن تكون خطوات رمزية تؤكد أن الإيرانيين مهتمون بنزع فتيل التوتر على المستويين الدولي والمحلي، ولكن فيما يتعلق بالحصول على دعم الولايات المتحدة أو موافقة الولايات المتحدة فلا بد من اتخاذ خطوات تعالج بشكل مباشر مخاوف الرئيس ترامب المتعلقة باستحصال إيران على سلاح النووي في المستقبل. هذه الخطوة مطلوبة لدفع المحادثات.
1: دكتور صدقيان، ترامب من بين مقاله كذلك لا أستطيع تصور أن تكون هذه الخطة مقبولة في حال رفض هذا المقترح الجديد، ما الخطوة القادمة التي ستقوم بها طهران برأيك؟
3: يعني خلال 24 ساعة الماضية نحن رأينا هناك خطاب أهدأ أكثر اعتدالا من الرئيس ترامب، لأنه مثلا مساء أمس كنا ننتظر كيف يعلق على الاقتراح الجديد الإيراني الجديد، لكنه لم يعلق، وبالتالي هو قال ندرس هذا الاقتراح، وهذه خطوة ربما تكون جيدة ومفيدة لاستئناف المفاوضات. لكني أعتقد من معلومات التي أمتلكها بأن الإيرانيين عدلوا في هذه النقاط 14 و

0: عدلوا في الكثير من المواقف والتي تخص مدة تعليق الشطة اليورانيوم، تخص الكمية من اليورانيوم مرتفع التخصيب، تخص أيضا كيف تتعاطى الولايات المتحدة مع العقوبات، كيف تزيل هذه العقوبات عن إيران. هناك أرصدة إيرانية أيضا يجب أن تزال منها الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة. هذه الأمور تم تعديلها في هذا آخر اقتراح أو آخر رد إيراني على ما تقدم به الجانب الأمريكي. النقطة المهمة في هذه المرحلة هو أن لا توجد هناك مفاوضات مباشرة، توجد هناك رسائل، يعني دوكيومنت. هذا
1: وهل هذا أمر إيجابي أم سلبي برأيك؟
0: أنا أعتقد بأنه هذا إيجابي، لأنه الرسائل متبادلة، والرسائل هذه الإيرانيون يقدمون الرسائل الواضحة لا تقبل النقاش، وبالتالي ليس هناك وسيط يستطيع أن يعدل في هذه المطالب الإيرانية أو المطالب الأمريكية، لأن الإيرانيين يعتقدون أنه في بعض الأحيان لم ترسل تصوراتهم وأفكارهم لا ترسل بشكل واضح إلى الجانب الأمريكي. الآن عندما يتم تبادل الرسائل بمثل هذه المقترحات، أنا أعتقد بأن المقترح الحالي الذي قدمته طهران الآن هو يمتلك الكثير من الإيجابيات، وأهم الإيجابيات الذي يمتلكه هذا الاقتراح هو أن تريد إيران من خلال هذا المقترح الجديد أولا تعزيز الثقة، وتقدم بخطوات إيجابية من أجل خلق قاعدة وأرضية مناسبة لاستئناف الحوار وإيجاد هذا الإطار الذي يسعى إليه الجانبين.
1: ومن بين ما تطالب به كذلك إنهاء الحرب بالكامل خلال 30 يوما بدل الهدنة المؤقتة وضمانات بعدم تكرار الهجوم مستقبلا. من الضامن؟ ما هي الجهة التي تعتقد إيران أنها تكون الضامنة هنا؟
0: المشكلة أنه لحد الآن إيران لديها تجربة الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في العام 2015. للولايات المتحدة التزمت بهذا الاتفاق، يعني منذ يوليو تموز 2015 عندما وقع على هذا الاتفاق، وحتى 2018 عندما انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق، لم يتم تنفيذ وتطبيق الاتفاق وبنود الاتفاق ولا نقطة من جانب الأمريكي. من الجانب الأوروبي أيضا لم يتم بالتالي إذا حسنت النوايا، وإيران تشك في ذلك، ولذلك أنا أقول بأن تحتاج هذه المفاوضات إلى دعم وتعزيز الثقة. إذا حسنت النوايا أنا أعتقد بأنه يستطيع الجانبان أن يصل إلى اتفاق، إلى صفقة، إلى إطار للتعاون والتنسيق من أجل إنهاء هذه المشكلة التي تسبب عدم يعني انعدام الثقة وانعدام الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة والرئيس ترامب تحديدا إذا كان فعلا يمتلك مثل هذه الإرادة، أنا أعتقد بأنه لا أحد يستطيع في العالم أن يضمن الرئيس ترامب، لأنه هو لا يضمن نفسه. وبالتالي إذا حسنت النوايا وحسنت الرغبة والرغبات، أنا أعتقد بأنه يمكن التوصل لاتفاق. لكن ما يعني يجب أن نفكر بنتنياهو الذي يقع في منتصف الطريق.
1: وسنتحدث عن هذه النقطة سيد بيتر، طبعا في انتظار الرد الأمريكي على المقترح الإيراني، برأيك ما هي البنود التي قد تشكل عقدة تفاوضية قد تكون السبب في رفض المقترح برمته؟
2: أعتقد أنه سبق وتطرقت إلى هذه النقاط، وقلت أن هذا المقترح لا يعالج بما فيه الكفاية المخاوف الأمريكية، أو بمعنى آخر الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى القيام بالأعمال التي قامت بها حتى هذه اللحظة.
1: أريد يعني تسمي هذه البنود.
2: لدينا طبعا الدعم الإيراني للأذرع التي ترتكب الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الجهود الإيرانية لتخصيب اليورانيوم من مستويات منخفضة إلى مستويات مرتفعة، ما يحوله إلى يورانيوم عالي التخصيب يمكن استخدامه في الأسلحة، بالإضافة إلى التطلعات الإيرانية لتصنيع رؤوس نووية وتركيبها.

0: هذه الرؤوس على صواريخ يمكن تصويبها وإطلاقها على دول أخرى، سواء هنا في منطقة الخليج أو على الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة أو ربما حتى الأراضي الأمريكية. هذه بنظري أكبر القضايا الشائكة بالنسبة للرئيس ترامب. وفيما يتعلق بالمرونة الإيرانية التي نشهدها اليوم، فإن هذه المرونة نابعة من المقاطعة الاقتصادية. هذه المقاطعة لا تتمثل فقط في منع إيران من بيع النفط الذي تنتجه وشل قطاع الطاقة في إيران، لأن الإيرانيين لم يعد لهم أماكن لتخزين النفط، بل بالإضافة إلى ذلك فهناك هجوم تتعرض له إيران في الأسواق المالية الدولية، حيث قام الإيرانيون بنسج علاقات غير قانونية وغير شرعية للحفاظ على أسطول ظل من الناقلات ولبيع النفط في انتهاك واضح للعقوبات، وذلك طبعا يؤثر على النقود والعملات الأجنبية التي تدخل البلاد، ما يضع الحكومة في حالة يأس.
1: على ذكر الجانب الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، الرابطة الأمريكية للسيارات قبل قليل فقط تتحدث عن ارتفاع سعر البنزين 49% منذ بدء الحرب، ومتوسط سعر الجالون يقترب من 4.5 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمواطن الأمريكي الذي يبدو أنه يدفع فاتورة الحرب؟
0: كانوا يدفعون أكثر حين كان جو بايدن رئيسا. نحن في الواقع معتادون على التقلبات في أسعار البنزين، لا نحب هذا الأمر ونشتكي منه، ولكننا ندفع الأسعار. هناك أشخاص مثلا يحدون من تنقلاتهم نتيجة لذلك، هذا يشكل مشكلة كبيرة لعدد كبير من الناس، ولكن بالنسبة لأشخاص آخرين فهي بكل بساطة زيادة بسيطة في الأسعار، ونحن نتكيف مع هذا الواقع. ولكن أود أن أقول أن هناك 9 دول في حال يأس، بما فيها الروس والعمانيون الذين كانوا في مرحلة ما وسطاء في هذه الآلية، وكانوا متواجدين على المقلب الآخر من مضيق هرمز، واضطروا للتعامل مع الألغام الإيرانية في مياههم الإقليمية. هذه الدول أعلنت اليوم أنها سوف تعدل حصص إنتاج النفط، وبالتعديل أعتقد أنها ستزيد هذه الحصص. لماذا؟ لأن هناك سوق للنفط اليوم. إن النفط الإيراني بمعنى آخر سوف يستبدل في السوق العالمية بالنفط الروسي والنفط العماني والنفط الإماراتي والنفط الأمريكي حتى. وحين يتحقق ذلك فإن أسعار النفط سوف تنخفض بنفس السرعة التي ارتفعت بها، وهذا يعني أن أسعار البنزين هي الأخرى سوف تنخفض بالسرعة التي ارتفعت بها. والشعب الأمريكي على وجه الخصوص لديه ذاكرة قصيرة جدا. المواطنون الأمريكيون لا يذكرون أنهم كانوا يدفعون أسعاراً أعلى تحت الإدارة السابقة، وبذلك سوف يعزون الفضل لدونالد ترامب حين تنخفض أسعار الجالون.
1: ترامب قال إن سعر البنزين سينخفض لكن عندما تنتهي الحرب. شكرا جزيلا لك بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، والشكر للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. منذ 2 مارس الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كما دفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر عن هذا السلاح نبقى مع هذا التقرير.
2: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات، يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV، أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة،

0: على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى 1.5 كيلوغرام، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومترا. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونة وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد أقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
1: معنا في الاستوديو الدكتور سلطان الخليفي، الباحث الأول في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، ومعنا كذلك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا. أبدأ معك الدكتور الخليفي، كيف تنظر دول الخليج لما ذكر من بنود تضمنها المقترح الإيراني الجديد؟
2: أعتقد في البداية المقترح الإيراني يهدف إلى إبقاء في الأساس فصل مضيقه رمز عن المحاذاة النووية وغيرها من الأمور. الإيرانيين بالنسبة لهم يعتبر الحصار البحري الآن الأمريكي على إيران إشكالية كبيرة ضارة الاقتصاد، هي محاولة لفصل ملفات بينها وبين بعض. بالنسبة لدول الخليج أعتقد بناء على المحاذاة تحصل الآن بين وزير الخارجية الإيراني وكذلك مع وزراء دول الخليج، المطلب الأساسي واضح هو إبقاء مضيق هرمز مفتوح للملاحة الدولية دون استخدامه كورقة مفاوضات أو مساومة، وهو مرفوض خليجيا إقليميا وكذلك دوليا. فالوقت الآن يسابق الجميع خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للخروج بمخرج تفاوضي من فجوة وقف إطلاق النار وعودة العمليات الحربية،
1: وربما كذلك هذا ما يطرحه المقترح دكتور المطيري من بنوده إناء الحرب بالكامل خلال 30 يوما بدل الهدنة المؤقتة، ضمانات بعدم تكرار الهجوم مستقبلا ووقف القتال في لبنان. إلى أي مدى هذه النقاط على الأقل تتقاطع مع مصالح خليجية كذلك؟
3: نعم، هو ما في شك أنه الآن تقديم التعديلات الأخيرة يعني هو جوهر مطالب إيران رفع العقوبات والضمانات، هذا ليس بجديد، وأنا يعني سمعت كثيرا الحديث عن طبيعة الاتفاق، لا شكل هذا الاتفاق، لكن أنا أعتقد سيدتي الفاضلة بأنه الطرح الإيراني الآن بخصوص هرمز يعني ليس تفصيلا فنيا بعتا، لكنه محاولة إعادة الصياغة بأنه الوضع في هرمز لم يعد وضعا عسكريا أو أمرا عسكريا، وإنما لا هو قانونا، وهي ليست المرة الأولى التي تذهب بها إيران إلى مجلس الشورى على سبيل المثال لاستصدار قرار من المجلس يلزم الحكومة الإيرانية لاستخدام هرمز، حصل ذلك في 2024 في 2019 وقبل ذلك. فإيران تحاول أن تعيد صياغة الدور في مضيق هرمز، يعني بدل من أن تكون فاعلا مهددا في الإغلاق، لا، جهة منظم الملاحة وتحاول أن تضفي شرعية كما قلت لك داخلية وخارجية عبر البرلمان.
1: دول الخليج في هذه النقطة؟
3: لا بالتأكيد دول الخليج، يعني وإن جاءها ما يفسر بأنه طمأنة إيرانية بأنه هذا الوضع الجديد وهذه القواعد الجديدة التي ستفرضها إيران بعد الحرب إنما هي ستعود بالخير والاستقرار لدول المنطقة، هذا أنا أعتقد طمأنة شكلية للخليج. الخليج واضح تماما بكل دوله الستة، حرية الملاحة وعودتها لما كانت عليه ضمن القانون الدولي وعالي معاهدات عالي البحار. وعلى فكرة مهما قامت من تشريعات إيران، تشريعات داخلية هي غير يعني معتدا بها في القانون الدولي، ولا يمكن أن تعطل أي اتفاقية دولية.
1: دكتور محجوب، بين القبول والرفض هناك سيناريوهان مختلفان نتوقع الرد بخصوصهما من قبل ترامب، القبول أو الرفض، ما الذي يعنيه كلا السيناريوهان بالنسبة لدول الخليج؟
4: القبول معناها أنه هنالك فرصة لفتح المضيق وبالتالي خروج أكثر من 400 ناقلة نفط من الخليج، معنى ذلك نوع من الاستقرار التدريجي لأسعار النفط في العالم، معنى ذلك رفع كثير من الضغوط الاقتصادية التي فرضتها هذه الحرب على دول الخليج، وبالتالي كما يقال استعادة حالة من النشاط الاقتصادي، وبالتالي انتهاء حالة البانيك أو حالة الرعب التي حدثتها الحرب. الخيار الثاني عدم الوصول للاتفاق، مع ذلك نحن أمام خيارات على أقل وصف أنها غير إيجابية، وبالتالي أحدها هو أن يعود الرئيس ترامب قصف متمركز حول المنشآت النووية، وهذا معناه إدخال المنطقة مرة أخرى في مربع من عدم اليقين وبالتالي التهديدات. لذلك دول الخليج معنية تماما أن تنتهي الحرب مبكرا وأن تلتزم إيران كما الولايات المتحدة بحسابات مصالح دول الخليج بشكل قاطع، وتحديدا إيران التي ارتكبت وتجاوزت كل الخطوط الحمراء في علاقتها مع الجوار، وبالتالي دول الخليج معنية أن تقول إيران كفى ما حصل وأن تحاول استعادة ثقة دول الخليج بإجراءات عملية وليس بخطابات عبر وسائل الإعلام.
1: وهناك حاليا دكتور الخليفي حراك دبلوماسي واضح يقوده عرقجي مع نظرائه في دول الخليج، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الخليج الآن؟
2: طبعا دول الخليج دفعت منذ البداية بخفض التصعيد لأنها لم تكن جزءا من الحرب، دول الخليج داعمة لقناة التواصل الباكستانية في إطار إنهاء الحرب، دول الخليج تستطيع تقديم الكثير للمفاوضات من خلال دعمها الوساطة الباكستانية كونها جزء من الاتفاق بما يحفظ الأمن الإقليمي، لكن هذا كما ذكرنا يحتاج إلى إجراءات إيرانية عملية. بالنسبة للمقترح الإيراني، المقترح الإيراني يهدف إلى إحداث صفقة كبرى للتفاوض، وهذا ما لا يبدو أنه يريده المفاوض الأمريكي. المفاوض الأمريكي يبحث عن تنازلات أولية ليظهر مظهر منتصر يستطيع بيع هذه الصفقة الداخل، ثم يفكك الصفقة بما يناسب المقام. أما فصل ملف مضيق هرمز كملف مختلف وثم التركيز على الملفات الأخرى بصفقة كبرى تضم لبنان، هذا يتداخل كذلك مع كون لبنان في إطار الآن حرب مع إسرائيل، وإسرائيل تعتبر مخرب الاتفاق كما رأينا في بداية وقف إطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار في البداية تأخر تطبيقه لاعتبارات الساحة اللبنانية، لأن الإسرائيليين كانوا لا يريدون ضمه لبنان للصفقة، صفقة وقف إطلاق النار. فهناك اختلاف بين الجانبين في هذه الطريقة، في هذا الطرح أظن يحتاجان إلى العودة لطاولة المفاوضات في إسلام أباد لتفكيك التفاصيل بدقة أكبر مع وجود إطار زمني يخرج المنطقة من حالة المأزق الاقتصادي التي هي فيه.
1: وهنا دكتور المطيري على ذكر الدور الإسرائيلي، ما مدى التخوف لدى دول الخليج من أن يلعب الدور الإسرائيلي في عودة هذه الحرب؟ إسرائيل تقول نخوض سباق تسليح غير مسبوق بعد اقتناء سربي طائرات حديثة جديدا، كاتس يقول وهو وزير الدفاع الإسرائيلي إن الدرس المستفاد من هذه الحرب ويجب أن نضمن تفوقنا الجوي في المنطقة للعقود القادمة.
3: نعم أنا أعطيك إياها بجملة واحدة وأستعيرها من ما ذكره معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي بعد 3 إلى 4 أيام من اندلاع هذه الحرب في مارس، أذكرها تماما، قال الكل يعرف من هو المستفيد الأكبر من هذه الحرب، وكان إلى جانبه وزير الخارجية التركي آنذاك في المؤتمر وسماها إسرائيل. الكل يدرك بأن المستفيد الأكبر من هذه الحرب واستمرارها هي إسرائيل لا شك، وهي المحرض وهي الدافع، وهي التي ربما خدعت أو أوقعت الرئيس ترامب بخديعة بالدخول إلى هذه الحرب أو صورت له سهولة هذه الحرب، لكن حصلت الحرب الآن.

0: الآن. وهناك كما يذكر أستاذنا الكريم الدكتور محجوب دائما عدم اليقين، منسوب عدم اليقين الآن مرتفع، ليس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما بين دول المنطقة الخليج العربي وإيران. لماذا؟ لأن إيران تريد أن تفرض قواعد تفتيش أو تنظيم مرور جديد الآن، وربما تريد أن تقول بأن هناك تحديد لممرات آمنة هي تحددها في هرمز، أو هي تقول بأنه سأستخدم الآن القانون المحلي الإيراني كقطاع لأي تصعيد محدود. فبالتالي أنا في المقابل الجمود الآن، المنطقة التي تعاني حالة الجمود الحالية، لا سلام ولا حرب، بالتأكيد هو مرهق للمنطقة، مرهق اقتصاديا، الخسائر المباشرة مرتفعة، أيضا عدم اليقين بعودة حرية الملاحة مرة أخرى بدأت مكلفة جدا لكل الأطراف. بالتالي أنا أعتقد أنه الآن إيران لا تتجه إلى التصعيد بشكل مباشر، لكنها تريد أن تقول بأن إصبعي سيبقى على زر المضيق قائما.
1: وهنا أتوجه إليك دكتور زويري، مرحلة جمود في تصعيد مجمد، لكن هناك حركة تفاوضية النشطة في خضم ذلك، ما الأوراق التي تملكها الدول الخليجية في هذه المرحلة؟
2: الورقة الأساسية هي دفع الطرفين الأساسيين وهما الولايات المتحدة لمزيد من الانخراط، والأمر الثالث وهو الأمر يعني الدول الخليج منخرطة فيه بشكل أساسي، وهو موضوع دعم ومساندة الوساطة الباكستانية، بعبارة أخرى محاولة تقديم المساعدة للوساطة الباكستانية عبر قنوات اتصال موازية تساعد الوساطة الباكستانية. الباكستان ترتبط بعلاقات قوية مع معظم دول الخليج، وسواء كانت قطر، السعودية، عمان، وهذه الدول لها وزن كبير بالنسبة لعلاقتها مع باكستان. وبالتالي هذا الانخراط والدور اللي تلعب دول الخليج مهم جدا، وباعتقادي شكل نوعا من الدفع الجيدة للوساطة الباكستانية. على أنه من المهم أيضا الإشارة بأنه الضغط الحقيقي هو على الولايات المتحدة وإيران، عمليا هم الذين عليهم أن يتفاعلوا مع الوساطة الباكستانية. الوساطة الباكستانية قدمت شيء كثير وجهودا كثيرة، لكن الحقيقة التلكؤ الأمريكي مع البطء الإيراني هم الذين أوصلوا المنطقة إلى هذه المرحلة للأسف.
1: دكتور الخليفي، إيران تتفاوض حاليا لكنها تقول إنها مستعدة لعودة الحرب. واشنطن نفس الشيء تقول إن الخيار العسكري ما زال قائما. هذا الخيار ما الذي يعنيه بالنسبة، أو هذا السيناريو ما الذي يعنيه بالنسبة لدول الخليج؟
3: طبعا هذا السيناريو خطير بدول المنطقة. بعد إعلان الحصار البحري الأمريكي على إيران، الكرة رميت في ملعب الطرف الإيراني لتقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية في إطار المفاوضات. لم تقدم إيران تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية واضحة، حتى المقترح الإيراني الأخير يعني ذكر أنه قد أتى بعد أن وافقت عليه مختلف الأطراف داخل النظام الإيراني. فهذا يعني أن سلسلة التنازلات داخل النظام الإيراني للوصول إلى مقترح قد تضر قدرة المفاوض الإيراني على تقديم تنازلات واضحة للطرف الأمريكي من خلال مفاوضات إسلام أباد. هذا الإشكال يعني يفهمه المفاوض الأمريكي على أنه تلكؤ إيراني. المفاوض الأمريكي يبحث عن نصر سريع من خلال المفاوضات، يستطيع بيعه كصفقة رائجة أفضل من صفقة الرئيس أوباما في عام 2015 ليظهر مظهر منتصر، لا يستطيع إطالة أمد الحرب لأسباب اقتصادية مختلفة. مع ذلك الطرف الأمريكي مع الحشد العسكري المتواصل داخل المنطقة يعتبر هذا ضمن الإشارة المكلفة للطرف الإيراني بأنه إذا لم تقدم تنازلات واضحة للطرف الأمريكي سيتم استخدام الخيار العسكري. هذا بالطبع سيجر المنطقة إلى إشكالات اقتصادية كبرى،
1: وهذا ما طبعا لا يخدم أي دولة، لكن بالتحديد دول الخليج. وهنا نسأل دكتور المطيري، كيف يجب أن تتعامل دول الخليج استراتيجيا مع هذا الوضع، مجمد، تصعيد مجمد، ومفاوضات دبلوماسية مكثفة؟
0: إذا لاحظتي بدأت الاتصالات الإيرانية تتكثف مع دول المنطقة. يعني سيد عرقجي ربما في الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي أجرى اتصالات لم يجريها حتى فترات قبل الحرب مع دول المنطقة، مع دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنه حاول أن يظهر كذلك، بدأ يتواصل مع الأوروبيين، وكل ذلك ينبئ أو يشي بأنهم ربما سياسيا لديهم شيء، أو يحاولوا أن يظهروا مرونة ظاهرية في هذا الخطاب. أنا أعتقد لننتظر الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالتأكيد بالاتجاه نحو الحسم أو الاستمرار بالوضع الحالي.
1: لكم ضيوفنا جميعا انتهى الوقت اعتذر إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط. مراسل

0: الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
1: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل

0: ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
1: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
2: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
1: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
3: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً. وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
1: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحا بنحو 3 مليارات دولار.
0: وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
4: مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة في الجنوب اللبناني. هذا وقال الحزب إنه استهدف بمسيرة تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة وحقق إصابة. في غضون ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 2 من عناصر حزب الله أمس اقتربا من قواته في جنوبي لبنان. في تطور آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل اقتنت سربين من المقاتلات من طراز F-35 وF-15 لتعزز ما وصفه بتفوقها الجوي الساحق. من جانبه، قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحرب، مؤكدا أن الحزب لن يطبقها ولن يسمح بتمريرها. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران. في المقابل، قالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن على ترامب الاختيار بين ما وصفته بعملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران. وفي التداعيات الاقتصادية، قررت 7 من دول منظمة أوبك زيادة إنتاجها بمقدار 188,000 برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل. البداية إذن مع الملف اللبناني، وينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، كذلك نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وفي الملف الإيراني يتابع معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، كذلك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، ومن أمام مقر أوبك بفيينا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. أهلا بكم جميعا، ولكن كما أشرت البداية بالملف اللبناني، ومعك جوني وأنت تتواجد على الحدود في جنوب لبنان. ما الذي ترصده من تطورات لافتة في الميدان التي تتزامن مع تصريحات

0: سياسية إن من حزب الله أو حتى من لبنان الرسمي.
1: في حقيقة الأمر غنوة، هناك الكثير من المعطيات الميدانية التي يمكن أن نتحدث عنها ورصدناها خلال الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية من تحليق مكثف للمقاتلات الإسرائيلية على علو منخفض جدا، من سماعنا ذوي انفجارات عنيفة في مختلف المناطق الحدودية والمناطق الجنوبية بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وأيضا التحليق المستمر للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية. ولعلنا نبدأ بما أعلن من جانب وزارة الصحة اللبنانية خلال الفترة القليلة الماضية عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم، بالإضافة إلى إصابة 5 أشخاص من بينهم 4 مسعفين في بلدة صريفة، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية. عشرات الغارات غنوة كانت حصلت خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت مجموعة واسعة من البلدات. مثلا بلدة صريفة استهدفت ب4 غارات متتالية، بلدة زوتر الشرقية استهدفت ب5 غارات، بالإضافة إلى أماكن أخرى وبلدات أخرى طالتها هذه المقاتلات الحربية. يضاف إلى غارات المقاتلات الحربية الغارات التي نفذتها مسيرات إسرائيلية واستهدفت آليات، كما حصل في بلدة صديقين الواقعة لناحية القطاع الغربي، دون أن ننسى طبعا القصف المدفعي الذي يتواصل بشكل متقطع باتجاه بلدات عدة. طبعا هذه المعطيات الميدانية تؤشر بشكل رئيسي إلى هشاشة الهدنة، ونحن نتحدث اليوم أيضا عن إنذار صباحي من الجيش الإسرائيلي ل11 بلدة في جنوب لبنان تقع إلى شمال نهر الليطاني. هذا الإنذار هو السابع من نوعه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ. تقريبا نحو 50 قرية كان أنذرها الجيش الإسرائيلي في هذه الإنذارات المتتالية، تضاف إليها القرى التي يقول الجيش الإسرائيلي أنها تقع ضمن ما يعتبره منطقة الخط الأصفر. وبالتالي في العموم نحن نتحدث عن نحو 110 قرى في جنوب لبنان طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها، يمنع العودة إليها، هو يستهدفها ويدمر المنازل والمباني فيها. وهذا طبعا يحدثنا عن هذه العدوانية الإسرائيلية بشأن الوضع الميداني القائم هنا في الجنوب اللبناني. طبعا هذه المعطيات الميدانية لابد أن نضيف إليها العملية التي أعلن حزب الله عنها خلال الساعات الماضية عن استهداف آليات إسرائيلية وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة. مرة جديدة المحلقات الانتحارية حاضرة في عمليات حزب الله وهو يكثر من استخدامها. وطبعا هذه المعطيات الميدانية وتحديدا التصعيد الإسرائيلي هي تعكس في مكان أيضا الضغوط السياسية التي تمارس على لبنان الرسمي من أجل دفعه إلى تقديم المزيد فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي والتي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم أيضا تحدث حزب الله بلسان نائبه حسن فضل الله ليؤكد المؤكد بأن الحزب لا يتعامل مع هذه المفاوضات المباشرة على أنها موجودة، لا يتعامل مع نتائجها، يرفضها بشكل مطلق. كما أن النائب حسن فضل الله أكد أن المقاومة بخير وهي ستواصل عملها الميداني، وتحدث أيضا عن أن المقاومة ستواجه كل المؤامرات التي قال إنها تحاك ضدها. وبالتالي هذا الموقف يعكس ما هو معروف بالنسبة لحزب الله، ويعكس أيضا مدى الشرخ الحاصل في الداخل اللبناني. الرئيس اللبناني، رئيس الحكومة وغالبية الأحزاب تقول إن خيار المفاوضات المباشرة هو الحل، لكن حزب الله وحركة أمل يرفضان هذا الخيار.
0: وحتى الآن جوني، التطورات الميدانية اللافتة تقول أيضا كلمتها، ما الذي يتغير في جنوب لبنان من حيث السيطرة الجوية والسيطرة النارية جويا وكذلك السيطرة الميدانية؟
1: كما هو معروف بعد الهدنة، عندما دخلت الهدنة حيز التنفيذ، أعلن الجيش الإسرائيلي عما يسميه منطقة الخط الأصفر وفيها أكثر من 55 قرية. في هذه القرى إما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر عليها بشكل مباشر، أي أنه دخلها ويقيم أماكن له أو نقاط له فيها، كما في بنت جبيل، كما في الناقورة، كما في بلدة الخيام القريبة جدا منها. ولكن في أماكن أخرى أبعد من المنطقة الحدودية يسيطر الجيش الإسرائيلي عليها ناريا. وعندما يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات متتالية يوما تلو آخر تتعلق بمزيد من المناطق والقرى التي تقع إلى شمال نهر الليطاني، وبالتالي هو يسعى إلى توسيع رقعة السيطرة النارية التي ينفذها ويفرضها هنا في الجنوب

0: اللبناني يسعى واضحا إلى إخلاء المدنيين من هذه المناطق، إلى دفعهم للمغادرة، إلى الضغط عليهم، إلى الضغط على المواطنين الذين كانوا عادوا إلى مناطقهم، وأيضا تدمير ما يمكن تدميره من خلال الغارات الجوية والسيطرة النارية على هذه المناطق. يبدو أن هناك اعتقادا غنوة بأن بعض المناطق التي تقع إلى شمال نهر الليطاني يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطلقا بشكل أو بآخر لعمليات حزب الله. عندما نتحدث عن بلدات تقع في منطقة شمال نهر الليطاني في قضاء النبطية، بعضها يشرف على مجرى النهر ويشرف على بلدات تقع إلى جنوب نهر الليطاني، وهي بلدات أساسية ولها موقع استراتيجي كدير سريان والقنطرة والطيبة. وهناك يعلن حزب الله أنه يستهدف الأليات الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين تحديدا في بلدة القنطرة، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع السيطرة النارية اعتقادا منه بقدرته على الحد من هذه العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله.
1: شكرا جزيلا لك من إبل الصقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. إذن الآن أسألك نجوان، وأنت معنا هنا في الاستوديو، يبدو أن هناك تعزيزات إسرائيلية كما أشار نتنياهو، وكذلك ماذا نقرأ في طيات تصريحاته الأخيرة؟
2: التعزيزات التي يتحدث عنها نتنياهو هي محاولة دعم قطاع إنتاج الأسلحة محليا كي لا تواصل إسرائيل اعتمادها في جزء من هذا القطاع على الخارج، على استيراد الأسلحة من دول أخرى. لكن دعيني فقط أبدأ بالتطورات الميدانية الأخيرة إن سمحت غنوة. فقط قبل قليل أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إنه اعترض قبل قليل مسيرة كانت فوق الجنود في منطقة جنوب لبنان، في المنطقة التي تعمل بها قوات الاحتلال في جنوب لبنان، وأضاف إنه خلال هذا اليوم أطلق حزب الله عدة مرات صواريخ وأيضا مسيرات. جزء من هذه المسيرات انفجرت بالقرب من القوات دون تسجيل إصابات،
1: ولم يحدد المكان.
2: لا يحدد المكان. الجيش الإسرائيلي دائما يقول في المنطقة التي تعمل بها قوات الجيش، وهو يقصد بالمنطقة إلى الجنوب من الخط الأصفر أو عند الخط الأصفر، هذه المنطقة التي تتموضع عندها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هو استهداف دائم للقوات من قبل حزب الله، والجيش عمليا يقر بأنه كانت هناك عمليات أيضا هذا اليوم، بعد أن كان في وقت سابق قد أعلن عن أن صواريخ دفاعية أطلقت في منطقة أفيفيم بعد أن دوت صفارات الإنذار جراء تشخيص خاطئ، وبالتالي المنظومات الدفاعية أطلقت صواريخ اعتراضية نحو جسم. قال الجيش الإسرائيلي بعد أن أعلن بأنه اعترض هذه الصواريخ بأنها اعترضت جسما مشبوها عن طريق الخطأ. وبالتالي إذن التطورات الميدانية متواصلة فيما يتعلق تحديدا بمسألة المسيرات التي ذكرها نتنياهو. نتنياهو في مقطع فيديو تحدث عن مسألتين، الأولى تتعلق باقتناء الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع سربي مقاتلات حديثة من طراز F-35 وF-15IA من الولايات المتحدة لتضاف إلى الأسراب الأخرى التي اقتنتها إسرائيل في السابق، وقال إنها تريد بذلك الحفاظ على ما وصفه بالتفوق العسكري والجوي تحديدا في المنطقة، وقال إن الطيارين والطيارات في إسرائيل جاهزة والطيارون قادرون للوصول على أي مكان في سماء إيران إن اقتضى الأمر سيقومون بذلك. بخصوص المسيرات وهذا الذي لا تتوقف
1: حالة الإرباك التي تسببها،
2: حالة إرباك كبيرة جدا. يعني قبل قليل فقط نشر في موقع والله الإخباري مقالا مطولا يتحدث عن هذا التهديد الذي يوصف بالأخطر على الجنود، وما الذي تفعله المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي في محاولة لإيجاد حلول للتعامل مع هذه المسيرات التي لا تتمكن أنظمة الرادارات الإسرائيلية من رصدها، وبالتالي لا يمكن اعتراضها بالمنظومات الدفاعية التي تستند إليها إسرائيل كثيرا في مواجهة هذه سواء كان الصواريخ أو المسيرات. لكن هذه المرة استخدم حزب الله آلية جديدة، آلية الألياف الضوئية التي تجد المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي صعوبة بالغة بالتعامل معها. لذلك خرج نتنياهو ليقول إنه يتابع الأمر وإنه أوعز بإيجاد منظومة جديدة

0: للتعامل مع هذه المسيرات وإن المنظومة الأمنية بصدد العمل على ذلك.
1: شكرا جزيلا لك مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمري. وبطبيعة الحال منذ 2 مارس الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، ألا وهو سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح نبقى مع التقرير التالي.
2: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات. يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV، أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومترا. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونه وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد أقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
1: التطورات العسكرية المتلاحقة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية نتابعها في نافذة تقدمها وسيلة عولمي. إليك وسيلة.
3: شكرا غنوة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان من الجو والبر، واستمرار عمليات النسف والتفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى اللبنانية التي سيطر عليها. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها وتأثيرها على مسار المفاوضات المباشر في واشنطن سنحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ونيكولا نصيف الكاتب الصحفي، وزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية، ومنه

0: ننطلق لفهم هذه التطورات الميدانية من خلال الشاشة التفاعلية. عبد القادر،
1: وسيلة، نعم، لعلي سأنطلق بتصريح كان لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأننا نستلهم تكتيكاتنا في لبنان مما فعلناه في غزة، وفي ذلك إشارة تحديدا إلى عملية النسف التي طاولت عددا كبيرا من المربعات السكنية وتابعناها حينها. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنفس السيناريو، يتكرر في الجنوب اللبناني، ولكن تكرر بشكل لافت خلال الأيام الماضية في عملية استهداف لمناطق عدة في الجنوب اللبناني، في شمال نهر الليطاني، ولكن أيضا في مناطق الجنوب. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو، وقد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه عملية استهداف لنفق بطول 80 مترا. كان سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشر مقاطع فيديوهات لعملية نسف مماثلة. نتذكر قبل أيام كان هناك استهداف في القنطرة لأحد الأنفاق كما قال جيش الاحتلال بنحو 570 طنا من المتفجرات. سياسة النسف للأراضي وأيضا للقرى تأتي بينما نتابع هذه الخريطة. هذه الخريطة منقولة عن صحيفة نيويورك تايمز، وتشير إلى أنها وفق مصادر ووفق صور أقمار صناعية تم رصد عملية تسوية بالأرض بنحو 20 قرية حدودية، وهذه المربعات السوداء تشير إلى هذه القرى المختلفة، لعل من أبرز المناطق الخيام، الطيبة، وبنت جبيل، وحتى على مستوى الناقورة. وحينما نشير إلى هذه الصورة ربما سنشير إلى هذه المقارنة، وحينما نتحدث عن المقارنة هذه صورة لطيبة والعديسة، وكما نتابع وإن لم تكن تظهر بشكل واضح جدا، ولكن كما نتابع هناك كثافة في 5 مارس، هناك كثافة أقل في المناطق السكانية وأيضا المباني كما نلاحظ، وبالتالي هناك عملية نسف واضحة ممنهجة للمناطق على مستوى أكثر من منطقة. نتحدث عن 20 بلدة وقرية وفق ما نشرته نيويورك تايمز. ربما هذه الصورة أيضا تعطينا فكرة. بنت جبيل، هذه صورة الجامعة اللبنانية في بنت جبيل قبل الحرب، وهذه صورتها بعد عملية نسف ممنهج لها خلال هذه الحرب وخلال هذه الأيام. حينما نتحدث عن هذه التطورات نربطها بتطورات الميدانية. هناك عملية قصف واستهداف لعدد كبير من المناطق، هذه المناطق بالأبيض تشير إلى المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية، سواء ما تعلق بقضاء النبطية، سواء ما تعلق بالمناطق إلى الجنوب من الليطاني، ولكن حتى في المناطق الغربية. اللافت أن عملية الاستهداف تطاول مناطق عديدة في قضاء النبطية، في بنت جبيل، ولكن أيضا في المناطق الغربية وتحديدا في قضاء صور. ربما سأختم بما نشره أيضا حزب الله عن عملية استهداف خصوصا على مستوى البياضة، واستهدافه لقوات على مستوى بنت جبيل، حولة، كان البارحة تابعنا استهداف أيضا لقوات في مسقاف عام، سواء ما تعلق باستهدافهم بالمسيرات أو أيضا على مستوى أيضا باستهدافهم بالصواريخ. إذن نحن نشهد إن صح القول سياسة أرض محروقة واضحة، أكيد تحتاج إلى قراءة عسكرية وسياسية.
0: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراضة. عميد حسن، إذا عمليات عسكرية تتوسع وتأخذ أنماطا جديدة، كيف نقرأ هذه الخريطة الجديدة للمناطق المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
2: يعني واضح أنها فعلا الهدف والجهود الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتحول باتجاه تنفيذ عمليات تدمير وغارات تدميرية، وتترك مسألة العمليات الحربية، وهي بالتالي لا يمكن اعتبارها بالمعنى العسكري عمليات عسكرية. هي فعلا يعني هو لا يقاتل حزب الله بقدر ما يقاتل الطبيعة والبنيان والمدن والقرى، هذا يمكن إطلاقه على شكل ما يسمى بالعمليات العسكرية، وهي ليست عمليات عسكرية لأنه يركز على تدمير ما تبقى في هذه المنطقة، المنطقة التي يتواجد فيها، وهي التي أسماها بالمنطقة العازلة ضمن إطار الخط الأصفر. هذا أولا. المرحلة الثانية أو النمط الثاني من العمليات هو توجيه المزيد من إنذارات الإخلاء باتجاه هذه المنطقة،
0: مناطق خارج جديدة،
2: خارج الخط الأصفر، بما يمكن تسميتها بالمنطقة حمراء، بمعنى أنه يطلب إخلاءها من السكان. والمفارقة هنا أن كل هذه القرى والبلدات التي يطلب إخلاءها لا يعود فيحدد سماحا أو إذنا بالعودة، وبالتالي نحن أمام واقع تهجير جديد.

0: رغم أننا في ظل وقف إطلاق نار بين مزدوجين، وبالتالي هو يحضر ويمهد البيئة من أجل المزيد من الإخلاءات والمزيد من التدمير، بالإضافة إلى إخلاءات متكررة كل يوم، ولكن اليوم تحديدا هناك إنذارات بإخلاء ل 11 قرية، بينهم 3 قرى للمرة الأولى يطلب إخلاءهم، وبالتالي نحن يوميا أمام دفع الإخلاءات المزيد من القرى الأمامية باتجاه مناطق الشمال. طبعا هناك قسم كبير من هذه القرى شمال نهر الليطاني خاصة في محيط المنطقة الشرقية، وهناك مدن يتم التركيز على الإخلاءات في جوارها مثل مدينة صور والنبطية. الواقع يزداد خطورة نتيجة الجهود الإسرائيلية المركزة على التدمير والإخلاء. وسأختم بهذه الكلمة في هذا السؤال فقط، يتم استهداف القرى التي لا يتم إنذارها بالمقابل، يعني هناك استهدافات لقرى لا يتم إنذارها بالمطلق.
1: إذن المشهد الميداني يزداد تعقيدا في الجنوب اللبناني، كيف ينعكس ذلك سياسيا في العاصمة بيروت؟
2: طبعا أكيد نحن لسنا في ظل وقف إطلاق النار، لسنا في ظل هدنة، هناك حرب لا تزال مفتوحة، كما لو أن لا نزال ليس فقط في اليوم الأول من هذه الحرب، يعني منذ 2 أذار، بل لا نزال كما نحن منذ الحرب عام 2024. بالتالي إسرائيل تريد الحصول على أوسع منطقة جغرافية تبعد حزب الله عنها، وليس فقط حزب الله ككيان أو كوجود، يعني كعناصر وكمقاتلين وأيضا كأسلحة. وبالتالي فهي يعني أولا رسمت الخط الأصفر، الخط الحزام الأول، وهو خط قديم اعتادت عليه، الآن ذهبت إلى ما هو أبعد، تريد الوصول إلى شمال نهر الجنوب، حدود جنوب نهر الليطاني، وهو كان أحد أهداف الاجتياح الإسرائيلي عام 82، تريد أن تصل إلى هذه المنطقة. آنذاك كانت الكلام عن تريد الوصول إلى مياه الليطاني، الآن لا، هناك سلخ جزء كبير من جنوب لبنان، سلخه عن لبنان، يعني كما لو أنها ترسم كما الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، هي اليوم ترسم خط أزرق آخر، اللي هو نهر الليطاني، منطقة غير آهلة، ليس فيها لا بشر ولا بيوت ولا منشآت ولا بنى ولا يعني لا جنس، لا حياة فيها على الإطلاق. وبالتالي هذا الأمر بنسف كل شيء وجعلها يعني حسب النظرية الفلسفية التابولا رازا، يعني صفحة بيضاء، أرض معدمة.
1: وما الذي تريد أن تقوله من وراء ذلك إسرائيل للسلطات اللبنانية في خضم الحديث عن هذه المفاوضات في واشنطن، وهذا الضغط الأمريكي على الجانب اللبناني الذي يدفعه للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل؟
2: العمل العسكري هو هدف في ذاته، منذ زمن إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر، منذ عقود، فبالتالي هو هدف في ذاته، لكنه في توقيته اليوم أصبح يمكن تفسيره سياسيا أو يقرش إذا صح التعبير بالسياسة، أي أن تستخدمه كورقة أساسية في التفاوض على طاولة واشنطن عندما يذهب لبنان. لكن بطبيعة الحال لبنان لن يذهب إلى واشنطن، على الأقل في المواقف المعروفة لرئيس الجمهورية، طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك وسقوط للهدنة أو عدم وجود وقف لإطلاق النار، وليست هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي، لأنه ذهاب لبنان في واقع كما هو الآن، هذا الواقع يتمادى يوم بعد يوم ويتسع، ومن غير الأكيد أن بيروت قد أو ضحية الجنوبية ستكون في منأى. في الأيام الأخيرة بدأنا نلاحظ أن المسيرات الإسرائيلية تجوب في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وربما هذا مؤشر إلى مرحلة تالية، طبعا لن تربط تلك المنطقة هنا، لكن عمليا يراد الضغط على لبنان في المفاوضات بغية انتزاع أوسع، يعني انتزاع اتفاق سلام منه.
1: والضغط عسكريا عميد جوني يتم وبقوة، نتحدث عن عشرات القرى، 20 قرية تم تدميرها ونسفها بشكل كامل، استهداف لمنشآت تحتية، مباني حكومية كذلك، ما الهدف الاستراتيجي والعسكري من وراء ذلك؟
0: يعني هو حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لا يملك خطة واضحة وحاسمة ونهائية للتعامل مع الواقع اللبناني، وهذا يعود إلى عدة متغيرات موجودة في الميدان. هناك متغيرات فرضها حزب الله من خلال يعني صموده في هذه المنطقة وتكبيده جيش الاحتلال عدد من الخسائر البشرية التي يقف عندها كثيرا جيش الاحتلال، مسألة الخسائر البشرية، وهناك يعني متغيرات أخرى تتعلق بعلاقة الولايات

0: المتحدة مع إسرائيل وضغط على الولايات على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار. وطبعا يعني هي لم نحصل على وقف إطلاق النار نتيجة هذا الضغط، إنما هناك كبح معين لنطاق إطلاق النار كما ذكر، يعني لم استثنوا بيروت والضاحية حتى الآن، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم مقيدون في التعامل مع الجبهة، مع أنهم يملكون حرية العمل بشكل واسع وهم يستفيدون من حرية العمل ويستهدفون كل شيء في هذه المنطقة، بناء وعمران ومدنيين، وهناك يعني الكثير من الأذى والضرر الذي يقومون به. هناك متغير آخر أيضا يؤثر على واقع العمليات هنا، يرتبط بالجو الإقليمي وباكستان والمفاوضات. كل هذه المتغيرات تجعل جيش الاحتلال يعني وهو لا يملك استراتيجية ثابتة يعمل عليها، لأنه تبين أنه عدل من أهدافه وطموحاته. لقد بدأت الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخه، وبدأ إسرائيل بدأت بالقول أنها تريد القضاء على حزب الله عسكريا، وأن الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها أو بالتزامها بين مزدوجين، وبالتالي نحن قادمون للقضاء على حزب الله. هذا كان بداية العمل العسكري الإسرائيلي، ثم تراجعت هذه الأهداف وتقلصت إلى حدود منطقة عازلة تدفع بأسلحة مضادة للدروع بعيدا عن الحدود. فإذا استراتيجيتهم متبدلة دائما وفقا للوقائع والمتغيرات التي
1: ويبدو فعلا أنها تعتمد استنساخ ما جرى في غزة بسياسة الهدم والنسف. سيد نيقولا، المهلة ستنتهي منتصف هذا الشهر إذا كان وقف إطلاق النار هكذا يبدو على الأرض، تصعيد وغارات وهدم. بعد انتهاء هذه المهلة ما السيناريوهات برأيك؟
2: طبعا لا أحد يعرف كيف سنصل إلى 17 أيار، يعني موعد نهاية المهلة، لكن عمليا الآن نحن في حرب استنزاف حقيقية. يعني أولا إسرائيل تستمر في التدمير والقصف والخروج من الخط الأصفر إلى المنطقة العليا، في الوقت ذاته حزب الله يعني نحن أشبه في خضم لعبة البينبونغ، يعني كرة المضرب، بمعنى إسرائيل تضرب حزب الله، حزب الله يضرب إسرائيل، لا يتقدم، لا يستطيع دفعها أو إخراجها أو تحرير الأراضي، وهو الشعار الذي يطرحه حزب الله، فبالتالي هو يتراجع. لكن فقط الدور الحقيقي الذي يلعبه إضافة إلى شعار أنه يريد تحرير الجنوب هو أنه لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي إسرائيل هي التي تضعفه وتبعده إلى شمال نهر الليطاني. إذن نحن في حرب استنزاف. الحروب الاستنزاف يعني تحتاج إلى وقت طويل وربما تحتاج إلى مفاجأة لإنهائها. الواضح أن لا وقف إطلاق النار الأول ولا الثاني والثالث الذي سيأتي فيما بعد لن يكون أفضل مما سبقه.
1: شكرا جزيلا لك سيد نيقولا نصيف الكاتب الصحفي، وشكر للعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار من جديد. إليك غنوة.
3: شكرا جزيلا لك وسيلة. على كل حال نكمل الملف اللبناني ونستضيف من بيروت الدكتور حسن قاسم، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية. أهلا بك معنا. إذن المنطلق هو من ما أوردته نيويورك تايمز عن صور أقمار اصطناعية. دعني فقط أشير إلى ما أوردته تحديدا، أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسببت في تسوية 20 قرية قرب الحدود، وأن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية، وبطبيعة الحال هي نشرت صور أقمار اصطناعية تبين وتظهر ذلك. إذن دكتور حسن، ما دلالات ذلك؟ ما هو الهدف من هذا السيناريو الذي ينتهج اليوم في جنوب لبنان؟
4: يعني بداية اسمحي لي أن أوضح أن أنا اسمي حسن قاسم جوني، يعني شبيه باسم
3: أهلا وسهلا
4: العسكري عندكم، اسمي بس لكن حسن قاسم جوني. طبعا ما يحصل هو شيء يعني خطير جدا وينتهك كل قواعد وأعراف القانون الدولي العام أو قانون الدولة الإنسانية أو قانون الدولة حقوق الإنسان. هو بداية يشكل عدوان قبل كل شيء على لبنان، ثانيا هو ينتهك الاتفاقيات البروتوكول الأول اتفاقية جنيف وأيضا القواعد العرفية. هناك مبادئ عامة للقانون الدولي الإنساني متعلقة أنه لا يجوز

0: أبدا وبلاك أي حال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، الأماكن المستشفيات، دور العبادة، الأماكن الثقافية، يعتبر ذلك خطير جدا وانتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف. يحظر الهجوم العشوائي، لأن هناك هجوم عشوائي يقوم به إسرائيل. تدمير الممتلكات كما قلنا المدنية كلها، يعتبر ذلك، سوف أقول فيما بعد ماذا يعني في القانون، ولكن الاستهداف فقط يجب أن يكون لهدف عسكري، وضرورة مبادئ أساسية مرتبطة بالمبادئ التمييز بين المدنيين وأخذ الاحتياطات. يعني إذا كان هناك شك، إذا كان هذا مكان مدني أو منزل يستعمل لأمور عسكرية، يجب أيضا أثناء الشك أخذ كل الاحتياطات العسكرية، إذا ضرورة جدا. فإذا من المبادئ الأساسية للقانون الدولي هو التمييز بين المدنيين والعسكريين، نعم. ولا يجوز استهداف إلا العسكريين. ثم فيما بعد هناك كما قلنا يحظر استهداف كل ما هو ضرورة للسكان المدنيين، ليس فقط عدم استهداف السكان وعدم استهداف المنازل، لأنه نعرف أن المنزل هو شيء ضروري للسكان المدنيين. قيام بما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان هو قد بهذا الشكل الكبير جدا، هو يشكل جرائم كبيرة جدا.
1: وأهم وهنا اسمح لي دكتور حسن،
0: الضم هي جريمة كبرى.
1: نعم. بالقانون هذه الأعمال وهذا السلوك عندما يتم خصخصة هدم بلدات بأكملها في جنوب لبنان تحت أي مسميات يندرج قانونيا؟
0: قانونيا هي قبل كل شيء كما قلنا مجرد استهداف المدنيين هي جريمة حرب بالأساس، المادة الثامنة من نظام روما.
1: ولكن التجريف وإلغاء المعالم
0: هو أكثر من جريمة حرب تشكل. طبعا هذا أكثر من جريمة حرب، هو أدي إلى جريمة ضد الإنسانية، لأنه يحصل حسب المادة السابعة من نظام روما، يحصل بشكل ممنهج وواسع، ليس فقط والله قصف منزل هنا أو منزل هناك جريمة حرب، إنما القصف أو الاستهداف بشكل واسع وممنهج هي جريمة ضد الإنسانية بحسب تعريف المادة السابعة لجريمة ضد
1: طيب دكتور حسن
0: الإنسانية السابعة من نظام روما.
1: في القانون عندما يكون هناك هدنة تدخل حيز التنفيذ ويقام هكذا سيناريوهات من تدمير لقرى بأكملها، كيف يفهم ذلك أيضا قانونيا؟
0: طبعا، ولكن أريد أن أضيف جريمة ثالثة قد ممكن أن تكون قد ارتكبت، هي جريمة إبادة الجنس البشري المادة السادسة، لأنها تحصل بشكل واسع وممنهج كما قلنا بهدف تهجير السكان المدنيين وضم هذه المناطق إليها. هذه الجرائم التي ترتكب بشكل عام، طبعا هناك جرائم أخرى ولكن الوقت لا يسمح لشرح كل ذلك. ولكن بالنسبة إلى سؤالك هو اليوم ما يحصل هو يشكل جريمة عدوان، يعني أم الجرائم، ليس فقط لأنه انتهاك الهدنة حسب اتفاقية لاهي 1907، دون الدخول بالتفاصيل، الهدنة انتهاكها يشكل جريمة عدوان إذا رجعنا للمادة 8 مقرر من اتفاقية روما. المهم العدوان، انتهاك الهدنة هو في الأساس في عدوان، عندما قام العدو الإسرائيلي بما قام به في جنوب لبنان. ولكن عندما يكون هناك هدنة عملا بالبروتوكول الأول باتفاقية 1907 والاتفاقيات جنيف، نحن أمام بدون البروتوكول الأول تحديدا التي لا تعترف به إسرائيل البروتوكول الأول، ولكن هناك ما يسمى القانون العرفي الذي صدر عن اللجنة الدولية للسيب الأحمر. هذا يعتبر جريمة عدوان وهي أم الجرائم، لأنه انتهاك الهدنة يشكل تهديدا للسلم الأمن الدوليان، لذلك هي جريمة عدوان.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور حسن قاسم جوني، أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية. للنقاش بشقه السياسي ينضم إلينا هنا الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك معنا. إذن بينما الهدنة لا تزال سارية، كما تابعنا صور أقمار الاصطناعية التي نشرتها لنيويورك تايمز تبين حجم الدمار الهائل، قرى

0: بأكملها في جنوب لبنان يتم تسويتها بالأرض، كيف يمكن أن يبنى على هذه الهدنة أن تؤدي إلى مفاوضات جدية إن كانت هذه هي السياسة الإسرائيلية؟
1: يعني من الواضح أن هذا التصعيد هو تصعيد كبير من الجانب الإسرائيلي، وقد أخذ الضوء الأخضر من التصريح الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد اجتماع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وأعطى ضوء أخضر للإسرائيلي.
0: كيف؟
1: يعني من خلال نص البيان، بمعنى أن سمح للجانب الإسرائيلي أن يستمر بعمليات عسكرية في نص البيان، وهو كان ضوء أخضر غير معلن أيضا في المرة السابقة في وقف أعمال عدائية في نوفمبر 2024. الملفت أن هذه المرة كان في نص البيان، وهذا ما يعطي المساحة للقوات الإسرائيلية للقيام بهذه الاعتداءات. المتغير الأساسي في هذا الموضوع هو العمليات التي يقوم بها حزب الله، لأن في الفترة السابقة يعني إسرائيل فرضت واقع بعد وقف إعلان الأعمال العدائية، كانت العمليات تجري من جانب واحد. هذا ما سعى إليه حزب الله هذه المرة، بمعنى أن المعادلة لن تقوم بعمليات من جانب واحد، وهو يستمر في ضرب القوات الإسرائيلية ويضع الكثير من الضغوط. ولكن هذا التصعيد على المستوى الميداني يضع الكثير من التحديات على المستوى السياسي. يعني إسرائيل تحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل الذهاب إلى جولة المفاوضات.
0: هنا أستحضر تصريح اليوم لنائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، الذي يقول إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، بل وأن الحزب لن يطبقها ولن يسمح بتمريرها. هذا ماذا يحاول أن يقول؟ إلى أي مرحلة يحاول أن يؤسس؟
1: يعني موقف حزب الله يتماشى مع الموقف العام للحزب، وهو ما عبر عنه أمين عام الحزب نعيم قاسم، بمعنى رفض المفاوضات المباشرة والتركيز على مفاوضات غير مباشرة، وهو أيضا موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا هو الموقف الثابت للثنائي الشيعي وما يحاول التأكيد عليه، بمعنى رفض أي لقاء بين رئيس الجمهورية اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ورفض أي مخرجات عن المفاوضات المباشرة والتركيز على مفاوضات غير مباشرة. في المقابل الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية هناك تشديد على أن مسار التفاوض هو المسار الأساسي من أجل الوصول إلى حل مستدام، بمعنى أن العمل العسكري أدى إلى تدمير جزء كبير من الجنوب اللبناني، ولا بد من خوض المسار التفاوضي. تبقى الإشكالية الأساسية بين التفاوض المباشر والتفاوض الغير مباشر. هل بإمكان، هنا السؤال، السلطات اللبنانية القيام بتسوية ما مع الجانب الأمريكي، إخراج ما لهذه المفاوضات بشكل تؤمن التوافق اللبناني؟
0: هل هناك فرصة لذلك؟
1: هناك فرصة يعني، ولكن ليس، يجب أن نرى الجانب الأمريكي، لأن الجانب الأمريكي ليس، أنا لا أسميه الوسيط، هو الراعي، وهناك فرق بين الوسيط وبين الراعي. الوسيط يحاول أن يقرب بين وجهات النظر، الراعي هناك وجهة نظر يتبناها ويحاول أن يفرضها على الأطراف بشكل أو بآخر، وهذا تحدي كبير على السلطات اللبنانية. يبقى هناك، لأن إمكانية الوصول إلى حل فعلي يجب أن يكون من خلال تسوية تؤمن التوافق اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. الآن إلى مستجدات الملف الإيراني، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن أمام مقر أوبك بفيينا مراسل الجزيرة عيسى الطيبي. أهلا بكم جميعا. البداية معك إذن نور الدين، مجددا تعود إلى الواجهة ورقة الملاحظات التي قدمها عرقشي إلى الوسيط الباكستاني. ما الذي تكشف أكثر عن هذه الورقة، خاصة أن هناك يعني بداية تبلور موقف أمريكي واضح حيالها؟
2: غنوة، أولا وللإشارة، ما يتم تداوله بين الإيرانيين والأمريكيين ليست مقترحات، ليست ملاحظات، هو إطار اتفاق نهائي ما بين الجانبين. فقط يتم إضافة، تعديل، تقليص، نقص، هكذا يتم الأمر ما بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن ما يتم تداوله بحسب المعلومات المتوفرة لدينا من مصادرنا هنا هو إطار اتفاق مقبل بين الإيرانيين والأمريكيين. كنا غنوة تحدثنا صباحا عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالبند الأول من

0: المفاوضات الإيرانية الأمريكية وما قدمه الإيرانيون من رؤية لمفهوم وقف الحرب. هنا نقف عند مستويين اثنين. المستوى الأول لمدة 30 يوما، هذه المدة هي مدة لوقف الحرب فيها مجموعة وتتمل عذرا غنوة.
1: نعم نسمعك.
0: نعم، فهنا من باب الحديث هناك مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة وقف الحرب، وكنا قد تحدثنا منذ صباح هذا اليوم بشكل مفصل عن المطالب الإيرانية وما قدمته للجانب الأمريكي في قضية وقف الحرب، قضية أن تكون هناك قرار دولي وضمانات إقليمية، أن تكون وقف الحرب يشمل جميع المناطق التي يمكن القول بأنها مناطق نفوذ للإيرانيين والأمريكيين، و ما يسمى باتفاقية عدم التخاصم والمخاصمة، هكذا سيتم الاصطلاح عليها، بالإضافة إلى مضيق هرمز والحركة الحرة بالمضيق وكيفية إدارة المضيق. وهنا يمكن الإشارة على أن الوسيط العمانيين كمان كذلك موجودون بهذا السياق، بالإضافة إلى فك الحصار. هذه الصورة يبدو أنها قد تستغرق لمدة 30 يوما بحسب المعلومات المتوفرة لدينا. لكن ما هو أهم من ذلك هي المرحلة الثانية. نقول هنا بأن الجانب الإيراني استطاع أن يجيب على إشكالين أساسيين كان الجانب الأمريكي يطرحهما، مدة التفاوض، هل وقف الحرب وبعد ذلك ندب في مدة سكوت وبعد ذلك نتفاوض. الإيرانيون قالوا وقف الحرب 30 يوما وبعدها يتم مباشرة التفاوض على الملف النووي. بعد ذلك تم القبول بأن يكون البرنامج النووي ضمن إطار التفاوض. الآن يمكن القول بحسب ما الجو العام وما هو متوفر لدينا بأن الإيرانيين ليس لديهم مشكلة بالتفاوض المباشر، وكذلك ليس لديهم مشكلة بالمفاوضات في المجال النووي. الآن ماذا يحدث بالتحديد بالمجال النووي؟ ماذا تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وماذا يقترح الإيرانيون؟ بكل تأكيد المطالب الإيرانية الأمريكية واضحة، إخراج كل مخزون اليورانيوم الغني المرتفع التخصيب وتسليمه بالتحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومسألة الغروب النووي ومدة تخصيب وقف تخصيب اليورانيوم. هنا لابد من الإشارة على أن إشكالية الغروب النووي بحسب ما هو متوفر لدينا مدة وقف تخصيب اليورانيوم هذه قد لا تعتبر الآن إشكالية مطروحة في المفاوضات ويمكن تجاوزها، أو يمكن القول بأنه قد يتم تجاوزها في أي لحظة ولا تشكل عنصر أساسي ومهم في المفاوضات. ربما هناك توافقا ما بين الإيرانيين والأمريكيين بهذا الشأن. إيران تبحث عن مبرر قانوني ويبدو أنه قد تحصل عليه. هناك مدة زمنية تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها قد تحصل عليه، لكن يبدو أن الخلاف غير متمركز في هذه المسألة. الخلاف أين يتمركز الآن ما بين الإيرانيين والأمريكيين؟ تقول المعلومات بأن الأمريكيون يصرون على قضية أخذ اليورانيوم العالي التخصيب، الإيرانيون يرفضون ذلك. ما هو مطروح على الطاولة؟ كان المطروح قضية نقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا، وهذا مقترح روسي. يبدو أن الجانب الأمريكي رفض تدخل، بحسب المعلومات التي لدينا، رفض تدخل الجانب الروسي في المفاوضات. إذن ما هو المقترح والمشروع المقترح الذي ربما الإيرانيون يراهنون عليه؟ هناك مسألة أساسية ومهمة، وهي قضية ترقيق اليورانيوم العالي التخصيب، لكن هذه المرة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا على الأقل ما يطرحه الإيرانيون حاليا وينتظرون الرد الأمريكي عليه. هناك كذلك نقطة أساسية ومهمة، يبدو أن الجانب الأمريكي وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تعلم بالتحديد أين يوجد اليورانيوم العالي التخصيب، وبالتالي تريد معرفة أين يوجد هذا اليورانيوم. هناك نقطة أساسية كذلك يبدو أن الجانب الإيراني يطرحها وربما يتداولها في مجال التفاوض مع الإيرانيين عبر الوسيط الباكستاني. إذا ما ثبت لدى الأمريكي أن اليورانيوم العالي التخصيب يوجد في مكان تم تدميره من قبل القوات الأمريكية، ربما قد تشترط القوات الأمريكية ألا يتم إعادة إحياء تلك المنشأة النووية وعدم الاقتراب إلى ذلك اليورانيوم العالي التخصيب إذا ما ثبت تواجده في تلك المنطقة. وعند أي حركة ربما إيرانية باتجاه هذا المجال ربما قد يتم استهدافها من قبل القوات الأمريكية. إذن نحن الآن أمام سيناريوهات تتمركز بالتحديد حول اليورانيوم العالي التخصيب، لكن بكل تأكيد ما نعلمه هنا أن المقترح الإيراني هو مقترح من أجل الوصول إلى اتفاق، ويبدو أن الجانب الإيراني بحسب ما لدينا يريد الوصول إلى الاتفاق، لكن هناك نقطة ربما الإيرانيون يضعونها نصب أعينهم، وهي ماذا لو لم يرضى الجانب الأمريكي بهذا الاتفاق. هناك نوع من القلق أن ينسحب الجانب الأمريكي من المنطقة من الاتفاق دون توافق مع الإيرانيين، ويبدو أن هذا الأمر مزعج للجانب الإيراني، ولذلك يبدو أن كل الأطراف الآن تسعى للحصول على اتفاق ما بين

0: نظهر نعم. الولايات المتحدة الأمريكية دوليا وعبر الوسطاء الإقليميين. والنقطة الأخيرة أن أي توافق سيحصل ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيكون موقع عليه بمجلس الأمن الدولي.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. نتحول إلى أحمد الرهيد في واشنطن وسياقات قراءة أولية لتصريحات ترامب عن الرد الإيراني.
2: نعم غنوم، ونحن ما نزال ننتظر تعليقا مفصلا من قبل الرئيس ترامب. الرئيس ترامب فيما مضى من ساعات ويوم أمس كان قد قال إنه تم إطلاعه بالخطوط العريضة للمقترح الإيراني الأخير، وربما هذا هو المعدل. الرئيس ترامب يقول إنه لم يطلع بعد حتى يوم أمس على تفاصيله، ولكن ربما يكون قد اطلع عليه ولم يعلق بعد. المتوقع حتى الآن أن الولايات المتحدة ما تزال تتمسك بما تصفها الخطوط الحمراء. الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة أيضا أشار إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، ولكنه يؤكد أن العودة للقتال ممكنة في حال أساءت إيران التصرف على حد تعبيره. وبالتالي هو يطرح ذات السردية، سردية أن الأمور تسير بشكل جيد، وفي ذات الوقت يهدد في حال لم تتحقق المطالب الأمريكية. ليس هناك الكثير مما ينشر، ولكن بعض ما تعرفه وسائل الإعلام الأمريكية وما تسربه بشأن هذا المقترح الإيراني يقول أن إيران أو إن إيران تريد أن توقف أولا القتال أو توقف العمليات العسكرية في إيران وفي لبنان كمرحلة أولى، يتوازى مع ذلك رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وتقترح شهرا لهذه المفاوضات المرتبطة بهذه الملفات، ثم الانتقال بعد ذلك في حال نجاح هذه المرحلة الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي الملف النووي.
1: طيب، هل ذات الأجواء التي تأتينا من طهران أنه ما يتم مناقشته في هذه المرحلة هو إطار اتفاق أو ورقة إطار اتفاق، هل هذا فعلا ما يتم التعاطي معه أمريكيا؟
2: نعم، هذا ما نفهمه. كل طرف يقدم للوساطة مقترحه للاتفاق أو إطار الاتفاق. الولايات المتحدة كانت قد وضعت على الطاولة سابقا مقترحا وصفته بأنه عرض أخير، ثم استقبلت عن طريق الوساطة أو بشكل مباشر مقترحات من الجانب الإيراني لشكل وتفاصيل هذا المقترح. الآن ما يناقش على الطاولة هو المقترح الإيراني. الولايات المتحدة لم ترسل ردها بحسب ما نعرف حتى الآن على هذا المقترح الإيراني، ما تزال تناقشه. والرئيس ترامب يقول إنه تم إطلاعه فقط على الخطوط العريضة. تقول أكسيوس أو يقول موقع أكسيوس إن هذا المقترح يتضمن شرطين، الأول أو مرحلتين. المرحلة الأولى ولمدة شهر بحسب ما تقترح إيران ترتبط برفع الحصار ووقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في إيران ولبنان، وفي حال نجحت هذه المرحلة يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية ومدة التفاوض فيها أيضا شهر ترتبط بالملف النووي. الولايات المتحدة تشدد على مسألة استلام مخزونات اليورانيوم المخصب. الرئيس ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستأخذه بطريقة أو بأخرى. ولكن غنوة، نقطة أخيرة، ما تزال العوامل الداخلية تؤثر أيضا على كيفية تعاطي الأمريكيين مع هذا الملف بشكل عام. اليوم أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 49%، وهي نسبة قياسية بالنسبة للكثير من الأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. نتحول لعيسى طيبي. إذن التداعيات الاقتصادية نراها في قرار جديد لسبع دول من منظمة أوبك التي قررت زيادة إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل. ماذا يعني ذلك وكيف يتم التعاطي معه؟
3: غنوة، لابد في البداية أن أشير إلى هذا التحديث. انفض اجتماع تحالف أوبك بلس المكون من سبع دول، أيضا عقد بعده اجتماع اللجنة الوزارية للمراقبة المعروفة بالجي أم أم سي، وانفض هذا الاجتماع. أيضا تم إقرار الاجتماع المقبل لوزراء نفط تحالف أوبك بلس في 7 يونيو المقبل. التداعيات، أولا الإعلان بأن الزيادة 188 ألف لا تختلف كثيرا ولا تبتعد عن الزيادة السابقة التي أقرت في الشهر الماضي لن يكون لها أي تأثير على الأسواق، وخصوصا أن إنتاج تحالف أوبك هو دون الحد المعتمد. في مارس الماضي أنتجت أوبك نحو 27 مليون برميل يوميا، بينما وهو أقل من الحصة المعروفة حصص التساوي بين الأعضاء البالغة 36 مليون برميل في اليوم. نتحدث عن نقص بحوالي 9 مليون برميل. الأسعار، المؤسسات المالية في فيينا تتوقع بأن الأسعار، أسعار النفط سترتفع، وهي حاليا في حدود 125 دولار البرميل. يتوقع أنه في منتصف الشهر الجاري تصل إلى 150 دولارا. بيان تحالف أوبك بلس أيضا تضمن رسالة مبطنة ومهمة للغاية للأسواق. أولا، استمرار الحذر في إمدادات السوق مع عمل تطوعي في حالة وجود أي نقص. النقطة الثانية وهي المرونة في زيادة أو نقص أو خفض الإمدادات في حال طلب السوق. الأمر الثالث، التشديد، وهذه نقطة مهمة، على مبدأ الامتثال والتعويض بين الأعضاء في حالة وجود أي تداعي خارجي. ولذلك يتوقع بأن هذا التأثير هو تأثير رمزي سياسي، موقف تسجله تحالف أوبك بلس. لكن أوبك تؤكد بأن خسائرها، وتحالف أوبك بلس خسائره خلال هذه الأزمة بلغت نحو 600 مليون برميل من النفط اختفت خلال هذه الأزمة. وبالتالي ما دام مضيق هرمز مغلقا فإن تأثير تحالف أوبك بلس سيبقى محدودا، لأن أيضا منشآت الطاقة متضررة للغاية وإعادة تفعيلها يحتاج وقتا وأموالا كثيرة. نعم،
1: شكرا جزيلا لك عيسى الطيبي مراسل الجزيرة، حدثنا من أمام مقر أوبك بفيينا. للنقاش السياسي تنضم إلينا هنا في الاستوديو هيام نعواس، المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم جميعا. إذن أبدأ معك سيدة هيام، لماذا هذا التروي الأمريكي في الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي بالفعل اطلع على الملاحظات الإيرانية على ورقة إطار الاتفاق التي قدمت للوسيط الباكستاني، بل وتحدث فقط أنه اطلع على الخطوط العريضة؟
4: أولاً، فإن الرئيس ترامب هو رئيس ليس في عجلة من أمره، وهو يحاول أن يبين للجميع أنه ليس في عجلة من أمره. بالإضافة إلى ذلك، فهناك موقف علني أيضاً يتمثل الهدف منه في شراء الوقت. إذن الرئيس ترامب يقول أنا مطلع على العناوين العريضة ولكن أحتاج لدراسة التفاصيل، وهذا ليس سيئاً بالضرورة، لأنه يريد من فريق الأمن القومي أن يراجع مقترح البنود 14 الذي تقدمت به الحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري، ويتعين عليهم أن يفهموا ليس فقط ما هو مكتوب بل ما هو غير مكتوب أيضا، وأن يقرأوا بين السطور إذا جاز القول. كما نعلم فإن الحرس الثوري والإيرانيين بشكل خاص بارعون جدا في قول الأمور من دون قولها، وبالتالي أعتقد أنه من الذكي للغاية للرئيس أن يتيح الوقت لفريق الأمن القومي ليراجع المقترح.
1: دكتور محمد، هل هي بداية تبشر بشيء إيجابي أن يتم تعليق مبدئي من ترامب أننا قرأنا الخطوط العريضة أو اطلعت على الخطوط العريضة للملاحظات الإيرانية التي قدمها عراقچي للوسيط الباكستاني، خاصة أنها منذ مدة يعني حصلت؟
5: من المفترض أن تلقى هذا يعني هذا المقترح الجديد المكون من 14 نقطة، من المفترض أن يلقى اهتماما عند الرئيس ترامب، وأن يلقى قبولا عند الرئيس ترامب، لأن الإيرانيين هذا خامس مقترح يقدموه للرئيس ترامب، وهو تعديل للكثير من القضايا الشائكة الموجودة بين البلدين، سواء كان يخص إنهاء الحرب بشكل كامل، قضية هرمز، وقضية النووي أيضا. ونحن نعرف بأن في المجال النووي هناك عدد من القضايا العالقة لا زالت عالقة. الإيرانيون أعادوا صياغة وترتيب أولويات هذه المشاكل العالقة بين الجانبين. أنا أعتقد بأن ربما يعني لست متأكد من هذه المعلومة أن مركز القرار الآن ليس فقط عند الرئيس ترامب، يعني هناك عدة مصادر، ربما أحد هذه المصادر.
1: أين إذن؟
5: أحد هذه المصادر إسرائيل. نتنياهو هل يقبل بهذا المقترح الجديد؟

0: نعم لا، وهناك يبدو بأن داخل الإدارة الأمريكية أيضا هناك انقسام حول المسألة الإيرانية، وبالتالي أنا أعتقد بأن خلال 24 ساعة الماضية رأينا بأن هناك هدوء في الخطاب الترامبي.
1: بدقيقة لو سمحت، كيف تفسر قبول طهران أن تخوض هذا الأخذ والرد بشأن ورقة إطار الاتفاق والحصار؟

0: مستمرة؟
1: هي داخل مفاوضات الآن، وهي داخل قضية الحرب لا زالت موجودة، وقف اطلاق النار هي لم توافق على وقف اطلاق النار، وبالتالي هي داخل في مفاوضات جادة، ولديها الرغبة في التوصل إلى صفقة أو أي قانون من أجل إنهاء هذه الحالة التي لا تخدم إيران ولا تخدم دول المنطقة ولا تخدم أمن واستقرار المنطقة.
0: سيدة هيام، في ظل بداية الاستجابة يعني من قبل ترامب على الملاحظات الإيرانية على ورقة إطار الاتفاق، ولكن في نفس الوقت هناك خناق اقتصادي أو خنق اقتصادي أمريكي على إيران، كيف نفسر ونفكك هذا المشهد؟
2: بالنسبة للفكرة من الحصار فهي تتمثل طبعا في أحضار الحرس الثوري إلى طاولة المفاوضات، وقد نجحت في تحقيق هذا الهدف كما ذكرت للتو لزميلنا. الحرس الثوري قال كلا كلا كلا، ولكن بعد أن فهموا أن الحصار موجود ليبقى قاموا بمراجعة موقفهم وأتوا إلى طاولة المفاوضات كما يجب، لأنه في نهاية المطاف فإن هذه الحرب لا تخدم مصالح أي من الأطراف لا سيما المدنيين. في نهاية المطاف الشعب الإيراني هو الذي يعاني نتيجة هذه الحرب، وبالتالي فمن الجيد أن يأتي الحرس الثوري إلى طاولة المفاوضات بمقترح. طبعا لست متأكدة مما إذا كان جيدا أو ذكيا أو خطيرا، ولكنه مقترح.
0: شكرا لكما سيدة هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية. أيضا الشكر للدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث التطورات، وزارة الصحة اللبنانية قالت إن شخصا استشهد وأصيب ثلاثة في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوبي البلاد، وأضافت أن 5 أشخاص أصيبوا، منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوبي البلاد. هذا وقال الحزب إنه استهدف بمسيرة تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة وحقق إصابة. في غضون ذلك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم. وفي تطور آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل اقتنت سربين من المقاتلات من طراز F-35 وF-15 لتعزز ما وصفه بتفوقها الجوي الساحق. من جانبه قال نائب حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، قال إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، مؤكدا أن الحزب لن يطبقها ولا يسمح بتمريرها. في الملف الإيراني قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران. في المقابل قالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني إن على ترامب الاختيار بين ما وصفته بعملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء مع إيران. وفي التداعيات الاقتصادية، قررت 7 من دول منظمة أوبك زيادة إنتاجها بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من يونيو المقبل. والبداية مع جولة مراسلينا من بيروت، مراسل الجزيرة تامر الصمادي. إذن البداية معك تامر، ما الذي ترصده من تطورات في المسارين، مسار الميدان ومسار السياسة؟
3: نعم غنوة، تطورات متلاحقة على الصعيد الميداني والصعيد السياسي. ميدانيا واصل الجيش الإسرائيلي اليوم غاراته في مختلف الاتجاهات، وأيضا واصل دعوته للسكان، سكان عدد من القرى، بضرورة المغادرة. هذا هو الإنذار 7 منذ بدء هذه الهدنة الهشة بسبب الاختراقات المتواصلة للقوات، قوات الاحتلال الإسرائيلية. واللافت في هذه الإخلاءات الجديدة بأنها تشمل قرى شمال نهر الليطاني. ماذا يعني ذلك غنوة؟ يعني بأن الجانب الإسرائيلي يحاول التوسع في الميدان، ويحاول فرض معادلة جديدة، ويحاول أيضا أن يتجاوز جنوب نهر الليطاني. هذا هو كما قلت الإخلاء 7 أو المطالبة بال

0: الاستخلاء السابعة منذ بدء هذه الهدنة، ومنذ بداية الحرب نتحدث عن أكثر من 100 قرية تم إخلاؤها يعني نتيجة هذه الإنذارات المتواصلة من الجانب الإسرائيلي. الغارات تواصلت اليوم من خلال الطيران الحربي ومن خلال المسيرات على أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، واحدة من القرى التي تعرضت لقصف أو لغارات مكثفة. نتحدث عن خمس غارات هي زوتر الشرقية في قضاء النبطية، والحديث أيضا عن قضاء صور الذي تعرض بشكل مكثف للغارات الإسرائيلية. على وقع كل ذلك يتواصل القصف المدفعي المكثف على عدد من القرى في قضاء النبطية، لا سيما زوتر الغربية، والحديث أيضا عن الغندورية، والحديث أيضا عن ميفدون. وفي غضون كل ذلك يتواصل نسف المربعات السكنية في عديد المناطق، لا سيما في بنت جبيل. بنت جبيل هنالك يعني اعتداءات متواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي عليها، يتبع سياسة الأرض المحروقة، يعمل على إدخال المدرعات والجرافات والآليات من أجل تجريف كل شيء في بنت جبيل وفي الخيام أيضا، وينسحب هذا الإجراء على عديد المناطق، عديد المواقع. كل ذلك دفع حزب الله للقول بأنه يرد على هذه الخروقات وعلى هذه الانتهاكات. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن شهيد واحد خلال الساعة الأخيرة، إضافة إلى عدد آخر من الجرحى، عدد أكبر من الجرحى. حزب الله تبنى حتى هذه اللحظات منذ ساعات الصباح عملية واحدة فقط استهدف فيها مجموعة من الجنود الإسرائيليين في بلدة البياضة المحتلة. هذا التصرف من قبل حزب الله تكرر خلال يوم أمس. نتحدث عن سلسلة من العمليات التي قام فيها الحزب باستهداف مواقع للجنود الإسرائيليين بالمسيرات، بالمحلقات التي باتت يعني تقض مضاجع القوات الإسرائيلية، باعتراف الإعلام الإسرائيلي أيضا وباعتراف السلطات الإسرائيلية. وهو أيضا يتحدث حزب الله عن استهداف الآليات والدبابات من نوع مركافة للقوات الإسرائيلية، وهو يؤكد بأنه لا يعمل على اختراق الهدنة وإنما على الرد على الانتهاكات والخروقات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. سياسيا أيضا يتطور المشهد بشكل واضح. كتلة حزب الله النيابية عادت لتتحدث عن حقها في المقاومة أو حق حزب الله في المقاومة، وهي تقول بأن المقاومة لن تستسلم ولن يعمل أحد أو لن يستطيع أحد أن يعمل على تصفيتها. وهي أيضا تتحدث عن المفاوضات المباشرة وتقول بأنها لا تعني هذه المفاوضات المباشرة للحزب أي شيء. وهذا أيضا يقودنا إلى اتساع حدة الفجوة بين حزب الله وحركة أمل ورئيس مجلس النواب اللبناني من جهة، والرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية من جهة أخرى. حتى هذه اللحظة الرئاسة اللبنانية تتحدث عن ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات المباشرة. هذه المفاوضات المرفوضة من الثنائي الشيعي أمل وحزب الله. وكان تحدث رئيس مجلس النواب أكثر من مرة بأن الجميع يتمسك بالمبادئ اللبنانية وبأنه يرفض المفاوضات المباشرة، ومثله حزب الله الذي يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما يهاجم السلطة اللبنانية الحالية ويقول بأنها تسعى إلى تقديم تنازلات مجانية للجانب الإسرائيلي. هنالك حالة من الترقب، حالة من الحذر فيما يتعلق بالرغبة الأمريكية بعقد اجتماع بين الرئيس اللبناني وبنيامين نتنياهو. مثل هذا اللقاء حتى هذه اللحظة السلطة اللبنانية لم تؤكده، لكن المؤكد بأن السلطة تريد وقف الانتهاكات من أجل استئناف المفاوضات المباشرة التي تشارك فيها السفيرة اللبنانية في واشنطن ونظيرها الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. معنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أيضا نجوان، كيف يمكن قراءة التعاطي الإسرائيلي في شقيه، الميداني والعمليات في جنوب لبنان وكذلك التوجه حيال مسار المفاوضات مع لبنان؟
2: العمليات مستمرة غنوة، وفقا لما نسمعه من الزملاء وما نراه أيضا من غارات متواصلة واستهدافات في مواقع مختلفة وإنذارات أيضا بإخلاء قرى بأكملها يصدرها الجيش الإسرائيلي تقريبا كل يوم في مناطق لا تقتصر على المناطق التي يقول إنه يعمل بها، بل تتجاوز أيضا الخط الأصفر، بل نهر الليطاني هذا اليوم كما ورد في الإنذار الذي أصدر صباح هذا اليوم لعدة قرى 11 قرية في منطقة النبطية تحديدا. لكن مع ذلك الخطاب الإسرائيلي ومن يتابع الإعلام الإسرائيلي والتصريحات الإسرائيلية توحي وكأنه لا توجد أي عمليات عسكرية، لا يوجد احتلال، لا يوجد قصف، لا يوجد أي تحرك للقوات في لبنان، بل أن هناك من يحذر من أن بقاء القوات دون تقدم دون تنفيذ عمليات يعرضها إلى الخطر باعتبار أنها تصبح قوات ثابتة، وبالتالي يسهل على حزب الله أن يرصد هذه القوات ويقوم باستهدافها، وبالتالي هذا هو الجو العام في إسرائيل بشأن هذه العمليات في جنوب لبنان. وهناك انتقادات بطبيعة الحال من عدة جهات سواء كان في القيادة العسكرية والأمنية وحتى من قبل الجيش ضد القيادة السياسية، ضد نتنياهو بأنه رضخ لتعليمات من الإدارة الأمريكية من الرئيس ترامب وخفض من حدة هذه العمليات بسبب هذه الإملاءات ولإعطاء فرصة لمفاوضات لا تتعلق فقط بالمفاوضات بين إسرائيل ولبنان وإنما بين طهران وواشنطن. وعدة رؤساء بلديات محلية للبلدات الحدودية قالوا بأن نتنياهو رهن أمن هذه البلدات وأمن سكان المناطق الشمالية بيد ترامب. الخلاصة هي أنه رغم كل ما نشاهده من عمليات وحتى في بيانات الجيش قبل قليل كان هناك تفجير لموقع في جنوب لبنان قال إنه أنفاق تابع لحزب الله في طيلة الوقت ينشر في بياناته أيضا الجيش الإسرائيلي استهداف لأشخاص يقول إنهم مسلحين وإنهم عناصر لحزب الله، ولكن مع ذلك الخطاب الإعلامي في مكان آخر كليا في الجانب الإسرائيلي. تبقى أيضا قضية المسيرات والتعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله، وهذا اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عصر هذا اليوم أن الحزب أطلق عدة صواريخ وعدة مرات أيضا مسيرات استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. قال إن جزء من هذه المسيرات انفجر بالقرب من القوات لكن لم تسجل إصابات، وأنه اعترض أيضا مسيرة أخرى في المناطق التي تعمل بها قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني. لكن نرى بأن موضوع المسيرات يظل الشغل الشاغل حاليا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وزارة الدفاع الإسرائيلية تبحث عن حلول، تبحث عن طرق، وكما جاء في مقال نشر في موقع والله الإخباري هذا اليوم تبحث عن طرق فعالة وقليلة التكلفة بالنظر إلى كمية هذه المسيرات التي تطلق وبالنظر أيضا إلى التكلفة الباهظة للدفاعات الجوية والتي تفشل أيضا باعتراض هذا النوع الذي طوره حزب الله ضمن هذه المواجهة. تستند إلى محاولة تطوير مسيرات اعتراضية ولكنها أيضا تستند إلى أجهزة صوتية وأجهزة ضوئية والكثير من الوسائل والأدوات التي تحاول وزارة الدفاع تطويرها. ويقولون أيضا إن الجيش بدأ بالفعل بنشر أجهزة رادارات متقدمة في الجنوب اللبناني إلى جانب وسائل أخرى يعمل الجيش الإسرائيلي على تطويرها من أجل رصد هذه المسيرات وتزويد الجنود أيضا بنوع معين من البنادق التي يمكنها أو لها احتمال أن تعترض مثل هذا النوع من المسيرات. لذلك سمعنا نتنياهو هذا اليوم يتحدث عن ذلك على وجه الخصوص ويقول بأنه أوعز قبل أسابيع للمؤسسة الأمنية بالعمل على إنشاء مشروع لمواجهة هذه المسيرات وأنه اليوم بصدد تلقي تقرير يفصل أين وصل العمل على هذا المشروع. غنوة،
1: لفتني أيضا ما ذكرتيه نجوان أن الإعلام الإسرائيلي لا يتطرق بشكل كبير إلى العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولكن ربما هذا يأتي يعني خاصة أننا تابعنا تحقيقا منذ مدة تحدث عن التدمير الممنهج للقرى اللبنانية، تحدث بالتفصيل. ولكن بعد ذلك، بعد أن بدأت مسألة المسيرات تأخذ حيز الاهتمام من القوات الإسرائيلية، حتى أنه تم سحب فرقة 98 من جنوب لبنان جراء ذلك، بالتالي هل المسيرات هي ما تعيق التقدم؟ يعني كيف يتم التعاطي مع هذه الجزئية؟
2: قضية الهدم الممنهج يتقبله الجانب الإسرائيلي وكأنه لتحقيق هدف الحرب، منع تهديد حزب الله، سواء كان في قضية إطلاق الصواريخ المضادة للدروع على مسافة 10 كيلومترات، هذا الخط الذي وصله جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك لمنع غزو كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي، اجتياح محتمل من قبل حزب الله لمنطقة الجليل على غرار هجوم 7 من أكتوبر، ولذلك هم لا يرون ذلك بأنها حرب مستمرة أو عمليات عسكرية، وإنما هذه العمليات هي عمليات محدودة كما توصف من أجل تحييد هذا التهديد. لكن من جهة أخرى، الجانب الإسرائيلي كل هذه العمليات التي تطرقت إليها غنوة لا يراها، لا يتطرق إليها في الإعلام الإسرائيلي، في بعض الأحيان يحاول فقط استعراض قوة الجيش الإسرائيلي مقابل مواجهة حزب الله. هذه المرة كانت التوقعات ربما في الجانب الإسرائيلي تماما كما كان الحال في هدنة الهدنة السابقة في نهاية أكتوبر 2024 تماما، عندما التزم حزب الله بالمطلق بهذه الهدنة، بهذا الاتفاق، ولم يطلق أي صاروخ أو أي مسيرة، التزم بالاتفاق وواصلت إسرائيل تخرق هذا الاتفاق. ربما توقع الجانب الإسرائيلي، القيادة السياسية وكذلك القيادة الأمنية والعسكرية، أن يسلك حزب الله نفس السياسة، وهناك مفاجأة نوعا ما في الجانب الإسرائيلي من أن الحزب هذه المرة يرد على الخروقات الإسرائيلية التي يعني لم يمضي على إعلان الهدنة ساعات قليلة إلا واستأنف الجيش الإسرائيلي هجماته في لبنان، وكانت مفاجأة بأن الحزب يرد على هذه الخروقات، لكن الجانب الإسرائيلي يرى بأنها هي الخروقات وليس عملياته العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك نجوان سمري، مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. الآن أتحول إلى طهران مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. إذا نور الدين، نتابع معك الاتصالات اللافتة لعرقجي الذي يحاول منذ أيام، يبدو أن نور الدين ليس جاهزا معنا الآن، أتحول لواشنطن مع مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، وما الذي يتم التطرق بشأن الورقة التي قدمها الطرف الإيراني للوسيط الباكستاني، وأيضا ما هي الرؤية الأمريكية في خضم هذا التطور الدبلوماسي آلية لخنق اقتصادي على الموانئ الإيرانية؟
3: نعم، ونحن ننتظر تعليقا من قبل الرئيس ترامب الذي كان قد صرح قبل ساعات بأنه اطلع على الخطوط العريضة لهذا المقترح الإيراني الجديد. المقترح يتكون من 14 نقطة بحسب الرئيس ترامب، ويقول إن الأمور تسير بشكل جيد، وفي ذات الوقت يقول إن إيران إذا أساءت التصرف فإنه سيعود للعمليات القتالية. نحن لا نعرف الكثير من تفاصيل هذا المقترح بطبيعة الحال، الرئيس ترامب نفسه يقول إن من يعلمون تفاصيل ما يجري في هذه المحادثات أشخاص قليلون حوله، وبالتالي هناك الكثير من التكهنات بشأن أو التسريبات بشأن ما حواه هذا المقترح. موقع أكسيوس يقول إن إيران تقترح أن يتم التفاوض على مرحلتين، المرحلة الأولى ومدتها شهر تتعلق برفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية مقابل فتح مضيق هرمز، وكذلك تعهدات أو وقف للعمليات القتالية في ووقف لإطلاق النار في إيران وفي لبنان، وبعد ذلك في حال نجحت هذه المرحلة يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي المرتبطة بالملف النووي، ومدة هذه المرحلة أيضا شهر، وبالتالي إيران تقترح شهرا للملفات والمسائل المرتبطة بمضيق هرمز والحصار البحري ووقف إطلاق النار بشكل نهائي في إيران ولبنان، وشهرا آخر في حال نجحت المرحلة الأولى للملف النووي. الولايات المتحدة لا يبدو أنها قد غيرت في مواقفها المرتبطة بما تصفها بالخطوط الحمراء. حتى الآن الرئيس ترامب والمسؤولون حوله يؤكدون على مسائل متعلقة بالملف النووي.

0: هي ذاتها أن تسلم إيران مخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وأن تفكك منشآت التخصيب، وكذلك أن تقدم تعهدات وضمانات قابلة للتحقق فيما يتعلق بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. وكنا قد تابعنا خلال الأيام الماضية أيضا ما تسربه وسائل إعلام أمريكية عن مقترح والتعليقات من قبل ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي لترامب في هذه المفاوضات، يقول فيه إنهم اشترطوا على الإيرانيين بعدم الاقتراب من المنشآت النووية التي تم قصفها في يونيو حزيران من العام الماضي، وأن لا يتم استخراج مخزونات اليورانيوم المخصب أثناء فترة المفاوضات. وبالتالي الولايات المتحدة تشترط على الإيرانيين طالما أن هذه المفاوضات مستمرة ألا تمس تلك المواقع وألا تعود إيران أي نشاط نووي. وهذا يؤكد على جوهرية الملف النووي في هذه المفاوضات ومن وجهة النظر الأمريكية. لطالما أكدت الولايات المتحدة أن الملف النووي يجب أن يبقى أولوية في طاولة المفاوضات وألا يؤجل إلى أي مرحلة لاحقة. ولكن على الأقل الآن الرئيس ترامب يقول إنه سيطلع على التفاصيل المتعلقة بهذا المقترح، وربما أنه قد اطلع عليها بالفعل، لأنه عندما صرح مساء أمس كان قد قال سأطلع عليه خلال لحظات، وبالتالي متوقع أنه قد اطلع عليه، ولكنه لم يعلق حتى الآن. اليوم يوم الأحد هو عطلة في الولايات المتحدة، ولكن الرئيس ترامب أحيانا يعلق في كل وقت. حتى الآن لم يعلق على فحوى هذا المقترح وموقفه ولم يصدر أي مواقف مرتبطة بهذا المقترح. أما التوقعات المرتبطة أيضا بمسار المفاوضات وإمكانية إحياء جولة جديدة أو عقد جولة جديدة من المفاوضات، حتى الآن هي مرهونة بمدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه الأطراف من خلال هذا التواصل، إما التواصل الهاتفي المباشر أو التواصل عن طريق الوساطة الباكستانية. الرئيس ترامب كان قد رفض إرسال وفود أمريكية إلى باكستان في حال لم يتم التوصل إلى جديد فيما يتعلق بالمفاوضات، يقول إنه لا يمكن لمبعوثيه أن يسافروا ساعات طويلة إلى باكستان وبعد ذلك يتحدثوا حول لا شيء. وبالتالي هو ما يزال يبدو أنه يتمسك بهذا الموقف، ويقول إن الإيرانيين إن كان لديهم جديد فما عليهم سوى الاتصال. أما الزاوية الأخرى لهذه الحرب التي ينظر إليها الأمريكيون من خلالها فهي زاوية أسعار الوقود. اليوم رابطة السيارات أصدرت تقريرها المحدث تقول فيه إن أسعار الوقود ارتفعت بنحو 49% مقارنة بالأسعار ما قبل الحرب، ونحن نتابع هذا الارتفاع. الآن تتجاوز أسعار جالون البنزين في الولايات المتحدة على المستوى الوطني 4 دولارات و20 سنتا، وهذا الرقم هو رقم قياسي بالنسبة للأمريكيين، ولا يريدون أن تطول هذه الظروف لفترة طويلة.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، تحدثتنا من واشنطن. مجددا أذهب لنور الدين لدغير في طهران. إذا نور الدين، عراقجي لا يزال يقوم باتصالات مع الدول الأوروبية وهي لا تزال مستمرة، ماذا نستقي من هذه الاتصالات، وأيضا ماذا نستقي من المسار الذي تسلكه طهران في الملاحظات التي قدمتها للوسيط الباكستاني بشأن ورقة إطار الاتفاق؟
2: بكل تأكيد إيران تحاول كذلك أن تطلع المنطقة ودول العالم على ما يحدث الآن من مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك هدف أساسي وجوهري وتحديث أو الحصول على إجماع دولي لهذه العملية التفاوضية كضمانة لأي توافق ربما قد يحدث بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. كنا قد تحدثنا في وقت سابق على أن طهران تبحث عن ضمانة دولية عبر التوجه إلى مجلس الأمن إذا ما كان هناك أي اتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهو جزء من الإطار الاتفاق الذي ربما إن تم اتفاق عليه وتوقيعه سيكون هذا البند جزء من هذا الاتفاق، التوجه إلى مجلس الأمن وإصدار قرار لحماية الاتفاق ما بين طهران وواشنطن. لكن بكل تأكيد طهران تحتاج كذلك إلى ضمانات عينية من خلال الدول الإقليمية ودول العالم، بالتالي تنسق مع دول الإقليم، مع المملكة العربية السعودية، دولة قطر، مصر، تركيا، باكستان. كل هذه الدول لها دور مهم في قضية تأمين الضمانات الإقليمية لأي توافق إيراني أمريكي. النقطة الثانية الذهاب إلى الشركاء

0: التقليديين لطهران موسكو والصين، يبدو أن طهران تبحث لهما عن دور مهم في توفير الضمانة القانونية للاتفاق بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية إن تم التوصل إليه، وكذلك الذهاب إلى أوروبا والحديث مع الأوروبيين، بالتحديد مع مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي التي تحدث إليها عباس عراقشي، مع عدد من الوزراء الخارجية في كل من إيطاليا وكذلك في فرنسا. كل هذا الحراك هو جزء من توفير الضمانة الدولية لأي إطار سيتم الاتفاق عليه بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك تريد أن تعطي إشارة على أنها جدية في العملية التفاوضية وأنها ترغب في التوصل إلى الاتفاق. لذلك نحن الآن كذلك في العملية التفاوضية بين طهران، نحن الآن أمام تحرك إيراني ربما تغير على مستوى المنهج والتكتيك. النقطة الأولى التي يمكن الحديث عنها على أن الحراك الإيراني لم يعد مبهبا من حيث التواريخ وكذلك من حيث الملفات. كان هناك إشكال في تحديد تاريخ المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون الآن حددوا مدة شهرين، 30 يوما للمرحلة الأولى وهي مرحلة وقف الحرب، و30 يوما أخرى لقضية مناقشة البرنامج النووي الإيراني والإشكالات العالقة بين البلدين. النقطة الأهم من ذلك كذلك وهي طبيعة التفاوض، يبدو أن الجانب الإيراني وصل إلى قناعة على أن لا توجد هناك أي إشكالية بالبحث في طريقة التفاوض المباشرة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن الوساطات. لذلك يمكن القول بأنه في حال ما إذا تم التوصل إلى إطار عام بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية قد نشهد مفاوضات مباشرة ما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وبالتالي نحن تجاوزنا المحظور الذي كان مطروحا على الإيرانيين خلال المراحل السابقة. والنقطة الثالثة والتي تبدو أكثر أهمية، كان الإيرانيون يصرون بشكل كبير على أن المرحلة لا تستجيب لمواصفات ومناقشات أشياء غير وقف الحرب. الآن هناك تغير في هذه المنهجية، وبدأنا نسمع هنا من المصادر على أن إيران أصبحت قادرة على الدخول في مفاوضات ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني. إذا ما أردنا أن نفصل بشكل قانوني ماذا سيحدث في الإطار الذي تطرحه طهران، يمكن القول بأن هذا الإطار قد لا يعجب في بعض تفاصيله الجانب الأمريكي، لكن يبقى إطارا مطروحا. وهنا نشير على أن المعلومات التي لدينا تقول بأن الجانب الأمريكي ربما خلال الأسبوع المقبل قد يقدم جوابه على اتفاق الإطار وعلى المقترح الإيراني، بمعنى أن هناك تبادل لوجهات النظر بين الجانبين. بالنسبة للمرحلة الأولى هي مهمة جدا بالنسبة للجانب الإيراني، والعنوان العريض فيها هو وقف الحرب، وهناك مستويات متعددة. وقف الحرب على جميع المستويات من طهران إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق. أكثر من ذلك هناك ربما الاتفاق على معاهدة عدم الاعتداء ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران، وتشمل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد حينما نتحدث عن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية نتحدث عن إسرائيل بالدرجة الأولى، وحينما نتحدث عن حلفاء طهران نتحدث عن ما يعرف بمحور المقاومة. بعد ذلك مصير مضيق هرمز مقابل الحصار وكيفية إدارة ماذا تطرح طهران في مضيق هرمز. ربما قد لا تطرح أموال للعبور، لكن هناك جزء محدد تناقشه طهران، هي ضمان سلامة المعبر من حيث البيئة ومن حيث كذلك تنظيف الممر. ربما هذه تدخل في نقاش التفاصيل. الأهم من ذلك غنوة وهي قضية البرنامج النووي، هذا أهم عنصر مهم في الاتفاق، يمكن تجاوز المرحلة الأولى، لكن المرحلة الثانية قد تبدو معقدة. نحن نتحدث عن يورانيوم عالي التخصيب، طهران ترفض بالمطلق تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، الجانب الأمريكي يرفض تسليمه لروسيا. المطروح الآن هو ترقيق هذا اليورانيوم برقابة وبمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، بالإضافة إلى مسألة الغروب النووي. يبدو أن هذا المسألة ليس مسألة إشكالية ويمكن حلها خلال المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط، وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. مراسل الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
2: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم. قناة بنما. بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوماً تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعاً بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
3: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
2: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
4: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً. وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
2: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعاً لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
1: إذن الجزيرة حصلت على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العمل الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ووفق هذه المصادر للجزيرة، فإن مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. وأيضا المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب. أيضا المرحلة الأولى تؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء. تضيف مصادر الجزيرة أيضا أن التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل، وأن المرحلة الأولى تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي. وأيضا وفق مصادر الجزيرة عن المرحلة الأولى، فإنها تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، وأن المرحلة الأولى تتضمن تعديل بند التعويضات الذي بصيغة جديدة ومبتكرة. وأيضا أن المرحلة الأولى تؤكد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري. أما بالنسبة للمرحلة الثانية وفق هذه المصادر للجزيرة، فهي تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما، وأن المرحلة الثانية من المقترح تنص على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين. تضيف هذه المصادر أن المقترح يرفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت، وأن المقترح يبحث بالتالي مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة تخصيبها. تضيف المصادر أن المقترح يؤكد ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، وأن رفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجردة.

0: المدى تدريجيا وفق سقف زمني. تضيف أيضا المصادر أن في المرحلة الثالثة طهران تطرح الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. إذن نحن نتناول تفاصيل التي حصلت عليها الجزيرة عن مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة. ووفق ما هو واضح فإن مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن ثلاث مراحل رئيسية أعيد التذكير بها. المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. والمرحلة الأولى أيضا تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب، وتؤكد المرحلة الأولى على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء. تضيف مصادر الجزيرة أن التعهد بعدم الاعتداء هنا المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل، وأن المرحلة الأولى أيضا تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا، وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي. كما تشمل المرحلة الأولى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، وتتضمن تعديل بند التعويضات الذي بصيغة جديدة ومبتكرة. وكما تؤكد المرحلة الأولى على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري. إذن ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل عبد القادر فايز، ونحاول تفكيك بداية المرحلة الأولى وفق التفاصيل التي أفادنا بها مصدر عن مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: غنوة، الواضح من هذا الكلام في يعني في هذه المسودة لما يعرف باسم المقترح الإيراني للإطار العملي بأن إيران تتبنى منهجا استراتيجيا يبدو جديدا في عملية التفاوض، بمعنى أنها تقول الاتفاق النهائي يجب أن يكون في مساحة تؤمن وقف كامل لإطلاق الحرب وليس في مساحة لها علاقة بوقف إطلاق النار. بمعنى الاتفاق يجب أن يكون على أرضية واضحة لها علاقة بوقف الحرب كليا. النقطة الثانية بأنها تعيد ترتيب المنطق الاستراتيجي في التفاوض بشكل واضح بالنسبة لإيران. مضيق هرمز يقابله الحصار للموانئ البحرية الإيرانية، رفع العقوبات يقابله البرنامج النووي في هذا الإطار، الأمن الإقليمي والأمن الجماعي يقابله أن إيران مستعدة لإعادة التفكير في حوار استراتيجي مع المحيط بما يشمل الحلفاء بطبيعة الحال للوصول إلى منظومة أمن إقليمي جماعي تؤمن للجميع صيغة أمنية ما. في المرحلة الأولى هي التي ستضع ربما الأرضية الحقيقية بأن تنتقل المنطقة من وقف مؤقت لإطلاق النار بين إيران وأمريكا إلى إنهاء حرب كامل بضمانات دولية تفتح الباب ربما للحديث عن العودة إلى الوراء خطوة من قبل إيران مقابل خطوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فتح مضيق هرمز، أفهم من هذا المقترح بأن الفتح ليس بالضرورة أن يكون خلال لحظة وخلال يوم واحد مقابل رفع الحصار عن الموانئ. هل سيكون ذلك بالتدريج؟ ربما يبدو الأكثر ترجيحا بأن يكون ذلك بالتدريج بهذه الصيغة، وصولا إلى التعامل مع منطق جديد له علاقة بوضع مضيق هرمز بعد الحرب. هل نحن نتحدث عن آلية جديدة أم نتحدث عن العودة إلى مضيق هرمز كما كان عليه قبل الحرب؟ المرجح بأن العودة إلى مضيق هرمز بنفس الآلية التي كانت عليه قبل الحرب. هل يمكن وقف الحرب كليا وإنهاء الحرب كليا لفتح هذا المسار؟ يبدو ذلك مرجح.

0: ناجحاً حقيقةً في المرحلة الأولى التي ستمهد للمرحلة الثانية. إذا نلاحظ في المقترح لا يوجد أي ذكر للبرنامج النووي والقضايا النووية والبعد الإقليمي والحلفاء في المرحلة الأولى. يوجد ذكر لإنهاء الحرب والذهاب باتجاه توقيع ما يسمى بمعاهدة أو ضمانات عدم اعتداء متبادل بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، بمعنى بأن إيران تتعهد بعدم استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بعدم القيام بعمليات قتالية. ما فهمناه وهذا لافت حقيقة بأن أي تعهد لوقف الحرب في الإقليم في المنطقة يشمل حلفاء إيران ويشمل إسرائيل، وهذه نقطة غاية في الأهمية، لأن أي اتفاق حقيقي سيخرج إلى العلن يجب أن يتعامل مع هذه المساحة حقيقة غنوة، وهذه المساحة هي مستجد مهم في هذا الإطار. ويمكن أن نقول بأن المرحلة الأولى تريد إيران أن تقول خلق وضع إقليمي جديد خارج إطار الحرب يؤمن الذهاب للنقاش في البعد النووي والبرنامج النووي وبقية القضايا التفصيلية التقنية.
1: وعلى ذكر العامل الإسرائيلي، ربما نشير إلى المتغير الجوهري في هذه البنود.
0: إسرائيل بطبيعة الحال لطالما كانت هاجس، وهاجس كبير بالنسبة لإيران في كل مرة تقدمت فيه المفاوضات بين إيران وأمريكا. إذا ما عدنا إلى التاريخ قليلا، في كل مرة كان ينضج فيه المسار التفاوضي بين إيران وأمريكا كانت إسرائيل تأخذ خطوة ما غنوة، خطوة أمنية، خطوة اغتيال، خطوة تصعيد في لبنان، تصعيد في أماكن أخرى، تصعب وتعقد الأمور على صانع القرار في طهران وأمريكا. الآن إذا ما ذهبنا إلى القول بأن وقف الحرب في كل ساحات المنطقة، في عموم المنطقة، هذا يشمل لبنان ويشمل حزب الله ويشمل إسرائيل، وبأن عدم التعهد بأن أي طرف سيهدد أمن الآخر قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي، هذه نقطة جوهرية جدا. لماذا؟ لأنها تؤمن لجميع الأطراف الحد الأدنى من القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات أمريكيا وإيرانيا. هل هذا الكلام يعجب الجميع في المنطقة؟ ليس بالضرورة غنوة، ولكن إيران الواضح بأنها تتبنى منطق استراتيجي في عملية التفاوض للوصول إلى صفقة واتفاق شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية يشمل هرمز والموانئ والأمن العام في المنطقة والبعد النووي، وصولا إلى ما يسمى بالنفوذ الإيراني الإقليمي. اللافت جدا بالنسبة لي في هذا المقترح بأنه لا يطرح لا من قريب ولا من بعيد أي شيء له علاقة بالبرنامج الصاروخ الإيراني، وهذا لافت حقيقة.
1: طيب، عمليا نحن أمام ثلاث مراحل، هل هي بالضرورة يجب الذهاب إليها وفق هذه الورقة سوية، يعني تنفيذها سوية، أم مرحلة تلي أخرى؟
0: لا، حسب الورقة نحن نتحدث عن مراحل متتابعة وليس متزامنة، بمعنى أن المرحلة الأولى تنص على هذه القضايا، تنضج، تنتهي المرحلة الأولى، تفتح الباب للمرحلة الثانية، وهذا يحيلنا للحديث عن الأسقف الزمنية حقيقة. ما فهمناه من هذه الورقة ومن هذا المقترح بأن هناك سقف زمني 30 يوم للمرحلة الأولى، 30 يوم للمرحلة الثانية، نتحدث عن شهرين مثلا المرجح هكذا، لا يوجد كلام واضح حقيقة في هذا الإطار، ولكن هناك أسقف زمنية للمرحلة الأولى وأسقف زمنية للمرحلة الثانية. لماذا غنوة؟ لأنه بدون الحديث عن أسقف زمنية يقع الجميع في فخ التجميد، وهذا ما وقعت فيه إيران وأمريكا قبل الوصول إلى الاتفاق النووي، بأن التفاوض استمر إلى 13 عاما للوصول إلى الاتفاق. الآن ما تم تحقيقه في سنوات طويلة في الاتفاق السابق يتم الحديث عن تحقيقه في شهرين، وهذا تحدي هائل، ولكن هناك خبرة لدى الطرفين خاصة في الموضوع النووي. القضايا واضحة، تجميد التخصيب، إلى أين سنذهب في الأسقف الزمنية، الإفراج عن الأموال المجمدة، العقوبات، المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب إلى أين يذهب، مصير المنشآت النووية، هذه كلها بحثت حقيقة في الاتفاق النووي الذي خرج منه الرئيس ترامب. لذلك العودة مرة أخرى إلى بحثها قد لا تحتاج الكثير من الوقت، ولكن الواضح بأن إيران تجاوزت كليا منطق أن تتفاوض على البرنامج النووي في وقف إطلاق نار مؤقت، تريد إنهاء الحرب لتقديم التنازل في هذا البعد للحصول على رفع العقوبات والأموال المجمدة. والنقطة الأخيرة التي تتحدث عن حوار إقليمي، لا

0: شاسعة جدا حقيقة غنوة. لماذا؟ لأنه إيران تقول بشكل واضح أمن إقليمي ونظام ومنظومة أمن إقليمي تلبي أمن الجميع، هذا يعني بأن إيران ستكون شريك في الأمن الإقليمي خارج إطار كل ما نراه الآن من ساحات متعددة، من حلفاء، من سواء مسلحين أو غير مسلحين، وهذا يحتاج إلى نقاش حقيقة.
1: طيب دعني نشرك معنا هنا ضيوفنا في الاستوديو، ولكن إذن أشير إلى هذا النبأ مجددا، مصادر للجزيرة. إذن نعيد للتذكير بتفاصيل ما جاء في تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العمل الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة، بأن المقترح الإيراني يتضمن 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، وأن المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب، وأيضا تؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء، وأن التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل. إذن طيب نناقش تفاصيل أوفى عن هذه الورقة. إذن ينضم إلينا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، أيضا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أبدأ معك سيد بيتر، تبعت معنا تفاصيل ما أفادنا به مصدر خاص للجزيرة عن تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة بمراحله 3. برأيك ما هو المتغير الجوهري؟ ما هو ما يطرح للمرة الأولى في هذا الاتفاق؟
2: أولا تهانينا لقناة الجزيرة على حصولها على هذه التفاصيل، هذا خبر بالغ الأهمية. في الواقع إنه أمر، إذا سمحتم لي أن أضعه في السياق، هذا تسريب استراتيجي لبعض المعلومات، والهدف من هذا التسريب هو اختبار ردود الفعل سواء في منطقة الخليج أو في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا حين نحاول أن نفكك هذه التفاصيل، فالمشكلة هي أننا لا نعرف التفاصيل الأخرى. هناك بعض التفاصيل التي حصلتم عليها التي تبدو مشجعة برأيي، على سبيل المثال الالتزام بنسبة 3.6% فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، أو حتى ترقيق نسبة تخصيب اليورانيوم عالي التخصيب أو نقله إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى نافذة 15 عاما المقترحة. هذه جميعها إشارات مشجعة. بالنسبة للأمور غير المشجعة، فإن هذا المقترح لا يتطرق إلى الصواريخ البالستية أو إلى الأسلحة النووية. لست مضطرا لتخصيب اليورانيوم، يمكنك أن تشتريه بكل بساطة، وأعتقد أن ذلك قد يعرقل المضي قدما بعض الشيء. ولكن علينا أيضا أن نتحدث عما يعنيه هذا الأمر بالنسبة للبيئة الذي تم التقدم فيها بهذا المقترح. أعتقد أن هذا يشير إلى عدة أمور تتناقض بشكل كبير مع البيان الذي صدر الأسبوع الماضي باسم المرشد الأعلى الإيراني. في الواقع إنه تغير مفاجئ، ويمكن حتى أن نقول، وسنكون محقين في ذلك، يمكن أن نقول إن إيران ابتعدت عن موقفها المتصلب وأبدت بعض المرونة بناء على هذه التسريبات. ولكن إذا كنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يجب علي أن أتساءل لماذا قرر الإيرانيون أن يتوخوا المرونة فجأة؟ هل عادوا إلى رشدهم، أم أن الجهود الأمريكية الرامية إلى منعهم من بيع نفطهم للعالم، بالإضافة إلى تغير حصص الإنتاج في الدول 9 التي تم الإعلان عنها اليوم، هل تعني أن النظام بدأ بالشعور بالذعر وهو يحاول أن يتوصل إلى صفقة اليوم بينما ما زال الوقت متاحا؟ لأنه بعد بضعة أيام أو بعد بضعة أسابيع، فإن الأوضاع داخل إيران قد تتغير بشكل دراماتيكي، وفي حال حصول ذلك فإن ترامب قد يكون بإمكانه أن يحصل على كل ما طلبه من دون أن يضطر للتنازل عن أي شيء. إذن هنا تأتي القيادة، هل نقبل بالصفقة المعروضة اليوم أم ننتظر بعض الوقت ونرى إذا تحسنت الشروط بالنسبة لنا؟
1: إذن سيد بيتر، هذا المقترح بتفاصيله هل سيكون برأيك مقبولا بالنسبة لترامب كما هو؟
3: Because they do not mention.
2: إن هذا المقترح لا يتطرق إلى الأسلحة النووية، ولهذا السبب كلا. طبعا يمكن أن نقول إنه لا يتطرق إلى الأسلحة النووية بشكل غير مباشر، لأنه في الواقع يتطرق إلى موضوع التقصيب، ولكنني أعتقد أن الرئيس يريد إعلانا صريحا من الإيرانيين مفاده أنهم لن يسعوا لتطوير الأسلحة النووية. وأعتقد أن دول الخليج الأخرى حتى قد تطالب الإيرانيين بهذا الإعلان الصريح، وذلك لأن دول الخليج تلقت دعوة للمشاركة في هذه الآلية. السؤال الآخر لدي متعلق بإنهاء الحرب في جميع أنحاء المنطقة، هل هذا يشمل حركة حماس والحوثيين وحزب الله أيضا؟ هذا سؤال. وهل تتم دعوة إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات بما أن المقترح يأتي على ذكرها؟ وفي حال أدى هذا إلى اعتراف من دول الخليج بحق إسرائيل في الوجود، وطبعا هذا لطالما كان هدفا للدولة والأمة الإسرائيلية ليس فقط لحكومة بنيامين نتنياهو، فأعتقد أن هذا سيكون تغيرا مزلزلا يجب السعي لترجمته بكل قوة، لأن ذلك سوف يفتح الباب أمام سلام دائم في المنطقة. أتحدث عن الاعتراف بإسرائيل كدولة شرعية من قبل الدول الأخرى في هذه المنطقة، هذا سيغير وجه العالم.
1: إذن أسألك سيدة نيجار، ماذا قرأت في تفاصيل الملاحظات الإيرانية التي قدمت، وما الذي لفت انتباهك خاصة تلك النقاط الجديدة التي يتم طرحها للمرة الأولى، وكما ذكر السيد بيتر تبدي فيها إيران ليونة للمرة الأولى؟
2: أعتقد أن الإطار بشكل عام لا يختلف بدرجة كبيرة عما اقترحته إيران في الماضي. لقد برهنوا عن مرونة فيما يتعلق بالتفاصيل والتوقيت والمراحل، وذلك لكي يعطوا مؤشرا على نيتهم بإنهاء الحرب. لأضيف إلى ما قاله عبد القادر، أنا في الواقع أتفق مع توصيفه للأوضاع، ولكن الأولوية القصوى لطهران لطالما كانت وما زالت نهاية كاملة لهذه الحرب. هم قاتلوا وهم صعدوا وهم قاموا بهذا التصعيد اللامتماثل والأفقي. لماذا؟ لأنهم يريدون إنهاء هذه الحرب بشكل دائم كي لا تعود. هذه الحرب بالنسبة لطهران لم تبدأ هذا العام بل العام الماضي، هذا استمرار لحرب يونيو التي بدأت وما زالت. إذن النظرة الإيرانية هي إما ننهي الحرب أو نواصلها. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن الإيرانيين يريدون ضمانات دولية، يريدون من قوة أخرى أن تتأكد من عدم استئناف الحرب، وذلك لأنه ما من ثقة بواشنطن في طهران، ما من ثقة بإدارة ترامب. هناك نقطة أخرى مهمة تتمثل في الجانب الإقليمي، وهذا طبعا يرتبط على وجه الخصوص بلبنان وحزب الله. حزب الله انخرط في هذه الحرب مع إيران بتنسيق مع إيران، مستوى التنسيق كان غير مسبوق، وطهران تحاول منذ فترة شمل حليفها المقرب في وقف إطلاق النار، وذلك لأن وقف إطلاق النار تم انتهاكه بشكل متواصل، وقد تكون هذه الفرصة في جعل وقف إطلاق النار دائما. هذا ما أصرت عليه طهران منذ اللحظة الأولى. أخيرا فيما يتعلق بالموضوع النووي، أو عفوا هناك نقطة أخرى، موضوع الاقتصادي، هذا موضوع بالغ الأهمية لطهران. إنها حرب صامتة شنتها الولايات المتحدة على إيران ومارست ضغطا كبيرا على الاقتصاد الإيراني. إيران تريد الخروج من هذه الحرب بحالة أفضل لتحقيق مكاسب اقتصادية لم تتمكن من تحقيقها على طاولة المفاوضات، والآن يمكن أن تحققها من ميدان المعركة. بالنسبة لما يعرضه الإيرانيون، فهم طبعا يعرضون تنازلات في البرنامج النووي بالإضافة إلى مضيق هرمز والذي يمثل الورقة الذهبية. كما هو واضح فإن إيران توافق على فتح المضيق تدريجيا مقابل رفع الحصار الأمريكي. وبالنسبة للإيرانيين لديهم طبعا مقترح لإطار إدارة هرمز، هذا يناقش لاحقا، ويبدون مرونة أيضا فيما يتعلق بالبرنامج النووي. البرنامج النووي الإيراني لطالما كان مخصصا للاستخدام المدني، هذا ما أكدته تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الأمريكية قبل خروجها من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الأمن القومي الإيرانيين. يبدو أن إيران تحاول ملاقاة الإدارة الأمريكية في منتصف الطريق بهذا المقترح. طبعا في البداية كان هناك صفر تخصيب 20 عاما، والآن الإيرانيون عرضوا 15 عاما. إذن أعتقد أنها محاولة لملاقاة الأمريكيين في منتصف الطريق في الموضوع النووي.
1: دكتور محجوب، لماذا غاب عن هذا الاتفاق أو إطار الاتفاق أو المقترح الإيراني مسألتين؟ البرنامج النووي، وإنما تم التطرق فقط لمسألة تخصيب اليورانيوم، وأيضا البرنامج الصاروخي.
4: أولا الغياب البرنامج النووي بتفاصيله يعود إلى أنه كان عقدة، وهو وجود 450 كيلوغرام من هذا اليورانيوم، وبالتالي وروده في المقترح كان سيعقد المشهد أكثر.
1: الحديث هم أوردوا أنه سيتم تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3%، ولكن من مستوى صفر تخزين.
4: بالضبط، وهذا بعبارة أخرى وكأنهم يقولوا للولايات المتحدة أن ما لدينا من يورانيوم مخصب سيكون قابلا للنقاش حوله وطرحه، وهو عبارة أداة غير مناسبة لطمأنة الأمريكيين حول الكميات الموجودة أصلا عند إيران. نعم. المسألة الثانية باعتقاد غياب النظام، غياب المسألة الصاروخية لسببين. السبب الأول أن إيران تعتقد بأنه هذا يعود إلى نظام ما يسمى بالتقليدي، يعني أنه لا يحتاج أصلا أنه يناقش ويفاوض عليه لأنه حق سيادي، وبالتالي طرحه للتفاوض معناه أنه ستساوم غدا على موضوع مديات الصواريخ والأسلحة الأخرى التقليدية، وبالتالي استثناءها هو جزء من التكتيك الانتخابي. لكن غنوة دعيني أذكر بثلاث قضايا تتعلق بهذا المقترح. القضية الأولى، المقترح يركز على فكرة رفع التهديد، وهو أن إيران تريد أن تقول لا تهديد بعد اليوم لا لها ولا لحلفائها.
1: هذا ما كنت أنوي التطرق إليه، وذكر بالتحديد حلفاء إيران والولايات المتحدة هنا، يعني دعنا نسمي الأمور بمسمياتها. نعم. ماذا يمثل ذلك وما المراد منه؟
4: المراد منه الإبقاء على قضية الربط قائمة، وبالتالي أنهم إقليميا لم يتخلوا، لكنهم بنفس الوقت يريدوا أن يقولوا أن هذا لا يلزمنا في المستقبل، وكأنهم يقولون هذا تراجع استراتيجي لكنه قد يتحول إلى شيء دائم في المستقبل. بهذا الشكل هم أعطوا رسالة لحلفائهم أنهم لم يتخلى عنهم، لكن ماذا سيحصل في اليوم التالي لا أحد يعرف، وهذه قضية مهمة. كيف سيترجم ذلك بالضبط؟ ثم المسألة الثانية باعتقادي مسألة التهديد. المسألة الثانية غنوة وهي قضية تتعلق بفكرة إيران دائما تريد أن تقدمها للرأي العام، وهي أنها في الموقع التفاوضي القوي وليس الضعيف، وأن كل ما تقدمه ليس من منطلق أنها خسرت عسكريا، بل على العكس أنها لا زالت في وضع عسكري جيد. وهذا يتعلق بالمضيق. لماذا؟ لأنها قالت نفتح المضيق تدريجيا، بمعنى آخر لا زال لدينا يد الطولة. ثم المسألة الثانية، لا مانع لديه من التعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالألغام، وهذا أيضا فيه أولا إشارة إيجابية للأمريكا، وفي نفس الوقت أيضا هي تريد أن تقول بأنه لا زالت الأمور تحت السيطرة بالنسبة لها. مسألة ثالثة سريعا غلا لو سمحتي، وهي قضية أن هذا الإطار برمته الحقيقة مرهون نجاحه إلى شيء واحد، إلى أي مدى إدارة الرئيس ترامب ستقتنع بأن هذا الإطار يمكن أن يوفر خطوة أولى لتحقيق والاستجابة لمكامن القلق عند الإدارة الأمريكية وتحديدا ترامب بشكل أساسي. كم سيبتعد هذا عن مقترح الرئيس باراك أوباما؟
1: مسألة أيضا مهمة أشير لها وردت في المرحلة الثالثة من هذا الاتفاق دكتور محجوب. نعم. طهران تطرح الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. لماذا ورد هكذا أمر في اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
4: لسببين. السبب الأول طبعا هذا المقترح جاء بعد أسبوع من الدبلوماسية الماراثونية قامت فيها إيران، اتصالات هاتفية وزيارات كما تعرفين، وبالتالي هذا وكأنه كما يقال الخلاصة لكل ذلك في هذا المقترح. يريد أن يقول أولا للإقليم أن علاقتهم مع الولايات المتحدة جزء منها هو إعادة تشكيل العلاقة مع المنطقة بعد ما قامت به من اعتداءات، وأيضا يريد أن يستنهضوا هذا المحيط على الولايات المتحدة، وكانوا يقولوا الولايات المتحدة لدينا محيطا قابلا للتسامح معنا، ليس عدوا لنا، ليس متناقضا معنا بالشكل الذي تتصورون، وبالتالي هذا وراء سيف ذو حدين، ولكن بالضرورة ينظر لها كإشارة ينبغي التوقف عندها كثيرا.
1: طيب سيد بيتر، إذا ما قبل ترامب بهكذا مقترح بتفاصيله التي وردت، برأيك تحت ماذا سيحصل في المقابل إما قبل بذلك؟ خاصة أن هناك كان حديث يقول قد يذهب ترامب إلى صفقة أو قد يؤدي إطار اتفاق لصفقة شاملة.

0: الواقع لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال لأنني لا أعرف كل محتويات الصفقة. نحن نعرف بعض المعلومات وقد يكون هناك بنود غير مقبولة بالنسبة للولايات المتحدة. وبالنسبة لموضوع التعاون الإقليمي فهذا أمر لافت برأيي، لأنه على المقلب الأول فقد يكون هناك تعاون إقليمي فعلي، ولكن من جهة أخرى قد تكون هذه مجرد خديعة ربما لدفع دول الخليج إلى إخراج الوجود العسكري الأمريكي من داخل حدودها، كما أكد المرشد الأعلى في بيانه الصادر الأسبوع الماضي، وكما شدد المرشد الأعلى على ذلك. وبعد رحيل الأمريكيين يصبح بإمكان إيران مهاجمة دول الخليج براحة. أنا آسف لموقفي المتشائم، ولكن لا بد من التفكير في هذا الاحتمال حين نتعامل مع الوضع الجيوسياسي على هذا المستوى.
1: إذن شكرا لضيوفنا، ولكن هذه التغطية مستمرة مع زين العابدين.
2: شكرا لك غنوة. تستمر هذه التغطية لمتابعة هذه العواجل الأخبار العاجلة الجديدة التي كنا قد تابعناها خلال الفترة الماضية، ووصلنا رأس الساعة ونذكر بهذه الأخبار العاجلة ضمن تغطيتنا المستمرة من قناة الجزيرة التي حصلت على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة. يتضمن هذا المقترح 3 مراحل تهدف أولها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. تطرح المرحلة الأولى مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب، وتؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة مع تعهد إيراني أمريكي متبادل بشأن ذلك. ويتضمن المقترح تعهدا بعدم مهاجمة إيران لقوات أمريكا بالمنطقة، وعدم مهاجمة حلفاء إيران وإسرائيل مقابل عدم مهاجمة إيران. وتشمل المرحلة الأولى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح المضيق. أيضا تتضمن المرحلة الأولى وفق النسخة التي حصلت الجزيرة على تفاصيلها تعديل بند التعويضات وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري. أما المرحلة الثانية فتناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما. تنص أيضا على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين. ويرفض المقترح الإيراني تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت، ويبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى خارج إيران أو تخفيف نسبة تخصيبه، ويؤكد ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية الإيرانية. رفع العقوبات يضمن أيضا الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني. أما المرحلة الثالثة فتطرح فيها طهران الدخول في حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع دول المنطقة. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من طهران عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بكما. أبدأ معك عمر هواش. وفق هذه التفاصيل، طبعا نحن أمام مقترح مفصل بثلاث مراحل لم يكن مطروحا من قبل بهذا التفصيل، لكن ما الجديد فيه فيما يتعلق بمواقف إيران؟ ما الذي تحرك في المواقف الإيرانية؟
3: نعم زين العابدين، يمكن القول أن هذا هو المقترح ذاته الذي أعلن طهران عن تسليمه للوسيط الباكستاني يوم الخميس الماضي لتقديمه إلى الجانب الأمريكي. إذا ما تمعنا فيه وقرناه مع المواقف الإيرانية التي نرصدها كل يوم من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين والسياسيين، يمكن القول أن طهران لا تزال تتمسك ببعض مواقفها وتبدي ليونة في بعض المواقف الأخرى. فيما يخص الليونة، يمكن القول أن إيران علنا لا تزال تقول أنها تريد تحصيل رسوم عبور من مضيق هرمز، وتريد إدارة محكمة للمضيق، وأن كل سفينة تريد العبور من المضيق لابد وأن تحصل على موافقة.

0: فقطها، كما كذلك كانت تقول دائما إنها سوف تمنع السفن الإسرائيلية من العبور، وسوف تمنع السفن الأمريكية كذلك، وأي سفن من أجلها من شأنها أن تحمل المعدات العسكرية التي تشكل تهديدا لإيران. لكن في هذا المقترح يبدو أن الإيرانيين قدموا عرضا لأجل فتح مضيق هرمز كما كان في السابق، باستثناء حصولهم على بعض الأموال جراء ما يصفونه بتقديم الخدمات البيئية في المضيق، كتنظيف المضيق في حال كان هناك تلوث أو مخاطر جراء عبور السلع والبضائع. يضاف إلى ذلك أن مسألة عدم تبادل النار بين إيران وأمريكا وإيران وحلفائها تحديدا حزب الله، الفصائل العراقية، الحوثيون في اليمن مع إسرائيل، هذا أيضا يعتبر أمر ملحوظ في هذا المقترح الإيراني، لأن طهران لا تزال تؤكد على أنها لابد أن تنتقم مثلا من إسرائيل على ما فعلته وجراء اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، حتى أن هناك من طهران في طهران من كان يقول خلال الأيام الماضية إن الرد على اغتيال خامنئي هو القضاء كليا على إسرائيل عفوا وإزالتها من الوجود. لكن في المقابل هناك مواقف لا تزال طهران تتمسك فيها من خلال هذا المقترح الذي تقدمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس ذلك إنهاء الحرب في غضون 30 يوما. كانت هناك تسريبات نقلتها وسائل إعلام إيرانية هنا بأن المقترح الأمريكي كان ينص على وقف إطلاق النار خلال 2 شهر، لكن الإيرانيون يصرون على إنهاء الحرب كليا وفي كل المنطقة بما يشمل أيضا لبنان. لبنان لا تزال على رأس أولويات إيران في وقف إطلاق النار أو حتى إنهاء الحرب كليا، بل وتتمسك طهران بضمانات دولية توقع عليها كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية لأجل عدم العودة إلى الحرب. يمكن أن يكون ذلك من خلال قرار دولي يصدر عن مجلس الأمن الدولي. يضاف إلى ذلك أن طهران لا تزال تتمسك بطبيعة الحال بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. كان هناك مقترح روسي لأجل نقل هذا المخزون إلى الأراضي الروسية. الولايات المتحدة الأمريكية كذلك طالبت بنقله إلى الأراضي الأمريكية. طهران لا تزال تتمسك بأن هذا المخزون يجب أن يبقى على الأراضي الإيرانية، لكنها تبدي ليونة في خفض تركيز هذا اليورانيوم المخصب من نسبة 60% إلى نسب أخرى قد تكون 20% لما يلزمها من وقود نووي في مفاعل طهران للأبحاث أو مفاعل بوشهر لإنتاج الكهرباء، أو مستويات أقل ك 5% أو أقل من ذلك حتى 3.67%. إضافة إلى ذلك مسألة تخصيب اليورانيوم لم يتم الاتفاق بشأنها حتى الآن. ضمن ما وصلنا من معلومات هنا في طهران أن هذا الأمر لا يزال غير متفق عليه بين الطرفين. على كل حال الآن تقول طهران، والكلام يوم أمس كان لمساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، بأن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. طيب عمر، إما أن تقبل بهذا المقترح أو تقبل باستمرار المواجهة في مراحل أخرى.
1: يعني لأن التفاصيل التي نشرناها وتابعناها تتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، أن المقترح يبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو تخفيف نسب تخفيضه. أنت تقول أن الإيرانيين يرفضون نقله للخارج، هل هذا هو ما اطلعتم عليه من تفاصيل المقترح الإيراني؟
0: نعم، وفق ما وصلنا هنا في طهران من معلومات أن طهران لا تزال ترفض نقله إلى الخارج، وهي المقترح الذي تقدمه يؤكد أكثر على تخفيض نسبة تركيزه من 60% إلى مستويات أقل. وهذا الأمر لا يزال محل خلاف، وهو إحدى النقاط التي تشكل عقدة كبرى. وأي عقدة ضمن هذا المقترح في حال لم تتم الموافقة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قد تنسف كل الاتفاق وقد تنسف كل المفاوضات، لأن الإيرانيين لا يزال لديهم بعض الخطوط الحمراء مع إبدائهم الليونة في بعض النقاط الأخرى.
1: سنبقى معك في المتابعة عمر، لكن أيضا أحمد الرهيد، هذا المقترح الذي نشرت تفاصيله الآن وحصلنا على تفاصيل عنه هو ما قال الرئيس الأمريكي.

0: أمريكي أمس إنه اطلع على خطوطه العريضة. يعني طبعا لا يوجد رد حتى الآن من الولايات المتحدة، لكن هل يمكن القول أن الصوت التصعيد العسكري والتهديد به خف قليلا بعد وصول هذا المقترح؟
1: نعم زين العابدين، بكل تأكيد هذا يشكل دفعة لحركة التفاوض أو لمسار التفاوض. الآن ردود الأفعال المتوقعة على الأقل هنا في الولايات المتحدة أن تعلق على جوانب من هذا المقترح. أولا، الولايات المتحدة ظلت تؤكد على مدى الأسابيع الماضية أنه لا يمكن لإيران أن تستمر في تخصيب اليورانيوم، وتقول في هذا الجانب إنها تطرح مقترحا لإيران بأن تمد إيران بالوقود النووي، وبالتالي تقول إنه في حال حصلت إيران على الوقود النووي من الولايات المتحدة، وكما يقول ذلك ستيف ويتكوف في تصريحات سبقت الحرب، فإن إيران لا يجب أن تخصب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية. وهناك شكوك أمريكية كبيرة تتعلق ببرنامج إيران النووي، تابعنا هذا في تعليقات للرئيس ترامب وتصريحات لمسؤولين مقربين منه. جيري فانس أيضا لطالما عبر عن هذه الشكوك ويقول إن التعهدات المقدمة من الإيرانيين غير كافية، وبالتالي فسقف المطالب الأمريكية يبدو أنه مرتفع. هذا المقترح بحسب ما نتابع قد يقترب كثيرا من المطالب الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بتعليق التخصيب لمدة 15 سنة. هذه النقطة هي اقتراب من المواقف الأمريكية التي تقول تسريبات صحفية إنها تطالب بتعليق التخصيب لمدة 20 عاما. ولكن الولايات المتحدة أيضا تشدد على تفكيك منشآت التخصيب. هذا المقترح بحسب ما قرأناه هو لا يتحدث عن هذه المطالب الأمريكية. يقول ترامب إن إيران يجب أن تفكك منشآت التخصيب وأن تسلم اليورانيوم المخصب. هناك مطالب أمريكية مستمرة بتسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، بل وترفض أحيانا الولايات المتحدة مسألة تسليمه إلى دول أخرى كروسيا. أما مقترح تخفيف اليورانيوم المخصب هو كان مقترحا إيرانيا سابقا بحسب ما نتابع هنا في الجولة التي كانت في جنيف بالوساطة العمانية. وزير الخارجية العماني كان قد تحدث لوسائل إعلام أمريكية آنذاك بأن إيران قد وافقت على تخفيف اليورانيوم المخصب بنسب عالية، وبالتالي على الأقل هذا المقترح بالنسبة للأمريكيين قد لا يقدم جديدا يلبي مطالبهم المرتبطة باستلام هذه المخزونات. المسائل الأخرى أيضا التي نستمع إلى تعليقات فيها من الأمريكيين على مدى الدقائق القليلة الماضية هي أن المقترح لا يتضمن الحديث عن برنامج إيران الصاروخي، الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وكذلك عن مسيراتها. هذه النقاط يقول الأمريكيون إنها أيضا نقاط مهمة يجب أن تكون متضمنة في أي إطار اتفاق أو في أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران. لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لطالما علق على هذا البرنامج، برنامج إيران الصاروخي، ويقول إنه يزعزع المنطقة ويشكل تهديدا لحلفاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط لا سيما إسرائيل. وهذه النقطة حتى الآن لا نعرف كيف ستتعاطى معها الولايات المتحدة. الرئيس ترامب في تعليقه الأخير حول هذا المقترح، وقد أشرت زين العابدين إلى أنه قد اطلع على تفاصيله على عناوينه الرئيسية، ولكنه في تصريحاته الأخيرة يقول أنه لم يطلع على تفاصيله، سيطلع عليه خلال اللحظات، وهذا يعني أنه قد اطلع بالفعل على هذه التفاصيل ولم يعلق حتى الآن. ربما عدم التعليق في حد ذاته قد يشي للبعض بأن هناك تقدم في هذه المفاوضات، وأن الولايات المتحدة تدرس بجدية هذا المقترح، لأنه ليس المقترح الأول الذي يأتي إلى واشنطن من طهران خلال الأيام القليلة الماضية. هذا المقترح ينظر إليه بأنه معدل بعد المقترح الذي كانت قدمته إيران قبل أسبوع. الرئيس ترامب كان قد ألغى زيارة أو سفر مبعوثيه إلى إسلام أباد، قائلا إنه لا يمكن السفر إلى إسلام أباد ساعات طويلة والحديث حول لا شيء. الآن ما ينتظر، هل سيدفع هذا المقترح نحو عقد جولة جديدة من المفاوضات؟

0: المباشرة أم أن الولايات المتحدة ستستمر في التشديد على مطالبها المتمثلة في تسليم اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة وكذلك تفكيك منشآت التخصيب المنشآت النووية في إيران. النقطة الأخرى والأهم ربما والتي ذكرت في هذا المقترح أن إيران تقول إن الولايات المتحدة يجب أن تقدم ضمانات تتعلق بفك تجميد الوصول المجمدة أو الأموال المجمدة الإيرانية في التي تخضع لعقوبات أمريكية. يقول الرئيس ترامب إنه لن يسلم إيران أموالا، وبالتالي هذه النقطة أيضا ننتظر مواقف أمريكية منها. طيب. زين العابدين،
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن، وأيضا شكرا جزيلا لعمر هواش من طهران. نناقش ذلك مع ضيوفنا في الاستوديو نجار مرتضى وكبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي في واشنطن، وأيضا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، وكذلك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا، ونريد أن نفهم منك نجار مرتضى بداية إلى أي مدى يعكس هذا المقترح المفصل تحركا في المواقف الإيرانية؟ هل هنالك تحرك بالفعل في المواقف الإيرانية؟
2: أعتقد أنه يظهر بعض المرونة أستاذ زين، فالهيكلية والنقاط الرئيسية لا تختلف. لقد تم التركيز على بعض النقاط التي عرفناها عن إيران، تريد إنهاء للحرب بشكل حاسم، تريد ضمانات حين تحدث عن القوى الدولية لأنها لا تثق بواشنطن، تريد أن تشرك حلفاء في المنطقة ضمن هذا الاتفاق حتى لا تكون لوحدها، أيضا المكاسب الاقتصادية بعد الحرب لأنها رازحة تحت عقوبات شديدة من الولايات المتحدة. ما تعرضه هو نقطتان أساسيتان، البرنامج النووي ومضيق هرمز. بالنسبة إلى المضيق هي أكثر مرونة بالنسبة إلى التوقيت والحصار الأمريكي الذي تطالب برفعه، والبرنامج النووي تظهر فيه بعض المرونة فيما يتعلق بالتوقيت وما هي مستعدة لتقديمه. أرادت الولايات المتحدة عدم التخصيب وتعليق التخصيب لمدة 20 عاما، وتراجعت إيران إلى 15 سنة. بالإضافة إلى اليورانيوم العالي التخصيب هناك مقترحات أخرى، ولكن بصورة عامة ما تؤشر إليه طهران هو أننا لسنا ضعفاء، نحن مستعدون للاستمرار بالحرب إذا وجب ذلك، لكننا نبقي الباب مواربا على المسارات الدبلوماسية، وهذا ما سمعناه من تصريحات رئيس الحرس الثوري. صارت الكرة الآن في ملعب القيادة الأمريكية، فانعدام الثقة من قبل طهران بالولايات المتحدة أمر جدي. قال وزير الخارجية سنعيد فتح المضيق، ثم قال الرئيس لا، رئيس الحرس الثوري لا لن، أو قال الرئيس الأمريكي لن نرفع الحصار. إذا تكرر هذا إذن سوف يعرقل دبلوماسية. نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الجدية والمزيد من المصداقية الأمريكية.
1: بيتر روف، لا يوجد رد أمريكي حتى الآن، هل هذا يعكس أن المقترح يبدو جادا بالنسبة للولايات المتحدة ويحتاج إلى دراسة؟
2: نعم، هذا رأيي، هذا ما أعتقده. هذا إذا افترضنا أنه قدم فعلا للولايات المتحدة. إن خطر التعمق أكثر في نقاش حول مقترح مماثل يذكرني بقصة الرجال العشرة الضريرين الذين كانوا يصفون جملا وهم لم يروه. إذن بالنسبة إلى المقترح، إذا كان كما نقل لا نعرف إذا كان فيه أي أجزاء إضافية. السؤال الاستراتيجي الأبرز هنا الذي يجب أن يجيب عليه الرئيس وفريق الأمن القومي لديه، مفاده أنه هل يشكل هذا الاتفاق تنازلا كبيرا لمطالب الولايات المتحدة كما تشير التسريبات، وكذلك هو بعيد جدا عن البيان الذي صدر باسم المرشد الأعلى والذي قال فيه أن ستقوم إيران بما ستقوم به، وبالتالي يجب أن يقرر لماذا هذا المقترح ولماذا الآن، لماذا هذا التوقيت باستخدام ذلك كأساس للاتفاق وإعطاء إيران سريعا ما تطالب به.
3: leverage

0: سوف يحرمهم من نقطة ضغط أساسية يخشاها أو يخشى النظام الإيراني بأنه لولاها قد ينهار. فنحن نتحدث هنا عن الخناق الاقتصادي والحصار وما أنتجه، لأنها فعلا تؤثر داخليا على إيران على مستوى عال. وإذا كان الانتظار يؤدي إلى استبدال النظام من خلال حركة الشعب، وهذا ما دعا إليه الرئيس ترامب، لم يطالب بتغيير من الأعلى إلى الأسفل، بل طالب الشعب بأن يتظاهر وبأن يستعيد حكومته من القامعين والظالمين الذين قمعوه لمدة 50 عاما تقريبا. إذا كان هذا الأمر على وشك أن يحصل، ربما لا يجب على الولايات المتحدة أن تتراجع، وذلك باسم مصلحة الولايات المتحدة وأيضا مصلحة الشعب الإيراني والدول الخليجية المجاورة.
1: ينضم إلينا أيضا في الاستوديو عبد القادر فايز. عبد القادر، أهلا بك. وكنا نتساءل من البداية عن الجديد في هذه التفاصيل التي حصلت عليها الجزيرة. إذا بدأنا بالمواقف الإيرانية منذ بداية هذه الحرب وبداية التفاوض، ما الذي تغير وفق هذه التفاصيل؟
2: الحرب برمتها زين اندلعت على هذه التفاصيل بطبيعة الحال، يعني بمعنى عندما انهارت المفاوضات على الأقل من قبل الأمريكيين في جنيف جاءت الحرب. والآن نعود مرة أخرى إلى أن الحرب لم تصل إلى نتيجة حقيقية في حسم هذه النقاط على الأقل في الموضوع النووي. لذلك الآن هذا المقترح يأتي في هذا السياق، توقف الحرب ونذهب إلى حل دبلوماسي. ولكن الجديد في الموضوع في مساحة الشكل بأنك تتحدث عن مراحل متعددة، هي مراحل متتابعة وليس متزامنة، يعني ليست مع بعضها البعض، هي تنتهي من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية. اللافت بأن المرحلة الأولى تطرح قضايا غاية في الأهمية لها علاقة بإنهاء الحرب كليا للدخول إلى مرحلة ثانية حيث يبدأ التنازل بشكل استراتيجي وواقعي ربما من قبل الإيرانيين، مقابل ما تقول إيران بأنه معطيات يجب أن تقدمها أمريكا في المقابل. لذلك المرحلة الأولى هي بيضة القبان، هي المرحلة الوازنة، وهي تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب. ما لم يحدث ذلك، تجد إيران نفسها عالقة في مرحلة تكتيكية بأنها تفاوض على قضية استراتيجية ولكن في مساحة تكتيكية، وهي وقف إطلاق النار وليس إنهاء الحرب. لذلك هي تريد مساحة استراتيجية أن تنتهي الحرب بالكامل لتذهب لصناعة ديل أو صفقة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية تشمل تقريبا كل ما يدور الحديث عنه من خلاف في المسار بين إيران وأمريكا في البعد النووي، في بعد التفتيش الدولي، في بعد مستقبل اليورانيوم المخصب، العقوبات، الأموال المجملة، البعد الإقليمي، النفوذ الإقليمي، وصولا إلى الطموح الأكبر وهو منظومة أمن إقليمي جماعي تشمل
1: للمنطقة. هنا يعني يقفز السؤال، يعني كل هذا ليس موجود في التفاصيل التي بين أيدينا الآن، لماذا لابد أن الإيرانيين قدموا للولايات المتحدة شيئا يقنعهم بأن هذا هو ما سيحدث؟ إذ لماذا يقبل الأمريكيون بوقف كامل للحرب بينما يدخلون إلى مرحلة مفاوضات على تفاصيل المرحلة المقبلة؟ لابد أن هنالك شيئا قدم للأمريكيين سواء شفويا أو مكتوبا يقول لهم أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنازل. ما رأيك؟
2: هناك ثلاث نقاط رئيسية، وهذا سؤال مهم حقيقة. عندما نتحدث عن مضيق هرمز، حسب ما نفهم بأن إيران تتحدث عن عودة العمل في مضيق هرمز بالطريقة التي كان يعمل بها المضيق قبل الحرب، وهذه نقطة مغرية للأمريكيين ونقطة وازنة. لماذا؟ لأنها لا يوجد حديث واضح عن فكرة الرسوم عمليا، ولا يوجد حديث واضح على أن إيران مصرة على أن تضع آلية تحصيل رسوم من مضيق هرمز. الأهم من كل ذلك مبدأ التعويضات، يعني بدأ الحديث من قبل إيران بسقف مرتفع عندما تحدثت عن آلية للرسوم في مضيق هرمز بعد الحرب، عن تعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الإعمار، وعن رفض مطلق فيما يخص موضوع ترحيل المخزون اليورانيوم عالي التخصيب. الآن الحديث بحسب ما نفهم بأن عودة مضيق هرمز كما كان قبل الحرب، وهذا لافت. موضوع التعويضات حسب ما نفهم بأنه العودة كما كان قبل الحرب، موضوع التعويضات بأن إيران تطالب بوضع آلية مساعدة لإيران في عملية إعادة الإعمار، وليس بالضرورة عملية تعويض مباشر عن الحرب، لأن أمريكا لن تقبل بذلك. النقطة الثالثة بأنه موضوع المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي الورقة التي يتحدث بها الرئيس الأمريكي دائما، يعني في كل مرة، ويسميها الغبار النووي، وفي كل مرة يقول نتسلم الغبار النووي و إيران تتحدث عن حل وسط ما بين الترحيل والترقيق، بمعنى أنه لن يكون هناك مخزون داخل إيران عالي المستوى، سواء كان كعهدة وأمانة في خارج إيران كروسيا مثلا، أو إذا قمنا بترقيق هذا اليورانيوم لاستخدامه عمليا. لذلك الورقة حقيقة
1: خياران مطروحان، خيار النقل إلى خارج إيران مطروح في هذه الورقة الإيرانية وفق ما وصل
2: أو الاثنين معا زين، يعني بحسب ما فهمنا ممكن أن يكون الاثنين معا، بمعنى أن يتم ترحيل جزء من هذا المخزون ويتم ترقيق جزء من هذا المخزون. بالمناسبة هناك من يطرح، قد لا يكون هذا موجود في الورقة ولكن على هامش الورقة، هناك من يطرح في إيران فكرة تقوم على بيع هذا المخزون عالي التخصيب للولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا، في كل مرحلة تنضج فيها المفاوضات يتم بيع جزء من هذا المخزون للأمريكيين واستلام مبالغ مالية مقابل ذلك،
1: أو وقود نووي
2: يعني، بمعنى أن إيران ليست متمسكة بهذه الورقة الاستراتيجية لأنها بحاجتها نوويا، هي بحاجتها كورقة تفاوضية لتحقيق صفقة استراتيجية. لذلك التقدير حول هذه الورقة يبدو بأن هناك نهج عملي استراتيجي تتبناه إيران من وقف الحرب، إنهاء الحرب، فتح هرمز، رفع الحصار، حل الإشكال النووي كليا، وصولا إلى النفوذ الإقليمي والحلفاء بأمن إقليمي جماعي، بمعنى أن ينتهي الموضوع بصفقة كبرى تعود فيها إيران دولة طبيعية في المنطقة منسجمة مع المحيط أمنيا وكذلك اقتصاديا وكذلك سياسيا. الجوهر في كل هذا الكلام، هل أمريكا مستعدة أن تقوم بذلك حقيقة زين؟ لأن ذلك سيقدم في لحظة ما على أن إيران التي قامت الحرب عليها بقيت. إسرائيل في هذا الموضوع هي عامل وازن ومحدد استراتيجي، ولكن هي أيضا موجودة في الورقة، بمعنى التعهد بعدم الاعتداء في كل المنطقة ووقف الحرب هو يشمل إسرائيل ويشمل أيضا حلفاء إيران، بمعنى أن وقف الحرب ليس فقط بين إيران وأمريكا، في لبنان وفي كل الساحات الأخرى، مع تعهد متبادل من الجميع بعدم الاعتداء على الآخر. لافت بأن إيران تجاوزت فكرة تفكيك القواعد الأمريكية العسكرية في المنطقة وتحديدا في دول الخليج، لأن هذا كان شعار مطروح، ولكن الآن تتحدث لفتح المسار باتجاه التفاوض استراتيجيا عن انسحاب القوات الأمريكية في محيط إيران
1: البحري،
2: في المياه الخليجية، في بحر عمان، في المحيط الهندي، في خارج الجزر وخارج المياه الإقليمية الإيرانية، وإنهاء حالة التحشيد العسكري أمريكيا. لا يوجد مؤشر حقيقي على أن إيران تطالب بتفكيك أو رحيل القوات الأمريكية من القواعد الأمريكية في المنطقة. هناك رؤية واقعية للحل في هذه الورقة. كلام الرئيس الأمريكي بأنني اطلعت عليها وسأطلع عليها أكثر وسأدرسها أكثر يبدو لي بأنها غير مقبولة. أنا أميل إلى التركيز على الشق الأول، بأنه اطلع عليها يريد دراستها أكثر. فيها شيء من الإغراء الاستراتيجي زين هذه الورقة بالمعنى النووي، لأن إيران تضع حل بالمعنى النووي، تضع حل للحرب، وتضع أيضا حل للاندماج في الإقليم بنظام أمني إقليمي. ماذا يعني كل ذلك؟ يعني بأن إيران تعود دولة طبيعية بنفوذ ناعم سياسي، وهذا مقبول أمريكيا وغير أمريكيا، دون أن يكون هناك ما يمكن أن يوصف بالعمامة المسلحة في الشرق الأوسط التي تهدد إسرائيل، بشرط أن إسرائيل أيضا ستضع السلاح جانبا في التعاطي مع إيران وحلفاء إيران قبل الذهاب إلى ترتيب تموضع حلفاء إيران داخل الدول الوطنية وإعادة صياغة هذا التموضع. يمكن أن نقول زين بأن هذه الورقة تبدو لي ورقة استراتيجية متدرجة بشكل نهج عملي، ولكن لا أحد يمكن أن يتنبأ بكيف سيقرأ، بأي عين سيقرأ الرئيس الأمريكي هذه الورقة الإيرانية.
1: دكتور محجوب الزويري، فيما يتعلق بهذه الورقة، عبد القادر طرح مجموعة كبيرة من الأسئلة، موقف إسرائيل، الموقف الأمريكي المتوقع، إيران طرحت حلولا لقضايا شائكة، مثلا مسألة التخصيب، الولايات المتحدة تطرح صفر تخصيب، إيران طرحت صفر تخزين. إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الورقة فعلا مغرية استراتيجيا للولايات المتحدة؟
3: واضح تماما أن إيران أرادت أن تخرط الأوراق على الرئيس الأمريكي وإدارته بشكل كبير جدا. هذه أفكار تم تداول جزء كبير منها في التفاوض السابق
1: جنيف.
3: نعم، وإيران أيضا استحضرت في هذا الاتفاق الموقع عام 2015 النقطة الأساسية مثلا من أحد ما يسمى بالنقاط المحظورة، كانت اللي تتعلق بالتخصيب 3.6 وكمية اليورانيوم المخصب 300 كيلوغرام. لاحظ أنه اليوم يتم الحديث 450 كيلوغرام. ترامب لن يرضى بأقل من هذه النسب. ترامب يريد أن يكون هناك تخصيب أقل من 3.6 ويريد أن يكون هناك مخزون صفر. وبالتالي هم استجابوا للصفر، قالوا سنكون هناك صفر تخصيب لكن سنخصب 3.6،
1: صفر تخزين
3: و 3.6
1: بعد 15 عاما
3: بالضبط. وبالتالي هذه المهلة الآن التي وقعت عام 2015 تنتهي عام 2030. وبالتالي بقي تقريبا 5 سنوات نتحدث او 4 سنوات نتحدث عن هذا الموضوع. الأمر الثاني في اعتقادي، وهنا أتحدث أنا عن أنه يبدو أن الإيرانيين ليسوا لازالوا أسرى الاتفاق 2015 في طريقة تعاملهم مع ملف النووي، وهذا يبدو لي حق مشروع، لأنه مشروع أنفقوا عليه سياسيا وماليا كثيرا وجزء من السمعة، لا يريدوا أن يعطوا كل التنازلات مرة واحدة. في المسألة الثانية باعتقادي أيضا فيما يتعلق بالنووي، وهي قضية أنه يريدوا أن يكون باعتقادي جزء من مسار التفاوض خلال 60 يوم، يعني يريدوا أن ليس لديهم مانع وفق ما فهمت من المراحل الثلاث أن تناقش قضايا متعلقة بالبرنامج النووي خلال هذه الفترة من 60 يوم. ربما يعتقدوا سيحصلوا على أشياء أفضل، أو ربما يحصلوا على أشياء بديلة أفضل قد تتعلق بالعقوبات.
1: لكن هناك نقطة هنا وسألت عن عبد القادر، أريد أن أعرف رأيك أيضا. يعني الإيرانيون في مراحلهم الثلاث يريدون إنهاء الحرب أولا وقبل كل شيء،
3: لا شك.
1: المراحل التالية ليس فيها ضمانات بأن الأمريكيين سيحصلون على ما يريدون، فما الذي يدفع الأمريكيين للقبول بهذا المقترح الذي ينهي الحرب وينهي الحصار دون أي شيء في المقابل؟ سواء فتح المضيق هرمز طبعا.
3: فتح المضيق هذا إنجاز مهم، فتح المضيق بالنسبة لترامب ورقة مهمة جدا، لكن أيضا هم لوحوا بهذه الأشياء المتعلقة بالبرنامج النووي زين العابدين. هذه القضايا يمكن أن تكون أيضا مغرية للرئيس الأمريكي،
1: لكن في المرحلة الثانية ليس في المرحلة الأولى.
3: في المحصلة هذا سيكون هناك 30 يوم من الاتفاق، وبالتالي سيكون في إرساء لعوامل الثقة، وبالتالي إرساء عوامل الثقة نفسها ستعزز من عملية لأقول الإغراء الذي قدم للرئيس الأمريكي، حتى ولو لم يكن، لأنه بالمحصلة إيران تريد رفع شيء اسمه التهديد الأمني برمته، تريد أن تعرف بأنه لا حرب قادمة لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أي طرف آخر، وهذا بالنسبة للنظام مرتكز أساسي. يعني هم كيف سيذهبوا إلى المرحلة الثانية وهم يعرفوا أن هناك حربا قادمة؟ ولذلك باعتقادي أن الإدارة الأمريكية ستفهم هذا في سياق واحد، وهو أنه هذا مطلوب حتى إقليميا أن لا يكون هناك عودة للحرب. الحرب مرفوضة ليس فقط من إيران بل من المنطقة كلها.
1: يعني النماذج التي حدث فيها ذلك نجار مرتضوي نماذج كثيرة، لا توجد الآن حرب بين فيتنام والولايات المتحدة، لكن فيتنام مختلفة عن فيتنام التي حاربتها أمريكا. لا يوجد حرب الآن بين إسرائيل ومعها الولايات المتحدة ومصر، لكن مصر الآن مختلفة عن مصر التي حاربتها إسرائيل وساندتها في ذلك الولايات المتحدة. هل إيران جاهزة لأي تحول؟
0: تتحدث عن التحول،
1: يتحول طبيعة النظام فيها وطبيعة البلد ومساراتها السياسية كما حدث في النماذج التي ذكرتها لك.
0: لا أعتقد أنها جاهزة الآن، لا، ليس ضمن هذه الضغوطات والاعتداءات العسكرية، وليس بهذا الخطاب لتغيير النظام، قتل المرشد الأعلى. دعونا لا ننسى، هذه دولة ذات سيادة، لديها مقعد في الأمم المتحدة، أتى دولتان وقتلتا قيادتها واستمريتا بالاعتداء عليها بدون مطالب طبيعية، تدمير البحرية، تدمير الجيش، تسليم البرنامج النووي المدني، هذه القيود وتلك. أود أن نبتعد عن التفاصيل. الدكتور عبد القادر، دكتور المحجوب شرحا بكل حيثياتهما. نحن هنا وأنا آتي بمنظور من واشنطن وأنتقد الإدارة. السبب هو أنه كان هناك اتفاق نووي، خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد حد من هذا البرنامج النووي الإيراني لأنه تحول لبرنامج عسكري للأسلحة. رئيس ترامب لم يعجبه لأنه من عهدة أوباما، ومنذ ذلك الحين انسحب وتدهورت الأوضاع، فرض عقوبات على إيران، لم تغير في سياساتها الحكومية بل ضغط على الشعب، والآن يريد اتفاقا لمنع البرنامج من أن يصير عسكريا. كان اسم البرنامج خطة العمل الشاملة المشتركة. نحن هنا لفتح المضيق، لم يكن مقفلا قبل الحرب. نحن هنا لنمنع إيران من الاعتداء على جيرانها. أصلا هذا لم يكن مشكلة، هذه كلها مشاكل اختلقها الرئيس ترامب، لأنه لم يعجبه اتفاق دخلته الولايات المتحدة تحت عهدة رئيس آخر لأنه ديمقراطي إلى ما هنالك. الصورة الأشمل وحتى منظور إيران هو أنه لا ثقة بالولايات المتحدة. نتفق مع إدارة، نوقع مع رئيس أمريكي، يأتي غيره ويغير. إذن هذا مربك في طهران. كيف نتعامل مع هذه الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بعد سنتين ستتغير؟ ومرة أخرى في واشنطن، من يضمن أن الرئيس التالي لن يأتي ليدمر ما توصلنا إليه؟ انعدام الثقة أيضا على مراحل مع رئيس ترامب. يعتقدون أنهم دخلوا وقف إطلاق النار واتفاقا ثم يغيروا رأيه. الكرة في ملعب واشنطن لإعادة بناء الثقة باتفاق قصير وطويل الأمد، ولكن أيضا المرونة المطلوبة من طهران. هذه المرونة لن تتحقق سريعا في هذه المرحلة، مع أن في هذا المقترح يظهرون بعض المرونة تعديلا في التوقيت والخطوات وإلى ما هنالك. بالبرنامج النووي قدموا تنازلات من عدم التخصيب إلى 20 سنة ومن ثم 15 سنة، ولكن ما تحاول إيران إثباته هو أنها دولة ذات سيادة تدافع عن نفسها، تعرضت لاعتداء ولا يمكن السماح باستمرار ذلك.
1: هل الولايات المتحدة يمكن أن تعطي هذا الضمان سيد بيتر روف أنها لن تهاجم إيران مرة أخرى وستمنع إسرائيل من مهاجمة إيران؟ هل هذا ممكن أصلا؟
0: ليس هناك ضمانات في الحياة سوى أن تدفع الضرائب وأن تموت في النهاية. أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليها لأنها لا تنكث بعهودها. نيجار عليها أن تقرر إذا أرادت أن تعطي أو أن تعتمد الحجة الديمقراطية الأمريكية أو أن تتحدث باسم أو بحسب مصلحة إيران، لأن شيئين لا يتلاقيان. فخطة العمل الشاملة المشتركة فعلا كانت اتفاقا سيئا، رفض الرئيس رفعها إلى الكونغرس للموافقة عليها كمعاهدة لأنه علم أنها لن تمر، وهي لم تمنع إيران من بناء القنبلة النووية، لا بل كان هذا أبرز نقاط الانتقاد من الحزبين تجاه هذه الخطة. هي سمحت بالإشعار ولكنها لم تمنع حصول إيران على القنبلة النووية، واعتبر الرئيس ترامب والكثير من الديمقراطيين بالمناسبة أنه اتفاق سيء. المشكلة الأكبر لإدارة ترامب الآن فهي تبيان ما إذا كان هذا المقترح يمثل فعلا جهدا مشروعا وحقيقيا لتحقيق السلام في المنطقة بما يشمل إسرائيل والحوثيين وحماس وحزب الله، أو إذا كان إجراء ينم عن يأس يقوم به النظام الإيراني، لأنه يشعر بأنه على وشك الانهيار
1: وضحت هذه الفكرة
0: من تلقاء نفسه.
4: لو سمحت
0: الناس أن يذكروا أن هذا النظام لا يمثل الشجعان الذين أطاحوا بالشاه في العام 79. كنا نتحدث هنا عن بوتقة ومروحة واسعة من ممثلي الشعب الإيراني الذين وجدوا أن هذه الثورة قد خطفت من قبل من يتبعون الخميني.
1: وضحت هذه النقطة. نجار سريعا، رد سريع.
0: لا أعرف لماذا تأتيني هذه الهجمات الشخصية. نحن نحاول أن نناقش هذه النقاط المطروحة. أنا إيرانية أمريكية، أنا أيضا خبيرة في الشأن الإيراني، أعمل في واشنطن في مراكز الدراسات. لماذا نهاجم بعضنا شخصيا؟ لنركز على التحليل. المقصود هنا هو أن هذا النقد نسمعه من خبراء نوويين وسياسيين في واشنطن، من ناس في الحزب الجمهوري والديمقراطي تجاه الرئيس. كنت أشرح أن هذا ما يخلق الارتباك في طهران وعدم ثقتها بواشنطن.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفنا في المشاركين في هذه الفقرة النقاشية. ونتوقف الآن مع هذه الصور التي بثها حزب الله قبل قليل، وقال إنها لاستهداف دبابة إسرائيلية في بلدة القنطرة جنوب لبنان يوم الخميس الماضي.

0: ينضم إلينا من بيروت من لبنان إذن مراسل الجزيرة تامر صمادي، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك تامر صمادي، ورصد لهذه الجبهة، ومن الواضح أن يعني رغم التهديدات الإسرائيلية التي شملت بالإخلاء 110 قرى لبنانية منها ما هو شمال نهر الليطاني، لكن ما زالت هذه المسيرات تسبب الكثير من القلق والخطر للجنود الإسرائيليين الموجودين حتى في الخط الأصفر. تفضل.
1: بالفعل زين، حزب الله يتبنى عمليات جديدة هذا اليوم، هو على الأقل حتى هذه اللحظة يتحدث عن عمليتين جديدتين، وهما في القنطرة في الجنوب اللبناني، هذه البلدة المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية. يقول في البيان الأول بأنه استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية، وفي الثاني يتحدث في ذات السياق ويقول بأنه كبد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، ويتحدث عن استخدامه للمحلقات، هذه المحلقات كما أشرت زين التي باتت تقض مضاجع القوات الإسرائيلية بشكل متواصل خلال الأيام الماضية. يوم أمس أعلن الحزب عن سلسلة طويلة وممتدة من العمليات التي استهدفت مواقع تجمع القوات الإسرائيلية، وهو أيضا يبث مقاطع مصورة لاستهدافه الآليات والمدرعات والدبابات من نوع مركافة خلال اليومين الماضيين، وحتى هذا اليوم هو يبث ذات هذه المقاطع الجديدة التي يكشف عنها للمرة الأولى. حزب الله زين العابدين يقول بأنه لا يخرق الهدنة وإنما يرد على الانتهاكات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي، هذه الانتهاكات تتراوح بين الغارات الجوية والقصف المدفعي وتجريف المربعات السكنية. هذا اليوم شنت القوات الإسرائيلية سلسلة طويلة من الغارات على أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، وكانت قرية زوطر الشرقية في النبطية واحدة من القرى التي تعرضت لقصف مكثف ومتواصل، والإشارة أيضا إلى بلدة صريفة في قضاء صور حيث تعرضت لأربعة من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة بالمسيرات وبالطيران الحربي الإسرائيلي. الحديث أيضا عن استهداف مدفعي متواصل لا سيما في النبطية، الحديث عن زوطر الغربية وعن ميفدون وعن عديد القرى والبلدات في القضاء المذكور في الجنوب اللبناني، والحديث أيضا يتواصل عن تجريف المربعات السكنية حيث تقوم إسرائيل بإدخال الآليات والجرافات إلى عديد القرى والبلدات لا سيما في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، والحديث عن بنت جبيل والخيام أيضا هنالك تدخل الآليات وتعمل على تجريف واسع وكامل للمربعات السكنية عوضا عن تفخيخ المنازل والأرزاق، أرزاق الناس الذين هجروا قسرا من بلداتهم في الجنوب اللبناني. كل هذه الانتهاكات والخروقات المتواصلة هي ما تدفع حزب الله كما يقول إلى الرد على ذلك. وعلى وقع ذلك أيضا جددت إسرائيل إنذاراتها لعدد من القرى، الحديث عن 11 قرية منذ هذا الصباح منذ هذه الهدنة الهشة والركيكة، والجانب الإسرائيلي يعلن عن مثل هذه الإنذارات، نتحدث عن 7 من الإنذارات منذ بدء الهدنة، أكثر من 100 قرية تم إخلاؤها منذ بداية هذه الحرب المتواصلة والمستمرة. نهاية على الصعيد السياسي يتعاظم الشرخ بين حزب الله وأمل من جهة والسلطة اللبنانية من جهة أخرى. حزب الله ما زال يتهم السلطة بأنها تسعى إلى تقديم تنازلات مجانية في مقابل المفاوضات المباشرة التي يرفضها، والسلطة تقول بأن على إسرائيل وقف الاعتداءات والذهاب إلى هذه المفاوضات المباشرة.
0: شكرا جزيلا لك تامر صمادي من بيروت. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، هل هنالك تفسير وشرح لكل هذا العدد من القرى التي يطالب الجيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها؟ 110 قرى منها ما هو شمال نهر الليطاني.
2: نعم، استمرار العمليات الحربية من جانب الجيش الإسرائيلي خلافا لوقف إطلاق النار، وهذا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 26 من الشهر الماضي. لذلك الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تفريغ هذه القرى ليجعل هذه المنطقة مشابهة للمنطقة التي يحتلها في غزة وقام بتوسيعها ورفعها مؤخرا من 53% إلى 57% من مساحة قطاع غزة. الآن هو يتوسع في منطقة جنوب لبنان لأنه يريد السيطرة كاملة وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لكل المنطقة الممتدة من الحدود الدولية حتى مجرى الليطاني والتي تساوي 10% من مساحة لبنان. هنا تظهر بخفايا الخطة الإسرائيلية الأصلية والتي كان حتى الرئيس ترامب قد تحدث عنها قبل أن يتولى الرئاسة بشهرين، عندما قال عن إسرائيل أنها سوتيني، أي أنها ضيقة جدا. فإسرائيل لديها خطة السيطرة على الجنوبات الثلاث، وهي جنوب فلسطين في غزة وجنوب لبنان وجنوب سوريا. وعندما تحدث نتنياهو اليوم عن أنه يعتمد مبادئ القوة والاستقلال، هو أيضا كان يرمي بهذا الاتجاه، بمعنى أن إسرائيل يريدها أن تنتقل في هذه المرحلة، وهي خطة قديمة في إسرائيل، from dependency to partnership، أي من التبعية إلى الشراكة. وكان قد فاتح الرئيس ترامب بها في لقائهما بفلوريدا مؤخرا، وعندما قال له أن إسرائيل تفكر بأن تستغني عن المنحة المالية التي تصلها من الولايات المتحدة، لكن الرئيس ترامب رفض هذا طلب وفق ما رشح إلى مراكز ومعاهد الأبحاث الإسرائيلية. ونتنياهو تحدث عن أن إسرائيل تريد أن تضع موازنة من 350 مليار شيكل من أجل تعزيز قوتها العسكرية والشروع في بناء قوتها العسكرية وبناء طائرات، صناعة طائرات. لكنه نسي بأن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من بناء الطائرات في ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان لديها مشروع طائرة اللابي في ذلك الحين، وأبقتها مرتبطة بالطائرات الأمريكية. هذا التوسع الذي يتحدث عنه نتنياهو هو هذا الاستقلال والقوة التي يتحدث عنها نتنياهو هي جزء من هذا المشروع الذي نراه الآن، وهو مشروع توسعي. إسرائيل تريد أنه عندما تنتهي الحرب نهائيا تكون قد ابتلعت هذه المناطق الثلاث، أو على الأقل أبقتها تحت سيطرتها الكاملة. لا تفسير آخر لهدم هذه القرى بالكامل. شكرا. والمسألة ليست فقط هي سلاح حزب الله مثل ما يتحدث عنه الإسرائيليون.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة من رام الله. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموريه، ومن القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما أستاذ أمين قمورية. إذا كانت هذه الخطة الإسرائيلية، لماذا يوجد في لبنان من يعتقد أنه يمكن وقفها بالتفاوض؟
3: لا طبعا، نحن أمام مسار شاق وصعب للغاية، يعني على المستويين، المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي. من الصعب القول اليوم أنه بما يعني حكي عنه من مفاوضات أنه بإمكانه بأن بإمكان هذه المفاوضات تعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء هذه الحرب. ميدانيا يعني كما ترى وكما تسمع، عمليات الإسرائيلية مستمرة ومتصاعدة وخطيرة للغاية. اليوم يعني التركيز الإسرائيلي يتجاوز النهر إلى شماله. اليوم العمل في مناطق في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني، طبعا الغاية من وراء ذلك هو السيطرة على القلعة الأساسية في منطقة الشقيف، هذه القلعة التي تسيطر على كل نهر الليطاني وعلى مساره وعلى مجراه، وتطل أيضا على كل قضاء النبطية. وللسيطرة عليها لابد من احتلال أو وضع اليد على جزء، على بعض القرى القريبة والمحاذية لها. العمليات الإسرائيلية لم تتوقف في أي لحظة من اللحظات، وفي المقابل أيضا حزب الله لا يعير اهتماما لما يحكى عن مفاوضات ثنائية أو المفاوضات في واشنطن. هو يرى أن الحل الوحيد لمواجهة هذا الموضوع هو التصدي لكل عملية تقدم جارية على الأرض، وهو إذا أراد أن يكون هناك مفاوضات لا يزال يراهن على أن تكون هذه المفاوضات إقليمية، في انتظار ما سيحدث بين واشنطن وطهران على على الصعيد الدولي والصعيد الإقليمي من تطورات. في الداخل طبعا حتى هذه اللحظة سياسيا الانقسام لا يسهل كثيرا عملية التفاوض، يعني والأوراق التي تملكها الدولة اللبنانية يعني يمكن القول أنها أوراق ضعيفة مقارنة بما لدى إسرائيل من أوراق قوية. وعلى ما يبدو أيضا أن الجانب الإسرائيلي بعد هذا التباين بين موقفه وموقف الأمريكي يريد إثبات نفسه نتنياهو بأنه هو صاحب القرار فعلي، وبأن المنطقة العادلة هو ضرورة بالنسبة للاحتلال ولا يمكن الاستغناء عنه، وعدا عن ذلك سيظهر بمظهر الضعيف ومظهر المتراجع أزاء القدرة الأمريكية والقرار الأمريكي. كل هذه المفاوضات برمتها، كل هذا المسار برمته يجعل الأمور صعبة للغاية. يعني أعتقد نحن في مسار حتى أصعب من عام 1982. عام 1982 كان الناس، كان أهل الجنوب بقيوا في منازلهم في قراهم، وهذا ما ساعد كثيرا فيما بعد بكل عمليات المقاومة في في في في, في التوازن الديمغرافي والطائفي وما إلى ذلك في جنوب لبنان. اليوم هذه المنطقة، التهجير الكبير الحاصل في مناطق الجنوب، هذا التدمير الممنهج في مناطق الجنوب، هذا التغيير لا يؤثر فقط على جزء من أرض لبنان اسمه الجنوب، إنما يؤثر على كل لبنان. فبالتالي نحن حتى ولو توقفت الحرب اليوم، حتى ولو توقف القتال اليوم، طيب، نحن أزاء مشهد شديد التعقيد، شديد التفاصيل، لا يمكن حله بمجرد كلمة أو بجلسة حوار في واشنطن.
0: دكتور وليد حباس، في هذا الظرف الإقليمي هل يد إسرائيل مطلقة تماما في لبنان؟ يمكن لنتنياهو أو أي رئيس وزراء آخر أن ينفذ ما تحدث عنه مراسلنا قبل قليل عن السيطرة على الجنوب بأبعاده الثلاثة، سواء في لبنان أو في غيره؟ هل يد إسرائيل مطلقة تماما في هذا الإطار؟
4: نعم، يعني قبل أن نتحدث عن إذا كانت يد إسرائيل مطلقة أم لا، دعنا نتحدث عن أجندة إسرائيل ونواياها. نعم، هي بكل تأكيد هي عملياتها العسكرية الآن في لبنان هي لا تسعى بتاتا إلى تفكيك بنية حزب الله أو القضاء على ما تبقى من مقاتليه في جنوب نهر الليطاني، وإنما تسعى إلى تمهيد الأرض لتوسع استيطاني مأمول بالنسبة للتيار اليمين المتطرف الذي بات مهيمنا وحاكما في إسرائيل. دعني هنا أن أذكرك بالمناسبة أنه في عام 2024 قتل في جنوب لبنان جندي في العقد في السبعينات من عمره اسمه باروخ بارليخ، وهو عالم آثار أركيولوجي من الضفة الغربية، ذهب إلى هناك بصحبة جندي آخر هو أيضا مساعد بحث بالمناسبة اسمه سوكول، وكانوا يعني يرصدون الطبوغرافيا الخاصة بالمنطقة ويسقطون عليه روايات توراتية. والآن قبل أسبوع تحديدا نشرت قناة كان تقريرا حول كيف يقوم أساتذة جامعات إسرائيليين بتعليم أطفال صغار حول ضرورة الاستيطان في أرض الأرز شمال حدود إسرائيل. فبالتالي نعم، النية موجودة. وإذا نظرنا إلى العمليات الميدانية، هدم ومسح يعني قرى كاملة عن بكرة أبيها في جنوب لبنان، هذه نكبة جديدة يجب أن تصنف بهذا العنوان، وهي لا يعني تأتي فقط إلى تفريغ جنوب نهر الليطاني من ما تسميه إسرائيل في الخطاب الرسمي القاعدة الشعبية لحزب الله، وإنما هي تهيئ المجال نعم لتوسع استيطاني. الآن هل يد إسرائيل مطلقة وحرة أن تنفذ هذا الأمر؟ يعني الموضوع يتعلق بالعديد من العوامل، وللأسف هذه العوامل غير متوفرة حتى الآن. بمعنى منذ 28 شباط عندما بدأت العمليات عندما بدأت هذه الحرب، ومنذ 2 مارس أذار عندما بدأت الحرب مع لبنان تحديدا، لم نسمع عن عقدة جلسة أمن واحدة لوقف إطلاق النار، لم نسمع مبادرات من دول إقليمية. يعني كل هذه عوامل تؤثر على إسرائيل. حتى يعني ترامب والولايات المتحدة عندما يعني تم خرق وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، وعندما بدأته إسرائيل بهدم القرى بشكل كامل، لم نسمع اعتراض أو امتعاض من الإدارة الأمريكية. فبالتالي نعم، حتى الآن كل المؤشرات تقول أن إسرائيل ذاهبة إلى مسح منطقة كاملة، تطهيرها عرقيا وإعادة هندستها ديموغرافيا، وعلى أمل الاستيطان بها، ولا يوجد هناك أي عوامل إقليمية أو دولية تردعها.
0: قبل البعد الدولي، يعني إذا كانت إسرائيل غير قادرة على إعادة سكان الشمال والاطمئنان عليهم داخل حدود إسرائيل، مسألة فكرة الاستيطان هذه ما فرص نجاحها أصلا؟
4: نعم، هذه نقطة صحيحة جدا. يعني أنا أريد أن أذكرك بعبارة قالها سموتريتش يعني بعد أسبوع من هجوم 7 أكتوبر، وقال يعني نحن ذاهبون، بما معناه طبعا نحن ذاهبون للقضاء على أشرس عدو، على حيوانات بشرية، في حال استطعنا القضاء على العدو كان به، في حال لم نستطع فالعقاب الأفضل هو أخذ الأرض من العدو. طبعا هو كان يقصد قطاع غزة، لأنه شخص غير مطلع عما يجري في الكابينيت الأمني والسياسي أو على العمليات الحربية، ولكن هذه الفكرة صحيحة تماما. يعني بغض النظر عن قدرة إسرائيل على إنهاء حزب الله أو حماية سكان إسرائيل في شمال إسرائيل أو حماية البلدات أو يعني حسم المعركة عسكريا، بغض النظر عن هذا السيناريو، إلا أنها على الأرض الواقع تقوم بتهيئة الأرض لما يمكن أن يكون مشروع استيطاني قد يتمدد تدريجيا، وينتظر بالمناسبة ظروف مؤاتية دوليا وأقليميا لتحقيقه بالفعل.
0: يعني الأمر ينتظر الظرف الإقليمي، يعني رغم كل المحاولات لفصل المسارين، لكن النتيجة النهائية مرتبطة بالظرف الإقليمي وبمسار إسلام أباد. هذا ما تريد أن تقوله دكتور وليد؟
4: نعم بكل تأكيد. يعني دعنا نتذكر، على الرغم من هذه اللوحة المتشائمة، يعني علينا أن نتذكر أنه نحن الآن في 2026 وليس في عام 1984. هناك حدود دولية، هناك دولة اسمها لبنان، ليس من أو سوريا، ليس من السهل بمكان أن تذهب إسرائيل وتقضم أرضا من هذه الدولة وتحتلها أو تستوطن فيها، هذا ليس بالأمر السهل يعني، ولكن هذا أمر متاح، لأنه نحن تعلمنا منذ 7 أكتوبر أنه ليس كل الأمور تسير وفق القانون أو الشرعية الدولية، ولكن هذا غير مفهوم كيف إسرائيل سوف تنفذ، ولكن ما هو مفهوم أنه هي تهيئ الأرض لهذا المشروع الاستيطاني.
0: أستاذ أمين، في هذه الحالة ما هو أفق التواصل المباشر ما بين إسرائيل ولبنان؟
3: أولا في شأن الاستيطان، حتما الإسرائيليين لديهم أحلام من هذا النوع، لكنها ليست إلا أضغاط أحلام. أعتقد من الصعوبة بمكان أن تقيم إسرائيل مستوطنات في الأرض الجنوب اللبنانية، يعني حتى جنودها لا تستطيع أن تحميهم. هي في السابق عندما كانت تحتل لبنان اعتمدت على حرس حدود لبناني، يعني أقامت دويلة لتحمي جنودها، فكيف بالأحرى اليوم إذا كانت هناك مستوطنات؟

أعتقد أن الأمر خيالي لا يمكن تحقيقه على الأرض، لأن أعتقد أن كل لبنان يتحول إلى ما يشبه القنبلة المتفجرة في حال كان وجود نوع من شكل من أشكال الاستيطان في الجنوب اللبناني، حتى ولو كان خاليا من السكان. عملية حمايته ليست بالأمر البسيط. فيما يتعلق بالمفاوضات، أعتقد أن المفاوضات كما تريدها إسرائيل وكما تريدها واشنطن تسبب إحراجا كبيرا للدولة اللبنانية.

0: اتفاق على مبدأ المفاوضات، على الهدف من المفاوضات كمان هناك اتفاق، لكن الخلاف ما زال إذا تكون هذه المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. السلطة، أركان السلطة أو بعض أركان السلطة يريدونها مباشرة، بيعتقدون أنها
1: أشكرك شكرا جزيلا. للأسف انتهى وقتنا.
0: بينما الفريق الآخر يعتبر كاتب
1: المحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك، وشكرا لرائد نعيرات من نابلس. ووصلنا رأس الساعة، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث المستجدات حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم للولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني، ويتضمن 3 مراحل رئيسية. ترمي المرحلة الأولى إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يرد حتى الآن على هذا المقترح كان قد قال إنه تم إبلاغه بخطوطه العريضة دون أن يتخذ قرارا بشأنه حتى الآن. أما فيما يتعلق بتطورات لبنان فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 3 في غارة إسرائيلية على بلدة عرب صليم جنوب البلاد. وأضافت الوزارة أن 5 أشخاص أصيبوا، منهم 4 مسعفين في غارات إسرائيلية على بلدة صريفة جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق 10 صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، واعترض صاروخا وسقطت صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة وحقق إصابة. وقال عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب وإنه لن يطبقها ولن يسمح بتمريرها. معنا من طهران عمر هواش مراسل الجزيرة، ومعنا من واشنطن أحمد الرهيد، أهلا بكما. ونبدأ إذن بهذا المقترح الإيراني الذي تكشفت تفاصيله وحصلت الجزيرة على نسخة منها. أبدأ معك عمر هواش من طهران، وإن كانت هنالك يعني تداولات أو توضيحات أكثر وتفاصيل أكثر فيما يتعلق بكل مرحلة من هذه المراحل الثلاث التي شملتها هذه الورقة الإيرانية.
2: نعم زين العابدين، بالنسبة للإيرانيين المهم هو تطبيق المرحلة الأولى لكي يتم الانتقال إلى المراحل الأخرى، لكن في المرحلة الأولى أيضا أهم شيء بالنسبة للإيرانيين هو إنهاء هذه الحرب وعدم قبول وقف إطلاق النار. نعرف أن كان هناك عرض أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 2 شهر إضافيين، لكن الإيرانيون يصرون على إنهاء الحرب بشكل كامل وفي غضون 1 شهر، وليس فقط في إيران، لا يزالون يتمسكون بإنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما جبهة لبنان. وهنا ربما يمكن رصد الموقف الإسرائيلي إزاء ذلك، لأن إسرائيل لا تزال تنفذ عمليات في لبنان، وهذا طهران في المقابل لا تزال تعتبره أنه اختراق حتى لوقف إطلاق النار الجاري بين طهران وواشنطن. يضاف إلى ذلك إلى أن الضمانات التي تبحث عنها طهران حيال ضمان إنهاء الحرب وعدم تكرارها هي تطالب بضمانات دولية، هذا ما كنا قد رأيناه في المقترح الأول، لكن في المقترح الثاني الآن الذي تقدمه تضيف مطالب بضمانات من دول دولية وإقليمية كروسيا والصين ودول في المنطقة مثل قطر، السعودية، تركيا، وهذا ما يدلل ربما على الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الأيام الماضية. فضلا عن ذلك مسألة وقف الاعتداء بين الأطراف، بين إيران وحلفائها في المنطقة من جهة، إسرائيل وأمريكا من جهة أخرى، هذا الأمر لا ينظر إليه هنا في طهران على أنه تخلي طهران عن حلفائها في الإقليم، هي تؤكد أن حلفائها هم جزء من سياستها الخارجية في المنطقة ومستمرة في دعمهم في مواجهة إسرائيل، لكن مع وقف الاعتداءات بين الطرفين على كافة الجبهات. يضاف إلى ذلك إلى أن مضيق هرمز تبدو فيه طهران أكثر ليونة، إذا ما قرناه بالموقف السابق طهران كانت دائما تقول إنها تريد الحصول على رسوم عبور وتريد

0: أن تمنح الإذن قبل مرور أي سفينة من مضيق هرمز. كذلك تصر على أن مسألة الغام هي من تتولاها، لكن في هذا المقترح الجديد طهران لا تطالب برسوم، ما تطالب بأموال لا يمكن اعتبارها رسوم مقابل ما تقدم من خدمات في المجال البيئي في حال حدوث تسربات نفطية في منطقة الخليج وتحديدا مضيق هرمز جراء عبور السفن وناقلات النفط. يضاف إلى ذلك إلى أن طهران خلال هذا المقترح أيضا أبدت ليونة حيال ما يمكن وصفه بتقديم أو عرض أمريكي لنزع الألغام في مضيق هرمز. طهران كانت سابقا تقول أنه لا ينبغي أن يكون هناك لأي دور في للولايات المتحدة الأمريكية في المضيق. الآن هناك ليونة في مجال فقط نزع الألغام، مع التأكيد على أن المقترح الإيراني الجديد لا يزال يطالب بسحب كافة القوات الأمريكية من محيط إيران وتراجعها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم،
0: يبقى القول فيما يخص المجال النووي، طهران لا تزال تؤكد على حقها في التخصيب، ومخزون إيران من اليورانيوم لا يزال قيد البحث بين الأطراف.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. نتابع الأصداء في واشنطن سواء قبل هذا المقترح وظهور تفاصيله، أو إن كان هنالك أي أصداء أو تفسيرات في وسائل الإعلام الأمريكية لهذا المقترح بتفاصيل هذه. أحمد الرهيد من واشنطن، طبعا نعلم أنه لم يصرح أحد بعد من الإدارة الأمريكية، لكن ما هي الأصداء؟
2: نعم زين العابدين، إذا أردنا أن نشير إلى جانب من المواقف الأمريكية وقياسها مع هذا المقترح الإيراني الجديد، هي تقترب بحسب ما نتابع هنا من تحليلات وتعليقات حتى الآن على المقترح الإيراني، لا سيما فيما يتعلق بتعليق التخصيب. هذه النقطة تحديدا تقترب فيها إيران إلى جانب من الشروط الأمريكية التي كانت تقول وسائل إعلام أمريكية إن الولايات المتحدة تطالب بوقف أو تعليق التخصيب لعشرين عاما، الآن إيران تطرح 15 عاما. نقاط أخرى أيضا لافتة بالنسبة للأمريكيين في هذا المقترح هي مسألة إزالة الألغام من مضيق هرمز والعودة إلى الوضع في مضيق هرمز على حاله كما كان قبل الحرب. هذا أيضا يعتبر تقدم بالنسبة لعدد من الأمريكيين الذين يتابعون هذا الملف، لأن الولايات المتحدة كانت ترفض مبدأ أن تفرض إيران سياسة رسوم للعبور عن طريق مضيق هرمز، ويقول وزير الخارجية إنه في حال السماح لإيران بذلك فإن هذه ستكون سابقة دولية وإن ذلك يتناقض مع مبدأ الملاحة الحرة. وبالتالي لدينا هذه النقاط التي يبدو أن هذا المقترح يقترب فيها من المطالب الأمريكية، ولكن هناك مطالب أيضا يبدو أنها ما تزال بعيدة بالنظر إلى مواقف الرئيس ترامب خلال الأيام الماضية. الرئيس ترامب لطالما أكد على أن الولايات المتحدة ستحصل على الغبار النووي، وهو يعني به اليورانيوم المخصب. إيران في هذا المقترح الجديد تقول إنها مستعدة لتخفيفه، ولكنها لا تطرح حتى الآن احتمال أو مبدأ تسليمه إلى الولايات المتحدة. الرئيس ترامب كان يقول إنه سيحصل على هذا اليورانيوم المخصب بطريقة أو بأخرى، أي عن طريق الاتفاق أو عن طريق الأعمال العسكرية. وهذه نقطة أيضا كان ستيف ويتكوف قد تحدث عنها، بأنه لا يجب أن يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أراضيها، وإذا أرادت وقودا نوويا فإن الولايات المتحدة ستمنحها هذا الوقود النووي بشكل مجاني في حال لبت المطالب الأمريكية، وكان يقول ذلك قبل اندلاع الحرب. الآن لا ندري كيف ستتعامل إدارة الرئيس ترامب مع هذه المقترحات الإيرانية الجديدة، ولكن كما أشرت الرئيس ترامب كان قد تم إطلاعه على الخطوط العريضة لهذا المقترح، بل وهو كان قد قال إنه سيطلع على تفاصيله خلال اللحظات من تصريحه ذلك، وهذا يعني أنه ربما يعكف ومستشاروه على دراسة هذا المقترح وتحضير رد أمريكي عليه، وحتى الآن هو لم يعلق، ولكنه كان قد قال إن الأمور تسير بشكل جيد، وأعاد الحديث عن أن الإيرانيين ليس لديهم قيادة موحدة. هذا أيضا أكده ضمن ما أكد عليه في تصريحه الأخير المرتبط بإيران، وهناك حالة ترقب كبيرة على بكل الأحوال زين العابدين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد. والإيرانيون يقولون أن هذا المقترح الجديد من 14 نقطة هو يحظى بموافقة كل مراكز القرار في إيران. هذا الموضوع طبعا نناقشه مع ضيوفنا في الاستوديو، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، وكذلك الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، وكذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. ومن طهران سيكون معنا إن لم يكن جاهزا الآن، لكن سيكون معنا ضيف إيراني، عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكم جميعا. وسأبدأ معك هيام نعواس، لأن كل الأنظار تتجه إلى ما سيقوله الرئيس الأمريكي لاحقا اليوم بشأن هذه الورقة، كون أن هذه الورقة لم يصدر رد رسمي بشأنها حتى الآن. هل هذه علامة على أنها جديرة بالبحث والنقاش؟
3: نعم بكل تأكيد، ولكن أود أن أقول أننا ننظر إلى تسريبات عن هذا المقترح لم نطلع عليه شخصيا، وعادة الشيطان يكمن في التفاصيل، لنتنبه لذلك. لكن بالمبدأ إذا نظرت إلى مقترح رفضه الرئيس، وفي هذا المقترح تغيير كبير في سلوكيات إيران، وهذا يعكس المزيد من الجدية لا شك في ذلك. برأيي هذا غير مكتمل بناء على التسريبات التي وصلتنا، هي لا تزال تحمي سلوكياتها وتدافع عنها كما قلت في على هذه الشاشة فيما يتعلق ببرنامج الأذرع التي تدعمها. دعونا لا ننسى أن الاتفاق بحد ذاته ليس اتفاقا، الاتفاق يقضي بالتغيير وأن تلتزم إيران بتغيير سلوكياتها في المنطقة، وأن تلتزم أيضا بأن تكون دولة صالحة في المنطقة وفي العالم، ولم تثبت ذلك بعد. واضح أن هذا الحصار يؤثر اقتصاديا، لأن الحرس الثوري قام بهذا التعديل الكبير، استدارة بدرجة ب 180 درجة تقريبا، وهذا يشير إلى أنهم جديون وصمودهم واستمرارهم أهم من تخصيب اليورانيوم.
1: إذا كما تقولين هيام، فإن الإدارة الأمريكية تريد تغيير سلوك إيران، لكن هل في التصور الأمريكي ينبغي أن يكون هذا التغيير المطلوب من إيران مرتبط أيضا بتغيير سلوك إسرائيل؟
3: بكل تأكيد، فأحدهما لا يلغي الآخر. لا شك في أن تصرفات نتنياهو في المنطقة
1: هل ترى الإدارة ذلك؟
3: تعطل العمل. يعود للرئيس إذا أراد السلام في المنطقة وأن يعيد هيكلة ورسم خريطة المنطقة الأمنية، فيجب أن ينظر في موضوع سلوكيات نتنياهو على وجه الخصوص، ولكن يجب أن نرى من منظور الرئيس. فهو يرى أن إسرائيل تعرضت للاعتداءات سواء كان مخطئا أو محقا، هذا هو موقفه وقالها علنا. تعرضت إسرائيل لاعتداءات من حزب الله باسمي وإسنادا لقضايا أخرى، إذن إسرائيل ليست من باشر بالاعتداء على لبنان، بل حزب الله فعل ذلك وتدهور الوضع بعد ذلك. يجب أن ننظر إلى هذين العنصرين ونرى من يدعم حزب الله إيران. إذن سلوكيات حزب الله أيضا يجب أن تطرح وتناقش، لأنه لا يمكن إنكار أو تجاهل صراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهذه ورقة يستخدمها الحرس الثوري. لا أعرف إذا كان الرئيس يثمن ذلك ويدرك ذلك، وعلى فريق للأمن القومي أن يربط بين النقطتين.
1: دكتور محمد الشرقاوي، عادة ما تنتهي الحروب وتوقع الاتفاقات حينما يصل الطرفان إلى قناعة بأن الحرب لم تعد تحقق أغراضها. هل وصل الطرفان إلى هذه الحالة الآن، إلى هذه القناعة؟
4: لازلنا بعيدين عن هذه القناعة لعدة أسباب. أولا، لكي نفهم ميل ترامب لرفض هذا المقترح ينبغي أن نستحضر أدوات التحليل الاستراتيجي وأيضا أدوات التحليل النفسي. الإيرانيون قدموا الآن مقترح من 14 نقطة، هو عبارة عن صياغة مهذبة للشروط التي كانت في المقترح الأول، فيها بعض المرونة الاستثنائية فيما يتعلق فترة تأجيل تخصيب اليورانيوم، ويمكن تخفيف تكتيف أو كثافة هذا اليورانيوم إلى 3.6%.

0: أيضا ممكن أن طهران منفتحة على أين يمكن تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب، لكن هناك عدة إشكالات بالنسبة لترامب. الآن الإيرانيون يحددون مدة شهر واحد، وترامب الشخص والرئيس لا يرفض أن تنزع منه طهران المناورة من حيث البعد الزمني. أيضا عندما يشترط الإيرانيون سحب كل القواعد الأمريكية والقوات الأمريكية من الخليج، أيضا
1: ليس موجودا في هذه الورقة. هذه الورقة تتحدث عن القوات الموجودة في المحيط البحري الإيراني.
0: بهذا صياغة مهدبة لما كان في المقترح الأول. بمعنى آخر، الوجود العسكري بشكل أو بآخر في منطقة الخليج ينبغي أن يعاد فيه النظر من ناحية الموقف الإيراني. من الناحية الأخرى، أرى أن ترامب الآن لا زال متشبعا من الناحية النفسية، بأنه كما قال أن الإيرانيين لم يتعلموا الدرس. هو يعتقد أن عنصر الانتقام لا زال قائما. فمن الناحية النفسية، وإن كان هناك منطق استراتيجي أن هناك مقترح وقد يقبله أو يرفضه، لكن من الناحية النفسية أرى أن ترامب الآن ليس في هذه المرحلة جاهز للنظر جديا في هذه المقترحات، وبالتالي لا أرى أنه من الممكن الآن تجسير الهوة بين الموقف الإيراني استراتيجيا والموقف الأمريكي، خاصة وأن هناك إعادة الطرح وليس هناك تقديم جديد. وهنا السؤال، هل يستطيع الوسطاء الباكستانيون أو أي منصة دبلوماسية جديدة عندما تظهر، هل يمكن أن تقدم الخيار الثالث؟ نحتاج لمن ينسج لنا النسيج لا هو الإيراني محض ولا هو أمريكي محض، ولكن كيف تشتبك هذه الشروط والشروط المضادة لكي نصل إلى مرحلة استعداد الطرفين للتفاوض بشكل جدي.
1: سيد عباس خاميار من طهران، لماذا تأخر الحوار الإقليمي إلى المرحلة الثالثة بعد أن تنتهي كل مشاكل إيران مع الولايات المتحدة؟ واضح أنه غير جاهز السيد عباس خاميار. نفس السؤال دكتور عبد الله، كيف ينظر الخليج إلى تأخير هذه المرحلة؟ هل يمكن أن يتفاوض الخليج مع إيران بعيدا عن أي وجود أو أي تأثير أو أي تدخل أمريكي؟
2: يعني هناك أعتقد أن هذا خيار مطروح على الطاولة، بأن يكون هناك حوار مع إيران بشكل إقليمي بين دول المنطقة المتضررة من هذا السلوك الإيراني المتعنت لفترة طويلة منذ بداية هذه الثورة وحتى قبل هذه الثورة. يعني سلوك إيران دائما كان معاديا لدول المنطقة. لكن مهم جدا أيضا أن نركز على هذا تأخر هذا الحوار حتى المرحلة الثالثة. يعني ببساطة تجد أن هذا يعطي رسائل بأن الجانب الإيراني ليس مقتنعا بشكل كبير بأن هو قام بسلوك عدواني في المنطقة، أنه قام بخطأ تجاه دول المنطقة بإقحامها في أو محاولة إقحامها في هذه الحرب من خلال الاعتداء على مناطق سكنية وعلى بنى تحتية. فهو يجد أن المشكلة الرئيسية هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا ينظر بأنه هو من استعدى دول المنطقة، وهو من أجبر نفسه على أن يكون في عزلة أكبر وأكثر في هذه الفترة. بالتالي هو ينظر لها أنها في مرحلة أخيرة، بالتالي يعطي أيضا رسالة لدول المنطقة بأن ما هو مهم الآن هو المصلحة الإيرانية والمصلحة الأمريكية وليست مصلحة دول الجوار. هو يحاول في قناعة نفسه، لما ندخل على موضوع الإدراك الإيراني، هو محاولة بأن ينظر بأن الجانب الدول المنطقة وأمريكا هم صف واحد، بالتالي يحاول شق هذا الصف، لا يرى أن هناك مصالح متشابكة مع دول المنطقة ودول العالم، وهو أمر أعتقد به جزء من أبجديات العلاقة الدولية من خلال مد علاقاتك مع جميع الأطراف التي تخدم مصلحتك في النهاية.
1: معنا الآن السيد عباس خاميار، وأريد أن أسألك نفس السؤال سألته لك ولم تكن موجودا فأعيده عليك. لماذا تأخر الحوار الإقليمي مع دول الإقليم إلى ما بعد انتهاء مشاكل إيران مع الولايات المتحدة بشكل كامل وانتهاء الحرب بشكل كامل والخلاص من البرنامج النووي بشكل كامل؟ هذا هو في المرحلة الثالثة، لماذا في المرحلة الثالثة؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لضيوفك ولكل المشاهدين. الحقيقة إيران بدأت هذا الحوار قبل الحرب، وكان الحوار جيد جدا على كافة المستويات، العلاقات مع المملكة العربية السعودية، العلاقات مع دولة قطر ومع العمانيين، وحتى يعني كانت هناك علاقات بدأت حتى مع البحرين بشكل جديد. والعلاقات الإيرانية الإماراتية أساسا كانت منذ البداية علاقات اقتصادية تسير نحو الأفضل، لكن عندما نشهد التوترات الأخيرة يجب أن تكون هذه نقرأها من خلال بوابة نتائج الحرب وليست الأسباب. هذه نتائج الحرب التي شنت على إيران، نعرف جميعا بأن الإيرانيين على مستوى عال ذهبوا إلى هذه الدول وتحدثوا مع الأمراء ومع المسؤولين الكبار عن ضرورة إبعاد المنطقة عن هذه الحرب وعدم استخدام هذه الأراضي هذه الدول للهجوم على إيران، وخاصة بما يتعلق بالقواعد العسكرية. وكانت
1: طيب هناك إيران، عذرا سيد عباس، إيران تطلب ضمانات لعدم تجدد الحرب عليها، ما هي إيران هاجمت دول الخليج حتى آخر لحظة في هذه الحرب، وهاجمتها وهاجمتها بصواريخ ومسيرات وألحقت بها أضرارا أكثر حتى مما لحقت بإسرائيل في بعض الأحيان. ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران؟ اسمح لي أسأل السؤال، ما الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران لدول الخليج بأنها أيضا لن تعود إلى الهجوم عليها أبدا مهما كان وفي أي ظروف أيا ما كانت الجهة التي تحاربها إيران؟
3: إيران كانت تؤكد وما زالت تؤكد بأن هذه هي النتيجة رد فعل وهي ارتدادات الحرب التي شنت عليها من هذه الأراضي ومن هذه القواعد. وهذه إيران تقول لها عندها مستندات وعندها وثائق وعندها أفلام قد قدمت لهذه الدول ونشر البعض منها، وتؤكد على ذلك بأن الرئيس ترامب هو شكر بالاسم عدة مرات تعاون هذه الدول في شن الهجوم على إيران، ولن
1: يعني لا تستطيع إيران أن تقدم ضمانات
3: على هذه
1: لأن هذا هو السؤال.
3: إيران
1: هل تقدم ضمانات أم لا؟
3: بالتأكيد إذا ما لن تهاجم إيران مرة أخرى تكون هناك ضمانات. طيب. أصلاً ليس دليل لهجوم إيران على هذه الدول إذا لم تكن هناك اعتداءات تستخدم أراضي هذه الدول لشان هجوم على إيران، هذا أمر طبيعي. إيران وقفت مع قطر في أزمتها، وقفت مع الكويت في أزمتها، ووقفت وتقف مع كل هذه الدول في أزماتها التاريخية، وهذا ما يعرفه القطريون والكويتيون. وفي نفس الوقت أتصور إيران ستساعد هذه الدول، إذا نحن على وشك نظام أمني إقليمي مشارك في كل هذه الدول المطلة على هذه المياه.
1: في هذه النقطة تحديدا هيام نعواس، كيف تنظر الولايات المتحدة لهذا المقترح بحوار إيراني إقليمي مع دول المنطقة والمحيط العربي لإقامة نظام أمن إقليمي؟
4: أولاً علينا أن نقبل أن دول مجلس التعاون الخليجي هي دول ذات سيادة، لا يعود الولايات المتحدة أو غيرها أن تفرض أي شيء عليها. بعكس ما سمعناه من الزميل الإيراني، لا يمكن القول أن الولايات المتحدة تملي على حلفائها هذه الأحداثيات. هذا أولا. ثانيا، القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة موجودة هنا إبان دعوة من دول مجلس التعاون لإقامتها، ولو كانت سلوكيات إيران لم تفرض هذه الحاجة إلى الأمن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. لقد قلت ذلك من قبل، إن القوات الأمريكية وموقفها ووجودها بعد الحرب العالمية هي لكي تكون ضامنة للأمن الدولي، وقد أثبتت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا التزامها بنظام عالمي واضح. صحيح أن سياسات الرئيس ترامب كانت عشوائية، ولكن لا يمكن أن نقول إن الولايات المتحدة لم تكن ضامنة للأمن العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. هذا أولا. ولكن ثانيا، تصحيح لزميلي، لقد شكر الرئيس دول الخليج نقطة على السطر ولم يقل أنا أشكرها على مساعدتنا في الاعتداء. هذه الدول تعرضت لاعتداء من إيران. أقل ما يمكن أن يقوم به الرئيس هو أن يشكرها، لأن القواعد تعرضت لاعتداء على أراضيها. فقط للتنويه وللتوضيح لئلا نخلط بين الوقائع ونخلق سردية لم تكن موجودة أصلا.
1: فكرة النظام الأمن الإقليمي دكتور عتيبي، وأريد أيضا ردا على ما قاله الضيف من طهران عن أن دول الخليج شاركت في هذه الحرب على إيران، شاركت مع الولايات المتحدة، وهو يشير إلى صور قدمت لهذه الدول وصور قدمت للأمم المتحدة ورسائل وأيضا تقارير نشرتها صحف غربية. كيف ترد على هذه النقطة؟ وهل هنالك تصور خليجي لنظام أمن إقليمي بمعزل عن القوانين الدولية الحالية المعمول بها في معظم مناطق العالم؟
2: لا طبعا، في البداية موضوع الرسائل الإيرانية نجد في أن هناك العديد من الرسائل لوزارة الخارجية الإيرانية تم بعثها للأمم المتحدة. من يدقق في هذه الرسائل يجد بأنها طائرات أقلعت من دول الخليج، ولا يذكر إن كانت فعلا قد قامت باستهداف أي أهداف داخل إيران. فإن كان الجانب الإيراني يعلم هي إذا كانت فعلا استهدفت مناطق أو أهداف داخل إيران ولم يذكرها في التقرير فهذه مصيبة، هو يضيع حقه بهذا الشكل. وإن كان لا يعلم أين ضربت فهذه مصيبة أكبر، والله كان الله في عون الشعب الإيراني فيما يخص انتهاك سيادته إن كان هذا الهجوم قد حدث في المقام الأول. دول الخليج منذ اليوم الأول وقبل حتى بداية هذه الحرب كانت تدفع من أجل الدبلوماسية، سلطنة عمان، دولة قطر وجميع دول المنطقة كانت تدفع من أجل الدبلوماسية وفتح سبل الحوار ومنع هذا التصعيد الكبير كونه لا يخدم مصلحة أي طرف. فالجانب الإيراني اعتاد على استخدام هذه الفكرة والسردية بأن دول الخليج تعمل مع الولايات المتحدة في هذه الحرب، ولا يستطيع أن يقنع نفسه بأنه هو ما يقوم به هو اعتداءات على دول المنطقة، قصد منها ضرب النموذج الاقتصادي وضرب النظام الدولي. لكن الشق الثاني في السؤال، النظام أعتقد بأن إن كنا لا نرى بأن هناك تغيرات بنيوية في الشرق الأوسط فنحن لا نضع يدنا على المشكلة الحقيقية. هناك تغيرات كبيرة في النظام الإقليمي حدثت مع سقوط العراق في الغزو، حدثت مع أحداث الربيع العربي، حدثت مع حرب الإبادة في غزة. هناك اختلال في توازن الإقليمي، هذا ما جعل فرصة لإيران وأيضا لإسرائيل التمدد ومحاولة أن تكون دول جميع الدول حوالينهم هي دول هشة يمكن اختراقها أمنيا. هذا ما جعلنا الآن نعيش في منطقتنا العالم العربي، هناك مشروعين إقليميين يتوسعون على حساب دولنا العربية. نجد يعني على سبيل المثال في 2020 عندما كان هناك اعتداءات بين على موضوع اغتيال وقتل سليماني وكان هناك ردود، كانت الردود أين؟ تحدث في العراق وتحدث في سوريا، يعني كان الطرفان يردون على بعضهم البعض في وطننا العربي، فكان ضرب لهذه الكينونة العربية. بالتالي أعتقد المشكلة الحقيقية هو اختلال للتوازن، لم يعد هناك رادع للتوسع الإسرائيلي وليس هناك رادع للتوسع الإيراني،
1: لأن هناك فراغ عربي،
2: فراغ إقليمي أمني كبير. العرب ليس لديهم مشروع واضح، وهذا ما يشكل عقبة جدا كبيرة على تحقيق الردع الممكن اتجاه هذه المشاريع التوسعية.
1: وطبعا هي مشكلة قديمة، ليست مشكلة وليدة اليوم، هي مشكلة ما بعد الاستعمار في العالم العربي. ملئ الفراغ حينا بهذه القوة أو تلك، لكن كان دائما دكتور محمد شرقاوي، يعني حتى الرئيس المصري الراحل حسني مبارك حينما سئل عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك كان رده ساخرا، أتريد للعرب أن يتحدوا وأن يتفقوا، يعني بتعبيره الدارج يبقى تعال قابلني.
0: وخلف هذه المفارقة،
1: هل نحن أمام نفس السيناريو أم أننا أمام سيناريو مختلف هذه المرة؟
0: نحن أمام أكثر من مفارقة، بمعنى أن هناك الآن قراءة للنظام الدولي تريد أن تقفز على القراءة في النظام الإقليمي. وأود أن أعود إلى سؤالك، لماذا يتأجل الحوار العربي الإيراني إلى المرحلة الثالثة ولا لا يبدأ في المرحلة الأولى؟ أعتقد أن العقل الإيراني الآن أصبح يفكر بمعضلة ما نسميه بالجروب ثينك، التفكير الجماعي المتطابق، بمعنى يختزل كل الحرب وكل مشاكل إيران في أنه يقدم هذه المبادرة. إذا اعتبرناها مبادرة لصنع السلام ناهيك عن بناء السلام، أعتقد أنها مبادرة تبدأ في الاتجاه الغلط، بمعنى أن السلام مع أمريكا المفروض أن يبدأ ليس من الخارج إلى الداخل، من واشنطن إلى الخليج، بل ينبغي أن يبدأ إقليميا من الداخل إلى الخارج. فأعتقد كان من الحكمة أن يفكر الإيرانيون في هذه المرحلة بأن الجوار الإقليمي وأن السلام الإقليمي هو الخطوة الأولية قد تتلاقى أو قد تسبق الخطوة مع السلام مع أمريكا. هم يبدأون في الاتجاه المعاكس. فأرى أن مفهوم إحلال السلام أو صنع السلام تنتابه بعض الأمور غير الدقيقة. وأعتقد أنه حتى إذا ذهب الإيرانيون في محاولتهم استقطاب الاهتمام الأمريكي إلى هذه المبادرة، أرى أنه على الصعيد الإقليمي لا تغير شيئا، بمعنى أنه حتى إن وصلنا إلى نصف طريق مع ترامب تظل ثلث أرباع الطريق مقطوعة مع بقية الخليج. وأعتقد أن الجغرافيا والمصالح الاستراتيجية تؤكد أنه لا يمكن لإيران أن تتحرك دوليا إلا إذا أصلحت أمرها مع دول الجوار الإقليمي. وأعتقد هنا هذه النوع من الهرولة إلى التوافق مع الأمريكيين دون التعامل مع الجيران المحليين.
1: فيما يتعلق بالنظام الأمني، هل هو ممكن أصلا أن يكون هنالك نظام أمني وفق الورقة الإيرانية بين إيران ودول الخليج؟
0: المفروض أن يكون البناء المنظومة الدفاعية أكثر ما هي المنظومة الأمنية. المنظومة الدفاعية أولا أن تراعي المصالح المشتركة، وإذا تحقق الهاجس أو تبدد الهاجس الدفاعي ممكن أن ننتقل إلى دائرة ما هو أمني. أرى الآن أن العلاقات الإيرانية العربية، علاقات إيران والخليج، ذهبت أدراج الرياح لما شهدناه خلال الشهرين الماضيين. فبالتالي لا أرى حقيقة أن السلوك الإيراني، والآن حتى المقترح يؤكد نفس النظرية، ليس هناك اكتراث إيراني حقيقي بالمنظومة الدفاعية وبالاستقرار والأمن الإقليميين. أرى أن هناك انشغال فقط بما هو أمريكي وما هو إسرائيلي. وأعتقد أن مستقبل إيران يحتاج أيضا إلى استقرار مع الجيران وليس مع الخصوم القريبين أو البعيدين.
1: عاد إلينا أيضا عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. ما هو تصور إيران لنظام أمني إقليمي يشمل دول المنطقة ويشمل إيران؟
3: يا أخي، منذ البداية، منذ انتصار الثورة، إيران كانت تؤكد على ضرورة أن يكون هناك يعني نظام إقليمي خارج التدخل الأجنبي وخاصة الغربي، وكانت تؤكد طهران على هذا الأمر. استبعدت إيران وهي تملك هذه الإطلالة الكبيرة التي تساوي كل إطلالات الدول، واستبعدت إيران. كيف ممكن تستبعد قوة إقليمية وتملك
1: يعني كيف
3: هذه
1: استبعدت
3: الحدود
1: يعني استبعدت من ماذا بالتحديد؟ إيران موجودة على الخليج كما دول الخليج، لا دول الخليج أبعدت إيران شبرا ولا أي شيء. يعني ماذا، كيف تقول استبعدت من أي ترتيب؟ لا يوجد ترتيب أمني في منطقة الخليج حتى تستبعد منه إيران.
3: اسمح لي، هل نسيت عندما أتوا بمصر كهو عمق إقليم عمق للأمن العربي واستبعدوا إيران من النظام الأمني في تلك الإقليمي في تلك السنوات، سواء قبل الحرب الإيرانية العراقية وبعدها؟ وكانت تؤكد هذه الدول بأن لا مكان لإيران في المنظومة الأمنية الإقليمية. على أي حال، إيران كانت تقول دائما التواجد الأجنبي هو أم المشاكل. الوجود الأمريكي في العراق، في أفغانستان، في المنطقة هو الذي أدى إلى هذه الكوارث. هناك الأمريكيون اليوم يتحدثون عن ملايين الضحايا من العراقيين والأفغانيين ودول أخرى جراء هذا الحضور.
1: حتى نفهم هذه الورقة الإيرانية
3: الأمريكي، ولذلك
1: المرحلة الثالثة. الآن اسمح لي فقط حتى نوضح الفكرة. أنت تقول أن يكون لك نظام إقليمي يشمل إيران دون تدخل أجنبي، لكن الورقة الإيرانية لا تتحدث عن خروج الأمريكيين من الدول التي توجد لهم قواعد فيها في المنطقة. كيف نفهم ذلك؟
3: لا، إيران وضعت هذا العنوان للتفاوض وقالتها عدة مرات، وكانت تؤكد عدة مرات بأن التواجد الأجنبي هو الذي يسبب المشاكل والعراقيل لهذه المنطقة. هل الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت سفنها في هذه المنطقة لدعم الدول العربية؟ هل يصدق أحد هذا؟ ما قامت به إسرائيل بموافقة أمريكية لقصف قطر في مفاوضات كانت بين وبطلب أمريكي بين حماس وبين الأمريكيين، جاء في هذا الاتجاه.
1: واضح هذا الفكرة.
3: المشكلة
1: هي ابن عواس، هل الانسحاب الأمريكي من المنطقة أصلا قبل التفاوض؟
4: لا يعود لإيران أن تقرر، هذا أكيد. فالوجود الأمريكي في المنطقة ليس هو في أراضي إيرانية، بل في دول ذات سيادة، وهذه الدول لديها سيادتها. هذه الدول هي التي يحق لها أن تقرر ما نوع العلاقة التي تريد أن تقيمها مع الولايات المتحدة. أتحرر هذه الفرصة لو سمحتم لي.
3: لمهاجمة دولة جارة على هذه الدول بهذه الطريقة.
4: إن اجتياح الولايات المتحدة للعراق ولأفغانستان لا يمكن مقارنتهما. الولايات المتحدة تعرضت لاعتداء لهذا دخلت أفغانستان. أما موضوع العراق فهذا صحيح، ولكن في الاجتياحين إيران أولا وهذا معروف نسقت مع الولايات المتحدة في أفغانستان وأيضا في موضوع العراق واستفادت من الحربين. المسألة هي أننا إذا أردنا أن نقيم حوارا إقليميا أو حتى مع الولايات المتحدة يجب أن تتوقف إيران عن لعب دور الضحية وعن ترويج لسردية مفادها أنه ليس لديها دعم على الأرض وفي الميدان. بالنسبة إلي السؤال الأساسي أو فكرة أن إيران تعتقد أنه يمكنها أن تملي على المنطقة الآلية الأمنية التي يحق لها بها، هذا يلخص مشكلة سلوكيات إيران في المنطقة.
1: دكتور عبد الله العتيبي، فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا، هل هي قابلة للتفاوض مسألة القواعد الأمريكية في الخليج، مسألة الوجود الأمريكي، الاتفاقات الدفاعية، هل هي قابلة للتفاوض في أي ترتيبات مع إيران؟
2: قبل الرد على هذه النقطة زين العابدين، أعتقد من المهم التوضيح بأن ما قبل تواجد القواعد أو خلنا نقول نسميها التعاون الإيراني الأمريكي الخليجي والتنسيق الأمني الكبير من 79 لحد أول نتكلم عن أول اتفاقية تعاونية كانت تقريبا في 92 في دول الخليج. ماذا حدث فيها؟ كان فيها محاولة قلب نظام الحكم في البحرين 81، كان فيها محاولة اغتيال أمير الكويت في 85، كان فيها حرب الناقلات من 83 إلى 84، كان فيها تفجيرات مكة في 89، العديد من الهجمات، ولم تكن قواعد عسكرية أجنبية موجودة. بالتالي هذه حجة واهية إيرانية، محاولة تضليل للواقع بأن ما تقوم به الآن هو بسبب القواعد الأجنبية. لا، هنا ما قامت تقوم به إيران دائما كان هو استعداد دول المنطقة. وأكبر دليل على هذا خميني عندما جاء في الثورة كان يقول بأن تصدير الثورة هي مثل التنفس لجسم الإنسان. بالتالي هو من اختار العداء مع الدول. فيما يخص القواعد العسكرية أو التعاون العسكري الخليجي الأمريكي، هو جزء من تنسيق أمني، جزء من علاقات سيادية للدول، هو أمر متروك لكل دولة بأن تختار شركائها وتعاونها. يعني على سبيل المثال هناك تواجد عسكري أمريكي، نتكلم عن تواجد قوات في قطر، لكن أيضا هناك مرفق قطري في إيداهو في أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. نتحدث أيضا أن هناك تواجد عسكري في عديد من دول المنطقة. بالتالي موجود أيضا قاعدة وتواجد عسكري في تركيا، في اليابان، في ألمانيا، في غيرها من الدول. هو جزء من تعاون بين الدول. يعني لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا كانت تفعل إيران في سوريا على سبيل المثال عندما قامت بتدمير والتنكيل بالشعب السوري مقابل إبقاء نظام فاقد لشرعيته؟ هذا سؤال مهم يطرح.
1: شكرا، شكرا جزيلا دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. وأشكر ضيفنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وكذلك هيام نعواس المستشارة السابقة بوزارة الدفاع الأمريكية. ونشكر ضيفنا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق. الآن إلى ملف لبنان، ونبدأ بالتطورات الميدانية مع مراسل الجزيرة من بيروت تامر صمادي، معنا كذلك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك تامر، وآخر التطورات في الساعة الماضية.
5: ب بالفعل آخر التطورات تشير إلى مواصلة حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات التي تستهدف تجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات المحتلة من جنوب لبنان. آخر تلك العمليات التي استهدفت تجمعا للقوات الإسرائيلية كان في حولة، بلدة حولة المحتلة، بالإضافة إلى الناقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان. والحديث أيضا عن القنطرة، هنالك حزب الله يتحدث عن عمليتين في القنطرة استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية. وفقا لبيانات حزب الله فإن مقاتلي تمكنوا من إلحاق إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. هذه الهجمات تجري من خلال المحلقات والمسيرات التي بات يستخدمها حزب الله بشكل مكثف. حزب الله يقول بأنه أيضا يستهدف الآليات والدبابات من نوع مركافة. وخلال الساعة الأخيرة بث الحزب أكثر من مقطع مصور يبين فيه استهدافه لتلك الآليات الإسرائيلية المتواجدة داخل القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني. الحزب يقول بأنه لا يخرق الهدنة وإنما يرد على الاعتداءات والخروقات والانتهاكات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي كثف اليوم من غاراته على طول القرى والبلدات في جنوب لبنان، لا سيما في أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، وسلسلة من الغارات التي طالت زوطر الشرقية في قضاء النبطية. نتحدث عن 5 غارات خلال الساعات الماضية، و4 غارات في بلدة صريفة في قضاء صور، وأيضا الغارات طالت بلدات كثيرة من قبيل صديقين، وأيضا مناطق كثيرة في القطاع الأوسط وفي القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. والحديث أيضا عن مواصلة قوات الجيش الإسرائيلي الدخول إلى القرى والبلدات التي تسيطر عليها وتفخيخ المربعات السكنية وتجريفها أيضا. كل ذلك هو ما يدفع حزب الله كما يقول إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة. سياسيا أيضا تصاعدت حدة الجدل فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق أيضا بمصير المفاوضات المباشرة. السلطة اللبنانية حتى هذه اللحظة تتمسك بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات المباشرة. الرئاسة اللبنانية، رئاسة الحكومة، نواف سلام، الكل يؤكد على ضرورة أن تقوم قوات الاحتلال بوقف الاعتداءات واستئناف المفاوضات مرة أخرى التي كانت تم بدؤها بمشاركة السفيرة اللبنانية في واشنطن ونظيرها الإسرائيلي. لكن في غضون ذلك تتسع حدة البون الشاسع بين مختلف الأطراف، لا سيما حزب الله وحركة أمل من جهة، ورئيس مجلس النواب اللبناني والحكومة، لا سيما بأن حزب الله وأمل يرفضان حتى هذه اللحظة الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، وحزب الله يتهم السلطة نهاية بالتخاذل والذهاب إلى مسار تفرض فيه الأوراق بشكل مجاني.
1: شكرا جزيلا تامر صمادي من بيروت. وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في رام الله، ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ كيف بدت هذه الجبهة اليوم؟
6: آخر بيانات الجيش الإسرائيلي منذ أقل من ساعة تحدث عن أن حزب الله قد أطلق عدة صواريخ على قواته الموجودة في جنوبي لبنان، وأن بعض هذه الصواريخ سقطت على مقربة منها، لكنه لم يذكر فيما إذا وقعت إصابات جراء هذه الصواريخ. في الوقت نفسه تحدث عن أن قواته تواصل منذ نهاية هذا الأسبوع وبكثافة كبيرة عملية قصف أهداف زاد عددها على 120 كما قال في أرجاء جنوب لبنان تتبع لحزب الله، ومن بينها كما قال أنه قتل عددا من المسلحين الذين اقتربوا مما يصفه بخط الدفاع المتقدم أو كما كان قد وصفه بالخط الأصفر. وللعلم هذا الخط لم يتم تحديده جغرافيا من قبل إسرائيل بتاتا، بقي مبهما، وذلك ليتيح للجيش الإسرائيلي مرونة وأيضا التقدم والتراجع حسب حساباته. ثانيا كان هناك إنذارات وجهت أيضا لمزيد من القرى اللبنانية نهار هذا اليوم بالرحيل والتشريد، لأن الجيش يقوم بعمليات حربية على نطاق واسع، وهو ما يشير ويؤكد بأن هذه الجبهة لم تدخل في حيز وقف إطلاق النار الفعلي، لأن العمليات الحربية الإسرائيلية متواصلة بكافة أشكالها بما فيها عمليات تدمير القرى أو ما بقي من مبان فيها، خاصة تلك الموجودة على مقربة من خط التماس الحدودي، وأيضا القرى الموجودة في عمق الجنوب اللبناني. ويأتي ذلك كله بعد كل التصريحات والتهديدات التي كانت في اليومين الأخيرين واليوم، والتي تقول بأن رئيس هيئة الأركان قد أمر بتعميق الضربات الإسرائيلية حتى تشمل مناطق شمالي الليطاني ضد ما وصفها بالمعامل والمصانع، وأيضا خطوط الإمداد للمسيرات التي يتم تصنيعها واستخدامها ضد الجيش الإسرائيلي. هذه المسيرات يقول الجيش أنه يعمل على تطوير آلية لصدها، خاصة تلك التي تعمل بالألياف الضوئية والتي سببت إصابات وجرحى في صفوف الإسرائيليين، وبعضها كان قد دخل إسرائيل وألحق إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية حتى داخل المناطق الإسرائيلية. الموضوع كان قد تطرق إليه أيضا نتنياهو في تصريحاته، وتطرق له متحدثون إسرائيليون كثر يرون بأن الحرب ضد حزب الله يجب أن لا تتوقف بتاتا حتى يتم تحقيق نزع سلاح حزب الله بالكامل. وهناك من يربط هذا الأمر ليس فقط على الصعيد العسكري، وإنما أيضا بمصلحة نتنياهو الانتخابية، لأن عدم نزع سلاح حزب الله وعدم نزع السلاح النووي من إيران أو النووي المخصب من إيران معناه أن كل العمليات العسكرية قد فشلت، وهذا الفشل قد يجر فشلا لنتنياهو في الانتخابات. على هذا الصعيد هو يريد تصعيد هذه الحرب، لا بل المصادر الإسرائيلية عادت لتؤكد أن الجيش الإسرائيلي متأهب بكامل استنفاره لتحسبا لأي طارئ، لأن المفاوضات حسب تقديراتهم بين إيران وإسرائيل قد دخلت في طريق مسدود، وأن احتمالات أن تندلع المواجهة من جديد وتبدأ الولايات المتحدة بشن هجمات ما تزال قائمة. على الأقل هذه التقديرات تبدو كأمال أو أماني إسرائيلية في هذه المرحلة من أجل تحقيق الأهداف التي لم يتم تحقيقها بعد.
1: أشكرك شكرا جزيلا وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في فلسطين، كنت معنا من رام الله. نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من بيروت الدكتور عماد سلامة، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا وسهلا بكما. دكتور عماد سلامة، يعني ما هي أقصى آمال الحكومة اللبنانية في هذه المرحلة فيما يتعلق بمسار التفاوض مع إسرائيل؟
7: نعم، يعني لبنان حقيقة أمام خيارين أحلاهما مر إذا صح التعبير. فإذا دخلنا في المفاوضات نتيجة معروفة سلفا، يعني إسرائيل تسعى إلى تطبيق النموذج، نموذج الضفة الغربية على لبنان، بحيث أنه يصبح لبنان بلد شبه مفتوح للقوة الأمنية العسكرية الإسرائيلية، ويتاح لي من خلال هذه المفاوضات لإسرائيل بتغيير النظام السياسي والأمني اللبناني لمصلحتها. وليس هناك من بهذه المفاوضات أي ضمانات حقيقية تعطى للجانب اللبناني من حيث يعني الانسحاب أو عودة اللبنانيين أو إعادة الإعمار أو فك أسر المحتجزين. ليس هناك أي ضمانات، وكل القوة اليوم العسكرية وحتى الدولية هي إلى جانب إسرائيل، وخاصة الإدارة الأمريكية. ليس لدى لبنان أي قوة داعمة له، وخاصة ليس هناك جانب عربي، ولا يفاوض لبنان من إطار جامع أو من خلال يعني المؤتمرات العربية السابقة التي أسست لكيفية المفاوضات. لذلك هو مكشوف إلى حد ما، ونتيجة المفاوضات لن تكون لصالحه. هذه من ناحية. أما من ناحية ثانية فإن استمرار هذه الحرب كما هي اليوم موجودة واستمرار المقاومة العسكرية لإسرائيل نتائجها أيضا معروفة، لأن ميزان القوة في هذه المعركة هو لصالح إسرائيل، وهناك يعني خسائر يومية تقوم بها ويتلقاها الجانب اللبناني حقيقة هي كبيرة وضخمة، وتأتي إلى انقسام داخلي لبناني يخشى من خلال هذا الانقسام أن تتحول هذه

0: هذه المعركة والمناورة المفاوضات الإسرائيلية التي تقوم بها إلى عملية انقسام داخلي ممكن أن يتطور إلى صراعات عسكرية داخلية، وقد بدأت بعض يعني بعض ملامح هذه الانقسامات تبدو من خلال الصراع الإعلامي الذي شاهدناه في اليومين الماضيين بين يعني الإعلام الذي يواجه أو يحاول تصوير أن المقاومة وحزب الله هما المسؤولين عن ما يجري وما حدث للبنان، وهناك من يحاول أن يزج الدولة اللبنانية في إطار الخيانة أو في إطار يعني الدخول في مفاوضات من دون أي قدرة لهذه الدولة على تحقيق أي من النتائج. لذلك حقيقة فإن لبنان أمام خيارين صعبين، وهذه المفاوضات حقيقة غير واضحة المعالم، خاصة أيضا أن هناك ضعف في منسوب الثقة. يعني من يثق اليوم في الجانب الإسرائيلي؟ معروف أن إسرائيل لا تقف عند أي يعني قوانين دولية ولا تعترف طيب بالقوانين الدولية، وما فعلته في غزة وفي الضفة ممكن أن تفعله اليوم في لبنان. فالثقة بهذه المفاوضات حقيقة هي ثقة ضعيفة جدا بنتائجها.
1: ما الذي يحد من حركة دكتور محمد هلسة؟ ما الذي يحد إذن من الحركة الإسرائيلية؟ يعني ليس القانون الدولي، ليس يعني الدولة اللبنانية، ليس الجيش اللبناني، رغم مقاومة حزب الله تقدمت القوات الإسرائيلية في مناطق كثيرة، يعني لكن ما الذي يحد من قدرة إسرائيل على تغيير الواقع في لبنان؟
2: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. فعلا السؤال المطروح، هل يعني إسرائيل قدرتها مقيدة على يعني الذهاب إلى تغيير الواقع في لبنان بسبب وقف إطلاق النار، مع التذمر الإسرائيلي، مع الشكوى الإسرائيلية، مع الحديث الإسرائيلي عن أن هذا مستنقع استراتيجي قادت إسرائيل الجيش إليه وقادت نفسها إليه؟ أعتقد بأن هذه المقاربة مقصودة من طرف إسرائيل، لأن واقع الأمر بأن يعني مع هذا الإيذاء الذي يجري في ساحة المواجهة ومع الانتقادات التي تطال الحكومة الإسرائيلية، إسرائيل تجني مكاسب من هذا الواقع. المكسب الأول أنه تحت سقف وقف إطلاق النار تستمر إسرائيل في احتلال مساحة واسعة جدا من الأرض اللبنانية، تدمر اليوم الحديث عن 20 قرية جرى مسحها بشكل كامل. إسرائيل تستمر في الاعتداءات الممنهجة وتوسع دائرة النار. إسرائيل تستمر في مفاوضة الدولة اللبنانية تحت سقف وقف إطلاق النار، والمطلوب منها اليوم أن تثبت أنها جادة في مسعى فقط نزع سلاح الحزب. وجدعون صاعر يتحدث عن أن هذا المسار لن يفضي إلى سلام مع الدولة اليوم، مع الدولة اللبنانية، يقول بأن الدولة مطالبة اليوم بنزع سلاح الحزب. هل هنالك مكاسب لإسرائيل؟ نعم، الجبهة الداخلية الإسرائيلية جنبت الصواريخ اليوم من طرف حزب الله المقاومة، والفعل العسكري يجري في داخل الأراضي اللبنانية ولا يطال الداخل الإسرائيلي. أيضا إسرائيل مستفيدة باسترضاء الولايات المتحدة، ولا ننسى بأن إسرائيل تقدم ما يجري أنه انضباط أمام الولايات المتحدة، وبأنه يأتي في سياق التشاور المشترك ما بين الطرفين في هدف الوصول إلى تسوية مع النظام الإيراني، مع الطرف الإيراني. إسرائيل أيضا مستفيدة في سياق يعني منع حالة الاستنزاف التي تجري بشكل كامل في جيشها، لأنه اليوم المقاربة التي يقودها الحزب هي مقاربة أيضا منضبطة ولا تخرج عن سقوف المواجهة كما كانت قبلا. السؤال، هل إسرائيل فعلا تستعجل الذهاب إلى صورة الحرب التي سبقت وقف إطلاق النار؟ أعتقد بأن هذا مشكوك فيه، لأنه اليوم بالعودة حتى إلى المجتمع الإسرائيلي وإلى عسكريين وسياسيين إسرائيليين، في حال عادت إسرائيل إلى الواجهة التي كانت قبل وقف إطلاق النار، هل لدى إسرائيل يقين مطلق بأنها قادرة على القضاء على سلاح الحزب وتفكيكه ضمن المقاربة التي يأتي بها الجيش الإسرائيلي؟ أعتقد بأن هذا يعني محل علامات استفهام كبيرة حتى في الداخل الإسرائيلي، ولذلك أنا أعتقد بأن هذه المساحة، هذه المراوحة إسرائيل مستفيدة منها، لكنها تحاول أن تسوق أنها يعني معتدى عليها، أن تخلق الانطباع بأنها معتدى عليها وبأنها تنضبط بالانضباطات المطلوبة ضمن سقف وقف إطلاق النار وتحت يعني القيود الأمريكية، لكن واقع الأمر أن ترى بأنها تحرك هذه السقوف الأمريكية، توسع من مديات الجغرافيا عسكريا للاعتداءات حتى يعني في موضوع النار وحجم الإضرار الذي تأتي به. وأعتقد بأن إسرائيل كلما طال وقف إطلاق النار كلما شعرت بأن لديها مساحة أوسع للتطبيق.

0: التصرف؟ ماذا لو يعني أن رئيس الولايات المتحدة مدد وقف إطلاق النار بعد أيام الذي سينتهي بعد أيام؟ هل يعني تذهب إسرائيل إلى تفجير وقف إطلاق النار؟ في ظني بأن إسرائيل التي تنتظر اشتعال الجبهة على الساحة الإيرانية لن تذهب إلى صرف الجهد عسكريا في ساحة لبنان ثم تقع في مأزق حينما تضطر إلى أن تأخذ جزء من الموارد العسكرية والحربية إلى ساحة إيران، وهي التي لطالما اعتبرت ساحة إيران هي الساحة المركزية التي تنتظر فيها الجائزة الكبرى بالقضاء على النظام. لذلك أعتقد بأن وإن بدا في ظاهر الأمر تناقض بين ما تقوله إسرائيل من أن هذا مستنقع تقود نفسها إليه وجيشها إليه وتطالها انتقادات في الداخل الإسرائيلي، لكن حقيقة الأمر أن إسرائيل تستفيد من مربع المراوحة في هذه النقطة عسكريا، تستفيد سياسيا وتستفيد دبلوماسيا عبر المسار الدبلوماسي الذي تفرضه على الدولة اللبنانية وتطالب الدولة اللبنانية باستحقاقات. هنالك مسار، المسار العسكري الذي تفرض عليه بقوة النار على الدولة اللبنانية ما تريد، والمسار الدبلوماسي الذي أيضا تعتقد بأنها تمارس ضغطا فيه على الدولة ربما تأتي بمقاربة يعني تخدم إسرائيل في نهاية المطاف بالنسبة لنزع سلاح الحزب.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية من القدس. ومن بيروت نشكر الدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. ومنذ 2 مارس آذار الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح نبقى مع هذا التقرير وتستمر التغطية على رأس الساعة بإذن الله.
2: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على 400 دولار موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات، يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى كيلوغرام ونصف، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكراً لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومتراً. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونه وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة، فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
3: وتغطيتنا مستمرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران ولبنان والوضع

0: في هذه الساعة نفتح النوافذ من طهران، واشنطن ومحيط الضاحية الجنوبية لبيروت للاطلاع على أبرز المستجدات والمواقف. نبدأ بطهران ومدير مكتب الجزيرة نور الدين الضغير. مساء الخير نور.
1: مساء النور خديجة، وشكرا لك، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران. ولا حديث الآن إلا عن المقترح الإيراني والمقترح الأمريكي. إلى متى ستتواصل هذه المقترحات؟ وإلى متى سيقرر الطرفان الجلوس على طاولة المفاوضات؟ كل هذه المعلومات نستطيعها اليوم هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور علي الصفري، مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. لكن دكتور، قبل أن نبحث في هذه الملفات الخاصة بالمقترحات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، نذهب عند مراسلنا عمر هواش لاستطلاع آخر المستجدات هنا في طهران، وخاصة فيما يتم الحديث عنه، عن المقترح الإيراني وكيف تتعامل معه الأوساط السياسية هنا في طهران. عمر.
2: نعم نور الدين، آخر ما صدر كان قبل قليل عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال إن إيران حصلت على الرد الأمريكي على المقترح الذي قدمته هي يوم الخميس الماضي عبر الوسيط الباكستاني، وبالتالي نحن الآن أمام رد أمريكي جديد على آخر المقترحات الإيرانية. أكد بقائي على أن ما ورد في المقترح الإيراني هو يضم المرحلة الأولى، وهي التي تنص على ضرورة إنهاء الحرب في غضون 30 يوما، وليس فقط في إيران، هذا الإنهاء أيضا يشمل جبهة لبنان. كذلك أكد بقائي على ضرورة إنهاء الحصار البحري أيضا وفتح مضيق هرمز في المقابل، وبالتالي يتحدث أيضا بقائي على أن هذه المرحلة الأولى لا تنص على أي مفاوضات نووية، وهذا ما يؤكد ما كانت قد حصلت عليها الجزيرة بشأن تفاصيل المقترح الإيراني الذي قدم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عدة أمور في هذا المقترح، على رأسها مسألة إنهاء الحصار البحري، حصول طهران على ضمانات دولية بشأن عدم إنهاء الحرب وعدم تكرارها مجددا، وهذه الضمانات تشمل ربما قرار من مجلس الأمن الدولي فضلا عن ضمانات من قبل دول إقليمية ودولية. يضاف إلى ذلك مسألة عدم الاعتداء بين الأطراف، بين إيران وحلفائها في المنطقة من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهذا لا يفهم هنا في طهران على أنه تخلي من قبل إيران على من يصفون بالحلفاء في المنطقة. إضافة إلى أن مضيق هرمز الذي كان يشكل أحد أكبر العقبات بين الطرفين، من الواضح أن إيران تبدي ليونة في هذا الموقف، كما تؤجل طهران الملفات النووية إلى مراحل أخرى، وهذا ما أكد عليه إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل قليل. ووفق ما حصلت عليه الجزيرة فإن الخلافات لا تزال قائمة فيما يخص تخصيب اليورانيوم ومصير اليورانيوم عالي التخصيب. الآن الكرة في الملعب الإيراني بانتظار ماذا سترد إيران على هذا المقترح، لكن الإيرانيون يقولون دائما إن على الولايات المتحدة الأمريكية إما أن تقبل باتفاق يضمن مصالح طهران الوطنية ويضمن عدم استمرار الحرب، وإلا فإنها ستكون أمام استئناف العمليات العسكرية بين الطرفين. لكن ما يؤكد عليه الإيرانيون في هذه المرحلة هو إنهاء الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية.
1: إذن عمر هوش مراسلنا من العاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور صفري، نبدأ، إيران سلمت المقترح وكان من المقترح أن يأتي الرد الأمريكي، تقديركم الرد الأمريكي وصل؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي ديبات، أود أن أتقدم جزيل الشكر إليكم لإتاحة هذه الفرصة، وهنا أود أن أقول وأستطيع أن أقول بأن قبل عدة ساعات تلقينا رد الأمريكي على مقترحنا والورقة الإيرانية التي قدمت قبل عدة أيام. نحن تلقينا هذه الورقة، يعني الرد الأمريكي بالتحديد، قبل عدة ساعات، والآن هذه الورقة وهذا المقترح الأمريكي في قيد الدراسة لدى السلطات الإيرانية.
1: هل يمكن أن نفهم بعض التفاصيل الخاصة بما رد به الأمريكيون عليكم؟
3: ليس بإمكاننا أن نتحدث في هذه التفاصيل لأن هذه المقترح في قيد الدراسة، ولكن أستطيع أن أقول بأن قامت الجهة الأمريكية بإجراء عدة تعديلات على المقترح الرئيسي الإيراني وعاده، يعني عاده للجهة الإيرانية.

0: الإيرانية، ونحن الآن نقوم بدراسة هذا المقترح الأمريكي، وسوف نزودهم يعني سوف نزود الوسيط الباكستاني بالرد الإيراني والوجهة النظر الإيرانية على هذا المقترح.
1: طيب بتقديرك أين تكمن مكامن الخلاف ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل تبادل هذه المقترحات؟
0: ليس لدينا يعني نحن الآن نركز على إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن نحن نركز على التفاصيل، لأن كما أعلننا مرارا وتكرارا بأن في هذه المرحلة نحن نريد أن نركز على إنهاء الحرب، وما جاءت في عدة وسائل الإعلام بأن إيران قدمت عدة مقترحات على موضوع يعني تفاصيل النووية في هذه المرحلة، لأن كما أنتم تعرفون هناك تفاصيل مؤقتة سواء تقنية أو أيضا في هيكلية العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن في هذه المرحلة نحن يعني أعلنا مرارا بأن نريد أن نركز في هذه المرحلة على كيفية إنهاء الحرب مع الجهة الأمريكية، وبعدين في خطوات المقبلة سوف نركز على ملفات الأخرى.
1: طيب نبدأ بملف إنهاء الحرب والوثيقة الإيرانية التي وصلت إلى أمريكا، ماذا كانت تحمل هذه الوثيقة؟
0: كما قلت بأن ليست بإمكاننا
1: الوثيقة الإيرانية
0: أيضا الوثيقة الإيرانية، لأن الآن هناك نقاش بين طرفين، نحن الآن نقوم بالمفاوضات وليست بإمكاننا أن نعلن التفاصيل، ولكن يعني بإمكاني أن أقول بأن هناك كما أعلننا بأن 14 بنود في هذا المقترح أو وثيقة الإيرانية، وفيها أيضا نحن اقترحنا وقف الحرب مع الجهة الأمريكية، وأيضا يعني هناك عدة قضايا بما فيها مضيق هرمز وأيضا الملفات الأخرى، وقف إطلاق النار، وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة الإيرانية والجبهة اللبنانية، ولكن هناك تفاصيل أخرى وليست بإمكاننا أن نتطرق إلى هذه التفاصيل في هذه المرحلة.
1: لكن دائما هناك نقطة خلاف، يعني الإيرانيون يعلمون أن المقترح الإيراني الذي وصل إلى واشنطن يطالب الإرمكيين برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، لكن دائما الأمريكي يقول بأن هناك نقطة مضيق هرمز. الآن رؤية إيران كحل لمضيق هرمز الذي تطرحه على الولايات المتحدة الأمريكية ما هو؟
0: كما أنتم تعرفون الظروف الحالية في مضيق هرمز كانت نتيجة للهجوم الأمريكي على القوات المسلحة الإيرانية المتواجدة في تلك المنطقة. الوضع الحالي يعني المستقبل يعتمد على منهجية الأمريكية باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذا الملف. ليس بإمكان أي أحد أن يقول ويتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست جادة في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كما أنتم تعرفون انخرطنا في مسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية مرتين خلال الأشهر الأخيرة، وأيضا خلال هذه الحرب المفروضة علينا. نحن الآن يعني لا أريد أن أقول بأن الخلاف الرئيسي، ولكن أستطيع أن أقول بأن عائق الرئيسي للوصول إلى النتيجة هي المنهجية الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ليس بإمكان أي أحد أن يحقق ويصل إلى ما يريده خلال ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء ضغوط سياسية أو عسكرية أو اقتصادية.
1: هناك نقطة أساسية وربما لم تشر لها، وهي دائما نعيد ونكرر، في المضيق طهران تقول بأن لديها رؤيتها لمضيق هرمز،
0: نعم،
1: وهي قضية بعد الحرب تغير الوضع في المضيق. الآن بعد الحرب وإذا انتهت الحرب وتم التوصل إلى اتفاق، هل ستحافظ طهران على نفس الشكل الذي حدث أيام الحرب، السيطرة المطلقة، أم سنشهد تغيير وتخفيف في هذه السيطرة؟
0: كما أنتم تعرفون نحن كنا نعاني من الخبرات المريرة خلال هذه الحرب. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية من مضيق، استخدمت هذا المضيق لإرسال المساعدات اللوجستية لقواد العسكرية الأمريكية المتواجدة في هذه المنطقة. نحن لا نريد، لأن كما أكدنا مرارا الإجراءات الإيرانية في مياه الإقليمية جاءت بعد الحرب الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليست قبلها. نحن ما كنا نريد استخدام هذا المضيق كورقة في المفاوضات، ولكن ولكن نحن سوف نأخذ بعين الاعتبار ما رأيناه خلال الحرب الأخيرة المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استخدام الولايات المتحدة الأمريكية مضيق هرمز لإرسال الدعم اللوجستي لقوات الموجودة في منطقة الجنوب الإيرانية. ونحن سوف نقوم بالتعاون مع الجهة الأمانية لعنا سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولتان مشتتان على هذا المضيق، ونحن بالتنسيق مع الجهة الأمانية سوف نقوم بإنشاء عدة إجراءات محددة للضمان عدم تكرار سوء أو استقلال مرور عام عبر مضيق هرمز لشن الحجمات أو تحديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: هل سلطنة عمان موافقة على هذا الإجراء؟
0: نحن في التنسيق منذ بداية هذه الحرب، نحن في التنسيق لأن ليس هناك أي إجراء محدد الآن، نحن لم نصل إلى أي نتيجة إلى هذه المرحلة، ولكن نحن في التنسيق مستمر ويعني كنا على تواصل، وكانت هناك أيضا زيارة من قبل معالي الوزير الخارجية الإيرانية دكتور عباس أراقشي إلى سلطنة عمان قبل عدة أيام للتنسيق في هذا المجال. نحن في التواصل والتنسيق، ولكن لحد ما يعني حتى الآن نحن لم نصل إلى نتيجة محددة لكي أن نكون موافقين.
1: طيب أين هي دول الجوار؟ نتحدث عن دول الجوار رغم أنها ليست مشاطئة لمضيق هرمز، لكن هي دول الجوار، نتحدث عن الكويت، نتحدث عن قطر، نتحدث عن السعودية، نتحدث عن الإمارات، نتحدث عن البحرين. هذه الدول معنية كثيرا بالحركة في مضيق هرمز. أين هي هذه الدول في ترتيبات المرحلة المقبلة في مسألة المضيق؟
0: أود أن أطمنكم بأن نحن كما أنتم تعرفون قبل اندلاع هذه الحرب اقترحنا مرات لدول المنطقة إنشاء ترتيبات الأمنية المشتركة والعسكرية المشتركة لضمان استقرار والأمن في منطقة جنوب إيران ومضيق هرمز، ولكن مع الأسف الشديد تجاهلت عدة دول هذه المقترحات الإيرانية، والسبب الرئيسي لفشل جميع هذه المقترحات كان التواجد العسكري الأمريكي في منطقة غرب آسيا. ولكن في هذه المرحلة نحن مع الأسف الشديد كنا نعاني من استغلال الولايات المتحدة الأمريكية تواجدها العسكري في هذه الدول دول الجوار، شنت الولايات المتحدة الأمريكية واستخدمت قوادها العسكرية ولم تكتوي الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القواعد، بل في بعض الأحيان استخدمت الأراضي والسماء بشكل يعني مباشر لشن الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. على أي حال نحن سوف نكون في التنسيق وأيضا تواصل مع جميع دول الجوار ودول المشاطئة في هذه المنطقة.
1: هناك بند مهم نتحدث فيه عن الأمن الإقليمي وربما هو مقترح اقترحته طهران على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسألة أن لا تكون هناك قوات عسكرية أو خروج قوات عسكرية من قرب المياه أو من الحدود الإيرانية. ماذا تقصد إيران بهذا المعطى؟ ماذا تريد من القوات الأمريكية في المنطقة بالتحديد؟ علما أن الحديث عن إخراج قوات من دول هو نوعا ما يمكن أن ندخله في حالة الاستحالة، لأن هذه الدول لديها تعاون عسكري ويحق لها طبق قوانين الدول والقوانين أن تكون لها تعاون مع الولايات. المصطلح الذي يتم الحديث يبدو أنه مصطلح نوعا ما يتحدث فقط عن القوات الأمريكية المتواجدة مثلا في بحر العرب أو التي تحيط بإيران. هل هذا مطلوب على ومطروح على طاولة التفاوض؟
0: أولا بداية أود أن أشير إلى هذا التواجد العسكري الأمريكي في هذه الدول دول الجوار. نعم بإمكان أي دولة أن تقوم أو تنخرط في تعاون عسكري مع أي دولة، ولكن في حال عدم استخدام هذا التعاون وهذه العلاقة العسكرية بين هذه الدولة والولايات المتحدة الأمريكية ضد الآخرين. مع الأسف الشديد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا التواجد العسكري في المنطقة لشن الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. على أي حال أنتم تعرفون بأن الهجوم العسكري الأمريكي
1: نتحدث عن هذه النقطة حينما تطالب طهران بأن انسحاب. ماذا تقصد بالانسحاب طهران؟
0: هذا بمعنى بأن عندما نحن رأينا تحشيد العسكري باتجاه منطقة الشرق الأوسط في منطقة جنوب إيران، هذا الهجوم جاء بعد هذا التحشيد العسكري. عندما تتكلم الولايات المتحدة الأمريكية عن مسار الدبلوماسي، هذا بمعنى بأن يجب أن تنتهي تهديدات موجهة باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا بمعنى ويمكن أن يترجم بانسحاب القوات العسكرية الأمريكية في مياه الغريبة بالجمهورية الإسلامية.
1: هناك نقطة تم إثارتها ومطروحة ضمن المقترح الإيراني، وهي قضية عدم الاعتداء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ألا تكون هناك أي هجمات أثناء توقف الحرب، أي هجمات لإيران وحلفائها على الولايات المتحدة الأمريكية، وأي هجمات لأمريكا وحلفائها على إيران. وحينما نتحدث عن الحليف الأمريكي نتحدث بإسرائيل. عدم الاعتداء، هل إيران في ذهنها عدم الاعتداء كذلك يشمل إسرائيل أم فقط يشمل الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: كما أنتم تعرفون نحن لم نقوم بأي هجوم ضد الولايات المتحدة الأمريكية. الرد الإيراني جاء بعد الهجوم الأمريكي كما أكدت عليه مرات، ولكن بشكل طبيعي عندما نحن نعاني من انعدام الثقة بين الطرفين، بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، ولحد ما لا أستطيع أن أقول انعدام الثقة، بل هناك نوعا من التشاؤم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة

0: الأمريكية مع الأسف الشديد خانت وغادرت المسار الدبلوماسي مرتين خلال الأشهر الأخيرة. إذن هذا بمعنى بأن يجب أن نؤكد ونتأكد بأن لن تكون هناك هجمات عندما نحن على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أي طرف. يعني ليس بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول بأن هذه الهجمات وهذا الهجوم ليست من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بل جاءت بناء على قرار الإسرائيلي أو أي طرف آخر، وهم غرروا لشن الهجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نحن نعتبر بأن كما أنتم تعرفون هذا الهجوم جاء في إطار الهجوم موحد ومنسق بين الكيان الصهيوني وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الآن ننظر إلى هذه الجبهة كجبهة واحدة.
1: الآن على هناك عاجل على الشاشة يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على المقترح الإيراني وأنه غير مقبول. كيف ستتعامل طهران مع هذا التصريح وهذا الموقف من الرئيس الأمريكي؟
0: إننا نحن اعتدنا على تصريحات المتضاربة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما الرئيس الأمريكي. يعني يوما ما هو كان يقول بأن نحن مثلا إيرانيون طلبوا الاستسلام أو طلبوا دمرنا كل شيء. الآن هذا التصريح تصريح جديد وما أدري تفاصيل، ولكن فيما يتعلق بمقترح الإيراني هذا هو الرد الرئيسي لسؤالكم بأننا تلقينا مقترح أمريكي جديد أو رد الأمريكي على مقترح الإيراني.
1: يعني أنكم ستدرسون المقترح الأمريكي وستردون عليه
0: بالطبع.
1: هل هناك من توقيت محدد لهذا الرد؟
0: لا ليس لنا، لأن هذا في قيد الدراسة وليس لدي تفاصيل.
1: ننتقل إلى نقطة قد تبدو أكثر أهمية حتى وإن كانت هي المرحلة الثانية في المفاوضات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد مسألة توقف الحرب. نفترض جدلا أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية توصل إلى وقف إطلاق النار، سندخل هنا مباشرة على بحث الملف النووي ما بين البلدين، ويبدو أن إيران ليس لديها الآن مشكل في بحث هذا الملف كمرحلة ثانية. ما هي نقاط الخلاف ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في السياق النووي؟
0: كما أنتم تعرفون، أولا أود أن أقول بأننا نحن ننظر بأن أي مفاوضات من الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون في حالة عدم الاعتداء الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن نحن نتحدث عن إنهاء الحرب وليست فقط وقف إطلاق النار.
1: لا، إنهاء الحرب، إذا انتهت الحرب ما هو
0: الآن؟ كما أنتم تعرفون بأن المشكلة الرئيسية يعني لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن في هذا المجال الكرة في الملعب الأمريكي. لماذا؟ لأن كما أنتم تعرفون خلال المفاوضات الأخيرة بوساطة سلطنة الأمان في هذه الجولة، يعني قبل اندلاع هذه الحرب، نحن وصلنا إلى نتائج ملموسة بشكل ما. يعني أيضا أكد على ذلك المسؤول البريطاني باول أو وزير الخارجية الأماني معالي الوزير بدر البوسعيدي. ولكن عندما نحن لم ندخل بهذه المرحلة ليس بإمكاننا أن نتحدث بأن ما هي الخلافات الرئيسية. يجب أن ننتظر.
1: لكن ما هي الخلافات اللي هي مطروحة عمليا؟ الخلاف الإيراني الأمريكي حول ماذا في النووي؟
0: هناك تفاصيل تقنية على البعد التقني والنووي الإيراني وأيضا على العقوبات المفروضة على
1: الآن الجمهورية. نتحدث عن النووي وبعدين نتحدث عن العقوبات،
0: لأن هناك يعني بسبب يعني المشكلة الرئيسية بسبب الهجوم الأمريكي ويعني هجوم مزدوج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب 12 يوما، نحن هم قاموا يعني استهداف منشآت النووية الإيرانية. المشكلة الرئيسية بأننا نحن دخلنا في مرحلة جديدة بعد حرب 12 يوما. هناك يعني تحديات تقنية بأن كيف بإمكاننا أن نقوم بتخطيط أو إنشاء إطار جديد لتطرق إلى، وأيضا تأكد يعني من الأبعاد التقنية. نحن الآن يعني المشكلة الرئيسية كانت ناتجا ل
1: في هذه النقطة. هو الأمريكي واضح، الأمريكي يقول باصطلاح الأمريكيين يقول نريد الغبار النووي من إيران، يقصد اليورانيوم العالي التخزين. هذه نقطة اختلاف ما بين إيران. طهران كيف تنظر إلى هذه المسألة؟
0: نحن لأن كما أنتم تعرفون كان يدعي الرئيس الأمريكي بأننا دمرنا مخازن الأورانيوم المخصب في إيران. لحتى الآن نحن نحتاج إلى إنشاء آلية لتأكد بأن يعني لكي أن نفهم بأن ماذا كان مسار ما يسمى غبار نووي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سوف يكون بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعد اتفاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن ننظر بأن إلى أي مطار إلى أي يعني مستوى الولايات المتحدة الأمريكية جادة في هذا المجال.
1: يعني بتقديرك إذا تم اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون عنصر فاعل في العمل النووي هنا في إيران؟
0: بالتأكيد لو نصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد، لأنهم

0: خبراء، وانقطعت العلاقات الإيرانية، يعني مش منقطعة هذه العلاقات، ولكن كانت هناك تغييدات في العلاقات الإيرانية ومن الوكالة بسبب الهجوم الأمريكي، وجميع هذه المنشآت النووية أصبحت مع الأسف الشديد غير آمنة.
1: سؤال أخير بالنسبة لمسألة وقف تخصيب اليورانيوم وبعجلة، ماذا تقول طهران في هذا الموضوع؟ هل قابل للنقاش أم غير قابل للنقاش؟
0: نحن لحتى الآن كما أنتم تعرفون لم ندخل في هذه المرحلة، والآن جميع يعني المقترح الإيراني والمسودة الإيرانية ومشروع الإيراني لطرح والتقديم وتزويد الجهة الأمريكية خلال المفاوضات النووية في غيد الدراسة، سوف نقوم ب يعني
1: إعداد
0: مسودة أو مشروع أو ورقة إيرانية في هذا المجال، وأيضا هذا سوف تشمل تخصيب الأورانيوم ومستوى.
1: أيضا الدكتور علي صفري المستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، شكرا لتواجدك معنا هنا وعلى كل هذه المعلومات. إذن كانت هذه نافذة طهران وبحث المقترح الإيراني وكيف تتعاطى إيران مع الرد الأمريكي، والآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع الزميل ناصر لمعرفة ماذا تقول واشنطن فيما يخص المقترح الإيراني وردها عليه.
2: شكرا لك نور الدين في طهران. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بالفعل الآن لدينا تطورات سريعة ومتلاحقة هنا في واشنطن من البيت الأبيض. قبل قليل متحدثا للهيئة الإسرائيلية الإذاعية الرئيس الأمريكي يقول الخطة الإيرانية غير مقبولة. يقول الرئيس الأمريكي إذا الخطة الأمريكية غير مقبولة، يقيم هذه الحرب بأنها تمشي بشكل جيد وتسير بشكل جيد، وبالتالي لنقول أن الرد الأمريكي الأول الرسمي الآن جاء على لسان الرئيس الأمريكي في حديث لهيئة الإذاعة الإسرائيلية، ويعتبر الآن رد الولايات المتحدة الرسمي على المخطط الذي كشفت الجزيرة اليوم عن مراحله الثلاث وتفاصيله إلى آخره. وبالتالي يشكل هذا الحصار كما قال البيت الأبيض اليوم بدأ يشكل فعلا ضغطا هائلا على إيران، التي تقترب الآن في الموقف الأمريكي في الرؤية الأمريكية من حافة كارثة اقتصادية حقيقة حسب أقوال مدير المجلس الاقتصادي اليوم في البيت الأبيض. بهذه الأوراق إذن وبهذا الرفض قبل قليل إذن، بهذه الأوراق العسكرية والاقتصادية وهذا الموقف الأمريكي، يكون الرئيس الأمريكي الآن يقود معركة على ما يبدو أنها طويلة الأمد مع الإيرانيين. نتوجه الآن بسرعة إلى مراسلنا أحمد رهيل هنا في واشنطن. أحمد، بطبع الحال كيف يقيم الرئيس الأمريكي وضعية إيران؟ هل هي ضعيفة لتواجه؟ لكن يقول قبل قليل أنه يرفض جملة وتفصيلا هذه الخطة الإيرانية التي كشفت عنها الجزيرة اليوم هذا الصباح قبل ساعات. أحمد؟
3: نعم ناصر، إذن تطورات لافتة هذه التي تنقلها وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل نقلا عن الرئيس ترامب بأنه يرفض المقترح الإيراني. نحن بطبيعة الحال سننتظر تعليقا رسميا من قبله، هل يرفضه بشكل كامل أم أن بعض النقاط التي تقول أوساط أمريكية إنها اقتربت فيها طهران من المطالب الأمريكية، لا سيما المرتبطة بملف التخصيب وإمكانية تعليق التخصيب ل15 عاما وفق المقترح الإيراني، هل هذا سيكون مقبولا بالنسبة للإدارة الأمريكية أم لا؟ وفيما يتعلق طبعا بالمواقف الأخرى من المتوقع أن ترفضها الإدارة، لا سيما المرتبطة برفع العقوبات وكذلك فك التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة. المهم بكل الأحوال هو استمرار الحصار كما أشرت ناصر، هذا الحصار الذي تعول عليه الإدارة الأمريكية بشكل كبير ويحتفي به الرئيس ترامب في الحقيقة، ويحتفي بنتائجه أيضا المقربون من ترامب بأنه يشكل ضغطا هائلا على الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فإن الآمال الأمريكية ما تزال كبيرة بأن يؤدي هذا الحصار الاقتصادي والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية أن يؤدي في نهاية المطاف لدفع الإيرانيين نحو طاولة المفاوضات بمقترح يلبي المطالب الأمريكية بما فيها تفكيك منشآت التخصيب وأيضا تسليم الغبار النووي وهو اليورانيوم المخصب. نعم. ناصر،
2: شكرا لك أحمد على تلخيص هذا الموقف الأمريكي، والأهم والأبرز الآن لدينا الآن في واشنطن في الولايات المتحدة هو الموقف الذي عبر عنه الرئيس ترامب قبل قليل برفض هذه الخطة وهذا المقترح الإيراني. معنا الضيفان الكريمان الآن في واشنطن هنا الآن، معنا الكولونيل سيرجيو ديلا بينيا، وقد عمل سابقا نائبا لمساعد وزير الدفاع لشؤون نصف الكرة الغربي، معنا أيضا اليوم هنا في استديوهاتنا بواشنطن السيد باتريك مارا، ويأتينا اليوم من لنقل عمق الحزب الجمهوري، وهو من ترأس مثلا وفد واشنطن المشارك في المؤتمر القومي الأخير للحزب الجمهوري الذي وضع أيضا ترامب في الرئاسة وفي البيت الأبيض. أهلا بالضيوف الكرام. أبدأ ربما بالجانب العسكري والكولونيل سيرجيو دي لابينيا، الرئيس الأمريكي والمخطط طويل وبعدة تفاصيل وعدة مراحل، لكن أجمل لنا القول هذه الخطة الآن الإيرانية كما قدمت للجمهور على الأقل وكما كشفتها الجزيرة قبل ساعات مرفوضة إذن جملة وتفصيلا. أين نحن الآن في نهاية المطاف؟
4: أعتقد أن ما يفعله هذا التطور وكما كان متوقعا، المقترحات الأولى تكون أفضل ما لديهم في البداية ويقولون هذا ما نود تحقيقه، يتلو ذلك بعد ذلك محاولة التوصل إلى اتفاق عبر تقديم تنازلات. بالطبع إن المقترحات التي تقدم بها الإيرانيون لن تكون مقبولة للأمريكيين، وبمجرد النظر للوهلة الأولى تعلم أن هذا لن يكون مقبولا لدى الرئيس. ما نراه الآن الولايات المتحدة ستبين ما هي رغباتها، ثم الإيرانيين يقولون لا هذا ليس مقبولا، ثم تبدأ المفاوضات. إذن هذا يتيح فسحة ما للتوصل إلى حل تفاوضي، ونبدأ ب مواقف قصوى ثم تبدأ التنازلات وهكذا دواليك. لكن علينا نأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة هي في موقع قوي للغاية، وقدرة وتصور إيران أنها قادر على فرض الشروط ليس واقعيا.
2: وأنت عقيد تحلل، نقرأ الآن على الشاشة الجزيرة بأن أمريكا، نعم هناك الرفض للرئيس ترامب كما قلنا قبل قليل، لكن ما تبث الآن الجزيرة أن أمريكا مع الرفض قدمت تعديلات وأفكار مقابل الأفكار الإيرانية. كيف تقيمون على الأقل من وجهة نظر الدولتين الآن وموقف دولتين ومنطق القوة الآن، أين تقف أمريكا مع إيران؟ يعني الرفض للشعب للعموم، ولكن نرى أيضا يدا دبلوماسية ممدودة، تعديلات مكتوبة وصلت للجانب الإيراني عبر الباكستانيين. ماذا تقرأون في هذا الآن؟
4: كما قلت من قبل، سنبدأ أو كل طرف يبدأ بموقفه القوي، ثم هناك حاجة لتفاوض ما، وكلا الطرفين سيفحص موقفه إزاء القوة التي يملكها كل طرف إزاء الطرف الآخر وصولا إلى حل ما. لكن أعتقد على الأقل أن هناك مفاوضات تستمر ووقف إطلاق النار مستمر، وهذا يعطي فرصة للحوار لكي يوفر لنا فرصة لتجاوز عمل عسكري ربما. لكن هذه بداية جيدة على ما يبدو، لكن المواقف كما هي عليه الآن من الواضح أنها لن تكون مقبولة من أي من الطرفين، وهذا يعطي فرصة للباكستانيين ليلعبوا دور الوساطة بين الطرفين ليخرجوا بنوع من الحل الممكن والمعقول. وطالما أن الطرفين راغبان في الحديث وإبداء التنازلات قد يكون هناك حل. لكن مرة أخرى، واحدة من الأمور التي يجب أن لا تغيب عن الأذهان إن الولايات المتحدة لديها مجموعتي حاملات طائرات مقاتلة ولديها القوة لكي تستعيد اليد العليا في أي رد عسكري.
2: طيب سياسيا السيد باتريك مارا، وأنت من الحزب الجمهوري وتعرف عن قرب البيت الأبيض وكيف يفكر الآن، هل كنا اليوم أمام خطة أو خطة إيرانية لنقل من ثلاث مراحل تشكل صفقة جيدة للولايات المتحدة؟ في نهاية المطاف الإيرانيون يقولون نعود ونفتح مضيق هرمز، نعيد النظر في مسألة العقوبات، سننظر ونفاوض مع الرئيس ترامب، وربما نرضخ حتى لإرادته أن نعود إلى 15 سنة يورانيوم إلى آخره. هل كان أمام الرئيس الأمريكي بالفعل صفقة فاشلة ولذلك رأيناه يرفض، أم أن هناك صفقة فاشلة يمكن تحسينها وبالتالي الأمريكي كما رأينا قبل قليل على شاشتنا الأمريكي نعم يرفض هنا ولكن يقدم مقترحات جديدة. أين كيف نصف هذا الموقف الأمريكي؟ رفض ثم هذا البديل.
5: Sure. So look, there's one decision maker.
4: صانع قرار واحد في الولايات المتحدة وهو الرئيس ترامب، وهو قال ذلك لوسائل الإعلام وكرره. واضح أن القضية النووية هي القضية رقم واحد بالنسبة للرئيس ترامب. وإذا نظرنا على الإيلام الاقتصادي الذي تعاني منه إيران، هذه ستستمر، هذه المعاناة ستستمر، لأنه يريد تضمين الملف النووي. وإذا ما نظرنا إلى موضوع إغلاق مضيق هرمز وارتفاع كلفة وزيادة أسعار الطاقة، الرئيس ترامب يجب أن يقول العالم أن العالم بات أكثر أمنا لأن إيران لم تعد كما كانت من قبل ولم يعد لديها طموح نووي. وحتى أن تأتي إيران إلى الرئيس وتعرض عرضا جادا يتضمن الملف النووي، الرئيس سيحتفظ بالحصار وسيحتفظ بالعقوبات. ورأينا أن حامل الطائرات إضافية دخلت منطقة هناك نحو 50,000 عسكري في المن. هو يبقي كل الخيارات على الطاولة، لكن سياسيا هو بحاجة لإعلان النصر، وأفضل طريقة لإعلان النصر أن يقول أن العالم أمننا بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي.
2: باتريك، قالوا له مثلا نجمل اليورانيوم لغاية 15 سنة، الرئيس كان يريد 20، ثم نعود بعدها بعد 15 سنة أو 20 سنة حسب الاتفاق لنخصب فقط ب 3.6 اللي هي يعني آمنة جدا. لماذا لم يقبل الرئيس الأمريكي هذه الصفقة؟ يعني هذا عرض مغري في نهاية المطاف، والحزب الجمهوري ربما يدعم هذا النوع من التفاهمات، أليس كذلك؟
4: مرة أخرى، صانع القرار الواحد هو الرئيس ترامب في هذا الوضع. نعم، الرؤساء الآخرين ربما كانوا سيخضعون إزاء إغلاق مضيق هرمز لأن هناك ضغوط من قادة العالم وهناك ضغوط على مستوى العالم. هذا ما لا يعني الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يعنى بأمريكا أولا، وهو يريد إنهاء الملف النووي، وهذا ما ينتظره. ومن الناحية السياسية، نعم أسعار البنزين ارتفعت والأسعار الأخرى ترتفع، لكن هذا أمر يستمر منذ فترة من الزمن. لهذا السبب هذه ستكون مشكلة لشهرين ربما، فهو يحاول الحصول على أفضل صفقة ممكنة حتى الآن.
2: العقيد سيرجيو، أنا كنت أتوقع أن يعطينا الرئيس الأمريكي بعض التفاصيل لماذا يرفض، ولكن لنستبق ربما. طيب، الإيرانيون يقولون لك أيضا مسألة اليورانيوم إلى آخره، هم أيضا مستعدون ويستعدون لعرض آلية واضحة لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة. الرئيس الأمريكي لم يطرح هذا أبدا، على الأقل على الرأي العام الأمريكي، أن هناك حتى إمكانية أن نتصور أمريكيا أن ترفع هذه العقوبات. برأيكم وبالنظرة العسكرية السياسية، أين أخفق الإيرانيون في إقناعه؟ أعطوه خطة من 3 مراحل ربما تستغرق سنتين للبحث فيها. أين أخفقوا؟ أين أخفقوا في الوصول إلى قلبه وعقله كي يجلس ويتحدث ويشرح للأمريكيين طيب نخرج من هذه الحرب وحصلنا على ما نريد؟
4: كما بيّن باتريك، ستكون هناك قضية أساسية تبقى، وهي الجزء المتعلق بالملف النووي، وأيضا الجزء المتعلق بعدم امتلاك إيران قدرات صاروخية تطال أهدافا خارج حدود إيران. هذه أمور يصر عليها الرئيس منذ البداية، لكن منذ أن بدأت الحرب أضيفت قضية أخرى وهي حرية الملاحة وهي أمر نحن قبلناه كمبدأ معتمد منذ نهاية الحرب العالمية. وفكرة أنك تغلق مضيق هرمز هذه فكرة غير مقبولة. إذن مضيق هرمز يجب أن يفتح، ويجب أن يكون اتفاق حول الملف النووي واتفاق حول القدرات الصاروخية الإيرانية التي تتعدى حدود إيران في مدياتها.

0: فيها، ولا تشكل تهديد الولايات المتحدة فقط بل لحلفائنا وشركائنا في المنطقة. هذا يجب أن يكون في صميم المفاوضات. حتى الآن رأينا الرئيس استطاع أن يقلل من قدرة إيران على دعم حلفائها ووكلائها الإرهابيين في المنطقة في العالم، وربما هو أزال قوة إيران العسكرية كقوة عسكرية يعتمد عليها. لكن إيران ما زالت قادرة على التسبب بالمشاكل ليس فقط للولايات المتحدة بل للمنطقة وبقية العالم، ومن عدم السماح ب 20% من نفط العالم أن يمر بالممرات.
1: إيران تطالب أيضا بأنه في لحظة ما من هذه الخطة الإيرانية تطالب الأمريكيين بالابتعاد عن السواحل وإبعاد هذا الحشد العسكري ورفع هذا الضغط العسكري والحصار أيضا. برأيكم يعني كيف يمكن إقناع الرئيس الأمريكي الذي لا يرى في هذه الخطة أي نتيجة يعني يمكن أن يتربح منها سياسيا، كيف يمكن إقناع الولايات المتحدة، أو كيف تتصور إيران أنها ستقنع هذا الرئيس بأن يبعد قواته عن السواحل ويوقف الحصار دون أن تعطيه شيئا ما سياسي عسكري في المقابل؟
0: لا أعتقد أن هذا سيحدث. الرئيس ترامب هو مفاوض كيس فطن، هذه هي مصدر قوته، وهو قال إن علينا أن نتعامل يقصد الإيرانيين مع الملف النووي والصاروخي وحرية الملاحة، هذه القضايا الثلاثة الأساسية والنقطتين الأساسيتين، ولا أرى أن هذا كله يخضع للبحث في المسودة الإيرانية المطروحة على الطاولة. وطالما بقيت إيران على موقفها لن يكون هناك أي مسار إلى الأمام، وهذا ما على إيران أن تركز عليه لتحقيق أي تقدم.
1: باتريك، هل تعتقد أنه سيكون هناك أي تقدم؟ نعم هناك رد أمريكي على ما يبدو بمقترحات مضادة إلى آخره. ماذا يريد الرئيس الأمريكي أن يسمع في خطة كهذه كالتي كشفتها الجزيرة؟ ما هي الخطة المثالية التي يطرحها الإيراني كي يقول هذا الرئيس طيب ننهي الحرب وتنتهي الأزمة والكل يعود إلى محله؟
0: كما سمعتم والرئيس وهو يكرر أمام وسائل الإعلام عدة مرات، هذا النزاع لن يطول أمده، هو يريد إنهائه بأسرع وقت ممكن. لكن ما نراه هنا هو أن الولايات المتحدة تلحق ألما اقتصاديا كبيرا، وطبعا هو يختلف عن القصف العسكري، لكن هذا الخيار أيضا خيار عسكري ما زال موجودا، لكن ربما الحصار يبقى هو الخيار حاليا. لكن هو يحتاج إلى نصر كبير أمام الشعب الأمريكي، والنصر الكبير هو أن يجعل من أمريكا آمنة، وأفضل وسيلة لذلك وأن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا لا الآن ولا مستقبلا ولا في سنوات قادمة، وأن لا ترتكب أعمال عنف ضد جيرانها بما في ذلك جيرانها المسلمين في الخليج.
1: في الثواني المعدودة التي تبقت كولونيل، هل ترون حلا أو لحظة ما يقبل الرئيس الأمريكي أن يجلس لطاولة المفاوضات ويخفف من الضغط العسكري والاقتصادي الحصار والقوات الأمريكية التي ما زالت تحشد وتتجمع؟ هل هناك لحظة ما تتصورونها أي أن الإيراني والأمريكي يجدون نقطة بداية لفك التوتر والجلوس فعلا؟ لأن ما نرى الآن هو بالفعل أن إيرانيين لم يستجيبوا، ورئيس أمريكي كما رأينا لم يكن مستعدا لهذه الصفقة، لم يكن مستعدا أبدا.
0: أعتقد ما نراه في الرئيس ترامب هو الرئيس ترامب مستعد للحديث إلى أي طرف، لكن قبل أن يفعل ذلك هو يريد أن يضع الشروط والظروف التي تساعد على التوصل إلى نتائج، وهو يريد أن تكون هناك مقترحات من إيران، لا أن يستمر طرحه على الدوام، لكن أن يكون هناك نوع من المقترح التنازلي الذي يجعله يشعر بأن هذا يستحق العناء. هو مستعد للحديث مع الجميع، مع كوريا الشمالية، مع الصين، مع روسيا، هو تحدث مع كل هؤلاء. إذن الحديث مع الإيرانيين ليس خارج ما هو ممكن ومتاح، لكن هو يريد لأي تفاوض ولهذا الحوار أن يكون هناك شروط مسبقة لإنجاحه.
1: العقيد سيرجيو دو لا لابينيا، معذرة، وباتريك مارا، شكرا جزيلا لحضوركما. بسرعة نتوجه إلى بيروت، وليلى الشيخ لي هناك. ليلى،
2: شكرا جزيلا ناصر. في الواقع اليوم أحد والمطر ينهمر، ولبنان في عطلة رسمية، ولكن الجنوب لا يعرف العطل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عشرات الغارات على قرى وبلدات الجنوب، وإنذارات إخلاء تتزايد، وحصيلة ضحايا ترتفع مع كل ساعة. كل ذلك في ظل هدنة من المفترض أنها سارية، لكن المشهد يزداد تعقيدا اليوم مع تفاصيل المقترح الإيراني المقدم لواشنطن، والذي حصلت عليها الجزيرة، والتي تتضمن وقف الحرب على جميع الساحات. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل قليل كان قالها صراحة: جميع الجبهات بما فيها لبنان، بند واحد قد يعيد تشكيل المعادلة اللبنانية. حزب الله الذي يرفض أي تفاوض تجريه بيروت مع إسرائيل في واشنطن، يجد ملفه اليوم موضوعا على طاولة التفاوض في إسلام أباد. السؤال الذي يفرض نفسه على بيروت: إذا كانت إيران تتفاوض عن لبنان وحزب الله يرفض التفاوض المباشر اللبناني لإسرائيل، فمن يتفاوض عن اللبنانيين؟ طبعا هذه نقاط سنناقشها مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، أستاذ جورج علم الكاتب والكاتب الصحفي، وكذلك الأستاذ علي حيدر المحلل السياسي. ولكن اسمحوا لي قبل أن نبدأ النقاش، هناك تفاصيل ستساعدنا ربما في فهم المشهد بصورة أعمق، وينضم إلينا مدير مكتبنا مازن إبراهيم. تفضل مازن.
3: نعم، في الواقع ليلى دعيني أتحدث عن أربع مسارات تتقاطع هنا عند الساحة اللبنانية، وكل مسار من هذه المسارات لديه مقوماته ولديه ما يقدمه وأيضا لديه عثراته. المسار الأول هو بطبيعة الحال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي المباشر الذي لم ينطلق وينتظر الضوء الأخضر الأمريكي، هذا مسار. المسار الثاني الذي أشرت إليه، وهو المقترح الإيراني ضمن إطار التفاوض الإيراني الأمريكي، وإدراج كل الساحات فيه ضمن إطار ما تطالب به طهران من وقف المعارك ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضمن كل هذه الساحات. المسار الثالث بطبيعة الحال هو مسار الميدان المحتدم، والذي يزداد احتداما يوما بعد يوم، سواء لناحية ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات أو لناحية ارتقاء حزب الله في العمليات التي يقوم بها. وإلى كل هذه المسارات ثمة مسار مستجد دخل إلى الساحة اللبنانية، وهو يحمل مؤشرات ودلائل تنذر بأمور يراها لبنان خطيرة. هي مؤشرات ترتبط بسلمه الأهلي، ترتبط بما يحصل في الداخل اللبناني، ليس آخرها ما حصل اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية على مستوى إطلاق النار في الهواء وتدخل الجيش اللبناني واحتشاد مئات الشبان هناك لمنع اعتقال مطلقين نار، وأيضا ما حصل قبل يومين من خلال فيديوهات تصور الأمين العام لحزب الله بطريقة كاريكاتورية، يقابلها أيضا فيديوهات تصور البطريرك الماروني بطريقة كاريكاتورية، أثارت الكثير من السجال في الداخل اللبناني. كل هذه المسارات هي تشكل المشهد اللبناني بتناقضاته، بعثراته وبعقباته، وبما يحمله في مقبل الأيام من تحديات. من الواضح بأن المسار اللبناني الإسرائيلي الأمريكي مغلق حتى هذه اللحظة. الرئيس اللبناني كان قد طالب بوقف لإطلاق النار قبل انطلاق المسار التفاوضي في واشنطن، ولكن من الواضح حتى هذه اللحظة بأن واشنطن لم تقدم أي طروحات جديدة على هذا المستوى، وبالتالي الرئيس اللبناني يقف عند مفترق الطرق. هل يلبي الدعوة إذا ما تم توجيهها إليه؟ و وبالتالي هل سيدخل في هذا المسار رغم عدم وقف إطلاق النار ورغم عدم وجود إجماع تام في لبنان على هذه النقطة؟ هذا مسار. المسار الثاني المرتبط بإيران، أن تدرج إيران لبنان ضمن المقترح الذي أرسل إلى واشنطن. أيضا هنالك من يقرأ هذا الأمر على مستويين، بالنسبة لحزب الله بطبيعة الحال فإن هذا الأمر مطلوب، ولكن على المستوى الثاني على مستوى الرئاسة اللبنانية، الحكومة اللبنانية هي تعتبر بأن على لبنان أن يفاوض باسمه، وهي ترفض أن يتم تحويله إلى ملف على مستوى المفاوضات الإيرانية الأمريكية. مستوى الميدان ملتهب. ليلة خلال الأيام القليلة الماضية رفعت إسرائيل من مستوى عدوانيتها في مناطق متعددة عشرات الغارات، كل يوم ينتهي بما يصل إلى 60 أو 70 غارة تشمل رقعة واسعة من جغرافيا جنوب لبنان، وتوقع الشهداء والضحايا والجرحى. وهذا الأمر بات يحمل مؤشرا ينظر إليه بقلق، لا سيما بأن العد العكسي بدأ بانتظار انتهاء مهلة الهدنة، الهدنة التي تنتهي في 17 من مايو أيار هذا الشهر بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي هل هذا مؤشر على أن هنالك ضغطا في الميدان؟ وبطبيعة الحال ما كنت قد أشرت إليه ويرتبط بالواقع الداخلي اللبناني، الانقسام بات حادا، نتحدث عن أقطاب متعددة، ولكن من الواضح بأن مؤشرات الميدان سواء بالفيديوهات المتداولة وما أثارته خلال الأيام القليلة الماضية من حالة إرباك في الداخل اللبناني، بالإضافة إلى ما شهدته الضاحية وإعلان الجيش اللبناني عن توقيف مجموعة من مطلقي النار، كل هذه العوامل هي ما يشكل الآن المشهد اللبناني، ويمكن ربما تفكيكه مع ضيوفك ليلى كي نقرأ أكثر في مآلاته في مقبل الأيام.
2: بالفعل أشكرك مازن على هذه التفاصيل، وأبدأ معك أستاذ علي حيدر. إذن إيران تتعهد في مقترحها بوقف الحرب ووقف عمل حلفائها على جميع الساحات، طبعا حزب الله على رأس هذه القائمة، كيف تقرأ هذا؟ هل هو تفاوض على سلاح الحزب من خلف ظهره، أم يجري بالتنسيق معه خطوة بخطوة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولجورج وللمشاهدين الكرام. في الواقع هذه المقولة التي يقال بأنها إيران قد تفاوض على حزب الله، على حسب ما أذكر منذ 30 سنة وأنا أسمع بها، وهي نفسها تتكرر في كل المحطات وسقطت في كل المحطات. المشكلة هي عدم فهم طبيعة العلاقة بين إيران وبين حزب الله وبالإجمال بقية الحلفاء. ليست العلاقة هي علاقة ورقة، وإنما هي علاقة هي حصيلة بين أمرين اثنين، العلاقة القيمية الإيديولوجية وأيضا الأمن القومي الإيراني. ومن يتعامل، وكما أن حزب الله يعتبر إيران هي عمق استراتيجي له، وبالتالي مقولة أنها يمكن أن تتفاوض من وراء ظهره وعلى حسابه هذه خارج الخيال، ويؤكدها طبيعة العلاقة، ويؤكده أكثر أنه في هذه المرحلة انتقلت العلاقة بين الطرفين إلى مستويات لم تشهدها منذ عشرات السنوات.
2: حتى لو كان التفاوض على سلاح الحزب، يعني هذا ما يطرح الآن، إذا تم الاتفاق في إسلام أباد على تسليم سلاح الحزب، هل سيقبل الحزب؟
4: لا يوجد
2: حتى الآن لا نعرف، ولكن ضمنيا إذا كانت إيران ستتعهد بوقف الحرب على هذه الساحة، قد يعني ذلك، يعني نحن نتحدث نحلل الآن وسيناريوهات.
4: أولا هو لا يحمل هذا المعنى، ثانيا إن من يحدد مصير سلاحه هو حزب الله بالدرجة الأولى، لأن لبنان هو الذي يتعرض للتهديد وليست إيران. طيب، بالمعنى المباشر، وإيران تتبنى هذا الموضوع. نعم يمكن الحديث عن هدنة، ممكن الحديث عن وقف حرب، ممكن الحديث، وهذا مطلب لبناني بالنهاية. المقاومة الآن في الوقت الذي تنفذ عملياتها ضد العدو هي تضعها ضمن سياق الرد على انتهاكات العدو.
2: دعني أسأل الأستاذ جورج علم، يعني هذا المقترح الإيراني يشمل لبنان ضمنيا عبر الحديث عن جميع الساحات، هل يعني ذلك يعني أن مفتاح الحل اللبناني ليس في يد الحكومة اللبنانية بل هو في إسلام أباد؟
5: باعتقادي التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سوف يشمل الساحة اللبنانية، وهذا يكون مكملا للمفاوض اللبناني. بمعنى إذا كان هناك سلام في المنطقة، هذا السلام سوف يسري على لبنان، وبالتالي حصر السلاح باعتقادي سيصبح حكما، خصوصا وأن المفاوض هو واحد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تفاوض بطبيعة الحال أو ترعى هذه المفاوضات، سواء يعني ما يتعلق بإيران أو ما يتعلق بلبنان، وبالتالي الحكومة اللبنانية لهم محاصرة دون أن شك، محاصرة من جانب إيران من جهة ممثلة بحزب الله، ومحاصرة من إسرائيل التي تتمادى الحقيقة في خنق لبنان وفي تدميره. وباعتقادي الآن حقيقة المفاوضات بحاجة إلى صدمة سواء فيما يتعلق بإيران أو في لبنان. نحن ندور في الحلقة
2: بحاجة المسرحة. عفوا إلى؟
5: بحاجة إلى صدمة لكي تنطلق، وبالتالي هذه الصدمة يجب أن تكون إيجابية إذا انتصر المسار الدبلوماسي أو الخطة التي طرحتها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية وصار تعديلها.
2: صدمة من أي نوع؟ فقط حتى أفهم أكثر ما تقصده.
5: يعني بمعنى أنه هذه الخطة
2: الذهاب إلى واشنطن مثلا؟ هل هذه صدمة تقصدها؟
5: أنا باعتقادي اليوم الخطة المطروحة على واشنطن بين إيران وطبعا الولايات المتحدة تشمل لبنان دون أن شك، إذا هذه الخطة كتب لها النجاح فباعتقادي هذا يسهل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية.
2: أستاذ علي حيدر، طبعا الحزب يرفض المفاوضات في واشنطن ويصفها بالمؤامرة، ولكن راعيه الإيراني يتفاوض في إسلام أباد، يتفاوض على الملف نفسه. يعني فقط أريد أن أفهم أين المنطق في هذا الموقف أمام الرأي العام اللبناني الذي يدفع ثمن الغارات
6: فيه. أولا هذه شهادة لحزب الله وليست عليه، بمعنى نحن لا ننسخ مواقفنا عن إيران، يعني بدل من أن تكون هي إدانة أو إشكالية على حزب الله هي العكس تماما، لأن حزب الله لديه موقف بما يراعي الظروف اللبنانية والمصالح اللبنانية، هذه أولا. ثانيا ما تفعله إيران لا تفاوض عن لبنان، هناك فرق. ما تفعله أنها تضغط على عبر الأمريكي لحد من الاعتداءات الإسرائيلية ولكف الاعتداءات الإسرائيلية. أما بالنسبة للبنان، حزب الله لا يرفض أصل التفاوض، حزب الله ضد المفاوضات المباشرة مع العدو، والدليل على ذلك أن هذا خطابه السياسي ولديه سوابق كثيرة أيضا في المفاوضات الغير مباشرة وحققت نتائج، وسبق أن دعم السلطة السياسية في لبنان الحكومات السابقة في مفاوضاتها غير مباشرة، وإنما هناك خلط كبير بين الأمور. هنا أريد أن أشير إلى مسألة قد تكون ضرورية، أحيانا يتم تصوير المفاوضات المباشرة وغير المباشرة كما لو أنه اختلاف في الأداة لتحقيق نفس الأهداف، هذا ليس صحيحا. المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي هي تعبير عن رؤية سياسية، هي تعبير عن خيار سياسي، هي ليست خلاف في الأداة، وبالتالي هي تمهيد لخطوات أكبر. والدليل على ذلك أنه تاريخيا من المعروف أن المقاطعة ضد العدو هي نهج عربي.
2: ولكن إذا أردنا قبل أن نتحدث عن مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ها هي إيران تتفاوض في إسلام أباد على الملف اللبناني نفسه. وأنا أريد أن أسألك أستاذ جورج، كيف تتجنب الحكومة وتتجنب بيروت أن تجد نفسها أمام اتفاق مفروض عليها ولم تشارك فيه، لم تصنعه هي بنفسها؟
5: إطلاقا بيروت لن تقبل بذلك، يعني رئيس الجمهورية طرح مسلمات 4 أو 5 يريد تحقيقها من خلال هذه المفاوضات المباشرة، إذا لم يتمكن من الحصول عليها فباعتقادي المفاوضات سوف تفشل. يعني رئيس الجمهورية قال أولا بوقف إطلاق النار، حتى الآن وقف إطلاق النار لم ينفذ. فضلا عن ذلك أن البيان الذي صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت نهار الخميس الماضي الحقيقة أعطى عراقيل جديدة للمفاوضات، بمعنى أن المسار اللبناني التفاوضي حتى الآن لم تكتمل عناصره لكي ينطلق، علما بأن المفاوضات وراء الكواليس الدبلوماسية باعتقادي حتى الآن قائمة لكن لم تتوصل بعد إلى نتائج. أضف إلى ذلك باعتقادي اليوم عندما يتمكن رئيس الجمهورية أو المفاوض اللبناني من أن يوصل من أن يصل إلى وقف إطلاق النار، من انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، من إطلاق الأسرى، من ترسيم الحدود وطبعا بدء الإعمار، فباعتقادي ليس هناك مشكلة لأن هذا هو مطلب حزب الله. فضلا عن ذلك يعني إذا كان اليوم لبنان أمام هذه العاصفة لا يستطيع أن يذهب إلى التفاوض سواء كان مباشرة أو غير مباشرة، هل يعني ذلك القضاء على كامل لبنان؟ خصوصا وأن ما يجري حاليا هو بتبع الحال أضعاف لبنان وتدميره بشكل منمنش.
2: ولكن في الأثناء هناك بيانات من حزب الله تقريبا تكون يعني متواصلة وأصبحت وتيرتها أعلى، قصفنا بالمدفعية تجمعا للعدو الإسرائيلي في بلدة البياضة، ومن قبلها كان هناك أيضا استهدافات لمراكز إسرائيلية. أستاذ علي حيدر، في الواقع يعني رغم الهدنة كل هذا يحصل، ما الذي يقدمه حزب الله عبر بيانات كهذه في ظل تصعيد إسرائيلي لا يتوقف؟
6: في الواقع إسرائيل أرادت من خلال

0: استغلال فترة وقف النار مع إيران أن تتفرغ للبنان، ووجهت أغلب قدراتها باتجاه لبنان، وكان العنوان عنوان المرحلة هذه مجازر يوم الأربعاء ب8 نيسان. إلا أن الضغط الإيراني كف ما كف، يعني ضغط عبر الأمريكي ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. الإسرائيلي في ظل ذلك يحاول تكريس العودة لمعادلة ما قبل 2 آذار، ويريد أن يكرس اعتداءاته بتدمير البيوت، ارتكاب المجازر، الاغتيالات، احتلال الأرض وما إلى ذلك من دون أي رد لبناني، وإلا التهمة جاهزة لحزب الله إذا حاول أن يرد على اعتداءاته ويعمل لمصالح أجنبية ولمصالح الآخرين على أرضنا. في حين حزب الله يؤكد بأنه لن يسمح لهذا العدو بأن يستمر بالمعادلة التي كانت قائمة قبل 2 آذار، وأيضا لن يسمح له بالبقاء وتكريس احتلاله في المنطقة. وبالتالي هذه فرصة للسلطة السياسية في لبنان التي يمكن أن تستفيد منها، كما كان يمكن أن تستفيد من الموقف الإيراني الذي لا يفاوض عن لبنان وإنما يضغط على الأمريكي. كانت يمكن أن تستفيد من ورقة الإقليمية ومن الورقة المحلية من دون أن تجافيها وتجحد بها، والاستفادة منها على طاولة المفاوضات غير المباشرة. وبالتالي حزب الله يقول للعدو بعد هذه الأداء الذي شاهدناه والذي فاجأ الصديق والعدو، أثبت لهذا العدو بأنه إذا لم تطعن المقاومة من خلفها قادر على أن يمنع الاستقرار لهذا العدو والاحتلاله، وأن يمنعه من تحقيق الأمن والاستقرار.
1: ولكن إلى متى؟ هذا السؤال يعني لابد أن يطرح. على العموم هذا المقترح الذي قدم، ترامب يقول أنه غير راضي عنه. في هذه المعادلة المعقدة بالفعل أستاذ جورج، ما الورقة الفعلية التي تملكها الحكومة اللبنانية اليوم؟
2: أولا يعني أريد أن أعلق بعض النقاط. طبعا المقاومة الآن تحاول أن ترد على إسرائيل، لكن ما النتيجة؟ النتيجة هو تدمير المزيد من القرى، تهجير الجنوبيين، ضرب البنى التحتية، وبالتالي إسرائيل ماضية في حربها على لبنان لتدميره بالكامل، مع الاحترام للدور الذي تقوم به المقاومة لكن غير مؤثر نظرا للاختلاف القوى. أضف إلى ذلك نحن نتحدث عن مفاوضات غير مباشرة. المفاوضات غير مباشرة كان يرحب بها لبنان، لكن إسرائيل رفضت المفاوضات غير المباشرة، والولايات المتحدة أيضا رفضت المفاوضات غير المباشرة، ولم يبقى هناك من مسار سوى المفاوضات المباشرة. بالتالي إذا لم يفاوض لبنان لإنقاذ الدولة أو ما تبقى، هل نبقى ضمن هذه الدوامة؟ بمعنى أن حزب الله يريد فعلا أن يحرر الجنوب ولكن غير قادر نظرا لعدم تكافؤ القوى. وبالتالي ماذا لو أقدمت إسرائيل لا سمح الله على ضرب المطار وضرب المرفأ وضرب ما تبقى من بنى تحتية في لبنان؟ هل هذا يعني أن هناك انتشار المقاومة؟ إطلاقا. لذلك المسار المتاح حاليا على الدولة اللبنانية هو مسار المفاوضات المباشرة. المفاوضات غير المباشرة انتهت مع نشأة ميكانيزم. المفاوضات المباشرة رفضتها الغير المباشرة رفضتها الولايات المتحدة وإسرائيل. من هنا نقول أن يعني بطبيعة الحال
1: ولا ننسى الدور الإقليمي أيضا.
2: إذا اكتمل هذا الإقليم، نعم، إذا اكتمل المسار يعني الدبلوماسي بين إيران وبين يعني الولايات المتحدة على تجرير حزب الله من سلاحه والدخول فعلا ضمن كنف الدولة، فباعتقادي لبنان بيستطيع عندئذ أن يحقق انتصار دبلوماسي.
1: لم تبقى لي إلا دقيقة. نحن في استوديو الضاحية، يعني الغارات الإسرائيلية ليست بعيدة عنا، تقريبا 60 كيلو، صحيح؟ يعني من يملك فعلا مفتاح وقف هذا النزيف اللبناني الذي ممكن أن يتوسع؟ أستاذ علي حيدر،
0: حتى نوضح، 60 كيلو بالنسبة للبنان مسافة، بالنسبة للمشاهد العربي 60 كيلو يعني بعده بالضواحي، فلبنان كله طوله 220 كيلو يعني، بس حتى تكون الصورة.
1: ولذلك يعني نتحدث عن مسافة.
0: نحن أمام تهديد وجودي متمثل بالعدو الإسرائيلي، ليس أمام الشعب اللبناني وبقية شعوب المنطقة وتحديدا لبنان إلا الصمود والمقاومة في مواجهة هذا الاحتلال. مع الإشارة لا يعني ذلك أننا لسنا واقعين، وإلا إذا تبنينا المنطق بأن إسرائيل قادر على أن تفعل كذا وكذا وكذا، معنى ذلك فلنسلم لها لبنان حتى لا تفعل كذا.
1: إجابة سريعة جدا في ثواني أستاذ جورج، هل لك تعليق؟ من يملك المفتاح؟
2: ما يملك المفتاح الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي التي منعت إسرائيل حتى الآن.
1: شكرا جزيلا.
2: من تدبير تحت جهة.
1: شكرا.
2: إذا رفع الدعم الأمريكي
1: انتهى الوقت. أشكرك أستاذ جورج علم.
0: أؤكد على أن ورقة الضغط على الأمريكي من خلال الخليجية الأفعى.
1: وأشكرك أستاذ علي حيدر، وأشكركم مشاهدينا. أعود إليك خديجة في الدوحة، تفضلي.
3: شكرا لك ليلى ولضيوفك، وبالطبع مستمرون في هذه التغطية لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهيئة البث الإسرائيلية، قال إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وإنه غير مقبول. بدوره قال

0: الخارجية الإيرانية للجزيرة قال إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. وأضاف مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أنهم اقترحوا إنهاء الحرب بمختلف الجبهات ومنها لبنان، وأيضا بحث وضع مضيق هرمز. وقد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح هذا المقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن، ويتضمن ثلاث مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عملية تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد، وتناقش أيضا مصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام آمن يشمل جميع المنطقة. هذا وقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن إسرائيل متأهبة للتعامل مع عدة سيناريوهات قد تلجأ إليها واشنطن للرد على إيران. وفي جبهة لبنان قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. ومن جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. وقال عضو البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله قال إن المفاوضات بكل نتائجها لا تعني الحزب، وإنه لن يطبقها ولن يسمح بتمريرها. معنا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما أحمد رهيد. إذن ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا رفض المقترح الإيراني.
1: نعم، هذا في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية بالفعل خديجة، وهناك ترقب لأي تعليق رسمي منه أو من البيت الأبيض بشأن هذا المقترح الإيراني. الأوساط الأمريكية ما تزال تتفاعل مع هذه التفاصيل التي كشفت عنها الجزيرة، وكذلك ما يتم تناوله في وسائل إعلام أمريكية. كنا قد تابعنا خلال الساعات الماضية أيضا مواقف من مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس ترامب تحدثوا عن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وهم عبروا عن مدى التعويل الأمريكي على هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران. لدينا هذا الموقف الأخير من ترامب، البعض قد لا يستغربه هنا في واشنطن لأن المقترحات يقولون إنها لم تلبي كافة المطالب الأمريكية، ويقولون إن ترامب ما يزال يتطلع إلى مقترح إيراني يلبي كافة المطالب. الرئيس ترامب على مدى الأيام الماضية كان يشدد على مسألة الحصول على ما يصفه الغبار النووي، وهو يعني به اليورانيوم المخصب، يقول إن الولايات المتحدة ستأخذه بطريقة أو بأخرى، بطريقة دبلوماسية والاتفاق أو عن طريق العمل العسكري. ولكن في ذات الوقت هو يقول إن الأولوية لهذا المسار الدبلوماسي. يوم أمس كان يتحدث عن أن الأمور تسير بشكل جيد، وفي ذات الوقت يقول إن الإيرانيين لا يعلمون من يقودهم، في إشارة إلى حديثه المستمر بشأن وضع القيادة في إيران. هو يعتقد أن هناك انقسام في إيران وأن القيادة الجديدة منقسمة بشأن مقترحاتها. وبكل الأحوال موقفه هذا لم يصدر عنه الكثير من التفاصيل بشأن هل هو رفض المقترح جملة وتفصيلة أم رفض نقاطا في المقترح. هو طبعا لا يقبل مسألة فك التجميد عن الأصول الإيرانية وتخفيف العقوبات، أو كما يقول لا يريد أن يمنح إيران أموالا، هكذا يتحدث دائما. ولكن في ذات الوقت الولايات المتحدة لطالما وعدت إيران بأنها في حال قدمت تنازلات على طاولة المفاوضات فإنها ستجني مكاسب أمريكية. هذا الأمر كان يقوله نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قبيل مشاركته في الجولة التي عقدت في إسلام أباد، كان يقول

0: إنه كلما قدمت إيران تنازلات على طاولة المفاوضات فإنها ستحصل على مكاسب من الولايات المتحدة، والآن الولايات المتحدة حتى الآن تقول إن المقترحات الإيرانية لا تلبي كافة المطالب الأمريكية.
1: عمر هواش، في طهران كانت إيران تقول إنها استلمت مستشار وزير الخارجية كان يتحدث عن استلام الرد الأمريكي. الرد الأمريكي أعلن عنه الرئيس ترامب لوسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المقترح غير مقبول وأن الحرب تسير بشكل ممتاز كما قال. ماذا تدرس إذن واشنطن من هذا الرد؟ طهران أقصد.
2: نعم، طهران تقول إن واشنطن لم ترفض الرد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرفضه بشكل كامل، هذا ما عبر عنه المستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. وبالتالي يضيف أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تعديلات على المقترح الإيراني الذي قدمته طهران، وأن إيران حاليا في الوقت الراهن تدرس هذه التعديلات وأنها سوف تبلغ واشنطن بها عبر الوسيط الباكستاني مجددا. إذن يمكن القول الآن أن الكرة الآن في الملعب الإيراني، والإيرانيون بصدد دراسة ملاحظات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحهم. لا يزال الإيرانيون
1: هل رشحت نعم عمر هل رشح أي شيء عن هذا الرد الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني الذي استلمته طهران؟
2: حتى الآن لا، بطبيعة الحال هناك تكتم على هذا الأمر، والإيرانيون دائما يقولون أنهم لا يتفاوضون عبر وسائل الإعلام والتسريبات، وبالتالي هناك حرص إيراني على الحفاظ على كتمانية هذا الأمر، وأنه يدرس حاليا. أين يدرس؟ ويدرس في مجلس الأمن القومي الإيراني الذي يرأسه الرئيس مسعود بزكيان، إضافة إلى أن المجلس يضم كبار القادة العسكريين في الجيش والحرس وأعضاء من الحكومة الإيرانية. وبالتالي الآن هناك إيران تعكف على دراسة هذا الرد الأمريكي، لكننا من خلال ما رصدناه في المقترح الذي قدمته إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الواضح أن إيران تريد في المرحلة الأولى أن تنهي هذه الحرب، وأنها ترفض أو لا تزال ترفض التفاوض أو مناقشة أي شيء يخص الملف النووي بعد الاتفاق على إنهاء الحرب، وأن هذا الإنهاء ليس فقط على الجبهة الإيرانية، بل إن طهران لا تزال تربط جبهة لبنان مع جبهة إيران، وتنظر إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان على انتهاك لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. وبالتالي أيضا طهران لا تزال تؤكد على أيضا ضرورة إنهاء الحصار البحري قبل الانتقال إلى المرحلة الأخرى. فضلا عن ذلك أبدت ليونة في مضيق هرمز، هناك بعض التسريبات تقول إنها ستعيد فتح المضيق على عكس ما كانت تقوله، إنها ينبغي أن تحصل على رسومات من كل سفينة تعبر المضيق وتعطي الإذن لكل سفينة تريد المرور منه. وبالتالي الآن نتحدث خديجة عن دراسة إيرانية للرد الأمريكي، وبانتظار ما سترد طهران على ذلك.
1: نعم، إذن بانتظار الرد الإيراني على الرد الأمريكي. شكرا لك عمر هواش. وينضم إلينا الآن من بوسطن جين كارد، المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري، وأيضا الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار لدراسات السياسية. أهلا بك وأهلا بك سيدة جين. يعني هل طبعا سمعنا رد الرئيس ترامب عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المقترح الإيراني مرفوض، تعتقدين أنه مرفوض كليا أم في نقاط من هذا المقترح مرفوضة؟
3: يبدو بالنسبة إلي أنه رفض قاطع لكل شيء، ولكن الرئيس طبعا يريد إنهاء الحرب وهذا جزء من المقترح. طبعا هناك بنود يمكن البناء عليها، ولكن هذا أمر عادي في المفاوضات، يقدم طرف ما يريده ويقدم الطرف الآخر ما يريده ونمضي قدما. بحسب ما كونته من انطباع هو أن إيران قدمت ما تريده هي ولا ما تريده الولايات المتحدة، ويجب التعديل في ذلك التوصل لاتفاق. أنا واثقة من أن الرئيس ترامب يرد بتركيز على موضوع الملف النووي. عدم إدراج الملف النووي في المقترح أمر غير مقبول. فالرئيس ترامب كان واضحاً وضوح الشمس أن السلاح النووي لا يمكن أن يوافق عليه، ولم نرى ذلك في المقترح، لأن هذا يعني أن هذا سوف يكون علينا أن نأخذ ونعطي بعد أكثر.
1: نعم، قلت سيدة جين أن هناك بنود يمكن البناء عليها في هذا المقترح، مثل ماذا؟
3: موضوع إنهاء هذا النزاع، وهذا أمر يطالب به الطرفان، وكان هذا جزء من المقترح. نهاية النزاع ووضع حد للنزاع أمر يمكن للجميع أن يتفق عليه، ولكن طبعا ليست خطوة فيها تقدم كبير أن نتحدث عن رغبة في إنهاء النزاع، هذا أمر بديهي.
1: أرحب أيضا، ينضم إلينا في هذا النقاش من طهران الدكتور فؤاد إيزدي، الأستاذ العلوم السياسية بالجامعة بجامعة طهران. أهلا بك دكتور فؤاد. إذا استمعت إلى الرد الأمريكي، رد الرئيس ترامب الذي أعلن لهيئة البث الإسرائيلية بأنه هذا المقترح غير مقبول وأن الحرب تسير بشكل ممتاز كما قال، ما هو الموقف الإيراني؟ ماذا تدرس إيران إذا في هذا الرد الأمريكي؟
3: لا نريد أن يكون هناك وقف إطلاق نار، ومن ثم بعد أسابيع يتم الاعتداء على النظام. لا يمكن الاعتداء على دولة كل بضعة أشهر، هذا أولا. ثانيا، هذا الحصار على الموانئ الإيرانية يعتبر عملا حربيا، ولا يمكن لإيران أن تتقبل عملا حربيا خلال وقف إطلاق النار. إذن لكي نرى إذا كانت فعلا الولايات المتحدة مستعدة لإنهاء الحرب، يجب أن نرى إذا كانت مستعدة لإنهاء الحصار البحري. بعد إنهاء هاتين النقطتين، يمكن لإيران أن تتحدث عن ملفها النووي وأيضا نقاط أخرى مثل وقف إطلاق النار في لبنان، وهذا مهم بالنسبة إلى إيران.
1: نعم، ولكن دكتور فؤاد أنت تعلم أن ترامب يرفض إنهاء الحصار لأنه كما قال هو وسيلة الضغط الأساسية الفعالة لإجبار إيران على التنازل.
3: نعم صحيح، يريد من إيران الاستسلام والإذعان، لهذا اعتدى عليها وقتل أكثر من 3500 مدني، ولهذا اعتدوا على أكثر من 40,000 موقع معظمها مدني بحسب وزارة الدفاع الأمريكية. ولكن يجب أن يدرك الآن أن هذه السياسة سياسة فاشلة، ولا يمكنه أن يحقق مطالبه التعجيزية، ولا يمكنه أن يضع يده على النفط الإيراني، ولا أن يغير الحدود الإيرانية، ولا أن يطيح بالحكومة الإيرانية ويغير النظام. لدينا تغيير في النظام في مضيق هرمز، ولكن ليس في إيران. إذا أراد تحقيق هذه الأهداف يمكننا أن نتصدى له بطريقة حربية وعسكرية، ونحن مستعدون لذلك.
1: دكتور المطيري، في هذا المقترح الإيراني هناك نقاط وبنود عديدة، أليس هناك ما يمكن البناء عليه؟ هناك نقاط جيدة يمكن أن يبنى عليها، أليس كذلك؟
4: صحيح أستاذ خديجة، لكن المشكلة ليس هناك من استقرار على هذه النقاط. لاحظي يعني التدرج منذ أن بدأ إسلام أباد الأولى، بعد الجولة الأولى صرحت مصادر رسمية إيرانية بأنهم كانوا وشيكين على توقيع الاتفاق، كان مذكرة التفاهم جاهزة لولا مغادرة فانس نائب الرئيس الأمريكي. هكذا كانت الأخبار تأتي من الوفد المفاوض الإيراني. ثم عندما جاء موعد الجولة الأخرى، هنا ارتفع السقف في الخطاب وتمنعت إيران من الذهاب، ثم أنكرت أن تكون لديها أي مقترحات أو ورق حتى
1: طيب
4: بعد الجولة.
1: لم نعود إلى الوراء، تحدثنا عن هذه البنود، نتحدث عن ضرورة إنهاء الحرب في 30 يوما، أيضا على جبهة لبنان إنهاء الحرب، إنهاء الحصار البحري بالمقابل فتح مضيق هرمز وترحيل موضوع الملف النووي أو المفاوضات النووية إلى مرحلة أخرى.
4: كلام جميل، لكن دعيني أنا لماذا بنيت على شواهد أو استحضرت بداية، لأنه مهم. الآن تتحدث عن تنظيم الملاحة في هرمز، إيران تقدمت بمشروع عبر مجلس الشورى، هذا ليس تفصيلا فنيا بحتا أستاذ خديجة، هذا يعني خطوة سياسية قانونية، ربما يريد أن يحاول إعادة صياغة دورهم في المضيق في الوقت الذي تقول الأخبار بأنهم قد

0: قدموا ورقه الى باكستان بفتح هرمز من ناحيتهم يتجهوا الى تاصيل مبدا قانونيا داخليا يجيز لهم السيطره دون التفصيل هذا، وهم يريدوا ان يبعثوا رساله مره اخرى بانه هذا الامر ليس عسكري وانما هي حقوق تاريخيه وجغرافيه وهي حقوق الشعب. بالتالي انا اعتقد طهران تقول بان اي اجراءات مستقبليه هي ليست قرارات عسكريه مفاجئه، لا، هذه المره هي سياسات منظمه، ثم تعطي بعض اشارات الطمأنه للجيران بان ستعود هذه الاجراءات بالخير والرفاه الى المنطقه. وأنا أعتقد بأنه الآن نحن في مرحلة، يعني في مرحلة هذا الجمود، لا السلام ولا الحرب ولا الحسم، الكل يصعد بما ينبئ بالتصعيد اللفظي في هذه الخطابات بأن تسوية ما قد اقتربت. لكن هذه المراوحة حتى الرئيس ترامب لم يرفضها كلية، هو يتباطأ في قبول بعض البنود والإرجاع، لكن بظني أنه إذا ما كانت إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق دون أن يكون هناك خطابين، خطاب للداخل وخطاب للخارج، ستنجح هذه المفاوضات على الأقل في اتفاق إطاري ممكن أن يجزئ الكثير من الملفات.
1: جين كارت، في النقاط التي ذكرناها في بنود هذا المقترح هناك نقاط أساسية مثل ضرورة انهاء الحرب خلال 30 يوما، أيضا على الجبهة اللبنانية وإنهاء الحصار البحري، ثم بالمقابل فتح مضيق هرمز وترحيل موضوع المفاوضات النووية. برأيك من كل هذه البنود ما هو المقبول وما هو المرفوض من المنظور الأمريكي؟
2: بكل صراحة أعتقد أن الكثير من هذا المقترح أمور طبيعية وبديهية، طبعا الجميع يريد إنهاء النزاع، وطبعا إيران تريد أن تطمئن الجميع، والجميع يريد إعادة فتح مضيق هرمز. كل هذه النقاط هي نقاط بديهية لا حاجة لتسليط الضوء عليها، وهم يقدمون ما سبق أن ناقشناه وكررناه وعالجناه، كل ذلك في مناورات من أجل تأجيل موضوع البت بالملف النووي. هذا أمر سخيف وغير مقبول. الهدف الرئيسي من منظور ترامب هو مناقشة التخلص من القدرات النووية الإيرانية. إذن حين تقدم طهران هذا المقترح الذي لا يقول سوى البديهيات أنها تريد إنهاء النزاع، ومن ثم تقول لا نريد أن نقارب الموضوع موضوع القدرات النووية، هو فعلا أمر سخيف. يبدو وكأنه جهد حسن النية، ولكن إذا تعمقنا فيه نرى أنهم يحاولون أن يكرروا البديهيات، وهذا أمر مهين فعلا لأنهم يرفضون التحدث عن النقطة الوحيدة التي يسعى إليها الرئيس ترامب.
1: لكن بهذه الطريقة هذا الموقف الأمريكي يعني ألا يعرض الوضع إلى البقاء على حالة الجمود اللا حرب اللا سلم، حالة الحرب الباردة المستمرة بهذا الشكل؟
2: بلى طبعا طبعا هذا صحيح، وأعتقد أن المقترح الذي قدمته طهران يمدد حالة الجمود هذه، هو يعزز الجمود وهذا الوضع الراهن لأنهم لا يبدون أي جهود جدية للتفاوض، وهكذا نكون أمام حالة من الجمود. هذا المقترح يعزز الجمود، يزيد من الجمود، ولم يؤدي إلى أي حلحلة، وكان يجب أن يكون هناك نوع من الحلحلة، التنازل من هنا من كل طرف. هذا المقترح لم يقدم شيئا جديدا، وأعتقد أنه نوع من السخرية تجاه الرئيس ترامب.
1: دكتور فؤاد، يعني واضح أن الحصار عامل ضاغط بشكل قوي على إيران اقتصاديا خصوصا، إلى أي مدى يمكن أن يدفع إيران في ردها الآن على التعديلات الأمريكية إلى الذهاب نحو تنازلات؟
2: كلا، أنا لا أعتقد أن القادة الإيرانيين والمسؤولين سوف يقبلون الإذعان أو الاستسلام لمجرد أن المضيق تحت حصار الولايات المتحدة البحرية. تعلمون أن ترامب ليس بارعا في تحليل التاريخ، والآن نضيف إلى ذلك جهله بالجغرافيا، لأن إيران لديها قدرة على الوصول إلى بحر قزوين، دول المجاورة من الشرق، من الشمال، من الغرب يمكنها أن تساعدها أيضا، ومن الجانب الآخر من بحر قزوين البحر الأسود، وكذلك ما يربط بين البحرين قزوين والأسود والأراضي الروسية. وعليه لن تقبل إيران هذا النوع من الابتزاز الذي تمارسه الولايات المتحدة، فقد فاوضت إيران لمدة سنتين للتوصل إلى اتفاق نووي، وترامب هو الذي انسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة. في آخر تغريدة له أو بوست له قال إن ما فعلته إيران في آخر 47 عاما لا يعجبه، ويجب أن تدفع ثمنا غاليا لأنها لم تدفع ثمن وفي الكفاية. إذن أنا أقبل تحليله أكثر مما تفضلت به الضيفة الأمريكية، يريد أن يطيح بالحكومة أو بالنظام الإيراني، هذا فحوى الموضوع، والمسؤولون الإيرانيون سيكونون أغبياء إذا استمعوا إليه، لأنه هو من انسحب من الاتفاق النووي الذي استغرق التفاوض عليه سنتين.
1: طبعا لم ترشح بعد معلومات كثيرة يعني عن التعديلات التي طلبتها واشنطن في المقترح الإيراني، ولكن كيف تتوقع أن يكون الرد على هذه التعديلات الذي سيسلم، الرد الإيراني الذي سيسلم للوسيط الباكستاني؟
2: تلقت إيران الرد الأمريكي اليوم للتو، وبالتالي قد يستغرقها على الأقل يومين من أجل الرد. وقد أعلمت الإدارة الأمريكية بأنها إذا أرادت أن تحد من البرنامج النووي الإيراني يمكن الدخول في اتفاق آخر بعد التحقق من إنهاء الحرب ورفع الحصار. إذا أرادوا أن يطيحوا بالحكومة أو النظام الإيراني ووضع اليد على النفط الإيراني كما قال ترامب، علينا العودة إلى الحرب، لا خيار أمامنا لأنه لم يترك لنا أي خيار، وسيكون علينا الرد عسكريا على هذه الأعمال الحربية من خلال إقفال المضيق، ويمكنه أن يعلن الانتصار اليوم إذا أراد، لأنه أكثر من ذلك سوف يفشل. يمكنه أن يسيطر على غرينلاند أو كندا بعد انتهاء الموضوع في إيران، ولكن سياسته في إيران ستستمر بالفشل عندما يقدم مطالب تعجيزية.
1: دكتور سرح المطيري، ألا تضيع الآن فرصة جيدة للحل ربما؟
0: ما في شك هناك مخاطر، لأن الجمود كما ذكرت قبل قليل، ولا حرب ولا اتفاق، وأنا أعتقد بأنه المشكلة كل الطرفين يعلقها على قضية الثقة. كيف تبنى هذه الثقة في هذه الأيام السريعة؟ الثقة بالوسيط، الدولة التي تقوم بالوساطة الآن باكستان، وقائد الجيش الباكستاني مقدر من كل الجهات، وأيضا قامت بدور غير مسبوق حقيقة ومضني لتقريب هذه الفجوة الكبيرة. كلما اقتربوا نحو يعني توفيقات معينة أو توافقات معينة، كلما ظهرت أسطوانة عدم الثقة. طيب ما هي عدم الثقة؟ موجودة من الأساس. الإيرانيون يعني ليسوا جديدي أو حديثي عهد في التعامل مع الإدارة الأمريكية، لديهم تجربة طويلة. إذا كانت إلى هذه الدرجة منعدمة الثقة، لماذا ذهبتم إلى خيار المفاوضات من الأساس؟
1: هل عامل الثقة هو الذي حدد ربما مرحلية المسار التفاوضي؟
0: ولذلك أنا لا أفهم حقيقة ما هي الضمانات التي تريدها إيران، وكذلك حتى في بعض الأحيان الولايات المتحدة. دعني أقول لك، في العالم كله الاتفاق هو الضامن، يعني هل مطلوب الآن أن تأتي بكفيل كما هي حالة الأفراد مثلا حتى يكفل لك الولايات المتحدة مثلا أو يكفل الجانب الإيراني؟ الضمانات هي بالاتفاق، والاتفاق بحاجة إلى تطمينات وليس ضمانات، وإرادة حقيقية للتوصل إلى الاتفاق. أما التلويح بتغيير المراكز التفاوضية والاستعداد للميدان واللغة التي نسمعها، هذا الخطاب المتشدد والتعنت الظاهري في العلن، هو أزمة خطاب النصر لكل الجهتين. أعتقد بأن ترامب يريد إنجازا دون التفاصيل، والإيرانيون يريدون خطابا لنصرهم دون أيضا أن يقدموا تنازلا ظاهريا في الخطاب، لكن في القنوات الخلفية والخطوط العرضية كل ما يشير هي تنازلات. هم وافقوا أيضا حتى على مبدأ نقل اليورانيوم المخصب إلى جهة أخرى، نعم.

0: اختلفوا على تسمية هذا البلد. إذن إذا كان نعم. عندك هالكونسبت أو هالمبدأ من ناحية التنازل، فلماذا لا تقدم نعم. بخطوة إلى الأمام وتترك الثقة إلى الدولة المضيفة في هذه المساطة؟
1: نعم، شكرا لك دكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وشكرا أيضا لضيفينا من طهران الدكتور فؤاد إزدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وجين كارد المستشارة السياسية في الحزب الجمهوري من بوسطن. شكرا لكم. الآن إلى زميل زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على المقترح الإيراني لإنهاء الحرب في مقابل المعايير الأمريكية المعلنة لأي صفقة مقبولة بالنسبة لها. زين،
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع مقترح إيراني من 14 نقطة لإنهاء الحرب، يبدأ بضمانات لوقف القتال وفتح مضيق هرمز خلال مرحلة أولى، ويؤجل الملف النووي إلى مرحلة ثانية، وأمن الإقليم إلى مرحلة ثالثة. يقول ترامب إن المقترح الإيراني غير مقبول، فيما تؤكد طهران أن مساحة القرار الأمريكي باتت محدودة. فهل نحن أمام مبادرة تفتح باب التسوية؟ أم مقترح لا يلتقي مع المعايير الأمريكية لاتفاق مقبول؟ هنالك لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا المقترح، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. المواقف المعلنة لهما تتجلى في تصريحات اليوم، أولا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وإنه غير مقبول. كان ترامب قد قال في وقت سابق إن الإيرانيين لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوا. في المقابل قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن الولايات المتحدة قدمت تعديلات على مقترح بلاده، وإن هذه التعديلات قيد الدراسة، بينما أكد أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تكون بعد انتهاء الحرب. إذن ملفات عدة على طاولة المفاوضات تتناول أبرز نقاط الخلاف، بدءا من مضيق هرمز، مرورا بالملف النووي الإيراني، وصولا إلى أمن الإقليم. تفاصيل هذه الملفات التي يتناولها المقترح الإيراني نستعرضها على الشاشة التفاعلية مع صهيب العاصم.
3: زين، يمكن الحديث أننا نتحدث عن عناوين رئيسية لهذا المقترح. إذا ما وزعنا هذا المقترح وهذه النقاط عبر عناوين رئيسية، نتحدث عن 5 عناوين رئيسية. أولا العقوبات، بغض النظر عن الترتيب الزماني، ولكن العقوبات ملف بالنسبة لإيران ملف مهم للغاية. تقترح إيران أن تكون هناك آلية جديدة وواضحة لملف العقوبات مقابل أن تخفض هي إجراءات نووية، أو مقابل أن تتخذ إجراءات في الملف النووي، معنى أن يتم تخفيف العقوبات مقابل أن تخفف هي إجراءاتها النووية. أيضا فيما يتعلق بالعقوبات، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في الخارج، وبالتالي تتحدث إيران الآن عن عملية تحرير هذه الأموال أو الإفراج عن أموالها المجمدة تدريجيا ولكن بسقف زمني. إذا ما ذهبنا إلى الملف الأبرز الآن هو ملف مضيق هرمز، تقترح إيران أن يتم فتح المضيق تدريجيا مقابل أن يتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية تدريجيا، وأن تتعامل هي أي إيران تتعامل مع ملف الألغام الذي يشغل بال الجميع. العنوان الآخر هو عنوان إنهاء الحرب، تقترح إيران أن يتم إنهاء الحرب بشكل كامل خلال الأيام 30 المقبلة، وأن يتم تعديل على آلية التعويضات التي تقول إيران أنها تطالب بها جراء الخسائر التي تكبدتها من هذه الحرب. ولكن نقطة بالغة الأهمية هي عملية وقف الهجمات المتبادلة بما يشمل حلفاء إيران، بحسب ما تقول إيران أنها تريد أن يكون إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات ويشمل الجميع، بمعنى أن لا تدخل جبهات جديدة على الخط، وأن يتم أيضا وقف الحرب مع إسرائيل بدرجة أساسية. فيما يتعلق بالملف النووي، تقترح إيران أن يتم تجميد عمليات التخصيب 15 عاما كما نشاهد، وأن يتم إرجاع التخصيب إلى نسبة 3.6%، لأننا نتحدث الآن عن نسبة وصلت إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. بالمناسبة هذه النقطة كانت إيران اقترحتها في المفاوضات التي سبقت الحرب. أما بالنسبة للمخزون اليورانيوم الذي يتم الحديث عن مئات الكيلوغرامات من المخزون المخصب بنسب عالية، تقترح إيران إما أن يتم ترحيل هذا المخزون إلى خارج البلاد، أو أن يتم تخفيض نسبة تخصيب المخزون الموجود. فيما يتعلق بدول الجوار والمنطقة، تقترح إيران بشكل واضح ومباشر أن يكون هناك حوار إقليمي مع دول الجوار دول المنطقة لإعادة بناء ما تريد إيران أن تسميه نظام أمن إقليمي جماعي، بطبيعة الحال يستثني الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أن كل الولايات المتحدة الأمريكية أمنيا خارج هذه المعادلة. اللافت للنظر زين أن المقترح لم يأتي على ذكر البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو الخط الأحمر الذي كانت تضعه إيران منذ البداية، أن برنامج الصاروخي برنامج دفاعي لا يمكن وضعه على طاولة المفاوضات.
2: شكرا لك صهيب. إذن هذه هي الملفات التي تبعناها مع صهيب والتي يتطرق إليها المقترح الإيراني، وتتوزع على جدول زمني من 3 مراحل. نناقش هذه المراحل مع دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن نحن فككنا أيضا مع الدكتور محجوب أهم ما جاء من مراحل في هذا المقترح الإيراني وفق ما حصلت عليه الجزيرة من مصادر، وقمنا بمقارنتها مع معايير واشنطن المعلنة لأي صفقة، وجدنا أن الفجوة تكمن في ترتيب الأولويات وليس في مضمون البنود نفسها. فوفقا لهذا المقترح الإيراني تبدأ المرحلة الأولى بتحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب مع ضمانات دولية بعدم العودة إليها، وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء، ويشمل هذا أيضا حلفاء إيران وإسرائيل. هذه المرحلة أيضا تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري. أما المرحلة الثانية فهي تتناول الملف النووي الإيراني عبر تجميد التخصيب لفترة تصل إلى 15 عاما، ثم عودة إيران لاحقا إلى تخصيب محدود بنسبة 3.16% دون تخزين، مع رفض تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، بجانب بحث مصير اليورانيوم عالي التخصيب مقابل آلية لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. المرحلة الثالثة تطرح حوارا استراتيجيا بين إيران ومحيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل المنطقة بأكملها. وفي المقابل تضع المعايير الأمريكية المعلنة لأي اتفاق الملف النووي في الصدارة، صدارة المطالب، إلى جانب فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة. لذلك تبدو المشكلة الأساسية أن إيران تريد البدء بإنهاء الحرب وموضوع هرمز، بينما تريد واشنطن ضمانات نووية مبكرة لا تؤجل إلى أي مرحلة لاحقة. دكتور محجوب، إذن خلاف في الشكل وبعض الخلاف في المضمون
4: والأولويات. الولايات المتحدة أولوياتها هي البرنامج النووي. مسألة إنهاء الحرب بالنسبة لها هي مسألة متحققة، لأن الولايات المتحدة تقول بغياب البرنامج النووي الحرب أسبابها تنتفي. إيران تريد رفع التهديد، ورفع التهديد هنا لا ينطبق فقط على إيران بل على حلفاء إيران وحلفاء الولايات المتحدة، وهنا مقصود إسرائيل. اختلاف الأولويات سبب أساسي، ويجب أن نتذكر الطرف الأمريكي والإيراني بينهم عداوة عمرها أكثر من 90 سنة، ليس فقط في عصر الجمهورية بل مع 1953 هناك عداوة مستمرة بين الطرف الإيراني وانعدام للثقة بالكامل. أن يأتوا الآن في حتى في مرحلة 2 أو 3 أو شهر لجسر الفجوة أمام هذه الحرب وما حصل، سيبدو أمرا صعبا بالنسبة للطرفين، خاص ولذلك ينعكس هذا في الأولويات وتقديم كل من يريد كل طرف ما يراه مهما بالنسبة له.
2: هل هذه هذا الخلاف في ترتيب الأولويات يمكن أن يكون سببا في عدم نجاح هذا المقترح الإيراني؟
4: بالتأكيد، لأنه الرئيس الأمريكي يريد أن يرى إشارات محددة حول البرنامج النووي. هم قدموا له في المرحلة الثانية موضوع خفض التخصيب كما كان في الاتفاق عام 2015، وقالوا له تصفير التخزين، ربما هذه قد تسره، لكن لم يتحدثوا عن أجهزة الطرد، لم يتحدثوا أصلا عن قضايا أخرى تتعلق بالتفكيك. الرئيس الأمريكي تبنى ما طرحه مايك بومبيو في الرئاسة الأولى لترامب عندما قال بأنه يجب أن يتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني كما حصل الليبي عام 2003، وتبنى هذه السردية، وبالتالي هو الآن يتحدث عن تفكيك، أو معنى التفكيك التخلص من أجهزة الطرد بشكل أساسي.
2: بناء على هذه المعطيات إذن رسمنا مع الدكتور محجوب 4 سيناريوهات محتملة لمسار هذا المقترح. طبعا السيناريو الأول يتحدث عن قبول ترامب بالمقترح والمضي قدما وفق التصور الإيراني، أي وقف الحرب أولا وفتح هرمز ثم نقل الملف النووي إلى المرحلة الثانية. طبعا ترامب لم يقبل ذلك حتى هذه اللحظة، وهو ما يمنح طهران ترتيب الأولويات الذي تريده، ويتعارض مع التشدد الأمريكي المعلن بشأن الملف النووي. سيناريو ثاني يتمثل في رفض ترامب المقترح بصيغته الحالية، وإرسال صيغة بديلة تصر على وضع الملف النووي في أولويات أي صفقة مع إبقاء فتح هرمز ووقف الحرب ضمن الحزمة نفسها، وهو سيناريو يسمح لواشنطن بعدم إسقاط الدبلوماسية دون القبول بالترتيب الإيراني بالضرورة. هنالك سيناريو ثالث وهو رفض المقترح مع الاستمرار في حالة الجمود والحصار البحري بانتظار أن تقدم إيران صيغة أقرب للمعايير الأمريكية، ما يعني إطالة الضغط لكنه يحمل خطر تعميق أزمة الملاحة والطاقة في العالم. لدينا سيناريو رابع وهو رفض المقترح وعودة الأطراف للمسار العسكري إذا رأت واشنطن أن طهران تناور لكسب الوقت، ورأت إيران أن الضغوط الأمريكية لا تترك لها مساحة تفاوضية، وهو السيناريو الأكثر كلفة للطرفين. إذا لدينا سيناريوهات. دكتور محجوب،
4: زين العابدين،
2: تريد التعليق عليها؟
4: نعم، الملفت للانتباه أن الولايات المتحدة تمثل دور الذي نظريا ليس له علاقة، تنتظر من طهران أن ترسل لها. ربما الآن قد تكون واشنطن وضعت تعديلات أو ستضع تعديلات على المقترح الإيراني وترسل إلى طهران، هذا سيكون خطوة متقدمة. بعبارة أخرى، وكأن واشنطن تقول أنا أريد هذا وهذا وهذا كأولوية بالنسبة لي. إذا تمثل محور إيراني سيكون أمام حل. إذا ردت واشنطن بدون فقط نرفض المقترح، معنى ذلك مرة أخرى الإيراني عليهم أن يقدموا مزيد من التنازلات، وهنا ستبقى مسألة الأولويات مسألة مهمة بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي قد ندخل في مسار ماراثون تفاوضي ولكن دون إنجاز حقيقي. من سيدفع الثمن؟ الاقتصاد العالمي، أمن الطاقة والدول المجاورة لإيران بشكل عام، لأن حالة الحرب وعدم اليقين مكلفة جدا للجميع.
2: يعني من الواضح أن إيران حريصة على أن ينتهي هذا الأمر سريعا، لكن مع عدم اقترابها من المطالب الأمريكية، هل يمكن أن تقدم المزيد من الصيغ، ولا أقول التنازلات بالضرورة؟
4: تمام، الصيغ، تمام، تعبير موفق جدا. إذا أخذنا المسار زين العابدين حتى الآن، نعم يمكن القول أنها قد تقدم صيغ مختلفة، لأنه إيران أين كانت وأين أصبحت الآن، وبالتالي نحن قد نكون أمام صيغ جديدة بترتيبات مختلفة من حيث الزمن، ترتيبات حتى من حيث اللاعبين، وبالتالي نعم قد نشهد صيغ جديدة تقدمها إيران بناء على ما ستردو واشنطن عليها، وهذا سيكون بالنسبة لها فرصة أخرى أن تخرج وتخلص من الحرب بشكل كامل.
2: لم نضع نسبا لهذه السيناريوهات لأن الوضع غير واضح حتى هذه اللحظة.
4: بالضبط، الوضع عائم الحقيقة، لا أحد يستطيع أن يضع نسب، لأنه ببساطة الولايات المتحدة ما هو ثابت حتى الآن زين العابدين، الولايات المتحدة لا تريد العودة للحرب بالشكل الذي وقفت عنده الحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب بذلك الشكل. الواضح تماما أنه تجنب الحرب خيار استراتيجي للطرفين، ولكن التحرك من خيار الحرب إلى خيار السلام الكامل يبدو أنه صعب، الطريق مليئة بالتناقضات وبالفجوة في الثقة بين الطرفين.
2: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
1: شكرا لك زين. ونفتح الملف اللبناني، وينضم إلينا من إبل الساقي في جنوب لبنان مراسلنا جوني تانيوس، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك جوني، وآخر تطورات الوضع ميدانيا وسياسيا.
5: الميدان خديجة يبقى مشتعلا، وآخر التجليات التي رصدناها خلال الدقائق الماضية، تجليات هذا التصعيد الإسرائيلي، هي غارة إسرائيلية جديدة على بلدة قلوي، كما كنا نسمع خلال الدقائق القليلة الماضية دوي قذائف مدفعية في أجواء القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني الذي نحن فيه، بالإضافة إلى طلقات نارية قد تكون ناجمة عن عمليات تمشيط تقوم بها القوات الإسرائيلية التي توغلت خلال الأسابيع الماضية داخل الأراضي اللبنانية. الغارات خلال الساعات الماضية كانت متتالية ومكثفة من مقاتلات حربية وأيضا من مسيرات إسرائيلية، أدت في كثير من الأماكن إلى سقوط ضحايا بين شهداء وجرحى، من بينهم مسعفين كما حصل في بلدات النعدة من بينها بلدة صريفة حيث جرح 5 أشخاص من بينهم 4 مسعفين بالإضافة إلى سقوط شهيد في بلدة عرب صليم. وطبعا تواصل القوات الإسرائيلية أيضا عمليات تفجير وتفخيخ المنازل والمباني وجرفها في عدد من المناطق الحدودية. وجاءت هذه الغارات خلال الساعات الماضية بعد إنذار إسرائيلي لأحدى 10 بلدة جنوبية بضرورة إخلائها. هذا مسار ميداني واضح يتحدث عن نفسه. هناك مسار آخر أيضا في الميدان وهو عمليات حزب الله التي يقول أنها ردود على الاعتداءات الإسرائيلية. خلال ساعات هذا اليوم أعلن حزب الله عن 10 عمليات عسكرية استخدم فيها المحلقات الانقضاضية والأسلحة الصاروخية وتركزت في بلدة القنطرة على سبيل المثال، وأيضا في بلدة البياضة الواقعة لناحية القطاع الغربي من الجنوب اللبناني. وكما في كل يوم تقريبا أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين وآليات تابعة لهم بالإضافة إلى أدوات تستخدمها القوات الإسرائيلية داخل البلدات التي كانت توغلت إليها خلال الفترة الماضية. في المعطيات السياسية البارز كان تصريح النائب عن حزب الله حسن فضل الله الذي أكد أن الحزب لن يتعامل مع أي نتائج لمفاوضات مباشرة تقوم بها الدولة اللبنانية مع الجانب الإسرائيلي، وقال أن المقاومة ثابتة على موقفها وستواجه أي مؤامرة تحاك ضدها. وهذا يعكس الموقف المعروف لحزب الله بشأن التطورات الميدانية وأيضا التطورات السياسية والمسعى الرسمي اللبناني لمعالجة الملفات العالقة هنا في الجنوب اللبناني من خلال التفاوض المباشر. ويمكن هنا أيضا أن نتحدث عن عامل إضافي، هذا العامل يتعلق بالمقترح الإيراني الذي أرسل إلى الولايات المتحدة بشأن الأوضاع في المنطقة. وكما بات معلوما من ضمن هذا المقترح وقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، وبالتالي هناك ترقب كبير في الساحة السياسية لكيفية التفاعل مع هذا المقترح الإيراني ومع هذا الطرح الإيراني، خصوصا أن حزب الله أكد خلال الفترة الماضية وما يزال يؤكد على لسان مسؤوليه أن الهدنة التي حصلت في لبنان وهي مستمرة ولكن واضح أنها هشة، هذه الهدنة كانت بنتيجة ضغوط إيرانية وليس ضغوط رسمية لبنانية.
1: شكرا لك جوني. إلى رام الله ووليد العمري. وليد، إذن الطرح الإيراني يدرج لبنان ضمن مقترحاته، المقترحات الإيرانية أو المقترح الإيراني بالأصح، الموقف إسرائيلية من ذلك؟
6: إسرائيليا القراءة لما يجري هو أن هذه الحرب لم تنتهي لكنها دخلت في مرحلة انتقالية، بمعنى أنها قد تتجه فعلا نحو وقف إطلاق النار المطبق أو أنها قد تتجه نحو انفجار الموقف من جديد. لذلك بالنسبة للوضع في لبنان على وجه الخصوص، إسرائيل الجيش يواصل عملياته كما كان من قبل وإن كان بوتيرة متفاوتة من حين إلى آخر، لكنه يواصلها بعمليات التجريف والتدمير وكذلك التوسع، لأن إسرائيل الجيش لم يحدد إحداثيات الخط الأصفر أو الخط الدفاع المتقدم الذي يتحدث عنه في قلب الجنوب للمنطقة التي يحتلها، ويقوم بعمليات في خارج هذه المنطقة ودائما يقول بأنها داخل المنطقة أو الحيز الأمني الذي يسيطر عليه. في هذه الأثناء هناك جلسة مشاورات لتقييم الموقف يقتصر المشاركة فيها على رئيس الوزراء نتنياهو وعلى عدد محدود جدا من الوزراء وكبار قادة الأجهزة والجيش الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر، وهو المجلس الذي أرجأ نتنياهو اجتماعاته منذ يوم الخميس 3 مرات في إشارة إلى أنها قد لا تكون مهمة أصلا. لكن ما يحير الإسرائيليين هو عدم اليقين لديهم حول حقيقة النوايا الأمريكية وإلى أين تتجه. هم يدركون بأن إيران أعادت ربط الجبهة الإيرانية بالجبهة اللبنانية خلافا لما أرادته إسرائيل التي كانت تريد الاستفراد بلبنان بمفردها، لكن الموقف هذا انقلب رأسا على عقب، وحزب الله حسب التقديرات الإسرائيلية نجح في تحويل الحرب الدائرة إلى حرب استنزاف، وإن كانت تخفت في أحيان كثيرة أو تتصاعد مثل ما جرى يوم أمس، وأنه نجح أيضا باستخدام أدوات قتالية جديدة خاصة تلك المسيرات التي احتال من خلالها على التكنولوجيا، وتمكن من توجيه ضربات. وحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي فإن هناك نحو 100 من عناصر حزب الله تقوم بتشغيل هذا النوع من المسيرات.

0: إنها أطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار نحو 160 مسيرة، من بينها 90 مسيرة من تلك التي يتم توجيهها من خلال الألياف الزجاجية الضوئية، وهو ما يصعب عملية التصدي لها.
1: نعم.
0: لكن الجيش أعلن هذا المساء من مصادره بأنه قد وضع منظومة جديدة للتعامل مع هذا الخطر الذي يهدد قواته داخل لبنان وأيضا على الجانب الإسرائيلي.
1: شكرا لك وليد العمري، كنت معنا من رام الله. والآن ينضم إلينا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا هنا في الاستوديو الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد قموري، وفكرة توحيد الجبهتين أو ضم لبنان ضمن المقترح الإيراني عمليا ماذا يعني بالنسبة للبنان؟
2: طبعا يعني الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يعملان منذ فترة على فصل المسارات، يعني هكذا كان التركيز الأمريكي، ولذلك اقترحت الولايات المتحدة أن يكون هناك مسارا لبنانيا إسرائيليا منفصل. في المقابل الجانب الإيراني كان ولا يزال يصر على أن تكون لبنان جزء من وقف النار، جزء من عملية أو صفقة شاملة تكون في الإقليم. بطبيعة الحال لا يمكن الفصل بين المسارين، يعني لا يمكن الفصل لبنان، يعني عندما يكون القتال مرتبط بطرف أساسي هو حزب الله، ومن الواضح أن حزب الله لا يزال يعول كثيرا على المسألة على الحل الإقليمي الكبير، فبالتالي أعتقد أنه لا يمكن التوصل فعلا إلى حل إذا لم يكن هناك صفقة شاملة في المنطقة. لكن على ما يبدو بحسب كل التقارير الأولية أن المقترح الإيراني للحل الذي قدمته طهران في الأيام الماضية لإسلام أباد لا يلقى تجاوبا كبيرا في لدى واشنطن، وبالتالي إذا لم يكن هناك فعلا تسوية لا على الصعيد اللبناني ولا على صعيد إسلام أباد، أعتقد أن الدائرة ستزداد إغلاقا في الداخل اللبناني على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي، ولا بل ربما أن تذهب إلى تصعيد أكبر، خصوصا مع العمليات الإسرائيلية الجارية في أرض الجنوب والتي تتمدد تدريجيا إلى ما بعد شمال نهر الليطاني. وفي المقابل إصرار حزب الله على الرد وإمكاناته فعلا على جعل إسرائيل تدخل في عملية استنزاف بواسطة المسيرات الجديدة والعمليات التي يتصدى لها فيها القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان. نحن أمام صورة يعني لا غير مريحة، يبدو أن
1: غير مريحة بالتأكيد أيضا دكتور يزبك بالنسبة لنتنياهو.
3: نعم، يعني نتنياهو في هذه الحالة الموجود فيها حاليا ولا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يتراجع في مكانه، يعني موجود ويعني والنقد الانتقاد في داخل المجتمع الإسرائيلي وخاصة في مستوطنات الشمال وحتى في الجيش نفسه تشتد من يوم إلى آخر، ولذلك رأيناه اليوم يظهر على الشاشة يعني بفيديو مسجل ويقول للناس جمل يعني غريبة من نوعها، أنه في هنالك خطر اسمه هذه المسيرات التي نتحدث عنها، أعطى توجيهاته وأوامره للجيش الإسرائيلي وللشركات الخاصة بتطوير يعني أشياء مضادة لها، ولكن وتقدموا له تقريرا عن التقدم العمل وفاصلة يضيف، ولكن هذا سيأخذ وقتا طويلا. بمعنى أنه ماذا تقول، يعني ما هذا الفيديو الذي خرجت به للناس؟ بمعنى أنه يعبر حقيقة عن الأزمة التي تعيشها إسرائيل، طالما أن الرئيس الأمريكي يكبل أيدي إسرائيل بعدم الخروج في يعني وقف إطلاق النار ما يسمى بين قوسين إلى بيروت وإلى لبنان. وهذا بالضبط ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل يومين، قال أنه من أجل نزع سلاح حزب الله أو على الأقل التعامل مع هذه المسيرات يجب على إسرائيل أن تفتح أمامها المجالات في لبنان كلها، لأنه يقول أنه مسار تصنيع المسيرات يكون في بيروت وينتقل إلى الجنوب. فمعنى ذلك أنه رئيس الأركان يريد أن يأخذ إذنا من رئيس الحكومة ومن كأنه من الأمريكي للعودة لضرب بيروت للضغط على حزب الله وعلى البنية اللبنانية ككل. وهنا المشكلة التي تعيشها الآن الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو والمجتمع الإسرائيلي.

0: مرجح ممكن؟
1: هذا الآن متعلق بالكامل بالموقف الأمريكي، الرئيس الأمريكي. إذا ما كان حقيقة كما نفهم من جهة لبنان أن في هنالك ظهيرا عربيا يساند لبنان، يقولون أن السعودية يعني تدفع بهذا الاتجاه اللبناني من أجل أن تضغط على الرئيس الأمريكي ودولا عربية أخرى ذات وزن، إذا كان حقيقة يوجد ظهيرا عربيا فهذا الظهير العربي يضغط على الرئيس الأمريكي ولا يكون نتنياهو وحده الطرف الذي يضغط. فمعنى ذلك إن كان هذا صحيح عن التحليل أو القول، معنى ذلك أن نتنياهو لا يستطيع لوحده أن يطلب من الإدارة الأمريكية أو يقنع الإدارة الأمريكية بتغيير موقفها. ولذلك نحن علينا أن ننتظر حسب كل التحليلات بعد عودة الرئيس الأمريكي من الصين لنرى ماذا ستفضي هذه المباحثات مع الصين، وطبعا سيكون لها تأثير على المنطقة كل من إيران وحتى جنوب لبنان.
0: سيد قموري، هل يؤثر على مفاوضات واشنطن موضوع ربط الجبهتين الإيرانية واللبنانية؟
2: يعني في النهاية كلنا نعلم الوضع في لبنان، الوضع في لبنان غير معدول، لبنان ليس جزيرة، ولبنان مفتوح على كل ما يحصل في المنطقة. أصلا هذه الحرب لم تكن لتحصل بهذا الشكل لو لم يكن هناك شيء كبير في الإقليم، الترابط ما بين حزب الله وبين الجانب الإيراني. وبطبيعة الأمر عندما يكون حزب الله هو الطرف الأساسي المقاتل في لبنان، وهو الذي يقول لا للمفاوضات المباشرة، وهو الذي لا يزال يتصدى بقوة للاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي الطرف الوحيد القادر على الحديث مع حزب الله هو الطرف الإيراني. فبالتالي وجود إيران في هذه المعادلة شأن أم أبينا هي لا تزال طرفا حاضرا. بطبيعة الحال يعني لبنان وحده لا يمكن له أن يتصدى لقضية معقدة وشائكة بهذا الحجم. تفضل الأستاذ محمود عن تحدث عن الدور العربي. بطبيعة الحال العرب أيضا مهتمون كثيرا فيما يجري في لبنان، وتحديدا الدور السعودي والدور المصري، يعني حريصين جدا على أن لا يستفرد نتنياهو والأمريكيين في لبنان، أنهم يدركون تماما خطورة التفاوض مع الجانب الإسرائيلي. لذلك قبل أيام كان هناك موفد سعودي في لبنان، ولا يعني أولا يشدد على التماسك الوطني، لأنه لا يجوز أن نذهب إلى أي مفاوضات إذا ما حصلت في ظل انقسام داخلي، لأنها عندها ستكون الطامة الكبرى، عندها تستطيع إسرائيل أن تفعل كل ما تريده. ثانيا أيضا يبدو أن الأطراف العربية غير متشجعة اليوم إلى ما تسعى إليه إسرائيل، صورة لقاء بين الرئيسين، وهذا باعتقادي ما يدعو الرئيس اللبناني ويدعو الحكومة اللبنانية إلى التريس في أي مفاوضات قبل أن يكون هناك وقف جدي لإطلاق النار. أما مسألة الصورة الكبيرة التي يريدونها لزعيمين سياسيين كبيرين، أعتقد أن هذا الأمر في الجانب اللبناني غير مقبول، وأعتقد أنه عربيا ما ثمت هناك من يشجع لبنان على القيام به. هذه يجب أن يكون لها أثمانا كبيرة، فكيف يمكن اليوم الوثوق بالإسرائيلي وهو يزيد رقعة احتلاله لا يتراجع؟ تجربة مع الإسرائيلي منذ 1978 لحد اليوم كلها تؤكد وتشير إلى أن الإسرائيلي يريد أن يأخذ كل شيء ولا يريد أن يعطي شيء في المقابل. فكيف بالأحرى وهو لديه هذه المشكلة الداخلية، وهو الذي يصر يوميا على أن المناطق العادلة في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا يجب أن تكون ضمانا لأمن إسرائيل، وخصوصا بعدما وأوجد ولاسيما في لبنان طرفا هو يقدم يعني لديه قدرات عسكرية، يرى طرف آخر أيضا يقدم قدرات عسكرية. اليوم هذه المحلقات صحيح أن إسرائيل تقول أنها قادرة على التصدي لها، لكن أيضا على ما يبدو أن حزب الله قادر أيضا أن
0: نعم فكرة واضحة، البعد العربي قادر على إحداث توازن دكتور.
1: يعني البعد العربي يوجد لديه أدوات ضغط كثيرة، يعني حتى قبل الحرب رأينا الزيارة المشهورة للرئيس الأمريكي في المنطقة، وكيف أن يعني تم استقباله والاستثمارات المالية الكبيرة، ونسمع الرئيس الأمريكي دائما حينما يتحدث حتى في أحلك الظروف هو يتحدث عن القضية الاقتصادية. فالمقدرة العربية الاقتصادية يمكن استثمارها وتستثمر. أنا أعتقد أنه لدى هذه الدول التي استثمرت في الولايات المتحدة كأداة ضغط على الولايات المتحدة. نعم، السؤال هو كم تستعمل أداة الضغط هذه على الولايات المتحدة الأمريكية، على الرئيس الأمريكي نفسه لتحد من التأثير الإسرائيلي. طبعا في الداخل الأمريكي اللوبي الصهيوني لوبي قوي إلى آخره، ولكن كذلك يعني الفهم العربي أنا أعتقد خلال السنتين ثلاثة الأخيرات بأنه القضية المادية يجب استثمارها من أجل المصلحة العربية، يعني بدأت تعطي أن هنالك ضغطا ما، هنالك ضغطا ما. لكن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها ما زال اللوبي الصهيوني الأمريكي هو الأقوى ولكن ليس الوحيد، وهنا التغيير في المعادلة، الأقوى وليس الوحيد أنا أعتقد هو التوصيف الأصح.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ونشكر ضيفنا من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. إلى تداعيات إغلاق مضيق هرمز، حيث أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط، وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات الآلاف من الدولارات. مراسل الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
3: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم قناة بنما. بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوماً تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعاً بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
4: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
3: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
5: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً، وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
3: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعاً لزيادة الطلب بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
0: الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع حسن جمول. حسن،
6: ما مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا بين التساؤلات والاحتمالات. كالعادة سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. حالة لافتة يمضي فيها التفاوض بين واشنطن وطهران ليتحول تدريجيا إلى ورقات تلو الورقات تقدمها إيران، ويقابلها رفض تلو الآخر من الرئيس ترامب. لكن ما تكشف اليوم عما قدمته إيران ضمن إطار الاتفاق الذي حصلت الجزيرة عليه يظهر ملامح خطوط حمراء تتحرك

0: حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. وفيما يخص جبهة لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته، أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. نتابع هذه التطورات مع مراسلينا من طهران، مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد. أهلا بكما. نبدأ وينضم، يبدو أن معنا عامر لافي الآن من طهران. نذهب إلى عامر في البداية، وتفاصيل أكثر حول المقترح الإيراني، ما الذي أعلن بشكل واضح؟
1: نعم عبد السلام، الذي أعلن رسميا على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن المقترح الإيراني مكون من 14 بندا سلمت للجانب الأمريكي. وما قاله المتحدث من الخارجية هو أن الولايات المتحدة ردت على هذه المقترحات أو على الورقة الإيرانية بتعديلات. الآن يقوم الجانب الإيراني بدراسة هذه التعديلات، ونعلم من مصادرنا أن الورقة يتم دراستها الآن في مجلس الأمن القومي. مجلس الأمن القومي هو المكان المناط به إعداد الأوراق ودراستها والرد عليه، وهو مجلس، تعلم عبد السلام، ممثل في داخله معظم مؤسسات الدولة والسلطة التنفيذية في الدولة الإيرانية. الآن المهم ربما في الورقة الإيرانية هو أنها على ما يبدو وفقا لمصادرنا هي تحافظ على الإطار العام الذي احتوت عليه الورقة الأولى التي قدمت للباكستانيين. الفلسفة الإيرانية، وجهة النظر الإيرانية في كلا الورقتين تتمحور حول نقطة مهمة وهي فصل الملفات. لماذا؟ الإيرانيون يقولون بأن هناك نتائج أسفرت عنها هذه الحرب، وهناك أمور ونقاط وملفات كانت موجودة أصلا في الخلافات الموجودة بين الولايات المتحدة وإيران قبل الحرب، وبالتالي إيران تريد أن يتم حل المشاكل المترتبة على الحرب قبل العودة إلى الملفات التي كانت أصلا موجودة وهناك مفاوضات عقدت من أجلها. بمعنى أن الورقة التي قدمت إيرانيا تريد وتركز على ملف إنهاء الحرب بشكل تام وعلى جميع الجبهات وبضمانات دولية لعدم العودة إلى الحرب وعدم الاعتداء من الولايات المتحدة ومن إيران ومن حلفاء الدولتين. بمعنى أنه كما فهمنا وعندما استفسرنا عن هذه النقطة تحديدا من مستشار المتحدث باسم الخارجية، قال نحن بسبب عدم ثقتنا بالولايات المتحدة نخشى أنه إذا كان هناك اتفاق بيننا وبينهم أن تقوم إسرائيل بتوجيه ضربة إلى إيران، ثم تخرج الولايات المتحدة علينا وتقول أنا لست لي أي دخل فيما جرى، إسرائيل هي التي ضربتكم. وبالتالي وضعوا في هذه الورقة بند يشمل حلفاء كلا الطرفين لكي يضمنوا توقف تام لهذه الحرب. على إثر هذا التوقف، والذي من المفترض أن تنتهي كل متعلقات هذا الوقف خلال 30 يوما، تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار المفروض عن الموانئ الإيرانية، وبالتالي تقوم إيران أيضا بفتح مضيق هرمز. بعد انتهاء هذه الجولة الأولى من المباحثات يمكن أن يكون هناك جولة أخرى يتم فيها التطرق إلى الملفات المعقدة وعلى رأسها الملف النووي والعقوبات المفروضة على إيران. وكلتا النقطتين والملفين هما أصلا كما ذكرنا في بداية المقابلة هي أمور كانت موجودة قبل الحرب ولا علاقة لها بهذه الحرب، وبالتالي إيران تقول بأنه يجب تأجيلها إلى فترة لاحقة، خصوصا أنها ملفات أعقد وتستحق الكثير من النقاش. طبعا النقطة الخلافية هي هذه تحديدا بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا الولايات المتحدة تركز على أن يكون الملف النووي حاضرا في الجولة الأولى وفي المرحلة الأولى من أي حل.
0: شكرا جزيلا لك عامر لافي من طهران. محمد الأحمد، المواقف الأمريكية الواضحة الآن بخصوص ما جرى ما هي؟
2: وفي الحقيقة هناك تشكيك أمريكي واضح، يبدو أنها تتصاعد حيال أحدث مقترح إيراني، وبالتوازي أيضا مع تشديد أدوات الضغط الميداني والاقتصادي بشكل

0: كبير عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم موقفه على ما يبدو هذه المرة بوضوح، قائلا لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول بحسبه، لكن ترامب لم يصل إلى حد رفضه بشكل كامل. بينما قال المبعوث الأمريكي الخاص وعضو وفد التفاوض ستيف ويتكوف في تصريح من جملة واحدة للسي إن آن إن واشنطن تجري حاليا محادثات مع إيران. تصريح ترامب يأتي أيضا بعد ساعات فقط من تشكيكه بالمقترح ذاته حين قال أمس إنه لا يتصور أن يكون مقبولا، رغم إقراره حينها بأنه لم يطلع سوى على خطوطه العريضة، وأشار قبل ذلك أيضا عبد السلام إلى أنه غير راضي على أحدث المقترحات الإيرانية. اللافت أن ترامب يتحدث بعد مراجعة أوسع للتفاصيل لكن من دون الكشف عن أي مضمون لهذه المقترحات الإيرانية. البيت الأبيض أكد مرارا أن هذه مفاوضات حساسة لن تدار عبر الإعلام في إشارة إلى دقة وحساسية المرحلة، لكن بالتوازي مع مسار التفاوض يلوح الرئيس الأمريكي بخيارين متلازمين: احتمال العودة إلى العمليات العسكرية وأيضا استمرار الحصار البحري بشكل مطول. القيادة المركزية الأمريكية كشفت اليوم عن أرقام جديدة تعكس استمرار حجم هذا الضغط، إذ تقول إنها غيرت مسار نحو 49 سفينة تجارية منذ بدء الحصار عبر إعادتها أو منعها من التوجه إلى الموانئ الإيرانية، مؤكدة التزامها الكامل بإنفاذ هذا الحصار. وفي السياق الاقتصادي ذهب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أبعد من ذلك، قائلا لفوكس نيوز اليوم إن الحصار يجعل مرور أي سفينة أمر شبه مستحيل، بل ويتوقع أن تضطر إيران قريبا إلى إغلاق بعض آبارها النفطية، فيما يشير وزير النقل الأمريكي العمل جاري لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. داخليا تتصاعد أيضا الانتقادات لا سيما من الديمقراطيين، حذر كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ سيناتور جاك ريد من أن أي ضربات إضافية قد لا تكسر عزيمة إيران بل قد تجعلها أكثر تشددا. اعتبر أن ما تحقق حتى الآن نجاح تكتيكي لم يحقق أهدافه الاستراتيجية بعد، لا سيما فيما يتعلق بتغيير النظام أو مصير مخزونات اليورانيوم المخصب لدى إيران، بل وضع الولايات المتحدة كما قال في موقف أكثر تعقيدا اقتصاديا وسياسيا. عبد السلام.
1: محمد الأحمد من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ونبقى في ذات الإطار، ينضم إلينا الآن الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات، أهلا بك معنا. وينضم إلينا أيضا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومن واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع سيد أحمديان حول المؤكد الآن أن هناك رد إيراني ذهب عن طريق الوسيط الباكستاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والآن ردت الولايات المتحدة الأمريكية وهناك نقاش داخل إيران. البنود 14 التي تتحدث عنها الخارجية الإيرانية، هل هي مختلفة بشكل جذري عن النقاط الأولى السابقة؟
2: لا أبدا. ما لاحظته في هذا المقترح هو إعادة ترتيب، يعني ما زالت إيران تقسم الأمر إلى سلتين من المقترحات. سلة الأولى مرتبطة بالحرب وتبعاتها، الإيرانيون منطقيا يفكرون بإنهاء الحالة الحربية أولا وتركات الحرب بالتالي، ثم الانتقال إلى السلة الأولى التي كانت موجودة قبل الحرب. بالتالي كانت هناك تفاصيل مختلفة لكن المنطق هو ذاته، لم يتغير الكثير إلا في الترتيب، وهذا الترتيب تقديري أنه في أبعاده العامة أيضا لم يتغير، ولذلك لا أرى فيه الكثير من الجديد.
1: ما المغري إذن؟ لماذا قدمت الورقة إن لم يكن فيها شيء جديد؟
2: أنا تقديري إعادة التركيز والتذكير بأن موقف إيران هو وفق المستجد في العملية الحربية، هذا كل ما في الأمر، لأن الولايات المتحدة تبدو لي في طور تظن بأن إيران مضغوطة ويجب أن تقدم الكثير. هذا لا يفهم إيرانيا بالطريقة الأمريكية. نعم. يرد عليه أنه يمكن أن نغير بعضا من النقاط لكن لا تفكر بتغيير جذري، هذا ما استشفه من المقترح.
1: دكتور توماس واريك، الرئيس الأمريكي صرح بأن ما قدم غير مقبول. ستيف ويتكوف يقول نحن نتحدث عن طريق الباكستانيين للإيرانيين. ما الذي ترجحه أنت في هذا النقاش الدائر خلف ربما عن بعد كما يقال عن طريق الهاتف كما ذكر الرئيس الأمريكي؟

0: سابقا.
1: Well, good evening to you and your
2: مساء
1: other
2: الخير لكم ولضيوفكم الكرام وللمشاهدين. هذه النقاشات لها علاقة بالعملية بالآلية بحد ذاتها أكثر من جوهرها، والسؤال هو أي أولوية وأي ترتيب سوف تتبعه هذه البنود والملفات. الرئيس ترامب يريد مقاربة سريعة وملحة للملف النووي، بينما المقترح الإيراني طالب ب رفع الحصار عن هرمز من الطرفين، ومن ثم يمكن أن نتطرق إلى الملف النووي. إذا كانت مسألة ساعات قليلة قبل اجتماع إسلام أباد هذا يمكن أن يكون مقبولا، ولكن إذا كان الموضوع له علاقة بشهر بعد مناقشة مضيق هرمز فهذا لن يكون مقبولا. ما يحاول التعامل معه الآن هو سلسلة المحادثات والحوارات والعملية بحد ذاتها، وليس الجوهر وليس فحوى البنود التي تفصل بين الطرفين.
0: دكتور صالح المطيري، عندما نتحدث عن مقترح يذهب ورد عليه دون حقيقة الحديث عن تفاصيل واضحة، هل مسار الوساطة ما زال مستمرا؟ هل هذا ما يفهم؟ صحيح. هل هذه نقطة رئيسية الآن عدم العودة للحرب؟
3: ما في شك أستاذ عبد السلام بأن الجمود يعني بين واشنطن وإيران يعني أن المنطقة ستبقى في حالة لا حرب ولا اتفاق لا حرب ولا سلم، ما في شك أنه مرهق، يعني بيئة مرهقة لدول الخليج، مرهقة لإيران، مرهقة كذلك للولايات المتحدة الأمريكية دون أدنى شك. لكن الشيء الإيجابي ربما أنه هذه المرة بدأت تظهر بنودا ربما يمكن حلحلتها. أنت تعرف بأنه إيران ربما تهتم بجوهر الاتفاق، صحيح، وأنا يمكن ذكرت أكثر من مرة إيران تركز على طبيعة هذا الاتفاق أكثر من شكل هذا الاتفاق، لأنها تسعى بالتأكيد إلى رفع العقوبات والضمانات بعدم عودة الحرب وليس يعني الهدنة المؤقتة، مع أنه الهدنة يعني ما زالت قائمة وإن كانت هشة، لكن بتقديري أنه جوهر هذا يعني المشكلة هي عملية الثقة، والثقة من الصعب أن تبنى، وأيضا التمسك ببعض المفردات. على سبيل المثال الضمانات، ما الضامن؟ ما الذي يمكن؟ لا يوجد هناك ضمانة غير هذا الاتفاق، فالاتفاق هو الضامن. هل بالإمكان أن نأتي بكفيل مثلا أو ندخل الترويكا أوروبية أو الصين أو روسيا؟ ما هو حصلت اتصالات بالتأكيد بين إيران من جهة وروسيا موسكو،
0: ما زالت اتصالات عباس عراقجي مستمر حتى
3: مستمر باتصالاته، وفتح حتى على الأوروبيين، بدأ الاتصال في إيطاليا في فرنسا، وأيضا اتصالات كثفت مع دول المنطقة. ربما هناك حديث عن عودة مرة أخرى الوساطة القطرية والعمانية لكي تكون داعم، لكن ما زالت حتى اللحظة متمسكين بالوسيط الباكستاني، وأعتقد أن ثقل الباكستانيين هو الذي ربما يكون مطمئنا وليس ضامنا. بس أنا اسمح لي فقط أنه يعني التصريحات والتصعيد بلا شك هو أبقى الوضع الحالي أقرب إلى مفاوضات غير مباشرة حتى هذه اللحظة.
0: دكتور محمد شرقاوي، من خلال ما أدير حتى الآن، رغم الردود الأولية، ردود الفعل الأولية وحتى نفي الإيرانيين لبعض النقاط التي تسربت من هنا أو هناك، أين يضعنا في مرحلة النقاشات؟ هل مرحلة متقدمة أم ما زلنا في البدايات وننتظر وقت أطول؟
4: علينا أن ننفتح على فكرة الفرق بين ما هو إجرائي، بمعنى هناك مسار تفاوضي غير مباشر، هناك إسلام أباد ساعي البريد، وهناك خمس صيغ أو خمس مقترحات إيرانية تتبدل تتدرج، هناك نفي أمريكي على نفي أمريكي، ولا زال الخيط على الجرار، والقراءة البراغماتية بمعنى كل هذا الضجيج وكل هذه التصريحات هل فعلا يثمر في أن يضعنا أمام حركية وقف إطلاق النار، بمعنى هدنة ولو كانت مؤقتة. أرى بمنطق تحليل الوساطات الدولية نحن لازلنا بعيدين تماما، بمعنى أن حتى الجولة الأولى في إسلام أباد لم تكن مفاوضات من الناحية التقنية، كانت مجرد مناسبة لجس النبض. جاء فانس ويتكوف وكوشنر يعتقدون أنهم سيقرؤون النفسية الإيرانية وأملوا شروطهم وعادوا من دون. الآن ليست هناك جولة ثانية، لكن هذا التراشق في المواقف المعلنة، هناك 14 بندا جديدة ولكن كلها صياغة إعادة صياغة سيميائية لنفس الشرط. فبالتالي أنا من الذين يؤمنون بأن الواسطة ينبغي أن تنتج شيئا ما، بمعنى أن المسافة في اليوم الأول تتقلص في اليوم السابع وربما في يوم الخامس عشر نصل إلى اتفاق. لا أرى أننا نتحرك بهذه الدينامية البراغماتية، ولكن من حيث بناء الوسطة إسلام أباد تعتقد أنها تحرك المياه الراكدة، ولكن المياه لا زالت جامدة إيرانيا وأمريكيا.
0: سيد أحمد يان، مسألة أن تؤجل إيران النقاش حول البرنامج النووي لمراحل لاحقة وتصر على موضوع وقف الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان، هل تعتقد حقيقة أنها يمكن أن تحدث اختراقا في هذا الباب عن طريق الوسيط الباكستاني رغم كل المواقف الأمريكية الواضحة حيال أهمية نقاش المشروع النووي في مراحل أولى؟
5: لا أبدا، أنا لا أرى أننا ذاهبين باتجاه اتفاق بسبب هذا التباين في إيران. لا ينظر للولايات المتحدة بذرة من الثقة، ولذلك لا تعويل على هذا التفاوض إلا من باب أنه لننهي الحرب ثم يكون لكل حوار، يعني الحوارات التي كانت قبل الحرب سيكون لها فرصة لتطرح مرة أخرى. إنهاء الحرب في المنظور الإيراني يشمل إنهاء الحرب في المنطقة، هذا التجيش الذي يأتي تحت غطاء الحصار الذي تتكلم عنه الولايات المتحدة، وما هو بحصار بالفعل، هو تجيش عسكري، هذا تريد له إيران أن ينتهي، وتركز على ضرورة ضمان عدم الاعتداء عبر اتفاق لمنع الاعتداء بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهم، هدنة دائمة على الأقل في المدى المنظور. ثم ننتقل، هذه الهدنة يجب أن تضمن. بأي طريقة تضمن؟ إيرانيا ينظر إلى الصين مثلا والقوى العالمية باعتبارها ضامن، أي أن الولايات المتحدة لن تخرق اتفاقا بهذا بضمانة هؤلاء بسهولة. ثم الضامن على الأرض هو القوة، هرمز هناك، يعني أنت لا تستطيع أن تخرق شيئا وتنتظر أو تتوقع إيران أن تلتزم بالاتفاق في هرمز مثلا. ولذلك القوة أيضا أتت لتضمن، ليس فقط القانون الدولي أو الضامنين الدوليين. من هذا المنطلق إيران تنظر إلى واقع أن نوقف الحرب أولا كمنطلق باتجاه القضايا الأكثر تعقيدا. النووي ليس الآن موضوع نقاش في إيران أساسا، الفكرة هي أنه إذا وضعنا النووي على الطاولة الآن معناه أننا نقايض أمورا سيادية بأمور استحدثت نتيجة الحرب.
0: لكن هل أرسلت رسائل تتعلق بأنه سنناقشه وفقا لتنازلات واضحة وقوية؟ ومن هذا الباب يتوقع المفاوض الإيراني أن يتم قبول المقترح، وإلا يصبح هذا حكما أمر مرفوض من الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يكن هناك رسالة بأنه سوف نتنازل عن كذا وكذا في البرنامج النووي.
5: لا طبعا، لا يوجد تفصيل. الإيرانيون كما قلت لك
0: لم يرسلوا شيء.
5: أنا لا أتوقع أساسا أن نصل لنتيجة في هذا المقترح ولا حتى المقترحات القادمة، لأن الولايات المتحدة متمسكة بشيء إيران لا ترضى أن تتفاوض عنه، رافضة لمبدأ التفاوض عن قضايا سيادية وربطها بقضايا استحدثت نتيجة الحرب. تقسيم واضح في المخيال الاستراتيجي،
0: يعني هو استثمار نتائج الحرب. وهنا نسأل الدكتور توماس ووريك عن الرد الفعل الأمريكي رغم حديث ستيف ويتكوف بأنه تتم مناقشة الموضوع. هل ترجح بأنه إن لم يكن هناك حديث مباشر عن البرنامج النووي في هذه المرحلة وعن تنازلات إيرانية أن يقبل الرئيس الأمريكي بوقف الحرب، إعلان وقف الحرب بضمانات على كل الجبهات؟
2: كلا، هو مقتنع بأن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق نووي يقضي بممارسة الضغوطات من خلال الحصار البحري، ولهذا السبب هو يربط بين المسألتين. وهنا أنوه بأنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتفاوض بجدية حول إنهاء برنامجها النووي، سوف يصعب إنهاء الحصار البحري قبل أشهر على الأقل. فواشنطن مقتنعة أنه في نهاية المطاف سيكون على إيران الإذعان والاستسلام، مع أن ضيفكم من إيران قد يقول أن إيران قادر على تحمل أشهر من الحصار، ولكن الطرفين هنا يقول كل منهما أنه يمكنه أن يتفوق على الآخر في هذا الموضوع، وواحد منهما على خطأ.
0: دكتور صالح، إذا ما تصلبت المواقف مرة أخرى ضمن هذه المقترحات فيما يتعلق متى تنتهي الحرب أو أن تستمر ورقة الحصار والمضيق مستمرة، حينها هل تعتقد أن مجال الوساطة الذي تحدثت عنه يمكن أن يتوسع أم نعود لنقطة

0: خطة صفرية مرة أخرى؟
1: لا هو شوف الصفرية ما زالت قائمة بظل هذا التعنت. أنا أظن أنه يعني ظاهر الخطاب فيه تعنت. أيضا هناك يعني الولايات المتحدة قد تميل إلى الرفض أو التباطؤ. إذا شفت الرئيس الأمريكي ما في شك لا يمكن الاعتداد بكلماته سواء في المقام أو في المقال عندما يكتب. ويظهر في أحيان كثيرة وكأنه لا يعرف ماذا يريد. هو يريد إنجازا دون الدخول بالتفاصيل أحيانا. وإيران تريد أيضا كما ذكرت طبيعة وواقع لهذا الاتفاق بالمنتصر أو بمفهوم المنتصر. هي أزمة خطاب بالفعل وإعادة صياغات. أتفق مع الدكتور أحمديان وكذلك الدكتور الشرقاوي. هي المشكلة في إعادة الصياغات المتكررة. صياغة تلو صياغة تلو صياغة دون إظهار حقيقة هذا البروبوزل المقدم. يعني على سبيل المثال أعطيك. هرمز في لحظة ما يربط فتحه برفع الحصار. ثم يأتي هناك يعني حديثا في إيران لإعادة صياغة التشريع هذه المرة من القوة العسكرية التي تهيمن أو تغلق المضيق إلى السيادة القانونية الآن. فإعادة صياغة القانون لكي يصبح ليس أمرا عسكريا وإنما أمرا قانونيا مشرعا من الداخل. ثم يأتي الحديث مرة أخرى بأن إيران ربما تقبل في مرحلة ما أن تصدر هذا اليورانيوم المخصب إلى جهة أخرى. ربما تسميها أو لا تسميها. لكن المشكلة في اختيار هذه الدول. هذا على الأقل ما يتسرب. فبالتالي جوهر أصلا الخلاف في البداية هو اليورانيوم المخصب أو القدرات النووية الإيرانية. أنا بظني ماذا توصلنا في جنيف الأولى وجنيف الثانية من موقع. هل تغير في الميدان شيئا لكي تتغير هذه الصياغات؟ هذا هو السؤال الجوهري.
0: دكتور شرقاوي. ما العامل الذي يمكن أن يفكك هذه المشهدية؟
2: هذا علينا أن نتنفس الصعداء وأن يكون لصبرنا صبر آخر. بمعنى ما نشهده الآن هو محاولة تركيب مربع مع دائرة لا يركبان مع بعضهما البعض كما يقول المثل. بمعنى أن هناك شروط إيرانية لا تتبدل. الخيار النووي لا يتغير. سحب القوات الأمريكية أمر مقضي بالنسبة للإيران وبقية الشروط. في المقابل أيضا ترامب وكل البيت الأبيض يتمسك بأن لا إيران نووية في المستقبل. إذن نحن الآن أمام مواقف راديكالية وإن كانت تلبس عباءة التفاوض وهذا لا يحدث. إذن ماذا تبقى الآن؟ خيار من اثنين. يا إما أن ننتظر إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل بمعنى ما نسميه في أدبية تسوية الصراعات بالهيرتين ستيلميت. الجمود الذي يتحول إلى ضرر لهذا الطرف والطرف الآخر. وأرى أن الحصار الأمريكي الحصار البحري سيلحق مزيد من الضرر بالقدرات الاقتصادية وإيرادات النفط الإيراني من ناحية. وأيضا أزمة الطاقة وحصار إيران لهرمز سيرفع أسعار النفط أيضا ربما إلى 120 130 140 ونحن على بداية الصيف وهنا القفزة الكبرى. إذن أرى أن لغة الاقتصاد أو حتمية الاقتصاد السياسي هي ربما التي ستفرض على البيت الأبيض وعلى طهران أن يغير من منطق أنني أفرض شروطي. والآن وقتها يمكن أن يحدث تحول استراتيجي وتحول نفسي لأن ما لم تحدث هذه المعاناة العميقة لا تنضج المواقف للتفاوض الحقيقي. وكلمة أخيرة المفاوضات ماذا تفترض؟ تفترض قبول كل طرف بأن يحصل على مكاسب ويقبل بتنازلات بشكل متبادل وهذا ما نحتاجه من الآن لأشهر قادمة.
0: وسيبقى النقاش في هذه النقطة. انتهى وقتنا. شكرا جزيلا لكم دكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. ونشكر السيد الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. ونشكر الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. ونشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور توماس ووريك المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. الآن إلى هذه النافذة التحليلية مع خديجة بن جنة وقراءة في طرق الالتفاف الإيرانية على العقوبات الأمريكية بين أسطول الظل والعملات المشفرة والمعابر البديلة.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. خلف كل طريق مغلق طريق آخر يحاول الالتفاف عليه. وخلف كل عقوبة شبكة تبحث عن ثغرة تبقي على متنفس للمال. وخلف كل حصار تبحر سفن لا ترى بوضوح. هكذا تبدو المواجهة اليوم بين واشنطن وطهران. ففي قلب عملية الغضب الاقتصادي تبدو واشنطن وكأنها لا تلاحق النفط وحده بل تلاحق

0: أشباح بنية تحتية ضخمة وظيفتها السماح للاقتصاد الإيراني بأن يستمر رغم الإرادة الأمريكية. فكيف إذن، كيف بنت إيران مساراتها البديلة عبر المعابر، عبر أساطيل الظل، عبر محافظ العملات المشفرة؟ وما الذي تستهدفه واشنطن فعليا في هذا الغضب، في عملية الغضب الاقتصادي؟ أهي العائدات؟ أهي الشبكات؟ أم هي القدرة على الالتفاف نفسها؟ ثم هل نحن أمام تضييق فعلي على شرايين الاقتصاد الإيراني، أم أمام سباق جديد بين أدوات التتبع الأمريكية وقدرة طهران على التكيف وإنتاج طرق التفاف أكثر تعقيداً لمواجهة الحصار والملاحقة الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة؟ تلجأ إيران إلى خيارات بديلة لضخ الأموال في قلب اقتصادها، وتشكل هذه الخيارات منظومة متكاملة متعددة الطبقات. من بين هذه الخيارات الحدود البرية الطويلة لإيران مع العراق، مع تركيا، مع باكستان وأفغانستان، إذ توفر لها هذه الدول ممرا بديلا إزاء العقوبات البحرية. فرغم أنها لا تعوض الصادرات النفطية الكبيرة وكونها أكثر تكلفة وبطئا، فإنها في الواقع تتميز بثبات تأثيرها على الاقتصاد الإيراني من خلال تداخل الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. فإضافة إلى العراق الذي يعد المنفذ الأول للحصول على الدولار، تستخدم إيران حدودها الأخرى لتجارة المقايضة بمبادلة النفط مقابل السلع الأساسية، كما تنقل المشتقات النفطية والبضائع عبر السكك الحديدية إلى أفغانستان وإلى آسيا الوسطى، وتستغل المناطق التجارية الحرة على الحدود مع باكستان لتصدير السلع الإيرانية. أما الخيار الثاني فهو المحافظ الرقمية المشفرة التي جعلت منها إيران جزءا من بنيتها التحتية المالية، ووصلت تقديرات حجم المعاملات الإيرانية في العملات المشفرة خلال السنة الماضية إلى ما بين 8 و10 مليار دولار. يشير تحقيق لوكالة رويترز إلى بورصات إيرانية تعود لعائلات قوية في إيران مثل منصة نوبكس، وتستخدم لتحويلات مرتبطة بالبنك المركزي والحرس الثوري، وتتجاوز بها إيران البنية التقليدية للنظام المالي وتلتف بها على العقوبات الأمريكية. ويمثل الخيار الثالث وهو أسطول الظل الركن الأساسي في هذه المنظومة وأهم شرايين الإيرادات لإيران من خلال شبكة من ناقلات نفط قديمة وشركات وهمية وسلاسل لوجستية سرية. تشير تقديرات إبريل المنصرم إلى أن ما بين 300 إلى 500 سفينة تشارك في نقل النفط الإيراني. آلية عمل هذه السفن تقوم على الإفلات من الملاحقة الأمريكية من خلال 3 خطوات أساسية، هي تعطيل أجهزة التتبع وتغيير أعلام السفن أيضا وأسماء السفن، وكذلك طلاء هياكل السفن، إلى جانب نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر بعيدا عن الموانئ، ولا سيما في المياه الدولية القريبة من الصين، حيث يتجه أغلب هذا النفط إلى مصاف صينية مستقلة. هذه التكتيكات وغيرها تستخدمها سفن ما يسمى بأسطول الظل لتجاوز الحصار البحري الأمريكي. وسنحاول أن نفهم طبعا مع صهيب العصا هذه التفاصيل. معك صهيب.
1: فعلا خديجة، نحن نتحدث عن هذا الأسطول الذي بالأساس خارج المنظومة الدولية، خارج النظام البحري الدولي، خارج الرقابة الدولية والمتابعة الدولية، وهدفه الأساسي هو عملية نقل السلع الخاضعة للعقوبات، وأبرزها عملية نقل النفط، وهذا برز فيما يتعلق بالنفط الروسي، فيما يتعلق بالنفط الإيراني، وفيما يتعلق أيضا بالنفط الفنزويلي. وبالتالي نحن نتحدث عن شبكة معقدة.

0: وعن آليات، لكن هذه الآليات يمكن وضعها تحت عناوين رئيسية كما نشاهد في هذه الأيقونات. إما أننا نتحدث عن عمليات التلاعب بأنظمة التعريف، هذه السفن أو هذه الطريقة تقوم على نقطتين أساسيتين، وهما إغلاق أجهزة الإرسال التي تستخدمها هذه السفن وبالتالي يتم تعميتها عن أجهزة الرادار الدولية، أو عملية انتحال الهويات وتغيير هذه الهويات، هذا فيما يتعلق بالتلاعب بأنظمة تعريف هذه السفن. النقطة الأخرى أو الطريقة الأخرى هي عملية نقل السلع، نقل النفط، عادة نتحدث بشكل أساسي عن النفط، نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية، بدل أن تذهب هذه السفينة إلى ميناء محدد تذهب إلى المياه الدولية، وهناك تتم عملية تبديل هذا النفط وخلطه بمواد أخرى حتى لا يتم تتبع النفط كيميائيا ويعرف من أين مصدره، وبالتالي يتم نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتبحر السفينة الأخرى باتجاه المكان الذي يراد لها أن تذهب إليه، بالإضافة إلى تغيير عملية الأعلام والهويات لهذه السفن، وبالتالي عملية التضليل الممنهج الذي تقوم به هذه الشركات. هذه الشركات نتحدث عن شبكة معقدة، هيكلية ملكية معقدة تقوم على عملية الشركات الوهمية وتغيير ملكية هذه السفن من شركة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر حتى يتم التلاعب بهذا الشكل ويتم مسح كل آثار مصدر هذه السفن. النقطة الأخيرة وهي استخدام سفن قديمة ومتهالكة يتجاوز عمرها 20 عام، وهذه السفن يتم استخدامها لمثل هذه العمليات المعقدة التي يتم فيها تغيير كل هذه التفاصيل. وبالتالي خديجة نحن نتحدث عن عملية معقدة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لا يمكن أن تقوم بها جامعات صغيرة، ولكن في المقابل نحن نتحدث عن أسطول كبير ومردود مالي هائل جدا.
1: هذا صهيب ما نحاول فهمه الآن مع ضيفينا، مع الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أهلا بك. ونرحب أيضا بضيفنا من عمان الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ معك دكتور عمر عاشور، بناء على ما استمعنا إليه الآن من شروحات مع صهيب، كيف نفهم أو كيف تقرأ عملية الغضب الاقتصادي من الناحية الأمنية؟
2: الناحية الأمنية هي عملية صعبة للغاية. البحر، بحر العرب وخليج عمان مجتمعين، نتكلم عن 4 ملايين كيلومتر مربع. الموجود من القوة الآن هو حوالي حاملتي طائرات وحوالي 13 مدمرة، بالإضافة إلى وحدة المارينز الميول 31 ومعهم مجموعة إنزال برمائي متكونة من 3 سفن. فلا نتكلم عن عدد كبير، هذا في 4 ملايين كيلومتر مربع يختفوا لا شيء. ومحاولات السيطرة عليها على فرض حصار محكم شديد على عشرات إلى مئات من ناقلات الظل بين أقواس ستكون عملية شديدة الصعوبة.
1: لماذا؟
2: تستطيع بهذه؟ لأنه العدد غير كافي. حين حاولوا مثلا في 1962 حين تم حصار كوبا الشهير، ولم يسمى حصار حتى سمى كوارنتاين، حجر على كوبا، القوات الأمريكية استخدمت 180 سفينة 180 سفينة 40 ألف من المارينز و100 ألف من القوات البرية التي كانت تستعد للغزو. هذه القوة غير موجودة الآن، غير موجودة. في حرب الناقلات في الثمانينيات المرافقة فقط، الولايات المتحدة لم تكن طرف في المواجهة، كانت العراق مقابل إيران، لمرافقة الناقلات الكويتية فقط احتاجت 30 فرقاطة ومدمرة وطراد، منهم 13 كانوا داخل الخليج العربي وليرافقوا الناقلات الكويتية. فالعدد الموجود الآن غير كافي، موجود كافي فقط لأن تختار بعض السفن التي يتم كشفها ويتم تتبعها وإيقافها كما حدث، أو حتى إطلاق القذيفة عليها كما حدث، ففقط انتقائيا. لكن لسيطرة وفرض حصار بحري متكامل سيحتاج المزيد من مثلا طائرات البي 8 البوسايدنز، وهذه طائرات يعني تعطيك عين في السماء بحيث تكون الرؤية أوسع بكثير، تستطيع أن تتعامل مع الغواصات مضادة للغواصات ومع السفن لو اضطرت، وستحتاج لعدد أكبر كبير من المدمرات أكبر بكثير من ذلك.
1: يعني من كلامك من المستحيل محاصرتها؟
2: لا، الأرقام تقول غير ذلك. المساحة كبيرة للغاية. 84 كيلومتر مربع هي أكبر من جزيرة العرب، فأنت تحاول أن تسيطر على جزيرة العرب مائية أو مساحة أكبر منها. نعم. بعدد بحاملتي طائرات، حاملتي طائرات تعرفي في غزو العراق في 2003 كنا نتكلم عن 7 حاملات طائرات بالإضافة لأكثر من 30 مدمرة، فعدد أكبر بكثير. نعم. والعراق لم يكن 84 كيلومتر مربع. نعم. فهذه الإشكالية
1: أستاذ أحمد. إذن عندما نسمع هذا الكلام يمكن أن نقول أنه نحن أمام اقتصاد موازي كامل مكتمل، أليس كذلك؟
3: نعم صحيح. حقيقة إيران خلال العقود الماضية وسنوات طويلة من العقوبات استطاعت تطوير اقتصاد موازي متكامل، شبكة متكاملة من الأدوات، منها المعروف ومنها غير المعروف، ساعدها على البقاء ويساعدها الآن على البقاء من خلال على الأقل الوصول إلى الحصول على حد أدنى من تدفقات النفط والعملات والسلع اللي يمكنها حقيقة مواجهة هذه العقوبات ومكنها من أيضا الحفاظ على صمودها أمام هذه الجملة والتعقيدات والشبكات المالية العالمية والعقوبات الأمريكية التي تستطيع أن تسيطر وتضغط على العديد من الشركات في العالم. هذه الأدوات حقيقة لم تعد فقط هي وسيلة للبقاء في إيران، بل أصبحت جزء من منظومة اقتصادية متكاملة كما أشرنا، يمكن تسميتها اقتصاد ظل، ممكن تسميتها اقتصاد موازي، لكنها تمنح إيران حتى هذه اللحظة قدرة على الصمود أمام هذه السنوات المتالية وأمام التعقيدات حقيقة وزيادة عملية الحصار اللي بتواجه حاليا. هناك العديد من الطرق البرية البديلة، هناك أيضا بعض الطرق البحرية، العديد من التقارير الصحفية بتشير أنه إيران حتى في ظل هذا الحصار البحري على موانئها تمكنت من التصدير سواء بسفنها أو من خلال أساطيل الظل أو من خلال التعاون مع الشركات الصينية الأخرى التي حقيقة وهذا ساهم ويساهم حاليا بشكل كبير في تعزيز تمكين إيران من التصدير. القضايا حقيقة المحافظ وعملات المشفرة وإلى آخره، هذا كان تم تطويره كشكل بديل من الحصول على الإيرادات والموارد من العديد من دول العالم، وهذا حقيقة معروف في العالم، يعني لا يوجد هناك منظومة متكاملة لا يتخرها كما يسميها باللغة الشعبية النملة حقيقة، ولما سر وجود هذه الملاذات الضريبية بالمليارات في العالم، هناك دائما في قنوات ومنها محافظ العملات المشفرة اللي مكنت إيران حتى الآن من الحصول على مواردها بشكل وإن كان بثمن غالي. هذا لا يعني لا يقول إنه إيران الآن تتمتع باقتصاد كما أي اقتصاد عادي، ولكن حقيقة هناك أثمان كبيرة جدا تدفعها إيران مقابل ذلك، سواء عن طريق الخصم، سواء خصومات على الأسعار، سواء من خلال التأخير في الدفع، سواء كان هناك عديد من الأثمان تدفعها إيران.
1: رغم هذه الأثمان أستاذ أحمد، رغم هذه الأثمان هذا سميناه الاقتصاد الموازي يمنحها قدرة على الصمود كما قلت، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تعيش بهذه القدرة على الصمود؟
3: حقيقة يبدو أنه الولايات المتحدة مصرة على الضغط على إيران بشكل كبير، ويبدو أنه الحصار الموانئ الإيرانية أيضا هذا زاد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني. لذلك احنا بنجد أنه في إيران دائما أصبح في هناك مجموعة من المبادرات السياسية لإيجاد حلول. لا شك أنه الحصار الاقتصادي بصيغته الحالية رغم كل ما الحديث عن المنافذ من هنا وهناك وبعض السفن بتطلع وبعض السفن بتدخل، ولكن لا شك أنه هذه الضغوط كانت شديدة جدا وما زالت شديدة جدا، ويبدو الإدارة الأمريكية ذهب باتجاه تعزيز هذا الحصار، ولكن الإيرانيين كما أعلنوا قبل أيام هم أعلنوا الجهاد الاقتصادي، وبالتالي هم بيواجهوا صعوبات ومضطرين يستخدموا كل الأدوات في مواجهة هذا الحصار. حقيقة حلفاء إيران وعلى وجه الخصوص شريكها الاقتصادي الكبير الصين هو اللي بيلعب الدور المركزي في هذا الجانب وبيتحمل جزء كبير، مستفيدين من إمكانية أنه الولايات المتحدة لا تريد صداما مع الصين على الأقل عسكري في هذا الوقت، ولكن حقيقة هذا بشكل ضغوطات كبيرة، ولكن إيران لا يوجد لديها أي خيارات سوى أن تستخدم ما هو متاح لديها من أدوات التفافية على العقوبات، سواء كانت بالتصدير سواء نفط أو غير نفط أو في التحويلات المالية اللي تحصل فيها على إيرادات رغم كل الأثمان اللي ممكن تدفعها، لأنه صراع البقاء هو سيد الموقف.
1: نعم.
3: الآن
1: نعم، أنوه فقط إلى الخبر العاجل والذي يصب في يعني اتجاه نقاشنا هذا. الرئيس الأمريكي ترامب يقول الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين يعني غدا بتوقيت الشرق الأوسط. دكتور عاشور، ماذا يعني هذا؟
2: تبدو لي، لو فهمت طبعا رئيس ترامب يمكن أن يقول كلام ولا يحدث يعني، لكن تبدو لي فيما يمكن أن نفسره أنه سيحاول تحرير المضيق. سيحاول تحرير المضيق معناها أنه يجب أن يقترب من المضيق سواء بالمدمرات أو بكاسحات الألغام أو ربما حتى بعملية إنزال بري يعني ربما. لكن المشكلة في هذا أنه بالتأكيد سيتلقى خسائر، سيتلقى خسائر لأنه في مدى يعني هندسة الضربات الإيرانية كلها تصل لهذا المدى، سواء ذخائر جوالة، مسيرات، صواريخ روس ساحلية، صواريخ باليستية من حدود أفغانستان، كلها في المدى. سيتم الدفاع عنها لأن المدمرات الأيجس سيستم، منظومة الأيجس شديدة الكفاءة أيضا وشديدة الفاعلية، لكنه سيتلقى خسائر. مشكلة أنه لا يتحمل خسائر سياسيا، يتحملها عسكريا، الأعداد يعني تتحملها عسكريا، لكن سياسيا قد لا يتحملها في الانتخابات القادمة. فلا أدري هل هذه مغامرة أم هو تصعيد للتخفيض كما يقال أحيانا، وهل سيكون لديه القدرة على تحرير المضيق بالقوة، لأنه طبعا إيران معها الجغرافيا والوقت، الولايات المتحدة معها التكنولوجيا فقط، والجغرافيا والوقت تهزم التكنولوجيا على المدى الطويل، تهزم التكنولوجيا وتستنزفها.
1: نعود إلى الطرق الالتفافية التي تستخدمها إيران. كنا تحدثنا عن أسطول الظل، عن المعابر البديلة، وعن العملات المشفرة. قلت أنه في موضوع أسطول الظل والظل والمعابر لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحاصر إيران، صحيح؟
2: حصار محكم لا، حصار انتقائي، بمعنى أن أختار سفينة محددة وأصور كما حدث، يعني يوجد ما نسميه بالمنورة المعلوماتية الصلبة يعني.
1: نعم.
2: أنا أنزل أعمل إنزال صلب حقيقي على سفينة، أستولى عليها، أصور هذا وأسيطر هنا فقط بالرعب، لا أسيطر بالقوة.
1: نعم. لكن
2: لا قوة،
1: لكن أسيطر بالرعب. ماذا عن العملات المشفرة؟
2: العملات المشفرة هي وسيلة الولايات المتحدة تستطيع أن تتبعها وتتبع جزء منها، لكن هي يعني مبنية على من تتعامل وعلى أي بلاتفورم وعلى أي عملة، فيمكن تتبعها ويمكن، لكنها لن تكون محكمة مثل الحصار كذلك.
1: ولكن كيف تستخدم محافظ العملات المشفرة من طرف إيران للالتفاف على العقوبات؟
2: لا هو المشكلة أنه الوسيط هو يعني الوسيط الذي يتم التعامل معه وتحويل ثمن النفط إلى سيولة، ثم من السيولة إلى مجهود حربي. هذه السلسلة هي التي تضرب، فمنها محافظ المشفرة.
1: ننوه إلى الخبر العاجل دائما عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دول من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدتنا في تحرير سفنها بمضيق هرمز. أيضا خبر عاجل عن الرئيس دونالد ترامب، عاجل آخر يقول أبلغنا تلك الدول، أي دول الشرق الأوسط التي لا تشارك في النزاع، أبلغنا تلك الدول، الرجاء إعادة الخبر العاجل على الشاشة. إذن أبلغنا تلك الدول رجاء، إذن نواصل إذا نقاشنا. أعود مرة أخرى إلى عاد الخبر العاجل. إذن عن ترامب يقول أبلغنا تلك الدول بأننا سنتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية. طبعا هذه العواجل تتكرر، وتقريبا هذا الكلام يتكرر أيضا على لسان الرئيس دونالد ترامب.
2: أما أيضا نفس الشيء، هو سيحتاج قوة أكبر من ذلك. طبعا حرب الناقلات مرة أخرى في الثمانينيات كانت هناك 4 عمليات أمريكية، منها عملية حراسة الناقلات لإرنست ويل، وعمليات مثل نيمبل أرشر وبلينج مانتس. هذه عمليات كان يضرب بها بعض المنصات الإيرانية وينزل بها عقوبات، لكن هذه كانت قوة كبيرة للغاية، قوة بحرية كبيرة للغاية، ولم تكن الولايات المتحدة طرف في القتال. يعني هذه كانت عمليات هامشية في إطار عمليات أكبر بكثير ما بين العراق وإيران. الآن الولايات المتحدة طرف في هذا القتال والقوة أقل بكثير من عمليات حراسة في الثمانينيات. فلا يعني لا يوجد فرق كبير ما بين أهداف الرئيس وبين القوة المحشودة لتحقيق هذه الأهداف. فهنا خلل استراتيجي حقيقي، يعني الموارد لا تخدم الأهداف.
1: دكتور أستاذ أحمد عوض، نختم بهذا السؤال، هذه النافذة، هل برأيك يمكن لعملية الغضب الاقتصادي أن تغلق نهائيا منافذ الالتفاف في وجه إيران؟
3: حقيقة في ضوء التجارب التاريخية في العالم، من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من إغلاق كافة منافذ الالتفاف اللي بتمارسها إيران أو أي دولة محاصرة أخرى، وفي حالتنا إيران، لأنه حقيقة العالم ليس أو الولايات المتحدة ليست كلية القدرة، وبالتالي دائما هناك في منافذ، سواء بالتصدير، سواء بالأدوات والمحافظ التي يمكن من خلالها يسير عملية التحويل. لأنه حتى لو تم اكتشاف بعض المحافظ، وهل يتم حاليا تتبع هذه المحافظ، إلا أنه حقيقة يتم إنشاء محافظ بديلة. هنا خبرة طويلة لإيران في هذا الشأن. جوهر المعركة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبين إيران هي قدرة الولايات المتحدة على تتبع كل هاي المنافذ، وقدرة إيران على التكيف من جانب، وتعزيز صمود إيران واقتصادها والحصول على الموارد الكافية لكي تسير أعمالها كدولة.
1: نعم.
3: وحقيقة يعني التجارب في العالم بتقول أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تغلق المنافذ مهما كانت قوتها المالية أو الإدارية أو العسكرية.
1: نعم. أستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية من عمان، شكرا لك. ونشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، شكرا لك. نهاية هذه الفقرة، عودة مرة أخرى إلى غرفة الأخبار.
4: شكرا لك خديجة، ونبقى في متابعة هذه التصريحات الأخيرة اللافتة للرئيس الأمريكي ضمن الأخبار العاجلة التي ننقلها على شاشتنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. ويضيف الرئيس الأمريكي بأن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدتنا في تحرير سفنها بمضيق هرمز. وأضاف الرئيس الأمريكي يقول أبلغنا تلك الدول بأننا سنتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية. الرئيس الأمريكي أيضا أضاف من أجل مصلحة إيران والمنطقة وأمريكا أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها بأمان للخروج، وقال إن على علم تام، أو يقول أنا على علم تام بأن ممثلينا يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وقد تؤدي لشيء إيجابي جدا للجميع. إذن هذه آخر تصريحات للرئيس الأمريكي بعد حديث سبق لربما تبادل الرسائل عن طريق الوسيط الباكستاني. الرئيس الأمريكي الآن في هذا الخبر العاجل يقول عملية مشروع الحرية ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. إذن الرئيس الأمريكي يضع إطارا لما ذكره قبل قليل. يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخبر العاجل عملية مشروع الحرية ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. وتحدث الرئيس الأمريكي عن بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها وفقا لما قال، ستبدأ يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، أي بعد ساعات، نحن الآن على مشارف الدخول في يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط كما يقول الرئيس الأمريكي. ويقول دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، وهو ما وضع لها اسما، قال عملية مشروع الحرية ستبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. ما الذي يعنيه كل ذلك في إطار أيضا بقاء الوساطة الباكستانية وتبادل الرسائل؟ وأضاف بأن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وقد تؤدي لشيء إيجابي جدا للجميع كما وصفه. إذا أردنا أن نضع هذه التصريحات في سياق لم يخرج أيضا الرئيس الأمريكي عن حديث الممثلين الأمريكيين ضمن محادثات إيجابية، يقول للغاية مع إيران وبأن ذلك قد يؤدي لشيء إيجابي جدا للجميع، لكنه يتحدث عن عملية. ويقول الرئيس الأمريكي الآن في هذا الخبر العاجل يقول

0: تحريك السفن يهدف فقط لتحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ وهم ضحايا للظروف. إذن الرئيس الأمريكي أيضا يشرح هذه العملية التي يقول بأنها ستبدأ يوم الاثنين بتفصيل أكثر، وسنبقى في متابعة هذه التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي وما الذي يقصده منها. إذن هذه العملية التي ستبدأ خلال ساعات، يقول الرئيس الأمريكي تحريك السفن يهدف فقط لتحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ وهم ضحايا للظروف. وإذن ما الذي يعنيه كل ذلك؟ سنحاول أن نفهمه والسياق الذي جاء فيه مع مراسلين من واشنطن بعد قليل. لكن أرحب بالسيد عمر في الاستوديو. سيد عمر عاشور، أهلا بك معنا. أنت أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، أرحب بك. أنت في بداية هذا الخبر العاجل تحدثت الآن، بعض النقاط تتضح. هل يمكن فهم ما الذي يريده الرئيس الأمريكي بهذه العملية التي ستبدأ خلال ساعات كما يقول؟
1: لو أخذنا ما يقوله فيما يخص تحرير أفراد أو تحرير سفن، فربما هذا تفسير هذا يتعلق بإخراج بعض السفن العالقة. أنت تعرف هناك على الأقل 5 سفن مرفوع عليها علم أمريكي موجودة، ما زالت موجودة في الخليج، فهذا ربما يكون له علاقة بمحاولة إخراجهم عبر مضيق هرمز وتأمينهم. فنحن نتكلم هنا عن عمليات حراسة رقم 1، وعمليات كسح الألغام رقم 2 لو سيخرجهم من الجانب العماني من المضيق، ورقم 3 عملية ربما لو استهدفتهم بعض القدرات الإيرانية فربما ردع ذلك. فنتكلم تقريبا عن، لو نظرنا الحرب النقلات في الثمانينيات، نتكلم تقريبا عن خليط ما بين عملية إرنست ويل وعملية نيمبل آرشر وعملية براينج مانتس والعملية الرابعة الخاصة ببرايم تشانس. هذه كانت خليط من عمليات الحراسة وضرب بعض المنشآت الإيرانية لإخراج الناقلات وقتها.
0: الرئيس الأمريكي أيضا ما زال يتحدث، يقول ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص. إذن هذا التصريح أيضا يضع نقاطا على الحروف فيما يتعلق بهذه الخطوة الأمريكية. يقول دونالد ترامب ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص. وإذا أردنا أن نعود لبعض التصريحات، كان يقول سنتولى توجيه هذه السفن، إخراج هذه السفن بأمان من مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها إذن بحرية. إذن هذه التصريحات كانت عبر بوست للرئيس أو منشور للرئيس الأمريكي قبل قليل على منصته تروث سوشيال. تتضح الأمور شيئا فشيئا؟
1: تتضح قليلا. هذه ربما باتفاق، ربما باتفاق لعملية بناء ثقة، ليست حل، ولكن هي تطوير لوقف إطلاق النار بحيث أن تخرج. يعني نتكلم عن سفن جد مأساة إنسانية حقيقية، إن البحارة نتكلم عن آلاف، ربما يصل إلى 20,000 في داخل الخليج ويوجد عدم قدرة على إخراجهم. فالآن نتكلم ربما عن بعد إنساني لو الكلام دقيق، لكن تعرف في حالة الرئيس ترامب يعني الكلام يحتاج لتفسير وتفسير ثم تغيير بعد ذلك وهكذا، يعني فيجب أن نصبر قليلا. لكن لو هذا الكلام دقيق يبقى في الأغلب نتكلم ليس عن عملية فتح بالقوة، ولكن عملية فتح بالتفاوض وبالتراضي مع إيران.
0: لأنه ذكر إيران بشكل صريح، قال ما سنقوم به لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص. لكن الرئيس الأمريكي وضعها في
1: ودول الشرق الأوسط، معناه أنه هناك تواصل أو وسطاء كذلك أو تواصل،
0: وكأنها عملية ما. لكن هنا الحديث عن بعض الذين عالقوا خلال فترة طويلة، ونحن تحدثنا عنهم عموما، بعض السفن كانت غير قادرة على الحركة عبر المضيق منذ فترة طويلة، وأضاف بأن هذه لفتة إنسانية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بعملية التوجيه والإخراج وضمان أن تمر عبر المضيق بشكل آمن بعيدا عن ربما ما يقال بأنها مجموعة من ربما الألغام البحرية التي نشرت. حتى هذه المعلومة هل هي دقيقة أم لا؟ نحتاج، لأن بعض السفن تمر، بعض السفن تمر سواء إيرانية، ونحن كنا معك قبل قليل عن سفن الظل كانت تمر من أماكن معينة.
1: أنك تمر عبر المسار الإيراني بالأساس.
0: فهذا ربما تعطير لعملية إجلاء، يمكن أن نصفها بإجلاء هذه السفن؟
1: إجلاء بالتراضي ليس بالقوة، لأنه لو إجلاء بالقوة سيحتاج للقوة ولتأمين المضيق ولفتح الجزء الخاص بالملغم بين أقواس، فسيحتاج أكثر من كاسحة الغام، لديه كاسحة الغام، سيحتاج أكثر من كاسحة الغام، وسيحتاج لفتح الطريق ومرافقة كل هذه السفن، مرافقتها بمعنى قوة مدمرتين على الأقل تستطيع أن تتحرك مع قمع أي شيء يظهر من على السواحل أو أي مواجهة من الزوارق الإيرانية الصغيرة، فبالتالي سيحتاج قوة كبيرة. لكن لو بالتراضي هنا الوضع يختلف. هنا
0: التراضي هذا ربما في هذا الخبر العاجل يقول الرئيس الأمريكي هذه العملية ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية.
1: يعني هذه عملية بناء ثقة، يعني هذه خطوة بناء ثقة أن نحن سنسمح بإخراج هذه السفن. وعلى فكرة يعني هي فيها فائدة، لو أخرج الخمسة سفن التي ترفع علم أمريكي فيها فائدة انتخابية كبيرة له، فائدة سياسية يعني لو أخرجهم من ضمن هذه السفن.
0: لكن إذا أردنا نقرأ التوقيت تواصل عن طريق الوسيط الباكستاني بالرسائل بعيدة وتبادل للمقترحات والرد على المقترحات، وفي ذات الوقت الرئيس الأمريكي الآن يقول هذه العملية ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية.
1: نعم.
0: ويقول أيضا في حال عرقلت هذه العملية الإنسانية كما وصفها فإن هذا التدخل للأسف سيتعين التعامل معه بقوة. فإذا أردنا أن نفهم في السياق العام الذي يعنيه ذلك،
1: نفهم في السياق العام أنه يبدو أن هناك عملية إخراج السفن العالقة بالتراضي وفي إطار محاولة لتطوير وقف إطلاق النار ليكون خطوات لبناء الثقة، ربما الوصول لاتفاق ما مؤقت لاحقا في وقت لاحق، ولكن بسبب أيضا أن الثقة مهزوزة رغم أن التدابير بناء ثقة، لكن الثقة مهزوزة فهو يخشى من أن يعني يختل هذا الاتفاق في أي وقت.
0: وهل نحتاج أن نسمع من الطرف الإيراني؟ هل تتوقع أن يكون هناك رد إيراني على هذه الخطوات؟
1: بالتأكيد هي الإعلامية في الطرفين،
0: أو حتى والطرف إيضاح إيراني ما الذي حدث أو ما الذي تم الاتفاق عليه، لأنه ذكر إيران بأنه الحديث يشمل أيضا إيران.
1: هو يعني أساء تمثيل إيران عدة مرات قبل ذلك، وليس هو فقط ولكن بعض وزرائه كذلك، يعني فكرة أنهم طلبوا وقف إطلاق نار وترجوه وكل هذا لم يحدث يعني. فيبدو أنه هناك موقف آخر الآن سيحتاج توضيح من الجانب الإيراني، لكن لو أخذنا الكلام على ما هو عليه الآن فنحن باتجاه تهدئة بها بعض خطوات بناء ثقة، وبها أهم شيء هو حل هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة التي كانت في الخليج بالأساس بسبب هذه الحرب.
0: وأعيد أذكر ربما بآخر الأخبار العاجلة التي ذكرها الرئيس الأمريكي تحديدا قبل قليل، وسنبقى في متابعتها لأن هذه التطورات ربما تتعلق بتنسيق ما كما ذكر السيد عمر، لكن سنحاول أن نفهم أيضا تفاصيل أكثر في خلال تغطيتنا. شكرا جزيلا لك دكتور عمر عاشور، وسنعود إليك بطبيعة الحال في سياق هذه التغطية. رأس الساعة إذن مشاهدينا، ونعيد ونذكر بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن منشور له على تروث سوشال، يقول إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. وأضاف الرئيس الأمريكي في منشور له كما ذكرنا أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة الولايات المتحدة في تحرير سفنها بمضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي أنه تم إبلاغ تلك الدول بأن القوات الأمريكية ستتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمام مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية. الرئيس الأمريكي أضاف بأن تحريك السفن يهدف فقط لتحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ وهم ضحايا للظروف. ونوه ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وإنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية، معتبرا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة إيران والمنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. كما قال الرئيس الأمريكي إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وقد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. إذن نحاول أن نفهم سياق هذه التصريحات التي جاءت على شكل منشور على تروث سوشال مع مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ينضم إلينا الآن من واشنطن. أهلا بك محمد، ما الذي يفهم؟
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مطول صراحة عبد السلام أعلن عن مسعى أمريكي لتحرير السفن في

0: الثانية ستبدأ يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، كما قال. أشار في هذا المنشور المطول جدا إلى أن هذه المبادرة إنسانية بالأساس، وستندرج تحت مسمى مشروع الحرية Project Freedom. هدف المهمة بحسب ما يفهم من منشور ترامب إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز، وأيضا توجيه طواقمها للأمان نحو ممرات آمنة، خاصة تلك التي لا علاقة لدولها بالنزاع الدائر في المنطقة. أشار ترامب كذلك إلى وجود نقاشات وصفها بالإيجابية جدا تجريها الولايات المتحدة حاليا مع إيران، معتبرا أن هذه المبادرة هي بادرة حسن نية تهدف لتحقيق نتائج إيجابية للجميع في ضوء الضغوط طبعا على إمدادات الطاقة من المنطقة. لكنه في نفس الوقت عبد السلام حذر بشكل واضح أنه بالرغم من الطابع الإنساني، شدد الرئيس ترامب على أن أي تدخل أو عرقلة لهذه العملية سيتم التعامل معها بالقوة. باختصار عبد السلام، المشروع يهدف إلى فك الحصار عن السفن المدنية العالقة في المضيق لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية كما يصورها ترامب، وسط أيضا تفاؤل يشير إليه الرئيس الأمريكي بحذر بشأن المفاوضات السياسية الجارية لإنهاء حالة الصراع. أشار أيضا إلى أن هذه المبادرة جاءت بعد أن طلبت دول من شتى أنحاء العالم من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها المحتجزة في مضيق هرمز، وذلك في سياق قضية قال إن لا علاقة لهم بها. الول ستريت جورنال كانت قد نقلت وكشفت عن برقية دبلوماسية للخارجية الأمريكية قبل أيام بأن هناك جهود أمريكية تبذل لتشكيل تحالف جديد لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. بالتالي عبد السلام، يمكن القول إن هذه المبادرة ظاهرها إنساني، لكنها في الواقع ربما قد تكون أداة ميدانية لكسر الحصار، وأيضا تهدف إلى تحرير هذه السفن كما يشير الرئيس ترامب، خاصة أنه كان قد أشار إلى أن حوالي 400 ناقلة نفط محتجزة في مضيق هرمز، وتوقع بأن الإفراج عن هذه الحاملات التي تحمل الملايين من إمدادات النفط قد ينعكس أيضا على ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي وأيضا على مستوى الولايات المتحدة. هذا المنشور أيضا عبد السلام جاء بعد أن حسم الرئيس ترامب موقفه بشأن أحدث المواقف والمقترحات الإيرانية، قائلا لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول من جهته. أشار إلى أن المعركة تسير بشكل ممتاز، لكنه لم يصل إلى حد الرفض الكامل للمقترح الإيراني. بينما أشار مبعوثه الخاص للشرق الأوسط وعضو وفد التفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف في تصريح من جملة واحدة لCNN بأن واشنطن تجري حاليا محادثات مع إيران. عبد السلام،
1: إيضاح بسيط منك إذا سمحت. الرئيس الأمريكي في آخر منشوره قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وقد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. هل يفهم في سياق هذا المنشور؟
0: يفهم عبد السلام بأن هناك مفاوضات بين الجانبين مستمرة في إطار تبادل المسودات بشأن مقترحات كل طرف، يصورها الرئيس دونالد ترامب بأنها إيجابية، واللافت أنه يؤثثها ويدخلها في منشوره المتعلق بهذه المبادرة الإنسانية لإعادة فتح مضيق هرمز. بالتالي الرئيس دونالد ترامب يحاول الإمساك بمعادلة أو العصا من الوسط. هو يعلن من خلال هذه المبادرة نوع من التصعيد المحسوب ضمن إطار إنساني، وفي نفس الوقت يبعث برسائل إيجابية لإيران من أجل التأكيد على أن هذه المبادرة على ما يبدو لن تصل إلى حد المواجهة الشاملة، تهدف كما يقول إلى إفساح نوع من المجال للتخفيف على إمدادات الطاقة في المنطقة، وبأن ذلك يصب في مصلحة الجميع بما في ذلك إيران كما قال عبد السلام.
1: وسنبقى معك في متابعة ربما ردود الفعل على هذه الخطوة وربما كثير من المضامين التي

0: ربما تتضح لاحقا. شكرا جزيلا لك محمد الأحمد. نذهب إلى طهران، مراسل الجزيرة محمد البقالي، أهلا بك معنا. وربما المنشور أمريكي للرئيس دونالد ترامب، لكن سأسألك بطبيعة الحال إن كان هناك أي حديث إيراني عن هذه الخطوة، بالإضافة إلى الإطار العام الذي ما زلنا نتحدث عنه وهو تبادل الرسائل عن طريق الوسيط الباكستاني.
1: وعبد السلام، بالنسبة لهذا المنشور لم يصدر بطبيعة الحال أي رد فعل إيراني عنه لأنه صدر قبل قليل، ولكن يمكن أن نقول إنه يبدو مثيرا لكثير من الأسئلة وحتى محاط بكثير من الغموض. ما الذي يقصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدث عن عملية تحرير السفن في مضيق هرمز؟ هل هذا الأمر تم بتوافق مع إيران؟ هذا الأمر لم يتم الإعلان عنه هنا في طهران، أم أنها عملية أحادية أمريكية؟ ماذا سيكون رد الفعل في حال أن إيران قالت لا، هذا الأمر لم نتوافق بشأنه؟ ونعلم أن الموقف الإيراني من مسألة مضيق هرمز أنه يندرج في هذه المرحلة تحت سيطرتها، وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذا المضيق إلا بإذنها وإلا بتوافق معها. على كل حال يبدو الوقت في الحقيقة ما زال مبكرا، يجب أن نسمع من الإيرانيين موقفهم في هذا الأمر، ماذا يقولون، كيف سيتفاعلون. فعلا هناك الكثير الكثير من الأسئلة والكثير الكثير من الغموض. فعلا يمكن أن أقول إن هناك نوع من المفاجأة في هذه التصريحات لأنها حمالة أوجه، ثم إنها تأتي في سياق تقول طهران إنها بالكاد تلقت ردا أمريكيا عن المقترح الذي قدمته. هل الرد الأمريكي الذي تلقته طهران يتضمن شيء ما يشير إلى هذا الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ الأمر غير واضح. على كل حال هذه الوثيقة التي توصلت بها الخارجية الإيرانية هي محاطة طبعا بالسرية، لم يتم الكشف بعد عن كل تفاصيلها، ولكن طهران قالت إنها تدرسها. الذي نعلمه الآن والذي أصبح معلنا هو أن الوثيقة التي قدمتها طهران إلى الولايات المتحدة كمقترح جديد أو مقترح معدل كان يتضمن 14 بندا ويتضمن 3 مراحل أساسية. في الحقيقة المرحلة الأولى لم تختلف كثيرا عن المقترح الأول، أي أن موضوع النووي الإيراني لم يوضع ضمن المرحلة الأولى. المرحلة الأولى وفقا لهذه الوثيقة التي علمت بعض مضامينها أنها تنص على أولا إنهاء الحرب بشكل كامل، ليس فقط في طهران ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن على امتداد المحور وخاصة في لبنان، على اعتبار أن إيران تعتبر أن هذه الحرب هي جزء امتداد لهذه الحرب، وأن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه كان ينص بالأساس على وقفه أيضا في لبنان. إذن إنهاء الحرب بشكل كامل، ومن ثم الحديث عن مسألة مضيق هرمز في ارتباط برفع الحصار البحري. بعد ذلك في مرحلة تالية يمكن فيها الحديث وفقا لهذا المقترح الإيراني على مسألة مضيق هرمز. يبدو أن المقترح الإيراني هذه المرة جاء أكثر ليونة وأكثر مرونة من خلال الحديث التوقف عن الحديث عن فرض رسوم وتعويضها بصيغة تعويضات عن ما يمكن أن يتسبب في أذى على المستوى البيئي وتسرب النفط من الناقلات التي تعبر المضيق. والمرحلة الثالثة هي حوار استراتيجي مع دول الجوار بغية إرساء الأمن في المنطقة. هذا هو الذي نعلمه لحد الآن عبد السلام،
0: وسنعود إليك في حال ورود أي معلومات جديدة أو ردود فعل أو إيضاح من الجانب الإيراني حول هذه الخطوة. نرحب بضيوفنا الآن. ينضم إلينا من مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، والدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. أهلا بكم جميعا. وسأبدأ مع السيد الشرقاوي، لأنني سألتك في ساعة ماضية عن هل يمكن تفكيك هذه المشهدية من خلال عوامل يمكن أن نفهم إلى أين تسير التفاوض، إذا ما أردنا أن نضع التصريحات وهذه الخطوة التي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها لفتة إنسانية وبأنها تصب في مصلحة إيران والمنطقة والولايات المتحدة الأمريكية، ويقول هذه اللفتة الإنسانية هي من قبل الولايات المتحدة، دول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص للسماح لبعض السفن وبعض من تقطعت بهم السفن السبل داخل الخليج للعبور بأمان، وسوف يتم توجيههم للمنطقة

0: إلى ما هنالك في أي إطار تضعها أنا؟
1: يصبح المشهد مشهدين. هناك مسار مفاوضات متعثر بين البيت الأبيض وطهران، هناك 5 مقترحات إيرانية حتى 5 منها لم يقبله ترامب. الآن هناك مسار موازي يتسم بخطاب إنساني وبنوع من الإجماع أن مجموعة من الدول التي تجد سفنها وناقلاتها محاصرة لاعتبارات إنسانية يمكن أن يتدخل الأمريكيون، لكن أرى أن هذه الخطوة هي بمثابة سيف ذو حدين، بمعنى إذا تعاون البيت الأبيض وطهران بحسن نية يمكن أن يكتمل البعد الإنساني لتحرير هذه السفن، بمعنى تسليمها إلى أصحابها وتبقى بقية تفاصيل الصراع مطروحة على الإيرانيين والأمريكيين. لكن إذا لم يكن التعاون مخلصا وبنوايا صادقة وبشكل متكافئ بين إيران والولايات المتحدة، أرى أنه ممكن أن الخلاف على أقل قضية في عدم القبول أو القبول بحركة تلك السفن يمكن أن تعمق الخلاف وندخل في متاهة أخرى، بمعنى من لديه السلطة الفعلية في أن يأمر أو أن يوقف هذه. إذن أرى أن خطوة إيجابية ولكن أيضا قد تنطوي على خطوات سلبية لا قدر الله.
0: وهو أشار لها، سنعيد قراءة بعض ما قاله الرئيس الأمريكي، لكن دعونا نسأل سيد مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، إذا كنت قد قرأت منشور الرئيس في تروث سوشال وقال بأن الخطوة ستبدأ خلال ساعات في يوم الاثنين بالتوقيت الشرق الأوسط، نحن عمليا دخلنا في يوم الاثنين، وأن الهدف من هذه العملية هي توجيه هذه السفن للخروج من المضيق بأمان وسلام، وبأن ذلك فيه خير للجميع بما فيهم إيران، فما الذي تفهمه أنت سيد مايكل موروي من سياق هذا المنشور؟
2: يسعدني أن أكون معكم والضيوف الكرام وجمهوركم الكريم. أعتقد أن في خاتمة المطاف، ورغم أن المفاوضات مستمرة وكلا الطرفين يستعدان لاستئناف العمل العسكري، الولايات المتحدة تعتبر أن أكبر نقطة ضغط لدى إيران هي قدرتها على إغلاق مضيق هرمز والاستمرار فيه. إذن الولايات المتحدة إذا ما أرادت أن ترافق السفن وكبادرة حسن نية إنسانية، طبعا هؤلاء هذه السفن موجودة منذ أشهر وبدأت لا ينقص لديها المؤن، إذا ما تم تحريكها لإخراجها فالأمر متروك لإيران. هذه السفن سترافقها سفن حربية أمريكية، وإذا ما اعترضتها إيران هذا يعني عودة للحرب. لا أدري، هذا ما يبدو لي هو مسار الأمور. طبعا كما قلتم دخلنا في يوم الاثنين من الآن في الشرق الأوسط، إذن الآن هذا سيكون وقتا لأما لاستئناف الحرب أو المضي قدنا في السلام. الكرة باتت في ملعب الجانب الإيراني، هل سيهاجم السفن الأمريكية التي سترافق السفن أو لا؟
0: لكنه سيد مايكل موروي أشار إلى إيران كما ذكرت لك، وأشار إلى لفتة إنسانية، وبأن إيران كما يفهم من حديثه ضمنا يعني دول المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إيران بشكل خاص. قال
2: يبدو أنه يلمح إلى أن إيران وافقت على مرور هذه السفن. لو كان هذا هو واقع الحال، هم بهذه الحالة ستحتاج هذه السفن إلى مرافقة، ولكن يقال أيضا أن الولايات المتحدة سترافق السفن بالقطاع البحرية لتضمن أن إيران تلتزم بهذا الاتفاق إن كان هناك اتفاق. لا ندري، طبعا لا نسمع أن الإيرانيين قالوا أنهم يوافقون لأسباب إنسانية للسماح بهذه السفن أن تمر عبر المضيق. طبعا الخطوة التالية للولايات المتحدة هو مرافقة السفن بحريا عبر مضيق هرمز،
0: ونحن في انتظار رد الفعل الإيراني حتى على هذه الخطوة. حتى الآن المعلنة من طرف واحد، وكما ذكرت أشار الرئيس الأمريكي بأنها بشكل خاص أيضا لفتة إنسانية من كل هذه الدول، وإيران وهنا نسأل سيد أحمد يعني

0: أن نترقب رد فعل إيراني، أو أن هذا أمر تم التنسيق بشأنه في إطار لا ننسى بأنه هناك تبادل رسائل عن طريق الوسيط الباكستاني؟
1: بالتأكيد هناك تبادل رسائل، لكن هذا يتعارض مع كل المواقف التي سمعناها حتى اللحظة من طهران،
0: حتى لو كان فقط لإجلاء بعض السفن التي يقول لم تشارك في الحرب ووجدوا أنفسهم في هذا الظرف وليس لهم علاقة بأي شيء، الحديث عن هؤلاء يقول
1: طبعا التنسيق مع إيران والخروج إيران
0: ممكن.
1: مفتوح لا التنسيق مع إيران، أن مبارجات أمريكية تتقدم وترافق السفن، هذا أنا لا أتوقعه، سأستغرب إذا وافقت إيران عليه. تقديري أنه سيحدث صدام إن جربت الولايات المتحدة فعل ذلك. الموقف الإيراني أنه
0: ما الذي يمكن أن يقبل إيرانيا إذا كان الرئيس يقول هذه اللفتة الإنسانية من إيران أيضا بشكل خاص بالإضافة إلى دول أخرى؟
1: لا مانع من ذلك، يعني إيرانيا هناك يعني ميكانيزم حدد في إيران لمرور هذه السفن بالمضيق وفق ما الآليات التي طرحتها إيران، التنسيق معها ثم المرور الآمن، لكن القطع البحرية الحربية الأمريكية ممنوع عليها المرور حسب القانون نفسه الذي صن في إيران. نقطة ثانية أن إسرائيل ممنوع عليها أبدا أن تقترب من هذه من هذا المضيق، الولايات المتحدة ستمر به إذا دفعت التعويضات، هذا هو الموقف الرسمي. الآن بارجات أمريكية تأتي وترافق السفن لتأمينها، هذا يناقض كل الموقف الإيراني السابق ولا أراه صادقا، وحتى الآن لم نسمع من إيران، لكن تقديري أن الرد الإيراني سيكون أنه لا يوجد هكذا شيء، السفن التي لديها مشاكل إنسانية يمكنها التنسيق معنا والمرور، وليس للولايات المتحدة دور في ذلك، هكذا نعم. أتوقع الموقف.
0: دكتور صالح قراءتك أنت للمشهد.
2: نعم هو طبعا وإن كان مغلف بشكل إنساني لكن له دلالاته بالتأكيد، يعني الدلالات السياسية الدلالات العسكرية، وأيضا يوحي بأن هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، من ناحية إذا رجعت إلى ما تم التصريح به بشكل يعني تدقيقي أكثر يقول بأنه حتى إيران بادلتهم هذا يعني هذا الشيء، ثم يرجع ويتكلم عن مرافقة قطع عسكرية أمريكية، وإذا ما تعرضت سيكون هناك ردا أمريكيا. فبالتالي أنا أعتقد يمكن تقرأها من باب جس النبض أو هي اختبار للثقة، لأنه كل الأطراف تعرف عبد السلام يتحدث عن عدم وجود ثقة في كلا الطرفين، وهذا الانعدام للثقة هو متبادل. الآن هل هذه العملية ستكون جسا لمستوى الثقة بين الطرفين؟ هل سيتعاونوا أم سيكون التصعيد اللفظي واقع؟ ننتظر ساعات لنرى هل ستكون مع هذه وهي بلا شك مأساة إنسانية. الآن دخلنا في الشهر الثالث وهناك أكثر من 20,000 بحار، حتى عائلاتهم ناشدت بشكل علني بأن يمدوا يد العون لهؤلاء البحارة الذين لا ذنب لهم سوى عرقلة هذا المرور. فأنا بظني دائما حتى الأمور الإنسانية أو التي تغلب بشعارا إنسانيا أيضا لها دلالات ولديها أيضا تسبر أمورا كثيرة، أما اختبارا عسكريا واختبار قدرة الولايات المتحدة أن تمر كما يقول ضيف الكريم قبل قليل هم ممنوعين من المرور، لنرى ننتظر هذه الساعات هل تستطيع هذه البوارج والفرقاطات تمر برغم هذا التحذير أم ستتعاون معهم إيران؟
0: نعم وهنا أسئلة عديدة، لكن نرحب أيضا باللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأهلا بك معنا.
3: أهلا بك
0: في هذا النقاش. وهذه الخطوة أولا هي جاءت متأخرة جدا في وقت متأخر بتوقيتنا نحن، ويفترض أن تبدأ خلال ساعات يعني في يوم الاثنين، وقد دخلنا فيه عمليا بتوقيتنا. لماذا يحتاج الجانب الأمريكي أن يرافق هذه السفن للخروج والسماح لها بالعبور، وكيف يمكن أن يكون التنسيق مع الجانب الإيراني؟ ما الشكل الذي ممكن أن يكون؟
3: أنت حضرتك فرضت أن في تنسيق، وهو بالفعل هناك واضح أن في تفاهم، لأنه ترامب بمفرده لا يستطيع أن يقوم بمثل هذا الفعل. بمعنى المفهوم على المستوى السياسي ليه ثلاث أبعاد، هو قال هيتم من خلال تحالف موجود لم يسميه ولم يذكر عدد الدول،
0: هو قال إيران بشكل خاص، هذا شيء لافت الانتباه.
3: لكن دي لها دلالة، لها دلالة أن تحويل المضيق إلى قضية دولية بدل من أنه صراع إيراني أمريكي، لا دولية أو ملف دولي، وسمى كمان باسم الحرية لتأمين الملاحة الدولية، فبالتالي اسم رنان اسم له دلالة. على المستوى العسكري
0: يعني اسم كبير لكنه محدود طبعاً بسفن معينة معظمها ويصفها بلفتة إنسانية
3: بالضبط كده. لكن هل هنا
0: يعني لا يمكن أن يقول شخص الآن أن الرئيس الأمريكي يقرر تحرير المضيق، هو الحديث عن شيء واضح ومحدد ضمن إطار معين
3: دولي، هيحرر الملاحة الدولية. فالاسم رنان، اسم كبير، لكن هذا الفعل إذا قام بدخول المضيق بقوات، سواء قوات مشتركة أو قوات حلفاء من المنطقة أو من منطقة أخرى، ده معناه أن بيفقد إيران أكبر ورقة تفاوضية في يدها، وبالتالي هذا غير مقبول إلا إذا كانت هناك تفاهمات ما بين الطرفين. طيب على المستوى العسكري، هنتكلم على المستوى العسكري، هل لديه القدرة على تأمين مراكب تجارية؟ لا، الإجابة لا، لأن فكرة مرافقة السفن في المضيق أو مرافقة سفن تجارية لعبور بنسميها إسكورت، عملية بحرية معقدة للغاية. دي أستخدمها لما أكون أنا بأمن سفن من قراصنة، من حاجة هيتعرض ليها، لكن أأمن سفن من صواريخ بلاستية وصواريخ ساحلية ومسيرات، عملية في منتهى الصعوبة، لم تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ولا كمان الناتو لو معها 40 دولة كمان مع الولايات المتحدة الأمريكية وتواجدوا في المضيق، لم ولن يستطيعوا أنهم يأمنوا الملاحة الدولية لأسباب كثيرة جدا متعددة، منها أن الجغرافيا كلها في صالح إيران. المشكلة يا فندم مش في المضيق فقط، المضيق ده جزء بس، لو سألنا حد فين المضيق هو جزء صغير 167 كيلو، لكن الساحل 2400 كيلو في صالح إيران، كل الساحل تحت مرمى النيران الإيرانية.
0: وبالتالي أنت ترجح أن العملية إنسانية ولا بد أن
3: حتى لو إنسانية، إيران هنا موقف إيران هو اللي هيحدد. نعم. لو إيران في صمود إيراني أو يبقى في تفاهمات تفاهمات متعلقة بالورقة التي قدمتها إيران للوسيط الباكستاني. نعم. لأن هو تحدث عنها برضو، تحدث عنها في آخر جملة، قال إن هناك إجراءات أتخيل.
0: هذه نقطة نعم أريد الدكتور يعلق عليها، لأنه الإطار الذي ختم به المنشور قال ما ذكره الدكتور عبد الواحد، بأنه أنا على علم بأن الممثلين الأمريكيين يتبادلون النقاش وهو على علم بذلك، وربما ينتج شيء إيجابي.
4: نحتاج لكافة أدوات التحليل النقدي للخطاب وما يتفوه به ترامب في هذه المرحلة. لا شك أنها عبارة سيميائية وردية، لفتة إنسانية، ولا أحد يستطيع أن يجادل في هذا. لكن العبرة ليست في دلالة العبارة بقدر ما سينطوي عليه التطبيق. لا أتخيل بتاتا أن هناك اقتراب في المسافة بين البوارج والسفن الإيرانية والأمريكية، هذا سيناريو من سبع المستحيلات. إذن ماذا يتبقى؟ عندما يشير ترامب إلى التحالف الدولي، هل يقصد أن الولايات المتحدة هي التي ستسعى مع الإيرانيين نيابة عن هذه الدول بمعنى التحالف الدولي، أم ربما سيتعين على الولايات المتحدة وعلى إيران التوافق على جهة ثالثة هي التي ستؤمن مرور هذه السفن وهؤلاء البحار العالقين؟ ما لم يحدث تدخل من طرف ثالث، لا أرى أن التعاون يمكن أن يكون مباشرا وبحسن نية وتبعا لهذه اللغة الوردية. الإيرانيون مستوى الثقة ليس عند الصفر، هم 50 تحت الصفر بالنسبة لترامب، وأيضا تعلموا أن الحرب هي خدعة قبل أن تكون أي شيء آخر. إذا لا أرى أن الجانب الإيراني سيتحمس للاستجابة بشكل إيجابي، ولكن هناك محاضر وهناك، ولا أعتقد أن التطبيق سيبدأ خلال ساعات.
0: نعم.
4: بمعنى أن الإيرانيين سوف يتمحصون ويعيدون تقليب العبارة رأسا على عقب عدة مرات إلى أن يصلوا إلى ما هي حدود هذه المبادرة.
0: سيد مايكل مونروي، ربما اختلاف الفهم بين المجموعة المتحدثة الآن من ضيوفنا لها ارتباط بالتصريح وعكسه في داخل حديث الرئيس الأمريكي. إذا كان يقول لفتة إنسانية ومن الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول وأخص إيران، ثم يقول إذا لم تمر السفن بسهولة وكذا فإنه سيرد عليها بالقوة. حديث عن لفتة إنسانية وعن مشاركة إيرانية ونحوه ثم تهديد بالقوة، فما الذي يفهم؟

0: أعتقد أنه من المفهوم لماذا هذا الارتباك والتشويش، لأن هناك معلومات كثيرة بعضها متضارب، وهذا ما ينطبق على هذه الحرب طيلة أيام الحرب وحتى وقف إطلاق النار. إذا ما سمح لهؤلاء 20,000 أو نحو ذلك من البحارة من القباطنة والأفراد لأنهم عالقون، هذا أمر مفهوم. إذا كان الأمر يتعلق بمتطلب إنساني والإيراني يسمحون بذلك، إذن هذا ليس واقع الحال. الأمريكيين يقولون اسمحوا لهم أو سنرافقهم، وإذا ما هاجمتموهم أو هاجمتمونا هذا سينتهك وقف إطلاق النار. هذا تكهن من جانبي، لكن كل شيء يتغير منذ منشورات التواصل الاجتماعي. هذه ربما خطوة أولى، بغض النظر سنمضي قدما بوقف إطلاق النار أو لا. هذا طبعا المضيق مضيق ضيق كما نعرفه جميعا، لكن سيكون هناك خيار، إما مهاجمة إيران لسفينة تجارية أو سفينة حربية أمريكية، هذا سيعيدنا إلى الحرب. أعتقد هذا ما تركز عليه الولايات المتحدة، لأن المضيق هو أكبر نقطة ضغط بيد إيران.
1: تبقون جميعا معنا، وسنبقى في بعض النقاط التي ذكرها السيد مايكل مروي في هذه الفقرة للتحليل العسكري مع الزميل نشوان حسين.
2: شكرا، شكرا لك عبد السلام. إذن أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على تصريحات ترامب عما سماه مشروع الحرية في مضيق هرمز ودلالاتها العسكرية والاستراتيجية. هذا الموضوع نناقشه هنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات العليا. معنا على الشاشة التفاعلية زميل صهيب العصا. والبداية معك صهيب، ومعنى هذه التصريحات ميدانيا.
3: نشوان، نحن الآن ننظر إلى هذه الخريطة المباشرة لمضيق هرمز والخيارات الأمريكية لحل هذه الأزمة. هذه الخريطة المباشرة تعكس مدى تكدس السفن على جانبي مضيق هرمز بشكل واضح للغاية، ونشاهد السفن على جانبي المضيق في هذه الجهة التي تحاول الدخول أو في هذه الجهة التي تحاول الخروج. بالمبدأ نتحدث عن شاحنات اللون الأحمر هي ناقلات الغاز والنفط والناقلات العملاقة، واللون الأخضر هي ناقلات التجارية التي تحمل الحاويات، ولكن هذان اللونان الأساسيان اللذان يعطلان أو تتعطل بحركتهما أو منع حركتهما حركة التجارة العالمية. ونلاحظ فراغ المضيق نسبيا من حركة السفن، ونتحدث عن انخفاض تجاوز 90% أو أكثر في حركة السفن. نتحدث عن 15 سفينة عمليا تتحرك يوميا في مقابل 120-130 سفينة كانت تتحرك قبل هذا الحصار، قبل هذا الإغلاق. هذا ما تعكسه هذه الصورة المباشرة. ولكن إذا عدنا إلى الخريطة، حركة الخريطة فيما يتعلق بهذا المضيق، نشاهد هذه الخريطة التي نتحدث عنها. هذا هو الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية الآن. بهذا الشكل تمنع الولايات المتحدة الأمريكية السفن من مغادرة، السفن الإيرانية طبعا، من مغادرة الموانئ الإيرانية عبر منعها من الخروج من منطقة مضيق، من منطقة خليج عمان. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصارا على الموانئ الإيرانية في مواجهة الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، وبالتالي خنق إيران لمضيق هرمز قابله أمريكيا بالحصار المستمر لأسبوعه الثالث على التوالي، بحصار على الحصار، حصار على الموانئ الإيرانية ومنع هذه السفن الإيرانية من مغادرة مضيق هرمز. الآن ما هو المتوقع أو أحد الخيارات التي جرى الحديث عنها خلال الفترة الماضية؟ عملية إنزال بري أمريكي على المضيق من خلال السيطرة على بعض الجزر أو بعض المناطق في المضيق لفك هذه العقدة أو القبضة الأمنية الإيرانية على مضيق هرمز. هذه شكل الجزر الإيرانية في مضيق هرمز، ويمكن الحديث عن جزيرة قشم كأحد أكبر الجزر الإيرانية في مضيق هرمز، ولكن الجزيرة الأهم هي جزيرة لارك، وهنا أيضا جزيرة هرمز، بالإضافة إلى طنبس الكبرى وطنبس الصغرى وأبو موسى في هذه المنطقة. وبالتالي هذه الجزر الأساسية التي يمكن النظر إليها على أنها الجزر التي إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك عسكريا بهذا الاتجاه وتنفذ التهديدات بعملية إنزال بري، يجب أن تلتفت الأنظار إلى هذه الجزر. ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث عن إمكانيات عسكرية.

0: الأمريكية لدى كلا الطرفين ستلعب دورا كبيرا في هذه المواجهة إن تمت بشكل عسكري. بمعنى القدرات الأمريكية في المنطقة دخلت مرحلة كبيرة للغاية، إذ أننا نتحدث عن المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه القدرات الأمريكية بهذا الشكل منذ عام 2003. تجمع الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث حاملات طائرات في المنطقة بشكل متزامن، هي جورج بوش، جيرالد فورد، وأبراهام لينكولن، لا تزال موجودة في المنطقة وتحمل على متنها بالقطع الحربية المتواجدة فيها والمرافقة لها تحمل أكثر من 15,000 جندي، أكثر من 12 سفينة مقاتلة، وأكثر من 200 طائرة حربية مقاتلة ومروحية. وبالتالي نحن نتحدث عن الأسطول الأكبر الأمريكي الذي يتجمع في المنطقة في هذا الوقت المتزامن منذ عام 2003. ولكن فماذا تحمل إيران من الجهة المقابلة، أو بماذا تهدد، أو ما هي أوراق القوى العسكرية لدى إيران لتحاول الرد أو لتحاول تعطيل هذه الحركة الأمريكية أو المحاولة الأمريكية؟ نتحدث عن خمس أوراق قوة أساسية عسكرية تملكها إيران بشكل أساسي: الغواصات الصغيرة والصواريخ الساحلية والزوارق السريعة والطائرات المسيرة للغابة البحرية. يعتقد أن إيران لغمت منطقة المضيق بشكل كبير، لذلك تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحات الألغام لمواجهة الألغام البحرية. أسطول الإيراني من الطائرات المسيرة أسطول كبير للغاية تم رؤيته بشكل واضح خلال الفترة الماضية، خلال هذه الحرب المفتوحة خلال 40 يوما الماضية. نتحدث عن الصواريخ الساحلية، إذ إن إيران بالجزر التي شاهدناها تمتلك الامتداد على البري على المضيق، وبالتالي إذا ما فرضت هذه الأسلحة قصيرة المدى يمكنها أن تضرر بشكل كبير القطع الحربية، بالإضافة للزوارق السريعة التي لفتت دونالد ترامب وتحدث عنها بشكل كبير. على كل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن هذه الخريطة الآن التي ينظر الجميع إليها وينتظر الجميع إذا كانت خريطة مضيق هرمز ستتغير خلال الساعات القليلة الماضية، وستتحرك فيها تتحرك حركة السفن وتتغير حركة الملاحة في هذه المنطقة، لأننا نشوى نتحدث عن ارتفاع كبير في الأسعار على مستوى النفط، أزمة عالمية، وأيضا على مستوى حركة التجارة، لأننا نتحدث أيضا عن 20% من حركة النفط تمر عبر مضيق هرمز. ما الذي سيحدث خلال الساعات؟
1: وكان ترامب يتحدث أيضا قبل أيام عن فكرة عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد أن يفرج عن المضيق. لكن هذه المعطيات، لدينا مضيق مغلق بشكل شبه كامل دكتور عمر، لدينا العديد من السفن والعديد من الأفراد والطواقم وقدرات عسكرية أشار إليها صهيب، ولدينا الآن خطاب لترامب بحاجة إلى ترجمة حقيقة، يعني ما الذي تفهمه من شكل ما يريد أن يقوم به Project of Freedom، يعني مشروع الحرية؟
2: أظن أنه ما يريد أن يفعله هو أن يحول الحرب المعلوماتية من عملية حصار بحري غير محكم غير قادر على السيطرة. نحن نتكلم عن تقريبا نصف الناقلات تخرج بحسب الأرقام التي خرجت، لأننا نتكلم عن مساحة التي شاهدناها على الخريطة، هذه 4 بحر العرب مع خليج عمان، 4 ملايين كيلومتر مربع، سيطرة عليهم بحاملتي طائرات و13 مدمرة غير وارد. حاملات الطائرات الأخرى هي موجودة في البحر الأحمر، ليست يعني فقط لينكولن وبوش هم الموجودين في المنطقة. فهذا من ناحية، فالحصار غير محكم، فتغيير هو عملية تحرير من الإكراه البحري الإيراني، أي الإيرانيون الآن أخذوا المضيق رهينة وأنا سأحرر هذا المضيق، والآن أطالب يعني والآن في إطار عملية إنسانية، وربما يكون لدينا بعض التفاوض، فربما يكون هناك نوع من التراضي، يعني أمامنا
1: غموض مقصود، يعني عملية إنسانية، تفاوض، عمل عسكري، مرافقة للسفن،
2: كله وارد. لكن ماذا سيكون الرد الإيراني؟ هذا رقم واحد. السيناريوهات المطروحة هي الآتي: عمليات حراسة لبعض، نتكلم الآن عن أكثر من 800 ناقلة وسفينة داخل الخليج، بعضهم منهم 5 على الأقل يحملون العلم الأمريكي، فأيضا هذه تكون مفيدة في الانتخابات. إخراجهم هنا ربما يكون عبر سفن حراسة، هذه السفن حراسة تحتاج لتأمين، ولو خرجوا في إطار الجزء العماني من المضيق والمياه الإقليمية العمانية.

0: الفنية سيحتاج لكاسحات ألغام. كاسحات الألغام الأفنجر كلاس الام سي امز الحقيقية يعني المتخصصة هذه بعيدة، هذه في الشرق لا يوجد لديه، هو لديه ال سي اس، لديه سفن قتال ساحلي عليها حزمة كاسحات ألغام.
1: لو توقفنا عند فكرة كاسحات الألغام هذه، نعم. بريطانيا كانت تتحدث عن احتمال إرسالها كاسحات ألغام، نعم. وهذا يطرح التساؤل مرة أخرى عن إمكانية تدخل دولي في مساعدة ترامب في تنفيذ ما يريد.
0: هذه أيضا تحتاج بناء تحالف حقيقي والثقة بينه، والآن بعد سحب الجهود من ألمانيا يعني ربما تكون الأمور تحسنت بعد زيارة الملك في حالة بريطانيا، لكن التحالف ليس في أفضل حالاته. فلا أدري إن كان هذا خطاب عفوي على ترو سوشيال، أم هذه خطة معدة يوجد فيها تحالف دولي. لكن القوة المؤكد هو الآتي: أولا لم نسمع الرد الإيراني إلى الآن، لأن لو العملية بالتراضي معهم هذا ستكون أمور مختلفة كثيرا، يعني الأمور ستكون مختلفة، ستكون تهدئة وربما حزمة بناء ثقة. لو الأمور ليست بالتراضي معهم، القوة الموجودة هذا لا شيء الذي رأيناه، لا هذا ليس عشر.
1: تقصد ما لدى الإيرانيين أم ما لدى الأمريكيين؟
0: لدى الأمريكيين القوة الأمريكيين. المحشودة لا شيء، القوة المحشودة أقل من عشر 15,000 أو 17,000، هذه عشر 177,000 الذين تجهزوا لغزو العراق. هذه 13 مدمرة تعرف في عمليات الحراسة في إرنستويل في الثمانينيات في حرب الناقلات، فقط مرافقة الناقلات الكويتية لإخراجها، ولم تتحمل الولايات المتحدة عبء العمل العسكري، المتحمل عبء العمل العسكري وقتها كان العراق. احتاجوا 30 طراد فرقاطة ومدمرة للمرافقة فقط، المرافقة والحراس. بعدها 3 عمليات أخرى لضرب بعض الأهداف الإيرانية في إطار هذه العمليات الاستهداف، لأن بعض المدمرات صدمت بلغم وهكذا، فكان هناك رد أمريكي.
1: وهذا ما
0: لكن القوة المحشودة هذه ليست قوة غزو، وليست قوة فتح، ليست قوة فتح،
1: هي
0: قوة
1: فقط،
0: وليس قوة حتى حصار محكم، هي قوة حصار انتقائي أو استهداف سفن أحيانا انتقائيا للسيطرة بالرعب، للسيطرة بتصوير ضرب السفينة، بتصوير الإنزال الأمريكي على السفينة بالرعب، ليست سيطرة بالقوة، لأن لا توجد قوة كافية.
1: طيب هذا ما يدفعك إلى ربما التخمين بأنها قد تكون كاحتمال تصريحات عفوية، لكن لو دخلنا في صلب المتن نفسه، النص، توجيه السفن وإخراجها بأمان، المفهوم من الخيارات بإخراجها بأمان مع فكرة التوجيه نفسها.
0: نعم.
1: باختصار.
0: باختصار الحراسة ممكنة نظريا، الحراسة ممكنة نظريا، محاولة كسح الألغام صعبة ولكن ممكنة نظريا. المشكلة هو أن لو هذا تم برفض إيراني، برفض إيراني معناه أن يمكن للحراسة أن تستهدف، يمكن للناقلة التي ستعبر بدون رغبة إيرانية أن تستهدف، يمكن، ويمكن لهذه الألغام، لهذه الألغام لا تميز، يمكن أن تنفجر هذه الألغام كحادثة، وأيضا هذه إشكالية. فلو بغير التراضي الإيراني أتوقع أن المشكلة، وربما تتحمل يعني بعد كل هذا ربما تتحمل هذا الموضوع الولايات المتحدة عسكريا، لكن سياسيا لا أستطيع أن أقول أن إدارة ترامب ستتحمله سياسيا. لو بدأت الخسائر وبدأت النذيف وبدأت تفجير ألغام في مدمرات أمريكية، هذا سيخلق بيئة أخرى وربما تتطور. يعني ذكرنا موضوع الإنزال على الجزر، الهجوم على الجزر ليس عملية في منتهى التعقيد. يعني أنا أذكر ليني جراهام كان يذكر إيوجيما العملية الشهيرة والإنزال على الجزر اليابانية، هذه كلفتهم 20,000 قتيل من المارينز. فالولايات المتحدة اليوم، إدارة ترامب اليوم قبل الانتخابات النصفية لن تتحمل 20,000 أو 2,000 أو 200 خسائر من قوات المارينز. فبالتالي عملية الهجوم على السواء وخصوصا الجزر الكبيرة كالقشم، هذه عملية في منتهى الخطورة، ربما تتحمل عسكريا لكن سياسيا لا تتحمل.
1: شكرا لك الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد دوحة للدراسات العليا في الاستوديو، شكرا جزيلا على مشاركتك. والآن سنعود بكم إلى استوديو الأخبار مع عبد السلام.
2: شكرا لك نشوان، وننوه لهذا الخبر العاجل نقلا عن أكسيوس عن مصادر تقول الولايات المتحدة أرسلت الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران، وهو يتسق مع أخبار سابقة نقلناها أيضا خلال تغطيتنا المتواصلة. أعود لضيوفنا بعد أن ناقشنا ربما الاحتمالات العسكرية وآلية المرور عبر المضيق، نعود

0: للدكتور أحمد يان بسؤال ربما كان لافتا في الفترة الماضية، الحديث عن الظروف التي يمر بها بعض من علق داخل الخليج، تزامن أيضا مع اتصالات عديدة ببعض الدول مباشرة بإيران، والجانب الإيراني كان قد أعلن ذلك أكثر من مرة، ولاحظنا حركة دبلوماسية عالية كانت مقرونة بطبيعة الحال بربما التحرك السياسي لعباس عرقجي. هل هذا ممكن؟ هل يكون التحرك هذا إن حصل غدا بخروج هذه السفن ضمن إطار يقوده العباس عرقجي أو تواصل مباشر مع الأوروبيين وبعض الدول المتضررة في هذه الأزمة؟
1: ومستبعد وفق المعلن أمريكيا، لكنه قد يكون ضمن ما أشرت إليه إذا كان التنسيق مع إيران. يعني العباس عرقجي أيضا في اتصالاته مع الكثير من المسؤولين في دول مختلفة كان يقول بأن هناك إمكانية للمرور، هناك حصار أمريكي قد يمنع، لكن هناك آلية استحدثت في إيران لتأمين المرور والحد من الأضرار بالوضع في المرور الآمن كما يسمى. وبالتالي يمكن أن يحدث هذا. قد يكون الرئيس ترامب استقى هذه المعلومة، هذا أيضا وارد، استقى هذه المعلومة وأعلن أننا سنرافق هذه السفن، لكن في النهاية مرافقته العسكرية ستمنع أساسا المرور كما أفهم الموقف الإيراني. ولذلك حتى لو كانت الدواعي الإنسانية أتت بنتائج فهو يعقدها بهذا الإعلان، ولا أراه متفقا مع الإيرانيين لأن كل المواقف الإيرانية سابقا تتعارض مع هذا الإعلان. والرجل يتحدث كثيرا، يعني لا يعول على ما يقول كثيرا، ولذلك نحن إزاء واقع مختلف، يعني كلما تكلم يأتينا واقع مختلف في إيران، وتقديري أن هذا أيضا سيكون ضمن تلك الأمثلة.
0: دكتور صالح تعليقك؟
2: أنا أعتقد يعني شوف، بالرغم من أنه غلفت تحت شعار الإنسانية وصعب على إيران أن ترفض عملا إنسانيا أيا كانت هذه الظروف، بل يعني من المفترض أن ترحب إيران، لكن شوف الربط، هو أعلن هذه المهمة والتي ستبدأ صباحا وألزم نفسه بالتوقيت، ثم أعلن إكسيوس الآن بأن الرد الأمريكي على البروبوزل الإيراني قد تم تسليمه إلى الباكستانيين وتم رفعه. فإذا قرأتها من هذه الزاوية ربما يكون هناك تنسيقا بين الأمريكيين، ولا شك يعني أنه لن يغامر بالتوقيت ولن يغامر أيضا بأنه إلا إذا كان يريد مبررا للعودة مرة أخرى إلى الاحتكام إلى الميدان، وهذه المرة ستكون المواجهة لعدة اعتبارات، أولا لأن الإيرانيين ضد عمل إنساني، الأمر الآخر أنهم استهدفوا قطعا بحرية أمريكية، فبالتالي يريد أن يسوق مرة أخرى سواء للكونغرس أو للرأي العام. أنا أعتقد بأن هذه العملية منسقة، إذا ما تمت فهي بالتأكيد ضمن إرادتين، الإرادة الإيرانية والأمريكية تحديدا.
0: من أجل الدقة أيضا، لأنه تكرر حديث المرافقة، لكن الرئيس الأمريكي في حديثه كما نلاحظ الآن على الشاشة يقول أبلغنا تلك الدول التي طلبت هذا الأمر بأننا سنتولى توجيه السفن وإخراج هذه السفن بأمان من مضيق هرمز ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية. التوجيه والإخراج، ما الذي تفهمه سيد عبد الواحد؟
3: أولا بيوزع المسؤولية، أن المسؤولية
0: لكن ليست مرافقة،
3: ليست على عاتق الولايات المتحدة فقط ولكن على عاتق تحالف. هو لم يسمي الدول بأسمائها حتى الآن، إذا كانت عملية غدا فالمفروض يسميها هذه الدول. لكن أنا شايف أن هذه التصريحات جاءت يعني في إطار تفاهمات مع الجانب الإيراني، ووظفها ترامب توظيف إعلامي لكي يظهر أنه يحقق انتصار وفرض أمر واقع ميداني. فرض أمر واقع ميداني بمعنى أنه تأمين الملاحة الدولية ولكن مع الاحتفاظ بالحصار. طب وماذا عن المراكب الإيرانية؟ يعني هو هيخلي تأمين السفن الأجنبية كلها تعبر. طب وماذا عن السفن الإيرانية المحملة بالبترول؟ هل هتعبر هي الأخرى في إطار العمل الإنساني؟ اثنين، سحب الكرت التفاوضي من إيران. نمرة ثلاثة، تدويل المضيق من خلال التحالف، بدل ما إيران كانت بتسعى إلى جعل المضيق إقليمي أو إيراني عماني، لا ده هنا في تدويل للمضيق.
0: نعم.
3: وبالتالي فرض أمر واقع.
0: هو أيضا في هذا الخبر العاجل قال من أجل مصلحة إيران والمنطقة وأمريكا أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد السفن بأمان للخروج. عن التموضع الآن الأمريكي في قرب المضيق، ما الذي يفهم من الإرشاد؟
3: هنرشد

0: السفن على الطرق، بس لازم يبقى في حمايه.
1: يعني بعد العبور من المضيق
0: حضرتك المكان. هو في تفتكر حضرتك ان في شركه شحن مدنية.
1: الارشاد ممكن كيف سيكون؟ ممكن.
0: ما هم المضيق ما فيهوش ارشاد. يعني في زي قناه السويس فيها ارشاد، لازم ان يطلع عليها مرشد ويعبر بالسفينه القناه. المضيق ده مضيق دولي ما فيهوش ارشاد، السفن بتمشي فيه وفقا لممرات بحريه. كان في ممرات الاول اتغيرت هذه الممرات خلال الاسبوعين الماضيين، وخلت ايران الممرات قريبه من الساحل الايراني اكثر. ففكرة ان احنا هنرشد السفن للسير في المضيق، يبقى هناك تنسيق، والا هذه السفن هتبقى تحت مرمى النيران الإيرانية اذا ما كانش فيه تنسيق. لكن انا شايف ان هو بيفرض امر ميداني واقع. كمان في نقطة مهمة جدا عايز اقول لحضرتك عليها، هو في الورقة اللي قدمتها ايران فتح المضيق ده كان اخر مرحلة من المراحل الثلاثة، يعني ايران اخرته للاخر، هو الكرت التفاوضي القوي. تحدثت على وقف الحرب، المفاوضات النووية، الأمن، التأمين، ثم في آخر مرحلة فتح المضيق. فهنا ترامب خلى فتح المضيق رقم واحد، يبقى إذن هناك تفاهمات، وترامب بيحاول أن هو يوظفها إعلاميا كأنه حقق
1: نعم.
0: انتصار.
1: أنت قلت تفاهمات السيد أحمد. نعم
2: إذا سمحت لسعادة اللواء، احتمال هذا الإرشاد يقصد به أن هناك ألغاما، هناك تقارير كثيرة تقول بأن ربما هذه الممرات
1: في هذه الحالة
2: ليش ما نفسرها بهذا الاتجاه؟
0: هو يعني هو ألغام هنا، وأنا حضرتك الألغام أنا مش من السهولة اللي أنا أعرفها. لو شاف إن في لغم هيصطاده، لكن المشكلة في الألغام في إن أنا أكتشف اللغم، مش إن أنا أفككه كمان.
2: هذا هو الإرشاد.
0: اكتشاف اللغم اللغم عملية شديدة التعقيد يا فندم. ليه؟ لأنها بتعتمد على موجات صوتية وليست موجات كهرومغناطيسية.
1: لكن هذا يتطلب موجودة. نعم يتطلب التنسيق مع الإيرانيين. موضوع أين هي الألغام؟
0: لازم يبقى في تنسيق مع الإيرانيين.
1: نعم. وهنا دكتور شرقاوي، ما قاله سيد أحمديان ويقول السيد عبد الواحد، يقول تفاهمات، وسيد أحمديان يقول قد يكون الرئيس الأمريكي يستبق تنسيقا إيرانيا مع هذه الدول لإخراج السفن كما هو متسق مع الموقف الإيراني. حينها ما الذي يفهم؟
3: لا شك أن هناك اتصالات مكثفة لإنهاء محنة هؤلاء البحار العالقين 20,000، لا خلاف على هذا. لكن لا نعلم بالضبط من أين ولدت المبادرة، هل ولدت في البيت الأبيض أو ربما ولدت في مكان آخر. لا نعلم هل ترامب هو صاحب حقوق التأليف أو حقوق الملكية الفكرية أم ربما هذا موضوع آخر. لكن أنا بقدر ما أتفائل بعبارة لفتة إنسانية، وأتفائل أيضا بأن هناك تعاطف دولي وتحالف يريد فك أسر هؤلاء العالقين، إلا أنني أيضا أتشائم بنفس القدر، لأن في نص كلام ترامب هناك شيء ونقيضه. عندما يستحضر عنصر القوة، أنا أرى أن حتى حسن نية الإيرانيين ستنكمش وتتراجع إلى الوراء. فإذا نحن نعود إلى قضية أن هذا مسار موازي، ولكن ينطوي على سكين ذو حدين. إذا كان هناك تعاون خالص من الإيرانيين والأمريكيين بشكل متوازي، وربما قد نحتاج للباكستانيين في هذه المرحلة بأن يكونوا هم المنسقين الفعليين في الميدان. لا أرى أن هناك تعاون في مياه مضيق هرمز بين الأمريكيين والإيرانيين. لكن عندما يلوح ترامب بأنه أيضا يملك خيار أنه إضافة إلى إرشاد السفن يحتفظ بالمناورة المسلحة، أعتقد أنه يعني أنها تولد كمبادرة، تولد ميتة، ولا أعول على أن الغد سيعطينا ما نتمنى هذه الليلة.
1: نسأل ضيفنا من مونتانا سيد مايكل مروي، في ظل أيضا هناك بعض الأمور ضبابية حتى هذه اللحظة، لكن ضيفنا من إيران سيد أحمديان يقول بأنه قد يكون هناك تنسيق إيراني مع المعنيين من الدول لهذه السفن، والرئيس الأمريكي ربما يريد أن يأخذ ربما الموضوع كأنه إنجاز للولايات المتحدة الأمريكية. ما ردك؟
4: علينا أن ننتظر لنرى في خاتمة المطاف إذا ما سمح لهذه السفن أن تمر لأسباب إنسانية، كما طبعا هذا سيعني أن الأمر انتهى. لكن ما يحدث وأنا أتكهن هنا إنهم لا يثقون بالإيرانيين إذا ما مرت السفن بالمضيق كما حدث الصباح هذا اليوم سيطلق النار عليهم. إذن يجب أن يكون هناك إرشاد أو مرافقة أيا كان، ويبدو أن الولايات المتحدة ستساعد هذه السفن لتعطيهم الثقة بأنهم لن يتعرضوا للهجوم والذي كان يتم حتى الآن. ولو أن إيران ضربتهم أو ضربت السفن الحربية الأمريكية، هذا يعني أنهم انتهكوا وقف إطلاق النار وتعود الحرب. لهذا السبب هذا سيكون مكسبا إذا ما استطاعوا إخراج هذه السفن من الأماكن التي حوصروا فيها وراء مضيق هرمز. وإذا ما هاجمتهم إيران فيعني هذا أن إيران انتهكت وقف إطلاق النار والولايات المتحدة سترد. هذا تكهن من جانبي وهذا ما لم يقله الرئيس، لكن ربما هناك تنسيق، وإلا إذا رفضت إيران مرورهم، وثم في النهاية سيكون هناك خلل في المسألة إذا سمحوا وثم هوجموا. فالولايات المتحدة ستحرك قواتها عند ذاك لمساعدة هذه السفن لتمر بهذا المضيق الذي هو مر دولي.
1: نعم، تعليق منك دكتور صالح قبل أن ربما نعود لموضوع
2: باختصار شديد. عبد السلام، هي هذه العملية وكأنها تبدو تحريرا للرهائن. إذا فشلت هذه العملية فيها فشلا ذريع، ترامب ألزم نفسه بتوقيت يمكن للمرة الأولى وصباح الاثنين أي بعد ساعات. ثم الأهم من ذلك ألا يتحول هذا الموضوع إلى عرض عسكري. إذا تحول إلى عرضا عسكريا فبالتالي هو بالتأكيد استفزاز يريد منه مبررا لاستئناف الحرب. إذا كان أنا أعول على كلمة واحدة في كل ما قال ترامب بأنه لديه أو أبلغوه بأن الاتصالات مع الإيرانيين إيجابية وتوصلت إلى أمور إيجابية قد يعلن عنها، لكن ترامب يتعامل بذهنية الصحفي الذي يريد سبقا صحفيا، وهذه هي المشكلة.
1: نحن والله ننتظر السبق الصحفي من إيران، حتى الآن السيد أحمديان لم يعطينا أي رد، ربما عن
2: ربما نايمين هاللحظة هذه،
1: ننتظر أي رد إيراني حقيقة حتى هذه اللحظة، لأنه يفسر كثير من السيد أحمديان. لكن هذه الخطوة إذا ما تمت في الغد أو كانت في هناك تنسيق بشأنها، ما تأثيره على المسار التفاوضي؟
5: تقديري أنه لن ينفصل، وهذا ما يعقد الفهم هذا الإعلان، لأنه هكذا خطوة لن تنفصل عن المسار التفاوضي، والمسار التفاوضي كما يبدو متعثر. بالإضافة إلى ذلك ويريد تهدئة الأسواق، يعني بعد من هذا الإعلان هو تهدئة الأسواق، أنه تخرج ناقلات النفط يغلفها بغلاف إنساني، لكن خروج ناقلات النفط معناه تهدئة الأسواق، أسواق الطاقة. وهذا إن وضعنا المغاربة الإيرانية أمام المغاربة الأمريكية، ارتفاع أسواق الطاقة هو أوراق ضغط إيرانية، هبوط أسعار الطاقة هي ورقة ضغط أمريكية، هي جزء من التفاوض، هي على الطاولة. ولذلك يعني التنسيق في هذا المجال لا يمكن أن يحدث إلا في إطار أوسع يشمل المفاوضات غير المباشرة الجارية عبر الوسطاء. تقديري أن ذلك لم يحدث، ولذلك أنا استبعد أنه هذا، لكن إذا وصلنا إلى بالفعل هذا تنسيق جرى بين إيران ودولا أخرى، فبتقديري الولايات المتحدة ستكون بعيدة عن المضيق، لأنه من غير المعقول لإيران أن تقبل أن تعود من هذه الورقة الرئيسية بمنع القدرات العسكرية الأمريكية من الاقتراب بسهولة، تأتي وتجاري السفن. ما في نهاية وقف إطلاق النار أرسلت الولايات المتحدة بارجتين إلى المضيق، وفي النهاية أجبرت على سحبهما لأنه هددت، وفي فاصل 15 دقيقة كما يبدو طلب الأمريكيون وقتا لسحبهما وسحبوهما. بالتالي الموقف يعني واضح في إيران، لذلك أنا سأصطبر لأسمع من الإيرانيين موقفهم ليعلق على هذا.
1: نعم، وهنا نسأل الدكتور شرقاوي عن نقطة دائما، وسيد أحمديان تحديدا يطرح هذه النقطة، أنه نهاية الأسبوع الرئيس الأمريكي يتحدث عن المضيق بشكل إيجابي حتى يؤثر على أسواق النفط، لكن في هذا الإطار في هذا الوضع القائم في ظل التفاوض عن بعد عن طريق الوسيط الباكستاني، هل يمكن اعتبار هذا الأمر أم أنه صعب؟
3: لا أجد قرينة عضوية بين هذا الإعلان والحديث عن لفتة إنسانية وأن هناك دول وهناك تحالف من الدول يريد إخراج هؤلاء العالقين من المضيق، وقضية افتعال حركية معينة في سوق المال وفي سوق الطاقة. يعني الآن غدا الاثنين، يعني لا أرى أن هناك استثمار كما كان في السابق، وكانت هناك لازمة أن بداية الأسبوع لها نبرة، نهاية الأسبوع لها نبرة أخرى. لكن ما أراه الآن مطروح الآن أن هناك تناقض، يعني في نفس اليوم تقريبا بين مساء الأحد وصباح الاثنين يصدر ترامب موقفين لا يشجعان على بناء إجراءات الثقة مع الإيرانيين ولو بالحد الأدنى. بمعنى لو كان هو يؤمن حقيقة بهذه اللفتة الإنسانية كخطوة إلى الأمام، كان يمكن أن يتمهل وأن لا يرفض البنود الـ14 ويحتفظ بها ليومين أو ثلاثة، تنجح عملية تحرير هؤلاء الرهائن هؤلاء العالقين في المضيق، ثم نأتي إلى الرد الرسمي على المقترح الإيراني. لكن عندما تختلط الأمور في هذه الناحية، أرى أن يعني يبني بيد ويهدم باليد الأخرى. وهذا ما يفسر أن الإيرانيين لم يصدروا حتى الآن، ولا أعتقد حتى غدا صباحا لن يكترثوا بهذا النداء، يعني على الرغم من قيمته الإنسانية والرمزية. أعتقد أننا فقط في لازلنا في مرحلة إدارة الصراع من خلال تنافر هذه الخوارزميات السياسية بين البيت الأبيض وطهران، ولا أرى أن هناك تفاعل بين هذه الخوارزميات السياسية، بمعنى تداخل تفاعل، وربما نصل إلى نتيجة الجدلية الهيجلية بين ما هو إنساني ما هو سياسي أمريكيا وإيرانيا.
1: دكتور مايكل مروي، استمعت إلى حديث ضيفنا الإيراني وأيضا الدكتور الشرقاوي، ما تعليقك على هذه الجدلية التي تثار دائما مع حديث الرئيس الأمريكي في خطوات كبيرة من هذا النوع؟
4: من الصعب حقيقة أن نحسم الأمور، لكن نحن ندخل أو دخلنا في يوم الاثنين في الشرق الأوسط. هل السفن الحربية الأمريكية ستتحرك لتحريك السفن أو لترافق السفن هذه السفن؟ نحن لم نسمع هذه السفن هل ستقبل بهذا العرض أم لا، هل تثق بهذا العرض أم لا، وهل سيقومون بحركة معروفة بأن ترافق السفن البحرية هذه السفن، أم أنها ترسل السفن بوضع من الحراسة الثابتة وتسمح للسفن أن تدخل هي، أو ستحاول إدخال أكبر قدر ممكن منها؟ هذا من جهة. من جهة أخرى قد يكون هناك استئناف للعمليات القتالية.
1: شكرا جزيلا سيد مايكل مروي، والشكر أيضا لبقية ضيوفنا مع الاحتفاظ بالألقاب، وهذه التغطية مستمرة مع نشوان.
6: شكرا شكرا عبد السلام. مستمرون في هذه التغطية إذن من الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها إذن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب في منشور له على موقع تروث سوشيال أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. وقال ترامب إنه تم إبلاغ تلك الدول بأن القوات الأمريكية ستتولى توجيه سفنها وإخراجها بأمان من هناك ليتسنى لها استئناف أعمالها بحرية. كما أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية، معتبرا أيضا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة إيران والمنطقة والولايات المتحدة. كذلك قال ترامب إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. كان ترامب قد قال لهيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق أنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وأنه غير مقبول. ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لسيانان إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إيران. وفي طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على الولايات المتحدة أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها. قد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن، ويتضمن 3 مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب، كما تطرح إيران في المرحلة

0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان، ومن جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. الآن معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، سيكون معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ مع محمد الأحمد، إن كان هنالك ربما مشهد أكثر وضوحا أو ترجمة على الأقل بشكل عملي لما قاله الرئيس ترامب فيما يتعلق بمشروع الحرية. محمد،
1: في الواقع نشوان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطرح مسارا مزدوجا يجمع بين الضغط عبر هذه المبادرة الميدانية الجديدة تحت غطاء إنساني كما يصورها الرئيس ترامب في مضيق هرمز، بالتوازي مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا لكن من دون القبول بأحدث مقترح إيراني لإنهاء هذه الحرب. ترامب في منشور مطول على تروث سوشيال أشار وأعلن إطلاق مبادرة وصفها بالإنسانية تبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، وتهدف بحسبه إلى تأمين خروج السفن العالقة في مضيق هرمز تعود لدول غير منخرطة في هذا النزاع والتي طلبت المساعدة الأمريكية في هذا السياق. في منشوره على منصة تروث سوشيال قدم ترامب خطوطا عامة لهذه العملية. لحد الآن نشوان لا تفاصيل أو معطيات أو بيانات من البيت الأبيض أو البنتاغون حول المبادرة، لكن ترامب اكتفى بالتأكيد أن الهدف منها هو مساعدة الدول المحايدة في هذا الصراع على استئناف أنشطتها التجارية بأمان. وفق ما أورده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا، فإن دول عدة تواصلت مع واشنطن طلبا للمساعدة بعد احتجاز سفنها في الممر المائي الاستراتيجي، حيث تعهدت الإدارة الأمريكية بتوجيه هذه السفن وإخراجها عبر ممرات آمنة تضمن استمرار تدفق التجارة، في إشارة تعكس محاولة لتخفيف كلفة هذه الأزمة التي تسببت بصدمة اقتصادية عالمية لا سيما في إمدادات الطاقة. المبادرة التي تحمل اسم مشروع الحرية بحسب ترامب ستركز على إخراج هذه السفن وأطقمها، خصوصا مع تقارير عن تراجع الإمدادات الأساسية على متن بعض هذه السفن، وهو ما ينعكس أيضا على وضعية البحارة على متنها. يمنح ذلك أيضا نشوان نوع من الغطاء الإنساني لهذه المبادرة، لكن ترامب أيضا حذر بشكل واضح وصريح من أن أي عرقلة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال ربما تدخل إيران أو هجوم من إيران أو تصعيد من إيران، فإن هناك احتمال كما قال باستخدام القوة في حال عرقلة هذه الجهود، وهو مؤشر ربما على أن هذه المبادرة نشوان لم تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني الذي ننتظر أيضا بدورنا رد فعل منه تجاه هذه العملية. بموازاة ذلك ترامب أشار إلى محادثات إيجابية تجرى مع إيران في تلميح إلى أن هذا التحرك قد يكون ربما جزء من مناخ تفاوضي أوسع، لكن من دون أن يقدم تفاصيل حول ذلك. ترامب كان قد أشار في تصريحات سابقة خلال فعالية بفلوريدا إلى أن نحو 400 ناقلة نفط محتجزة في مضيق هرمز، واعتبر أن الإفراج عن هذه الكميات قد يؤدي إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار الوقود، وهو ربط ليس واضحا إن كان مرتبطا بشكل مباشر أيضا بدوافع هذا التحرك الأمريكي، رغم أنه أمر وارد. الول ستريت جورنال كانت قد كشفت قبل أيام عن مسار موازي تقوده الخارجية الأمريكية لتشكيل تحالف دولي جديد تحت اسم بناء الحرية البحرية، يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز عبر تنسيق دبلوماسي وتبادل معلومات وإنفاذ العقوبات مع ضغوط أمريكية على حلفاء للانضمام إلى هذه المبادرة، في خطوة تعكس توجها لتدويل المواجهة بشأن مضيق هرمز. على مسار المفاوضات وقبل هذا المنشور، كانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن ترامب قوله إنه يعتبر أحدث مقترح إيراني غير مقبول، في وقت أكد فيها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وعضو الوفد التفاوضي الأمريكي

0: كان المحادثات مع طهران مستمرة، بالتالي سننتظر ونرى كيف ستتم هذه العملية، مشروع الحرية، وأيضا رد فعل إيران منها، لا سيما أن ترامب يصورها كعملية إنسانية، وليس واضح كما قلت إنها إن كان هناك تنسيق من الجانب الإيراني بشأنها، لكن يمكن أيضا قراءتها ك أداة ضمن معادلة أوسع تحاول واشنطن من خلالها إدارة الضغط بشأن مضيق هرمز في ضوء هذا الحصار الأمريكي، وأيضا من خلال الهدف في خفض كلفة هذا الحصار اقتصاديا على المستوى العالي، وطبعا انعكاسات ذلك داخليا خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، نشوان نتحدث عن الضعف تقريبا منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية على إيران.
1: شكرا، شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن، إلى محمد البقالي في طهران مراسل الجزيرة. وبالتالي بلا شك محمد ربما يكون الوقت مبكرا لي فهم رد الفعل الإيراني، لكن أبرز المعطيات المتاحة فيما يتعلق بالوضع لا سيما بعد الرد الأمريكي المعلن عن رفض الولايات المتحدة لمقترح طهران.
2: لكن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا نشوان، وطهران قالت إنها توصلت به وإنها تدرسه، بمعنى أن عملية تبادل الرسائل هي قائمة. ويجب أن نذكر أن المقترح الإيراني الذي قدم إلى واشنطن هو الخامس من نوعه الذي يقدم في سياق هذه الرسائل التي يتم تبادلها. طبعا نعلم أن هذا الآن وفق المعطيات التي حصلت عليها الجزيرة أن هذا المقترح الجديد يتضمن 14 بندا، وأيضا هذا الأمر أعلنته الخارجية فيما بعد، ويتضمن أيضا 3 مراحل. هذا الأمر وفق المعطيات التي حصلنا عليها. المرحلة الأولى هي مرحلة إنهاء الحرب، لأن إيران تقول إن الأولوية الآن هي لإنهاء الحرب وليست لأي شيء آخر. وإنهاء الحرب بالنسبة لطهران يتمثل أساسا في إنهاء الحرب على امتداد المحور، أي أيضا يشمل لبنان هذه عملية الإنهاء هذه، لأنها ترى أنها جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه ويجب أن يكون مشمولا بإنهاء الحرب. المسألة الثانية هي الحصول على الضمانات، لأن هناك ثقة معدومة الآن بين إيران وبين واشنطن، وإيران تقول إن ليست لديها أي ضمانات بأن الولايات المتحدة قد تعود مرة أخرى لتهاجمها. هي هاجمتها مرتين في عام واحد، فما الذي يمنع أن تعود مرة أخرى؟ ضمانات دولية وضمانات إقليمية، دولية عن طريق مجلس الأمن الدولي، وإقليمية عن طريق دول أخرى سواء منها الصين وروسيا أو دول مثل قطر مثل السعودية مثل. على كل حال لم تتبلور الفكرة بشكل كامل، ولكن هناك هذه الرغبة في الحصول على ضمانات. إذن بعد أن تتم مسألة وقف الحرب بشكل كامل مع تلقي الضمانات، هناك يتم النقاش بشأن رفع الحصار البحري الذي هو جزء من المرحلة الأولى، وفي مقابله يكون رفع الحصار عن مضيق هرمز. ولذلك فهذه الخطوة التي أعلن عنها الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم أنه لم يصدر أي تصريح في الحقيقة هنا في طهران كما ذكرت لأن الوقت ما زال مبكر، يمكن أن أقول إنها تثير الكثير من الأسئلة أكثر مما تقدم من الأجوبة، ولعل هذه الأسئلة تطرح حتى في واشنطن، فما بالك هنا. الواضح أننا إما أمام خطوة تهدئة كبيرة، وإما أمام خطوة تصعيد، لأنه لا نعلم ما إذا كانت طهران قد أخطرت بهذه الخطوة أم لا. الأرجح لا، لأنه لم يتم أي إعلان بهذا الصدد، ونعلم أن الرسائل يتم تبادلها عن طريق الوسيط الباكستاني. لم يتم في الساعات الماضية أي حديث عن أي تدخل أمريكي بهذا الشكل، لا في مهمة إنسانية ولا في مهمة عسكرية، بل كان الحديث من قبل الذين تحدثوا سواء من الجهات العسكرية أو حتى السياسية، الحرس الثوري، مستشار المرشد للشؤون الدولية، كله تحدث على أهمية مضيق هرمز وعلى أن إيران ماضية في ما هي مضت فيه بشأن الإشراف على مضيق هرمز على الأقل إلى حين التوصل إلى اتفاق. يأتي هذا التصريح من الآن من الرئيس دونالد ترامب في الحقيقة يبدو مربكا، لا أعتقد أن هناك من لديه إجابة دقيقة الآن عما يقصد الرئيس دونالد ترامب، عما إذا كان لديه تنسيق وهو أمر يبدو مستبعدا مع الإيرانيين، وأكثر من ذلك عن الموقف الإيراني من هذا الأمر. كيف ستتعامل طهران مع هذه الحركة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يريد أن يحرر كما يقول

0: صديق هرمز أو السفن فيما يقول إنها عمل أو تحرك إنساني. على كل حال يبدو أنه إما أن الأمور ستتجه إلى، إذا تم التوصل إلى توافق بشأن هذه الخطوة، إلى انفراجة كبيرة، لأن إذا وافقت إيران في إطار أي تفاهم معين ستكون انفراجة، وإما أن الأمور قد تتجه أيضا إلى التصعيد. والحقيقة نشوان أننا تعودنا على المراوحة بين التصعيد وبين التراجع عن هذا التصعيد.
1: تمام، أشكرك محمد، سنحاول استكشاف هذا الغموض في هذه النصوص، لكن شكرا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. الآن مع ضيوفنا في الاستوديو هنا الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية صراعات دولية، عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. في الاستوديو أيضا اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. معنا من واشنطن الدكتور بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة الدولية. من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. سأبدأ معك دكتور شرقاوي. أولا يعني في محاولة لفهم هذا الغموض، لا ندري إذا كان غموضا، يعني برأيك إن كان غموضا مقصودا، ماذا لدينا هنا؟ لدينا مصطلحات مثل لفتة إنسانية، حسنية، تصب في مصلحة إيران والمنطقة، تجري محادثات إيجابية مع إيران الولايات المتحدة، ويتكوف يقول تجري مناقشات مع إيران، وقبل قليل تابعنا طبعا ما تقول وول ستريت جورنال عن مسؤول مبادرة ترامب لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز. لكن السناتور الجمهوري ليدزي جراهام، تعرفه جيدا، يقول اتفق تماما مع قرار الرئيس ترامب فيما يتعلق برفض موقف إيران، وهاجم إيران وقال إنه حان الوقت لوضع حد لكل هذا. ما الذي تفهمه؟
2: أولا، إذا ظهر هناك تذبذب أو تناقض أو عدم اتساق، هذا ليس من باب الصدفة، هذا مقصود في المقام الأول. ويمكن اختزال ما قاله ترامب في تغريدته، أنه كلما زرع ورود الأمل بأن هناك لفتة إنسانية وهناك أمل في أن الإيرانيين سيردون عليه بنفس الكرم الإنساني، إلا وجاء في آخر النص وزرع ما يخنق الأمل الأول. بمعنى أن الآن سؤال، هل استخدام القوة مستبعد تماما أم يحضر؟ يبدو أنه يحتفظ بحق المناورة العسكرية في آخر المطاف. أيضا الآن عندما تذكر وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أنه ليس بالضرورة أن تصحب سفن أمريكية الناقلات والعالقين في المضيق، بمعنى السؤال الآن إذا كانت الولايات المتحدة لن تكون في الصف الأول، لمن سيترك الأمر؟ هل نتحدث عن مرحلتين، مرحلة نقلهم عبر حرس إيراني ثم تسليمهم إلى جهة أخرى ثم ذهبهم إلى يعني حيث يريدون، أم أننا أو حتى كلمة هذا التحالف، هل التحالف فقط ينوب عن الدول التي تطالب بالإفراج عن هذه السفن وهؤلاء العالقين، أم أن لهذا التحالف أو دول من بين دول هذا التحالف لها دور عملي، دور ميداني في تحرير هؤلاء؟ المسألة مركبة من مجموعة متناقضات، لذلك لا أعلق عليها آمالا حقيقية إلا إذا جاء من البيت الأبيض ما يؤكد أن هناك استجابة إنسانية مواتية وأنه لا خوف من أن تقدم إيران على هذه الخطوة. وأستبعد أن الإيرانيين جاهزون الآن بحكم أن انعدام الثقة مطروح، وأيضا قضية اللفتة الإنسانية قد ينطق بها في واشنطن بدلالة معينة ولكنها لا تترجم إيرانيا بنفس المعنى. إذن ينبغي أن نستحضر ما هو سياسي، ما هو استراتيجي، وأيضا ما هو سيميائي في كما نقول lost in translation، يعني ضياع المعنى في النقل بين ما يريده البيت.
1: هل ضاع المعنى بالفعل؟ هل هناك حالة إرباك في فهم هذا النص؟
2: أعتقد فيها مجموعة أمور لا تجعلنا نحن كمن يتبع خطب ترامب لا نعلم كيف نحصر المعنى النهائي. ماذا يريد ترامب؟ هل يريد فقط المساهمة أمريكيا وإيرانيا بمجهود متبادل لتحرير هؤلاء العالقين، أم أن هناك أيضا الشق الثاني وهو أن سيف السلاح أو الطلقة الخيار العسكري غير ملغي تماما؟ هنا الخلط في فهم هذا.
1: دعنا نشرك بول ديفيس من واشنطن، ما رأيك دكتور بول ديفيس؟ ما الذي تفهمه من كلام الرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه التغريدة له. تفضل.
3: أعتقد أن ما أشار إليه الرئيس في إشارته إلى العالم وإلى إيران أن حرية الملاحة في مضيق هرمز والخليج الفارسي يجب أن تكون غير مقيدة، ولا ينبغي أن تحتاج إلى مرافقة عسكرية. الناقلات يجب أن يسمح لها بأن تتحرك بحرية وتعبر المضيق بحرية إذا كان هناك حاجة لمرافقة عسكرية. أعتقد أن الرئيس يريد من البلدان الأخرى، وهي البلدان المتأثرة بعدم مرور النفط بمضيق هرمز، تذكر الولايات المتحدة لا تتلقى أي نفط عبر مضيق هرمز. هذه مشكلة واجهناها منذ البداية في المفاوضات. رغبة الرئيس لم تتغير، والولايات المتحدة ومطالبها لم تتغير، بغض النظر هل أن إيران تريد استخدام مضيق هرمز كنقطة تركيز للتفاوض أم لا. الرئيس حتى اللحظة، وأيضا بحريتنا، والرئيس دعا بحرية حلف الناتو أن تأتي لتساهم، إن فعلت فمرحبا بها، لكن الولايات المتحدة لن تكون مسؤولة عن سلامة وأمان هذه السفن، ويجب أن تكون إيران مسؤولة عن سلامتها، وعليها ببساطة أن تفتح المضيق أمام الملاحة الدولية كما هو منصوص عليه في القانون الدولي.
1: عباس أصلاني في طهران، ما الذي يعني تفهمه وما الذي يفهمه الإيرانيون هنا كمتابعين لهذه التصريحات التي تخلط ما بين الخيارين، القوة والتفاوض أو التفاهم؟
3: طبعا الوقت قد تجاوز منتصف الليل وما زلنا في ساعات الصباح المبكر، لذا لم نحصل على رد فعل رسمي من السلطات الإيرانية. لا ندري إن كانت هذه المبادرة منسقة مع إيران أم لا، لكن لغة هذه التغريدة والتهديد باستخدام القوة مع إيران، هذا يعني أنه إعلان من جانب واحد ولا هناك تنسيق. ربما هذا هو السيناريو المقصود، ونرى أن المفاوضات الدبلوماسية التي ينبغي أن تبدأ بزخم عالي يأتينا هذا المنشور من الرئيس ترامب، وهذا يذكرنا بما حدث في محادثات إسلام آباد التي فور وقفها أعلنت الولايات المتحدة الحصار البحري. إذن هذا العمل من جانب ترامب خاصة في هذا السياق ربما يكون الغرض منه اختبار حدود سلوكيات إيران، وأن حدث أي حادث ما، وهل أن إيران سترد بالمثل أو لا، وهذا قد يكون ربما سببا للتوتر من المتحدة، تسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى استفزاز إيران، ويكون هناك استئناف للعمليات العسكرية ضد إيران. لو كانت هذه المبادرة أساسها إنساني، أعتقد أن هذه البلدان بإمكانها أن تتواصل مع إيران مباشرة للحصول على مساعدتها، وفي هذه الحالة ربما ترامب يستخدم هذا الأمر كذريعة لخلق توتر أو اختبار ردة فعل إيران ولتصعيد الوضع ربما. وفي ذات الوقت الذي اقترحت فيه إيران وردت على مقترح أمريكي، والولايات المتحدة قالت أن المقترح غير مقبول، ربما يأتي هذا كمؤشر أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتفاق مع إيران. لهذا السبب يريدون صرف الأنظار تدريجيا، وللضغط على إيران اقتصاديا، وأيضا التسبب بذريعة ما.
1: اسمح لي هنا سيد عباس أصلاني حتى نستفيد من الوقت. دكتور أمطري، بدأ الرئيس ترامب هذه التصريحات بالحديث عن دول من مختلف أنحاء العالم ليست منخرطة في الصراع في الشرق الأوسط،
2: طالبته.
1: هل يحيي ذلك بشيء أن يبدأ تصريحاته بالحديث عن هذه الدول؟
4: أنا أستاذ نشوان يعني أحاول أن أربط هذه التغريدة بالتوقيت، يعني لماذا هذا اليوم؟ المشكلة مشكلة البحارة تحديدا والعالقين منهم الآن يدخلون الشهر الثالث منذ أن يعني تم ارتهانهم نتيجة هذا الإغلاق في هرمز، والمناشدات من أهالي البحارة ومن البحارة نفسهم ليست جديدة، ليست وليدة الأمس على الأقل يعني أو اليوم. والرئيس ترامب يتحدث عن كل شيء، كل شاردة وواردة، حتى كرة القدم
1: مناشدات، يعني طلب مساعدة،
4: يعني مناشدات طلب مساعدة. هذا الشكل الآن هو يريد الآن أما أن يريد أن يسبر النوايا الإيرانية كما يقول، أو هو يمهد للاتفاق والذي يبدو أنه بات قريبا. يعني أنت أربطها أيضا مع ما ذكره في التغريدة من أنه قد تم إبلاغه بأن الاتصالات مع الجانب الإيراني قد بلغت درجة إيجابية مرتفعة، مما يشكل بأنه قد اقتربنا من شيء إيجابي للعالم كله. ثم يقول بأن هذه الأطراف التي تقاتلت بشكل قوي وشديد خلال هذه الفترة يبدو أنهم متفقين على الآن على هذا الفعل، لأنه إذا وصف بعمل عسكري بفتح هرمز بالقوة ربما يستفز الجانب الإيراني، أو ربما كما يقول العسكريون ليس بإمكانه في هذه المرحلة. لكن أنا أعتقد بأن ما يقصده بالإرشاد هو ما تم تأكيده الآن بأن هناك ألغاما في الممر، خصوصا في المياه الأخرى، غير لأن إيران حولت المسار وحولت حتى المنطقة العازلة باتجاهها باتجاه حدودها، وزرعت ألغاما باتجاه الدولة المشاطئة الأخرى، وأقصد الممر الآخر. وتعرف هذا الممر يعني ضيق، لا يتجاوز في أضيق مساراته عن 3 ميل بحري إضافة إلى المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة. فأنا أعتقد بأن هذه الحماية التي يعنيها ترامب أو يتلاعب فيها بمناورة بأن هي إرشاد عن لا تدخل ضمن نطاق الألغام. طيب. وكذلك يريد أن يختبر الإيرانيين عندما لوح بالعسكري، فهي لها عدة جوانب، جانب نفسي يريد أن يكسر هذا الحصار،
1: نعم،
4: وجانب أيضا عسكري مهم بأنه يريد أن يكسر إرادة الإيرانيين بعدم استهدافهم. لأن إذا لاحظت قد أشار الإيرانيون إلى محاولة الفرقاطة أو البارجة الأمريكية التي دخلت، الأمريكيون يقول تجاوزت هرمز، الإيرانيين يقول تم إنذارهم وخرجت.
1: وثم معطى جديد، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول أي تدخل أمريكي في نظام مضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار.
4: ودخلت المرة اللي فاتت بارجة أمريكية ولم يستهدفوها، أنذروها كما يقول الإيرانيون.
1: مفهوم. سيادة اللواء، لو أخذنا في الحسبان أو أخذنا في الاعتبار هنا أن الرئيس ترامب يقصد الحل بالقوة فرضا، هل لديه من الإمكانات اللوجستية والعسكرية، نتحدث عن أعداد قوات برية منخفضة نسبيا، نتحدث عن ناقلات محدودة، لكن هل هذه الآليات، هل هذه المعدات، هل هؤلاء جاهزون لعملية بهذا الحجم؟ إن حدث فيها أي احتكاك ستؤدي ربما إلى حرب أكثر سعة.
5: الحقيقة التصريح مطاطي مرن يحمل أكثر من تأويل. ظننا في الأول أنه هيدخل بالقوة، لكن خبر بعد كده جه من الولايات المتحدة الأمريكية بأن تأمين السفن ليس من خلال سفن أمريكية. يعني إذن العمل أو الطرح هذه المبادرة هي مبادرة دبلوماسية، ودي نقطة مهمة. إذن هي عملية
1: يعني
5: دبلوماسية.
1: حتى كاسحة الغام غير موجودة الآن في المنطقة، ربما بانتظار كاسحة الغام بريطانية إن وافقت بريطانيا
5: بالفعل. هنا لو دخل يعني بعض الخبر اللي احنا قرناه، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، أي تدخل أمريكي في نظام المضيق هيعتبر عمل عسكري. هنا هذا الخبر بينفي جزء كبير من المفهوم في التصريح.
1: وهذا عذر المقاطعة عاجل آخر، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات متوهمة.
5: بالضبط كده. للرئيس الأمريكي. يبقى إذن الهدف من التصريح هو هدف دبلوماسي، إن هو وضع إيران بيفرض أمر واقع من خلال تحالف دولي وبالتالي مشاركة دولية، تدويل المضيق وتحويله من سيادة إيرانية أو سيادة ثنائية إيرانية عمانية إلى سيادة دولية، بيحاول يرجعه مرة أخرى. كمان بيفرض أمر واقع أن الحصار قائم، يعني لم يتحدث عن المراكب الإيرانية، هو يريد أن يؤمن السفن الأجنبية. طب وماذا عن المراكب الإيرانية؟ هل تخرج هي الأخرى لتبيع النفط أم لا؟ لم يتحدث. يبقى إذن هنا بيفرض أمر واقع، وده أنا شايفه أنه جزء من تكتيك تفاوضي يدلل علم التفاوض. لكي تكون المفاوضات ناجحة يجب أن يكون هناك شرطين، هناك تساوي في القوى وتساوي في المصالح. طيب يعني وين وين سيتويشن، الكل رابح
1: والتساوي في الضغوطات على الطرفين
5: وجزء منها ضغوطات. طيب. يبقى إذن وين وين سيتويشن، الكل رابح. الرئيس ترامب لا يريد الطرف الآخر أن يربح.
1: الإيرانيون يريدون رابح رابح، هذه المعادلة
5: رابح رابح
1: رابح رابح.
5: ترامب لا ترامب يرفض رابح رابح.
1: قبل أن نذهب للدكتور شرقاوي بشكل مختصر،
4: يعني ربما هناك لبس، يعني هم لم يتحدثوا عن فتح هرمز للملاحة، ويتحدث عن بحارة عالقون في الخليج،
1: لكنه يترك المجال مفتوحا للتأويل.
4: لا لا، هو حددها تماما، المهمة إنسانية، لم يقل إخراج الناقلات، لم يقل مرافقة السفن التي ستعبر المضيق بالاتجاهين، هي باتجاه واحد فقط، العالقون داخل مياه الخليج العربي.
1: طيب دكتور شرقاوي، ما رأيك؟ هل تتفق مع فكرة أن هذا قد يعد جزء من التكتيك التفاوضي، ضغط سياسي؟
2: أعتقد الآن هناك تطور جديد يلغي كل الأمل على أن الإيرانيين مستعدون أو أنهم جزء من هذا التنسيق. الآن مسؤول الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقطع الشك من اليقين، بمعنى أنه ليس هناك استعداد لدى طهران في أن تسمح بحركة أمريكية في الخليج وفي مضيق هرمز. إذن لا أرى، كنا نتحدث قبل ساعتين عن احتمال أن طهران والبيت الأبيض عبر قنوات غير مباشرة عبر إسلام أباد وغيرها، لا أرى ذلك. المسألة يبدو أن ترامب يريد الآن أن يضفي الخطاب الإنساني لعل وعسى أن يزيد في مستوى الضغط، ليس الأمريكي والإسرائيلي فحسب، بل أيضا الضغط الدولي على أساس أن هذه محنة 2000 من البحارة العالقين. لكن أن كونه يعلنها الآن في نفس اليوم الذي يعلن فيه رفضه للمفاوضات، أعتقد هو يقبر هذه المبادرة الإنسانية وإن كانت ذات لفتة إنسانية أو ذات قيمة رمزية. لذلك لا أعول، وقلتها قبل ساعتين، أنه بقدر ما أتفائل بعنوانها العريض لفتة إنسانية بقدر ما أتشائم من حيث التطبيق.
1: ونضيف لكلامك ما قاله ترامب، ينشر على منصته تروث سوشال صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق. هذه ليست جديدة العبارة، هو قال أنتم لا تملكون شيئا وأنا أملك كل الأوراق.
2: وأسوأ ما في ترامب سواء في حربه مع إيران أو في بقية الأزمات حتى على المستوى الداخلي حتى في صراعه مع الديمقراطيين، أسوأ ما فيه أنه يريد جاهدا ومتعبا أن يحتفظ لنفسه بكل الأوراق، ويعتقد أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يناور على كل الجبهات. هذا ضرب متخيل من فكر الواقعية السياسية، من المكيافيلية غير العقلانية. فلا أرى أنه فعلا إذا كان يريد لفتة إنسانية كان من المفترض أن يحافظ على نفس الخطاب ويرمي الكرة إلى الملعب الإيراني ويحرج الإيرانيين إذا لم يستجيبوا لهذا النداء الإنساني نيابة عن الدول.
1: لكن عفوا دكتور، هذا الحشد اللغوي لفكرة الإنسانية واللفتة الإنسانية ومساعدة من يطلب المساعدة، أليس تبريرا لعمل عنفي محتمل؟
2: أعتقد كما قلت من قبل أن نفس النص يمهد لنداء دبلوماسي، نداء إنساني، أن هناك عالقون وهناك سفن ينبغي أن تمر. لكن النصف الثاني من نفس النص يقبر هذه الفكرة، ما دام هو يريد أنه يقول أنا أملك كل الأوراق، أنا قال قبل أنا أيضا أحتفظ بالخيار العسكري. إذن هناك نوع من نية إرغام، بمعنى تعالوا نتعاون، أما إذا رفضتم التعاون فأنا سأمارس الضغط. لا أرى في منطق المفاوضات هذا التناقض العجيب، بمعنى يا إما أن نتعاون بروح إيجابية وهذا ما تحتمله وما تستدعيه. طيب. لحظات حرجة في إدارة الصراع، أما أن يعتد الطرف بالقوة ويعتقد أنه يستطيع أن يملي إملاءاته على الطرف الآخر، أعتقد هنا هدم لفكرة المفاوضات من أساسها. طيب. ولا نذهب بعيدا،
5: جزء من مهارة التفاوض،
1: لكن
5: هو يبقى الأبر هاند والطرف الآخر لور هاند، يعني بمعنى هو لو هو وصل لهذه المرحلة هنا العملية التفاوضية خرجت عن شكلها التقليدي وأصبحت أن القوي يفرض على الضعيف أوامر، وما على الضعيف إلا أن ينفذ هذه الأوامر وهذه الشروط. ولذلك أنا بقول هو بيفرض أمر واقع دون مشاركة عسكرية.
1: تمام. طيب دكتور بول ديفيس، الإيرانيون قالوا مرارا نحن لا نعبأ بالطريقة التي يعبر بها الرئيس ترامب عن الواقع السياسي والعسكري والجيوسياسي في هذه المرحلة، ولا جدوى من اعتماد هذا الأسلوب معنا. لماذا يصر الرئيس ترامب على هذه الطريقة في النصوص الغامضة التي تقتضي الأمر وضده؟
3: أنا لا أرى في هذه النصوص أي تناقض. أعتقد أن الرئيس يلمح إلى أن رغبته نحو تحقيق السلام في المنطقة، وهذه الأجندة هي التي طلبت الولايات المتحدة والعالم من إيران تحقيقها، وهي لا تهاجم إسرائيل ولا تهاجم جيرانكم. هذا ما يقوله الرئيس، وهو يقول أيضا إذا لم تكونوا راغبين في اتباع أسلوب متحضر ستكون هناك حرب. وهذا يعيدنا إلى القرن التاسع عشر، إذا ما قال كلوسيتس وهو المفكر الألماني بأن الحرب هي مجرد امتداد للسياسة الخارجية. هو لا يريد الحرب، هو يريد للتفاوض أن ينجح وأن تثمر المفاوضات، وهو يعمل من أجل ذلك. لكن عندما ترسل إيران مطالبها بأن الولايات المتحدة يجب أن تقدم ضمانات بأن لا تهاجم إيران مرة أخرى، وهم يبقون على كامل سيطرتهم على مضيق هرمز وسيادتهم عليه في انتهاك للقانون الدولي، وعلينا أن نمضي خطوة إلى الأمام والولايات المتحدة أن تغادر المنطقة كما تقول إيران، هذا غير مقبول أبدا. نحن نطلب أمورا بسيطة، إيران يجب أن تتبع مسارا سلميا، ويجب أن تتوقف إيران عن التدخل في شؤون الآخرين.
1: لكن دكتور بول، عفوا آسف على مقاطعتك دكتور بول ديفيس، لكن هل معنى ذلك أنك تفهم أن في هذا النص هنالك خيار واضح فيما يتعلق بأن يكون هنالك عمل يقتضي استخدام القوة لتحرير هذه السفن في المضيق أم لا؟
3: الطريقة التي سنستخدم بها القوة لتحرير هؤلاء البحارة المحاصرين، لا يوجد هناك سفن أمريكية ولا يوجد بحار أمريكيون. الولايات المتحدة لا تتلقى أي شيء عبر الخليج أو مضيق هرمز. السؤال هو ما هي البلدان الأخرى التي لها بحار عالقون ويتم حجزهم بشكل غير قانوني يكاد يرقى إلى مستوى أخذهم رهائن من قبل الإيرانيين؟ هؤلاء يجب أن نسمح لهم بالمرور. هذا لا يعني بحار إيرانيين ولا يعني نفطا إيرانيا، ولكنها السفن التي في الخليج والتي تحمل نفطا من العراق ومن دول الخليج التي يجب أن نسمح لها بالمرور.
1: مفهوم.
3: وحقيقة أن الإيرانيين يحاولون دون ذلك، هم يحاولون فرض ذلك عقوبات اقتصادية.
1: مفهوم. طيب سيد عباس أصلاني، كما أشار الدكتور شرقاوي قبل قليل، هنالك إشارة أخرى أيضا، يعني ما يحدث الآن في هذه الآونة، هذه التصريحات من رئيس ترامب تأتي مباشرة بعد فترة قصيرة جدا من الرفض الأمريكي لمقترح إيراني، والحديث مرة ثانية ربما عن طلب تعديلات سواء بشكل مباشر أو مضمن. ما الذي تفهمه من ذلك؟
3: أعتقد أن ضيفكم في الاستوديو أثار نقطة مهمة، وهي لماذا أعلان الرئيس ترامب في هذه اللحظة، وأيضا فهم النص بهذه الطريقة له معناه وأهميته. هذا يعني أن سلوك إدارة ترامب لا يمكن أن نحكم عليها بطريقة طبيعية وعقلانية. هم في الماضي هاجموا إيران، وأيضا في نفس الوقت الذي كانت هناك مفاوضات فعالة حدث ذلك في جنيف، حيث شن عملا عسكريا ضد إيران. الآن هناك محادثات دبلوماسية وهناك مقترحات إيرانية ورد عليها، لكن قبل استلام أي رد من إيران على التعديلات الأمريكية نرى هذا الإعلان. وحتى أيضا في محادثات باكستان التي أوقفت فجأة أعلن الحصار العسكري. هذا كله غرضه فرض الضغوط على إيران. ترامب يقول أنه يفعل ذلك لدواعي إنسانية، ولكن طبعا هل كان نائما طول هذه المدة ليستيقظ فجأة ليعرف أن هناك محنة لهؤلاء البحار المحاصرين؟
1: تمام.
3: هذا ليس كلاما عقلانيا، ولا يمكن لأحد أن يصدق ذلك. هو لم يهتم بالوضع الإنساني في غزة عندما قتل عشرات الآلاف، ولم يهتم بالوضع الذي كان فيها استهداف لمدرسة بنات واستهدفت خارج النقاط نطاق المعارك، وطبعا كان هناك استهداف لسفينة إيرانية خارج نطاق العمليات. وطبعا هذا كله لم يكن لدواعي إنسانية، ولا هذا الإعلان لدواعي إنسانية يمكن أن نصدقه.
1: مفهوم دكتور عباس، يعني فقط حتى نستفيد أيضا من الوقت، عذر على مقاطعتك دكتور صالح، أسعار النفط مباشرة نزلت 2% بعد التصريحات، دين على ذلك.
4: هذا دليل، يعني أنت تعرف يعني ربما من أهم المؤشرات التي يستند عليها في التحليل هو الاقتصاد. أنا الدوافع الاقتصادية بظني هي التي ستنهي الحرب أكثر حتى من يعني الميدان. بظني أنه هذه استجابة سريعة لأنه هذه العملية ستنجح، يعني هي مطمئنة بأنه هذه العملية بإفراغ مضيق هرمز من السفن، ليس فقط البحارة والملاحين، هناك أيضا شحنات نفط كبيرة وشحنات غاز أيضا ضخمة وكبيرة في البحر سيتم الإفراج عنها إذا نجحت هذه العملية، مما سيخفض حتما أو سيزيد من المعروض، وبالتالي سيخفض أسعار النفط لا شك في ذلك. لكن إن نجحت هذه العملية وإذا جاءت بنتائج عكسية سيكون طبعا بالتأكيد كارثيا، ليس على المنطقة فقط وإنما على كل دول العالم. أنا بظني حتى اختيار اسم لهذه العملية مشروع الحرية كما أطلق عليه هو لا معنى، يعني لا معنى سياسي، لا معنى عسكري واقتصادي، بالإضافة إلى التغليف الإنساني. فأعتقد أنه هذه المرة ترامب عندما حددها بصباح الاثنين، صباح هذا اليوم الذي
1: دخلنا
4: نحن بساعاته الأولى ودخلنا، يعني لنصبر قليلا ونرى جدية الأطراف كلها. أنا بظني أنه هذه العملية هي محاولة سبر أيضا إمكانية فتح الخليج وإن كان بالقوة.
1: وسنتحول لاحقا من التنبؤ بما وقع
4: إلى واقع الحال.
1: شكرا لك الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، واللواء محمد عبد الواحد، ودكتور محمد الشرقاوي، وأيضا دكتور بول ديفيس من واشنطن، وأيضا عباس أصلاني من طهران. كلكم شكرا جزيلا لكم مع حفظ الألقاب. فيما يخص جبهة لبنان، أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام ليطلعنا على مزيد من المعطيات. أدهم،
6: نشوف في الواقع تتواصل غارات سلاح الجو الإسرائيلي، سواء المقاتلات الحربية أو المسيرات التي تقوم باستهداف المدنيين في عدد من مدن وبلدات جنوبي لبنان في أغطية النبطية، صور، بنت جبيل. خلال الساعات الماضية أكثر من 40 غارة بشكل متواصل على هذه المدن والبلدات. الأكثر دموية كانت على عرب صاريم، وإضافة إلى مناطق أخرى. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين في عرب صاريم وأيضا إصابة 5 مدنيين، 5 من بينهم 4 مسعفين. هذا فيما عدا استمرار عمليات القصف المدفعي المتواصل على هذه المناطق، نتحدث عن القطاع الأوسط، المناطق المحيطة بنهر الليطاني على ضفتيها الجنوبية والشمالية. في هذه الأثناء تم إخبارنا من مراصدنا هناك، من مصادرنا، بأنه تتم عمليات التفجير وتفخيخ لمربعات سكنية في عدد من المدن والبلدات، الأصوات مسموعة إلى مسافات بعيدة. هذا فيما عدا عن الإنذارات والتحذيرات، نشوان يوم أمس صباحا الاحتلال الإسرائيلي أنذر بالإخلاء 11 بلدة، هذه البلدات كلها شمال الليطاني، وبذلك يعني نستطيع أن نتحدث بأن عمليات الجيش الإسرائيلي تتوسع باتجاه مناطق شمال نهر الليطاني، وهي تطورات لافتة مع تركيز سلاح الجو الإسرائيلي وأيضا المسيرات على هذه المدن والبلدات. نتحدث عن منطقة الريحان إضافة إلى محيط سريان، زوطر الشرقية والغربية، كل هذه المناطق تعرضت لغارات عنيفة خلال الساعات الماضية. بالمقابل حزب الله وفي إطار رده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه استهدف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى غرفة عمليات قيادية لقوات الاحتلال في كل من البياضة، بلاط، إضافة إلى حولة وبلدات يعني ومناطق أخرى كانت قد احتلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. حزب الله يركز عملياته خلال الساعات الماضية على يعني هذه المواقع، خصوصا منطقة البياضة. على المستوى السياسي الداخلي، يعني ما هذا الوضع الميداني العسكري المعقد يرافقه جمود سياسي، أيضا استمرار تباين المواقف سواء لبنان الرسمي أو حتى حزب الله. اللبنان الرسمي ماض في مسار المفاوضات مع واشنطن، ولكنه خلال اليومين الماضيين وبحسب تصريحات الرئيس الجمهوري ورئيس الحكومة أن لبنان يعني سيستأنف مسار واشنطن وجلساته بعد تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداء على المدنيين وأيضا المنشآت المدنية، ولكن حزب الله يكرر في كل يوم عبر نوابه في البرلمان بأن هذه المفاوضات لا تعنيه بأي شكل من الأشكال ولا حتى نتائجها. اليوم حسن فضل الله كان له أيضا تصريحات لافتة، تحدث عن المقاومة وأيضا مستقبلها وعدم الخوف على مستقبل المقاومة، وقال وأكد مرة أخرى بأن حزب الله يرفض المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، ويعني يطالب الحكومة بالانسحاب منها واللجوء إلى المفاوضات غير المباشرة، هذا بعد وقف تام لإطلاق النار ووقف الاعتداء على المدنيين.
1: شكرا، شكرا لك أدهم أبو الحسام من بيروت مراسل الجزيرة. الآن سنأخذ هذه المعطيات وسيوها إلى ضيفينا، معنا من بيروت طارق قرشيشي الكاتب المحلل السياسي، وأيضا معنا من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي الخبير بشؤون إسرائيلية. أهلا بكما دكتور طارق، أبدأ معك. المفاوضات لا تعنينا بأي شكل من الأشكال، هذا ما يقوله نائب عن حزب الله حسن فضل الله، وبالتالي يمثل الموقف، هذا الموقف يتوائم إلى حد ما مع فكرة عدم التوصل إلى أرضية مشتركة لتهدئة الأوضاع عموما في الشرق الأوسط لا سيما، والحديث هنا عن جبهة إيران والتصريحات الأخيرة الرئيس ترامب، وبالتالي إلى أي مدى برأيك تتجه الأمور نحو خيارات الرفض وخيارات التصعيد لبنانيا؟
7: تحية لك ولضيفك أولا أستاذ الكريم. يعني الحدث الليلة، حدث الرئيس ترامب طغى وألقى بظلاله على الوضع في لبنان. إذا كان اللي طرح هو تصعيد مضبوط لانتزاع تنازلات، فبيكون المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستكون في حال تباطؤ. أما إذا كان بداية لتفاهم أوسع فممكن أنه نشهد تسريع في هذا الموضوع. أعود لسؤالك، يعني في اقتناع شبه شامل في لبنان أنه بالنهاية أي اتفاق أمريكي إيراني سينعكس حتما إيجابا على الوضع في لبنان. يعني صار في قناعة لدى حتى المسؤولين في الدولة أنه إذا حصل هذا التفاهم الأمريكي الإيراني سينعكس يعني إيجابا على لبنان، خصوصا وأنه الجانب الإيراني منذ البداية طرح اشترط وقف إطلاق النار، خصوصا عندما فرض تقرر التفاوض لفك الحصار عن أو لفتح مضيق هرمز اللي أغلقته إيران. فكان شرط الإيراني لفتح مضيق هرمز هو وقف إطلاق النار في لبنان. الجانب الأمريكي تقدم بخطوة، أنه الرئيس الأمريكي أعلن بداية وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، مع الأسف ما التزمت في إسرائيل. ثم صار في نتيجة يعني تمنيات وطلب لبناني، صار في يعني تمديد لهذه الهدنة لهذا الوقف النار 3 أسابيع، لم تنتهي بعد، تنتهي ربما في منتصف الشهر. كمان أيضا لا زال نشهد يوميا تصعيد إسرائيلي ورد من حزب الله على هذا التصعيد، وبلغ الأمر أنه اليوم يعني تجاوز التصعيد منطقة جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني، ما يوحي أنه المنطقة الجنوب الليطاني باتت وكأنها منطقة عمليات بالنسبة للإسرائيليين. ففي تقديري اليوم هلأ المسؤولين يحضرون الاجتماع الثالث لواشنطن، اجتماع واشنطن الأمريكي اللبناني الإسرائيلي على مستوى السفيرين، بده ينعقد في خلال هذا الأسبوع.
1: طيب سنأتي إلى هذا الموضوع دكتور طارق، سنأتي إلى هذا الموضوع تحديدا. نعم. في السؤال لاحق، لكن دعنا نشرك الدكتور رائد نعرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور رائد، بالإضافة إلى كل ما ذكرنا وما تابعناه ربما خلال ساعة أو قبل ساعة بساعة أخرى من تصعيد على المستوى الخطابي، ما نزال نتحدث هنا عن الطرف الإسرائيلي كطرف متحفز جاهز لفكرة التصعيد، كيف يتشكل ذلك إسرائيليا، وما الخيارات الآن برأيك التي ربما يتوقع أن يتخذها بنيامين نتنياهو في ظل كل هذه المعطيات؟
8: نعم نشوان، عندما نتكلم عن الطرف الإسرائيلي، الطرف الإسرائيلي منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار مع إيران أبدى استياءه وأبدى عدم رغبته، وهو منذ أيام بدأ يعني يبدو متفائلا أن هناك عودة للحرب. والطرف الإسرائيلي دائما يحاول أن يبدي وكأنه ما لم تنتهي قدرات إيران، وما لم يتم تغيير النظام في إيران، وما لم يتم إنهاء قدرات إيران النووية وأسلحتها البالستية، فإن الأهداف الاستراتيجية من هذه الحرب لم تنتهي، علاوة على قضية فصل الجبهات أو ما يطلق عليه الجانب الإسرائيلي وكلاء إيران وعدم قدرة إيران على منح وكلائها القوة لإيذاء الجانب الإيراني للجانب الإسرائيلي. لذلك إسرائيل الرسمية تبدو متأهبة وتبدو أنها يعني متفائلة جدا ومتحفزة وفي حالة أهبة استعداد كاملة، وتتمنى أن يقف إطلاق النار. ولكن لا يستثنى من ذلك أن هناك تخوفات كثيرة داخل الأوساط الإسرائيلية، بمعنى لو عادت الحرب، هل المجتمع الإسرائيلي اليوم الذي تعود وارتخى يعني عمليا وتحاول أن يعود إلى حياته الطبيعية، هل هو قادر الآن على العودة مرة أخرى لحياة الملاجئ؟ وما هو مستوى التصعيد الذي قد يصدر عن إيران؟ هناك أصوات كثيرة في إسرائيل باتت تتكلم بهذا الاتجاه.
1: هل لهم تأثير؟ هل صوتهم مسموع؟ هل لهم تأثير في الحكومة في لدى صنع القرار؟
8: يعني يتوقع أنه في قادم الأيام قد يكون لهم تأثير فيما لو اشتعلت الحرب مرة أخرى. طيب. عمليا لماذا؟ لأنه في الأيام السابقة كان هناك عدم تأثير، لأن الحكومة الإسرائيلية كانت تقنع المجتمع الإسرائيلي وتقنع النخب الاقتصادية والنخب العسكرية أن هذه الحرب حرب قصيرة، وأنه على الإسرائيلي أن يتحمل لفترة من الزمن حتى يتم إنهاء وجع استراتيجي تعاني منه إسرائيل.
1: عفوا دكتور رائد، أعتذر على مقاطعتك، لكن بقي القليل من الوقت. دكتور سيد طارق درشيشي، المتوقع، كنا نتحدث عن المتوقع من أي جولة تفاوض إسرائيلية لبنانية؟
7: يعني مبدئيا أستاذ الكريم، لبنان ذاهب إلى هذا الاجتماع للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، يعني وقف إطلاق النار فعليا، وعلى الطلب من الجانب الأمريكي أن يضغط أكثر على إسرائيل لكي تلتزم وقف إطلاق النار، حتى يتم، وهذا كشرط سيكون شرط لبناني للبحث في موعد انطلاق المفاوضات المباشرة على مستوى الوفود والموعد، من حيث الموعد والمكان. ويبدو الجانب اللبناني يفكر حاليا أن يرسل الرئيس وفده في لجنة الميكانيزم إلى اجتماع واشنطن، اللي هو السفير السابق سيمون كرم والدبلوماسي السابق، يفكر أن يرسله إلى اجتماع واشنطن الثالث مع الإسرائيليين من أجل إظهار الجدية اللبنانية في والرغبة في أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار.
1: نعم.
7: إذا حصل هذا الأمر، عندئذ يمكن أن يحدد هذا الموعد للمفاوضات. لكن
1: من بيروت طارق ترشيشي الكاتب المحلل السياسي، اعتذر على مقاطعتك، لكن هذا ما سمح لنا به الوقت. وأيضا من نابلس دكتور رائد النعرات الأكاديمي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا. أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
9: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
10: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا، فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
9: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضرراً بسبب الوضع في هرمز.
11: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
9: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقسى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة أو الشحن عبر القناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط. مراسل الجزيرة أن الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
12: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها. ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظاراً لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما. بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوماً تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعاً بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
13: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
12: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
14: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً. وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
12: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعاً لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار. وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
1: رأس الساعة مستمرون في هذه التغطية لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع في الشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية مع كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدار بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. وفي طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني و تجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها. حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن، ويتضمن 3 مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. وفيما يخص جبهة لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، معنا من طهران مراسل الجزيرة محمد البقاء.

0: على أحدث التطورات والمواقف وتفاصيل المواقف. أبدأ معك محمد الأحمد، إن كان هنالك صورة أكثر وضوحا لما قاله الرئيس ترامب فيما يتعلق برد الفعل الأمريكي أولا، وفيما يتعلق بحديثه عن عملية لتحرير السفن في المضيق.
1: الصورة تتضح شيئا فشيئا نشوان بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما يبدو مسارا مزدوجا يجمع بين مبادرة ميدانية بحرية جديدة في مضيق هرمز تحت غطاء إنساني، مع استمرار أيضا الضغط ورفض المقترح الإيراني الأخير. الرئيس الأمريكي أعلن عبر منصة تروث سوشيال إطلاق ما سماه مشروع الحرية بدءا من صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، يهدف لإخراج السفن العالقة التابعة لدول غير منخرطة في هذا النزاع وتأمين مرورها عبر ممرات بحرية آمنة. لكن لم يقدم ترامب تفاصيل تنفيذية واضحة، لا معطيات رسمية من البيت الأبيض ولا من البنتاغون، خاصة فيما يتعلق إن كانت قوات البحرية الأمريكية ستقوم وستقود هذه العملية. ترامب اكتفى بالقول إن الهدف هو مساعدة الدول المحايدة على استئناف تجارتها. بالتوازي مع ذلك، نشر ترامب قبل قليل صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة لافتة تعكس منطق إدارة هذه الأزمة لكن دون ربطها مباشرة بهذه المبادرة. وفق الول ستريت جورنال، الخطة تحمل طابعا تنظيميا أكثر من كونها عسكرية، إذ تقوم على تنسيق بين الدول وشركات التأمين وقطاع الشحن لتنظيم العبور من دون مرافقة البحرية الأمريكية بشكل مباشر في هذه المرحلة، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع. لكن هذا المسار قد يصطدم بمخاطر محتملة، لا سيما بعد تقارير ومن بينها ما نشرته الول ستريت جورنال في هذا التقرير عن المسؤول الأمريكي، من أن الحرس الثوري الإيراني قام بنشر ألغام بحرية، وهو ما قد يربك ربما تهديد الملاحة في ممر كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب. ترامب حذر بشكل صريح ومباشر في منشوره بأن أي عرقلة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال استخدام القوة العسكرية في حال عرقلة هذه الجهود. اقتصاديا، انعكست هذه الإشارات سريعا على الأسواق نشوان. أسعار النفط تراجعت بحوالي 2% بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد إعلان ترامب وواشنطن نيتها تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، في مؤشر على حساسية الأسواق لأي انفراج محتمل في هذا المضيق. ترامب ربط أيضا هذه الخطوة بمناخ تفاوضي أوسع، متحدثا عن محادثات إيجابية جدا مع إيران، لكنه في الوقت نفسه تمسك اليوم وفق تصريحات نقلت عنه في الإعلام الإسرائيلي بعدم قبول المقترح الإيراني الأخير، وهو ما يعكس استمرار الفجوة التفاوضية بين الطرفين. بحسب الأكسيوس نقلا عن مصادر، واشنطن أرسلت اليوم الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران، وهو ما كان أكده متحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة اليوم. بحسب ترامب في تصريحات سابقة، فإن مئات السفن، حوالي 400 سفينة، لا تزال عالقة في مضيق هرمز، والإفراج عنها قد يخفف بحسبه الضغط على أسواق الطاقة، وهو ما يفسر جزئيا أيضا دوافع هذا التحرك نشوان، بالرغم مما أشرت إليه في وقت سابق في هذه المداخلة بأنه لا توجد لحد الآن توضيحات رسمية بشأن هذه المبادرة، لا سيما أنه على الصعيد الداخلي الإدارة الأمريكية تحاول طمأنة الأسواق. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في تصريحات اليوم له لفوكس نيوز بأن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير فور انتهاء هذا الصراع، في إشارة إلى رهان واشنطن على أن الأزمة ظرفية وليست دائمة. لكن على الأرض، ارتفاع أسعار البنزين مستمر، نتحدث عن الضعف تقريبا منذ بدء هذه الحرب، وبالتالي هذا المشروع أو المبادرة البحرية يبدو أنها محاولة من الإدارة الأمريكية لإدارة هذه الأزمة بشكل يوازن بين الضغط والتهدئة، تخفيف الكلفة الاقتصادية العالمية والأمريكية للحصار من جهة، والإبقاء على أوراق القوة.

0: في التفاوض من جهة أخرى، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في كيفية التنفيذ ورد فعل إيران أيضا المحتمل على خطوة كهذه تقدم كمبادرة إنسانية، لكنها عمليا تعكس الصراع المفتوح بين واشنطن وطهران نشوءا.
1: شكرا لك محمد الأحمد من واشنطن. الآن إلى محمد البقالي في طهران. إذا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي محمد البقالي يقول إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. محمد.
2: بالفعل نشوان، وهذا ربما هو أول فعل يمكن أن نصفه بالرسمي الذي يصدر عن طهران والذي يحذر من هذه الخطوة، وجاء مباشرة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيفهم بشكل واضح أنه يحذر من هذه الخطوة، من أن إيران ستعتبرها بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. وأكثر من ذلك أضاف أن مضيق هرمز والخليج ليس مكانا للخطابات التي وصفها بالموهومة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يمكن أن نفهم كيف تنظر طهران على الأقل في هذا التصريح الأولي لما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونتوقع أن تصدر تصريحات أخرى. ولكن في الحقيقة منذ اللحظة الأولى التي صدر هذا التصريح، الذين يعرفون السياسة الإيرانية وكيف تفاوض وكيف تناور وكيف تراوح بين الذهاب نحو التصعيد والعودة إلى خفض التوتر، فهم أن هناك شيء ما غامض وأنه لا يمكن أن يكون قد حدث توافقا مع طهران بشأن هذا الأمر. وبالتالي فالآن نحن أمام مفترق طرق، إذا قرر الرئيس الأمريكي المضي قدما في هذه الخطوة التي أعلنها، إذا قبلت بها طهران فهذا يعني أن انفراجة كبيرة ستحدث، بالنظر إلى أنه عمليا سيتم فتح مضيق هرمز، ولكن هذا الأمر يبدو الآن مستبعدا أولا من جهة الموقف الإيراني المعلن من مسألة مضيق هرمز، ومن جهة هذا التصريح الذي صدر عن شخصية محورية رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، خبير بالسياسة الإيرانية، لديه معلومات، لديه تواصل، ويساهم في صناعة القرار هنا في طهران. إذن الواقع أننا أمام مرحلة فيها كثير من الغموض، يجب أن ننتظر ما الذي سيحدث. هل سيمضي الرئيس الأمريكي قدما؟ هل هذا تهديد مثل التهديدات السابقة؟ ما الذي يقصد؟ على كل حال الأسئلة أكثر من الأجوبة. ولكن ما لدينا هنا في طهران هو أنه علاوة على هذا التصريح الذي صدر قبل قليل، أو هذا المنشور عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لدينا تصريحات سابقة للخارجية، أولا التي أنكرت ونفت بصيغة أدق أن تكون طهران قد اقترحت نزع الألغام من مضيق هرمز، بمعنى أن هذا الأمر يؤكد أن طهران ماضية وراغبة في إبقاء سيطرتها على المضيق إلى غاية التوصل إلى اتفاق. أيضا تصريحات أخرى صدرت من مستشار المرشد، من مسؤولين آخرين. على كل حال نتحدث عن تصريحات متشابهة وفي بعض الأحيان تكاد تكون متطابقة، كلها تتحدث على أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الإيرانية، وأنه في هذه المرحلة لا مجال للحديث عن فتحه بالقوة، وأن كل السفن التي يجب أن تمر ستمر ضمن الأطر التي تحدثها طهران. طبعا نعلم أن طهران اقترحت حلا أو مقترحا قدمته للإدارة الأمريكية من 3 مراحل، ونعلم أن المرحلة الأولى بطبيعة الحال هي تشمل أساسا إنهاء الحرب بشكل كامل، والحرب تشمل أيضا وقف الحرب في لبنان، وتشمل تلقي ضمانات بأن الحرب لن تشن عليها من مستقبلا، ضمانات إقليمية ودولية. وفيه حديث أيضا عن مضيق هرمز، وهذا هو البيت القصيد بالنسبة لي في هذه الفكرة، وهو أن مضيق هرمز تم ربطه بشكل مباشر برفع الحصار. وعلمنا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه غير راض على هذا المقترح الذي قدمته طهران، بل إن الإدارة الأمريكية قدمت مقترحا بديلا، والخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذا المقترح البديل. بعد أقل من 3 ساعات يخرج هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحقيقة جاء مربكا وخالطا لكل الأوراق. لا أحد الآن على الأقل يفهم ما الذي يحدث بالضبط، ما هو المقصود، ما هو تفسير هذا الأمر، خاصة عندما يتبين من هذا التصريح على الأقل الأولي الذي صدر عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان أن طهران غير متفقة، بل تعتبر هذا الأمر انتهاكا لوقف إطلاق النار. بمعنى أننا في نفس الليلة في بضع ساعات راوحنا ما بين خفض التصعيد إلى درجة ارتفاع الأمال بأن اتفاقا قريبا يمكن التوصل إليه من خلال تبادل

0: الرسائل، والرسائل الواضح أن كل طرف يقدم سقفا مرتفعا على أساس أنه سيخفضه فيما بعد. هذا هو الذي يفهم من هذه الرسائل المتبادلة ومن تليين بعض القضايا التي كان فيها نوع من التشدد، خاصة في مسألة على سبيل المثال مضيق هرمز. إيران كانت تقول في البداية أنه لا مجال إلا لفرض رسوم. في المقترح الأخير بدأت تتحدث عن تعويضات وليس عن رسوم. هذه التعويضات في المجال البيئي طبعا الإدارة الأمريكية رفضت، ولكن يتوقع أن كل طرف الآن يحاول أن يخفض سقف مطالبه بالشكل التدريجي إلى أن يلتقي الطرفان إذا تمكن من ذلك على طاولة واحدة وعلى توافق ما. ولكن في نفس الساعات هذه التي يحدث هذا الأمر يتحدث الرئيس الأمريكي بهذا المنشور، لا يفهم كأنه يتجه، رغم أن اللغة التي جاء بها في الحقيقة هي لغة هادئة ولغة غير تصعيدية، ويتحدث عن حسنية وعن عمل إنساني وأن الذين كانوا يتحاربون سيجدون أنفسهم سيحلون هذه الأزمة وكل هذا الكلام، ولكنه أشار إلى أنه في حالة رفضه هذا الأمر فإن الأمر سيكون سيئا أو سيتم استعمال القوة أو شيء من هذا القبيل. بمعنى أن الأمر كله يشير إلى أن الإدارة الأمريكية إذا مضت في هذا الاتجاه وأصرت طهران على رفض هذا التدخل في مضيق هرمز فهذا يعني أن اصطداما سيحدث. لا يمكن
1: نعم.
0: إلا أن
1: محمد
0: هذا الأمر.
1: يعني حتى ربما هنالك جملة من الأخبار العاجلة ربما تساعد في فهم ما قاله الرئيس ترامب، لكن أشكرك شكرا جزيلا محمد البقالي من طهران. سنذهب إلى هذه الأخبار العاجلة فقط نشير إليها، هي تصريحات الحقيقة للقيادة المركزية الأمريكية. أولا قالت قوات القيادة ستبدأ يوم الاثنين بتقديم الدعم لمشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. أضافت أن المهمة ستعمل بتوجيه من الرئيس على دعم السفن التجارية الساعية إلى العبور بحرية عبر ممر التجارة الدولية الحيوي، ويتم نقل ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا فضلا عن كميات كبيرة من الوقود ومنتجات الأسمدة عبر مضيق هرمز. أضافت القيادة المركزية وقال قائدها تحديدا في منصة أكسونا براد كوبر: دعمنا لهذه المهمة الدفاعية يعد أمرا جوهريا للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي في الوقت الذي نواصل فيه أيضا الحصار البحري. أيضا إضافة القيادة المركزية الأمريكية: الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة ومنصات غير مأهولة متعددة المجالات و15 ألف فرد عسكري، بانتظار مزيد من المعلومات. على كل حال سنأخذ كل هذه المعطيات إلى ضيوفنا للتحليل. معنا من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان من العاصمة الأمريكية واشنطن. دكتور كينيث كاتسمان هو باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أنا بكم دكتور كاتسمان، سأبدأ معك من حيث هذه الأخبار التي سقناها نقلا عن منصة أكس للقيادة المركزية الأمريكية. أولا فكرة أن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزورة بصواريخ موجهة، أكثر من 100 طائرة، منصات غير مأهولة متعددة المجالات، و15 ألف فرد عسكري. والحقيقة هناك 15 ألف فرد عسكري بالفعل موجودون في المنطقة. ما الذي ترى في كل ذلك؟
2: شكرا جزيلا لكم على استضافتي. نعم، وكما تحدثت بالأمس في البرنامج بأن الرئيس ترامب كان من المحتمل أن يذهب باتجاه عمليات مرافقة للناقلات خارج مضيق هرمز من دون أن يكون هنالك أي عمليات قصف مرافقة، وهذا بالضبط ما يحاول القيام به الآن. لكن من غير الواضح، بالرغم من أنني قد استفدت من معلوماتكم من القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه العملية دفاعية ولكن فيها قدرات عسكرية، فمن غير الواضح حتى الآن ما نستطيع فهمه من الأخبار العاجلة للقيادة المركزية. لكن مشاركة هذه المدمرات قد تشارك، برغم أنها قد لا تبدأ لكنها

0: تحمل مروحيات مرافقة وغيرها من القدرات، وقد تم وصف هذه العملية بأنها إنسانية لأن السفن قد علقت لعديد من الأسابيع ولم تحصل على الإمدادات، ومن فيها قد يتعرضون للمرض والوهن. وبالتالي أظن بأن هذه خطوة إيجابية، وهي تكسر أو رئيس ترامب يحاول كسر الجمود وفتح الإمدادات الطاقة العالمية، ولكن مع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وإبقاء الضغط على إيران. وقد كان هنالك تبادل في المواقف الـ14 نقطة التي قدمتها طهران، وبالتالي كان هنالك نقطة واحدة تم الإشارة لإيران تتعلق بـ15 عاما من إيقاف جميع التخفيض، وربما هذه النقطة قد يتقبلها الرئيس ترامب. بالتالي بدأنا نمضي قدما للخروج من هذا الجمود.
1: طيب الآن سنشرك من طهران مختار حداد، ما سمعناه من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يدار بمنشورات ترامب المتوهمة، وأيضا أن أي تدخل في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار، هل تفهم من هذا الكلام أن هذا هو الرد الإيراني الرسمي والمتوقع أيضا حتى لو صدر من شخصيات أخرى ربما يوم غد؟
2: لكم والمشاهدين الكرام، في الحقيقة يعني الآن يجب أن ننتظر رد من مسؤولين معنيين رسميين في إيران تجاه هذا الموضوع، ولكن هذا رد إيران يعني جاء مسبقا، يعني بأنه إيران واضحة بأنه إذا هناك حدثت أي تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة إيران ستواجه هذه التحركات ما دام هناك يوجد حصار على الموانئ الإيرانية. يعني مقر خاتم الأنبياء بيّن استمرار حصار الموانئ الإيرانية معنى ذلك سيكون يعني استهداف القطع البحرية الأمريكية. يعني ما يصرح به ترامب حتى الآن غير مفهوم بشكل كامل، يعني حتى ما يتحدث به بيرت كوبر رئيس أو قائد يعني مجموعة السنت كام، يعني هو كذلك يعني لم يوضح ما هو الذي بالضبط سيقوم به. ولكن يعني إذا هناك يكون تحرك عسكري تدخل في مرافقة السفن، وهناك يكون يعني الحصار على الموانئ الإيرانية تكون مستمرة، أنا باعتقادي سنشهد احتكاك ومواجهة عسكرية، وإيران لا تسمح يعني بأن للأمريكان يتدخلوا في هذا الموضوع. وما دام أن هناك إيران تكون تحت حصار، يعني الموانئ الإيرانية تكون تحت حصار، لا أعتقد أن إيران ستسمح بفتح مضيق هرمز، وبهذه الحالة سندخل به في مواجهة عسكرية مع القوات الأمريكية، يعني هناك سنشهد هذه المواجهة العسكرية. يعني كلام الرئيس الأمريكي فيه من التناقض، ويعني يتحدث فجأة يعني منذ ساعات قليلة وكان يتحدث أنه يرفض المفاوضات، يرفض المقترح الإيراني، الآن يتبين هو يرد على المقترح الإيراني ولم يرسل حتى أقول لكم يعني مقترح جديد، يعني مثلا هو يرسل تعديلات على المقترح الإيراني ومقترحات على المقترح الإيراني، من ثم يتبين ويأتي فيتكوف يقول نحن على تواصل مع إيران، واليوم يتحدث بأن هناك توجد مفاوضات إيجابية. وباعتقادي يعني هذا التناقض اولا يدل يعني على ما يعني انا ما على نقطه مهمه، وهو انه يعني كان من المتوقع اساسا يعني ان الرئيس الامريكي بالرغم من ادعاءاته لرفض هذا المقترح الايراني كان لا يستطيع يعني بان بهذا الشكل ياتي ويرفض هذا المقترح الذي يوصف بمقترح ايجابي.
1: طيب.
2: بعيدا عن ما نشر عن اجزاء من هذا المقترح، وهذا يعني لم تكن اصلا اساسا داخل المقترح.
1: طيب.
2: ولكن في نهايه المطاف هذا التحرك الامريكي معناه ان هناك سنشهد احتكاك بحري وحتى مواجهه بين القوات الايرانيه والامريكيه.
1: وسيد عادل شديد، الاسرائيليون الذين يتهيئون لاي تصعيد محتمل يذهبون الى ابعد من ذلك، يعني ليست الفكرة أن هل سيقع أو لا سيقع، لن يقع التصعيد، لكن متى سيقع التصعيد؟ ما الذي يعنيه ذلك إسرائيليا؟
3: تحياتي لك أستاذ نشوان ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني كل النقاش الإسرائيلي ذاهب بهذا الاتجاه الذي تحدثت عنه أن المسألة ليست يعني لا تتعلق بإن كانت الولايات المتحدة وإسرائيل ستعودان إلى الحرب والقوة العسكرية، إنما متى ذلك، بمعنى أن هنالك قرارا يعني الذي يتابع ما يصدر عن كل المسؤولين الإسرائيليين يصل إلى قناعة أن المسألة لم تعد خاضعة للاحتمالات بقدر ما أن هنالك قرارا قد صدر من رئيس ترامب بالعودة إلى العمليات العسكرية. ولكن يبقى موضوع التوقيت مسألة يعني لا يعلم بها إلا ترامب بطبيعة الحال وبالتأكيد إسرائيل، وخاصة أنه هذه المشاورات والمداولات التي تحدث من أيام، صحيح أنه نتنياهو له مصلحة باستمرار يعني إبقاء الأجواء الأمنية على النقاش العام في إسرائيل، ولكن منع للوزراء من الحديث حول ما يحدث بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وما هو متوقع أن يحدث، يشير يعني بناء على التجارب السابقة أنه احتمالات التصعيد باتت يعني كبيرة جدا، وخاصة أنه الحديث في إسرائيل اليوم أنه هذا الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية لم يعد مجدي، والتقارير باليومين الأخيرين تناقض وتنافي ما تم تقديره بالأيام الأولى لفرض الحصار، حين ذهبت أيضا مصادر إسرائيلية واعتبرت هذا سلاحا موجعا ومن شأنه أن يؤدي إلى خسارة نصف مليار دولار يوميا عن إيران. اليوم التقديرات لا تقول أنه إيران تكيفت مع هذا الواقع، لها الكثير من البدائل، وبالتالي هذا الموضوع بحاجة إلى ضربة عسكرية. بتقديري أيضا الأمريكي مقتنع أنه بحاجة ضربة عسكرية لدعم مسار المفاوضات الجاري بالوقت الحالي، بمعنى أنه كل ما يصدر عن مسؤولين إسرائيليين وتحديدا من يمين نتنياهو يشير أنه لمسألتين، هذا الحصار غير مجدي ويجب دعمه بالخيار العسكري، وأن الخيار العسكري قادم لا محالة.
1: طيب الآن سنعود إلى دكتور كينيث كاتسمان، أشرت إلى الناحية الدفاعية أيضا في أي عمل أو عملية أمريكية، لكن هل يمكن التأكد فعلا من فكرة أن ما يعنيه الرئيس ترامب هو عمل دفاعي، بمعنى أنه سيتأطر في موضوع دفاعي، سواء كان ذلك بالطريقة السلمية بطريقة الحرب، رغم أن ربما القيادة المركزية الأمريكية هنا تبقي باب الحديث عن القوة مفتوحا؟
0: إذن المقصود من هذه المهمة والنية فيها أن تكون ذات طبيعة إنسانية، فالرئيس ترامب لا ينوي أن يقوم بأي عمليات قصف قبل بداية هذه المهمة، هو لن يقوم بقصف الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري ولا حتى خفر السواحل أو حتى أي أهداف إيرانية أخرى في المضيق. هذه المهمة هي مهمة دفاعية، وأنا غير ملم بالتفاصيل حول كيف سترافق القوات الأمريكية ناقلات النفط هذه عبر المضيق باستخدام مروحيات مدمرات أو الزوارق البحرية الأمريكية. التفاصيل غير واضحة لكنها لا تتضمن أي عمليات هجومية حربية. والآن طبعا الضيف من طهران أشار إلى مسألة أنه قد تهاجم إيران هذه المهمة، وأظن بأن هذا سوف يكون خطأ فادحا من طرف الحرس الثوري، ولكننا ونعرف بأن الطرف الإيراني في كثير من الأحيان بثقافته ثقافة مقاومة، ويستخدم القدرات المقاومة عوضا عن تحقيق أي نتائج للشعب الإيراني. هذا أمر على الشعب الإيراني أن يقرر بشأنه، ولكن الرئيس ترامب لن يخول أي هجمات أمريكية باستخدام المقاتلات أو حتى أي السفن ضد أي أهداف إيرانية الآن، ولكن إذا ما هاجمت إيران فعندها ستكون القصة مختلفة، وسيكون عندها أيضا تحليل مختلف آخر إذا ما قامت إيران بالهجوم على هذه المهمة.
1: وإذا ما أضفنا لهذا الكلام دكتور كاتسمان ما تنقله CNN عن مسؤول أمريكي، أن مبادرة مشروع الحرية هذا ليست مهمة أو مهمة لمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، هل يتوافق هذا مع الفهم الأولي لنص ما قاله الرئيس ترامب؟ أن بمعنى أن هذه المبادرة ليست لمرافقة السفن العابرة للمضيق.
0: هذا ما أقوله، بأننا كل هذه أخبار عاجلة ونحن بحاجة لمعرفة المزيد من التفاصيل حولها. أنا لا أعرف كيف سيتم تنسيق إخراج هذه السفن من وإلى المضيق، كيف سيتم هذا الأمر، باستخدام مدمرات أو دون المدمرات، باستخدام المروحيات أو دونها. ليس واضحا الأمر، ولكن هذه طبعا خطوة لا تزال استهلالية من رئيس ترامب. وإذا لم تكن السفن حتى راغبة في الخروج من المضيق ولم تنجح ولم تتعاون السفن العالقة في الخليج مع المبادرة الأمريكية، فعندها قد يذهب ترامب إلى مهمة مرافقة باستخدام المدمرات البحرية الأمريكية. قد ينتقل إلى هذه المرحلة، ولكن في الوقت الحالي المسألة هي مرحلة تنسيق من دون الكثير من استخدام القدرات العسكرية في هذه المهمة.
1: هل الإيرانيون سيد مختار حداد مطمئنون إلى فكرة أنه طالما الأمريكيون الآن يستعملون الموجود من المعدات، من القوى البشرية، من الحاملات الموجودة حاليا واقعا في الشرق الأوسط، بمعنى ليس هنالك استقدام أو استجلاب لعناصر جديدة تضيف ربما ثقلا للمعادلة العسكرية لصالح الأمريكيين، هل هذا الأمر بالنسبة للإيرانيين برأيك على المستوى القيادي أقول إشارة اطمئنان أن الأمور لن تتجاوز حدودا معينة في حال كان هنالك أي تحرك؟
2: أنا أقول شيء للضيف الأمريكي يتحدث عن الشعب الإيراني يقرر، الشعب الإيراني نعم يقرر ويدعم قواته المسلحة. إن الشعب الإيراني رأى الإرهاب الأمريكي منذ اليوم الأول، من استهداف القادة إلى استهداف مدرسة ميلاب واستشهاد 168 طفلا، يعني هذا الشعب الإيراني لن ينسى. ومن ناحية أخرى يعني الرئيس الأمريكي تحدث مثلا عن عملية إنسانية، يعني كيف تكون هذه العملية؟ يعني ستأتي المروحيات وستقوم بنثر الورود، وكأنه مثلا يقف الجندي الأمريكي يقدم الورود للسفن، هذه عملية عسكرية معناها. يعني حتى الآن ما هو مفهوم عندما يأتي السنت كام يتحدث أنه هذه مدعومة بصواريخ وسفن حربية، معنى ذلك هناك يريد أن يدخل في مواجهة عسكرية مع إيران، ولكن كيف سيتم هذا؟ يعني هو أعتقد هذا يوم غد سيتبين، وحتى ظهر يوم غد إذا يعني بدأ العملية صباح يوم غد حسب ما قاله وقت، ويعني حسب توقيت الشرق الأوسط هذا حتى نهاية المساحة،
1: يعني نحن دخلنا في التوقيت عموما، يعني نحن الآن في الساعات الأولى للفجر،
2: ودخلنا الآن نعم ودخلنا في التوقيت صحيح كلامكم. فلذلك يعني باعتقادي هذا الإجراء من الرئيس الأمريكي ولن يساعد بشيء. يعني أنا قلت لكم يعني حتما الإيرانيين يتخذون قرارا تجاه هذا الإجراء ما دام هناك يوجد حصار على الموانئ. يعني يأتي يؤكد قائد السنتكام بأنه هناك سنستمر بالحصار على الموانئ وسنخرج السفن من منطقة مضيق هرمز. هذا الأمر يعني حتما إيران لا تقبل به، وإيران يعني لا يهمها الآن يعني يكون كم هو عدد الجنود الأمريكان، عدد السفن. في نهاية المطاف إذا إيران دخلت في مواجهة ستدخل في مواجهة، وإيران لا تعتبر يعني هذه الحرب انتهت. يعني هذه الإجراءات تأتي ضمن هذه الحرب، يعني موضوع الحصار على الموانئ هو جزء من هذه الحرب، الآن الدخول في هذا الموضوع هو جزء من هذه الحرب. الحرب متى تنتهي؟ عندما يتم الاتفاق ويتم الإعلان رسميا عن نهاية الحرب، ولكن يعني هذه الحالة لا، يعني ما دام هناك لا يوجد اتفاق على نهاية الحرب ونرى مثل هذه الإجراءات، معنى ذلك إيران ترى بأن الحرب هي مستمرة.
1: طيب إلى حين أن يكون هنالك اتفاق يجب أن يكون هنالك تقارب بين وجهات النظر سيد عادل شريد. الحقيقة المقترح الإيراني الذي رفض أمريكيا سيد عادل شريد كان يشير في المرحلة الأولى، وواضح أن الإيرانيين يحاولون هنا التعويل على التجارب السابقة خاصة لجهة ترك المجال للإسرائيليين مفتوحا في تجارب في غزة في لبنان لاختراق النص من خلال استمرار الحرب، وهو أمر شهدناه على مراحل، يعني يطالبون بتعهد لوقف إطلاق النار وبلجنة بمرجعية قانونية دولية تحدد الأطراف المسؤولة وتحاول أن تحفظ هذه الفكرة. طيب هل هذا هو فهم

0: للنوايا الإسرائيلية الذين هم شركاء للأمريكيين في العمل ضد إيران.
1: لذلك أستاذ نشوان تضغط إسرائيل باتجاه عدم إبرام صفقة على قاعدة أنه أي صفقة مع إيران ستكون سيئة حتى وإن لبت الكثير من الشروط والمطالب الأمريكية. والقاعدة في إسرائيل واضحة أنه لا صفقة أفضل من أي صفقة. إسرائيل تفهم أنه الصفقة يعني أنه اعترافا أمريكيا بهزيمتها وعدم قدرتها على تحقيق أهم هدف لهذه الحرب وهو إسقاط النظام، ثم تفاوض مع هذا النظام إقرارا بحضور ونفوذ النظام الإيراني. وهذا بالضبط ما كانت إسرائيل تسعى لعدم إبقائه، لا لكي تخرج إيران ما بعد الحرب أقوى بنفوذ وإقرار أمريكي حول ذلك. ولكن الأهم من هذا كله والجانب القانوني الذي تحدثت عنه والاشتراطات الدولية والقانونية، أنه أي اتفاق مهما كانت تفاصيله سيطال الولايات المتحدة وإسرائيل بعض الاستحقاقات والاشتراطات، وبالتالي لا تريد إسرائيل أن تجد نفسها في هكذا وورطة، مع أنه إسرائيل بعد 7 أكتوبر وصلت إلى قناعة أنه كل حروبها قبل 7 أكتوبر التي كانت تسمى المعركة ما بين الحروب أتت بنتيجة عكسية، لم تتمكن إسرائيل من حسم أي ساحة من هذه الساحات، بالتالي ذهبت بعد 7 أكتوبر باتجاه محاولة حسم كل هذه الساحات. اليوم حين تطلب من الولايات المتحدة إبقاء الأمور بدون اتفاق، لا حرب ولا سلم، لعل وعسى أن تتحسن الظروف مستقبلا والعودة للخيار العسكري، هي تعود إلى نفس المسار السابق الذي فشل ووصل إلى طريق مسدود، ووفق الفهم الإسرائيلي أدى إلى إنتاج 7 أكتوبر، وما يحدث الآن هو امتداد طبيعي لما حدث بالسابع من أكتوبر، بمعنى أنه إبقاء الأمور على حالها قد يعيد الأمور إلى 7 أكتوبر جديد في ساحة معينة. هذا الواقع المرتبك بتقديري سبب واحد، أنه إسرائيل ذهبت هي والولايات المتحدة إلى حرب 28 من شباط الماضي على إيران بقناعة أن هذه الحرب لن تتجاوز مدتها أسبوع لكي تحقق أهدافها. وبالأمس كان حديث لأهم أحد أهم خبراء الأمن في إسرائيل بيرغمان، رونين بيرغمان، تحدث بشكل واضح أن نتنياهو أخبر ترامب أنه بعد 100 ساعة من بدء الحرب لن يكون هنالك نظاما في إيران. ودافيد بارنيع رئيس المشاد أكد وقدم له تفاصيل الخطة التي بموجها بعد 100 ساعة ستكون المنطقة.
0: لكن أليس هذا تسويقا من بنيامين نتنياهو لمحاولة التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الموساد والأجهزة الاستخبارية باختصار يعني؟
1: ولكن صحيح، ولكن بالنهاية الذي ربط دافيد بارنيع مع الرئيس ترامب بذلك الاجتماع ب 11 شباط هو بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو كان مقتنعا وهو الذي أقنع الرئيس ترامب، ودور رئيس الموساد كان أن قدم الخطة العسكرية الإسرائيلية التي وضعت. طيب. والتي كانت تضمن ذلك.
0: مفهوم. سيد كاتسمان، هل يشي الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني بما يفكر به ترامب، بمعنى ما تريده هذه الإدارة من الطريقة التي تنهي بها هذه الحرب أو هذه العمليات كما يسميها ترامب العسكرية، وبالتالي الوصول إلى الاتفاق؟
2: من غير الواضح، وكما قلت بأن هنالك مجموعة من النقاط التي قد يتقبلها ترامب في مرحلة ما، بالحديث عن تعليق تخصيب اليورانيوم، وكان هنالك نقاط أخرى حدثت عنها إيران تتعلق بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل من الشرق الأوسط. هذا أمر نعرف جميعا بأنه لن يحدث، إذن هذا أمر بكل تأكيد سيرفض. لكن هنالك نقطة أخرى تتعلق بتعويض إيران أيضا على سبب الحرب، هذا أمر أيضا لن يمر بنجاح في واشنطن، والولايات المتحدة الأمريكية يمكنها حتى هي التي يمكنها أن تقدم فاتورة لإيران لحصار السفارة والأمريكان الذين قتلوا في العراق بأسلحة إيرانية، إذن هذه أيضا أمر لن يمر. ولكن النقطة المتعلقة بالملف النووي، أنا لم أرى أيضا أي شيء حديث عن اليورانيوم المخصب موجود في إيران، لكن هذا أمر ربما يتم نقاش هذا الأمر مع بوتين في روسيا، ربما يمكن نقل هذه المواد إلى روسيا لمعالجتها. إذن هذه المسألة يمكن أيضا التعامل معها، وأيضا رفع العقوبات. الرئيس ترامب مقبل إذا ما تم الوصول لاتفاق لأن يقدم أيضا رفع العقوبات الأمريكية. بالتالي هنالك عديد من النقاط التي يمكن الاتفاق عليها، ولكنني لا أعرف ما التي لم يتقبلها ترامب، ولكن قد ينتهي به المطاف بقبول بضعة نقاط وتعديل أخرى واقتراح نقاط جديدة، ويكون هنالك التفاوض. المسألة لم تنتهي والتفاوض لم ينتهي إذا ما بدأت، لكن إيران بإطلاق النيران على مشروع الحرية أو هذه المبادرة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، فعندها ربما المفاوضات سوف تعلق وسوف نعود إلى الصراع العسكري مجددا.
0: طيب، أشير إلى الخبر عاجل رويترز عن ترامب. رويترز عن ترامب: الأمور تسير على ما يرام بشأن إيران. الحقيقة كلام الدكتور كاتسمان سيد مختار أوحى إلي بالسؤال التالي: ألا يحتمل أن يكون كل هذا الحديث الآن في الساعات الأخيرة من ترامب عن عملية الحرية إلى آخره، المقصود منه مزيد من الضغط حتى يتم تتويج النقاشات المتعلقة بالمقترحات بمزيد من التعديلات التي يريدها ترامب ولا يتعدى الأمر ذلك؟ هل هذا وارد برأيك؟
3: هذا كذلك يكون وارد، ولكن هو استخدم كل أوراقه. يعني اليوم عندما يأتي وينشر صورة بأنه ملك الأوراق، عندما الرئيس الأمريكي يقوم مثل هذه الخطوات، يعني هو حتما يكون في مأزق ومشكلة. هو الآن حقيقة في موقف أخلاقي، يعني هناك المقترح الإيراني هو يعتبر موقف يعني مقترح جيد وإيجابي، وهو ليس يعني مقترح جديد. هذا المقترح يحتوي على أساس يعني مشروع باكستاني. باكستان تقدمت للجانبين خلال هذه الفترة بالمقترحات، ويتم تبادل هذا المقترح بين إيران والولايات المتحدة، وتوصلنا الآن إلى هذه النقاط. هو حقيقة يعني في موقف أخلاقي، يعني هو بهذه الحالة لا يريد أن يقبل بأن هناك تكون مفاوضات على أساس مبدأ أن يحصل الجانبين على شيء، يعني على شيء ويتم إنهاء الموضوع. يعني إذا أقول مثلا على قاعدة ربح ربح مثلا، هو حتى الآن لديه هذه الرؤية، يظن بأنه من خلال الضغط على إيران، من خلال مثلا فرض
0: أنت تعلم جيدا سيد حداد أن الأمريكيين لا يريدون هذه القاعدة في التفاوض، رابح رابح لا تعني للرئيس الأمريكي شيئا.
3: نعم إيه نعم نعرف هذا. يعني هو للأسف الجانب الأمريكي يريد فرض الشروط على إيران، إملاءات على إيران، ويقول استسلموا وأنا أرسل ورقة ويجب أن تقبل بهذه الورقة، وهذا ما لم تقبل به إيران. يعني إيران ليست دولة أن تستسلم، وأثبتت ذلك للولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا عندما تحدثت عن موضوع ربح ربح، هذا المنطق يعني في المفاوضات، ولكن هو لا يريد ذلك، وإيران كذلك لا تقبل بهذه الرؤية الأمريكية. وباعتقادي يعني قلت لكم، هو الآن في موقف أخلاقي أمام كل هذه الدول، أمام كل العالم. وزير الخارجية الإيراني اتصل مع كل وزرائه بمختلف الدول، وضعهم في تفاصيل المقترح الإيراني، وهناك حسب المعلومات يعني كل هؤلاء أيدوا هذا الموقف، وقالوا سيحث أمريكا بأنها تقبل بهذا المقترح على الأقل، أو تدرسه وتدخل في مرحلة جديدة من المفاوضات. ولكن ما زال الرئيس الأمريكي يظن بأنه من خلال هذا السلوك سيستمر أو سيستطيع أن يحقق شيئا، ولكن أنا باعتقادي لن يحقق شيئا، وسرعان ما يعني سيكون مجبر للتراجع أمام إيران، وهذا ما شاهدناه خلال الفترات الماضية. يعني هو يأتي بالسقف العالي، ولكن في نهاية المطاف سيتراجع ويغير موقفه، وبدأ يعني بهذا الآن. نرى يعني هناك عندما يتحدث من رفض تام، الآن بدأ يتحدث أن الأمور جيدة في التفاوض، ونتفاوض ونتبادل الرؤى، ويرسل بيتكوف لكي يتحدث ويقول نحن على تواصل مع الإيرانيين.
0: طيب سيد عادل شديد، هل يمكن تخيل شكل الطريقة التي يمكن أن يتدخل بها بنيامين نتنياهو خلال هذه الساعات، التي يعني على الأقل بما لدينا من معطيات تبدو ساعات حساسة؟
1: يعني نتنياهو طبعا معروف أنه له مصلحة بتخريب كل شيء، ولكن حدود تأثيره لم تعد كما كانت، يعني على الأقل فقد الكثير من مصداقيته وتأثيره.

0: الوثيقة لدى الرئيس ترامب ولدى الإدارة الأمريكية. وبهذا التوقيت هو أيضا حذر، ليس معنيا أن يظهر نتنياهو وإسرائيل أمام الرأي العام الأمريكي أنهم مصرون على استمرار توريط الإدارة الأمريكية، ولكن بالمقابل طالما ويتكوف وكوشنير وهذه المجموعة موجودة على طاولة القرار فهذا يعني أن نتنياهو حاضر، يعني نتنياهو ليس بعيدا. ولكن بتقديري أنه حديث من يمين نتنياهو وحديثه مع الوزراء والمسؤولين يعكس حالة اطمئنان، وكأن نتنياهو مطمئنا أن المفاوضات لن تؤدي إلى أي شيء وأنه احتمالية الصفقة متدنية. لا بل أكثر من ذلك، نتنياهو والمقربين منه أوصلوا الإدارة الأمريكية أنه رد الإيراني وإعطاء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار وتأجيل جوهر الموضوع النووي للمرحلة الأخيرة هذا استخفاف بالرئيس ترامب، يعني يراد من قبل نتنياهو تحريض الرئيس ترامب، وكأن الإيرانيون بهذا الرد يريدون إهانتك وإذلالك وضرب شخصيتك أمام العالم، وبالتالي هم يفهمون شخصية ترامب والمهيئة. لذلك أنا بتقديري حتى كل ما يقال عن هذا فجر الحرية الذي يتحدث عنه ترامب يعني قد لا يكون صحيحا نهائيا، إلا إذا كان هنالك يعني في ترتيبات سرية غير معلنة وهنالك قرارا إيرانيا بمنح صورة انتصار للنزول عن الشجرة. ولكن حتى في ظل يعني التجارب العام الماضي يعني لا يمكن أن يصدق أي شيء يقوله ترامب، وببساطة ممكن أن يقول تم إدخال عشرات السفن وعلى الواقع لم يتم إدخال سفينة واحدة، بالتالي لو كان شخص غير الرئيس ترامب الإدارة الأمريكية من الممكن أن يتم يعني تقدير ما الذي سيحدث، ولكن في ظل هذه الوجود شخصية متقلبة مزاجية تصبح إمكانية القراءة والتحليل مسألة معقدة.
1: شكرا لك عادل شديد من الخليل الخبير بالشؤون الإسرائيلية على هذه المداخلة، والشكر موصول لمختار حداد، سيد مختار حداد من طهران، وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وأيضا شكرا للدكتور كينيث كاتسمان من واشنطن من العاصمة الأمريكية. دكتور كينيث كاتسمان هو باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، جميعكم شكرا جزيلا على المداخلات. مشاهدينا، أيضا في سياق هذه التغطية من قناة الجزيرة، الضغط العسكري الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في أرض وسماء جنوب لبنان وانعكاساته على مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية، نتابعه في العرض التالي.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان من الجو والبر واستمرار عمليات النسف والتفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى اللبنانية التي سيطر عليها. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها وتأثيرها على مسار المفاوضات المباشر في واشنطن سنحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ونيكولا نصيف الكاتب الصحفي وزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية، ومنه ننطلق لفهم هذه التطورات الميدانية من خلال الشاشة التفاعلية. عبد القادر
3: وسيلة، نعم، لعلي سأنطلق بتصريح كان لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأننا نستلهم تكتيكاتنا في لبنان مما فعلناه في غزة، وفي ذلك إشارة تحديدا إلى عملية النسف التي طاولت عددا كبيرا من المربعات السكنية وتابعناها حينها. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنفس السيناريو يتكرر في الجنوب اللبناني، ولكن تكرر بشكل لافت خلال الأيام الماضية في عملية استهداف لمناطق عدة في الجنوب اللبناني في شمال نهر الليطاني، ولكن أيضا في مناطق الجنوب. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو وقد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه عملية استهداف لنفق بطول 80 مترا. كان سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشر مقاطع فيديوهات لعملية نسف مماثلة، نتذكر قبل أيام كان هناك استهداف في القنطرة لأحد الأنفاق كما قال جيش الاحتلال بنحو 570 طنا من المتفجرات. سياسة النسف للأراضي وأيضا للقرى تأتي بينما نتابع هذه الخريطة، هذه الخريطة منقولة عن صحيفة نيويورك تايمز وتشير إلى أنها وفق مصادر ووفق صور أقمار صناعية تم رصد عملية تسوية بالأرض بنحو 20 قرية حدودية، وهذه المربعات السوداء تشير إلى هذه القرى المختلفة، لعل من أبرز المناطق الخيام، الطيبة، وبنت جبيل، وحتى على مستوى الناقورة. وحينما نشير إلى هذه الصورة ربما سنشير إلى هذه المقارنة، وحينما نتحدث عن المقارنة هذه صورة لطيبة والعديسة، وكما نتابع وإن لم تكن تظهر بشكل واضح جدا، ولكن كما نتابع هناك كثافة في الخامس من مارس، هناك كثافة أقل في المناطق السكانية وأيضا المباني كما نلاحظ، وبالتالي هناك عملية نسف واضحة ممنهجة للمناطق على مستوى أكثر من منطقة. نتحدث عن 20 بلدة وقرية وفق ما نشرته نيويورك تايمز. ربما هذه الصورة أيضا تعطينا فكرة. بنت جبيل، هذه صورة الجامعة اللبنانية في بنت جبيل قبل الحرب، وهذه صورتها بعد عملية نسف ممنهج لها خلال هذه الحرب وخلال هذه الأيام. حينما نتحدث عن هذه التطورات نربطها بتطورات الميدانية. هناك عملية قصف واستهداف لعدد كبير من المناطق، هذه المناطق بالأبيض تشير إلى المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية، سواء ما تعلق بقضاء النبطية، سواء ما تعلق بالمناطق إلى الجنوب من الليطاني، ولكن حتى في المناطق الغربية. اللافت أن عملية الاستهداف تطاول مناطق عديدة في قضاء النبطية، في بنت جبيل، ولكن أيضا في المناطق الغربية وتحديدا في قضاء صور. ربما سأختم بما نشره أيضا حزب الله عن عملية استهداف خصوصا على مستوى البياضة واستهدافه لقوات على مستوى بنت جبيل حولة. كان البارحة تابعنا استهداف أيضا لقوات في مسقاف عام، سواء ما تعلق باستهدافهم بالمسيرات أو أيضا على مستوى أيضا باستهدافهم بالصواريخ. إذن نحن نشهد إن صح القول سياسة أرض محروقة واضحة، أكيد تحتاج إلى قراءة عسكرية وسياسية.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراضة. عميد حسن، إذن عمليات عسكرية تتوسع وتأخذ أنماطا جديدة، كيف نقرأ هذه الخريطة الجديدة للمناطق المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
4: يعني واضح أنها فعلا الهدف والجهود الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتحول باتجاه تنفيذ عمليات تدمير وغارات تدميرية، وتترك مسألة العمليات الحربية، وهي بالتالي لا يمكن اعتبارها بالمعنى العسكري عمليات عسكرية. هي فعلا يعني هو لا يقاتل حزب الله بقدر ما يقاتل الطبيعة والبنيان والمدن والقرى، هذا يمكن إطلاقه على شكل ما يسمى بالعمليات العسكرية، وهي ليست عمليات عسكرية لأنه يركز على تدمير ما تبقى في هذه المنطقة، المنطقة التي يتواجد فيها، وهي التي أسماها بالمنطقة العازلة ضمن إطار الخط الأصفر. هذا أولا. المرحلة الثانية أو النمط الثاني من العمليات هو توجيه المزيد من إنذارات الإخلاء باتجاه هذه المنطقة
2: خارج جديدة.
4: خارج الخط الأصفر، بما يمكن تسميتها بالمنطقة حمراء، بمعنى أنه يطلب إخلاءها من السكان. والمفارقة هنا أن كل هذه القرى والبلدات التي يطلب إخلاءها لا يعود فيحدد سماحا أو إذنا بالعودة، وبالتالي نحن أمام واقع تهجير جديد، رغم أننا في ظل وقف إطلاق نار بين مزدوجين، وبالتالي هو يحضر ويمهد البيئة من أجل المزيد من الإخلاءات والمزيد من التدمير، بالإضافة إلى إخلاءات متكررة كل يوم، ولكن اليوم تحديدا هناك إنذارات بإخلاء ل 11 قرية، بينهم ثلاث قرى للمرة الأولى يطلب إخلاءهم، وبالتالي نحن يوميا أمام دفع الإخلاءات المزيد من القرى الأمامية باتجاه مناطق الشمال. طبعا هناك قسم كبير من هذه القرى شمال نهر الليطاني، خاصة في محيط المنطقة الشرقية، وهناك مدن يتم التركيز على الإخلاءات في جوارها مثل مدينة صور والنبطية. الواقع يزداد خطورة نتيجة الجهود الإسرائيلية المركزة على التدمير والإخلاء. وسأختم بهذه الكلمة في هذا السؤال فقط، يتم استهداف القرى التي لا يتم إنذارها بالمقابل، يعني هناك استهدافات لقرى لا يتم إنذارها بالمطلق.
2: إذن المشهد الميداني يزداد تعقيدا في الجنوب اللبناني، كيف ينعكس ذلك سياسيا في العاصمة بيروت؟
5: طبعا أكيد نحن لسنا في ظل وقف إطلاق النار، لسنا في ظل هدنة، هناك حرب لا تزال مفتوحة، كما لو أنها لا نزال ليس فقط في اليوم الأول من هذه الحرب يعني منذ 2 آذار، بل لا نزال كما نحن منذ الحرب عام 2024. بالتالي إسرائيل تريد الحصول على أوسع منطقة جغرافية تبعد حزب الله عنها، وليس فقط حزب الله ككيان أو كوجود يعني كعناصر وكمقاتلين وأيضا كأسلحة. وبالتالي فهي يعني أولا رسمت الخط الأصفر، الخط الحزام الأول وهو خط قديم اعتادت عليه، الآن ذهبت إلى ما هو أبعد، تريد الوصول إلى شمال نهر الجنوب، حدود جنوب نهر الليطاني، وهو كان أحد أهداف الاجتياح الإسرائيلي عام 82، تريد أن تصل إلى هذه المنطقة. أنا ذاك كانت الكلام عن تريد الوصول إلى مياه الليطاني، الآن لا، هناك سلخ جزء كبير من جنوب لبنان، سلخه عن لبنان، يعني كما لو أنها ترسم كما الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، هي اليوم ترسم خط أزرق آخر هو نهر الليطاني، منطقة غير آهلة ليس فيها لا بشر ولا بيوت ولا منشآت ولا بنى ولا يعني لا جنس لا حياة فيها على الإطلاق. وبالتالي هذا الأمر بنسف كل شيء وجعلها يعني حسب النظرية الفلسفية التابولا رازا، يعني صفحة بيضاء، أرض معدمة.
2: وما الذي تريد أن تقوله من وراء ذلك إسرائيل للسلطات اللبنانية في خضم الحديث عن هذه المفاوضات في واشنطن، وهذا الضغط الأمريكي على الجانب اللبناني الذي يدفعه للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل؟
5: العمل العسكري هو هدف في ذاته، منذ زمن إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر منذ عقود، فبالتالي هو هدف في ذاته، لكنه في توقيته اليوم أصبح يمكن تفسيره سياسيا أو يقرش إذا صح التعبير بالسياسة، أي أن تستخدمه كورقة أساسية في التفاوض على طاولة واشنطن عندما يذهب لبنان. لكن بطبيعة الحال لبنان لن يذهب إلى واشنطن، على الأقل في المواقف المعروفة لرئيس الجمهورية، طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك سقوط للهدنة أو عدم وجود وقف لإطلاق النار، وليست هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي، لأنه ذهاب لبنان في واقع كما هو الآن، هذا الواقع يتمادى يوم بعد يوم ويتسع، ومن غير الأكيد أن بيروت قد أو ضحية الجنوبية ستكون في منأى. في الأيام الأخيرة بدأنا نلحظ أن المسيرات الإسرائيلية تجوب في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وربما هذا مؤشر إلى مرحلة تالية، طبعا لن تربط تلك المنطقة هنا، لكن عمليا يراد الضغط على لبنان في المفاوضات بغية انتزاع أو يعني انتزاع اتفاق سلام منه.
2: والضغط عسكريا عميد جون يتم وبقوة، نتحدث عن عشرات القرى، 20 قرية تم تدميرها ونسفها بشكل كامل، استهداف لمنشآت تحتية، مباني حكومية كذلك. ما الهدف الاستراتيجي والعسكري من وراء ذلك؟
4: يعني هو حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لا يملك خطة واضحة وحاسمة ونهائية للتعامل مع الواقع اللبناني، وهذا يعود إلى عدة متغيرات موجودة في الميدان. هناك متغيرات فرضها حزب الله من خلال يعني صموده في هذه المنطقة وتكبيده جيش الاحتلال عدد من الخسائر البشرية التي يقف عندها كثيرا جيش الاحتلال، مسألة الخسائر البشرية. وهناك يعني متغيرات أخرى تتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل وضغط على الولايات على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وطبعا يعني هي لم نحصل على وقف إطلاق النار نتيجة هذا الضغط، إنما هناك كبح معين لنطاق إطلاق النار كما ذكر، يعني لم استثنوا بيروت والضاحية حتى الآن، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم مقيدون في التعامل مع الجبهة، مع أنهم يملكون حرية العمل بشكل واسع، وهم يستفيدون من حرية العمل ويستهدفون كل شيء في هذه المنطقة، بناء وعمران ومدنيين، وهناك يعني الكثير من الأذى والضرر الذي يقومون به. هناك متغير آخر أيضا يؤثر على واقع العمليات هنا، يرتبط بالجو الإقليمي وباكستان والمفاوضات. كل هذه المتغيرات تجعل جيش الاحتلال يعني وهو لا يملك استراتيجية ثابتة يعمل عليها، لأنه تبين أنه عدل من أهدافه وطموحاته. لقد بدأت الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخه، وبدأ إسرائيل بدأت بالقول أنها تريد القضاء على حزب الله عسكريا، وأن الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها أو بالتزامها بين مزدوجين، وبالتالي نحن قادمون للقضاء على حزب الله. هذا كان بداية العمل العسكري الإسرائيلي، ثم تراجعت هذه الأهداف وتقلصت إلى حدود منطقة عازلة تدفع بأسلحة مضادة للدروع بعيدا عن الحدود. فإذا استراتيجيتهم متبدلة دائما وفقا للوقائع والمتغيرات التي
2: ويبدو فعلا الميدان. أنها تعتمد استنساخ ما جرى في غزة بسياسة الهدم والنسف. سيد نيقولا، المهلة ستنتهي منتصف هذا الشهر إذا كان وقف إطلاق النار هكذا يبدو على الأرض، تصعيد وغارات وهدم. بعد انتهاء هذه المهلة ما السيناريوهات برأيك؟
5: طبعا لا أحد يعرف كيف سنصل إلى 17 أيار، يعني موعد نهاية المهلة، لكن عمليا الآن نحن في حرب استنزاف حقيقية. يعني أولا إسرائيل تستمر في التدمير والقصف والخروج من الخط الأصفر إلى المنطقة العليا، في الوقت ذاته حزب الله يعني نحن أشبه في خضم لعبة البينبونج، يعني كرة المضرب، بمعنى إسرائيل تضرب حزب الله، حزب الله يضرب إسرائيل، لا يتقدم، لا يستطيع دفعها أو إخراجها أو تحرير الأراضي، وهو الشعار الذي يطرحه حزب الله، فبالتالي هو يتراجع. لكن فقط الدور الحقيقي الذي يلعبه إضافة إلى شعار أنه يريد تحرير الجنوب هو أنه لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي إسرائيل هي التي تضعفه وتبعده إلى شمال نهر الليطاني. إذن نحن في حرب استنزاف. الحروب الاستنزاف يعني تحتاج إلى وقت طويل وربما تحتاج إلى مفاجأة لإنهائها. الواضح أن لا وقف إطلاق النار الأول ولا الثاني والثالث الذي سيأتي فيما بعد لن يكون أفضل مما سبقه.
2: شكرا جزيلا لك سيد نيقولا نصيف الكاتب الصحفي، وشكر للعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
6: السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز من الجزيرة، يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. وأضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها بالمضيق. وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة هي لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وإنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. ومن جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستبدأ الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية وذلك عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. وأضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وإنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. في طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا هو أقل تكلفة لها. وقد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن والذي يتضمن 3 مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أقصى، بينما تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. فيما يخص